0: بل قطاع غزة.
1: هل غدت غزة وقود وعود انتخابية؟ سؤال يطرح على الطاولة مع تعالي أصوات إسرائيلية ترسم ملامح خطة تهجير الفلسطينيين، أم أن التصريحات القديمة الجديدة تتجاوز الحسابات الانتخابية؟ في الفترة الأخيرة سال كثير من الحبر عن هذا الموضوع وبرز إلى السطح، حيث عاد رئيس حزب عمخ إسرائيل إلى الترويج للتهجير، فيما أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن الخطة لا تزال مطروحة، فضلاً عن إعداد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف أيتمار بن كفير خطة تقوم على تهجير أكثر من 1,800,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات كبرنامج ضمن حملته الانتخابية. الخطة التي يدفع بها بن كفير تحت شعار الهجرة الطوعية، ومصطلح الطوعية هذا المراد منه إفراغ الأرض من أصحابها، إنما يعكس كونه جزءاً لا يتجزأ.

0: وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية تستهدف الخطة مغادرة 250 ألف فلسطيني من غزة في السنة الأولى وأكثر من مليون خلال 3 سنوات. ويحاول بن كفير جاهداً تقديم مشروعه في صورة برنامج منظم وبتفاصيل محددة ووفق ما يرشح من معلومات عن الخطة، فإن عملية الخروج من غزة لا تترك للأفراد وحدهم، بل تتحول إلى منظومة تقوم بإدارتها مؤسسات رسمية إسرائيلية. وتشير صحف إسرائيلية إلى أن بن كفير بحزبه القوة اليهودية سيجعل تبنيها مطلبا رئيسيا في أي مفاوضات للانضمام إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة. ورغم اصطدام مشروع التهجير بعقبات عدة، بيد أن طرحه في الأوساط الإسرائيلية يكتسب أهمية في دوائر عدد من السياسيين الإسرائيليين الذين تتقاطع وجهات نظرهم مع نفس الهدف. وتشير صحيفة يدعوت أحرنوت إلى عقبة رئيسية أمام تنفيذ الخطة تتمثل في عدم إبداء أي دولة استعدادها لاستقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة. أما التساؤل الذي يطرح في هذا المقام فيسلط الضوء على مسألة انتقال موضوع تهجير أهالي غزة من خطاب مجموعات إسرائيلية إلى برنامج يطمح أحد أبرز الوزراء الإسرائيليين في تحويله إلى سياسة حكومية.
1: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. أستاذ إيهاب، أهلا ومرحبا بك. التصريحات المتعلقة بتهجير أهالي قطاع غزة ليست جديدة، ولكنها تكتسب اليوم زخما مرتفعا، ما الأسباب وراء ذلك في تقديرك؟
2: تحياتي لك أستاذ رائد ولمشاهدينك الكرام. يعني بداية أنا أعتقد بأننا أمام خطة إسرائيلية جاهزة صباح غد لتهجير مليوني فلسطيني، ولكن نحن أمام مشهد أخطر على المدى البعيد. انتقال التهجير من خيال إيديولوجي لدى أقصى اليمين إلى خيار سياسي له مديرية ميزانية محتملة، حملة انتخابية، وينتظر يعني حل العقدة الدولية، وبالتالي نحن نتحدث وكأنه أزمة دبلوماسية ليس إلا. ولهذا السبب الاختبار الحقيقي هو بعد الانتخابات سوف يكون بسيطا جدا، هل تختفي مديرية الانتقال الطوعي كيفما يسمونها أم تتحول إلى وزارة وصلاحيات وميزانيات واتفاقيات مع دول ثالثة؟ عندها سوف نعرف إذا ما كان ما نراه مجرد سقف انتخابي مرتفع أم بداية سياسة دولة إن صح التعبير. فحاليا نحن الآن أمام تطور مهم من مجرد عودة خطاب التهجير إلى الحملة الانتخابية. الجديد في الأيام الأخيرة، وربما هذا يجيب على سؤالك تحديدا، أن الفكرة باتت تطرح في 3 مستويات إسرائيلية متزامنة. بداية وزارة الجيش، ووزير الجيش نفسه يقول بأنها لم تلغى بل جمدت، وبهذا نوع من المناورة تحديدا في كل سياق خطة لجنة السلام التي وضعها ترامب بمعايير معينة. وزير في الكابينيت إيتمار بن غفير يحولها إلى برنامج انتخابي مرقم ومؤسساتي، وضابط كبير سابق يدخل السياسة عوفر فينتر ويقول ببساطة إن الحل في غزة هو الهجرة. هذا التزامن أنا باعتقادي هو الذي يستحق الوقوف عنده. يعني
1: ما الذي يعنيه أستاذ إيهاب في تقديرك؟ يعني
2: بالضبط أنا أعتقد أنه من الخطأ التعامل مع هذا الموضوع باعتباره تصريح متطرف جديد لبن غفير. ليس بن غفير هو القصة الأساسية، القصة أن المسافة، وهذه النقطة ربما تحديدا يعني الأهم، المسافة بين بن غفير والمؤسسة الإسرائيلية في موضوع التهجير تقلص كثيرا. عوفر فينتر على سبيل المثال، وهو عميد احتياط وقادم من قلب المؤسسة العسكرية وداخل إلى المعترك السياسي في حزبه عن خي إسرائيل، يعلن أن الحل في غزة هو واحد، الهجرة، ثم كرر بأن إسرائيل تستطيع مساعدة الغزيين على المغادرة. وفي المقابل يقول كاتس بصفته وزير في الجيش، لا ليس مرشح هامشي حتى نتحدث، بأن المشروع لم يسقط إنما جمد بسبب موقف ترامب، وهذه النقطة الأساسية، وعدم وجود دول مستعدة للاستقبال، وأن إسرائيل مستعدة لإخراج السكان بحرا وجوا أو بأي طريقة. إذن إسرائيل تريد التهجير ولا تستطيع تنفيذه حاليا، هذه هي الإشكالية الأهم التي يجب الوقوف عندها.
1: هي تريد التهجير ك

0: خطاب انتخابي الآن وفقط سينتهي عندما تنتهي الانتخابات، أم أنه نهج يعبر عن الدولة الإسرائيلية في هذه المرحلة؟
1: سؤال مهم، لأنه بداية يجب ألا نقول بأن كل ما تقوم به إسرائيل هو مجرد نزوات انتخابية أو هرمونات انتخابية. هذه الهرمونات الانتخابية تتعامل معها هذه الحكومة تحديدا وكأنها شباك زمني قصير، يتوجب عليها تغيير الأمر الواقع لكي تتعقد الحلول والمسائل الدبلوماسية ميدانيا أمام الحكومات المقبلة أيا كانت. الحكومة الحالية إذا كانت هي الائتلاف القادم سوف ترفع سقف خطابها في المرحلة التالية، وإذا كانت الحكومة من المعارضة يتوجب أن يكون تكلفة وسعر التخلي عن هذه المخططات أعلى بكثير من الاستمرار بها، فبالتالي يتوجب عليها الاستمرار بها ويتوجب عليها استمرار ببرنامجها، وهكذا ترسم المعارضة أو هذا الائتلاف إذا جلس في المعارضة برنامجه في داخل الكنيسة الإسرائيلي. هذا الملف أنا باعتقادي مهم جدا، يعني كما كنا ذكرنا، لأن الحديث الآن ليس فقط عن سؤال حماس فقط، بل هو عن سؤال الشكل اليوم التالي في داخل غزة. بعد 3 سنوات تقريبا من الحرب اكتشف اليمين الإسرائيلي بأن شعار القضاء على حماس وحده ليس كافيا، لا انتخابيا ولا استراتيجيا، ولذلك بدأ التنافس ينتقل إلى سؤال أكثر جذرية: إذا بقي مليونا فلسطيني تقريبا في غزة، فما الذي تغير استراتيجيا بعد 7 أكتوبر؟ وهنا تأتي الهجرة باعتبارها لدى أجزاء من اليمين، أجزاء كثيرة وقطاعات كثيرة، وليس فقط في داخل الائتلاف بل بعض القطاعات في داخل المعارضة الحالية تحديدا، بأن هذا الجواب هو ديموغرافي يجب أن يكون وليس فقط عسكريا.
0: طيب، كما تفضلت قبل قليل أستاذ إيهاب، هناك خطة موضوعة لها تفاصيل، لها إدارة الآن تعمل عليها، وربما لا يكون التهجير كما تفضلت أيضا غدا صباحا سيتم البدء به، ولكن من الناحية العملية إذا نظرنا إلى الواقع الديموغرافي في قطاع غزة، هل فكرة التهجير أصلا هي فكرة ممكنة حتى يتم العمل عليها بهذه الجدية من قبل اليمين المتطرف الإسرائيلي؟
1: المراوغة الإسرائيلية هنا هو على عامل الوقت. نحن بداية نجعل الواقع في داخل غزة غير قابل للعيش، نجعل الواقع الميداني في داخل القطاع غير قابل للحياة، نقوم ببداية بفتح إمكانية، أو يعني عندما تحدث عن 10,000 في العام الأول هو يتحدث ويعرف جيدا ماذا يقوله، هنا يتحدث عن الخامة الاجتماعية المتمكنة اقتصاديا وذات الكفاءات، أي بكلمات أخرى نجعل العيش لمثل هذه الكفاءات في داخل القطاع صعب جدا، وبالتالي نحن نراهن بأنهم سوف يرون باب الخروج مفتوح ولماذا لا يتقبلون. هذا الواقع الذي تحاول إسرائيل أن تقوم به الآن. يعني أن نقول بأن 7 سنوات هي مدة زمنية كافية، قد تطول باعتقادي بمعايير معينة، بالذات عند التحدث عن 40 ملايين وأكثر من الفئات المهمشة في داخل القطاع والمستصعب اجتماعيا واقتصاديا. ولكن الأهم من هذا كله بأن رأينا على مدى 30 عام سبقت منذ أوسلو وحتى اليوم كيف قامت هذه الحكومة بإغلاق وإغضاق خناق أوسلو بالكامل على سبيل المثال، فبالتالي هي تراهن على عامل الزمن، على الرغم بالمناسبة أنه كان هنالك يعني متتالية في حكومات معينة، وحتى إن كان بنيامين نتنياهو استلم الحكم من عام 2009، ولكن حتى ما قبل عام 2009 كان هنالك سير بخط ليس بالضرورة أن يكون موازيا لخطة أوسلو. فبالتالي واضح جدا أن المراهنة كما كنا ذكرنا بأن نجعل الواقع والرهان تحديدا الآن والخطاب وحدة الخطاب تحديدا الآن هو عن فكرة الهجرة وتطبيع فكرة الهجرة من داخل غزة، وبعدها لكل حادث حديث حتى وإن طالت عن 7 سنوات. أي لا يمكن، يعني المراهن على 7 سنوات كفكرة باعتقادي نعم يمكن تصغيرها ويمكن أن نقول بأنها ليست واردة بالحسبان، ولكن على المدى البعيد إذا استمرت إسرائيل في مثل هذه العنجهية بدون أي معارضة، وبالذات في أن المساعي والمشكلة الأساسية التي تضعها إسرائيل بأنها مشكلة خارجية، الإرادة موجودة، الإرادة الإسرائيلية موجودة، ولكن
0: جميل عند هذه النقطة
1: حاليا يعني غير موجود.
0: لو تسمح لي أستاذ إيهاب، عند هذه النقطة الرأي العام العالمي والإقليمي كيف يمكن أن يستقبل خطوات تنفيذية لهذه الخطة؟

0: بعد كل هذا التصعيد الكلامي والنظري إذا صحت التسمية؟
1: يعني محكمة العدل الدولية كانت قد قضت وقالت على سبيل المثال بأنه الإقرار بهجرة طوعية بعدما تكون قد أغدقت عليها كل المنافذ الحياة هي ليست بالضرورة بمعايير الهجرة الطوعية، بل هي بمعايير كارثة تقوم بها إسرائيل بحق الفلسطينيين. هذا ما قام يعني أحد أهم الإقرارات في المجتمع الدولي. ويبقى العائق الآخر باعتقادي هو واشنطن، كيف سوف تستطيع إسرائيل أن تفتح باب واشنطن؟ هنالك ثلاثة جدران بداية يجب كذلك أن نقف بها في داخل هذا المعيار. الأول بأن واشنطن كذلك تدرك بأنه لا توجد دولة تريد استقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين. مصر والأردن والدول العربية ترى فيه سابقة استراتيجية تهدد القضية الفلسطينية واستقرار الداخلي، وواشنطن نفسها تستطيع أن تغلق وهذا المشروع أو تفتحه، وهو ما يعترف به بالمناسبة حتى كاتس صراحة. لهذا السبب أنا باعتقادي مفتاح التهجير ليس موجود بالكامل في القدس، بل هو في داخل واشنطن وعواصم الدول المرشحة للاستقبال.
0: وبالحديث أيضا عن واشنطن أستاذ إيهاب، هذه الخطة أين تضع خطة ترامب للسلام وما أنتجته من هيئات، يعني قوة الاستقرار، مجلس إدارة غزة، وكل هذه التبعيات التي نتجت عن خطة ترامب؟
1: خطان متوازيان، هذا هو ما تقوم به إسرائيل تحديدا الآن. في باب تقول بأنها تسير في داخل هذه الخطة على الرغم من أن لديها بعض يعني النقاط التي يجب الوقوف عليها عند نهاية المرحلة الثانية على سبيل المثال، على خطة النهاية وليس على الخط نفسه على السير، وبالتالي إسرائيل تنتظر العقبات، تنتظر أن تقف العقبة الأولى. وهنا يجب أن نقف بأن التعريفات الإسرائيلية نوعا ما فضفاضة. هل إسرائيل تستطيع مجرد خلية واحدة تبقت في داخل غزة على سبيل المثال تستطيع تقول بإسرائيل بأن كل التفاهمات في داخل خطة ترامب غير واردة ولم تؤتي أكلها، فبالتالي تستطيع أن تضعها عقبة وتقوم بتضخيمها وكأن هي الأمر الذي يتوجب الانتقال إلى المخطط الإسرائيلي ألا وهو التهجير على سبيل المثال. هذه النقطة الأولى على سبيل المثال. وأين ذلك فقط في قضية الطائرات الورقية؟ كيف قامت إسرائيل بتضخيم هذه القضية وكأنها تهديد أمني لدولة نووية مثلا؟ ولكن أنا باعتقادي هنالك مراهنة أخرى مهمة جدا يجب أن أخذ بعين الاعتبار، هي ما بعد انتخابات المنتصف في داخل الولايات المتحدة، بأن كل ما يقوم به ترامب تحديدا الآن هو في محاولة لتنفيس الرأي العام في داخل الولايات المتحدة. ولكن ما بعد نوفمبر بالذات إذا كانت هنالك التقاء ما بين رغبات ترامب الانتخابية ورغبات نتنياهو وائتلافه الانتخابي، قد نرى بطبيعة الحال أنا باعتقادي هنالك موجة التصعيد في مثل هذه الخطابات وربما رمي خطة ترامب أو تعديلها بما يتوافق مع المرأة الإسرائيلي.
0: أشكرك جزيل الشكر من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين.

في ملفنا الثاني نناقش الاتفاق الموقع بين إسرائيل واليونان الذي سمي بمشروع درع أخيل، ويجمع للمرة الأولى أنظمة إسرائيلية مختلفة في خطة إعادة تسليح اليونان، ويعد المشروع الأكبر في تاريخ العلاقات العسكرية بين تل أبيب وأثينا، وهو ما اعتبر من الناحية

0: وسياسية تشكل تهديدا للمنطقة. لا تشتري أثينا بطارية دفاع جوي منفردة، بل منظومة متكاملة تحت اسم درع أخيل، تجمع أنظمة إسرائيلية متعددة في شبكة واحدة، من الرصد واكتشاف الأهداف إلى تحديد نوع التهديد واختيار وسيلة الاعتراض المناسبة. يتصدر المنظومة مقلاع داود لاعتراض الصواريخ البالستية وصواريخ الكروز، وفي الطبقات الأخرى تعمل منظومة سبايدر وبراك ام اكس ورادارات ام ام ار ومنظومات درون دوم لمواجهة المسيرات. المشروع يمنح أثينا قدرة أكبر على إدارة المعركة الجوية عبر مركز قيادة يستخدم الذكاء الصناعي لمطابقة التهديد مع وسيلة الاعتراض الأنسب، بما يحد من استنزاف الصواريخ باهظة الكلفة أمام المسيرات الرخيصة. يبدو الدرع مخصصاً للدفاع الجوي داخل اليونان، لكن إسرائيل تسعى من خلاله لتعزيز قدرة أثينا على التحرك العسكري في بحر إيجا وشرق المتوسط، لتمثل تهديداً لدول المنطقة. بدورها لا تنظر إسرائيل إلى درع أخيل صفقة مالية فقط لسد ديونها العسكرية بعد الجبهات المتعددة التي خاضت فيها حروبا بالمنطقة، بل مدخلا من باب اليونان إلى أوروبا لتوسيع حضور منظوماتها العسكرية هناك. وتجري إسرائيل محادثات مع 6 دول لبيعها منظوماتها الدفاعية، 4 منها أوروبية، ما قد يوسع تدريجيا شبكة القدرات المرتبطة بها وتطويعها لخدمة مصالح جيشها وخططه التوسعية.
1: وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو. سيادة العميد أهلا ومرحبا بك. نقل النظام الدفاعي متعدد الطبقات من إسرائيل إلى اليونان ربما باختلافات، ما هي هذه الاختلافات التي يمكن أن تطوع لمسرح العمليات إذا صحت التسمية في اليونان، وما حجم الجدوى من هذا النقل؟
2: نعم، يعني هذه الصفقة التي تم توقيعها منذ 3 أيام هي نتيجة 3 سنوات من المفاوضات، هي ليست وليدة الساعة الآن. يعني اليونان معروف أنها في دول حلف الناتو كانت من أوائل الدول التي تتزود بأسلحة متعددة المصادر. هذا من ناحية. أما بالنسبة للاختلافات فليس هناك اختلافات بالمعنى يعني التقني بالنسبة لهذه المنظومة. هذه هي ليست منظومة موجودة كمنظومة متكاملة، إنما تم تركيبها من خلال عناصر تصنع في إسرائيل كما تفضلتم وذكرتم. يعني هناك أولا مقلاع داود الذي يعني يعترض الصواريخ على مسافة تصل إلى 300 كيلومتر، ثم منظومة البراك ام اكس التي لديها 4 صواريخ مختلفة تعترض الصواريخ والمسيرات والصواريخ العابرة من مسافة 40 كيلومتر حتى مسافة 150 كيلومتر، وأخيرا منظومة سبايدر بايتون 5 درون دوم التي يعني اختصاصها المسافات القريبة والمسيرات. هلأ لماذا هناك عدة أسئلة تطرح وعدة أجوبة، يعني ليس هناك جواب واحد لماذا اليونان اختارت إسرائيل كمزود للأسلحة. أولا يعني أريد أن أشير بأن العلاقات التركية الإسرائيلية تدهورت منذ العام 2010، وكان يعني كان هناك علاقات عسكرية بين البلدين. إسرائيل فورا عندما تدهورت العلاقات بسبب مسألة غزة ومسألة الإنزال الجوي الإسرائيلي على إحدى السفن التي كانت تحمل طاقم تركي، يعني إسرائيل فورا انتقلت إلى اليونان وبدأت تتعاون مع اليونان بالنسبة للتدريبات الجوية. مثلا اليونان لديها منظومة S-300، والطيران الإسرائيلي أراد أن يختبر هذه المنظومة التي يعني إيران لديها منظومة مماثلة، يعني تدربت الطائرات الإسرائيلية على التعامل مع هذه المنظومة في اليونان. هذا أولا. ثانيا

0: يعني عندما بدأت هذه العلاقات تتطور، من الطبيعي أن إسرائيل هي أحد المصدرين الأساسيين للأسلحة. مثلا الأوروبيون هذه السنة، ليست فقط إسرائيل إنما ألمانيا ورومانيا وعدة دول، لا أريد 6 دول أو 7 دول، يعني هي خلال هذه السنة ستستورد 54% من الصناعات، من الصادرات الإسرائيلية. واليونان لا تشذ عن هذه القاعدة، أولا بسبب المنافسة، منافسة الأسعار، وبسبب اختبار هذه الصواريخ في على مسرح العمليات الحقيقي. يعني كان يمكن مثلا لليونان أن تتوجه إلى الولايات المتحدة أو إلى روسيا، ولكن المنظومات الإسرائيلية اختبرت بشكل أوسع. هذا أولا. ثانيا، ما أريد أن أشير إليها أيضا أن تركيا هي الدولة المعنية الأولى، يعني الخلافات مع اليونان خلافات قديمة جدا. اليوم الأوروبيون يتوجهون إلى تركيا بشكل أساسي للتزود بالمسيرات وبالأسلحة التركية، وخاصة أن حلف الناتو عقد القمة الأخيرة في أنقرة، وهناك 3500 شركة تصنيع حربي تركية، يعني وهناك صفقات يمكن أن تحصل، يعني لم توقع بالكامل، توازي على الأقل 5 أضعاف الصفقات الإسرائيلية في كل أوروبا. يعني اليونان هي دولة في حلف الناتو وتركيا هي في حلف الناتو، ولكن لا أعتقد أن العلاقات،
1: وهذه هذه نقطة أريد أن أطرحها، يعني
0: المنظومات التركية
1: إذا كانت اليونان تستهدف بحر إيجا، تستهدف بعض المصالح التركية في بحر إيجا، كيف يمكن أن يكون موقف حلف شمال الأطلسي الذي تحتل فيه تركيا المرتبة الثانية من حيث قوة جيشها في الحلف؟
0: يعني قبل أن أجيب على هذا السؤال، لا أعتقد أن سيكون هناك مواجهات عسكرية على المدى المنظور بين تركيا واليونان. هناك موانع كثيرة داخلية لكل من البلدين، وهناك العامل الأمريكي. البلدان متحالفان مع الولايات المتحدة، وأعتقد أن الولايات المتحدة ستتدخل بقوة لمنع أي اشتباك عسكري بين الطرفين، لأن هناك أسلحة غربية لدى الطرفين، ولأن الولايات المتحدة تشجع دول حلف الناتو على شراء الأسلحة من تركيا. يعني هيدا الرئيس ترامب إجا وحضر القمة، وكان هناك معرض الساحة مع عرض الأسلحة، وهناك مشاريع لشراء أسلحة من تركيا من قبل ألمانيا مثلا، التي اشترت منظومة الأرو 3 من إسرائيل، وهي ستشتري درون بالبيرقدار من تركيا وكل ما يدور حوله من تقنيات عسكرية. فإذا حلف الناتو لا يتدخل عادة في خلافات بين الدول الأعضاء فيه، ولكن هذا لا يمنع واشنطن من التدخل. يعني مثلا واشنطن تدخلت لتخفيف التوتر بين إسرائيل وتركيا، يعني هذا شغلة، يعني هذا أمر ملحوظ جدا. إنما بالعودة إلى اليونان، هذه المنظومة المتكاملة التي يعني لن تكون عملانية قبل 3 سنوات من الآن، لأن هناك قسم من هذه المنظومة سيصنع في اليونان من قبل 19 شركة يونانية، يعني بما قيمته 750 مليون دولار. وبين التصنيع والنشر ونقل التقنيات يلزم 3 سنوات. هذا ليس بالضرورة موجه ضد تركيا، لأن مثلا الإيرانيون يمتلكون مسيرات من طراز شاهد مداها 2000 كيلومتر، يمكن أن تطال أوروبا، وهناك صواريخ باليستية إيرانية يمكن أن تطال أيضا أوروبا. إذن مسألة المخاطر على جنوب شرق الحلف شمال الأطلسي، وعندما أقول جنوب شرق الحلف الأطلسي يعني الخاصرة الشرقية، يعني تركيا واليونان. وفي قمة الناتو الأخيرة كان هناك تركيز على الدور التركي لحماية حلف شمال الأطلسي من الجهة الشرقية الجنوبية، وتحديدا تجاه إيران. والشيء المميز أن تركيا هي درع في وجه إيران وفي وجه روسيا، وبنفس الوقت هي علاقاتها موجودة بين الطرفين، ومن هنا كانت القمة في أنقرة. أما اليونان فهي من الناحية الجغرافية هي أكثر إلى الغرب، وهي متكاملة مع تركيا كدرع لشمال الأطلسي. وأريد أن أذكر بأن قيادة حلف شمال الأطلسي بعد موجودة بروكسل والدولتين يعني يونان وتركيا تابعتان لها. هيدا أهم يعني هذا الاعتبار أهم بكثير من
1: يعني ربما اليونان وحدها لا تكون عامل توتير وتسخين، ولكن وجود إسرائيل في هذه الصفقة هو ربما يرفع من سخونة الموقف، ليس بالنسبة إلى تركيا فقط وإنما بالنسبة للعديد من دول المنطقة.
0: هذا صحيح، ولكن العقود التي تم توقيعها كانت عقود، ليست عقود دفاع، وليست عقود دفاع مشترك وعلى الإطلاق. العقود الموقعة هي بالنسبة لهذا الموضوع، بالنسبة لمسألة الدفاع الصاروخي الذي ستحصل عليه اليونان، هذا العقد هو عقد تقني صناعي فقط، يتضمن أكيد تدريب صيانه، هذا شيء طبيعي. ولكن أريد أن أذكر أن هذه ليست الصفقة الأولى مع اليونان. اليونان تزودت من إسرائيل بصفقة صواريخ بلس إسرائيلية مداها 300 كيلومتر، ولم يحصل يعني لم نسمع اعتراض تركي أو شيء من هذا القبيل.
1: يعني هي ليست الصفقة الأولى سيادة العميد، ولكنها ربما الصفقة الأكبر، وهناك صح تكامل تكنولوجي سيكون صحيح بين الدفاعات الجوية الإسرائيلية واليونانية.
0: صحيح، هذا صحيح 100%. يعني كمان كما قلت لحضرتك في بداية هذا اللقاء أن الطيران الإسرائيلي وخاصة طيران F-35 يقوم بتدريبات في اليونان ويتعامل مع منظومة S-300 اليونانية وليتعرف عليها وليتعامل معها، هذه قبل حرب إيران. وهذا يعني منا جديدة، العلاقات اليونانية الإسرائيلية تطورت بعد تدهور العلاقات الإسرائيلية التركية في العام 2010. دائما إسرائيل تفتش على بديل، لأنه المجال الجوي الإسرائيلي، شو إسرائيل بالنسبة للمساحة؟ 70 كيلومتر عرض و يعني 300 كيلومتر طول، وهذه يعني مساحة جوية غير كافية للتدريب الجوي الكافي. لذلك إسرائيل تبحث دائما عن دول لديها مجال جوي واسع للتدريب، أذربيجان مثلا، بالماضي تركيا، اليوم اليونان. ذلك لن يتوقف. ولكن نظرا لوضع غزة ونظرا للحرب التي تدور منذ العام 2023 وللموقف التركي، أكيد يعني هذا يوتر الأجواء، ولكن لا أعتقد أن التوتير الذي نتحدث عنه سيتجاوز حدا معينا إلى اشتباك أو إلى حرب.
1: ليس اشتباكا سيادة العميد، ولكن ألا يمكن أن يصل هذا التوتير إلى نقطة الحاجة لإعادة تعريف الأمن الإقليمي وفق المعطيات التي تنتجها هذه الصفقة؟
0: أكيد ليس إعادة تشكيل الأمن الإقليمي، إنما الإضاءة على الأمن الإقليمي، وهذا تم الحديث عنه في قمة الناتو في أنقرة. أريد أن أذكر أن الرئيس ترامب أتى إلى أنقرة واجتمع أحديا مع الرئيس أحمد الشرع مع الرئيس أردوغان، وبنفس الوقت أريد أن أذكر أنه في نيسان 2025 استدعي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض عندما قام بغارات جوية، عندما قام الطيران الإسرائيلي بغارات جوية على مطار تدمر وعلى مطار حمص، تحت حجة أن هناك نشاط تركي في هذين المطارين. ومؤخرا خصفت إسرائيل مطار في إدلب. يعني استدعي نتنياهو إلى البيت الأبيض وتم تحذيره من قبل الرئيس ترامب بعدم الاشتباك مع القوات التركية الموجودة في سوريا. وفي اليوم الثاني، يعني هذه القصة عمرها سنة ونص، في اليوم التالي من هذا الاجتماع صرح رئيس الأركان الإسرائيلي، وهذا كان عن قصد لكي تصل الرسالة إلى واشنطن وإلى تركيا، صرح أن إسرائيل تتفهم مصالح تركيا في سوريا، ولكن على تركيا أن تتفهم مصالح إسرائيل الأمنية في جنوب سوريا. هذه الرسالة كانت تعني أن إسرائيل سترضخ للضغوط الأمريكية وتتفادى الاشتباكات مع تركيا. غير هيك، بعد قمة الناتو وزير خارجية تركيا هاكان فيدان
1: نعم
0: صرح بأنه

0: ليس هناك من سبب لحرب بين تركيا وإسرائيل، وكان ذلك أكيد بدفع من الرئيس ترامب. ولكن بنيامين نتنياهو لا يرتدع إلا دائما تحت الضغط الأمريكي. قام بهذه الغارة وقامت قيامة ترامب، أتحدث عن الغارة الأخيرة على إدلب، قامت قيامة الرئيس ترامب ولردعه من جديد. لذلك العامل الأمريكي مهم في كل ما تتفضل به، والأمن الإقليمي يعتمد على ذلك للاستقرار.
1: أشكرك جزيل الشكر من العاصمة اللبنانية بيروت، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو.

0: في ملفنا الثالث لهذه الليلة نناقش التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب الذي أصبحت ساحته هذه المرة ألمانيا، فقد اتهمت برلين موسكو بتدبير هجوم بطائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة على مطار لايبزيغ الاستراتيجي في أغسطس الماضي. التضامن الغربي مع ألمانيا جاء سريعا إذ تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بزيادة الضغوط على روسيا في محاولة للحد من أنشطتها، فيما حذرت روسيا من تداعيات النهج العسكري الألماني على أوروبا.
1: تصاعد للتوتر بين أوروبا وروسيا على خلفية توجيه الحكومة الألمانية اتهاما رسميا إلى موسكو بالوقوف وراء محاولة هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مطار لايبزيغ مطلع الشهر الماضي. وبالتزامن مع توجيه الاتهام، أعلنت برلين سلسلة من الإجراءات العقابية بحق موسكو شملت إغلاق قنصلية ومركزا ثقافيا روسيين في ألمانيا، فيما توعدت روسيا بالرد وسط تحذيرات أوروبية من تصاعد الهجمات الهجينة وتهديدات باستهداف المنشآت العسكرية داخل القارة. الكريملين أكد أن روسيا لن تبادر إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا طالما لا تتجه برلين في الوقت الراهن إلى اتخاذ خطوة مماثلة، غير أن تصريحات لمسؤولين روس تكشف مستويات التوتر المتصاعد بين البلدين، إذ قال نائب وزير خارجية روسيا ألكسندر غروشكو إن برلين لم يعد يفصلها سوى القليل عن تدمير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، معربا في الوقت نفسه عن قلق موسكو من مساعي برلين لكسب دور القيادة العسكرية داخل الاتحاد الأوروبي. وفي تصعيد آخر، أطلق نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف تصريحات حادة وصف فيها الهجوم بأنه عقوبة الحد الأدنى للقيادة الألمانية جراء دعمها لأوكرانيا، مهدداً باستهداف المنشآت العسكرية والصناعية التي تنتج أسلحة لصالح كييف بما فيها تلك الواقعة في العاصمة برلين. في المقابل، عد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول حادثة مطار لايبزيغ بأنها أظهرت أن العدوان الروسي لا يقف عند الحدود وأن أمن ألمانيا مهدد من روسيا خاصة عبر هجمات الطائرات المسيرة التي تشهدها أوروبا. على الصعيد الأوروبي، سادت حالة تضامن كامل مع ألمانيا في اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين، حيث عبرت عنها دول عدة باستدعاء السفراء الروس في مقدماتها السويد والدنمارك وبولندا، فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عقب لقائها الأمين العام للناتو مارك روتا رفض ما أسمته محاولات الابتزاز الروسي، معلنة التوجه لتشديد العقوبات ورفع الإنفاق العسكري لمواجهة التهديدات.
0: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة بون الألمانية الخبير الاستراتيجي ورئيس المركز الأوروبي للدراسات الدكتور جاسم محمد. دكتور جاسم، على خلفية التصعيد العسكري الكبير بين موسكو وكييف، كيف تبدو دلالات هذه الانفلاتة باتجاه ألمانيا من الجانب الروسي؟
2: نحن أمام مشهد الطائرات المسيرة بعد أن كانت تشهد أوكرانيا وكذلك جدار دول أوروبا خاصة الجبهة الشرقية من أوروبا الآن بدأت تستهدف برلين. إذن نحن في مرحلة انتقال جديدة أو صفحة جديدة من الحرب السيبرانية. الحرب السيبرانية وجدنا بأن الطائرات المسيرة هي الأدوات الرئيسية، ولو تحدثنا أكثر بأن هذه الحادث هو يعتبر بصراحة خرق كبير إلى الأمن الألماني، كون أنه حادثة لايبزيغ كانت طائرة هذه المرة مفخخة، وهذا لا يعني بأنها غير مقصودة.

0: ما كانت تستهدف مطار لايبزيك. مطار لايبزيك بات معروفا، أغلب الطائرات التي تقدم الدعم اللوجستي إلى أوكرانيا هي تنطلق من لايبزيك. فإذا لا نتحدث عن حادثة طائرة، ولكن هذا يعني له دلالات وله رمزية. لذلك أجد أنه الاتهامات التي قدمتها ألمانيا ضد روسيا لم تأتي سريع، يعني كان الحادث في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، لكن اليوم الأول من سبتمبر ذكرت الحكومة الألمانية على لسان وزير الداخلية بأن روسيا تقف وراء ذلك، وحصلت الاستخبارات الداخلية والسلطات الألمانية على شواهد بأن من تورطوا من داخل ألمانيا هم يعملون عملاء إلى الاستخبارات العسكرية الألمانية. لذلك هذه المرة تعتبر ربما حالة استثنائية. منذ عام 2022 من الصعب أن توجه الاتهامات إلى روسيا، لكن في هذه الحالة شاهدنا أنه لها تداعيات كبيرة على التصعيد على المجال الدبلوماسي السياسي والأمني.
1: دكتور جاسم، باعتبار ألمانيا إحدى أهم وأقوى القاطرات الأوروبية، كيف يمكن أن يؤدي هذا التصعيد معها من الجانب الروسي إلى توتير أكبر مع بالعلاقات مع مجمل الدول الأوروبية؟
0: ألمانيا تعتبر هي ركيزة دول الناتو، ركيزة الناتو، ولذلك كذلك هي ثاني دولة بعد الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا. فالدور الألماني هو دور فاعل، إضافة إلى أنه هي ألمانيا هي واحدة من الدول تحالف الراغبين إلى جانب فرنسا وبريطانيا في تقديم الدعم إلى أوكرانيا. فإذا تتعامل ألمانيا بأن هذا الخرق هو لا يعتبر على مستوى وطني، ولكن هذا الخرق هو على مستوى دول أوروبا. لذلك نلاحظ أنه كانت هنالك نقاشات كثيرة حول مزدوجين المادة 4. هو لم يتم تفعيل المادة 4، لكن على غرار المادة 4 كان هنالك تحرك داخل دول الناتو، داخل دول أوروبا، بأنه يجب أن تنهض دول الناتو ودول أوروبا في مسؤولية حماية أمنها. ولذلك أجد أنه هذا يعتبر نقطة تحول في دول أوروبا والناتو في الارتقاء أكثر في الإنفاق الدفاعي وتوزيع الإنفاق الدفاعي، وكذلك قدرات الأمن على مستوى وطني وعلى مستوى دول الناتو أيضا.
1: إذا تحدثنا، إذا بقينا مع الناتو، ولكن دكتور جاسم على الجناح الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية من الحلف، كيف يمكن أن تتفاعل الولايات المتحدة الأمريكية كعضو في حلف شمال الأطلسي، هنا أتحدث، مع اعتداء على ألمانيا العضو أيضا في الحلف؟
0: التسريبات أو ربما تقارير بعض التقارير ذكرت بأن الولايات المتحدة بعثت راتكلف مسؤول الاستخبارات المركزية إلى روسيا. هذا يعتبر بصراحة من يعني من المبعوثين، أو هذه الحادثة، أو هذه ربما الاتصال ما بين الاستخبارات الروسية والولايات المتحدة تعتبر ربما حالة استثنائية منذ سنوات لم تشهد أي لقاء مباشر. ذكرت التسريبات بأن الاستخبارات الأمريكية نقلت رسالة إلى الاستخبارات الروسية بأن الولايات المتحدة سوف تنخرط بأي اعتداء على دول الناتو، وتحديدا ما حدث في مطار لايبزيغ، وكذلك يعني في دول أوروبا. التهديد الأمريكي جاء مباشر، يعني لم يكن عن مبعوث دبلوماسي بقدر ما كان مبعوث استخباراتي، وهذا له دلالة كبيرة. فإذا على مستوى سياسي، على مستوى استخباراتي، أجد أنه في حالة تعرض ألمانيا أو دول الناتو سوف تكون الولايات المتحدة حاضرة، على عكس ما كان نتوقع حتى على مستوى الباحثين والخبراء بأن الولايات المتحدة
1: بالضبط، هذا ما
0: تخلت
1: كنت
0: عن
1: أريد أن
0: أمن.
1: أقول، يعني أن أتحدث عنه، وهو فكرة أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية عهد الرئيس دونالد

0: دونالد ترامب بدأ وكأنها تنسحب وتتخلى وتبتعد رويدا رويدا عن حلف الناتو. هذا يعني أن كل هذه التحركات أو كل هذه المظاهر كانت عبارة عن مظاهر سياسية فقط، وإنما عندما يمس الأمر الأمن حقيقة بالضبط. أمن إحدى الدول يكون هناك تحرك جاد من الولايات المتحدة.
1: بالضبط، وهذا ما حدث. أجد أنه كانت رسالة مباشرة أن يكون على لسان مسؤول استخباراتي وليس دبلوماسي وحتى ليس سياسي. فلذلك أجد أنه برغم هذه الفجوة التي حصلت ما بين دول أوروبا وإدارة ترامب، ممكن هذا تعزيز إلى أنه الولايات المتحدة موجودة في حماية دول أوروبا برغم الخلافات التي حصلت، وهذا ربما تعيد العلاقات من جديد ما بين دول أوروبا والإدارة الأمريكية، خاصة أنه الإدارة الأمريكية أيضا الآن تحتاج دول أوروبا، خاصة لو تحدثنا عن الصراعات والنزاعات الدولية هي تحتاج دول أوروبا، خاصة لو تحدثنا عن مضيق هرمز.
0: دكتور جاسم، هذا التصعيد إلى أي مدى يمكن أن يؤثر في إمكانيات وسيناريوهات العودة إلى طاولة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا الآن، خاصة بعد الحديث عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يجمع الرئيسين معه على طاولة واحدة؟
1: جميع الأطراف هي تريد أن تستمر المفاوضات أو تريد أن يكون هنالك مسار سلمي لأن تكون مفاوضات، ولذلك أجد أنه أوروبا تدفع بالدعم العسكري. من وجهة النظر الأوروبية هي تقول بأن هذا الدعم يعزز موقف أوكرانيا في أي مفاوضات قادمة، يعني أن لا تريد دول أوروبا أن تكون موقف أوكرانيا ضعيف في أي مفاوضات قادمة. أجد أنه بعض التصريحات إلى حد اليوم أو يوم أمس أنه على لسان بوتين بأن المفاوضات أو وجود حل هي رغبة موجودة وهي ليست بعيدة وهي ممكن أن يكون هنالك مفاوضات. فأجد أنه برغم هذا التصعيد هناك مسار للمفاوضات، لكن أجد أنه المفاوضات تريدها دول أوروبا بشروط بعدم تنازل عن الأراضي، وهنالك فقرات ربما تختلف عنها الولايات المتحدة وكذلك أوكرانيا، لا أريد أدخل في تفاصيلها، لكن بشكل عام هي تريد أن يكون هنالك مفاوضات لكن بشروط عدم التنازل من قبل أوكرانيا خاصة عن أراضيها. دول أوروبا تجد بأن الأمن القومي الأوروبي أو أمن أوكرانيا هو جزء من الأمن القومي، خسارة أوكرانيا هي خسارة إلى أوروبا، لذلك هي تريد الاستمرار بدعم أوكرانيا لكن في نفس الوقت هي تريد أن تكون هنالك مفاوضات.
0: دكتور جاسم، أخيرا، هل الحادث وردود الأفعال التي أثارها يقف عند هذه النقطة، أم أننا ربما نشهد تصعيدا عمليا عسكريا أتحدث هنا في مستقبل الأيام؟
1: هذا يعتمد على ردود الأفعال على المستوى السياسي ودبلوماسي. لاحظنا أنه كانت ردود الأفعال سلبية سريعة جدا، خاصة في غلق البيت الروسي من قبل الثقافي من قبل برلين، وكذلك غلق مركز غوتا، كذلك تقليص البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية في ألمانيا. لكن على مستوى عسكري أجد أنه كلا الطرفين يفهمان بأن الانخراط بأي مواجهة عسكرية هي لا تخدم الأمن القومي ولا الأمن الدولي، لكن أجد أنه يعني الحرب الهجينة أنه روسيا ودول أوروبا ودول الناتو هي مشتركة ومنخرطة في حرب هجينة بعيدا عن الانخراط في أي مواجهة عسكرية، فإذا تبقى الطائرات المسيرة في تقديري سوف تستمر بالتصعيد.
0: أشكرك جزيل الشكر من بون الألمانية الخبير الاستراتيجي ورئيس المركز الأوروبي للدراسات الدكتور جاسم محمد. بهذا نصل معكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقة العالم اليوم لهذه الليلة، إلى اللقاء.

0: ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لها في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنت شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاً.

0: تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF.

0: is one of the most moral militaries in the world. He takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: من مدارس أمريكا وأوروبا إلى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
2: The creation of a greater Israel.
1: رحلة تبدأ بسردية تلقن للأطفال عن الأرض والهوية والعدو.
3: A racist picture of a Palestinian.
1: لكن ماذا يحدث عندما يتحول التعليم إلى بوابة للتجنيد؟ ومتى يصبح التجنيد جزءاً من مشروع أيديولوجي يتجاوز حدود إسرائيل إلى أنحاء العالم؟
4: قرابة 15% في صفوف الجيش الإسرائيلي كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
1: المخينة من مدارس الغرب إلى ثكنات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
5: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
6: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
7: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
8: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
9: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
10: نعم إذا فهمي.
9: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
11: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
12: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
13: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

واشنطن تمدد باقة قواتها بالشرق الأوسط حتى العام المقبل، والحرس الثوري يؤكد أن ضربتها على القواعد الأمريكية أسفرت عن خسائر جسيمة. نشرة الأخبار من تارت عربي في اسطنبول، أنا أحمد مخيال، وفيها من عناوين: نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي سيطر على مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان، وأربعة شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وبن غفير يتحدث عن خطة لتهجير نحو 2 مليون فلسطيني من القطاع.

0: نظر الكرام، طيب الله أوقاتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أنه مدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام المقبل، وفي الأثناء أعلنت إيران إدراج 11 سفينة حاولت عبور مضيق هرمز على قائمتها السوداء.
1: يكسر دوي الانفجارات هدوءا نسبيا حاولت واشنطن الحفاظ عليه منذ يوليو الماضي، لكنه لم يصمد أمام الميدان. فالولايات المتحدة تعود إلى استهداف مواقع عسكرية إيرانية مرتبطة بالصواريخ والقدرات البحرية قرب هرمز، فيما ترد إيران بهجمات تقول إنها تستهدف مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة. لكن خلف هذه الجولة العسكرية تحاول واشنطن ضبط إيقاع الحرب. فرويترز تنقل عن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب دفعهم نحو احتواء التصعيد حتى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، في وقت تظهر استطلاعاتها أن نحو 31% فقط من الأمريكيين يؤيدون الحرب. حسابات تدفع الإدارة بحسب المصادر إلى التركيز أكثر على الضغط الاقتصادي وسط مخاوف من الكلفة الانتخابية للحرب وارتفاع أسعار الوقود. لكن الانتخابات ليست العامل الوحيد. بحسب مراقبين، تمنح فترة الهدوء الجيش الأمريكي أيضاً وقتاً لتعويض جزء من مخزونات الذخائر التي استنزفتها أشهر المواجهة. والمفارقة أن واشنطن وهي تحاول كبح التصعيد تستعد في الوقت نفسه لاحتمال استمرار الحرب. تقول مصادر إعلامية أمريكية إن البنتاغون

0: مدد انتشار قواته في الشرق الأوسط إلى العام المقبل ضمن وجود عسكري يشمل 19 سفينة حربية ونحو 50,000 عسكري. وفي قلب كل ذلك يبقى مضيق هرمز. يقول ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر عليه، لكن الألغام والتهديدات الإيرانية واستمرار القيود على السفن تكشف أن ضمان الملاحة أكثر تعقيداً من إعلان السيطرة. طهران أضافت 11 سفينة إلى قائمتها السوداء ليرتفع عدد السفن المدرجة إلى 56، بينها ناقلات للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال. مع دخول الحرب شهرها السابع تبدو وكأنها تمضي على مسارين متعاكسين. واشنطن تحاول خفض حرارتها الآن بينما تحتفظ في المنطقة بما يكفي من القوة لمواصلتها إذا أخفق الضغط الاقتصادي أو انفجرت الأوضاع في هرمز من جديد. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: هذا وتوعد قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي بالثأر لمقتل 4 أشخاص خلال حفل زفاف في جنوب البلاد محملا واشنطن المسؤولية عنها. وفي سياق متصل قالت القوات المسلحة الإيرانية أنها هجمت على القواعد التي تستخدمها الولايات المتحدة في الكويت والإمارات أسفرت عن أضرار وخسائر جسيمة داخل قاعدة أحمد الجابر في الكويت على حد قولها. وكان الجيش الإيراني قد أعلن أنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت بصواريخ ومسيرات. وقال الجيش الإيراني في بيان له أنه استهدف أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات المعدات وحذائر المقاتلات التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت. وأضاف الجيش الإيراني أن مواقع الجيش الأمريكي وأنظمة الرادار التابعة له في قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات استهدفت أيضا بالصواريخ والمسيرات. قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن فتح مضيق هرمز لا يمكن أن يتم إلا بإرادة إيران. وأكد عزيزي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية أن بلاده تظهر للأمريكيين قدرتها على جعل تهديداتها ذات مصداقية. من جهته هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة باستراتيجية حرب جديدة قائلا إنها ستؤدي إلى إلحاق الدمار بواشنطن على حد وصفه. شهدت أسواق العاصمة الإيرانية طهران ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضروات والفواكه والسلع الأساسية في وقت تراجعت فيه القوة الشرائية للإيرانيين جراء العقوبات الأمريكية والانخفاض الحاد لقيمة الريال الإيراني.
2: مع مرور 10 أيام على فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران واستمرار الحصار البحري، هكذا يبدو المشهد في أحد الأسواق الشعبية في العاصمة طهران. تتزاحم أقدام الإيرانيين لكن القدرة الشرائية تتراجع. هذا يتعلق بتذبذب العملة الإيرانية أمام الدولار، عدا عن توقف الحركة التجارية مع بعض الدول كالإمارات، وأيضا ما يتعلق بتضرر بعض المصانع البتروكيماوية بعودة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. دعونا نستمع إلى صوت الشارع الإيراني.
3: ورغم كل هذه العقوبات الاقتصادية التي نعاني منها فإننا نواصل حياتنا، ومهما أصبحت الظروف أصعب فإننا سنواصل المقاومة.
4: صحيح أن هذه العقوبات أثرت على حد ما في الاقتصاد ومعيشة الناس وارتفعت الأسعار وازداد التضخم، لكن الوضع الاقتصادي لم يصل إلى درجة تمنع الناس من مواصلة حياتهم الطبيعية.
2: السلع الأساسية وأخرى المستوردة والكهربائية كلها تأثرت بسبب العقوبات الأمريكية، إذ هنا نرى أن الإيرانيين الذين يأتون إلى الأسواق يتساءلون عن هذه الأسعار، فيشعرون بأنها تأثرت بشكل كبير في ظل استمرار العقوبات الأمريكية. نرى هنا في الأسواق هذه الحركة للإيرانيين، لكنهم يتساءلون فيما بينهم مدى

0: استمرار هذه العقوبات وكيف يمكن أن تؤثر عليهم. على أي حال سنستمع أكثر أيضا للإيرانيين كيف تبدو حياتهم اليومية مع استمرار تداعيات التوتر الأمريكي الإيراني.
1: أمريكا تفرض العقوبات على بلدنا منذ 40 أو 44 عاما ولم تصل إلى شيء حتى الآن. أنتم ترون أنه في دول أخرى لو حدثت حرب مماثلة ربما كانت البلاد ستدخل في حالة من الفوضى، لكن شعبنا ما يزال يواصل حياته بشكل طبيعي.
0: إذا تحاول واشنطن فرض جبهة اقتصادية جديدة على طهران لا تقف عند حدود إيران وإنما تصل إلى من يحاول أن يتعامل معها. تحاول الولايات المتحدة قطع الشرايين المالية والاقتصادية عن هذه البلاد. من وسط العاصمة الإيرانية طهران، سامي برهوم، ترتي عربي، إيران.
2: أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان التابعة لحزب الله ودخوله إلى أنفاقها. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وأن القوات الإسرائيلية قضت على أعداد كبيرة ممن وصفهم بالمسلحين. وبحسب متحدث باسم جيش الاحتلال عثر داخل المرتفعات تحت الأرض على غرف عمليات وغرف للوسائل القتالية مكنت المسلحين من إدارة القتال لفترات طويلة. شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية متتالية على جنوب لبنان طالت بلدتي المنصوري وزوطر الشرقية ووادي السلوقي. وهذا وأفاد الإعلام اللبناني في وقت سابق بأن الطيران الإسرائيلي غار أيضا على دفعتين مستهدفا مرتفعات علي الطاهر عند أطراف النبطية. يأتي ذلك في ظل توسيع إسرائيل لعملياتها في الجنوب اللبناني بين التوغلات والاعتقالات والتفجيرات والقصف المدفعي في تصعيد امتد من حصبيه إلى النبطية. قال مصدر رسمي لبناني إن إسرائيل طلبت تأجيل تسليم الأسرى الأربعة الإضافيين إلى يوم الجمعة، وقال إن من بين الأسرى سوريين ستسلمهما إسرائيل للصليب الأحمر. وكانت بيروت قد تسلمت من إسرائيل في وقت سابق أسيرا لبنانيا واحدا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
3: أسير أو خمسة أسرى، جدل في لبنان عقب إعلان إسرائيل إطلاق أسرى لبنانيين اعتقلتهم خلال الحرب الأخيرة جنوب البلاد. فبينما يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن إطلاق خمسة أسرى، كشف مصدر عسكري لبناني عن إطلاق أسير واحد فقط عبر الصليب الأحمر، ليعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزم تل أبيب الإفراج عن خمسة مواطنين لبنانيين بعد أن تبين عدم وجود صلات لهم بجماعات مسلحة. مكتب نتنياهو أكد أن قرار الإفراج جاء في إطار مفاوضات مع لبنان لاستعادة رفات قادة يهود خطفوا وقتلوا هناك في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام رحب بعودة أي لبناني محرر إلى بلاده، وقال إنها خطوة مهمة على طريق معالجة ملف الأسرى والمفقودين الذين يزيد عددهم على 35 لبنانيا منذ أكتوبر 2024 وفق معطيات غير رسمية. ورغم الانفراجة الأخيرة تواصل إسرائيل انتهاك اتفاق الإطار الذي وقعته في يونيو الماضي مع الجانب اللبناني برعاية أمريكية. قصف يومي وتفجير وتجريف للمنازل وتوغلات لآليات إسرائيلية وتحليق للطيران الإسرائيلي الحربي والمسير لا يكاد ينقطع في سماء لبنان. آخر الانتهاكات اختطاف ثلاثة لبنانيين من بلدة حلتة في قضاء حصبية أثناء توغل قوات إسرائيلية. الرئيس اللبناني جوزيف عون ندد بتلك الانتهاكات وقال إن استمرارها ينعكس سلباً على مجهودات الدولة اللبنانية وكذلك على دور الجيش اللبناني بالانتشار في المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل وفق اتفاق الإطار، وسط مزاعم أوردتها تقارير إسرائيلية عن رغبة ضباط لبنانيين ببقاء الجيش الإسرائيلي خشية عودة حزب الله، وهو ما نفاه الجيش اللبناني محذراً من خطورة محاولات استهدافه.

0: وقياداته في مرحلة بالغة الدقة والحساسية. سعيد محمود، تيريث عربي.
1: استشهد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث استشهد فلسطينيين وأصيب آخرون بغارة شنت طائرة مسيرة استهدفت مدنيين في شارع الثورة وسط مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني آخر بنيران الاحتلال شمال مخيم صيرت وسط القطاع. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال في بيت لاهيا شمال القطاع. أعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير خطة يعتزم طرحها ضمن حملته الانتخابية، وتقوم على تطهير عرقي بتهجير نحو 1,860,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات. وقالت صحيفة يدعوت أهرنوت إن بن غفير سيقدم للجمهور خطة تحمل اسم فك الارتباط 710، وتقوم على ما يسميها الهجرة الطوعية من غزة، حيث يعتزم جعل الخطة جزءا أساسيا من حملته الانتخابية.
2: هل غدت غزة وقود وعود انتخابية؟ سؤال يطرح على الطاولة مع تعالي أصوات إسرائيلية ترسم ملامح خطة تهجير الفلسطينيين، أم أن التصريحات القديمة الجديدة تتجاوز الحسابات الانتخابية؟ في الفترة الأخيرة سال كثير من الحبر عن هذا الموضوع وبرز إلى السطح، حيث عاد رئيس حزب عمخ إسرائيل إلى الترويج للتهجير، فيما أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن الخطة لا تزال مطروحة، فضلاً عن إعداد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير خطة تقوم على تهجير أكثر من 1,800,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات كبرنامج ضمن حملته الانتخابية. الخطة التي يدفع بها بن كفير تحت شعار الهجرة الطوعية، ومصطلح الطوعية هذا المراد منه إفراغ الأرض من أصحابها، إنما يعكس كونه جزءاً لا يتجزأ من المعركة السياسية والإعلامية. فالخطة تضع توقيتات زمنية للسكان الذين يفترض أن يغادروا القطاع وفق تصور بن كفير. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية تستهدف الخطة مغادرة 250,000 فلسطيني من غزة في السنة الأولى وأكثر من 1,000,000 خلال 3 سنوات، ويحاول بن كفير جاهداً تقديم مشروعه في صورة برنامج منظم وبتفاصيل محددة. ووفق ما يرشح من معلومات عن الخطة، فإن عملية الخروج من غزة لا تترك للأفراد وحدهم، بل تتحول إلى منظومة تقوم بإدارتها مؤسسات رسمية إسرائيلية. وتشير صحف إسرائيلية إلى أن بن كفير بحزبه القوة اليهودية سيجعل تبنيها مطلباً رئيسياً في أي مفاوضات للانضمام إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة. ورغم اصطدام مشروع التهجير بعقبات عدة، بيد أن طرحه في الأوساط الإسرائيلية يكتسب أهمية في دوائر عدد من السياسيين الإسرائيليين الذين تتقاطع وجهات نظرهم مع نفس الهدف. وتشير صحيفة يدعوت أحرنوت إلى عقبة رئيسية أمام تنفيذ الخطة تتمثل في عدم إبداء أي دولة استعدادها لاستقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة. أما التساؤل الذي يطرح في هذا المقام فيسلط الضوء على مسألة انتقال موضوع تهجير أهالي غزة من خطاب مجموعات إسرائيلية إلى برنامج يطمح أحد أبرز الوزراء الإسرائيليين في تحويله إلى سياسة حكومية. رحاب الحمروني.

0: أن جيش الاحتلال استولى على سطح بناية ونشر قناصته وسط إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط. ويأتي هذا فيما تشهد الضفة اقتحامات يومية يشنها الجيش الإسرائيلي، تتخللها مداهمة منازل واعتقالات في صفوف الفلسطينيين. حذرت جهات أمنية إسرائيلية من أزمة مالية يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء تأخر تحويل مليارات الشواكل إلى ميزانية الدفاع في ظل نقص حاد بقطع الغيار، مما يؤثر في عمله بجبهات القتال في غزة وفي الضفة الغربية ولبنان.
1: أزمة مالية يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء تأخر تحويل مليارات الشواكل إلى ميزانية الحرب بدأت باعتراف الإعلام الإسرائيلي تؤثر في قدرته على العمل في جبهات القتال في كل من قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان. تحذيرات أطلقتها جهات أمنية إسرائيلية من اقتراب الجيش من أزمة مالية قد تؤثر في جاهزيته العملياتية في ظل نقص حاد في قطع الغيار وتأخر تحويل أموال إضافية إلى ميزانيته. وحذرت المنظومة الأمنية الإسرائيلية من احتمال توقف شركة إلبيت عن إنتاج قذائف مخصصة لدبابات ميركافا خلال الأيام القادمة، كما توقعت توقف خطي إنتاج قذائف المدفعية وقذائف الهاون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر عسكري قوله إن الجيش الإسرائيلي يعاني نقصا في المركبات، ما يضعف قدرته على نقل الجنود إلى مناطق القتال. وأضاف المصدر أن مئات مركبات هامر التي تضررت خلال العمليات العسكرية في لبنان لم تتمكن من العودة إلى الخدمة. كما أشار المصدر إلى قرار عسكري بتعطيل عدد من كتائب الدبابات بسبب نقص قطع الغيار. وامتدت تداعيات الأزمة إلى شعبة الاستخبارات العسكرية، حيث تقول هيئة البث إن مساحات التخزين السحابية امتلأت في بعض الوحدات، ما دفع إلى حذف مواد استخباراتية لإتاحة مساحة لملفات جديدة، كما جرى إنهاء عقود عشرات من أفراد الخدمة الدائمة في شعبة الاستخبارات بسبب القيود المالية. وبلغت ميزانية الجيش الإسرائيلي الأصلية 47 مليارا و300 مليون دولار، فيما وصلت ديون الجيش للصناعات العسكرية 5 مليارات دولار. وبعد العدوان الإسرائيلي على إيران ولبنان، أصدر نتنياهو توجيهاً برفعها إلى ما يزيد على 60 مليار و500 مليون دولار. ويحذر العسكريون والأمنيون الإسرائيليون من أن عدم تحويل الأموال المطلوبة قد يحول دون حفاظ الجيش على الحد الأدنى من الاستمرارية التشغيلية والجاهزية بصورة خاصة لمواجهة محتملة مع إيران.
0: قتل أكثر من 20 شخصا باشتباكات بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر من الجانبين. وتتركز المواجهات بين مدينة المخ الساحلية ومدينة تعز، كما اتهمت القوات الحكومية الحوثيين بمحاولة السيطرة على المناطق المتاخمة لمضيق باب المندب.
2: مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني وقوات الحوثيين على الجبهات الغربية لليمن تسقط قتلى معظمهم في المعارك الممتدة بين تعز والمخا وآخرون قرب ساحل البحر الأحمر. وأفادت مصادر عسكرية بمقتل 13 من القوات الحكومية بينهم ضابطان، فيما تحدث مصدر قريب من الحوثيين عن مقتل 11 من عناصر الجماعة. وتتركز المعارك في جبهات الكدحة ومقبنة والبرح وموزع غربي تعز، حيث أعلنت القوات الحكومية شن هجوم مضاد وتحقيق تقدم ميداني وأسرى عناصر حوثية. وبالتزامن اتهم الجيش اليمني الحوثيين بإطلاق 14 صاروخا باليستيا وتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، معلنا إسقاط عدد منها، فيما استهدفت المدفعية مواقع للجماعة ودمرت 3 آليات. كما أحبطت القوات الحكومية هجوما بزورقين مفخخين قرب ميناء المخا. ويحاول الحوثيون وفق مصادر عسكرية قطع الطريق بين تعز والمخا وعزل المدينة الساحلية، في تصعيد يقترب من باب المندب ويضع أحد أهم الممرات البحرية العالمية أمام خطر جولة جديدة من

0: التوتر. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
1: أعلنت سوريا بدء تدمير دفعة من المواد الكيميائية التي عثر عليها في أراضيها للمرة الأولى منذ سقوط نظام الأسد. جاء ذلك في كلمة لمندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط. وقال علبي أن عملية التدمير تجري في إطار إجراءات التحقق المعتمدة لدى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واصفا بدء العملية بأنه يمثل لحظة تاريخية. قالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تحولت إلى أداة للدعاية الرومية عوضا عن تقديم المساهمة في تسوية المسألة القبرصية. وأشار بيان للخارجية التركية إلى أن ابتعاد مؤسسات الاتحاد الأوروبي عن مبدأ الحياد والعدالة يلحق ضررا أشد بالثقة القائمة بين الشعوب. ودعت الخارجية التركية مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى عدم التحول لأدوات في يد الدوائر التي تستهدف إبعاد تركيا عن الاتحاد مع كل خطوة تخطوها. وأكد البيان أن المزاعم التي تسوقها إدارة جنوب قبرص تعمل على تحريف الحقائق التاريخية وتسييسها، موضحا أن القوات المسلحة التركية منعت إبادة الشعب القبرصي التركي وأحلت سلاما استمر لأكثر من نصف قرن منذ عملية السلام في قبرص عام 1974. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 9420 شخصا من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالسودان جراء تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمة إن فرقها الميدانية رصدت نزوح أكثر من 6000 من 9 قرى بالمحافظة العباسية في ولاية جنوب كردفان مطلع سبتمبر الجاري، وأوضحت أن الأسر المتضررة نزحت إلى مناطق أخرى داخل محافظة العباسية. كما قدرت المنظمة نزوح 3000 شخص من 3 قرى بمحافظة الكرمك في ولاية النيل الأزرق جراء تفاقم انعدام الأمن خلال الفترة الماضية. وأشارت إلى أن الأسر المتضررة نزحت إلى محافظة باو في الولاية نفسها، فيما أكدت المنظمة أن الوضع لا يزال متوترا. اتهمت برلين موسكو بتدبير هجوم بطائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة استهدفت مطار لايبزيغ الاستراتيجي في أغسطس الماضي. التضامن الغربي مع ألمانيا جاء سريعا، اتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندر لاين بزيادة الضغوط على روسيا في محاولة للحد من أنشطتها، فيما حذرت روسيا من تداعيات النهج العسكري الألماني على أوروبا.
2: تصاعد للتوتر بين أوروبا وروسيا على خلفية توجيه الحكومة الألمانية اتهاما رسميا إلى موسكو بالوقوف وراء محاولة هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مطار لايبزيغ مطلع الشهر الماضي. وبالتزامن مع توجيه الاتهام، أعلنت برلين سلسلة من الإجراءات العقابية بحق موسكو شملت إغلاق قنصلية ومركزا ثقافيا روسيين في ألمانيا، فيما توعدت روسيا بالرد وسط تحذيرات أوروبية من تصاعد الهجمات الهجينة وتهديدات باستهداف المنشآت العسكرية داخل القارة. الكريملين أكد أن روسيا لن تبادر إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا طالما لا تتجه برلين في الوقت الراهن إلى اتخاذ خطوة مماثلة، غير أن تصريحات لمسؤولين روس تكشف مستويات التوتر المتصاعد بين البلدين، إذ قال نائب وزير خارجية روسيا ألكسندر غروشكو إن برلين لم يعد يفصلها سوى القليل عن تدمير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، معربا في الوقت نفسه عن قلق موسكو من مساعي برلين لكسب دور القيادة العسكرية داخل الاتحاد الأوروبي. وفي تصعيد آخر، أطلق نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف تصريحات حادة وصف فيها الهجوم بأنه عقوبة الحد الأدنى للقيادة الألمانية جراء دعمها لأوكرانيا، مهددا باستهداف المنشآت العسكرية والصناعية التي تنتج أسلحة لصالح كييف بما فيها تلك الواقعة في العاصمة برلين. في المقابل، عد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول حادثة مطار لايبزيغ بأنها أظهرت أن العدوان الروسي لا يقف عند الحدود وأن أمن ألمانيا مهدد من روسيا، خاصة عبر هجمات الطائرات المسيرة التي تشهدها أوروبا.

0: أوروبا. على الصعيد الأوروبي، سادت حالة تضامن كامل مع ألمانيا في اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين، حيث عبرت عنها دول عدة باستدعاء السفراء الروس، في مقدمتها السويد والدنمارك وبولندا، فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عقب لقائها الأمين العام للناتو مارك روتا رفض ما أسمته محاولات الابتزاز الروسي، معلنة التوجه لتشديد العقوبات ورفع الإنفاق العسكري لمواجهة التهديدات.
1: نهاية النشرة إلى عناوينها البارزة. واشنطن تمدد بقاء قواتها بالشرق الأوسط حتى العام المقبل، والحرس الثوري يؤكد أن ضربتها على القواعد الأمريكية أسفرت عن خسائر جسيمة. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي سيطر على مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. 4 شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وبن غفير يتحدث عن خطة لتهجير نحو 2 مليون فلسطيني من القطاع. نشرة كاملة تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
4: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
5: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
6: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
7: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
8: يصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
9: نعم، إذا فهمي
8: أسرع وقت في كل الأحوال.
10: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع.
11: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
12: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: سلاح ذو حدين، ما بين سلبيات ننقدها وإيجابيات لا ننكرها، هكذا هي منصات التواصل الاجتماعي التي ورغم كل نقد باتت للكثيرين بابا للرزق ونافذة للأمل لم يكونوا يلتمسونه من قبل لولاها. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. كيف حولته عيونه الزرق من بائع متجول لأشهر طفل باليمن؟ مينا جرجس طبيب صيدلي مصري يعمل في توصيل الطلبات. أديداس تختار جنديا إسرائيليا لترويج أحد منتجاتها الجديدة. قديما قالوا في الحكم والأمثال: الصور مفاتيح تفتح لنا أبوابا في الذاكرة. أما حديثا فالصور قد تكون كفيلة بفتح أبواب واسعة من الشهرة والمال. هذا بالفعل هو ما حدث مع هذا الطفل اليمني صاحب العينين الزرقاوين، رسام الأنسي، هذا هو الذي كتب له أن يدخل عالم الشهرة والنجومية من أوسع أبوابها. والبداية كانت لقطة فيديو قصيرة التقطها لها صانع المحتوى اليمني الرئيس عبد الإله، لقطة لم تعد أو لم تتعدى 20 ثانية، فمن بين آلاف المقاطع التي نشاهدها يوميا كان لهذه الثواني أو الثواني المعدودة انتشارا واسعا ليتخطى ملايين المشاهدات، فضلا عن آلاف التعليقات والمشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي. هذه هي اللقطة التي انتشرت، دعونا نشاهدها.
1: ما شاء الله تبارك الله والعيون، ما شاء الله. منين انت؟ ها؟ ما شاء الله تبارك الله. اسمك؟
2: ما اخواتها تبقى.
1: ها؟
2: ما اخواتها كلهم.
1: يعني كلهم عيونه ما قدر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ابتسم سوا.
0: ولكن خلف تلك العيون الزرقاء تكمن قصة هذا الطفل اليمني. فالطفل رسام الآنسي ذو 12 عاما كان يعمل بائعا متجولا، يخرج كل صباح كعادته في قريته أنس بمحافظة ضمار جنوب العاصمة صنعاء، باحثا عن قوت يومه بطبيعة الحال. ولكن ما إن انتشر الفيديو الذي شاهدناه منذ قليل حتى أصبح هذا الطفل واحدا من المشاهير، تنهال عليه عروض الإعلانات والشركات التجارية، وبات يطلب بالاسم لكبرى الماركات التجارية.

وبحسب ما تداوله رواد المنصات فقد تم تقديم منحة تعليمية له ليستكمل المسار التعليمي. رسام الأنسي منذ هذه اللحظة قرر أن يطلق حسابات خاصة على منصات التواصل الاجتماعي باسمه لتلقي العروض الخاصة بالإعلانات، ويبدو أن العالم اتسع من حوله. بلغتنا العامية نقول الله يحميه من العين، لكن عيون الطفل اليمني أعادت للذاكرة مشهدا للطفلة الأفغانية اللاجئة شربات جولا. هذه هي، حيث كانت أيقونة عالمية بعد أن انتشرت صورة لها على غلاف مجلة ناشونال جيوغرافيك الأمريكية عام 1985، وهي تنظر بعينين خضروين إلى عدسة الكاميرا. والآن هي تقيم في إيطاليا، ولا شك بلغت من العمر مبلغا غير الكثير من

0: ملامحها. تفاعلات كثيرة حول هذا الموضوع مع الطفل اليمني، رصدنا منها بعض التعليقات. هنا لنقرأ أول حساب، هنا جلال سالم الذي كتب يقول: الطفل من أسرة فقيرة، جعل الله رزقه في عينيه في حمى الرحمن يا صغيري، بارك الله فيك وحفظك من شر الحساد. غالب مقبول يقول: رسام الأنسي لم يخطف الأنظار بعيونه فقط، بل أصبحت قصته حديث الناس، والأجمل أن تتحول هذه الشهرة إلى فرصة حقيقية تغير مستقبله ومستقبل أسرته للأفضل. ساكور يقول: عندنا باليمن عيون ملونة، عسلي، أخضر، أزرق وأسود، لكن هذا لون غريب، سبحان الله، اللون بارز يذكرني عيونه أو تذكرني عيونه بغوغو، ربي يحفظه من شر الإنس والجن. هذا طبعا أهم شيء. أخيرا خالد: مسكين الولد، كان عايش في هدوء ووقع بين فكي الميديا ومصايبها، الله يحفظه من الوحوش البشرية. أي شغل محترم وحلال يشرفني. بهذه الكلمات البسيطة بلهجته المصرية أثار مينا جرجس موجة واسعة من التفاعل والتعاطف على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو يوثق عمله مندوبا لتوصيل الطلبات أو ديليفري باستخدام السكوتر الخاص به، حاملا حقيبة التوصيل فوق ظهره قبل أن يكشف للمصور أنه طبيب صيدلي وحاصل على درجة الماجستير. نشاهد.
1: معلش بس اسم معرفة رقبتك دي.
2: في انا دكتور صيدلي.
1: دكتور صيدلي والله؟
2: في كلينيكال وفي مريض كانسر، فبديله مسكن من المسكنات مكتوبه له، فالمسكنات دي ساعات بتعمل حاجة اسمها ريسبيرتوري ديبريشن، وحبوب في التنفس، فلازم اسمع واشوف اتابع التنفس بتاعه وانا بديها.
0: لم يكن هذا الفيديو هو البداية، وإنما بدأت قصة مينا عندما تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو له وهو يجوب الشوارع لتوصيل الطلبات رغم حصوله على شهادة أكاديمية أو على شهادة أكاديمية مرموقة في الصيدلة. ولم يجد مينا حرجاً أو عيباً في العمل مندوباً لتوصيل الطلبات لكسب رزقه وتأمين مصاريفه، خصوصاً بعد إغلاق الصيدلية الخاصة به لتأمين معيشته ومساعدة أسرته، معقباً بعبارته الشهيرة: الشغل مش عيب ولا حرام، وأهم حاجة الإنسان يستر نفسه ويكسب بالحلال.
2: أي غضاضة أبداً إن أنا أبقى الصبح دكتور أو صيدلي وبالليل بشتغل ديليفري. مش عيب ان الواحد يبقى صيدلي ويبقى في اي وظيفه تانية بيكمل بيها دخله بالحلال، مش عيب يعني، ما اعتقدش ان هي حاجه يعني لا ليها حرمانيه ولا ليها مشكله في الاخلاق ولا في القانون يعني. بالعكس، ده حاجه انا بحمد ربنا ان هي موجوده، ان في شغل موجود علشان الواحد يتستر يعيش بالستر، والا ما الواحد يمشي غلط. فما فيهاش اي غضاضه ابدا ان انا ابقى الصبح دكتور او صيدلي وبالليل بشتغل ديليفري. بالعكس، حاجه كويسه جدا.
0: انتشار قصة مينا كنار في الهشيم ألقى الضوء على معاناته ومعاناة شباب كثيرين من حملة المؤهلات العليا. وفي هذا السياق، بحسب بعض الصحف المحلية في مصر، تفاعلت النقابة العامة للصيدلة مع قصته بدعمه وتوفير فرصة عمل أكثر ملائمة لمؤهله العلمي داخل إحدى الصيدليات أو شركات الأدوية، تقديرا لكفاحه وإصراره على العمل الشريف. تفاعلات كثيرة أو تعليقات كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي مع قصة مينا جرجس الصيدلي الديليفري، رصدنا لكم منها ما كتبه هنا نادر: يا مصر بتعمليها ازاي؟ كل التحية والتقدير والاحترام ليك، والله انت مثال مشرف لكل الشباب. محمود: كلام ما يدخلش العقل، هو عاوز يقنعنا انه معاه الشهادات دي وكمان كان عند ابوه صيدلية، مش ممكن، ده شغل ترندات وكله أصبح يبحث عن المكسب السهل والسريع. حساب الزمن الجميل يقول: مثال لراجل مكافح بشرف، لازم نشجعه مش نهاجمه، ده قدوة للشباب، مش أفضل يعني من الفيديوهات اللي مالية الميديا بعقوق الآباء والجرائم وقلة الأخلاق. أخيرا نختم مع ماركو: الدكتور مينا مش لوحده، في زيه كتير شغالين في توصيل طلبات لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة الغلاء.

يبدو أن شركة أديداس قررت أخيرا الالتفات إلى معاناة مبتوري الأطراف، فأطلقت خدمة تتيح لهم شراء فردة حذاء واحدة بنصف سعر الزوج ضمن خدمة تحمل اسم سينجل شو سيرفيس. لكن الشركة للأسف بين قوسين اختارت جنديا إسرائيليا سابقا وجها للترويج للخدمة من الدولة الأكثر إنسانية كما يصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو الجندي الإسرائيلي السابق شليف بيتون الذي فقد ساقه بعد إصابته في معركة سيف القدس على حدود قطاع غزة عام 2021. بيتون كما ترون هنا أو هذا بحسابه على إنستغرام احتفى طبعا بالخدمة باعتبارها خطوة تجعل العالم يتكيف مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بدلا من اضطرارهم هم دائما إلى التكيف مع الظروف المحيطة. الأمر لم يقف هنا، فقد روجت حسابات إسرائيلية لرواية مفادها أن بيتون هو من دفع أديداس إلى تغيير سياساتها حول العالم. لكن الحقيقة أن خدمة الحذاء الواحد كانت متاحة بالفعل في 23 دولة أوروبية منذ بداية هذا العام. علاقة أديداس بالجدل المرتبط بإسرائيل ليست جديدة، ففي عام 2012 واجهت الشركة دعوات للمقاطعة بسبب رعايتها ماراثون القدس الذي مر في القدس الشرقية المحتلة. وفي عام 2024 تجددت دعوات المقاطعة بعد إبعاد عارضة الأزياء من أصول فلسطينية بيلا حديد عن حملة إعلانية إثر انتقادات إسرائيلية. قبل أن تعتذر أديداس نشاهد لنستذكر قصتها.

لكن يبدو أن الحديث عن عالم يتكيف مع مبتوري الأطراف توقف عند حدود الحملة الإعلانية، فعلى الجانب الفلسطيني خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر عام 23 أكثر من 5000 حالة بتر للأطراف وفق منظمة الصحة العالمية، حتى بات القطاع بحسب منظمة الأونروا يضم أكبر تجمع من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث، يبحثون جميعهم عن أبسط مقومات العلاج وإعادة التأهيل والأطراف الصناعية. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد كيف تفاعل رواد المنصات مع هذا الموضوع، ونبدأ من عند حساب سارة جنكيز تقول: قمة التناقض والنفاق، تطلق شركة أديداس خدمة لبيع فردة حذاء واحدة لمبتوري الأطراف وتختار جنديا إسرائيليا وجها للحملة، متجاهلة أن جيشه تسبب في خلق أكبر تجمع من الأطفال مبتوري الأطفال في غزة. يبدو أنها تسأل ليام: الأسوأ هو استخدام قضايا ذوي الإعاقة لتلميع صورة مرتكبي الحرب، بينما حرم أكثر من 5000 فلسطيني في غزة من أطرافهم بفعل القصف والحصار. أخيرا من عند ماركوس يقول: سجل أديداس في الكيل بمكيالين أصبح مفضوحا، واليوم تلمع صورة جندي احتلال للترويج لخدمة إنسانية، بينما يعاني آلاف الجرحى في غزة من البتر في ظل غياب أدنى مقومات العلاج والأطراف الصناعية. كشف محامي الطبيب حسام أبو صفية في رسالة نقلها عنه عن تعرض أبو صفية لاعتداءات جسدية عنيفة في سجون الاحتلال طالت مناطق حساسة من جسده، إلى جانب ممارسات حرمان متعمد من النوم من خلال إحداث ضجيج مستمر وتشغيل مكبرات الصوت أثناء فترة الليل.

0: تسبب تأخر صدور التأشيرات الأمريكية للفنانين ويجز ومروان عبد الحميد في تأجيل حفلاتهما الفنية بالولايات المتحدة الأمريكية، مما فجر موجة انتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قارن الجمهور بين منعهما من الدخول وحرية حركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رغم ملاحقته دوليا كمجرم حرب.
1: أخذت العلم الفلسطيني ليش؟ وين؟ ممنوع العلم الفلسطيني كيف يعني؟ مش فاهم. لا ما بيصير يعني.

0: شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر حملة تضامن شعبية واسعة مع فتاة بولاية جيجل كانت تستعد لحفل زفافها، لكن ألسنة النيران المشتعلة في الولاية التهمت منزلها ومستلزمات عرسها بالكامل.
1: خوتنا دوك احنا وش حندولو؟
2: جزو
1: وش حندولو؟
2: جزو.

0: أمانة تاعهم ما يوصل حتى منزل العروسة.
1: طيب
0: أمانة كاملة.
1: ربي يجازيكم كيف اللي شاركتوا.
0: أو الوالد العروسة.
1: لا إله إلا الله. ربي يجازيكم.
0: بارك الله فيكم.

0: اتصل بالإسعاف لإنقاذ والده. احتفاء واسع في مصر بشجاعة طفل تعرض والده لجلطة دماغية مفاجئة في الطريق الصحراوي بمحافظة بني سويف. الفيديو التالي به تفاصيل نشاهد.
1: هو صاحي بس مش بيتكلم وهو بيتحرك.
2: مفتح عينيه يعني يا استاذ؟ مش مكتوب يتنفس.
1: مفتح عينيه بس مش عارف يتحرك. احنا عربيتنا على موبيليا.
2: انا معاك لحد ما توصل عندك.
1: ماشي.
2: خليك ما تقتليش.
1: ماشي. انا قاعد بطل. انا قاعد على الطريق.

0: قمة في الإنسانية وقمة في الجدعنة من المسعف والمسؤول عن الموضوع ده. حقيقي كل الشكر يعني. والطفل شجاع جدا أنقذ أبوه والحمد لله الراجل كويس يعني.
1: أطلقت مجموعات نسائية وحقوقية في فرنسا حملة تضامن واسعة لمناهضة المقترحات التشريعية الأخيرة التي تسعى لفرض حظر على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

come before you, not only as

0: the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
2: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
3: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
4: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
6: والله شعور لا يوصف
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
8: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم
9: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين
10: غزة رفعت روسنا في السماء احنا كنا عايشين في معزل عن العالم
11: بس موتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل
12: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية المعبدات الاشبال
13: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا السجن بس إلهم هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان هاد حريتنا حرية شعبنا حرية ارضنا
14: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
15: بالموت يا احنا
16: مو بدي اروح هلا ما بيطلع فيي

واشنطن تمدد بقاء قوتها بالشرق الأوسط حتى العام المقبل، والحرس الثوري يؤكد أن ضربته على القواعد الأمريكية أسفرت عن خسائر جسيمة. نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، أنا أحمد بن خيال، وفيها من عناوين: نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي سيطر على مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان، وأربعة شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وبن غفير يتحدث عن خطة لتهجير نحو 2 مليون فلسطيني من القطاع.

0: النظر الكرام، طيب الله وقتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أنه مدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. وفي الأثناء أعلنت إيران إدراج 11 سفينة حاولت عبور مضيق هرمز على قائمتها السوداء.
1: يكسر دوي الانفجارات هدوءا نسبيا حاولت واشنطن الحفاظ عليه منذ يوليو الماضي، لكنه لم يصمد أمام الميدان. فالولايات المتحدة تعود إلى استهداف مواقع عسكرية إيرانية مرتبطة بالصواريخ والقدرات البحرية قرب هرمز، فيما ترد إيران بهجمات تقول إنها تستهدف مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة. لكن خلف هذه الجولة العسكرية تحاول واشنطن ضبط إيقاع الحرب. فرويترز تنقل عن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب دفعهم نحو احتواء التصعيد حتى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، في وقت تظهر استطلاعاتها أن نحو 31% فقط من الأمريكيين يؤيدون الحرب. حسابات تدفع الإدارة بحسب المصادر إلى التركيز أكثر على الضغط الاقتصادي وسط مخاوف من الكلفة الانتخابية للحرب وارتفاع أسعار الوقود. لكن الانتخابات ليست العامل الوحيد. بحسب مراقبين، تمنح فترة الهدوء الجيش الأمريكي أيضاً وقتاً لتعويض جزء من مخزونات الذخائر التي استنزفتها أشهر المواجهة. والمفارقة أن واشنطن وهي تحاول كبح التصعيد تستعد في الوقت نفسه لاحتمال استمرار الحرب. تقول مصادر

0: إعلامية أمريكية إن البنتاغون مدد انتشار قواته في الشرق الأوسط إلى العام المقبل ضمن وجود عسكري يشمل 19 سفينة حربية ونحو 50,000 عسكري. وفي قلب كل ذلك يبقى مضيق هرمز. يقول ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر عليه، لكن الألغام والتهديدات الإيرانية واستمرار القيود على السفن تكشف أن ضمان الملاحة أكثر تعقيداً من إعلان السيطرة. طهران أضافت 11 سفينة إلى قائمتها السوداء ليرتفع عدد السفن المدرجة إلى 56، بينها ناقلات للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال. مع دخول الحرب شهرها السابع تبدو وكأنها تمضي على مسارين متعاكسين. واشنطن تحاول خفض حرارتها الآن، بينما تحتفظ في المنطقة بما يكفي من القوة لمواصلتها إذا أخفق الضغط الاقتصادي أو انفجرت الأوضاع في هرمز من جديد. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: هذا وتوعد قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي بالثأر لمقتل 4 أشخاص خلال حفل زفاف في جنوب البلاد، محملا واشنطن المسؤولية عنها. وفي سياق متصل قالت القوات المسلحة الإيرانية إن هجماتها على القوات التي تستخدمها الولايات المتحدة في الكويت والإمارات أسفرت عن أضرار وخسائر جسيمة داخل قاعدة أحمد الجابر في الكويت على حد قولها. وكان الجيش الإيراني قد أعلن أنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت بصواريخ ومسيرات. وقال الجيش الإيراني أيضا في بيان له أنه استهدف أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات المعدات وحظائر المقاتلات التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت. وأضاف الجيش أيضا الإيراني أن مواقع الجيش الأمريكي وأنظمة الرادار التابعة له في قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات استهدفت أيضا بالصواريخ والمسيرات. شهدت أسواق العاصمة الإيرانية طهران ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضروات والفواكه والسلع الأساسية في وقت تراجعت فيه القوة الشرائية للإيرانيين جراء العقوبات الأمريكية والانخفاض الحاد لقيمة الريال الإيراني.
2: مع مرور 10 أيام على فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران واستمرار الحصار البحري، هكذا يبدو المشهد في أحد الأسواق الشعبية في العاصمة طهران. تتزاحم أقدام الإيرانيين لكن القدرة الشرائية تتراجع. هذا يتعلق بتذبذب العملة الإيرانية أمام الدولار، عدا عن توقف الحركة التجارية مع بعض الدول كالإمارات، وأيضا ما يتعلق بتضرر بعض المصانع البتروكيماوية مع عودة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. دعونا نستمع إلى صوت الشارع الإيراني.
3: ورغم كل هذه العقوبات الاقتصادية التي نعاني منها، فإننا نواصل حياتنا، ومهما أصبحت الظروف أصعب فإننا سنواصل المقاومة.
4: صحيح أن هذه العقوبات أثرت على حد ما في الاقتصاد ومعيشة الناس، وارتفعت الأسعار وازداد التضخم، لكن الوضع الاقتصادي لم يصل إلى درجة تمنع الناس من مواصلة حياتهم الطبيعية.
2: السلع الأساسية وأخرى المستوردة والكهربائية كلها تأثرت بسبب العقوبات الأمريكية، إذ هنا نرى أن الإيرانيين الذين يأتون إلى الأسواق يتساءلون عن هذه الأسعار، فيشعرون بأنها تأثرت بشكل كبير في ظل استمرار العقوبات الأمريكية. نرى هنا في الأسواق هذه الحركة للإيرانيين، لكنهم يتساءلون فيما بينهم مدى استمرار هذه العقوبات وكيف يمكن أن تؤثر عليهم. على أي حال سنستمع أكثر أيضا للإيرانيين كيف تبدو حياتهم اليومية مع استمرار تداعيات التوتر الأمريكي الإيراني.
5: أمريكا تفرض العقوبات على بلدنا منذ 40 أو 44 عاما ولم تصل إلى شيء حتى الآن. أنتم ترون أنهم في دول أخرى لو حدثت حرب مماثلة ربما كانت البلاد ستدخل في حالة من الفوضى. لكن شعبنا ما يزال يواصل حياته بشكل طبيعي.
2: إذا تحاول واشنطن فرض جبهة اقتصادية جديدة على طهران لا تقف عند حدود إيران، وإنما تصل إلى من يحاول أن يتعامل معها. تحاول الولايات المتحدة قطع الشرايين المالية والاقتصادية عن هذه البلاد. من وسط العاصمة الإيرانية طهران، سامي برهوم، تريتي عربي، إيران.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان التابعة لحزب الله ودخوله إلى أنفاقها. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وأن القوات الإسرائيلية قضت على أعداد كبيرة مما وصفهم بالمسلحين. وبحسب متحدث باسم جيش الاحتلال، عثر داخل المرتفعات تحت الأرض على غرف عمليات وغرف للوسائل القتالية مكنت المسلحين من إدارة القتال لفترة طويلة.
6: بين حرب المرتفعات وأعماق الجنوب اللبناني، تعود تلة علي الطاهر إلى صدارة المشهد لتكون المفتاح الميداني للمعركة، وتطل كحكيم جغرافي حاسم في الحسابات العسكرية يربط النبطية بالساحل وصولا إلى عمق الجليل. أهمية استراتيجية خرج على إثرها الجيش الإسرائيلي معلنا إحكام سيطرته العملياتية على هذه التلة وتدمير بنى تحتية ومسارات تحصينية تمتد في أعماقها بزعم تصفية من يصفهم بالمقاتلين. إعلان سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوظيفه سياسيا، مؤكدا تحييد خطر هذه التلة ومقتل عدد من المسلحين داخل غرف للوسائل القتالية. غير أن السيطرة المزعومة لم تطفئ سماء الجنوب، إذ واصلت المقاتلات الإسرائيلية غارتها المكثفة على المرتفع ذاته بالتوازي مع ضربات طالت بلدات المنصوري والزوتر الشرقية ووادي السلوقي وصولاً إلى تفجيرات ميدانية هزت بلدة حولة. تصعيد ميداني وجوي وصل إلى النبطية ليؤكد أن القصف والتوغل لم يعودا مجرد خروقات عابرة، بل باتا توسيعاً لمنطقة أمنية يكتنفها النار والرماد. تبدو مرتفعات الجنوب كساحة صراع للرؤية والتحصين بين إصرار الاحتلال على فرض شروطه واستمرار الميدان في الاشتعال والرد، لتظل أرض الجنوب شاهدة على معركة لا تطول الأنفاق وحدها بل تسعى لإعادة رسم حدود السيطرة. آمن العمدوني، تريتي عربي.
1: استشهد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون بغارة شنتها طائرة مسيرة استهدفت مدنيين في شارع الثورة وسط مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني آخر بنيران الاحتلال شمالي مخيم صيرات وسط القطاع. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان أحدهما طفل، وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال في بيت لاهيا شمال القطاع. أعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير خطة يعتزم طرحها ضمن حملته الانتخابية، وتقوم على تطهير عرقيين بتهجير نحو 1,860,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات. وقالت صحيفة يادي عيوت تحرنوت إن بن غفير سيقدم للجمهور خطة تحمل اسم فك الارتباط 710، وتقوم على ما يسميه الهجرة الطوعية من غزة، حيث يعتزم جعل الخطة جزءا أساسيا من حملته الانتخابية.
7: هل غدت غزة وقود وعود انتخابية؟ سؤال يطرح على الطاولة مع تعالي أصوات إسرائيلية ترسم ملامح خطة تهجير الفلسطينيين، أم أن التصريحات القديمة الجديدة تتجاوز الحسابات الانتخابية؟ في الفترة الأخيرة سال كثير من الحبر عن هذا الموضوع وبرز إلى السطح، حيث عاد رئيس حزب عمخ إسرائيل إلى الترويج للتهجير، فيما أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن الخطة لا تزال مطروحة. فضل

0: فضلا عن إعداد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير خطة تقوم على تهجير أكثر من 1,800,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات كبرنامج ضمن حملته الانتخابية. الخطة التي يدفع بها بن كفير تحت شعار الهجرة الطوعية، ومصطلح الطوعية هذا المراد منه إفراغ الأرض من أصحابها، إنما يعكس كونه جزءاً لا يتجزأ من المعركة السياسية والإعلامية. فالخطة تضع توقيتات زمنية للسكان الذين يفترض أن يغادروا القطاع وفق تصور بن كفير. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تستهدف الخطة مغادرة 250,000 فلسطيني من غزة في السنة الأولى وأكثر من 1,000,000 خلال 3 سنوات. ويحاول بن كفير جاهداً تقديم مشروعه في صورة برنامج منظم وبتفاصيل محددة. ووفق ما يرشح من معلومات عن الخطة، فإن عملية الخروج من غزة لا تترك للأفراد وحدهم، بل تتحول إلى منظومة تقوم بإدارتها مؤسسات رسمية إسرائيلية. وتشير صحف إسرائيلية إلى أن بن كفير بحزبه القوة اليهودية سيجعل تبنيها مطلبا رئيسيا في أي مفاوضات للانضمام إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة. ورغم اصطدام مشروع التهجير بعقبات عدة، بيد أن طرحه في الأوساط الإسرائيلية يكتسب أهمية في دوائر عدد من السياسيين الإسرائيليين الذين تتقاطع وجهات نظرهم مع نفس الهدف. وتشير صحيفة يديعوت أحرونوت إلى عقبة رئيسية أمام تنفيذ الخطة تتمثل في عدم إبداء أي دولة استعدادها لاستقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة. أما التساؤل الذي يطرح في هذا المقام فيسلط الضوء على مسألة انتقال موضوع تهجير أهالي غزة من خطاب مجموعات إسرائيلية إلى برنامج يطمح أحد أبرز الوزراء الإسرائيليين في تحويله إلى سياسة حكومية. رحاب الحمروني، تارت عربي.
1: أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي واعتداء مستوطنين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لبلدة بيت فجار ومنطقة خلايل اللوز جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن جيش الاحتلال استولى على سطح بناية ونشر قناصته وسط إطلاق الرصاص الحي والمعدنية المغلف بالمطاط. ويأتي هذا فيما تشهد الضفة اقتحامات يومية يشنها الجيش الإسرائيلي تتخللها مداهمات منازل واعتقالات في صفوف الفلسطينيين. قتل أكثر من 20 شخصا باشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر من الجانبين. وتتركز المواجهات بين مدينة المخ الساحلية ومدينة تعز، كما اتهمت القوات الحكومية الحوثيين بمحاولة السيطرة على المناطق المتاخمة لمضيق باب المندب.
2: مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني وقوات الحوثيين على الجبهات الغربية لليمن تسقط قتلى معظمهم في المعارك الممتدة بين تعز والمخا وآخرون قرب ساحل البحر الأحمر. وأفادت مصادر عسكرية بمقتل 13 من القوات الحكومية بينهم ضابطان، فيما تحدث مصدر قريب من الحوثيين عن مقتل 11 من عناصر الجماعة. وتتركز المعارك في جبهات الكدحة ومقبنة والبرح وموزع غربي تعز، حيث أعلنت القوات الحكومية شن هجوم مضاد وتحقيق تقدم ميداني وأسرى عناصر حوثية. وبالتزامن اتهم الجيش اليمني الحوثيين بإطلاق 14 صاروخا باليستيا وتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، معلنا إسقاط عدد منها، فيما استهدفت المدفعية مواقع للجماعة ودمرت 3 آليات. كما أحبطت القوات الحكومية هجوما بزورقين مفخخين قرب ميناء المخا. ويحاول الحوثيون وفق مصادر عسكرية قطع الطريق بين تعز والمخا وعزل

مدينة الساحلية في تصعيد يقترب من باب المندب ويضع أحد أهم الممرات البحرية العالمية أمام خطر جولة جديدة من التوتر. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.

0: الأسلحة الكيميائية، وصفا بدء العملية بأنه يمثل لحظة تاريخية. قالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تحولت إلى أداة للدعاية الرومية عوضا عن تقديم المساهمة في تسوية المسألة القبرصية. وأشار بيان للخارجية التركية إلى أن ابتعاد مؤسسات الاتحاد الأوروبي عن مبدأ الحياد والعدالة يلحق ضررا أشد بالثقة القائمة بين الشعوب، ودعت الخارجية التركية مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى عدم التحول لأدوات في يد الدوائر التي تستهدف إبعاد تركيا عن الاتحاد مع كل خطوة تخطوها. وأكد البيان أن المزاعم التي تسوقها إدارة جنوب قبرص تعمل على تحريف الحقائق التاريخية وتسييسها، موضحا أن القوات المسلحة التركية منعت إبادة الشعب القبرصي التركي وأحلت سلاما استمر لأكثر من نصف قرن منذ عملية السلام في قبرص عام 1974. لم تعد المنافسة بين القوى الكبرى تدور فقط حول الجيوش والنفوذ السياسي والسيطرة على الممرات والموارد، بل تزايدت أهمية التكنولوجيا في معادلات القوى. تقرير جديد لأكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية يسلط الضوء على كيفية انتقال التكنولوجيا من عنصر يدعم القوى الاقتصادية والعسكرية إلى عامل يعيد تشكيل القوة والعلاقات بين الدول.
1: يتغير العالم اليوم، يتسارع هذا التغيير مع كل خطوة أو طفرة في التكنولوجيا لتعيد رسم المنافسة بين القوى الكبرى وأنماط التحالفات بين الدول، وتسهم في وضع حدود بعض الشركات والتحالفات، وتفرض حالة جديدة من التكتل التكنوسياسي الذي يدار في إطار هندسة متغيرة للتحالفات، أي أن دولة ما قد تتعاون مع مجموعة من الفاعلين في الذكاء الصناعي من جهة، وتنتمي إلى شبكة أضيق في أشباه الموصلات من جهة أخرى، وتبني شراكات مختلفة تماما في المعادن والطاقة، وذلك بحسب تقرير جديد أصدرته أكاديمية الاستخبارات التركية. ضمن هذه الخريطة الجديدة ثلاثة نماذج رئيسية للقوى التكنوسياسية: الولايات المتحدة بتفوقها التكنولوجي وقدرة تنظيم شبكة من الحلفاء والشركاء حول التقنية والأمن، والصين التي تعتمد على حجم الإنتاج والعمق الصناعي وبناء سلاسل توريد واسعة، والاتحاد الأوروبي القادر على بناء نفوذ تقني صناعي بسوقه الكبيرة وقدرته على سن القواعد والمعايير. بين هذه النماذج تحاول القوى المتوسطة بناء موقع لها على الخريطة، ليس عبر منافسة القوى الكبرى في كل شيء، وإنما من خلال التخصص في قطاعات أو حلقات محددة، وهو ما يغير مفهوم الاستقلال الاستراتيجي ليصبح امتلاك القدرة على اختيار الشبكة التي تدخل فيها والقطاع الذي تتعاون فيه والشروط الذي تحكم التعاون. يؤكد تقرير أكاديمية الاستخبارات امتلاك تركيا مزايا جيوسياسية على غرار الاندماج الاقتصادي والصناعي الواسع مع أوروبا والعضوية في حلف الناتو والقاعدة الصناعية والموقع الجغرافي الذي يصل أوروبا بالشرق الأوسط والقوقاز وآسيا، إلى جانب علاقات اقتصادية وسياسية تمتد إلى مناطق مختلفة. التقرير يشير إلى أن امتلاك المزايا الجيوسياسية لا يجعل دولة ما قوى تكنوسياسية تلقائياً، وتعول تركيا على قدرتها في تحويل المزايا الجيوسياسية إلى قدرات إنتاجية وتكنولوجية يصعب استبدالها. ويرجح التقرير أن الأفضل لتركيا أن تتخذ مسار الاندماج الانتقائي بالتوازي مع بناء القدرات الوطنية، ويعني ذلك استمرار التكامل الصناعي والتنظيمي مع أوروبا والتعاون الأمني والتكنولوجي مع الولايات المتحدة والاحتفاظ بعلاقات اقتصادية مدروسة مع الصين وغيرها من القوى. ويخلص التقرير إلى أن موقع تركيا في ضوء التحولات آنفة الذكر يتحدد بقدرتها على تحويل الجغرافيا والتحالفات والعلاقات الاقتصادية إلى تكنولوجيا وإنتاج وقدرات وطنية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 9420 شخصا من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

0: بالسودان جراء تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمة إن فرقها الميدانية رصدت نزوح أكثر من 6000 من 9 قرى بمحافظة العباسية في ولاية جنوب كردفان مطلع سبتمبر الجاري، وأوضحت أن الأسر المتضررة نزحت إلى مناطق أخرى داخل محافظة العباسية. كما قدرت المنظمة نزوح 3000 شخص من 3 قرى بمحافظة الكرمك في ولاية النيل الأزرق جراء تفاقم انعدام الأمن خلال الفترة الماضية. وأشارت إلى أن الأسر المتضررة نزحت إلى محافظة بهو في الولاية نفسها، فيما أكدت المنظمة أن الوضع لا يزال متوترا. اتهمت برلين موسكو بتدبير هجوم بطائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة استهدفت مطار لايبزيغ الاستراتيجي في أغسطس الماضي. التضامن الغربي مع ألمانيا جاء سريعا إذ تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فون دير لاين بزيادة الضغوط على روسيا في محاولة للحد من أنشطتها، فيما حذرت روسيا من تداعيات النهج العسكري الألماني على أوروبا.
1: تصاعد للتوتر بين أوروبا وروسيا على خلفية توجيه الحكومة الألمانية اتهاما رسميا إلى موسكو بالوقوف وراء محاولة هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مطار لايبزيغ مطلع الشهر الماضي. وبالتزامن مع توجيه الاتهام، أعلنت برلين سلسلة من الإجراءات العقابية بحق موسكو شملت إغلاق قنصلية ومركزا ثقافيا روسيين في ألمانيا، فيما توعدت روسيا بالرد وسط تحذيرات أوروبية من تصاعد الهجمات الهجينة وتهديدات باستهداف المنشآت العسكرية داخل القارة. الكريملين أكد أن روسيا لن تبادر إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا طالما لا تتجه برلين في الوقت الراهن إلى اتخاذ خطوة مماثلة، غير أن تصريحات لمسؤولين روس تكشف مستويات التوتر المتصاعد بين البلدين، إذ قال نائب وزير خارجية روسيا ألكسندر غروشكو إن برلين لم يعد يفصلها سوى القليل عن تدمير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، معربا في الوقت نفسه عن قلق موسكو من مساعي برلين لكسب دور القيادة العسكرية داخل الاتحاد الأوروبي. وفي تصعيد آخر، أطلق نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف تصريحات حادة وصف فيها الهجوم بأنه عقوبة الحد الأدنى للقيادة الألمانية جراء دعمها لأوكرانيا، مهدداً باستهداف المنشآت العسكرية والصناعية التي تنتج أسلحة لصالح كييف بما فيها تلك الواقعة في العاصمة برلين. في المقابل، عد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول حادثة مطار لايبزيغ بأنها أظهرت أن العدوان الروسي لا يقف عند الحدود وأن أمن ألمانيا مهدد من روسيا، خاصة عبر هجمات الطائرات المسيرة التي تشهدها أوروبا. على الصعيد الأوروبي، سادت حالة تضامن كامل مع ألمانيا في اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين، حيث عبرت عنها دول عدة باستدعاء السفراء الروس في مقدماتها السويد والدنمارك وبولندا، فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عقب لقائها الأمين العام للناتو مارك روتا رفض ما أسمته محاولات الابتزاز الروسي، معلنة التوجه لتشديد العقوبات ورفع الإنفاق العسكري لمواجهة التهديدات.
0: نهاية النشرة إلى عناوينها البارزة. واشنطن تمدد بقاء قوتها بالشرق الأوسط حتى العام المقبل، والحرس الثوري يؤكد أن الضربات على القواعد الأمريكية أسفرت عن خسائر جسيمة. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي سيطر على مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. وأربعة شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وبن غفير يتحدث عن خطة لتهجير نحو مليوني فلسطيني من القطاع. نشرة كاملة، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

0: انطلقوا في الأرض واعثروا لي عن جنة فيها. يروى أن ملك برغاموس أطلس الثاني قال هذه الكلمات لجنوده في القرن الثاني قبل الميلاد، وكان المكان الذي وجدوه هو أنطاليا التي اشتق اسمها من اسم الملك أطلس. من الحضارات الليقية والرومانية إلى السلجوقية والعثمانية، طوال آلاف السنين تركت كل حضارة وراءها معالم فريدة في المدينة.
1: في القرن الأول الميلادي بني في مدينة بارغا الأثرية أحد أفضل ساحات المصارعة والألعاب الرياضية، وكانت المدينة أيضاً محطة مهمة لفنون العمارة والنحت على الرخام، فضلاً عن مكانتها العظمى التي اكتسبتها في نفوس المسيحيين لذكرها في الإنجيل حسب ما تخبر بذلك الروايات.
2: Pergeliler kendi tarihlerini Troya Savaşı'ndan dönen kahramanlara bağlamışlar.
3: أهل Perge تعود أصولهم إلى الأبطال العائدين من حرب طروادة، وقد استخدم الإمبراطور هادريان هذا كمادة دعائية خاصة له في القرن الثاني قبل الميلاد. وكما هو معروف فالدول تميل إلى تعزيز سلطتها من خلال ربط واقعها بماض مبهر وعريق. الحفريات التي أجريناها في الأكروبوليس العلوي أو الحصن كشفت عن قبور لأطفال وبالغين، مما يدل على وجود استيطان في هذه المنطقة يعود إلى حوالي 7000 عام. ومع مرور الوقت تطورت المدينة وامتدت نحو هذه المنطقة التي نقف فيها الآن. كان يوجد سوق هنا، ولكنه لم يكن كغيره من الأسواق في المدن الأخرى، فقد كان فاخراً وتباع فيه سلع باهظة الثمن. ومع توسع المدينة بنيت أولاً البوابة المدورة ذات الأبراج التي نراها بجانبنا الآن. وفي حوالي القرن الثالث الميلادي توسعت المدينة أكثر نحو الجنوب، وبنيت بوابة أخرى معها ساحة كبيرة.
4: بارغا كانت تعد مهمة في مجال التجارة لكونها مدينة ساحلية.
3: نعم، على الرغم من أن المدينة لم تكن تقع على ساحل البحر، فقد استفادت من التجارة البحرية على نهر كاستروس. ومع أن النهر ملأ الوادي بالرواسب، إلا أن أبحاثنا تظهر أنه كان واسعاً بما يكفي لدعم تجارة المدينة وقتها. كانت بارغا مدينة فخمة، وكانت تتمتع بوفرة من الماء، وزينت طرقها بالفسيفساء وتماثيل مختلفة.

0: نحن الآن في الملعب المدرج، حيث بني في القرن الأول الميلادي مثل العديد من المباني الرومانية الأخرى، وشيد باستخدام الأقباء، حيث وضعت مقاعد الجلوس التي بلغ عددها 30,000 فوق هياكل مقوسة. كانت هذه الأقباء تستخدم كمتاجر في العصور القديمة. وخلال الحفريات التي أجريناها هنا، عثرنا لأول مرة على بقايا ورشات لصناعة الزجاج وأخرى كانت تستخدم العظام في صناعتها. كان هذا الاكتشاف مهماً للغاية بالنسبة لنا، حيث لم نعثر سابقاً على مثل هذه الآثار المتعلقة بالصناعات القديمة. كانت تقام هنا سلسلة من المهرجانات والفعاليات المختلفة، لكن في العصور القديمة المتأخرة تغيرت طبيعة هذه المهرجانات، وهذا ما أظهرته الأدلة التاريخية.
1: هل هذه كانت تستخدم مذبحاً؟
0: لا، على الأرجح كانت هذه المنصات هياكل خشبية يستخدمها الوثنيون في تنفيذ العقوبات على المجرمين وتقديم القرابين، وكان الناس يجلسون على أسوار الجدران المحيطة للمشاهدة. وفقاً لما توصلنا إليه، فقد عاش في بارغي 11 قديساً وصلوا إلى مرتبة الشهادة وفقاً للعقيدة المسيحية، ومن المحتمل أنهم أعدموا من الوثنيين. الآن نحن نمر عبر ممر مقوس يؤدي إلى الأكروبوليس. بني هذا الممر مع النافورة الموجودة عند سفح الأكروبوليس في القرن الثاني الميلادي، وقد أهديت إلى الإمبراطور هادريان.
1: هل هذا التمثال لهادريان؟
0: لا، في العصور القديمة كان هذا التمثال تجسيداً لنهر أوكسو. كان الماء يأتي من الشمال الغربي ويتجمع في خزان خلف النافورة، ثم يملأ البركة الأمامية قبل أن يتدفق عبر المدينة بأكملها. هذه النافورة والقنوات كانت بمنزلة معجزة هندسية، حيث صممت حجرات على طول القنوات للحفاظ على سرعة الماء، مما يسمح له بالتدفق عبر المدينة بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، ركبت فتحات صرف صحي أسفل القنوات لتنظيف الرواسب الثقيلة. لقد نجحنا هذا العام في إعادة تدفق الماء في جزء من ذلك النظام المائي، وسنواصل العمل لتفعيل باقي الأجزاء.

في أرجاء أنطاليا تشخص التوابيت الحجرية شواهد تاريخية تروي بصمت حكايات الماضي. القبور الأثرية التي تعود إلى عصر الحضارة الليقية يلحظها المارة تارة في عرض البحر وتارة أخرى في المرتفعات.

0: لم تقتصر تقاليد الدفن في الحضارات القديمة على استخدام التوابيت فقط، بل لجوا أيضاً إلى نحت الصخور لتشييد مقابر مهيبة تحمل بصمات فنونهم ومعتقداتهم. وفقاً للأسطورة، تحدثت المرويات القديمة عن قصة ميلاد الإله أبولو في مدينة باتارا العتيقة. المدينة ضمت أحد أقدم المباني البرلمانية في العالم، وتوجد عاصمة الاتحاد الليقي، وحفظها التاريخ واحدة من أهم المدن الساحلية على البحر الأبيض المتوسط.
1: ما نراه خلفنا هو بوابة المدينة التي كانت تبدأ عندها حدود باتارا. خارج هذه البوابة كان الموتى يدفنون، أما المناطق السكنية فتبدأ من البوابة نفسها. يرجع تاريخ البوابة إلى ما قبل نحو 1900 عام، رغم مظهرها المتواضع الآن فإنها كانت في زمنها تحفة معمارية لا مثيل لها، فقد صممت بشكل يسمح بمرور المياه من فوقها وتدفقها إلى الجانبين. استطاع سكان باتارا جر المياه إلى هنا من منطقة تسمى بوداميا، تقع على بعد نحو 20 كيلومتراً. كانت هذه المياه تستخدم لتلبية حاجات المدينة وتنقل عبر أنابيب من الرصاص إلى أعلى البوابة، حيث تشكل ما يشبه جداراً مائياً في الفراغ الذي نراه في الوسط. وهكذا كانت المدينة تستقبل زوارها بمشهد مائي رائع. مع الانتهاء من ترميمها ستستعيد هذه البوابة رونقها السابق. نحن الآن في وسط مدينة باتارا في شارع الميناء. في الماضي كان القادمون من الميناء يعبرون الأغورة التي نسير فيها الآن للوصول إلى مركز المدينة، حيث يقع مبنى مجلس المدينة والمسرح. كان الميناء العنصر الأهم هنا، وأدت التجارة دوراً رئيسياً في تطور المدينة اجتماعياً وسياسياً. منارة الميناء بنيت في عهد الإمبراطور نيرو، مع اكتمال ترميمها ستصبح إحدى أهم المنارات الباقية إلى اليوم من العصور القديمة. كان غالب هذه المحال متاجر، إضافة إلى بعض الوحدات والمكاتب الإدارية أيضاً. القادمون إلى المدينة كانوا يتسوقون من هذه المتاجر التي نراها الآن. اشتهرت المدينة أيضاً بحماماتها، وفيها يقع واحد من أكبر 4 حمامات بناها نيرو في العصر الروماني. وسبب وجود هذا العدد الكبير من الحمامات هنا هو أن المدينة كانت ميناءً مهماً. هذه المنطقة كانت عاصمة اتحاد ليقيا، وحافظت على أهميتها الاستراتيجية في العهد الروماني أيضاً.
0: وماذا عن الوضع الديني للمدينة؟
1: نعم، كنت على وشك الحديث عن ذلك. أهم شخصية في هذه المدينة هي أبولو. تقول أسطورة من العهد الوثني إن ليتو حملت من زيوس وأنجبت أبولو في تلك البقعة من النخيل التي نراها هناك. يمكن القول إن هذا المكان كان مركز أبولو للتنبؤ بالغيب. هذا ما اعتقده الملوك والنبلاء منذ العصور المبكرة، فكانوا يفدون إلى هنا لقراءة طالعهم ومعرفة ما يخبأه لهم المستقبل.

أما هذا المبنى أمامنا فهو مجلس اتحاد ليقيا، تكمن أهميته في كونه واحداً من أهم وأقدم مباني المجالس في العصور القادمة.

0: العاصمة. ضم اتحاد ليقيا نحو 23 مدينة وامتد من منطقة مغلة ضلمان إلى أنطاليا. كان ممثلو المدن الأعضاء يجتمعون هنا لاتخاذ القرارات المهمة بشأن الاتحاد. كل مدينة كانت ممثلة وفقاً لحجمها. بعض المدن الكبرى كانت تتمتع بثلاثة أصوات وأخرى بصوتين، بينما تمتلك المدن الصغرى صوتاً واحداً. قرارات المجلس كانت تعلن على الملأ وتعد ملزمة إلى حد كبير. بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، يرجع تاريخ هذا المبنى إلى العصر الهيلينستي، وحافظ على مكانته حتى في العصر الروماني، حيث أصبح حينها مبنى المجلس المركزي لعاصمة الولاية. بمرور الوقت أجريت عليه تعديلات عديدة. مثلا في البداية كانت فيه منصة واحدة، لكن لاحقا أضيف إليها مسرح، وأعيد تنظيم نسق مقاعد الجلوس وتغطية سقف المبنى، ما جعله من أفخم مباني عصره.
1: ما هذا الشيء البارز هنا؟
0: يمكننا أن نسمي ذلك المكان عرشاً، كانت تتربع عليه أهم شخصيات ذلك الاتحاد. لقد وصف مونتسكيو اتحاد ليقيا بأول اتحاد ديمقراطي عرفته البشرية. وعاصمة هذا الاتحاد ومركز إدارته كانت في بتارا، وهو يحظى بأهمية كبيرة، حتى يعتقد أنه كان مصدر إلهام للاتحاد الأوروبي ولدستور الولايات المتحدة.

في القرن الثاني الميلادي تأسس مسرح أسباندوس الأثري بنظام صوتي مدهش، فقد كان يعد أحد أهم المسارح في العصر الروماني في البحر الأبيض المتوسط، بما يتميز به من سمات معمارية. وخلال عهد السلجوقي حول السلطان علاء الدين كيكوباتس المسرح إلى قصر على الطراز السلجوقي. ومتحف أنطاليا الأثري يحتوي على آلاف القطع التي احتفظت بها الأرض، مثبتة في سجلات التاريخ تعاقب الحضارات القديمة على المدينة، من ليقيا إلى بامفيليا، ومن روما إلى السلاجقة. ومن التماثيل الضخمة التي تجسد روائع الفن القديم إلى التوابيت الحجرية المزخرفة ترسم بروعتها صورة لواحد من أهم المتاحف في المنطقة، وفي إحدى قاعاته يقف تمثال يطلق عليه اسم هرقل المتعب. أما تابوت هرقل الرخامي الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي، فيعكس بدقة فائقة أسطورة البطل الإغريقي بهذه النقوش البارزة.

ثمار اليقطين التي تنبت في أراضي أنطاليا تحيلها أيادي المهرة إلى رموز ثقافية وفنية تسخر بها المدينة، لتتخذ أشكال المصابيح والثريات التي تضيف للأماكن جمالاً أثيراً وتعكس جانباً من الماضي على الحاضر، ممزوجاً بألوان البحر المتوسط. جمال اليقطين لا ينقضي في أنطاليا، فآلة كمانة الموسيقية تهمس في الآذان بنغمات من وحي جبالها وأمواج بحرها، عاكسة صدى من موسيقى الأجداد، تبث فيها حنين البدو الرحل وبهاء الحضارات الرابضة في أرض الأناضول الساحرة.

0: بزيك بشم بزيك جلن.
1: عندما يرى الناس ما نقوم به يتندرون بالقول: أليس هذا يقطين؟ ما قيمة ذلك؟ نعم كلامهم صحيح، ولا يغضبني قولهم، فهم لا يعلمون ما المراحل الشاقة التي نعمل عليها للحصول على آلة موسيقية مثيرة أساسها ثمرة اليقطين.

قديماً كانت فوارغ اليقطين تستخدم كؤوساً لشرب الماء، أما في البيوت فكانت تستخدم أوعية لحفظ السم أو يصحبها السباحون معهم كطوق نجاة. ومع تطور الصناعة استعيض عن اليقطين بالأدوات البلاستيكية، لذلك تغير مجال استخدامه لدينا، ولكن بقيت آلة كاباك كيماني المصنوعة من اليقطين تراثاً حياً حفظته لنا الأجيال المتعاقبة إلى يومنا هذا. قبل شهرة هذه الآلة الموسيقية كانت تستخدم في الأرياف وقت صعود المزارعين إلى الجبال ونزولهم منها، فتعزف لهم ألحان الغربة والشوق والحنين، فتلامس هذه الآلة الموسيقية أفئدتهم. ومن هذه البيئة المحلية بدأت كاباك كيماني بالانتشار والظهور على مستوى أوسع، وهذا حصل أيضاً بمساعدة شبكة الإذاعة والتلفزيون التركية تي بإدخالها إلى المجموعات الموسيقية. القسم الذي يصدر منه صوت الآلة مكون من ثمرة القرع، ويوضع فوقها الغشاء المحيط بقلب البقر. وباعتبار أن هذه الآلة أتت من آسيا الوسطى، فالناس عادة يستخدمون ما يجدونه متوفراً من عناصر، فترى البعض يستخدم جلد الأرانب أو الأيائل أو الماعز، كل حسب ما يتوفر لديه في بيئته. تصميم كاباك كيماني يبدأ باختيار الخشب الذي سيصنع منه العنق، فنقوم بتحديد أبعاده وإعطائه شكلاً مستطيلاً مع حف الزوايا لتأخذ شكلاً منحنياً. نأتي بعدها إلى مرحلة إعداد جسم الكيمانة من اليقطين، ثم نضع العنق لتثبيته بشكل مبدئي دون لصقه بشكل محكم، ليتيح لنا التحكم به والتعديل عليه أثناء العمل. بالنسبة للغشاء الذي سيغطي اليقطين، نحصل عليه من الجزارين ونقوم بتنظيفه وتمليحه دون تجفيفه حتى يحافظ على الأبعاد المطلوبة. المراحل الأخيرة تتركز على طلاء الآلة بمواد لحمايتها، ونبدأ بتركيب الأجزاء الصغيرة مثل المفاتيح والأوتار، ونعمد اليوم إلى أن تكون المفاتيح من الحديد بدلاً من الخشب للحصول على ضبط جيد للنغمات.

0: يوجد في أنطاليا العديد من البساتين العامرة بالثمار الشهية. هذا كان وصف رحالة ابن بطوطة للمدينة التي جذبه إليها خصوبة تربتها وتنوع أكلاتها. فالمطبخ هنا تفوح منه رائحة الزعتر ممتزجة بنكهة حمضياتها وزيت زيتونها النقي. مرحبا.
1: مرحبا. Hoş geldiniz. Öncelikle ben size Antalya'nın ne...
2: اسمحوا لي أولا أن أبين أهمية مدينة أنطاليا بالنسبة لتركيا. فهذه المدينة التي تمنح ما يقارب 60% من احتياج البلاد من الخضروات والفواكه، وهذا يعود إلى خصوبة أرضها وتنوع مناخها ومجاورتها للبحر الأبيض المتوسط. أما بالنسبة لأهميتها التاريخية فتحتوي 240 مدينة أثرية، وهذا إن دل على شيء فيدل على بركة هذه الأرض وثرائها الحضاري.
1: يعني بالإنتاج أوراق سيتشيمش بير شهير.

0: Portakalımız bizim özellikle Finike'nin portakalı çok meşhur.
1: تشتهر المدينة بالبرتقال الفينيقي الذي يصدر إلى جميع أنحاء العالم. ولدينا الرمان من منطقة ملافغات وتشما ألتا. وأيضا يشتهر عندنا القرع الشوكي الذي ينبت فقط في أنطاليا وهطاي، ولكنه شائع جدا في أنطاليا. منطقة ألانيا وغازي باشا يشتهر فيها الأفوكادو الذي يصدر إلى كافة الأسواق العالمية. ولدينا ثمرة زيتون قلب الأرنب التي حازت الإشارة الجغرافية، ويركز الطهاة عادة على استخدامها في موائدهم. وهذا المنتج هو جبن الماعز الذي يحضر بواسطة خميرة خاصة. فحليب الماعز لديه قيمة كبيرة لدى الأهالي هنا بسبب النباتات المتنوعة التي يتغذى عليها الحيوان في جبال المدينة. ومن البقوليات يشتهر الترمس، وهذا النوع يعرف في أنطاليا فقط. ومن المربيات مربى التين الذي يحضر من التين الأخضر، ومربى البرغموت وهو نوع من أنواع الحمضيات. لنتحدث الآن عن الأطباق المشهورة ونبدأ بالحساء. لدينا 5 أنواع من حساء الطرهانة، وهذا هو طبق الهيبش ويحضر من الطحينة ويقدم كطبق مقبلات أو صلصة مع أكلات أخرى، وهو من الأطباق اللصيقة بمدينة أنطاليا، وهو ملائم لأطباق اللحم والسمك حتى أن البعض يضعه على الحلويات. هذا طبق البيواز المصنوع من الفاصوليا الجافة، ويشتهر أيضا في منطقة ملافغات طبق لحم الغنم المشوي بالتنور مع الأرز. وطبق السمك هذا يعد من أشهر الأنواع هنا، ويسمى سمك الهاوس الذي نحصل عليه من البحر الأبيض المتوسط فقط، ويحضر بطريقة خاصة. فبعد قليه بالزيت يؤخذ نفس زيته ليوضع عليه الليمون ويستخدم كصلصة أثناء أكله. نتحدث الآن عن طبق الجيوا. كما قلنا سابقا، الفواكه والخضروات كثيرة في أنطاليا، وكان أهلنا في السابق يعتدون على حشو هذه الثمار، ولكي لا يرمى لبها ابتكر أهلنا هذه الأكلة التي تتكون من لب الطماطم والفلفل والباذنجان والقرع وغيرها، ويوضع فيها الثوم والأرز، وتقدم كمقبلات في فصل الصيف عادة. مطبخنا ليس فيه هدر في المواد.

في القرن الثالث عشر الميلادي أمر السلطان السلجوقي علاء الدين كيكوبت ببناء ترسانة ألانيا لتكون ورشة لصناعة السفن، ومنطلقا لتعزيز سيطرة السلاجقة في البحر الأبيض المتوسط. وتتميز الترسانة ببناء هندسي محكم مكون من 5 أقواس ليتيح من خلالها دخول الضوء من كل جانب.

ناحي جبال طوروس إلى زرقة البحر الأبيض المتوسط، تتهادى أنطاليا بين التاريخ والثقافة والطبيعة الفريدة، حيث تلتقي رمالها الذهبية بمنحدراتها الخضراء. وكأننا بمدينة أنطاليا لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط، متحفاً فريداً في الآباء الطلق يعج بالآثار والأساتير التاريخية.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: اكتر من شان البنك اللي مراقبه من فوق.
1: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيار.

واشنطن تمدد بقاء قوتها بالشرق الأوسط حتى العام المقبل، والحرس الثوري يؤكد أن ضربته على القواعد الأمريكية أسفرت عن خسائر جسيمة. نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، أنا أحمد بن خيال، وفيها من عناوينها: نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي سيطر على مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان، وأربعة شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وبن غفير يتحدث عن خطط لتهجير نحو 2 مليون فلسطيني من القطاع.

0: النظر الكرام، طيب الله أوقاتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أنه مدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. وفي الأثناء أعلنت إيران إدراج 11 سفينة حاولت عبور مضيق هرمز على قائمتها السوداء.
1: يكسر دوي الانفجارات هدوءا نسبيا حاولت واشنطن الحفاظ عليه منذ يوليو الماضي، لكنه لم يصمد أمام الميدان. فالولايات المتحدة تعود إلى استهداف مواقع عسكرية إيرانية مرتبطة بالصواريخ والقدرات البحرية قرب هرمز، فيما ترد إيران بهجمات تقول إنها تستهدف مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة. لكن خلف هذه الجولة العسكرية تحاول واشنطن ضبط إيقاع الحرب. فرويترز تنقل عن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب دفعهم نحو احتواء التصعيد حتى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، في وقت تظهر استطلاعاتها أن نحو 31% فقط من الأمريكيين يؤيدون الحرب. حسابات تدفع الإدارة بحسب المصادر إلى التركيز أكثر على الضغط الاقتصادي وسط مخاوف من الكلفة الانتخابية للحرب وارتفاع أسعار الوقود. لكن الانتخابات ليست العامل الوحيد. بحسب مراقبين، تمنح فترة الهدوء الجيش الأمريكي أيضاً وقتاً لتعويض جزء من مخزونات الذخائر التي استنزفتها أشهر المواجهة. والمفارقة أن واشنطن وهي تحاول كبح التصعيد تستعد في الوقت نفسه لاحتمال استمرار الحرب. تقول مصادر إعلامية أمريكية إن البنتاغون مدد انتشار قواته في الشرق الأوسط إلى العام المقبل ضمن وجود عسكري يشمل 19 سفينة حربية ونحو 50,000 عسكري. وفي قلب كل ذلك يبقى مضيق هرمز. يقول ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر عليه، لكن الألغام والتهديدات الإيرانية واستمرار القيود على السفن تكشف أن ضمان الملاحة أكثر تعقيداً من إعلان السيطرة. طهران أضافت 11 سفينة إلى قائمتها السوداء ليرتفع عدد السفن المدرجة إلى 56، بينها ناقلات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. مع دخول الحرب شهرها السابع، تبدو وكأنها تمضي على مسارين متعاكسين. واشنطن تحاول خفض حرارتها الآن، بينما تحتفظ في المنطقة بما يكفي من القوة لمواصلتها إذا أخفق الضغط الاقتصادي أو انفجرت الأوضاع في هرمز من جديد. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: هذا وتوعد قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي بالثأر لمقتل 4 أشخاص خلال حفل زفاف في جنوب البلاد، محملا واشنطن المسؤولية عنها. وفي سياق متصل، قالت القوات المسلحة الإيرانية إن هجماتها على القوات التي تستخدمها الولايات المتحدة في الكويت والإمارات أسفرت عن أضرار وخسائر جسيمة داخل قاعدة أحمد الجابر في الكويت على حد قولها. وكان الجيش الإيراني قد أعلن أنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت بصواريخ ومسيرات. وقال الجيش الإيراني أيضا في بيان له أنه استهدف أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات المعدات وحظائر المقاتلات التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت. وأضاف الجيش أيضا الإيراني أن مواقع الجيش الأمريكي وأنظمة الرادار التابعة له في قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات استهدفت أيضا بالصواريخ والمسيرات. شهدت أسواق العاصمة الإيرانية طهران ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضروات والفواكه والسلع الأساسية في وقت تراجعت فيه القوة الشرائية للإيرانيين جراء العقوبات الأمريكية والانخفاض الحاد لقيمة الريال الإيراني.
2: مع مرور 10 أيام على فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران واستمرار الحصار البحري، هكذا يبدو المشهد في أحد الأسواق الشعبية في العاصمة طهران. تتزاحم أقدام الإيرانيين لكن القدرة الشرائية تتراجع، هذا يتعلق بتذبذب العملة الإيرانية أمام الدولار، عدا عن توقف الحركة التجارية مع بعض الدول كالإمارات، وأيضا ما يتعلق بتضرر بعض المصانع البتروكيماوية بعودة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. دعونا نستمع إلى صوت الشارع الإيراني.
3: بقولي
4: ورغم كل هذه العقوبات الاقتصادية التي نعاني منها فإننا نواصل حياتنا، ومهما أصبحت الظروف أصعب فإننا سنواصل المقاومة.
5: صحيح أن هذه العقوبات أثرت على حد ما في الاقتصاد ومعيشة الناس وارتفعت الأسعار وازداد التضخم، لكن الوضع الاقتصادي لم يصل إلى درجة تمنع الناس من مواصلة حياتهم الطبيعية.
2: السلع الأساسية وأخرى المستوردة والكهربائية كلها تأثرت بسبب العقوبات الأمريكية، إذ هنا نرى أن الإيرانيين الذين يأتون إلى الأسواق يتساءلون عن هذه الأسعار، فيشعرون بأنها تأثرت بشكل كبير في ظل استمرار العقوبات الأمريكية. نرى هنا في الأسواق هذه الحركة للإيرانيين، لكنهم يتساءلون فيما بينهم مدى استمرار هذه العقوبات وكيف يمكن أن تؤثر عليهم. على أي حال سنستمع أكثر أيضا للإيرانيين كيف تبدو حياتهم اليومية مع استمرار تداعيات التوتر الأمريكي الإيراني.
6: أمريكا تفرض العقوبات على بلدنا منذ 44 عاما ولم تصل إلى شيء حتى الآن. أنتم ترون أنه في دول أخرى لو حدثت حرب مماثلة ربما كانت البلاد ستدخل في حالة من الفوضى، لكن شعبنا ما يزال يواصل حياته بشكل طبيعي.
2: إذن تحاول واشنطن فرض جبهة اقتصادية جديدة على طهران لا تقف عند حدود إيران وإنما تصل إلى من يحاول أن يتعامل معها. تحاول الولايات المتحدة قطع الشرايين المالية والاقتصادية عن هذه البلاد. من وسط العاصمة الإيرانية طهران، سامي برهوم، تريتي عربي، إيران.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان التابعة لحزب الله ودخوله إلى أنفاقها، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وأن القوات الإسرائيلية قضت على أعداد كبيرة مما وصفهم بالمسلمين.

0: المسلحين. وبحسب متحدث باسم جيش الاحتلال عثر داخل المرتفعات تحت الأرض على غرف عمليات وغرف للوسائل القتالية مكنت المسلحين من إدارة القتال لفترة طويلة.
1: بين حرب المرتفعات وأعماق الجنوب اللبناني، تعود تلة علي الطاهر إلى صدارة المشهد لتكون المفتاح الميداني للمعركة، وتطل كحاكم جغرافي حاسم في الحسابات العسكرية، يربط النبطية بالساحل وصولاً إلى عمق الجليل. أهمية استراتيجية خرج على إثرها الجيش الإسرائيلي معلناً إحكام سيطرته العملياتية على هذه التلة وتدمير بنى تحتية ومسارات تحصينية تمتد في أعماقها بزعم تصفية من يصفهم بالمقاتلين. إعلان سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوظيفه سياسياً، مؤكداً تحييد خطر هذه التلة ومقتل عدد من المسلحين داخل غرف للوسائل القتالية. غير أن السيطرة المزعومة لم تطفئ سماء الجنوب، إذ واصلت المقاتلات الإسرائيلية غارتها المكثفة على المرتفع ذاته بالتوازي مع ضربات طالت بلدات المنصوري والزوتر الشرقية ووادي السلوقي، وصولاً إلى تفجيرات ميدانية هزت بلدة حولة. تصعيد ميداني وجوي وصل إلى النبطية ليؤكد أن القصف والتوغل لم يعودا مجرد خروقات عابرة، بل باتا توسيعاً لمنطقة أمنية يكتنفها النار والرماد. تبدو مرتفعات الجنوب كساحة صراع للرؤية والتحصين بين إصرار الاحتلال على فرض شروطه واستمرار الميدان في الاشتعال والرد، لتظل أرض الجنوب شاهدة على معركة لا تطول الأنفاق وحدها بل تسعى لإعادة رسم حدود السيطرة. آمن العمدوني، تريت عربي.
0: استشهد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة شنت طائرة مسيرة استهدفت مدنيين في شارع الثورة وسط مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني آخر بنيران الاحتلال شمالي مخيم صيرات وسط القطاع. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال في بيت لاهيا شمال القطاع. أعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير خطة يعتزم طرحها ضمن حملته الانتخابية، وتقوم على تطهير عرقيين بتهجير نحو 1,860,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات. وقالت صحيفة ياد عيوت حرنوت إن بن غفير سيقدم للجمهور خطة تحمل اسم فك الارتباط 710، وتقوم على ما يسميه الهجرة الطوعية من غزة، حيث يعتزم جعل الخطة جزءا أساسيا من حملته الانتخابية.
2: هل غدت غزة وقود وعود انتخابية؟ سؤال يطرح على الطاولة مع تعالي أصوات إسرائيلية ترسم ملامح خطة تهجير الفلسطينيين، أم أن التصريحات القديمة الجديدة تتجاوز الحسابات الانتخابية؟ في الفترة الأخيرة سال كثير من الحبر عن هذا الموضوع وبرز إلى السطح، حيث عاد رئيس حزب عمخ إسرائيل إلى الترويج للتهجير، فيما أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن الخطة لا تزال مطروحة، فضلاً عن إعداد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير خطة تقوم على تهجير أكثر من 1,800,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات كبرنامج ضمن حملته الانتخابية. الخطة التي يدفع بها بن كفير تحت شعار الهجرة الطوعية، ومصطلح الطوعية هذا المراد منه إفراغ الأرض من أصحابها، إنما يعكس كونه جزءاً لا يتجزأ من المعركة السياسية والإعلامية. فالخطة تضع توقيتات زمنية للسكان الذين يفترض أن يغادروا القطاع وفق تصور بن كفير. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية تستهدف الخطة مغادرة 250 ألف فلسطيني من غزة في السنة الأولى وأكثر من مليون خلال 3 سنوات. ويحاول بن كفير جاهداً تقديم مشروعه في صورة برنامج منظم وبتفاصيل محددة. ووفق ما يرشح من معلومات عن الخطة، فإن عملية الخروج من غزة لا تترك للأفراد وحدهم، بل تتحول إلى منظومة تقوم بإدارتها مؤسسات رسمية إسرائيلية. وتشير صحف إسرائيلية إلى أن بن كفير بحزبه القوة اليهودية سيجعل تبنيها مطلباً رئيسياً في أي مفاوضات للانضمام إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة. ورغم اصطدام مشروع التهجير بعقبات عدة، بيد أن طرحه في الأوساط الإسرائيلية يكتسب أهمية في دوائر عدد من السياسيين الإسرائيليين الذين تتقاطع وجهات نظرهم مع نفس الهدف. وتشير صحيفة يديعوت أحرنوت إلى عقبة رئيسية أمام تنفيذ الخطة تتمثل في عدم إبداء أي دولة استعدادها لاستقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة. أما التساؤل الذي يطرح في هذا المقام فيسلط الضوء على مسألة انتقال موضوع تهجير أهالي غزة من خطاب مجموعات إسرائيلية إلى برنامج يطمح أحد أبرز الوزراء الإسرائيليين في تحويله إلى سياسة حكومية. رحاب الحمروني، تارت عربي.
0: أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي واعتداء مستوطنين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لبلدة بيت فجار ومنطقة خلايل اللوز جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن جيش الاحتلال استولى على سطح بناية ونشر قناصته وسط إطلاق الرصاص الحي والمعدنية المغلف بالمطاط. ويأتي هذا فيما تشهد الضفة اقتحامات يومية يشنها الجيش الإسرائيلي تتخللها مداهمات منازل واعتقالات في صفوف الفلسطينيين. قتل أكثر من 20 شخصا باشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر من الجانبين. وتتركز المواجهات بين مدينة المخ الساحلية ومدينة تعز، كما اتهمت القوات الحكومية الحوثيين بمحاولة السيطرة على المناطق المتاخمة لمضيق باب المندب.
3: مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني وقوات الحوثيين على الجبهات الغربية لليمن تسقط قتلى معظمهم في المعارك الممتدة بين تعز والمخا وآخرون قرب ساحل البحر الأحمر. وأفادت مصادر عسكرية بمقتل 13 من القوات الحكومية بينهم ضابطان، فيما تحدث مصدر قريب من الحوثيين عن مقتل 11 من عناصر الجماعة. وتتركز المعارك في جبهات الكدحة ومقبنة والبرح وموزع غربي تعز، حيث أعلنت القوات الحكومية شن هجوم مضاد وتحقيق تقدم ميداني وأسرى عناصر حوثية. وبالتزامن اتهم الجيش اليمني الحوثيين بإطلاق 14 صاروخا باليستيا وتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، معلنا إسقاط عدد منها، فيما استهدفت المدفعية مواقع للجماعة ودمرت 3 آليات. كما أحبطت القوات الحكومية هجوما بزورقين مفخخين قرب ميناء المخا. ويحاول الحوثيون وفق مصادر عسكرية قطع الطريق بين تعز والمخا وعزل المدينة الساحلية في تصعيد يقترب من باب المندب ويضع أحد أهم الممرات البحرية العالمية أمام خطر جولة جديدة من التوتر. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: أعلنت سوريا بدء تدمير دفعة من المواد الكيميائية التي عثر عليها في أراضيها للمرة الأولى منذ سقوط نظام الأسد. جاء ذلك في كلمة لمندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط. وقال علبي إن عملية التدمير تجري في إطار إجراءات التحقق المعتمدة لدى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية و واصفا بدء العملية بأنه يمثل لحظة تاريخية.

0: تركيا عن الاتحاد مع كل خطوة تخطوها. وأكد البيان أن المزاعم التي تسوقها إدارة جنوب قبرص تعمل على تحريف الحقائق التاريخية وتسييسها، موضحا أن القوات المسلحة التركية منعت إبادة الشعب القبرصي التركي وأحلت سلاما استمر لأكثر من نصف قرن منذ عملية السلام في قبرص عام 1974. لم تعد المنافسة بين القوى الكبرى تدور فقط حول الجيوش والنفوذ السياسي والسيطرة على الممرات والموارد، بل تزايدت أهمية التكنولوجيا في معادلات القوى. تقرير جديد لأكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية يسلط الضوء على كيفية انتقال التكنولوجيا من عنصر يدعم القوى الاقتصادية والعسكرية إلى عامل يعيد تشكيل القوة والعلاقات بين الدول.
1: يتغير العالم اليوم، يتسارع هذا التغيير مع كل خطوة أو طفرة في التكنولوجيا لتعيد رسم المنافسة بين القوى الكبرى وأنماط التحالفات بين الدول، وتسهم في وضع حدود بعض الشركات والتحالفات، وتفرض حالة جديدة من التكتل التكنوسياسي الذي يدار في إطار هندسة متغيرة للتحالفات، أي أن دولة ما قد تتعاون مع مجموعة من الفاعلين في الذكاء الصناعي من جهة، وتنتمي إلى شبكة أضيق في أشباه الموصلات من جهة أخرى، وتبني شراكات مختلفة تماما في المعادن والطاقة، وذلك بحسب تقرير جديد أصدرته أكاديمية الاستخبارات التركية. ضمن هذه الخريطة الجديدة ثلاثة نماذج رئيسية للقوى التكنوسياسية: الولايات المتحدة بتفوقها التكنولوجي وقدرة تنظيم شبكة من الحلفاء والشركاء حول التقنية والأمن، والصين التي تعتمد على حجم الإنتاج والعمق الصناعي وبناء سلاسل توريد واسعة، والاتحاد الأوروبي القادر على بناء نفوذ تقني صناعي بسوقه الكبيرة وقدرته على سن القواعد والمعايير. بين هذه النماذج تحاول القوى المتوسطة بناء موقع لها على الخريطة، ليس عبر منافسة القوى الكبرى في كل شيء، وإنما من خلال التخصص في قطاعات أو حلقات محددة، وهو ما يغير مفهوم الاستقلال الاستراتيجي ليصبح امتلاك القدرة على اختيار الشبكة التي تدخل فيها والقطاع الذي تتعاون فيه والشروط التي تحكم التعاون. يؤكد تقرير أكاديمية الاستخبارات امتلاك تركيا مزايا جيوسياسية على غرار الاندماج الاقتصادي والصناعي الواسع مع أوروبا والعضوية في حلف الناتو والقاعدة الصناعية والموقع الجغرافي الذي يصل أوروبا بالشرق الأوسط والقوقاز وآسيا، إلى جانب علاقات اقتصادية وسياسية تمتد إلى مناطق مختلفة. التقرير يشير إلى أن امتلاك المزايا الجيوسياسية لا يجعل دولة ما قوى تكنوسياسية تلقائياً، وتعول تركيا على قدرتها في تحويل المزايا الجيوسياسية إلى قدرات إنتاجية وتكنولوجية يصعب استبدالها. ويرجح التقرير أن الأفضل لتركيا أن تتخذ مسار الاندماج الانتقائي بالتوازي مع بناء القدرات الوطنية، ويعني ذلك استمرار التكامل الصناعي والتنظيمي مع أوروبا والتعاون الأمني والتكنولوجي مع الولايات المتحدة والاحتفاظ بعلاقات اقتصادية مدروسة مع الصين وغيرها من القوى. ويخلص التقرير إلى أن موقع تركيا في ضوء التحولات آنفة الذكر يتحدد بقدرتها على تحويل الجغرافيا والتحالفات والعلاقات الاقتصادية إلى تكنولوجيا وإنتاج وقدرات وطنية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 9420 شخصا من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالسودان جراء تدهور الأوضاع الأمنية، وقالت المنظمة إن فرقها الميدانية رصدت نزوح أكثر من 6000 من 9 قرى بمحافظة العباسية في ولاية جنوب كردفان مطلع سبتمبر الجاري، وأوضحت أن الأسر المتضررة نزحت إلى مناطق أخرى داخل محافظة العباسية. كما قدرت المنظمة نزوح 3000 شخص من 3 قرى بمحافظة الكرمك في ولاية النيل الأزرق جراء تفاقم انعدام الأمن خلال الفترة الماضية، وأشارت إلى أن الأسر المتضررة نزحت إلى محافظة بهو في الولاية نفسها، فيما أكدت المنظمة أن الوضع لا يزال متوترا. اتهم

0: برلين موسكو بتدبير هجوم بطائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة استهدفت مطار لايبزيغ الاستراتيجي في أغسطس الماضي. التضامن الغربي مع ألمانيا جاء سريعا إذ تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندرلاين بزيادة الضغوط على روسيا في محاولة للحد من أنشطتها، فيما حذرت روسيا من تداعيات النهج العسكري الألماني على أوروبا.
1: تصاعد للتوتر بين أوروبا وروسيا على خلفية توجيه الحكومة الألمانية اتهاما رسميا إلى موسكو بالوقوف وراء محاولة هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مطار لايبزيغ مطلع الشهر الماضي. وبالتزامن مع توجيه الاتهام، أعلنت برلين سلسلة من الإجراءات العقابية بحق موسكو شملت إغلاق قنصلية ومركزا ثقافيا روسيين في ألمانيا، فيما توعدت روسيا بالرد وسط تحذيرات أوروبية من تصاعد الهجمات الهجينة وتهديدات باستهداف المنشآت العسكرية داخل القارة. الكريملين أكد أن روسيا لن تبادر إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا طالما لا تتجه برلين في الوقت الراهن إلى اتخاذ خطوة مماثلة، غير أن تصريحات لمسؤولين روس تكشف مستويات التوتر المتصاعد بين البلدين، إذ قال نائب وزير خارجية روسيا ألكسندر غروشكو إن برلين لم يعد يفصلها سوى القليل عن تدمير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، معربا في الوقت نفسه عن قلق موسكو من مساعي برلين لكسب دور القيادة العسكرية داخل الاتحاد الأوروبي. وفي تصعيد آخر، أطلق نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف تصريحات حادة وصف فيها الهجوم بأنه عقوبة الحد الأدنى للقيادة الألمانية جراء دعمها لأوكرانيا، مهددا باستهداف المنشآت العسكرية والصناعية التي تنتج أسلحة لصالح كييف بما فيها تلك الواقعة في العاصمة برلين. في المقابل، عد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول حادثة مطار لايبزيغ بأنها أظهرت أن العدوان الروسي لا يقف عند الحدود وأن أمن ألمانيا مهدد من روسيا، خاصة عبر هجمات الطائرات المسيرة التي تشهدها أوروبا. على الصعيد الأوروبي، سادت حالة تضامن كامل مع ألمانيا في اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين، حيث عبرت عنها دول عدة باستدعاء السفراء الروس في مقدماتها السويد والدنمارك وبولندا، فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عقب لقائها الأمين العام للناتو مارك روتا رفض ما أسمته محاولات الابتزاز الروسي، معلنة التوجه لتشديد العقوبات ورفع الإنفاق العسكري لمواجهة التهديدات.
0: نهاية النشرة إلى عناوينها البارزة. واشنطن تمدد بقاء قوتها بالشرق الأوسط حتى العام المقبل، والحرس الثوري يؤكد أن الضربات على القواعد الأمريكية أسفرت عن خسائر جسيمة. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي سيطر على مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. وأربعة شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وبن غفير يتحدث عن خطة لتهجير نحو مليوني فلسطيني من القطاع. نشرة كاملة تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
2: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
3: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons.
6: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just
7: didn't. بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. أردا توران وأنطونيو كونتي أبرز المرشحين لتدريب نادي ترابزونسبور. تفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي مع خبر وصول المولود الجديد للنجم المصري محمد صلاح. أزمة حكيم زياش والوداد الرياضي تتصدر المشهد، صفقة القرن تتحول إلى حرب كسر عظام علنية ومواجهة قانونية قد تصل لردهات الفيفا بين إدارة جديدة تختنق ماليا وتطالب بتخفيض الرواتب ونجم عالمي محصن بعقد قانوني يرفض التهميش. من يملك الموقف الأقوى قانونيا وفنيا، ومن يتحمل مسؤولية هذا الوضع المتأزم؟

شهدت مباراة بوكا جونيورز وفالس سارسفيلد في ثمن نهائي كأس الأرجنتين أول تطبيق رسمي لقرار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إيقاف المباريات لتكريم ليونيل ميسي بعد إعلان اعتزاله اللاعب الدولي. وتوقفت المباراة في الدقيقة 10 عقب إطلاق الحكم صافرته لتبدأ الجماهير بالهتاف باسم ميسي تكريما له على ما قدم.

سيرجيو كونسيساو هم أبرز الأسماء المرشحة لخلافة مدرب ترابزونسبور المقال فاتح تك. ووفقا لما نشرته صحيفة فوتوماتش، بدأت إدارة النادي استطلاع إمكانية التعاقد مع أحد هذه الأسماء لتدريب الفريق. أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الدولي المغربي عز الدين أناحي قادما من نادي جيرونا الإسباني. ويعود أناحي بذلك إلى الفريق اليوناني بعدما دافع عن ألوانه قبل موسمين، وجاء رحيله عن جيرونا عقب هبوط الفريق الإسباني إلى دوري الدرجة الثانية. أعلن النجم الجابوني بير إمريك أوباميانغ توقفه عن تمثيل منتخب بلاده على خلفية استبعاده من قائمة المنتخب عقب الخروج من كأس أمم إفريقيا الأخيرة. وقال أوباميانغ إنه تعرض للإهانة وتشويه السمعة رغم خوضه البطولة مصابا، مفضلا التوقف عن المشاركة الدولية. أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم تعيين الإسباني روبرت مورينو مدربا للمنتخب الأول خلفا لهونغ ميونغ بو. وأكد الاتحاد أن مورينو سيقود المنتخب خلال فترتي التوقف الدولي في سبتمبر ونوفمبر المقبلين، مع إمكانية تمديد عقده للاستمرار في منصبه حتى كأس آسيا المقرر إقامتها في يناير المقبل. بلغ الإسباني كارلوس ألكاراز الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تغلب على البرتغالي جيمي فاريا بثلاث مجموعات مقابل واحدة وبواقع 4-6 6-0 6-3 و6-2. ويواصل اللاعب الإسباني تألقه في ملاعب فلاشينغ ميدوز بعد عودته من الإصابة في المعصم والتي غاب على إثرها 4 أشهر عن البطولات. وفي لقاء آخر تأهل الأمريكي فرانسيس تيافو إلى الدور الثالث من البطولة بعد تجاوزه عقبة الياباني ري ساكاموتو بثلاث مجموعات دون رد وبواقع 6-3 7-6 و7-5. ويضرب تيافو موعدا في الدور المقبل مع فالنتان فاشيرو الذي تأهل بدوره على حساب كاميل مايتشيرزاك. وفي منافسات السيدات حجزت البيلاروسية أرينا سابالينكا مقعدها في الدور الثالث من البطولة بعدما تغلبت بسهولة على روسية يولينا إياتشينكو بمجموعتين دون مقابل وبواقع 6-1 و6-1. وواصلت حاملة اللقب بهذا الفوز إلى انتصارها 16 تواليا في بطولة أمريكا المفتوحة. فرضت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عقوبات قاسية على نادي لوس أنجلوس كليبرز بسبب خروقات لقواعد سقف الرواتب في عقد لاعبه كاوهي ليونارد. وشملت العقوبات تغريم النادي 30 مليون دولار وحرمانه من 5 اختبارات أو اختيارات في الجولة الأولى من الدرافت بين عامي 2029 و2033، إضافة إلى إيقاف مالك النادي ستيف بالمر لمدة عام عن جميع أنشطة الفريق والرابطة. إعلان شقيقة النجم المصري محمد صلاح أنه رزق بمولود ذكر أطلق عليه اسم ليل حظي بتفاعل كبير من عشاق نجم ترابزونسبور التركي على منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب باسم المحترفين الذي نشر هذه الصورة وعلق على الخبر قائلا: الآن اكتملت أسرة محمد صلاح مكة، كيان وليل. وبدوره استقبل إيهاب العزازي خبر وصول مولود صلاح الجديد بالدعاء له قائلا: رزق نجمي الجميل محمد صلاح كابتن منتخب مصر ونادي ترابزون تركي بمولود ذكر ليل محمد صلاح، بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره، ربنا يحفظه ويبارك فيه ويجعله من الذرية الصالحة. وبدورها تفاعلت صاحبة هذا الحساب مع الخبر مستعينة بجملة شهيرة للفنان محمد سعد المعروف باللمبي، فقالت: ما بقاش اسمه أبو مكة، بقى اسمه أبو الليل، صلاح أبو الليل اللي بيمشي في ترابزون بينبرمه المثل. مليون مبروك يا غالي ولي عهد الكرة المصرية. وهذا سام الذي تناول الخبر بطريقة غريبة وعلق: الليل بيجي بعد الغروب، ويبدو أن محمد صلاح أدرك أنه في مرحلة الغروب لذلك سمى مولوده الجديد ليل. ونختم مع أبو الهاشم الهاشمي الذي هنأ صلاح بالمولود الجديد بهذه الطريقة وعلق:
من الليلة سنقول لمحمد صلاح يا أبو ليل ألف مبروك يا جدع، ربنا يبارك فيه ويجعل

0: تتصاعد أزمة حكيم زياش مع الوداد المغربي بعد انتقال الخلاف من ملف مالي مرتبط بعقد اللاعب إلى توتر إداري ورياضي ظهر إلى العلن خلال الأيام الأخيرة، وسط محاولات للوساطة ومخاوف من تطور الخلاف إلى نزاع قانوني. ولا يزال مستقبل اللاعب مع النادي مفتوحا على عدة احتمالات.
1: صفقة استقبلت قبل أشهر بالكثير من الحماسة، لكن العلاقة بين حكيم زياش والوداد الرياضي دخلت اليوم مرحلة مختلفة تماما، بعدما تحول الخلاف من ملف مالي داخلي إلى أزمة مفتوحة بين اللاعب وإدارة النادي. بداية التوتر ارتبطت بمحاولة الإدارة الجديدة إعادة التفاوض بشأن عقد زياش، وسط تقارير تحدثت عن اقتراح تخفيض راتبه إلى نحو النصف، وهو ما رفضه اللاعب متمسكا ببنود العقد الذي وقعه مع الإدارة السابقة. الأزمة أخذت بعدا رياضيا أيضا، ففي ودية نهضة أتلتيك الزمامرة أجرى زياش عملية الإحماء دون أن يشارك، قبل أن يستبعد لاحقا من معسكر الفريق في أجادير ويبقى في الدار البيضاء للتدرب بشكل منفرد. خطوة دفعت اللاعب إلى الخروج عن صمته حين لمح عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن قرار إبعاده لم يكن فنيا، ووجه انتقادات مباشرة إلى رئيس الوداد إبراهيم العسري، ما نقل الخلاف من الكواليس إلى مواجهة علنية. التصعيد لم يتوقف عند هذا الحد، زياش حضر إلى تدريباته برفقة مفوض قضائي في خطوة هدفت إلى توثيق التزامه بالبرنامج الموضوع له وظروف تدربه، وسط حديث عن إمكانية تحول الخلاف إلى نزاع قانوني حال تعذر الوصول إلى تسوية. وبين تمسك اللاعب بحقوقه التعاقدية وسعي إدارة الوداد لإعادة ترتيب التزاماتها المالية، بدأت شخصيات ودادية محاولات للوساطة في وقت بات فيه مستقبل زياش مع الفريق مفتوحا على أكثر من سيناريو، من المصالحة والاستمرار إلى الرحيل وربما الاحتكام إلى الهيئات الدولية. معاذ الهراس، تريتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع، هذه الأزمة التي جمعت بين نادي الوداد البيضاوي وحكيم زياش، أرحب بضيفي من الدار البيضاء الصحفي والناقد الرياضي حمزة شتاوي. حمزة، مساء الخير. بداية، برأيك من المخطئ ما بين قرار إدارة فريق الوداد بإبعاد اللاعب عن التدريبات ومطالبة اللاعب بأخذ حقوقه والمشاركة مع الفريق وإتمام العقد الموقع بينه وبين الإدارة؟
2: أهلا بك زميلي العزيز أحمد، أهلا بكل مشاهدي وفي شاشة تي آر تي عربي. أكيد الحديث والسجال الكبير والجدل الكبير بين النجم المغربي حكيم زياش وإدارة نادي الوداد الرياضي في تصاعد متواصل حتى الآن. وكإجابة مباشرة عن سؤالك، أعتقد وشخصيا أحمل المسؤولية لرئيس النادي إبراهيم العسري في ربما بين قوسين أنه لم ينجح في احتواء هذا المشكل واحتواء نجم كبير بقيمة حكيم زياش. المشكل بدأ قبل فترة، يعني لأنه الوداد تعاقدت مع حكيم زياش مع الرئيس السابق هشام أيتمنى. لما رحل هشام أيتمنى كان يعني لا زال هناك موسم واحد في عقد حكيم زياش مع إدارة الوداد. الإدارة الجديدة حاولت ترشيد النفقات، حاولت أيضا وضع هناك توازن لميزانية النادي، فوجدت أنه راتب حكيم زياش راتب كبير، يعني نتحدث عن حوالي 100,000 دولار شهريا، كبير يعني يعني بالنظر لقيمة اللاعبين في الدوري المغربي، ولكن هو راتب أقل من عادي بالنظر لقيمة حكيم زياش والمستوى الذي لعب فيه على الصعيد الأوروبي والعالمي. فبالتالي إبراهيم العسري لم ينجح في احتواء الأمر. كان هناك يعني رغبة من حكيم زياش في مواصلة المشوار، ظهر على أنه كان يعني ملتزم بالتدريب في الفترة قبل ما تبدأ المشاكل بين الطرفين، ولكن إبراهيم العسري يعني تفاجأ، أو حكيم زياش عفوا، تفاجأ بمنعه من المشاركة في مباراة ودية، بعد ذلك منعه من المشاركة يعني السفر مع الفريق إلى مدينة أكادير في معسكر المشاركة في معسكر تدريبي. المدرب البرتغالي باولو سيرجيو مدرب الفريق الأحمر أخبر حكيم زياش أنه القرار إداري، ولكن حكيم زياش عندما تواصل

0: مباشرة مع رئيس النادي. رئيس النادي أخبره أن القرار فني قبل أن يتضح
1: نعم
0: فيما بعد أنه القرار إداري، وهناك مطالب بتقليص راتبه لحوالي النصف.
1: نعم حمزة، برأيك هل ورطت الإدارة السابقة الإدارة الجديدة بهذا الموضوع بعقد كبير للاعب، نعم لاعب دولي ولاعب صاحب تجربة واسعة، لكن قياسا على الأندية المغربية العقد كبير وبغير مقدور الأندية المغربية الوفاء بهذه الالتزامات المالية؟
0: لا أعتقد الإدارة الماضية ورطت الإدارة الحالية في مجموعة من الملفات، فبالتالي أصبحت هناك ديون متراكمة على الفريق الودادي، ولكن كصفقة حكيم زياش كانت فيها أرباح أيضا، لأنه كانت هناك يعني أمور تسويقية كبيرة للنادي، بيع أعداد كبيرة وكبيرة جدا من الأقمصة، فبالتالي هناك أرباح أيضا وإيرادات بالنسبة للفريق الأحمر من حكيم زياش. حكيم زياش أيضا رغم المشاكل التي عاشها الفريق الودادي الموسم الماضي لم يكن لاعبا سيئا، وإنما لاعب بإضافة كبيرة، وهذا الموسم أيضا كانت لديه رغبة كبيرة في أن يقدم الإضافة للفريق الودادي. أعتقد على أن إبراهيم العسري كان من الأفضل، اللي هو رئيس يعني مجلس إدارة نادي الوداد، كان من الأفضل أن يجالس حكيم زياش وأن يحاول، لأن النجوم لديه معاملة خاصة، عندما يكون لديك نجم من المستوى الأول يجب أن تكون المعاملة خاصة وأن تحاول أن تكون قريب منه أكثر، لكن ربما الاصطدام الإدارة الحالية بحكيم زياش جعل حكيم زياش يقف على أدق التفاصيل، حتى أنه التحويل، لأنه الاتفاق هو على 100,000 دولار، 100,000 دولار نقول حوالي 100 مليون سنتيم بالعملة المغربية اللي هي الدرهم المغربي، لكن هناك فارق تقريبا 7,000 دولار. حكيم زياش طالب حتى بفارق التحويل وقال أنا موقع ب 100,000 دولار وليس ب 100 مليون سنتيم مغربي. لماذا؟ لأنه دخل في شنآن مع إدارة النادي، فبالتالي اليوم إدارة النادي خسرت احتواء اللاعب. أعتقد ما زال هناك الوقت لمجالسة اللاعب للتعرف يعني على ماذا يريد، وحتى وإن كان ربما كما في رواية أخرى من إدارة النادي على أنه هناك نوعا ما بعض التعالي على الفريق الأحمر، وأنا لا يعني لا أؤكد على أنه هذا الأمر موجود، لأنه حكيم زياش أكد وليد الركراكي قبل أيام قليلة في حوار خاص على أنه حكيم زياش لاعب منضبط واحترافي ويحتاج فقط لمن يعرف كيف يتعامل معه.
1: نعم، لكن يعني هنا حمزة، حكيم زياش قام بإحضار محضر من أجل إثبات واقعة أنه يتدرب بدون أي وجود معد بدني أو أي أحد من إدارة الفريق أو من الجهاز الفني، في بالرغم من استبعاده، وهذا ربما يرتكز عليه في حال قرر اللجوء إلى الفيفا حسب لوائح الفيفا، له الحق في التدرب وعدم التعامل بأسلوب قصري، إبعاده عن التدريبات بأسلوب قصري. هل تجد أن حكيم زياش يمهد من أجل هذه الخطوة، خطوة اللجوء إلى الفيفا؟
0: أكيد أعتقد كقراءة في الأحداث حكيم زياش سيلجأ يعني إلى جميع المساطر القانونية للدفاع عن حقوقه. بداية الآن أكيد أنا أتحدث واقعي ومنطقي وقانوني وليس عاطفي، لأنه هذا الكلام قد لا يعجب يعني فئة من جماهير الوداد الرياضي. اللاعب عندما يجد نفسه قد منع من التدريبات، قد يجد نفسه قد منع من الحضور إلى التدريب وإلى المشاركة في المعسكر، فعليه أن يدافع على حقوقه كاملة، فبالتالي جاء بمفوض قضائي فقط لإثبات وتأكيد على أنه يلتزم التدريبات، يلتزم بالبرنامج التدريبي، وأن المنع هو من طرف إدارة النادي وليس غياب من حكيم زياش، لأنه ممكن تصير صورة عكسية وإدارة النادي هي التي تأتي بمفوض قضائي وتؤكد غيابه عن التدريبات بشكل غير مبرر، فبالتالي حكيم زياش ذهب في الطريقة القانونية في المسطرة القانونية، وأعتقد على أنه هذه حقوقه، وبالتالي إذا ما استمرت الأزمة سيطالب بحقوقه كاملة وسيثقل كاهل يعني خزينة الفريق الأحمر. هنا أقول أن إبراهيم العسري رئيس مجلس إدارة النادي لم يتعامل كما حكيم زياش، لأنه حكيم زياش صورة تسويقية كبيرة وكبيرة جدا يمكن أن يستفيد منها الفريق الأحمر حتى بعد نهاية تجربة حكيم مع الوداد الرياضي، فبالتالي اليوم النجوم لهم طريقة خاصة في التعامل. أعتقد على أنه رئيس نادي الوداد الرياضي عليه أن يتدارك ما فاته، أن يجالس اللاعب، أن يعطيه حقوقه كاملة ويطالبه بعد ذلك بالواجبات كما هو معروف في عالم كرة القدم، لأنه لاعب محترف بعقلية احترافية محضة قد لا تتناسب مع بعض الأمور في الدوري المغربي الذي يفتقد لبعض الأمور الخاصة بالاحتراف.
1: نعم حمزة، لكن هنا حالة الإدارة الجديدة تورطت كما قلت بعقد كبير، عقد مالي كبير، وهي تحاول أن تحمي حقوق النادي، تحمي مقدرات النادي، خصوصا في ظل أزمة مالية تعاني منها كل الفرق المغربية، فبالتالي هي تبحث عن مخرج من أجل الإبقاء على قدرات النادي المالية، وهذا حق للإدارة، أليس كذلك؟
0: أكيد هو حق، ولكن المشكل أخي أحمد هو في الطريقة التي أرادت أن تحمي بها حقوق النادي، هي زادت الطين بلة من خلال هذا التعامل.

0: يعني. فبالتالي القانون هو في جانب في صف حكيم زياش، كان بالتالي الافضل مجالسه اللاعب، الافضل مصارحه اللاعب، الافضل من ان تضع اللاعب يعني امام الواقع وتطالبه وتؤكد له على انه يعني راتبه مرتفع، وعلى انه في بامكان ان تكون الدفعات بطريقه مختلفه، او تمديد يعني فتره وقت المده الزمنيه الخاصه بالدفعات، وبالتالي انت تحتوي اللاعب. اليوم انت اصطدمت باللاعب، والاصطدام باللاعب اكيد سيجعله يلجا الى المساطر القانونيه سيثقل إدارة النادي. لماذا نقول رئيس مجلس إدارة؟ يفترض فيه ويشترط فيه أول شيء تدبير الملفات وطريقة تدبير الملفات والسلاسة في التعامل مع جميع الملفات. فبالتالي هذا الأمر لم ينجح فيه إبراهيم العسري حتى الآن، وزاد الطين بلة من خلال طريقة معاملته مع هذا الملف الخاص بحكيم زياش.
1: نعم، ابقى معي حمزة شتاوي من الدار البيضاء لنتعرف على بعض الأرقام من مسيرة اللاعب حكيم زياش مع الأندية التي لعب لها.

0: عودة مرة أخرى لضيفي الصحفي والناقد الرياضي حمزة شتاوي من الدار البيضاء. حمزة، لفت نظري إلى نقطة كانت مهمة جدا، أن حكيم زياش طالب حتى ب7000 دولار، هو فرق سعر الصرف بالدولار في المغرب. برأيك ألا يدل ذلك على شخصية صدامية، لاعب يبحث عن صدام مع الإدارة؟ يعني حتى نعرف تاريخ زياش، هو كلاعب مميز لكن دخل في الكثير من الصدامات، سواء مع أياكس، مع تشيلسي، مع غالات سراي، وحتى مع المنتخب المغربي مع المدرب خليلوزيتش.
1: أكيد حكيم زياش من نوعية اللاعبين اللي مزاجي، ولاعب أيضا يعني أكد مجموعة من المدربين الذين تعاقبوا على المنتخب المغربي أنه يحتاج إلى معاملة خاصة، فبالتالي أكيد صدقت وأصبت عزيزي أحمد. فبالتالي حكيم زياش لاعب يعني مزاجي ولاعب يحتاج لمعاملة خاصة لتستفيد منه، وهذا الأمر أنا أرى في يعني من خلال يعني تجربتي المتواضعة أنه هذا الأمر يجعل رئيس النادي مطالب يعني بأن يتعامل مع هذا الأمر دفاعا على مصلحة النادي حتى يخرج بأقل الأضرار. اللاعب شخصيته صعبة وأنت اصطدمت به، فبالتالي الأمر زاد الطين بلة. فبالتالي أعتقد على أنه حكيم زياش كما أنه صعب، هناك شهادات أخرى من لاعبين في المنتخب المغربي، من مسؤولين ومن مرافقين، على أنه إنساني وعلى أنه شخص يعني يتعامل مع الناس بحب كبير، وأنه الشخص يعني فيه جانب كبير من الإنسانية ومن التعامل حتى مع الناس المستخدمين في النادي وفي المنتخب سابقا. فبالتالي هذا هو الجانب الذي كان بإمكان رئيس النادي أن يستهدفه في هذه المفاوضات.
0: ماذا عن بعض الأقاويل التي ذكرت أن حكيم زياش وبسبب علاقة وطيدة تجمعه مع رئيس النادي السابق يحاول وضع العصي في عجال الإدارة الحالية وإسقاط الإدارة الحالية؟
1: أكيد هو يعني مع الأمور التي يعمل بها الرئيس الوداد الرياضي السابق، فهذا الأمر قد لا يكون مستبعد، لأنه الرئيس السابق هشام أيتمنى لديه هذه العلاقات ولديه هذه المعاملات يعني، وهذا الأمر تأكد في مجموعة من الملفات. فبالتالي هذا الاحتمال يبقى أيضا وارد بالنسبة لحكيم زياش وتعامله مع الإدارة الحالية. ولكن إذا رجعنا أو عدنا عفوا إلى النقطة التي أفاضت الكأس والبداية المشكل، سنجد على أنه من حكيم زياش من المشاركة في المباراة الودية أمام نهضة الزمامرة يعني أجرى الإحماءات، وبعد ذلك تم إخباره بأنه لن يشارك في المباراة، وأيضا بطريقة غير مناسبة.
0: نعم،
1: لن تشارك ولن تسافر معنا لتحضر المعسكر.
0: لن يشارك مع الفريق. برأيك إلى أي مدى يمكن أن يتضرر فريق الوداد الرياضي على الصعيد الرياضي على الصعيد الفني من عدم مشاركة نجم بحجم حكيم زياش؟
1: أكيد الوداد سيتضرر على جميع المستويات والأصعدة، سيتضرر ماليا لأنه العقد يعني شريعة المتعاقدين يحمي حقوق اللاعب، سيتضرر رياضيا لأنه لاعب كبير وبقيمة فنية كبيرة، سيتضرر تسويقيا لأنه لن يستفيد بالطريقة اللازمة من حكيم زياش. فبالتالي يعني صراع الوداد مع حكيم زياش المتضرر فيه هو إدارة الوداد الرياضي، لأنه هناك عقد احترافي يجمع بين الطرفين، وفي النهاية المحكمة الرياضية إن لجأ حكيم زياش المحكمة الرياضية ستنظر بأمور قانونية وليست عاطفية للملف، وهذا الأمر هو الذي يجب أن يفهمه رئيس الوداد الحالي إبراهيم العسل.
0: نعم حمزة، هل هناك من بوادر لحل لهذه القضية سواء بين الإدارة واللاعب أو حتى موافقة اللاعب على الانتقال؟ سمعنا عن عرض من نادي ليبي من أجل انتقال حكيم زياش إلى صفوفه، لكن ما هي الحلول الآن برأيك؟
1: أكيد الحلول هي إن كانت يعني الطرفان يرى كل واحد منهما على أن العلاقة وصلت إلى الباب المسدود. حكيم زياش الآن صحيح هناك عقد يعني مغري من الدوري الليبي، فبالتالي أن تكون هناك استفادة يعني للطرفين، مع أن يستفيد فريق الوداد الرياضي ويحقق عائدات مالية من بيع حكيم زياش، ويترك حكيم زياش يستفيد أيضا من عقد مغري، لأنه اليوم وفي هذا الصيف يعني الميركاتو في ليبيا هناك صفقات كبيرة بأرقام كبيرة، بأرقام تعجز عنها حتى بعض الدوريات في القارة العجوز. فبالتالي هذه النقطة إن كانت يعني رسمية فبالتالي قد تكون حل كبير بين الطرفين، أو في حالة غاب هناك عقد رسمي لحكيم زياش ليخرج في هذا الميركاتو، على إدارة نادي الوداد الرياضي أن تجالس اللاعب وتجد صيغة توافقية من أجل أن تستفيد منه بأفضل طريقة ممكن.
0: نعم، في حال انتقال زياش هل قد تكون هي المحطة الأخيرة قبل الاعتزال، أم أن زياش ما زال متعطش للعب والمشاركة والمنافسة في البطولات؟
1: أكيد أكيد، يعني بنسبة كبيرة جدا قد يكون موسم زياش الأخير في الملاعب هو الموسم الحالي، أو على أقصى تقدير الموسم القادم، لأنه أيضا هناك يعني إصابة تتجدد على حكيم زياش، وعانى منها هذا الموسم رفقة فريق الوداد الرياضي، وفشل في اختبارات يعني مع نادي أوروبي قبل أن يلتحق بالوداد، فشل في الاختبارات الطبية الفحص الطبي، فبالتالي هناك إصابة تتجدد على حكيم زياش، ما يؤكد على أنه قد يكون موسمه الكروي الأخير أو ما قبل الأخير في عالم كرة القدم بعد مسيرة طويلة من الملاعب الهولندية إلى الإنجليزية إلى التركية وأيضا المغربية، والقصة نعم. مع المنتخب المغربي التي كانت لها سنوات جميلة بين الطرفين.
0: نعم، من الدار البيضاء الصحفي والناقد الرياضي حمزة شتاوي، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretaarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
4: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: من مدارس أمريكا وأوروبا إلى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
1: The creation of a greater Israel.
0: رحلة تبدأ بسردية تلقن للأطفال عن الأرض والهوية والعدو.
2: A racist picture of a Palestinian.
0: لكن ماذا يحدث عندما يتحول التعليم إلى بوابة للتجنيد؟ ومتى يصبح التجنيد جزءاً من مشروع أيديولوجي يتجاوز حدود إسرائيل إلى أنحاء العالم؟
3: قرابة 15% في صفوف الجيش الإسرائيلي كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
0: المخينة من مدارس الغرب إلى ثكنات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. تزايد تصريحات السياسيين الإسرائيليين عن خطة لتهجير سكان قطاع غزة دون وجود أي بلد مستقبل. صفقة بين تل أبيب وأثينا لإعادة بناء منظومة الدفاع الجوي اليوناني، مشروع يثير تساؤلات دول المنطقة. تصعيد جديد بين روسيا والدول الأوروبية بعد اتهام برلين لموسكو بمهاجمة مطار ليبزيغ بطائرة مسيرة.

0: في ملفنا الأول لهذه الحلقة نناقش عودة مشروع تهجير أهالي قطاع غزة المحاصر إلى الواجهة مع تعالي التصريحات الإسرائيلية بهذا الخصوص، وهو ما يتزامن مع طرح خطط إسرائيلية مفصلة تتحدث عن إخراج أعداد كبيرة من سكان القطاع تحت مسمى الهجرة الطوعية. فما خطورة هذه الخطة القديمة الجديدة وما تداعياتها على مستقبل قطاع غزة؟
1: هل غدت غزة وقود وعود انتخابية؟ سؤال يطرح على الطاولة مع تعالي أصوات إسرائيلية ترسم ملامح خطة تهجير الفلسطينيين، أم أن التصريحات القديمة الجديدة تتجاوز الحسابات الانتخابية؟ في الفترة الأخيرة سال كثير من الحبر عن هذا الموضوع وبرز إلى السطح، حيث عاد رئيس حزب عمخ إسرائيل إلى الترويج للتهجير، فيما أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن الخطة لا تزال مطروحة، فضلاً عن إعداد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير خطة تقوم على تهجير أكثر من 1,800,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات كبرنامج ضمن حملته الانتخابية. الخطة التي يدفع بها بن كفير تحت شعار الهجرة الطوعية

0: مصطلح التوعية هذا المراد منه إفراغ الأرض من أصحابها، إنما يعكس كونه جزءاً لا يتجزأ من المعركة السياسية والإعلامية. فالخطة تضع توقيتات زمنية للسكان الذين يفترض أن يغادروا القطاع وفق تصور بن كفير. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تستهدف الخطة مغادرة 250 ألف فلسطيني من غزة في السنة الأولى وأكثر من مليون خلال 3 سنوات. ويحاول بن كفير جاهداً تقديم مشروعه في صورة برنامج منظم وبتفاصيل محددة. ووفق ما يرشح من معلومات عن الخطة، فإن عملية الخروج من غزة لا تترك للأفراد وحدهم، بل تتحول إلى منظومة تقوم بإدارتها مؤسسات رسمية إسرائيلية. وتشير صحف إسرائيلية إلى أن بن كفير بحزبه القوة اليهودية سيجعل تبنيها مطلبا رئيسيا في أي مفاوضات للانضمام إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة. ورغم اصطدام مشروع التهجير بعقبات عدة، بيد أن طرحه في الأوساط الإسرائيلية يكتسب أهمية في دوائر عدد من السياسيين الإسرائيليين الذين تتقاطع وجهات نظرهم مع نفس الهدف. وتشير صحيفة يدعوت أحرنوت إلى عقبة رئيسية أمام تنفيذ الخطة تتمثل في عدم إبداء أي دولة استعدادها لاستقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة. أما التساؤل الذي يطرح في هذا المقام فيسلط الضوء على مسألة انتقال موضوع تهجير أهالي غزة من خطاب مجموعات إسرائيلية إلى برنامج يطمح أحد أبرز الوزراء الإسرائيليين في تحويله إلى سياسة حكومية.
1: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. أستاذ إيهاب، أهلا ومرحبا بك. التصريحات المتعلقة بتهجير أهالي قطاع غزة ليست جديدة، ولكنها تكتسب اليوم زخما مرتفعا، ما الأسباب وراء ذلك في تقديرك؟
2: تحياتي لك أستاذ رائد ولمشاهدينك الكرام.
1: يعني
2: بداية أنا أعتقد بأننا أمام خطة إسرائيلية جاهزة صباح غد لتهجير مليوني فلسطيني، ولكن نحن أمام مشهد أخطر على المدى البعيد. انتقال التهجير من خيال إيديولوجي لدى أقصى اليمين إلى خيار سياسي له مديرية ميزانية محتملة، حملة انتخابية، وينتظر يعني حل العقدة الدولية، وبالتالي نحن نتحدث وكأنه أزمة دبلوماسية ليس إلا. ولهذا السبب الاختبار الحقيقي هو بعد الانتخابات سوف يكون بسيطا جدا. هل تختفي مديرية الانتقال الطوعي كيفما يسمونها، أم تتحول إلى وزارة وصلاحيات وميزانيات واتفاقيات مع دول ثالثة؟ عندها سوف نعرف إذا ما كان ما نراه مجرد سقف انتخابي مرتفع أم بداية سياسة دولة إن صح التعبير. فحاليا نحن الآن أمام تطور مهم من مجرد عودة خطاب التهجير إلى الحملة الانتخابية. الجديد في الأيام الأخيرة، وربما هذا يجيب على سؤالك تحديدا، أن الفكرة باتت تطرح في 3 مستويات إسرائيلية متزامنة. بداية وزارة الجيش، ووزير الجيش نفسه يقول بأنها لم تلغى بل جمدت، وبهذا نوع من المناورة تحديدا في كل سياق خطة لجنة السلام التي وضعها ترامب بمعايير معينة. وزير في الكابينيت إيتمار بن غفير يحولها إلى برنامج انتخابي مرقم ومؤسساتي، وضابط كبير سابق يدخل السياسة عوفر فينتر ويقول ببساطة إن الحل في غزة هو الهجرة. هذا التزامن أنا باعتقادي هو الذي يستحق الوقوف عنده. يعني
1: ما الذي يعنيه أستاذ إيهاب في تقديرك؟ يعني
2: بالضبط أنا أعتقد أنه من الخطأ التعامل مع هذا الموضوع باعتباره تصريح متطرف جديد لبن غفير. ليس بن غفير هو القصة الأساسية. القصة أن المسافة، وهذه النقطة ربما تحديدا يعني الأهم، المسافة بين بن غفير والمؤسسة الإسرائيلية في موضوع التهجير تقلص كثيرا. عوفر فينتر على سبيل المثال، وهو عميد احتياط وقادم من قلب المؤسسة العسكرية وداخل إلى المعترك السياسي في حزبه عن خي إسرائيل، يعلم أن الحل في غزة هو واحد، الهجرة، ثم كرر بأن إسرائيل تستطيع مساعدة الغزيين على المغادرة. وفي المقابل يقول كاتس بصفته وزير في الجيش، لا ليس مرشح هامشي حتى نتحدث، بأن المشروع لم يسقط.

0: قط، إنما جمد بسبب موقف ترامب، وهذه هي النقطة الأساسية، وعدم وجود دول مستعدة للاستقبال، وأن إسرائيل مستعدة لإخراج السكان بحرا وجوا أو بأي طريقة. إذا إسرائيل تريد التهجير ولا تستطيع تنفيذه حاليا، هذه هي الإشكالية الأهم التي يجب الوقوف عندها.
1: هي تريد التهجير كخطاب انتخابي الآن وفقط سينتهي عندما تنتهي الانتخابات، أم أنه نهج يعبر عن الدولة الإسرائيلية في هذه المرحلة؟
0: سؤال مهم، لأنه بداية يجب ألا نقول بأن كل ما تقوم به إسرائيل هو مجرد نزوات انتخابية أو هرمونات انتخابية. هذه الهرمونات الانتخابية تتعامل معها هذه الحكومة تحديدا وكأنها شباك زمني قصير، يتوجب عليها تغيير الأمر الواقع لكي تتعقد الحلول والمسائل الدبلوماسية ميدانيا أمام الحكومات المقبلة أيا كانت. الحكومة الحالية إذا كانت هي الائتلاف القادم سوف ترفع سقف خطابها في المرحلة التالية، وإذا كانت الحكومة من المعارضة يتوجب أن يكون تكلفة وسعر التخلي عن هذه المخططات أعلى بكثير من الاستمرار بها، فبالتالي يتوجب عليها الاستمرار بها ويتوجب عليها استمرار ببرنامجها، وهكذا ترسم المعارضة أو هذا الائتلاف إذا جلس في المعارضة برنامجه في داخل الكنيست الإسرائيلي. هذا الملف أنا باعتقادي مهم جدا، يعني كما كنا ذكرنا، لأن الحديث الآن ليس فقط عن سؤال حماس فقط، بل هو عن سؤال الشكل اليوم التالي في داخل غزة. بعد 3 سنوات تقريبا من الحرب اكتشف اليمين الإسرائيلي بأن شعار القضاء على حماس وحده ليس كافيا، لا انتخابيا ولا استراتيجيا، ولذلك بدأ التنافس ينتقل إلى سؤال أكثر جذرية: إذا بقي مليونا فلسطيني تقريبا في غزة، فما الذي تغير استراتيجيا بعد 7 أكتوبر؟ وهنا تأتي الهجرة باعتبارها لدى أجزاء من اليمين، أجزاء كثيرة وقطاعات كثيرة، وليس فقط في داخل الائتلاف بل بعض القطاعات في داخل المعارضة الحالية تحديدا، بأن هذا الجواب هو ديموغرافي يجب أن يكون وليس فقط عسكريا.
1: طيب، كما تفضلت قبل قليل أستاذ إيهاب، هناك خطة موضوعة لها تفاصيل، لها إدارة الآن تعمل عليها، وربما لا يكون التهجير كما تفضلت أيضا غدا صباحا سيتم البدء به، ولكن من الناحية العملية إذا نظرنا إلى الواقع الديموغرافي في قطاع غزة، هل فكرة التهجير أصلا هي فكرة ممكنة حتى يتم العمل عليها بهذه الجدية من قبل اليمين المتطرف الإسرائيلي؟
0: المراوغة الإسرائيلية هنا هي على عامل الوقت، نحن بداية نجعل الواقع في داخل غزة غير قابل للعيش، نجعل الواقع الميداني في داخل القطاع غير قابل للحياة، نقوم ببداية بفتح إمكانية، أو يعني عندما تحدث عن 10,000 في العام الأول هو يتحدث، هو يعرف جيدا ماذا يقوله، هنا يتحدث عن الخامة الاجتماعية المتمكنة اقتصاديا وذات الكفاءات، أي بكلمات أخرى نجعل العيش لمثل هذه الكفاءات في داخل القطاع صعب جدا، وبالتالي نحن نراهن بأنهم سوف يرون باب الخروج مفتوح، ولماذا لا يتقبلون هذا الواقع الذي تحاول إسرائيل أن تقوم به الآن. يعني أن نقول بأن 7 سنوات هي مدة زمنية كافية، قد تطول باعتقادي بمعايير معينة، بالذات عند التحدث عن 40 ملايين وأكثر من الفئات المهمشة في داخل القطاع والمستصعب اجتماعيا واقتصاديا، ولكن الأهم من هذا كله بأن رأينا على مدى 30 عام سبقت منذ أوسلو وحتى اليوم كيف قامت هذه الحكومة بإغلاق وإغضاق خناق أوسلو بالكامل على سبيل المثال، فبالتالي هي تراهن على عامل الزمن، على الرغم بالمناسبة أنه كان هنالك يعني متتالية في حكومات معينة، وحتى إن كان بنيامين نتنياهو استلم الحكم من عام 2009، ولكن حتى ما قبل عام 2009 كان هنالك سير بخط ليس بالضرورة أن يكون موازيا لخطة أوسلو، فبالتالي واضح جدا أن المراهنة كما كنا ذكرنا بأن نجعل الواقع والرهان تحديدا الآن والخطاب وحدة الخطاب تحديدا الآن هو عن فكرة الهجرة وتطبيع فكرة الهجرة من داخل غزة، وبعدها لكل كل حادث حديث حتى وإن طالت عن 7 سنوات، أي لا يمكن يعني المراهنة على 7 سنوات كفكرة باعتقادي نعم يمكن تصغيرها ويمكن أن نقول بأنها ليست واردة بالحسبان، ولكن على المدى البعيد إذا استمرت إسرائيل في مثل هذه العنجهية بدون أي معارضة، وبالذات في أن المساعي والمشكلة الأساسية

0: هي التي تضعها إسرائيل بأنها مشكلة خارجية. الإرادة موجودة، الإرادة الإسرائيلية موجودة، ولكن
1: جميل، عند هذه النقطة
0: القدرة
1: يعني
0: حاليا
1: لو
0: غير موجودة.
1: تسمح لي أستاذ إيهاب، عند هذه النقطة الرأي العام العالمي والإقليمي كيف يمكن أن يستقبل خطوات تنفيذية لهذه الخطة بعد كل هذا التصعيد الكلامي والنظري إذا صحت التسمية؟
0: يعني محكمة العدل الدولية كانت قد أقرت وقالت على سبيل المثال بأنه الإقرار بهجرة طوعية بعدما تكون قد أغدقت عليها كل المنافذ الحياة هي ليست بالضرورة بمعايير الهجرة الطوعية، بل هي بمعايير كارثة تقوم بها إسرائيل بحق الفلسطينيين. هذا ما قام يعني أحد أهم الإقرارات في المجتمع الدولي. ويبقى العائق الآخر باعتقادي هو واشنطن. كيف سوف تستطيع إسرائيل أن تفتح باب واشنطن؟ هنالك 3 جدران بداية يجب كذلك أن نقف بها في داخل هذا المعيار. الأول بأن واشنطن كذلك تدرك بأنه لا توجد دولة تريد استقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين. مصر والأردن والدول العربية ترى فيه سابقة استراتيجية تهدد القضية الفلسطينية واستقرار الداخلي، وواشنطن نفسها تستطيع أن تغلق وهذا المشروع أو تفتحه، وهو ما يعترف به بالمناسبة حتى كاتس صراحة. لهذا السبب أنا باعتقادي مفتاح التهجير ليس موجود بالكامل في القدس، بل هو في داخل واشنطن وعواصم الدول المرشحة
1: وبالحديث
0: للاستقبال.
1: أيضا عن واشنطن أستاذ إيهاب، هذه الخطة أين تضع خطة ترامب للسلام وما أنتجته من هيئات، يعني قوة الاستقرار، مجلس إدارة غزة، وكل هذه التبعيات التي نتجت عن خطة ترامب؟
0: خطان متوازيان، هذا هو ما تقوم به إسرائيل تحديدا الآن. في باب تقول بأنها تسير في داخل هذه الخطة على الرغم من أن لديها بعض يعني النقاط التي يجب الوقوف عليها عند نهاية المرحلة الثانية على سبيل المثال، على خطة النهاية وليس على الخط نفسه على السير. وبالتالي إسرائيل تنتظر العقبات، تنتظر أن تقف العقبة الأولى، وهنا يجب أن نقف بأن التعريفات الإسرائيلية نوعا ما فضفاضة. هل إسرائيل تستطيع مجرد خلية واحدة تبقت في داخل غزة على سبيل المثال تستطيع تقول بإسرائيل بأن كل التفاهمات في داخل خطة ترامب غير واردة ولم تؤتي أكلها، فبالتالي تستطيع أن تضعها عقبة وتقوم بتضخيمها وكأن هي الأمر الذي يتوجب الانتقال إلى المخطط الإسرائيلي ألا وهو التهجير على سبيل المثال. هذه النقطة الأولى على سبيل المثال. وأين ذلك فقط في قضية الطائرات الورقية؟ كيف قامت إسرائيل بتضخيم
1: نعم.
0: هذه القضية وكأنها تهديد أمني لدولة نووية مثلا؟ ولكن أنا باعتقادي هنالك مراهنة أخرى مهمة جدا يجب أن أخذ بعين الاعتبار، هي ما بعد انتخابات المنتصف في داخل الولايات المتحدة، بأن كل ما يقوم به ترامب تحديدا
1: نعم.
0: الآن هو في محاولة لتنفيذ الرأي العام في داخل الولايات المتحدة. ولكن ما بعد نوفمبر بالذات إذا كانت هنالك التقاء ما بين رغبات ترامب الانتخابية ورغبات نتنياهو وائتلافه الانتخابي، قد نرى بطبيعة الحال أنا باعتقادي هنالك موجة التصعيد في مثل هذه الخطابات وربما رمي خطة ترامب أو تعديلها بما يتوافق مع المرأى الإسرائيلي.
1: أشكرك جزيل الشكر من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين.

0: في ملفنا الثاني نناقش الاتفاق الموقع بين إسرائيل واليونان الذي سمي بمشروع درع أخيل، ويجمع للمرة الأولى أنظمة إسرائيلية مختلفة في خطة إعادة تسليح اليونان، ويعد المشروع الأكبر في تاريخ العلاقات العسكرية بين تل أبيب وأثينا، وهو ما اعتبر من الناحية العسكرية رسالة موجهة إلى دول المنطقة.
1: بعد 3 سنوات من المفاوضات، وقعت اليونان وإسرائيل اتفاقا دفاعيا بنحو 3 مليارات يورو يعيد بناء منظومة الدفاع الجوي اليونانية ويربطها بشبكة إسرائيلية موحدة في مشروع يحمل أبعادا عسكرية وصناعية وجيوسياسية تشكل تهديدا للمنطقة. لا تشتري أثينا بطارية دفاع جوي منفردة، بل منظومة متكاملة تحت اسم درع أخيل تجمع أنظمة إسرائيلية متعددة في شبكة واحدة، من الرصد واكتشاف الأهداف إلى تحديد نوع التهديد واختيار وسيلة الاعتراض المناسبة. يتصدر المنظومة مقلاع داود لاعتراض الصواريخ البالستية وصواريخ الكروز، وفي الطبقات الأخرى تعمل منظومة سبايدر وبراك ام اكس ورادارات ام ام ار ومنظومات درون دوم لمواجهة المسيرات. المشروع يمنح أثينا قدرة أكبر على إدارة المعركة الجوية عبر مركز قيادة يستخدم الذكاء الصناعي لمطابقة التهديد مع وسيلة الاعتراض الأنسب، بما يحد من استنزاف الصواريخ باهظة الكلفة أمام المسيرات الرخيصة. يبدو الدرع مخصصا للدفاع الجوي داخل اليونان، لكن إسرائيل تسعى من خلاله لتعزيز قدرة أثينا على التحرك العسكري في بحر إيجا وشرق المتوسط لتمثل تهديدا لدول المنطقة. بدورها لا تنظر إسرائيل إلى درع أخيل صفقة مالية فقط لسد ديونها العسكرية بعد الجبهات المتعددة التي خاضت فيها حروبا بالمنطقة، بل مدخلا من باب اليونان إلى أوروبا لتوسيع حضور منظوماتها العسكرية هناك. وتجري إسرائيل محادثات مع 6 دول لبيعها منظوماتها الدفاعية، 4 منها أوروبية، ما قد يوسع تدريجيا شبكة القدرات المرتبطة بها وتطويعها لخدمة مصالح جيشها وخططه التوسع.

0: نعم، يعني هذه الصفقة التي تم توقيعها منذ 3 أيام هي نتيجة 3 سنوات من المفاوضات، هي ليست وليدة الساعة الآن. يعني اليونان معروف أنها من في دول حلف الناتو كانت من أوائل الدول التي تتزود بأسلحة متعددة المصادر. هذا من ناحية. أما بالنسبة للاختلافات فليس هناك اختلافات بالمعنى يعني التقني بالنسبة لهذه المنظومة. هذه هي ليست منظومة موجودة كمنظومة متكاملة، إنما تم تركيبها من خلال عناصر تصنع في إسرائيل كما تفضلتم وذكرتم. يعني هناك أولا مخلاع داود الذي يعني يعترض الصواريخ على مسافة تصل إلى 300 كيلومتر، ثم منظومة البراك ام اكس التي لديها 4 صواريخ مختلفة تعترض الصواريخ والمسيرات والصواريخ العابرة من مسافة 40 كيلومتر حتى مسافة 150 كيلومتر، وأخيرا منظومة سبايدر بايتون 5 درون دوم التي يعني اختصاصها المسافات القريبة والمسيرات. هلأ لماذا هناك عدة أسئلة تطرح وعدة أجوبة، يعني ليس هناك جواب واحد لماذا اليونان اختارت إسرائيل كمزود للأسلحة. أولا يعني أريد أن أشير بأن العلاقات التركية الإسرائيلية تدهورت منذ العام 2010، وكان يعني كان هناك علاقات عسكرية بين البلدين. إسرائيل فورا عندما تدهورت العلاقات بسبب مسألة غزة ومسألة الإنزال الجوي الإسرائيلي على إحدى السفن التي كانت تحمل طاقم تركي، يعني إسرائيل فورا انتقلت إلى اليونان وبدأت تتعاون مع اليونان بالنسبة للتدريبات الجوية. مثلا اليونان لديها منظومة S-300، والطيران الإسرائيلي أراد أن يختبر هذه المنظومة التي يعني إيران لديها منظومة مماثلة، يعني تدربت الطائرات الإسرائيلية على التعامل مع هذه المنظومة في اليونان. هذا أولا. ثانيا يعني عندما بدأت هذه العلاقات تتطور من الطبيعي أن إسرائيل هي أحد المصدرين الأساسيين للأسلحة. مثلا الأوروبيون هذه السنة ليست فقط إسرائيل إنما ألمانيا ورومانيا وعدة دول، لا أريد 6 دول أو 7 دول، يعني هي خلال هذه السنة ستستورد 54% من الصناعات من الصادرات الإسرائيلية. واليونان لا تشذ عن هذه القاعدة أولا بسبب المنافسة، منافسة الأسعار، وبسبب اختبار هذه الصواريخ في على مسرح العمليات الحقيقي. يعني كان يمكن مثلا لليونان أن تتوجه إلى الولايات المتحدة أو إلى روسيا، ولكن المنظومات الإسرائيلية اختبرت بشكل أوسع. هذا أولا. ثانيا ما أريد أن أشير إليها أيضا أن تركيا هي الدولة المعنية الأولى، يعني الخلافات مع اليونان خلافات قديمة جدا، واليوم الأوروبيون يتوجهون إلى تركيا بشكل أساسي للتزود بالمسيرات وبالأسلحة التركية، وخاصة أن حلف الناتو عقد القمة الأخيرة في أنكرة وهناك 3500 شركة تصنيع حربي تركية، يعني وهناك صفقات يمكن أن تحصل يعني لم توقع بالكامل توازي على الأقل 5 أضعاف الصفقات الإسرائيلية في كل أوروبا. يعني اليونان هي دولة في حلف الناتو وتركيا هي في حلف الناتو، ولكن لا أعتقد أن العلاقات
1: وهذه نقطة أريد أن أطرحها. يعني إذا كانت اليونان تستهدف بحر إيجا، تستهدف بعض المصالح التركية في بحر إيجا، كيف يمكن أن يكون موقف حلف شمال الأطلسي الذي تحتل فيه تركيا المرتبة الثانية من حيث قوة جيشها في الحلف؟
0: يعني قبل أن أجيب على هذا السؤال، لا أعتقد أن سيكون هناك مواجهات عسكرية على المدى المنظور بين تركيا واليونان. هناك موانع كثيرة داخلية لكل من البلدين، وهناك العامل الأمريكي. البلدان متحالفان مع الولايات المتحدة، وأعتقد أن الولايات المتحدة ستتدخل بقوة لمنع أي اشتباك عسكري بين الطرفين، لأن هناك أسلحة غربية لدى الطرفين.

0: لأن الولايات المتحدة تشجع دول حلف الناتو على شراء الأسلحة من تركيا. يعني هيدا الرئيس ترامب إجا وحضر القمة وكان هناك معرض الساحة مع عرض الأسلحة، وهناك مشاريع لشراء أسلحة من تركيا من قبل ألمانيا مثلا التي اشترت منظومة الأرو 3 من إسرائيل، وهي ستشتري درون بالبيرقدار من تركيا وكل ما يدور حوله من تقنيات عسكرية. فإذا حلف الناتو لا يتدخل عادة في خلافات بين الدول الأعضاء فيه، ولكن هذا لا يمنع واشنطن من التدخل. يعني مثلا واشنطن تدخلت لتخفيف التوتر بين إسرائيل وتركيا، يعني هذا شغلي، هذا أمر ملحوظ جدا. إنما بالعودة إلى اليونان، هذه المنظومة المتكاملة التي يعني لن تكون عملانية قبل 3 سنوات من الآن، لأن هناك قسم من هذه المنظومة سيصنع في اليونان من قبل 19 شركة يونانية، يعني بما قيمته 750 مليون دولار. وبين التصنيع والنشر ونقل التقنيات يلزم 3 سنوات. هذا ليس بالضرورة موجه ضد تركيا، لأن مثلا الإيرانيون يمتلكون مسيرات من طراز شاهد مداها 2000 كيلومتر، يمكن أن تطال أوروبا، وهناك صواريخ باليستية إيرانية يمكن أن تطال أيضا أوروبا. إذن مسألة المخاطر على جنوب شرق الحلف شمال الأطلسي، وعندما أقول جنوب شرق الحلف الأطلسي يعني الخاصرة الشرقية، يعني تركيا واليونان. وفي قمة الناتو الأخيرة كان هناك تركيز على الدور التركي لحماية حلف شمال الأطلسي من الجهة الشرقية الجنوبية، وتحديدا تجاه إيران. والشيء المميز أن تركيا هي درع في وجه إيران وفي وجه روسيا، وبنفس الوقت هي علاقاتها موجودة بين الطرفين، ومن هنا كانت القمة في أنقرة. أما اليونان فهي من الناحية الجغرافية هي أكثر إلى الغرب، وهي متكاملة مع تركيا كدرع لشمال الأطلسي. وأريد أن أذكر بأن قيادة حلف شمال الأطلسي بعد موجودة بروكسل، والدولتين يعني يونان وتركيا تابعتان لها. هيدا أهم، يعني هذا الاعتبار أهم بكثير من
1: يعني ربما اليونان وحدها لا تكون عامل توتير وتسخين، ولكن وجود إسرائيل في هذه الصفقة هو ربما يرفع من سخونة الموقف، ليس بالنسبة إلى تركيا فقط وإنما بالنسبة للعديد من دول المنطقة.
0: هذا صحيح، ولكن العقود التي تم توقيعها كانت عقود، ليست عقود دفاع وليست عقود دفاع مشترك. وعلى الإطلاق العقود الموقعة هي بالنسبة لهذا الموضوع، بالنسبة لمسألة الدفاع الصاروخي الذي ستحصل عليه اليونان، هذا العقد هو عقد تقني صناعي فقط، يتضمن أكيد تدريب صيانة، هذا شيء طبيعي. ولكن أريد أن أذكر أن هذه ليست الصفقة الأولى مع اليونان. اليونان تزودت من إسرائيل بصفقة صواريخ بلس إسرائيلية مداها 300 كيلومتر، ولم يحصل، يعني ما سمعنا، لم نسمع اعتراض تركي أو شيء من هذا القبيل.
1: يعني هي ليست الصفقة الأولى سيادة العميد، ولكنها ربما الصفقة الأكبر، وهناك صح تكامل تكنولوجي سيكون صحيح بين الدفاعات الجوية الإسرائيلية واليونانية.
0: صحيح، هذا صحيح 100%. يعني كمان كما قلت لحضرتك في بداية هذا اللقاء أن الطيران الإسرائيلي وخاصة طيران F-35 يقوم بتدريبات في اليونان ويتعامل مع منظومة S-300 اليونانية وليتعرف عليها وليتعامل معها، هذه قبل حرب إيران. وهذا يعني منا جديدة، العلاقات اليونانية الإسرائيلية تطورت بعد تدهور العلاقات الإسرائيلية التركية في العام 2010. دائما إسرائيل تفتش على بديل، لأنه المجال الجوي الإسرائيلي، شو إسرائيل بالنسبة للمساحة؟ 70 كيلومتر عرض و يعني 300 كيلومتر طول، وهذه يعني مساحة جوية غير كافية للتدريب الجوي الكافي. لذلك إسرائيل تبحث دائما عن دول لديها مجال جوي.

0: واسع للتدريب، أذربيجان مثلا، بالماضي تركيا، اليوم اليونان، هذا ذلك لن يتوقف. ولكن نظرا لوضع غزة ونظرا للحرب التي تدور منذ العام 2023 وللموقف التركي، أكيد يعني هذا يوتر الأجواء، ولكن لا أعتقد أن التوتير الذي نتحدث عنه سيتجاوز حدا معينا إلى اشتباك أو إلى حرب.
1: ليس اشتباكا سيادة العميد، ولكن ألا يمكن أن يصل هذا التوتير إلى نقطة الحاجة لإعادة تعريف الأمن الإقليمي وفق المعطيات التي تنتجها هذه الصفقة؟
0: أكيد ليس إعادة يعني ليس إعادة تشكيل الأمن الإقليمي، إنما الإضاءة على الأمن الإقليمي، وهذا تم الحديث عنه في قمة الناتو في أنقرة. أريد أن أذكر أن الرئيس ترامب أتى إلى أنقرة واجتمع أحديا مع الرئيس أحمد الشرع مع الرئيس أردوغان، وبنفس الوقت أريد أن أذكر أنه في نيسان 2025 استدعي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض عندما قام بغارات جوية، عندما قام الطيران الإسرائيلي بغارات جوية على مطار تدمر وعلى مطار حمص تحت حجة أن هناك نشاط تركي في هذين المطارين. ومؤخرا خصفت إسرائيل مطار في إدلب. يعني استدعي نتنياهو إلى البيت الأبيض وتم تحذيره من قبل الرئيس ترامب بعدم الاشتباك مع القوات التركية الموجودة في سوريا. وفي اليوم الثاني، يعني هذه القصة عمرها سنة ونص، في اليوم التالي من هذا الاجتماع صرح رئيس الأركان الإسرائيلي، وهذا كان عن قصد لكي تصل الرسالة إلى واشنطن وإلى تركيا، صرح أن إسرائيل تتفهم مصالح تركيا في سوريا، ولكن على تركيا أن تتفهم مصالح إسرائيل الأمنية في جنوب سوريا. هذه الرسالة كانت تعني أن إسرائيل سترضخ للضغوط الأمريكية وتتفادى الاشتباكات مع تركيا. غير هيك، بعد قمة الناتو وزير خارجية تركيا هكان فيدان صرح بأنه ليس هناك من سبب لحرب بين تركيا وإسرائيل، وكان ذلك أكيد بدفع من الرئيس ترامب. ولكن بنيامين نتنياهو لا يرتدع إلا دائما تحت الضغط الأمريكي. قام بهذه الغارة وقامت قيامة ترامب، أتحدث عن الغارة الأخيرة على إدلب، قامت قيامة الرئيس ترامب ولردعه من جديد. لذلك العامل الأمريكي مهم في كل ما تتفضل به، والأمن الإقليمي يعتمد على ذلك للاستقرار.
1: أشكرك جزيل الشكر من العاصمة اللبنانية بيروت، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو.

0: في ملفنا الثالث لهذه الليلة نناقش التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب الذي أصبحت ساحته هذه المرة ألمانيا. فقد اتهمت برلين موسكو بتدبير هجوم بطائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة على مطار لايبزيغ الاستراتيجي في أغسطس الماضي. التضامن الغربي مع ألمانيا جاء سريعا إذ تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بزيادة الضغوط على روسيا في محاولة للحد من أنشطتها، فيما حذرت روسيا من تداعيات النهج العسكري الألماني على أوروبا.
1: تصاعد للتوتر بين أوروبا وروسيا على خلفية توجيه الحكومة الألمانية اتهاما رسميا إلى موسكو بالوقوف وراء محاولة هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مطار لايبزيغ مطلع الشهر الماضي. وبالتزامن مع توجيه الاتهام أعلنت برلين سلسلة

0: أوكرانيا وتهديدات باستهداف المنشآت العسكرية داخل القارة. الكريملين أكد أن روسيا لن تبادر إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا طالما لا تتجه برلين في الوقت الراهن إلى اتخاذ خطوة مماثلة، غير أن تصريحات لمسؤولين روس تكشف مستويات التوتر المتصاعد بين البلدين، إذ قال نائب وزير خارجية روسيا ألكسندر غروشكو إن برلين لم يعد يفصلها سوى القليل عن تدمير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، معرباً في الوقت نفسه عن قلق موسكو من مساعي برلين لكسب دور القيادة العسكرية داخل الاتحاد الأوروبي. وفي تصعيد آخر، أطلق نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف تصريحات حادة وصف فيها الهجوم بأنه عقوبة الحد الأدنى للقيادة الألمانية جراء دعمها لأوكرانيا، مهدداً باستهداف المنشآت العسكرية والصناعية التي تنتج أسلحة لصالح كييف بما فيها تلك الواقعة في العاصمة برلين. في المقابل، عد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول حادثة مطار لايبزيغ بأنها أظهرت أن العدوان الروسي لا يقف عند الحدود وأن أمن ألمانيا مهدد من روسيا، خاصة عبر هجمات الطائرات المسيرة التي تشهدها أوروبا. على الصعيد الأوروبي، سادت حالة تضامن كامل مع ألمانيا في اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين، حيث عبرت عنها دول عدة باستدعاء السفراء الروس في مقدماتها السويد والدنمارك وبولندا، فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عقب لقائها الأمين العام للناتو مارك روتا رفض ما أسمته محاولات الابتزاز الروسي، معلنة التوجه لتشديد العقوبات ورفع الإنفاق العسكري لمواجهة التهديدات.
1: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة بون الألمانية الخبير الاستراتيجي ورئيس المركز الأوروبي للدراسات الدكتور جاسم محمد. دكتور جاسم، على خلفية التصعيد العسكري الكبير بين موسكو وكييف، كيف تبدو دلالات هذه الانفلاتة باتجاه ألمانيا من الجانب الروسي؟
2: نحن أمام مشهد الطائرات المسيرة بعد أن كانت تشهد أوكرانيا وكذلك جدار دول أوروبا خاصة الجبهة الشرقية من أوروبا الآن بدأت تستهدف برلين. إذن نحن في يعني مرحلة انتقال جديدة أو صفحة جديدة من الحرب السيبرانية. الحرب السيبرانية وجدنا بأن الطائرات المسيرة هي الأدوات الرئيسية، ولو تحدثنا أكثر بأن هذه الحادث هو يعتبر بصراحة خرق كبير إلى الأمن الألماني، كون أنه حادثة لايبزيغ كانت طائرة هذه المرة مفخخة، وهذا لا يعني بأنها غير مقصودة وإنما كانت تستهدف مطار لايبزيغ. مطار لايبزيغ بات معروفا، أغلب الطائرات التي تقدم الدعم اللوجستي إلى أوكرانيا هي تنطلق من لايبزيغ. فإذا لا نتحدث عن حادثة طائرة، ولكن هذا يعني له دلالات وله رمزية. لذلك أجد أنه الاتهامات التي قدمتها ألمانيا ضد روسيا لم تأتي سريع، يعني كان الحادث في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، لكن اليوم الأول من سبتمبر ذكرت الحكومة الألمانية على لسان وزير الداخلية بأن روسيا تقف وراء ذلك، وحصلت الاستخبارات الداخلية والسلطات الألمانية على شواهد بأن من تورطوا من داخل ألمانيا هم يعملون عملاء إلى الاستخبارات العسكرية الألمانية. لذلك هذه المرة تعتبر ربما حالة استثنائية، منذ عام 2022 من الصعب أن توجه الاتهامات إلى روسيا، لكن في هذه الحالة شاهدنا أنه لها تداعيات كبيرة على التصعيد على المجال الدبلوماسي السياسي والأمني.
1: دكتور جاسم، باعتبار ألمانيا إحدى أهم وأقوى القاطرات الأوروبية، كيف يمكن أن يؤدي هذا التصعيد معها من الجانب الروسي إلى توتير أكبر بالعلاقات مع مجمل الدول الأوروبية؟
2: ألمانيا تعتبر هي ركيزة دول الناتو، ركيزة الناتو، ولذلك كذلك هي ثاني دولة بعد الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا. فالدور الألماني هو دور فاعل، إضافة إلى أنه هي ألمانيا هي واحدة من الدول التحالف تحالف الراغبين إلى جانب فرنسا وبريطانيا في تقديم الدعم إلى أوكرانيا.

0: أوكرانيا، فإذا تتعامل ألمانيا بأن هذا الخرق هو لا يعتبر على مستوى وطني، ولكن هذا الخرق هو على مستوى دول أوروبا. لذلك نلاحظ أنه كانت هنالك نقاشات كثيرة حول مزدوجين المادة أربعة. هو لم يتم تفعيل المادة أربعة، لكن على غرار المادة أربعة كان هنالك تحرك داخل دول الناتو، داخل دول أوروبا، بأنه يجب أن تنهض دول الناتو ودول أوروبا في مسؤولية حماية أمنها. ولذلك أجد أنه هذا يعتبر نقطة تحول في دول أوروبا والناتو في الارتقاء أكثر في الإنفاق الدفاعي وتوزيع الإنفاق الدفاعي، وكذلك قدرات الأمن على مستوى وطني وعلى مستوى دول الناتو أيضا.
1: إذا تحدثنا إذا بقينا مع الناتو، ولكن دكتور جاسم على الجناح الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية من الحلف، كيف يمكن أن تتفاعل الولايات المتحدة الأمريكية كعضو في حلف شمال الأطلسي، هنا أتحدث، مع اعتداء على ألمانيا العضو أيضا في الحلف؟
0: التسريبات أو ربما التقارير، بعض التقارير ذكرت بأن الولايات المتحدة بعثت راتكلف مسؤول الاستخبارات المركزية إلى روسيا. هذا يعتبر بصراحة من من المبعوثين، أو هذه الحادثة، أو هذه ربما الاتصال ما بين الاستخبارات الروسية والولايات المتحدة، تعتبر ربما حالة استثنائية منذ سنوات لم تشهد أي لقاء مباشر. ذكرت التسريبات بأن الاستخبارات الأمريكية نقلت رسالة إلى الاستخبارات الروسية بأن الولايات المتحدة سوف تنخرط بأي اعتداء على دول الناتو، وتحديدا ما حدث في مطار لايبزيغ، وكذلك في دول أوروبا. التهديد الأمريكي جاء مباشر، لم يكن عن مبعوث دبلوماسي بقدر ما كان مبعوث استخباراتي، وهذا له دلالة كبيرة. فإذا على مستوى سياسي، على مستوى استخباراتي، أجد أنه في حالة تعرض ألمانيا أو دول الناتو سوف تكون الولايات المتحدة حاضرة، على عكس ما كان نتوقع حتى على مستوى الباحثين والخبراء بأن الولايات المتحدة
1: بالضبط، هذا ما
0: تخلت
1: كنت
0: عن
1: أريد أن
0: أمن.
1: أقول، أن أتحدث عنه، وهو فكرة أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية عهد الرئيس دونالد ترامب بدأ وكأنها تنسحب وتتخلى وتبتعد رويدا رويدا عن حلف الناتو. هذا يعني أن كل هذه التحركات أو كل هذه المظاهر كانت عبارة عن مظاهر سياسية فقط، وإنما عندما يمس الأمر الأمن حقيقة، أمن
0: بالضبط
1: إحدى الدول، يكون هناك تحرك جاد من الولايات المتحدة.
0: بالضبط، وهذا ما حدث. أجد أنه كانت رسالة مباشرة أن يكون على لسان مسؤول استخباراتي وليس دبلوماسي وحتى ليس سياسي. فلذلك أجد أنه برغم هذه الفجوة التي حصلت ما بين دول أوروبا وإدارة ترامب، ممكن

0: أوروبا برغم الخلافات التي حصلت، وهذا ربما تعيد العلاقات من جديد ما بين دول أوروبا والإدارة الأمريكية، خاصة أنه الإدارة الأمريكية أيضا الآن تحتاج دول أوروبا، خاصة لو تحدثنا عن الصراعات والنزاعات الدولية، هي تحتاج دول أوروبا خاصة لو تحدثنا عن مضيق هرمز.
1: دكتور جاسم، هذا التصعيد إلى أي مدى يمكن أن يؤثر في إمكانيات وسيناريوهات العودة إلى طاولة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا الآن، خاصة بعد الحديث عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يجمع الرئيسين معه على طاولة واحدة؟
0: جميع الأطراف هي تريد أن تستمر المفاوضات أو تريد أن يكون هنالك مسار سلمي لأن تكون مفاوضات، ولذلك أجد أنه أوروبا تدفع بالدعم العسكري من وجهة النظر الأوروبية، هي تقول بأن هذا الدعم يعزز موقف أوكرانيا في أي مفاوضات قادمة، يعني أن لا تريد دول أوروبا أن تكون موقف أوكرانيا ضعيف في أي مفاوضات قادمة. أجد أنه بعض التصريحات إلى حد اليوم أو يوم أمس أنه على لسان بوتين بأن المفاوضات أو وجود حل هي رغبة موجودة وهي ليست بعيدة وهي ممكن أن يكون هنالك مفاوضات. فأجد أنه برغم هذا التصعيد هنالك مسار للمفاوضات، لكن أجد أنه المفاوضات تريدها دول أوروبا بشروط بعدم تنازل عن الأراضي، وهنالك فقرات ربما تختلف عنها الولايات المتحدة وكذلك أوكرانيا، لا أريد أدخل في تفاصيلها، لكن بشكل عام هي تريد أن يكون هنالك مفاوضات لكن بشروط عدم التنازل من قبل أوكرانيا خاصة عن أراضيها. دول أوروبا تجد بأن الأمن القومي الأوروبي أو أمن أوكرانيا هو جزء من الأمن القومي، خسارة أوكرانيا هي خسارة إلى أوروبا، لذلك هي تريد الاستمرار بدعم أوكرانيا لكن في نفس الوقت هي تريد أن تكون هنالك مفاوضات.
1: دكتور جاسم، أخيرا، هل الحادث وردود الأفعال التي أثارها يقف عند هذه النقطة، أم أننا ربما نشهد تصعيدا عمليا عسكريا أتحدث هنا في مستقبل الأيام؟
0: هذا يعتمد على ردود الأفعال على مستوى سياسي ودبلوماسي، لاحظنا أنه كانت ردود الأفعال سلبية سريعة جدا، خاصة في غلق البيت الروسي من قبل الثقافي من قبل برلين، وكذلك غلق مركز غوتا، كذلك تقليص البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية في ألمانيا. لكن على مستوى عسكري أجد أنه كلا الطرفين يفهمان بأن الانخراط بأي مواجهة عسكرية هي لا تخدم الأمن القومي ولا الأمن الدولي، لكن أجد أنه يعني الحرب الهجينة أنه روسيا ودول أوروبا ودول الناتو هي مشتركة ومنخرطة في حرب هجينة بعيدا عن الانخراط في أي مواجهة عسكرية، فإذا تبقى الطائرات المسيرة في تقديري سوف تستمر بالتصعيد.
1: أشكرك جزيل الشكر من بون الألمانية، الخبير الاستراتيجي ورئيس المركز الأوروبي للدراسات الدكتور جاسم محمد. بهذا نصل معكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقة العالم اليوم لهذه الليلة، إلى اللقاء.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

0: بدك بتحط فيها.
1: ليش احكي؟ دمرت صار علي انا شو؟

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا، بسبب يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
8: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، بيطلع فيي.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تيريتي عربي.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.

واشنطن تمدد بقاء قواتها في الشرق الأوسط حتى العام المقبل، والحرس الثوري يؤكد أن ضرباته على القواعد الأمريكية أسفرت عن خسائر جسيمة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الثالثة العربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعونا في نشرتنا أيضا. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي سيطر على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. 5 شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أمس، وبنكفير يتحدث عن خطة لتهجير نحو 2 مليون فلسطيني من القطاع.

0: السلام عليكم. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أنه مدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. وفي الأثناء أعلنت إيران إدراج 11 سفينة حاولت عبور مضيق هرمز على قائمتها السوداء.
1: يكسر دوي الانفجارات هدوءا نسبيا حاولت واشنطن الحفاظ عليه منذ يوليو الماضي، لكنه لم يصمد أمام الميدان. فالولايات المتحدة تعود إلى استهداف مواقع عسكرية إيرانية مرتبطة بالصواريخ والقدرات البحرية قرب هرمز، فيما ترد إيران بهجمات تقول إنها تستهدف مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة. لكن خلف هذه الجولة العسكرية تحاول واشنطن ضبط إيقاع الحرب. فرويترز تنقل عن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب دفعهم نحو احتواء التصعيد حتى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، في وقت تظهر استطلاعاتها أن نحو 31% فقط من الأمريكيين يؤيدون الحرب. حسابات تدفع الإدارة بحسب المصادر إلى التركيز أكثر على الضغط الاقتصادي وسط مخاوف من الكلفة الانتخابية للحرب وارتفاع أسعار الوقود. لكن الانتخابات ليست العامل الوحيد. بحسب مراقبين، تمنح فترة الهدوء الجيش الأمريكي أيضاً وقتاً لتعويض جزء من مخزونات الذخائر التي استنزفتها أشهر المواجهة. والمفارقة أن واشنطن وهي تحاول كبح التصعيد تستعد في الوقت نفسه لاحتمال استمرار الحرب. تقول مصادر إعلامية أمريكية إن البنتاغون مدد انتشار قواته في الشرق الأوسط إلى العام المقبل ضمن وجود عسكري يشمل 19 سفينة حربية ونحو 50,000 عسكري. وفي قلب كل ذلك يبقى مضيق هرمز. يقول ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر عليه، لكن الألغام والتهديدات الإيرانية واستمرار القيود على السفن تكشف أن ضمان الملاحة أكثر تعقيداً من إعلان السيطرة. طهران أضافت 11 سفينة إلى قائمتها السوداء ليرتفع عدد السفن المدرجة إلى 56، بينها ناقلات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. مع دخول الحرب شهرها السابع، تبدو وكأنها تمضي على مسارين متعاكسين. واشنطن تحاول خفض حرارتها الآن، بينما تحتفظ في المنطقة بما يكفي من القوة لمواصلتها إذا أخفق الضغط الاقتصادي أو انفجرت الأوضاع في هرمز من جديد. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: توعد قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي بالثأر لمقتل 4 أشخاص خلال حفل زفاف في جنوب البلاد، محملا واشنطن المسؤولية عنه. وفي سياق متصل، قالت القوات المسلحة الإيرانية إن هجماتها على القواعد التي تستخدمها الولايات المتحدة في الكويت والإمارات أسفرت عن أضرار وخسائر جسيمة داخل قاعدة أحمد الجابر في الكويت على حد قولها. هذا وكان الجيش الإيراني قد أعلن أنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت بصواريخ ومسيرات. وقال الجيش الإيراني في بيان له إنه استهدف أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات المعدات وحظائر المقاتلات التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت. وأضاف الجيش الإيراني أن مواقع الجيش الأمريكي وأنظمة الرادار التابعة له في قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات استهدفت أيضاً بالصواريخ والمسيرات. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة أمريكية تستهدف تشديد الضغوط المالية على إيران وقطع قنوات تمويلها. وقال بيسنت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى ما وصفها بعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، مضيفا أن واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها لمنع طهران من استخدام النظام المالي العالمي لتمويل برنامجها النووي وبرامجها التسليحية. هذا وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أطلقت الحملة في 24 من شهر أغسطس بهدف تشديد العقوبات على الجهات التي تتعامل مع إيران أو تساعدها في الالتفاف على القيود المالية والتجارية. شهدت أسواق العاصمة الإيرانية طهران ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضروات والفواكه والسلع الأساسية في وقت تراجعت فيه القوة الشرائية للإيرانيين. جاءت العقوبات الأمريكية والانخفاض الحاد لقيمة الريال الإيراني.
2: مع مرور 10 أيام على فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران واستمرار الحصار البحري، هكذا يبدو المشهد في أحد الأسواق الشعبية في العاصمة طهران. تتزاحم أقدام الإيرانيين لكن القدرة الشرائية تتراجع. هذا يتعلق بتذبذب العملة الإيرانية أمام الدولار، عدا عن توقف الحركة التجارية مع بعض الدول كالإمارات، وأيضا ما يتعلق بتضرر بعض المصانع البتروكيماوية بعودة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. دعونا نستمع إلى صوت الشارع الإيراني.
3: ورغم كل هذه العقوبات الاقتصادية التي نعاني منها، فإننا نواصل حياتنا، ومهما أصبحت الظروف أصعب فإننا سنواصل المقاومة.
4: صحيح أن هذه العقوبات أثرت على حد ما في الاقتصاد ومعيشة الناس، وارتفعت الأسعار وازداد التضخم، لكن الوضع الاقتصادي لم يصل إلى درجة تمنع الناس من مواصلة حياتهم الطبيعية.
2: السلع الأساسية وأخرى المستوردة والكهربائية كلها تأثرت بسبب العقوبات الأمريكية، إذ هنا نرى أن الإيرانيين الذين يأتون إلى الأسواق يتساءلون عن هذه الأسعار، فيشعرون بأنها تأثرت بشكل كبير في ظل استمرار العقوبات الأمريكية. نرى هنا في الأسواق هذه الحركة للإيرانيين، لكنهم يتساءلون فيما بينهم مدى استمرار هذه العقوبات وكيف يمكن أن تؤثر عليهم. على أي حال سنستمع أكثر أيضا للإيرانيين.

0: كيف تبدو حياتهم اليومية مع استمرار تداعيات التوتر الأمريكي الإيراني؟
1: أمريكا تفرض العقوبات على بلدنا منذ 40 أو 44 عاماً ولم تصل إلى شيء حتى الآن. أنتم ترون أنهم في دول أخرى لو حدثت حرب مماثلة ربما كانت البلاد ستدخل في حالة من الفوضى، لكن شعبنا ما يزال يواصل حياته بشكل طبيعي.
0: إذن تحاول واشنطن فرض جبهة اقتصادية جديدة على طهران لا تقف عند حدود إيران وإنما تصل إلى من يحاول أن يتعامل معها. تحاول الولايات المتحدة قطع الشرايين المالية والاقتصادية عن هذه البلاد. من وسط العاصمة الإيرانية طهران، سامي برهوم، ترتي عربي، إيران.
2: أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان التابعة لحزب الله ودخوله إلى أنفاقها. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان لم تعد تمثل تهديدا لإسرائيل، وإن القوات الإسرائيلية قضت على أعداد كبيرة مما وصفهم بالمسلحين. وبحسب متحدث باسم جيش الاحتلال، عثر داخل المرتفعات تحت الأرض على غرف عمليات وغرف للوسائل القتالية مكنت المسلحين من إدارة القتال لأوقات طويلة.
3: بين حرب المرتفعات وأعماق الجنوب اللبناني تعود تلة علي الطاهر إلى صدارة المشهد لتكون المفتاح الميداني للمعركة وتطل كحاكم جغرافي حاسم في الحسابات العسكرية يربط النبطية بالساحل وصولا إلى عمق الجليل. أهمية استراتيجية خرج على إثرها الجيش الإسرائيلي معلنا إحكام سيطرته العملياتية على هذه التلة وتدمير بنى تحتية ومسارات تحصينية تمتد في أعماقها بزعم تصفية من يصفهم بالمقاتلين. إعلان سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوظيفه سياسيا مؤكدا تحييد خطر هذه التلة ومقتل عدد من المسلحين داخل غرف للوسائل القتالية، غير أن السيطرة المزعومة لم تطفئ سماء الجنوب إذ واصلت المقاتلات الإسرائيلية غارتها المكثفة على المرتفع ذاته بالتوازي مع ضربات طالت بلدات المنصوري والزوتر الشرقية ووادي السلوقي وصولاً إلى تفجيرات ميدانية هزت بلدة حولة. تصعيد ميداني وجوي وصل إلى النبطية ليؤكد أن القصف والتوغل لم يعودا مجرد خروقات عابرة بل باتا توسيعاً لمنطقة أمنية يكتنفها النار والرماد. تبدو مرتفعات الجنوب كساحة صراع للرؤية والتحصين بين إصرار الاحتلال على فرض شروطه واستمرار الميدان في الاشتعال والرد لتظل أرض الجنوب شاهدة على معركة لا تطول الأنفاق وحدها بل تسعى لإعادة رسم حدود السيطرة. آمن العمدوني، تيريتي عربي.
2: إلى آخر التطورات في قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما أطلقت آليات الاحتلال النيران بكثافة قرب منطقة المطاحن، واستهدفت غارة إسرائيلية محيط شارع مشتهى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إضافة إلى إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية في محيط منطقة السنافور شرقي المدينة. كما استشهد أربعة فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال يوم أمس في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار. وأسفرت غارة لطائرة مسيرة استهدفت مدنيين في شارع الثورة وسط مدينة غزة عن استشهاد شخص وإصابة آخرين. كما استشهد فلسطيني ثان بنيران الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، وسقط شهيدان آخران إحداهما طفل برصاص قوات الاحتلال في بيت لاهية شمال القطاع. أعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير خطة يعتزم طرحها ضمن حملته الانتخابية تقوم على تطهير عرقي بتهجير نحو 1,860,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات. وقال الصحيفة يدعوت أحرنوت إن بن كفير سيقدم للجمهور خطة تحمل اسم فك الارتباط.

0: 710 وتقوم على ما يسميه الهجرة الطوعية من غزة، حيث يعتزم جعل الخطة جزءا أساسيا من حملته الانتخابية.
1: هل غدت غزة وقود وعود انتخابية؟ سؤال يطرح على الطاولة مع تعالي أصوات إسرائيلية ترسم ملامح خطة تهجير الفلسطينيين، أم أن التصريحات القديمة الجديدة تتجاوز الحسابات الانتخابية؟ في الفترة الأخيرة سال كثير من الحبر عن هذا الموضوع وبرز إلى السطح، حيث عاد رئيس حزب عمخ إسرائيل إلى الترويج للتهجير، فيما أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن الخطة لا تزال مطروحة، فضلاً عن إعداد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف أيتمار بن كفير خطة تقوم على تهجير أكثر من 1,800,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات كبرنامج ضمن حملته الانتخابية. الخطة التي يدفع بها بن كفير تحت شعار الهجرة الطوعية، ومصطلح الطوعية هذا المراد منه إفراغ الأرض من أصحابها، إنما يعكس كونه جزءاً لا يتجزأ من المعركة السياسية والإعلامية، فالخطة تضع توقيتات زمنية للسكان الذين يفترض أن يغادروا القطاع وفق تصور بن كفير. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية تستهدف الخطة مغادرة 250,000 فلسطيني من غزة في السنة الأولى وأكثر من 1,000,000 خلال 3 سنوات، ويحاول بن كفير جاهداً تقديم مشروعه في صورة برنامج منظم وبتفاصيل محددة. ووفق ما يرشح من معلومات عن الخطة، فإن عملية الخروج من غزة لا تترك للأفراد وحدهم، بل تتحول إلى منظومة تقوم بإدارتها مؤسسات رسمية إسرائيلية. وتشير صحف إسرائيلية إلى أن بن كفير بحزبه القوة اليهودية سيجعل تبنيها مطلبا رئيسيا في أي مفاوضات للانضمام إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة. ورغم اصطدام مشروع التهجير بعقبات عدة، بيد أن طرحه في الأوساط الإسرائيلية يكتسب أهمية في دوائر عدد من السياسيين الإسرائيليين الذين تتقاطع وجهات نظرهم مع نفس الهدف. وتشير صحيفة يدعوت أحرنوت إلى عقبة رئيسية أمام تنفيذ الخطة تتمثل في عدم إبداء أي دولة استعدادها لاستقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة. أما التساؤل الذي يطرح في هذا المقام فيسلط الضوء على مسألة انتقال موضوع تهجير أهالي غزة من خطاب مجموعات إسرائيلية إلى برنامج يطمح أحد أبرز الوزراء الإسرائيليين في تحويله إلى سياسة حكومية. رحاب الحمروني، تارت عربي.
0: أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي واعتداء مستوطنين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة بيت فجار ومنطقة خلايل اللوز جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن جيش الاحتلال استولى على سطح بناية ونشر قناصته وسط إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط. يأتي هذا فيما تشهد الضفة اقتحامات يومية يشنها الجيش الإسرائيلي، تخللها حملة دهم منازل واعتقالات في صفوف الفلسطينيين. استشهد شاب فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية في باب العمود بالقدس بعد محاولة طعن عناصر الأمن. وقالت الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود في بيان مشترك إن القوات أحبطت ما وصفته بعملية إرهابية، مضيفة أن الشاب اقترب من عناصر الأمن والبلدية وبحوزته آلة حادة. وأكدت مصادر طبية وأمنية إسرائيلية عدم تسجيل إصابات في صفوف قوات الأمن، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الشاب استشهد برصاص القوات الإسرائيلية. قتل أكثر من 20 شخصا باشتباكات بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بحسب ما أفادت به مصادر من الجانبين. وتتركز المواجهات بين مدينة المخا الساحلية ومدينة تعز، كما اتهمت القوات الحكومية الحوثيين بمحاولة السيطرة على المناطق المتاخمة لمضيق باب المندب.
2: مواجهة عنيفة بين الجيش اليمني وقوات الحوثيين على الجبهات الغربية لليمن تسقط قتلى معظمهم في المعارك الممتدة بين تعز والمخا وآخرون قرب ساحل البحر الأحمر. وأفادت مصادر عسكرية بمقتل 13 من القوات الحكومية بينهم ضابطان، فيما تحدث مصدر قريب من الحوثيين عن مقتل 11 من عناصر الجماعة. وتتركز المعارك في جبهات الكدحة ومقبنة والبرح وموزع غربي تعز، حيث أعلنت القوات الحكومية شن هجوم مضاد وتحقيق تقدم ميداني وأسرى عناصر حوثية. وبالتزامن اتهم الجيش اليمني الحوثيين بإطلاق 14 صاروخا باليستيا وتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، معلنا إسقاط عدد منها، فيما استهدفت المدفعية مواقع للجماعة ودمرت 3 آليات. كما أحبطت القوات الحكومية هجوما بزورقين مفخخين قرب ميناء المخا. ويحاول الحوثيون وفق مصادر عسكرية قطع الطريق بين تعز والمخا وعزل المدينة الساحلية في تصعيد يقترب من باب المندب ويضع أحد أهم الممرات البحرية العالمية أمام خطر جولة جديدة من التوتر. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: إلى سوريا، حيث أعلنت دمشق بدء تدمير دفعة من المواد الكيميائية التي عثر عليها على أراضيها للمرة الأولى منذ سقوط نظام الأسد. جاء ذلك في

0: واصفا بدء العملية بأنه يمثل لحظة تاريخية. قالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تحولت إلى أداة للدعاية اليونانية عوضا عن تقديم المساهمة في تسوية المسألة القبرصية. وأشار بيان للخارجية التركية إلى أن ابتعاد مؤسسات الاتحاد الأوروبي عن مبدأ الحياد والعدالة يلحق ضررا أشد بالثقة القائمة بين الشعوب. ودعت الخارجية التركية مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى عدم التحول إلى أدوات في يد الدوائر التي تستهدف إبعاد تركيا عن الاتحاد مع كل خطوة تخطوها. وأكد البيان أن المزاعم التي تسوقها إدارة جنوب قبرص تعمل على تحريف الحقائق التاريخية وتسييسها. وموضحا أن القوات المسلحة التركية منعت إبادة الشعب القبرصي التركي وأحلت سلاما استمر لأكثر من نصف قرن منذ عملية السلام في قبرص عام 1974. لم تعد المنافسة بين القوى الكبرى في الجيوش والنفوذ السياسي والسيطرة على الممرات والموارد فحسب، بل تزايدت أهمية التكنولوجيا في معادلة القوة. تقرير جديد لأكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية يسلط الضوء على كيفية انتقال التكنولوجيا من عنصر يدعم القوة الاقتصادية والعسكرية إلى عامل يعيد تشكيل القوة والعلاقات بين الدول.
1: يتغير العالم اليوم، يتسارع هذا التغيير مع كل خطوة أو طفرة في التكنولوجيا لتعيد رسم المنافسة بين القوى الكبرى وأنماط التحالفات بين الدول، وتسهم في وضع حدود بعض الشركات والتحالفات، وتفرض حالة جديدة من التكتل التكنوسياسي الذي يدار في إطار هندسة متغيرة للتحالفات، أي أن دولة ما قد تتعاون مع مجموعة من الفاعلين في الذكاء الصناعي من جهة، وتنتمي إلى شبكة أضيق في أشباه الموصلات من جهة أخرى، وتبني شراكات مختلفة تماما في المعادن والطاقة. وذلك بحسب تقرير جديد أصدرته أكاديمية الاستخبارات التركية. ضمن هذه الخريطة الجديدة ثلاثة نماذج رئيسية للقوى التكنوسياسية: الولايات المتحدة بتفوقها التكنولوجي وقدرة تنظيم شبكة من الحلفاء والشركاء حول التقنية والأمن، والصين التي تعتمد على حجم الإنتاج والعمق الصناعي وبناء سلاسل توريد واسعة، والاتحاد الأوروبي القادر على بناء نفوذ تقني صناعي بسوقه الكبيرة وقدرته على سن القواعد والمعايير. بين هذه النماذج تحاول القوى المتوسطة بناء موقع لها على الخريطة، ليس عبر منافسة القوى الكبرى في كل شيء، وإنما من خلال التخصص في قطاعات أو حلقات محددة، وهو ما يغير مفهوم الاستقلال الاستراتيجي ليصبح امتلاك القدرة على اختيار الشبكة التي تدخل فيها والقطاع الذي تتعاون فيه والشروط الذي تحكم التعاون. يؤكد تقرير أكاديمية الاستخبارات امتلاك تركيا مزايا جيوسياسية على غرار الاندماج الاقتصادي والصناعي الواسع مع أوروبا والعضوية في حلف الناتو والقاعدة الصناعية والموقع الجغرافي الذي يصل أوروبا بالشرق الأوسط والقوقاز وآسيا، إلى جانب علاقات اقتصادية وسياسية تمتد إلى مناطق مختلفة. التقرير يشير إلى أن امتلاك المزايا الجيوسياسية لا يجعل دولة ما قوى تكنوسياسية تلقائيا، وتعول تركيا على قدرتها في تحويل المزايا الجيوسياسية إلى قدرات إنتاجية وتكنولوجية يصعب استبدالها. ويرجح التقرير أن الأفضل لتركيا أن تتخذ مسار الاندماج الانتقائي بالتوازي مع بناء القدرات الوطنية، ويعني ذلك استمرار التكامل الصناعي والتنظيمي مع أوروبا والتعاون الأمني والتكنولوجي مع الولايات المتحدة والاحتفاظ بعلاقات اقتصادية مدروسة مع الصين وغيرها من القوى. ويخلص التقرير إلى أن موقع تركيا في ضوء التحولات آنفة الذكر يتحدد بقدرتها على تحويل الجغرافيا والتحالفات والعلاقات الاقتصادية إلى تكنولوجيا وإنتاج وقدرات وطنية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 9420 شخصا من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالسودان جراء تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت

0: نظم إن فرقها الميدانية رصدت نزوح أكثر من 6000 من 9 قرى بمحافظة العباسية في ولاية جنوب كردفان مطلع سبتمبر الجاري، وأوضحت أن الأسر المتضررة نزحت إلى مناطق أخرى داخل محافظة العباسية. قدرت المنظمة نزوح 3000 شخص من 3 قرى بمحافظة الكرمك في ولاية النيل الأزرق جراء تفاقم انعدام الأمن خلال الآونة الماضية، وأشارت إلى أن الأسر المتضررة نزحت إلى محافظة باو في الولاية نفسها، فيما أكدت المنظمة أن الوضع لا يزال متوترا. اتهمت برلين موسكو بتدبير هجوم بطائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة استهدفت مطار لايبزيغ الاستراتيجي في شهر أغسطس الماضي. التضامن الغربي مع ألمانيا جاء سريعا إذ تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين بزيادة الضغوط على روسيا في محاولة للحد من أنشطتها، فيما حذرت روسيا من تداعيات النهج العسكري الألماني على أوروبا.
1: تصاعد للتوتر بين أوروبا وروسيا على خلفية توجيه الحكومة الألمانية اتهاما رسميا إلى موسكو بالوقوف وراء محاولة هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مطار لايبزيغ مطلع الشهر الماضي. وبالتزامن مع توجيه الاتهام، أعلنت برلين سلسلة من الإجراءات العقابية بحق موسكو شملت إغلاق قنصلية ومركزا ثقافيا روسيين في ألمانيا، فيما توعدت روسيا بالرد وسط تحذيرات أوروبية من تصاعد الهجمات الهجينة وتهديدات باستهداف المنشآت العسكرية داخل القارة. الكريملين أكد أن روسيا لن تبادر إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا طالما لا تتجه برلين في الوقت الراهن إلى اتخاذ خطوة مماثلة، غير أن تصريحات لمسؤولين روس تكشف مستويات التوتر المتصاعد بين البلدين، إذ قال نائب وزير خارجية روسيا ألكسندر غروشكو إن برلين لم يعد يفصلها سوى القليل عن تدمير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، معربا في الوقت نفسه عن قلق موسكو من مساعي برلين لكسب دور القيادة العسكرية داخل الاتحاد الأوروبي. وفي تصعيد آخر، أطلق نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف تصريحات حادة وصف فيها الهجوم بأنه عقوبة الحد الأدنى للقيادة الألمانية جراء دعمها لأوكرانيا، مهددا باستهداف المنشآت العسكرية والصناعية التي تنتج أسلحة لصالح كييف بما فيها تلك الواقعة في العاصمة برلين. في المقابل، عد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول حادثة مطار لايبزيغ بأنها أظهرت أن العدوان الروسي لا يقف عند الحدود وأن أمن ألمانيا مهدد من روسيا خاصة عبر هجمات الطائرات المسيرة التي تشهدها أوروبا. على الصعيد الأوروبي، سادت حالة تضامن كامل مع ألمانيا في اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين، حيث عبرت عنها دول عدة باستدعاء السفراء الروس في مقدماتها السويد والدنمارك وبولندا، فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عقب لقائها الأمين العام للناتو مارك روتا رفض ما أسمته محاولات الابتزاز الروسي، معلنة التوجه لتشديد العقوبات ورفع الإنفاق العسكري لمواجهة التهديدات.
0: وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تمدد بقاء قوتها بالشرق الأوسط حتى العام المقبل، والحرس الثوري يؤكد أن ضرباته على القواعد الأمريكية أسفرت عن خسائر جسيمة. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي سيطر على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. 5 شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أمس، وبن كفير يتحدث عن خطة لتهجير نحو 2 مليون فلسطيني من القطاع. نلقاكم على رأس الساعة بالمزيد من الأخبار، دمتم في أمان الله.
2: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
4: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، نناقش فيها الأزمة المالية التي يواجهها الجيش الإسرائيلي جراء الحروب المتواصلة، والتي يقول الإعلام الإسرائيلي إنها بدأت تؤثر على قدرته على العمل في عدة جبهات قتال، من بينها قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان. وتأتي الأزمة وسط نقص في قطع الغيار وتأخر تحويل الأموال اللازمة لميزانية الدفاع، فيما حذر الجيش الإسرائيلي من أن هذا النقص يلحق ضرراً فعلياً بالقدرة العملياتية وبإمكانية إدارة حملة عسكرية لمواجهة تهديدات متعددة.
1: أزمة مالية يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء تأخر تحويل مليارات الشواكل إلى ميزانية الحرب، بدأت باعتراف الإعلام الإسرائيلي تؤثر في قدرته على العمل في جبهات القتال في كل من قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان. تحذيرات أطلقتها جهات أمنية إسرائيلية من اقتراب الجيش من أزمة مالية قد تؤثر في جاهزيته العملياتية في ظل نقص حاد في قطاع الغيار وتأخر تحويل أموال إضافية إلى ميزانيته. وحذرت المنظمة الأمنية الإسرائيلية من احتمال توقف شركة إلبيت عن إنتاج قذائف مخصصة لدبابات ميركافا خلال الأيام القادمة، كما توقعت توقف خطي إنتاج قذائف المدفعية وقذائف الهاون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر عسكري قوله إن الجيش الإسرائيلي يعاني نقصا في المركبات، ما يضعف قدرته على نقل الجنود إلى مناطق القتال. وأضاف المصدر أن مئات مركبات هامر التي تضررت خلال العمليات العسكرية في لبنان لم تتمكن من العودة إلى الخدمة، كما أشار المصدر إلى قرار عسكري بتعطيل عدد من كتائب الدبابات بسبب نقص قطع الغيار. وامتدت تداعيات الأزمة إلى شعبة الاستخبارات العسكرية، حيث تقول هيئة البث إن مساحات التخزين السحابية امتلأت في بعض الوحدات، ما دفع إلى حذف مواد استخباراتية لإتاحة مساحة لملفات جديدة، كما جرى إنهاء عقود عشرات من أفراد الخدمة الدائمة في شعبة الاستخبارات بسبب القيود المالية. وبلغت ميزانية الجيش الإسرائيلي الأصلية 47 مليارا و300 مليون دولار، فيما وصلت ديون الجيش للصناعات العسكرية 5 مليارات دولار. وبعد العدوان الإسرائيلي على إيران ولبنان، أصدر نتنياهو توجيهاً برفعها إلى ما يزيد على 60 مليار و500 مليون دولار. ويحذر العسكريون والأمنيون الإسرائيليون من أن عدم تحويل الأموال المطلوبة قد يحول دون حفاظ الجيش على الحد الأدنى من الاستمرارية التشغيلية والجاهزية بصورة خاصة لمواجهة محتملة مع إيران.
0: وللنقاش أرحب بضيفي في الاستديو، بداية الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي، وأرحب بضيفي أيضا من غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني. أهلا بكما، وأبدأ من عندك دكتور محمود هنا في الاستديو. فيما يتعلق بهذه الأزمة المالية التي تضرب الجيش الإسرائيلي، كيف نفسر بداية أن الجيش يتحدث عن أزمة تهدد جاهزيته، فيما تتحدث التقارير الرسمية داخل إسرائيل عن أكثر من 112 مليار شيكل، يعني تقريبا 50 مليار دولار كميزانية لهذا الجيش؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لك ولضيفك الكريم والسادة المشاهدين. يعني السياق العام يشير أنه دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر وإلى هذا اليوم قامت بتوسيع الجبهات وبتشتيت جهدها العسكري بناء على طموح سياسي وطموح جيوسياسي متوسع. هذا الطموح الجيوسياسي وتعدد الجبهات، 7 جبهات يقاتل أو قاتل فيها الجيش الإسرائيلي، بالتأكيد أدت إلى تشتيت هذا الجهد واستنزاف القوة اللوجستية والمخزون اللوجستي للسلاح، وحتى على المستوى التقني كما أشار التقرير، يعني المخازن

0: مخازن السحابية للبيانات وللمعرفة تواجه مشكلة، لأنها أيضا تواجه المعضلة الاقتصادية اليوم. هذا التوسع في الجبهات ليس تغييرا في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، هو إسرائيل أو الصهيونية قامت على فكرة الجدار الحديدي، أن استخدام القوة العسكرية المطلقة هو مهم وضروري لتأكيد الوجود لدولة إسرائيل. ولكن اليوم هذا ليس متحققا فقط على جبهة واحدة، على عدة جبهات، وبالتالي اليوم نشاهد هذه الفجوة. يعني الميزانية 47 إلى 50 مليار دولار والمطلوب 60 مليار دولار، الجيش يتصرف وكأنه يريد أن يحصل على المزيد من الأموال، ووزارة المالية تمنع ذلك طبعا لحسابات متعددة، منها حسابات داخلية مرتبطة بأنه يريد صرفها على الاستيطان وعلى جوانب أخرى تدعم فوزه في
1: الانتخابات. سنأتي على هذه النقطة، خاصة وأن وزير المالية نفسه بتصير سموتريتش هو من أنصار الاستيطان. ويريد التوسع الاستيطاني سواء في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة. وجدد الترحيب بك أستاذ أحمد الطناني من غزة. فيما يتعلق بهذه الأزمة التي تعصف بالجيش الإسرائيلي، أين تكمن المشكلة؟ في نقص الأموال أم في الحروب التي على ما يبدو بأن تقدير الجيش وتقدير المؤسسة السياسية أيضا كان خاطئا في ظل تعدد الجبهات في الفترة الحالية؟
0: مساء الخير. يعني أعتقد أن إسرائيل باتت الآن أمام الأسئلة الواقعية، أمام استراتيجيتها التي بلورتها ما بعد 7 أكتوبر، استراتيجية الجبهات المفتوحة والحروب الممتدة، والأهم أنها أيضا استراتيجية تقوم على البقاء طويل الأمد في مناطق جغرافية كبيرة، البقاء في أكثر من 60% من مساحة القطاع، البقاء في جنوب لبنان في مناطق ما بات تسمى بالخط الأصفر أيضا في جنوب لبنان، البقاء في الجنوب السوري، والانتشار الواسع في الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي غير مستعد لمثل هذا الإنهاء، خصوصا بعد 3 سنوات من القتال. عقيدة الجيش الإسرائيلي قامت بالمعنى الفعلي على الجولات القتالية السريعة والحاسمة، وكما قال ضيفكم على أن يكون هناك استثمار بالمعنى الفعلي بالإدارة.
1: طيب اسمح لي أستاذ أحمد إلى حين إصلاح هذه الإشكالية فيما يتعلق بالصوت، سأعود لك في سياق هذه الحلقة. دكتور محمود، المسألة هنا إذن كما أشرت وتفضل أيضا أستاذ أحمد في حديثه الآن، أنه مسألة تعدد الجبهات كانت مسألة خاطئة في التقديرات الإسرائيلية، سواء كانت التقديرات العسكرية أو حتى التقديرات السياسية. لكن أشير إلى حديث من قبل وزارة مسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية عندما قالوا إن المشكلة ليست في حجم الميزانية، هم يعتقدون بأن هذه الميزانية كافية حتى لمسألة تعدد الجبهات في غزة، في الضفة، في لبنان وحتى في إيران، لكن المشكلة في طريقة إدارة الجيش لها. هذا حديث رسمي صدر عن وزارة المالية داخل إسرائيل، وبالتالي برأيك من يتحمل هنا المسؤولية، الجيش أم الوزارة ربما التي لا تريد أن تعطي الجيش ما يريده من نقص فيما يتعلق بالميزانية؟
0: نعم، هو هذا الصراع يمكن إدراجه أيضا بين صراع المدني والعسكري في أي مؤسسة في العالم، بين في أي حكومة وجيش. ولكن اليوم ما يحدث في دولة إسرائيل هناك تضارب أجندات أيضا، كما ذكرت قبل قليل هو الذي يقف على رأس هذه الوزارة هو بتسلائيل سموتريتش، والجيش الإسرائيلي من وجهة نظر اليمين الصهيوني هو الجيش الذي فشل أمام 7 أكتوبر. هذا الجيش أخلاقيا ويعني شرعيا لا يجوز له أن يخطط لإسرائيل ولقدراتها التسلحية خلال 10 أعوام قادمة، وبالتالي من هذا المنظور أيضا ينظر إلى الجيش الإسرائيلي. أيضا الجيش غير قادر على حسم أي جبهة، وبالتالي الحديث عن المستقبل أنه سيكلف الميزانيات أكثر وأكبر من الموجود ويستدين أكثر، وسيؤدي إلى ما يسمى بالشلل الاقتصادي لدولة إسرائيل أو العمل الاقتصادي كما يطلق عليه بالمفهوم الاقتصادي. وبالتالي ربما من منظور اقتصادي بحت هناك تخوفات في وزارة المالية، وعلى الجانب الآخر هناك نقطة لا يمكن إغفالها حقيقة، وهي عدم العقلانية في السلوك الإسرائيلي والذي ينفذه الجيش الإسرائيلي. هذه عدم العقلانية في كل الجبهات وعلى رأسها غزة تؤدي إلى استنزاف المقدرات، وبالتالي اليوم بدل أن تستنزف الآخر تستنزف الذات، وهذا اليوم ما يقع فيه الجيش الإسرائيلي. وبالرغم من أن الخلاف ما بين وزارة المالية والمؤسسات الأخرى هو خلاف تاريخي وموجود، ولكن هذه المرة من الواضح أن هناك أزمة بنيوية كبيرة تعيشها إسرائيل في الجانب الاقتصادي. نحن نتحدث ربما لأول مرة في التاريخ أن نتحدث عن قذائف الهاون، قذائف المدفعية غير موجود، الذخائر في الأسابيع القادمة، نتحدث عن مخزون استراتيجي لدى دولة الاحتلال التي تستعد لسياسة توسعية في المنطقة في لبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية، وأيضا لم تنتهي الحرب بعد مع إيران.
1: نعم، لكن دكتور بإشارتك إلى بتسليل سموتريش التي قلت قبل قليل بأنه يطمح إلى مسألة الاستيطان، لذلك نعم. ربما يعرقل مسألة إقرار هذه الميزانية 40 مليار شيكل المتبقية التي يريدها الجيش والتي قد تصل إلى نحو 13 مليار دولار. لكن حتى مسألة الاستيطان بحاجة إلى الجيش في النهاية من أجل تمهيد بناء هذه المستوطنات. عندما تريد أن تبني المستوطنات في قطاع غزة عليك أن مثلا أن تحسم الوضع في قطاع غزة، نفس الأمر عليك أن تحسم في جنوب لبنان مثلا وهو يطمح إلى ذلك، في الضفة الغربية الأمر ذاته، أنت بحاجة إلى الجيش من أجل أن تذهب لبناء المستوطنات.
0: نعم، ولكن هذا هو عملية ممارسة ابتزاز حقيقة. ربما يكون التضييق على الجيش من خلال هذه الأموال للحصول على صفقات، ونعلم أنه بسليل سموتريش جاء إلى سدة وزارة المالية بصفقة مع نتنياهو وليلبي طموحات ومطالب فئة انتخابية في اليمين الصهيوني يمثلها سموتريش، تعتمد على الاستيطان، تعتمد على التهويد، تعتمد على بعض المشاريع الاستيطانية الكبرى وغيرها، وبالتالي أيضا الحريديم والمدارس الدينية وغيرها، كل هذه تحتاج إلى أموال، وبالتالي هو وضع خطة منذ تسلمه هذه الوزارة بناء عليها سيتراجع عن الكثير من المشاريع إذا قدم هذه الأموال للجيش، وبالتالي هو يحاول أن يقلل الميزانية على الجيش ليفي بهذه المشاريع، ليضمن خاصة أننا على أعتاب انتخابات بعد أقل من شهرين، وأيضا يحاول أن يعمل إلى صفقة مع الجيش كما نرى في الضفة الغربية أن الجيش والمستوطنين بالتوازي، وحتى أيضا المستوطنين الآن سبقوا الجيش في العديد من الاعتداءات ولديهم قوات عسكرية ومسلحين، وأحيانا يسبق الجيش والجيش يعني يلحق خلفهم أو يوفر لهم الحماية في مشاريعهم ضد البلدات الفلسطينية.
1: ولكن في ظل هذه المعضلة برأيك دكتور كيف ستتصرف الحكومة؟ وتحدثنا من الناحية السياسية، نعرف أن الحكومة اليمينية المتطرفة التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد حربا متعددة الجبهات، بل على العكس يعني هو وزير الدفاع صبح مساء يعني يتحدثون عن ضرورة العودة لضرب إيران مرة أخرى. نعم. ولكن ما نناقشه منذ بداية هذه الحلقة هو أن مسألة تعدد الجبهات تبدو غير صالحة. نعم. ولا حتى للميزانية ولا حتى لوزارة المالية التي تمضي في النهاية على إقرار هذه الميزانية.
0: نعم، هذا هو المأزق الذي وقعت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي. يعني إحنا صحيح إسرائيل هي عدو للشعب الفلسطيني وتحاول أن تمارس القوة تجاهه، ولكن اليوم هي بالنهاية كيان من حيث الجغرافيا والإمكانيات، هي كيان محدود القدرات. إذا ما واجه على يعني 7 جبهات وواجه دولة مثل إيران ويريد مواجهة لبنان وسوريا وغزة، سيتم استنزاف قدراته، وبالتالي ستصطدم الرغبة بالقدرة. يعني الرغبة بالقدرة عندما يكون هناك لديك حقائق في استنزاف المخزون ونقص المعدات والإمكانيات، وأيضا الولايات المتحدة الحليف الأبرز يعاني من نقص في المخزون في الصواريخ الاعتراضية وقدراته بعد تدمير قواعد عسكرية له في المنطقة، وبالتالي اليوم بتنا نتحدث عن أزمة حقيقية في الجانب الاقتصادي على مستوى القدرات لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي في بعض الجوانب، وقد تتوسع إلى جوانب أخرى.
1: نعم، لكن دكتور في نقطة مهمة، عادة إسرائيل نعرف أنها تهاجم في أراضي قطاع غزة في الضفة الغربية، هنالك 40,000 مواطن فلسطيني في شمال الضفة الغربية تم تهجيرهم من مناطق الشمال من المخيمات تحديدا، ترفض الحكومة الإسرائيلية إلى حد اللحظة عودتهم. الجيش الإسرائيلي موجود في جنوب لبنان، إيران دخل في ظرف 6 أشهر تقريبا أو أكثر بقليل في حربين معها، نعم متوقفة الآن لكن احتمالية العودة من جديد واردة. إلى أي مدى حتى الداخل الإسرائيلي، لا تحدثنا عن الجيش فقط، الداخل الإسرائيلي بالعموم حتى من الوزارات من المؤسسات الحكومية بشكل عام، الناس في إسرائيل والرأي العام بدأ يعاني من مسألة تعدد الجبهات، لأنه هنالك تقرير يشير إلى اقتطاع 3% من موازنات الوزارات بشكل عام من أجل أن تعطى إلى وزارة الدفاع حتى يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يكمل مهامه خارجا.
0: نعم، وهذه أيضا معضلة أخرى تضاف إلى ما سبق، أنه معضلة الرفاه أم معضلة دولة الخنادق. يعني اليوم خوض هذه الجبهات بالتأكيد سيؤثر على واقع الرفاه داخل المجتمع والمشاريع المدنية المتعلقة بكافة القطاعات من الصحة إلى التعليم إلى كل جوانب الحياة، وبالتالي هذا المواطن في دولة الاحتلال الإسرائيلي يدفع من الضرائب.

0: ومن جيبه ومن مستقبله ومستقبل أولاده. ولذلك اليوم ليس مستغربا أن نجد أن هناك أعداد تصل إلى أكثر من 400,000 من الطبقة المتعلمة من المهندسين والأطباء والعاملين في مجال التكنولوجيا يغادرون دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأن هناك نقص في الأفق، يعني غياب في الأفق ونقص في الإمكانيات والرواتب وغيرها، وبالتالي هذا يستشرفه كل من يريد أن يخطط إلى المستقبل بأن هذا الواقع الذي تعيشه دولة الاحتلال الإسرائيلي ليس واقعا مؤقتا، بل يمكن أن يكون مستداما على عدة جبهات، وبالتالي من المؤكد أنه سيؤثر على الحياة داخل المجتمع الذي لطالما تغنى بالرفاهية والمستوى العالي للمعيشة.
1: نعم، اسمح لي، عاد إلينا أيضا مرة أخرى أستاذ أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي الذي انضم إلينا من غزة. أرحب بك من جديد أستاذ أحمد. وكنا نتحدث فيما يتعلق بالمعاناة حتى داخل إسرائيل في ظل تعدد الجبهات التي قادته الحكومة اليمينية المتطرفة خارجا في قطاع غزة، الضفة الغربية، لبنان، وأيضا إضافة إلى إيران. وكنا نشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية اقتطعت 3% من موازنات وميزانيات أيضا الوزارات الأخرى من أجل استمرار هذه الحروب. لكن إلى أي مدى برأيك سيكون قرار مسألة وقف الحرب على أي جبهة كانت هو قرار اقتصادي داخل إسرائيل وليس قرارا عسكريا؟ وإن صح هذا القول فنحن نتحدث عن نقلة نوعية في القرار الإسرائيلي أو ما يحدد القرار الإسرائيلي النهائي.
0: يعني أعتقد من الصعب الحسم أننا قد نكون أمام قرار وقف الحروب أو وقف جولات الحروب. ما زال النقاش في إسرائيل سيكون أكبر وأعمق. هناك أزمة، هذا صحيح. هناك تأثير للجوانب الاقتصادية أيضا، هذا صحيح. هناك مشكلة وعدم وجود نقاط جدي داخل إسرائيل حتى الآن حول شكل وطبيعة وجدوى الاستراتيجية الأمنية المتبلورة، بما فيها كما قلنا البقاء طويل الأمد داخل الأراضي بشكل عميق في قطاع غزة وفي الأراضي اللبنانية وفي الأراضي السورية، وأيضا حالة الاستعداد والاستنفار والتنبه الأمني والانتقال كما قال رئيس الأركان إلى حالة القتال الضاري وفق أي تنبيه أمني. كل هذه الأسئلة حتى الآن هي تبقى مطروحة، لأن النقاش داخل إسرائيل ما زال مدفوعا بالغضب وبالفشل من 7 أكتوبر، ولم يصل إلى النقاش الجدي إلى متى يمكن لإسرائيل أن تستمر بهذه السياسة الحربية. والمهم حتى الآن نحن نتحدث عن جبهات تحولت إلى جبهات شبه ساكنة، يعني أن الانتشار الإسرائيلي الأمني في قطاع غزة وفي جنوب لبنان وفي سوريا هو انتشار أمني ساكن، وبالتالي لا يوجد نمط عمليات يومي ولا يوجد اشتباك يومي، وبالتالي لا يوجد أيضا استنزاف يومي. لكن هذا الاستنزاف حتى بالسكون هو استنزاف عالي جدا. لكن لو بلورت المقاومة قواعد اشتباك جديدة في قطاع غزة أو في جنوب لبنان، أو استحدث شكل من أشكال الاشتباك في الجنوب السوري، أعتقد أن المعادلة ستكون أصعب بكثير على الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي سيكون عليه أن يأخذ قرارات صعبة بما فيها قرارات لها علاقة بخفض التواجد العسكري المباشر في هذه المناطق. وهناك أسئلة كبيرة لا تزال مطروحة. المهم أنه أيضا بمستقبل إسرائيل ومستقبل الحكومة الإسرائيلية علينا أن نثبت أمرين. الأمر الأول أن الأمر ليس مرتبطا بالحكومة اليمينية المتطرفة فقط، هو مرتبط بتطور الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية. لكن من جهة أخرى نحن ذاهبون إلى انتخابات في إسرائيل، وهذه الانتخابات أحد السيناريوهات التي قد تفضي إليها هي حالة الاستعصاء الحكومي، أي أنه لن ينجح أي من الائتلافات بتشكيل حكومة، وهذا يعني أن الحكومة ستكون حكومة تسيير أعمال، وبالتالي لا يوجد دورة طبيعية للكنيست، وبالتالي لا يوجد موازنات، وبالتالي ستكون الأمور أصعب بكثير من الحالة الحالية. لن نكون أمام عجز، سنكون أمام عدم إمكانية لتلبية متطلبات الجيش، لا بالمعنى التطويري ولا بالمعنى التدريبي ولا حتى بالمعنى التشغيل المباشر. أعتقد أن هذا سيضع إسرائيل أمام أسئلة كبرى تحتاج إلى إجابات، وجزء أساسي من هذه الإجابات سيرتبط بتهدئة على الجبهات. لن تكون وقف الحرب، لن تكون تغير جوهري في الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية صحيح، لكن على الأقل سيكون هناك خفض كثير للوتيرة.
1: نعم، طيب أنا أفهم من حديثك بأنه الخلاف بين وزارة المالية والمؤسسة العسكرية هو يعني مجرد خلاف تقني على الأرقام، يعني ليس صراع على أولويات أو على استراتيجيات، خاصة وأن الأمر كما تفضلت مرتبط بالعقيدة الأمنية الإسرائيلية واستراتيجيا وتطورها أيضا. لكن إذا كان الأمر كذلك، لماذا تصر وزارة المالية على مراقبة كل شيكل يخرج أو يذهب أو يعود من عند الجيش؟
0: لا أعتقد أن الأمر على حساب أمر آخر، بمعنى هناك تطور في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، هناك اندفاع عالي من وطأة الفشل في 7 أكتوبر وما تلاه، وهناك أيضا صدمة في عقيدة الجيش الإسرائيلي المرتبط بالانتقال إلى نمط الحروب طويلة الأمد، هذا من جانب. لكن من جانب آخر أيضا هناك خلاف جوهري وجدي بين بتسيل

0: بوتريتش وبين رئيس الأركان، وهذا الخلاف سبق وأن انعكس في عدد من المواضع بما فيها خلاف على الأولويات. بوتريتش يرى أن الأولوية الأولى هي للاستيطان، وهو يرى حتى في الاستيطان أنه جدار أمني متقدم في التعامل مع الأوضاع المشتعلة بما فيها داخل الضفة الغربية وقطاع غزة. حتى حديث بوتريتش واليمين الصهيوني عن الاستيطان في قطاع غزة هو حديث مدفوع بدرجة أساسية بأن هذا الاستيطان سيشكل حماية، لأن الجيش الإسرائيلي سيصبح مضطرا لحماية أي مستوطنات قادمة في قطاع غزة، وبالتالي هذه الحماية ستشكل جدار متقدم أمام أي هجوم ممكن من المقاومة الفلسطينية بين مزدوجين حسب تعريف بوتريتش وتهديداته. هذا يختلف جوهريا مع ما يريد جيش الاحتلال، ويختلف جوهريا مع طبيعة الأولويات التي يريدها رئيس الأركان.
1: نعم،
0: رئيس الأركان يريد أولويات ذات بعد تطويري، يريد أيضا أن يكون هناك خطوط إمداد فاعلة للجبهات، وبالتالي هذا الاختلاف هو موجود وحاضر، وهذا الاختلاف جزء منه حتى مرتبط بالمزاودة. اليمين الصهيوني وخصوصا الأحزاب الصهيونية الدينية بما فيها بوتريتش جزء أساسي من خطابه مبني على فكرة المزاودة الداخلية، وأنه أكثر نظرة، وهو يعوض عقدة موجودة لديه بالمعنى الشخصي كونه لم يكن عسكريا في الجيش، وهو يريد أن يقول أنه يفهم في الأمور الأمنية أكثر من الجيش ذاته، وأنه يستطيع أن يسيطر على الجيش، وأنه يستطيع أن يكون وزيرا حتى لوزارة الحرب الإسرائيلية. هذا البعد حاضر، والبعد المرتبط بالعقيدة الأمنية حاضر.
1: نعم، لكن في مسألة التداعيات أستاذ أحمد، وهي مسألة مهمة فيما يتعلق بنقص الميزانية لدى الجيش، على الأقل يعني وزارة المالية تتحدث بأن هذه الميزانية كافية، لكن الجيش يقول أنها غير كافية، يحتاج إلى نحو 42 مليار شيكل جديدة أيضا تضاف بأسرع وقت إلى ميزانيته. هل معنى ذلك أن إسرائيل ستكون قادرة في الفترة الحالية على الاستمرار على عدة جبهات؟ قرار الحرب في إيران أو على إيران، يعني عندما نسمع وزير الدفاع اليوم إسرائيل كاتس يقول أننا نستعد لشن الحرب مرة أخرى على إيران، بنيامين نتنياهو بالأمس قال نعمل على إسقاط النظام الإيراني وكل أجهزتنا تعمل على ذلك، هل الأمر مرتبط هنا بالمسألة الاقتصادية والمسألة المالية أم الأمر أبعد من ذلك ربما؟
0: أعتقد بالقدرة، تبقى القدرة حاضرة بكل الأحوال، لكن هذه القدرة ستتحول إلى أزمات متراكمة وأزمات تستمر لعشرات السنين مستقبلا، وهي أزمات ستعصف بالاقتصاد الإسرائيلي. الطموح الإسرائيلي الحالي مقارنة بالاقتصاد الإسرائيلي هو طموح مبالغ فيه، وطموح فيه إشكاليات كبيرة. جزء الآن من السياسة العسكرية والأمنية تدخل فيها يعني إلى جانب البعد الأيديولوجي البعد الانتخابي المرتبط بنيامين نتنياهو. تصريحات بنيامين نتنياهو الحالية المرتبطة بإيران والحرب على إيران وإمكانية الهجوم على إيران هي جزء من تصريحات ذات بعد استعراضي وذات بعد انتخابي، وإن كانت تعبر عن نوايا جوهرية لها علاقة بافتعال عدوان جديد، لكن العدوان على إيران هو مختلف تماما في التكلفة عن أي جبهة من الجبهات القريبة سواء قطاع غزة أو لبنان أو جبهة الضفة الغربية على كل ما فيها من استنزاف. العدوان على إيران يتطلب ذخيرة دقيقة، يتطلب وقود أعلى، يتطلب مصاريف تشغيلية أعلى، ويتطلب خضرات بالمعنى الاستخباراتي أعلى، وبالتالي التكلفة هي أعلى بكثير. إسرائيل كانت تفكر بهجوم على إيران بالفترة القادمة، فهي تفكر غالبا بهجوم خاطئ وهجوم ذات طبيعة استعراضية، وهذا ما يبرر أساسا دفع إسرائيل للولايات المتحدة لتكون شريكة معها في الحرب على إيران. من حيث المبدأ هي تفكر بهجوم خاطف، ومن ثم تترك التورط بالمعنى الفعلي وطويل الأمد للولايات المتحدة حتى لا تتحمل هي تكاليف هذا الهجوم. أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية قادرة وما زالت قادرة على اتخاذ قرارات ذات بعد حربي وهجومي، لكن تأثير هذه القرارات سيبقى طويلا، وأعتقد أنه سيكون عرضة لنقاش معمق ما بعد الانتخابات الإسرائيلية للجدوى الأمنية، جدوى حالة الحروب والجبهات المفتوحة وإمكانية أن تخوض إسرائيل حروب ممتدة. هذه
1: نعم
0: تجربة هي أول مرة تخوضها إسرائيل، وأعتقد أن الأمر سيخضع للكثير من الاستخلاصات.
1: نعم،
0: في
1: سنرى كيف ستقدم أيضا هذه الأزمة للرأي العام قبل الانتخابات إذا ما قدمت باعتبارها أزمة جاهزية لا مجرد خلاف مالي. لكن دكتور محمود، يعني الولايات المتحدة معروف أنه حتى في إسرائيل عندما يتم تقييم الميزانية الموجودة تطرح الأموال التي تؤخذ من الولايات المتحدة ضمن هذه الميزانية، وبالتالي هل الولايات المتحدة ستقف متفرجة عند حاجة الجيش الذي تحتاجه أيضا أحيانا كما احتاجته مثلا في الضربات الأخيرة في إيران، ويقال إنها تحتاج للاستمرار في حرب لبنان بالمناسبة؟
2: نعم، هذا السؤال مهم، وأعتقد الإجابة عليه معقدة، خاصة أنه اليوم هناك سجال كبير في المجال الأمريكي وحديث عن إمكانية تقليل المساعدات لإسرائيل بشكل عام، وبالتالي الانتخابات الكونغرس القادمة نتنياهو استشرف أن يكون هناك تقييد للدعم العسكري لإسرائيل. ونحن نعلم أن اليوم حتى في ظل هذا الوضع الذي تعيشه دولة الاحتلال الإسرائيلي ولديها يعني لم تدخل في أزمة حقيقية معلنة، ويعني لم تدخل في هذه الأزمة. والقرار قرار فتح الحروب ليس قرارا أحاديا، هي ستكون محكومة أكثر الولايات المتحدة. هذا النقص في المخزون والنقص في الجانب الاقتصادي سيجعلها أكثر في حضن الولايات المتحدة، وقراراتها الاستراتيجية بفتح الحروب أو إغلاقها مرتبط بالقرار الأمريكي بالدرجة الأولى. وإذا ما قلصت الولايات المتحدة الدعم أيضا لها في المستقبل في حال تغييرات حصلت في السياسة الأمريكية، فستكون إسرائيل في وضع استراتيجي خطير من تشجيع الخصوم عليها مثلا. على سبيل المثال وأختم بذلك، أنه دولة مثل إيران عندما ترى أن دولة مثل دولة الاحتلال الإسرائيلي تخوض حرب معها أو تشن حرب عليها ولديها نقص في المخزون الاستراتيجي العسكري، بالتأكيد ستعمل على إطالة زمن هذه الحرب وجعل إسرائيل تدخل في حالة انهيار في هذا الجانب.
1: نعم، أشكرك جزيلا دكتور محمود الرنتيسي الباحث في العلاقات الدولية على وجودك معنا في هذه الحلقة، وأشكر أيضا ضيفي من غزة أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي. شكرا لكما، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتنا في هذه الحلقة من برنامج ولنا وقفة. هذه أطيب المنى، في أمان الله.

0: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: كيف الوطن
4: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
1: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
13: Condemn the atrocities of Hamas.
14: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
15: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
16: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
17: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
16: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

واشنطن تعلن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الحصار الذي تفرضه على إيران، وتؤكد أنه يهدف إلى وقف برنامجها النووي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضاً.

نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي سيطر على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. موسكو تواصل غاراتها على كييف وتكثف من هجماتها على عدة مناطق شرق أوكرانيا.

0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال ترامب قال في مقابلة تلفزيونية إن 3 مواقع نووية إيرانية رئيسية دمرت بالكامل، مشيرا إلى أن واشنطن تراقب أيضا موقعا يعرف بجبل الفأس قال إنه قد يستخدم في أنشطة نووية، مضيفا أن الولايات المتحدة تستخدم قدرات فضائية لمراقبة المواقع النووية الإيرانية وتحركات الأشخاص فيها. أكد نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس أن جميع الخيارات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية ما تزال مطروحة بشأن إيران، وقال فانس إن الولايات المتحدة لا تجري مفاوضات مع إيران حاليا، وإن الرئيس دونالد ترامب يحتفظ بجميع الخيارات بما فيها الضغوط الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية، إضافة إلى ما وصفه بالضغط غير المعلن. وحمل فانس إيران مسؤولية ارتفاع أسعار النفط، وطالب الجيش الإيراني بالتوقف عن استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن مدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. وفي الأثناء أعلنت إيران إدراج 11 سفينة حاولت عبور مضيق هرمز على قائمتها السوداء.
1: يكسر دوي الانفجارات هدوءا نسبيا حاولت واشنطن الحفاظ عليه منذ يوليو الماضي، لكنه لم يصمد أمام الميدان، فالولايات المتحدة تعود إلى استهداف مواقع عسكرية إيرانية مرتبطة بالصواريخ والقدرات البحرية قرب هرمز، فيما ترد إيران بهجمات تقول إنها تستهدف مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة. لكن خلف هذه الجولة العسكرية تحاول واشنطن ضبط إيقاع الحرب، فرويترز تنقل عن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب دفعهم نحو احتواء التصعيد حتى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، في وقت تظهر استطلاعاتها أن نحو 31% فقط من الأمريكيين يؤيدون الحرب، حسابات تدفع الإدارة بحسب المصادر إلى التركيز أكثر على الضغط الاقتصادي وسط مخاوف من الكلفة الانتخابية للحرب وارتفاع أسعار الوقود. لكن الانتخابات ليست العامل الوحيد، بحسب مراقبين تمنح فترة الهدوء الجيش الأمريكي أيضاً وقتاً لتعويض جزء من مخزونات الذخائر التي استنزفتها أشهر المواجهة، والمفارقة أن واشنطن وهي تحاول كبح التصعيد تستعد في الوقت نفسه لاحتمال استمرار الحرب. تقول مصادر إعلامية أمريكية إن البنتاغون مدد انتشار قواته في الشرق الأوسط إلى العام المقبل ضمن وجود عسكري يشمل 19 سفينة حربية ونحو 50,000 عسكري، وفي قلب كل ذلك يبقى مضيق هرمز. يقول ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر عليه، لكن الألغام والتهديدات الإيرانية واستمرار القيود على السفن تكشف أن ضمان الملاحة أكثر تعقيداً من إعلان السيطرة. طهران أضافت 11 سفينة إلى قائمتها السوداء ليرتفع عدد السفن المدرجة إلى 56، بينها ناقلات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. مع دخول الحرب شهرها السابع تبدو وكأنها تمضي على مسارين متعاكسين، واشنطن تحاول خفض حرارتها الآن بينما تحتفظ في المنطقة بما يكفي من القوة لمواصلتها إذا أخفق الضغط الاقتصادي أو انفجرت الأوضاع في هرمز من جديد. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: توعد قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي بالثأر لمقتل 4 أشخاص خلال حفل زفاف جنوب البلاد، محملا واشنطن المسؤولية عنه. وفي سياق متصل قالت القوات المسلحة الإيرانية إن هجماتها على القواعد التي تستخدمها الولايات المتحدة في الكويت والإمارات أسفرت عن أضرار وخسائر جسيمة داخل قاعدة أحمد الجابر في الكويت على حد قولها. هذا وكان الجيش الإيراني قد أعلن أنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت بصواريخ ومسيرات، وقال الجيش الإيراني في بيان له إنه استهدف

0: أن مواقع الجيش الأمريكي وأنظمة الرادار التابعة له في قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات استهدفت أيضا بالصواريخ والمسيرات. عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آدم تيل وزيرا للجيش بالوكالة خلفا لدان دريكسل الذي استقال من منصبه مطلع سبتمبر. وقال ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال إن تيل الذي يشغل منصب مساعد وزير الجيش للشؤون المدنية سيتولى مهامه بالوكالة فورا، وأشاد به ووصفه بأنه يحظى باحترام واسع. وكان دان دريكسل قد قدم استقالته في الأول من سبتمبر وغادر منصبه رسميا الثلاثاء الماضي. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة أمريكية تستهدف تشديد الضغوط المالية على إيران وقطع قنوات تمويلها. وقال بيسنت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى ما وصفها بعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، مضيفا أن واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها لمنع طهران من استخدام النظام المالي العالمي لتمويل برنامجها النووي وبرامجها التسليحية. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أطلقت الحملة في 24 من أغسطس بهدف تشديد العقوبات على الجهات التي تتعامل مع إيران أو تساعدها في الالتفاف على القيود المالية والتجارية. هذا وشهدت أسواق العاصمة الإيرانية طهران ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضروات والفواكه والسلع الأساسية في وقت تراجعت فيه القوة الشرائية للإيرانيين جراء العقوبات الأمريكية والانخفاض الحاد لقيمة الريال الإيراني.
1: مع مرور 10 أيام على فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران واستمرار الحصار البحري، هكذا يبدو المشهد في أحد الأسواق الشعبية في العاصمة طهران. تتزاحم أقدام الإيرانيين لكن القدرة الشرائية تتراجع. هذا يتعلق بتذبذب العملة الإيرانية أمام الدولار، عدا عن توقف الحركة التجارية مع بعض الدول كالإمارات، وأيضا ما يتعلق بتضرر بعض المصانع البتروكيماوية مع عودة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. دعونا نستمع إلى صوت الشارع الإيراني.
2: ورغم كل هذه العقوبات الاقتصادية التي نعاني منها، فإننا نواصل حياتنا، ومهما أصبحت الظروف أصعب فإننا سنواصل المقاومة.
3: صحيح أن هذه العقوبات أثرت على حد ما في الاقتصاد ومعيشة الناس، وارتفعت الأسعار وازداد التضخم، لكن الوضع الاقتصادي لم يصل إلى درجة تمنع الناس من مواصلة حياتهم الطبيعية.
1: السلع الأساسية وأخرى المستوردة والكهربائية كلها تأثرت بسبب العقوبات الأمريكية، إذ هنا نرى أن الإيرانيين الذين يأتون إلى الأسواق يتساءلون عن هذه الأسعار، فيشعرون بأنها تأثرت بشكل كبير في ظل استمرار العقوبات الأمريكية. نرى هنا في الأسواق هذه الحركة للإيرانيين، لكنهم يتساءلون فيما بينهم مدى استمرار هذه العقوبات وكيف يمكن أن تؤثر عليهم. على أي حال سنستمع أكثر أيضا للإيرانيين كيف تبدو حياتهم اليومية مع استمرار تداعيات التوتر الأمريكي الإيراني.
4: أمريكا تفرض العقوبات على بلدنا منذ 44 عاما ولم تصل إلى شيء حتى الآن. أنتم ترون أنه في دول أخرى لو حدثت حرب مماثلة ربما كانت البلاد ستدخل في حالة من الفوضى، لكن شعبنا ما يزال يواصل حياته بشكل طبيعي.
1: إذن تحاول واشنطن فرض جبهة اقتصادية جديدة على طهران لا تقف عند حدود إيران، وإنما تصل إلى من يحاول أن يتعامل معها. تحاول الولايات المتحدة قطع الشرايين المالية والاقتصادية عن هذه البلاد. من وسط العاصمة الإيرانية طهران، سامي برهوم، ترتي عربي، إيران.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان التابعة لحزب الله ودخوله إلى أنفاقها. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان لم تعد تمثل تهديدا لإسرائيل، وإن القوات الإسرائيلية قضت على أعداد كبيرة مما وصفهم بالمسلحين. وبحسب متحدث باسم جيش الاحتلال

0: احتلال عثر داخل المرتفعات تحت الأرض على غرف عمليات وغرف للوسائل القتالية مكنت المسلحين من إدارة القتال لأوقات طويلة.
1: بين حرب المرتفعات وأعماق الجنوب اللبناني تعود تلة علي الطاهر إلى صدارة المشهد لتكون المفتاح الميداني للمعركة وتطل كحاكم جغرافي حاسم في الحسابات العسكرية يربط النبطية بالساحل وصولاً إلى عمق الجليل. أهمية استراتيجية خرج على إثرها الجيش الإسرائيلي معلناً إحكام سيطرته العملياتية على هذه التلة وتدمير بنى تحتية ومسارات تحصينية تمتد في أعماقها بزعم تصفية من يصفهم بالمقاتلين. إعلان سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوظيفه سياسياً مؤكداً تحييد خطر هذه التلة ومقتل عدد من المسلحين داخل غرف للوسائل القتالية، غير أن السيطرة المزعومة لم تطفئ سماء الجنوب إذ واصلت المقاتلات الإسرائيلية غارتها المكثفة على المرتفع ذاته بالتوازي مع ضربات طالت بلدات المنصوري والزوتر الشرقية ووادي السلوقي وصولاً إلى تفجيرات ميدانية هزت بلدة حولة. تصعيد ميداني وجوي وصل إلى النبطية ليؤكد أن القصف والتوغل لم يعودا مجرد خروقات عابرة بل باتا توسيعاً لمنطقة أمنية يكتنفها النار والرماد. تبدو مرتفعات الجنوب كساحة صراع للرؤية والتحصين بين إصرار الاحتلال على فرض شروطه واستمرار الميدان في الاشتعال والرد لتظل أرض الجنوب شاهدة على معركة لا تطول الأنفاق وحدها بل تسعى لإعادة رسم حدود السيطرة. آمن العمدوني، تيريتي عربي.
0: استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أطلقت آليات الاحتلال النيران بكثافة قرب منطقة المطاحن واستهدفت غارة إسرائيلية محيط شارع مشتهى في حي الشجاعية في مدينة غزة، إضافة إلى إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية في محيط منطقة السنافور شرقية المدينة. كما استشهد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال يوم أمس في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد أسفرت غارة لطائرة مسيرة استهدفت مدنيين في شارع الثورة وسط مدينة غزة عن استشهاد شخص وإصابة آخرين. كما استشهد فلسطيني ثان بنيران الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، وسقط شهيدان آخران أحدهما طفل برصاص قوات الاحتلال في بيت لهيا شمال القطاع. لنعرف آخر المستجدات من قطاع غزة مع مراسلنا محمد أحمد من غزة. محمد، أهلا ومرحبا بك، ماذا في آخر التحديثات لديك حتى الساعة؟
2: يعني في آخر التحديثات لدينا من مستشفيات قطاع غزة وبالتحديد مستشفى ناصر بمدينة خان يونس أعلن عن وصول الشهيد وثلاثة إصابات جراء قيام آليات الاحتلال بإطلاق النار اتجاه خيام النازحين والمناطق السكانية في المناطق الشمالية والمناطق الشرقية من المدينة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنذ الساعات الأولى لفجر هذا اليوم بدأ بعمليات توغل في بعض المناطق، عمليات إطلاق نار متواصلة من الآليات بدءا من مدينة خان يونس. كانت هناك عمليات إطلاق نار اتجاه خيام النازحين في المناطق الشمالية في مناطق المقبرة النمساوية شمال المدينة، كذلك الحال في المناطق الشرقية للمدينة. حتى نصف ساعة الأخيرة كان هناك عمليات إطلاق نار أصيبت طفلة في منطقة دوار أبو حميد، كذلك عمليات قصف مدفعي في منطقة دوار بن سهيلة في شرق مدينة خان يونس، إضافة إلى إطلاق النار الذي ذكرناه ونجم عنه شهيد وثلاثة إصابات. كذلك الحال في المناطق الوسطى بالتحديد شرق مدينة دير البلح، عمليات تجريف تقوم بها الآليات، إطلاق نار متواصل من الآليات والرافعات شرق المدينة داخل المنطقة الصفراء اتجاه المناطق السكانية. الحال ليس أفضل في مناطق محافظة مدينة غزة، كانت منذ ساعات الليل بدء توغل لعدد من الآليات والآليات والدبابات توغلت في المناطق الشرقية بالتحديد في محيط منطقة السنافور بحي التو

0: تفاح، هذه الآليات كانت مصحوبة بإطلاق نار وقصف مدفعي، إضافة إلى تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع وطائرات الكواد كابتر التي قامت بإلقاء عدد من القنابل اتجاه تجمعات المواطنين. لم تسجل إصابات، لكن مع ساعات صباح اليوم أعلن أن هذه الآليات وحسب شهود العيان كانت تقوم بعمليات تجريف في محيط مقبرة البطش. هذه العمليات تستمر بين الفينة والأخرى، تتقدم الآليات تقوم بعملية التجريف، تقوم بتقديم المكعبات الأسمنتية الصفراء على حساب المناطق الآمنة. أيضا هذه المنطقة شهدت استهدافا من الطائرات الحربية، وهو الاستهداف الأول الذي ينفذ منذ عدة أسابيع في قطاع غزة. نتحدث عن استهداف من طائرات الحربية المقاتلة في ذات المنطقة، أي في منطقة السنافور بحي التفاح على حدود المنطقة الصفراء. الحال في مناطق شمال قطاع غزة وبالتحديد مناطق شمال مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، حيث آليات الاحتلال تقدمت الليلة الماضية، كذلك تقدمت بعض العناصر المتعاونة والميليشيات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت النار اتجاه خيام النازحين، قامت بإصابة عدد من المواطنين.
1: نعم محمد.
0: بعض هؤلاء المواطنين كانوا من ضمن العائلات التي تتواجد داخل المنطقة الصفراء وحاولت العودة إلى مناطق قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك محمد أحمد، كنت معنا من غزة. أعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير خطة يعتزم طرحها ضمن حملته الانتخابية، وتقوم على تطهير عرقي بتهجير نحو 1,860,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات. وقال صحيفة يدعو تحرنوت إن بن كفير سيقدم للجمهور خطة تحمل اسم فك الارتباط 710، وتقوم على ما يسميه الهجرة الطوعية من غزة، حيث يعتزم جعل الخطة جزءا أساسيا من حملته الانتخابية.
2: هل غدت غزة وقود وعود انتخابية؟ سؤال يطرح على الطاولة مع تعالي أصوات إسرائيلية ترسم ملامح خطة تهجير الفلسطينيين، أم أن التصريحات القديمة الجديدة تتجاوز الحسابات الانتخابية؟ في الفترة الأخيرة سال كثير من الحبر عن هذا الموضوع وبرز إلى السطح، حيث عاد رئيس حزب عمخ إسرائيل إلى الترويج للتهجير، فيما أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن الخطة لا تزال مطروحة، فضلا عن إعداد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير خطة تقوم على تهجير أكثر من 1,800,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات كبرنامج ضمن حملته الانتخابية. الخطة التي يدفع بها بن كفير تحت شعار الهجرة الطوعية، ومصطلح الطوعية هذا المراد منه إفراغ الأرض من أصحابها، إنما يعكس كونه جزءاً لا يتجزأ من المعركة السياسية والإعلامية. فالخطة تضع توقيتات زمنية للسكان الذين يفترض أن يغادروا القطاع وفق تصور بن كفير. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية تستهدف الخطة مغادرة 250,000 فلسطيني من غزة في السنة الأولى وأكثر من 1,000,000 خلال 3 سنوات، ويحاول بن كفير جاهدا تقديم مشروعه في صورة برنامج منظم وبتفاصيل محددة. ووفق ما يرشح من معلومات عن الخطة، فإن عملية الخروج من غزة لا تترك للأفراد وحدهم، بل تتحول إلى منظومة تقوم بإدارتها مؤسسات رسمية إسرائيلية. وتشير صحف إسرائيلية إلى أن بن كفير بحزبه القوة اليهودية سيجعل تبنيها مطلبا رئيسيا في أي مفاوضات للانضمام إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة. ورغم اصطدام مشروع التهجير بعقبات عدة، بيد أن طرحه في الأوساط الإسرائيلية يكتسب أهمية في دوائر عدد من السياسيين الإسرائيليين الذين تتقاطع وجهات نظرهم مع نفس الهدف. وتشير صحيفة يدعوت أحرنوت إلى عقبة رئيسية أمام تنفيذ الخطة،

0: اعتقلت فتاة فلسطينية في بلدة كفردان غرب جنين، واعتقل شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة دير الغصون شمال طول كرم في الضفة الغربية. وفي قباطية جنوب غرب جنين تسللت قوة خاصة من جيش الاحتلال إلى حارة أبو الرب، ووصلت تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى البلدة بالتزامن مع انتشار القوات في أكثر من حي، حيث نفذت عمليات تفتيش ودهم لعدد من المنازل، بينها منازل مهجورة بالاستعانة بالكلاب المدربة. استشهد شاب فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية في باب العمود بالقدس بعد محاولة طعن عناصر أمن. وقالت الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود في بيان مشترك إن القوات أحبطت ما وصفته بعملية إرهابية، مضيفة أن الشاب اقترب من عناصر الأمن والبلدية وبحوزته آلة حادة. وأكدت مصادر طبية وأمنية إسرائيلية عدم تسجيل إصابات في صفوف قوات الأمن، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الشاب استشهد برصاص القوات الإسرائيلية. قتل أكثر من 20 شخصا باشتباكات بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بحسب ما أفادت به مصادر من الجانبين. وتتركز المواجهات بين مدينة المخ الساحلية ومدينة تعز، كما اتهمت القوات الحكومية الحوثيين بمحاولة السيطرة على المناطق المتاخمة لمضيق باب المندب.
1: مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني وقوات الحوثيين على الجبهات الغربية لليمن تسقط قتلى معظمهم في المعارك الممتدة بين تعز والمخا وآخرون قرب ساحل البحر الأحمر. وأفادت مصادر عسكرية بمقتل 13 من القوات الحكومية بينهم ضابطان، فيما تحدث مصدر قريب من الحوثيين عن مقتل 11 من عناصر الجماعة. وتتركز المعارك في جبهات الكدحة ومقبنة والبرح وموزع غربي تعز، حيث أعلنت القوات الحكومية شن هجوم مضاد وتحقيق تقدم ميداني وأسرى عناصر حوثية. وبالتزامن اتهم الجيش اليمني الحوثيين بإطلاق 14 صاروخا باليستيا وتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، معلنا إسقاط عدد منها، فيما استهدفت المدفعية مواقع للجماعة ودمرت 3 آليات. كما أحبطت القوات الحكومية هجوما بزورقين مفخخين قرب ميناء المخا. ويحاول الحوثيون وفق مصادر عسكرية قطع الطريق بين تعز والمخا وعزل المدينة الساحلية في تصعيد يقترب من باب المندب ويضع أحد أهم الممرات البحرية العالمية أمام خطر جولة جديدة من التوتر. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: يتجه العراق نحو تطوير وتعزيز منظومة الرصد والدفاع الجوي وإعادة بناء الخطط العسكرية والتسليح، وذلك ضمن الاستعدادات الحكومية لمرحلة ما بعد التحالف الدولي، حيث أوعز القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بمراجعة هذا الملف لحماية سماء البلاد وحفظ السيادة.
2: في توقيت بالغ الحساسية ومع اقتراب انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في 30 سبتمبر المقبل، تشتد الحاجة لتعزيز قدرات البلاد في الدفاع الجوي لحماية الأجواء وحفظ السيادة. رئيس الحكومة علي الزيدي وجه بإعادة النظر بالخطط العسكرية وتطوير منظومة الرصد والدفاعات الجوية.
3: يعني أكيد من ضمن هذه الأمور هو الاهتمام بالتسليح والتجهيز، ليس فقط لوزارة الدفاع وإنما لكل القوات الأمنية، ولكن هناك أولوية في التسليح مثل وزارة الدفاع وبالذات الدفاع الجوي، وهذا الحقيقة العمل جادة بالحكومة وبالذات اهتمام القائد العام سيد رئيس أركان الجيش في هذا الموضوع.
2: رغم الأموال الضخمة التي أنفقت على مدى 20 عاما، يفتقر العراق إلى متطلبات الردع الجوي ويعتمد على منظومة الصواريخ قصيرة المدى بينتسير إلى جانب رادارات أمريكية وفرنسية للرصد، دمر 2 منها خلال حرب في الشرق الأوسط، فيما تبرز الحاجة إلى شراء منظومات صاروخية متوسطة وبعيدة المدى لصد الصواريخ البالستية ومنظومة تشويش للتعامل مع الطائرات المسيرة.
4: سماء العراق مستباحة من الجميع صراحة، وبحكم الظروف التي تعيشها والجغرافيا العسكرية تسمى أن كون العراق واقع بين إيران وإسرائيل وإلى حتى

0: المنظمات الإرهابية الأخرى تستعمل أجواء العراق لذلك. عليه يجب الانفتاح على دول أخرى، يعني لا يمكن حصر البرنامج بالتعاقد مع الجانب الأمريكي. نحن نعلم كثير من المعوقات أحيانا تحصل في تنفيذ الطلبات التي ترغب بها الحكومة العراقية.
1: لتعزيز أسطوله الجوي يحتاج العراق طائرات اعتراضية وأخرى استطلاعية وفق خبراء عسكريين، كما أن نحو 50% من مقاتلاته F-16 T-50 وسيزنا 280 خارج الخدمة بسبب عدم توفر قطع الغيار.
2: مع اقتراب انتهاء مهام التحالف الدولي، يتجه العراق إلى بناء مظلة جوية أكثر قدرة على حماية سمائه، في اختبار جديد لمدى جاهزية مؤسساته الأمنية للدفاع عن أجوائه بقدراته الذاتية. رائد المعموري، ترتع عربي، بغداد.
3: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 9420 شخصا من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالسودان، وذلك جراء تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمة إن فرقها الميدانية رصدت نزوح أكثر من 6000 من 9 قرى بمحافظة العباسية في ولاية جنوب كردفان مطلع سبتمبر الجاري. وأوضحت أن الأسر المتضررة نزحت إلى مناطق أخرى داخل محافظة العباسية. كما قدرت المنظمة نزوح 3000 شخص من 3 قرى بمحافظة الكرمك في ولاية النيل الأزرق، وذلك جراء تفاقم انعدام الأمن خلال الآونة الماضية. وأشارت إلى أن الأسر المتضررة نزحت إلى محافظة باو في الولاية نفسها، فيما أكدت المنظمة أن الوضع لا يزال متوترا. إلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلن حاكم دنيبرو بيتروفيسك مقتل شخصين وإصابة 4 بهجمات روسية بالمسيرات والمدفعية. هذا وكانت القوات الروسية قد شنت 199 هجوما على مواقع قوات الدفاع الأوكرانية وفق هيئة الأركان العامة الأوكرانية. هذا وقالت السلطات العسكرية في مقاطعة زاباروجيا إن القوات الروسية شنت خلال 24 ساعة 890 هجوما استهدف 49 بلدة ومدينة، مضيفة تسجيل 73 بلاغا عن تضرر منازل وسيارات ومنشآت للبنية التحتية جراء الضربات. اندلع حريق في مستودع نفط بمدينة سوشي الروسية إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة. وفي سياق متصل أفادت وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر ومسؤول أوكراني بأن كييف تعتزم تكثيف وجود مسيراتها قرب المطارات الروسية بهدف دفعها إلى الإغلاق، وذلك ردا على تصاعد الغارات الروسية على أوكرانيا. وأضافت الصحيفة استنادا إلى بيانات ملاحية أن نحو 16000 مسيرة أوكرانية اتجهت نحو المجال الجوي الروسي خلال الشهر الماضي. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تعلن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الحصار الذي تفرضه على إيران، وتؤكد أنه يهدف إلى وقف برنامجها النووي. 5 شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أمس، وبنكفير يتحدث عن خطة لتهجير نحو 2 مليون فلسطيني من القطاع. موسكو تواصل غاراتها على كييف وتكثف هجماتها على عدة مناطق شرقية أوكرانيا. في أمان الله.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. تعطل إمدادات هرمز يزيد حصص منتجي النفط المستقلين في أسواق آسيا على حساب منظمة أوبك. الصين توسع استثماراتها في المنطقة العربية وتزيد زخم تعاونها الاقتصادي مع مصر.

0: تعيد الحرب في الشرق الأوسط رسم خريطة تدفقات النفط العالمية مع تحول متزايد نحو الإمدادات من خارج منطقة الخليج، في وقت تدفع فيه اضطرابات مضيق هرمز كبار المشترين الآسيويين إلى البحث عن مصادر بديلة للخام. وارتفعت حصة الأمريكيتين من صادرات النفط الخام المنقولة بحرا إلى نحو 30% خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 23% العام الماضي وفق بيانات الشحن. وصعد متوسط صادرات الخام من الأمريكيتين إلى نحو 11 مليونا و700 ألف برميل يوميا منذ بداية العام، بزيادة تقارب مليونا و400 ألف برميل يوميا عن العام الماضي. وتقود الولايات المتحدة هذا التوسع بمتوسط صادرات يبلغ نحو 4,400,000 برميل يوميا، تليها البرازيل بنحو 2,500,000 برميل يوميا. وفي آسيا ارتفعت واردات النفط القادم من النصف الغربي إلى نحو 5,400,000 برميل يوميا في أغسطس الماضي، بزيادة تقارب 35% عن متوسط عام 2025. لكن زيادة اعتماد آسيا على نفط الأمريكيتين يواجه قيودا بسبب طول المسافات وارتفاع كلفة الشحن، إذ أدى طول الرحلات إلى زيادة الطلب على الناقلات، لترتفع كلفة استئجار ناقلة عملاقة إلى نحو 640 ألف دولار يوميا، بأكثر من ثلاثة أمثال مستواها قبل الحرب وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن. للنقاش معنا من عمان الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة الأستاذ عامر الشوبكي. أهلا بكم أستاذ عامر. إلى أي مدى تؤشر الأرقام التي استعرضناها إلى تغير حقيقي في خريطة سوق النفط العالمية؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا أستاذ محمد. هذا تغير حقيقي في خارطة سوق النفط العالمية واتجاهات الشحنات. الآن الأسواق بدأت تبحث ليس فقط عن البرميل الأقرب في الجغرافيا، الآن المشترين يبحثون على البرميل الذي يصل في موعده بغض النظر يصل من أين، يصل من أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو حتى من أي مسافة. الآن المهم أن يصل هذا البرميل، أن يؤمن طريق للوصول ويصل في موعده ولا يعطل إنتاج المصافي. هذا التغير خاصة في آسيا، آسيا يعتمد عليها كثيرا بشأن النفط. نمو الطلب يأتي معظمه من آسيا، دول ناشئة الاقتصاد مثل الهند والصين ينمو طلبها بشكل كبير، ولذلك يعني البائعين من أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية بدأوا يهتمون بأسواق آسيا التي كانت حكرا على البائعين من أوبك خاصة من دول الخليج. لكن هذه الأزمة قلبت الأمور رأسا على عقب. حتى آسيا هنالك تنوع في يعني من حيث المشترين، كوريا الجنوبية واليابان يشترون بأسعار أعلى، قد تكون الأسواق الأمريكية أيضا عبر المحيط أقرب لهم. هند لديها طرق براغماتية و تشتري الأرخص، وحتى لو كان هنالك عقوبات تشتري من نفط روسيا وتشتري من أحيانا

0: أحيانا من نفوذ في المنطقة، لكن بالسعر الأرخص المتوفر. كذلك الصين التي تحاول كبح الطلب عبر السيارات الكهربائية، لكنها عامل مهم أيضا، وأيضا تتجه لشراء النفط المعاقب. حتى دول كانت في الأيام الماضية والأشهر الماضية داخل أوبك، الإمارات يعول عليها أنها ستنتج أكثر من 5 مليون برميل وبطرق ملاحة خارج مضيق هرمز،
1: نعم.
0: وربما تكون عامل كسب أيضا للنفط من خارج أوبك لهذه الدول. نعم
1: أستاذ عامر، ما الذي يدفع كبار المشترين الآسيويين إلى زيادة اعتمادهم على النفط من الأمريكيتين رغم طول المسافات وكذلك ارتفاع تكاليف النقل؟
0: بالتأكيد هذا يأتي لأن هذه الدول تحرص على وصول الطاقة في موعدها بشكل كامل. الآن نتحدث عن يعني المسافات البعيدة، لكن هذه المسافات البعيدة بدأت كلفها أقل حتى من نقل النفط من سفينة إلى سفينة، والتي كان يجري في منطقة الخليج، أو حتى دفع الرسوم المرتفعة والتأمين المرتفع الذي أيضا تتحمله السفن المارة في منطقة الخليج، والمخاطر الكبيرة. بالتأكيد هذه المخاطر هي التي تدفع هذه الدول باختيار سفن من مسافات بعيدة، لكن ربما بالمحصلة تدفع أجور شحن وتأمين ومخاطر، وربما وقت أيضا مضمون أكثر من السفن التي تأتي عبر مضيق هرمز. نعم.
1: هل تحمل هذه الأرقام أي مؤشر على أن الصين ربما بدأت تتخلى عن أسطول الظل الذي كان يخدمها من إيران وبدأت تذهب نحو البدائل الجديدة الأخرى؟
0: الصين وضع مختلف بشكل كامل. الصين قلصت الطلب عندها بشكل مذهل، 5 مليون برميل يومي، لكن هذه القدرة على تقليص الطلب أعتقد لن تكون طويلة المدى. بدأت من الأيام الماضية بزيادة استيرادها من النفط، هي استنزفت جزء من المخزون وأدارت الطلب الداخلي، ثلث الإدارة ذهب باتجاه السيارات الكهربائية، استحوذت على هذا يعني تقلص الطلب من النفط، وأعتقد بأنها أيضا تحرص على عدة أمور. أولا شراء نفط بأسعار منخفضة، لكنها بالتأكيد كما ذكرت بدأت تخفض اعتمادها على أسطول الظل، وشراء النفط من دول أخرى أيضا تريد أن تكون علاقات تجارية أكثر ما بينها وبين أمريكا اللاتينية وبين دول في أفريقيا حتى مصدرة للنفط. نعم.
1: هل ما نشهده يعد استجابة مؤقتة بسبب اضطرابات الخليج، أم أن الشركات الآسيوية قد بدأت بالفعل عن البحث عن مصادر مستدامة ربما لمصادرها التقليدية؟
0: بالتأكيد هنالك الآن فكر استراتيجي كبير في دول آسيا للبحث عن مصادر آمنة مستدامة لتزويدها بالطاقة. هذا المهم في الأمر، لأن نقص الطاقة من الخليج واعتماد آسيا على مضيق هرمز أدى إلى يعني إغلاق بعض القطاعات الاقتصادية مثلا في دول آسيوية. لكن الآن أعتقد بأن هذا يعتمد على حسب تطور الأزمة. على المدى المتوسط أعتقد أن هذه الدول وجدت بعض البائعين، لكن هذا يعتمد حسب كيفية حل الأزمة الآن في هرمز. هل سيكون الحل أيضا ينهي المشكلة بشكل دائم أم يكون حل مؤقت؟ إذا كان حل مؤقت بالتأكيد دول آسيا ستبحث بشكل مستدام عن بائعين من خارج المنطقة. نعم.
1: لو تحدثنا عن أوبك أستاذ عامر، إذا استمرت آسيا في تنويع مصادرها، ماذا يعني ذلك لكبار المنتجين في أوبك، خصوصا الدول التي تعتمد بشكل كبير على السوق الآسيوية؟
0: نعم، أوبك أعتقد أنها في وضع لا تحسد عليها الآن، وضع صعب للغاية. هي تعاني من أكثر من ناحية، وقدرتها الإنتاجية انخفضت، أعضائها بعض الأعضاء انسحبوا منها مؤخرا، الإمارات عضو مهم، فنزويلا تلوح بالانسحاب، وبالتأكيد هذه ليست أخبار جيدة لأوبك، عدا يعني القدرة الكبيرة التي أصبحت لأطراف خارج أوبك في الإنتاج. الإمارات تنتج كما ذكرت لك 5 مليون برميل، الولايات المتحدة بدأت تنتج

0: أكثر من 14 مليون برميل يوميا، وكذلك الصين التي بدأت تسيطر أو توازن السوق بالسيطرة على الطلب، وهذا كله يضعف من قدرة أوبك على التحكم في الأسواق. تحتاج أوبك أدوات أخرى في الفترة القادمة للحفاظ على حصصها السوقية، لكن بالمجمل بالتأكيد هي فقدت جزء من حصتها في السوق وتأثيرها على السوق أيضا.
1: ما هي الأدوات التي ربما تملكها أوبك من أجل تجاوز هذه المشكلة؟ هل من الممكن أن تلجأ مثلا إلى خفض الإنتاج أستاذ عامر؟
0: لا أعتقد هذا ليس من الخيارات الآن في أوبك، ربما بالعكس هي تريد المحافظة على حصتها من السوق، وخفض الإنتاج جربته في السابق صحيح ساعد على توازن السوق لكنه أفقدها أسواق أخرى. هي ستحاول في الفترة القادمة إذا استطاعت ضم أعضاء جدد لأوبك، وهذا بالتأكيد هو يعني المنقذ والذي يجعلها مرة أخرى يعني تسيطر على الأسواق، كما حدث طبعا في ثورة النفط الصخر الأمريكي عندما انخفضت حصة أوبك، يعني عملت في العام 2016 و2017 لضم دول من الخارج بما يسمى أوبك بلس روسيا ودول أخرى. نعم،
1: مع ارتفاع مسافات الشحن وتكاليف النقل الذي تحدثنا عنه قبل قليل، هل ينعكس هذا التحول في مسارات أسعار النفط عالميا؟
0: نعم محمد، بالتأكيد هذا هو الذي يضيف أسعار للنفط لم تكن موجودة، وبالتأكيد يعني أيضا ما يشغل العالم هو أسعار، يعني أزمة مركبة، ما يشغل العالم هو أسعار المشتقات النفطية المرتفعة، الديزل، البنزين، هوامش التكرير التي أعتقد بأنها الأعلى تاريخيا، وصل هامش التكرير لبرميل الديزل مثلا في الولايات المتحدة إلى 104 دولار تضاف على سعر البرميل، وبالتأكيد هذا دفع سعر الديزل لأسعار مرتفعة الآن تعاني منها أسواق العالم وليس أسواق الولايات المتحدة. أوروبا والعالم يعانون من سعر ديزل مرتفع، رغم أن برنت الآن عند 95 دولار، لكن سعر برميل الديزل قفز أكثر من 210 دولار، كذلك البنزين وكذلك وقود الطائرات، هي أزمة مركبة. وأعتقد أنه حتى لو تم مثلا عودة المرور في مضيق هرمز ستبقى لبعض الوقت أسعار المشتقات المكررة التي هي المهم للمستهلك مرتفعة لفترة من الزمن. انخفاض القدرة التكريرية أيضا، لا تنسى الحرب الروسية على أوكرانيا والتأثير على يعني منشآت تكرير النفط في روسيا، وأيضا منع روسيا لتصدير الديزل للحفاظ على ديزل للداخل الروسي. نعم،
1: شكرا جزيلا لك الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، كنت معنا من عمان. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مصر بوابة جولة استثمارية صينية جديدة في المنطقة العربية.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

مجددا أهلا بكم. تواصل الصين توسيع استثماراتها في المنطقة العربية، خصوصا في مجالات التكنولوجيا والطاقة والنقل والإنشاءات. وفي هذا الإطار تأتي زيارة الرئيس الصيني إلى مصر بهدف زيادة قيمة التبادلات التجارية الثنائية إلى نحو 23

0: مليار دولار هذا العام.
1: قمة مصرية صينية جديدة يبدو أنها تمهد لمرحلة أعمق من الشراكة بين البلدين على مستويات متعددة. فزيارة الرئيس الصيني للقاهرة شي جين بينغ الأولى منذ 10 سنوات أعلن فيها تطوير التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمرحلة جديدة من الأعمال في قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات والألياف الكيماوية وغيرها من صناعات لا تستهدف مصر استثمارات فيها بقدر ما تسعى لتوطينها.
2: للصين مشروعات هامة جدا على جانبي قناة السويس، لكنها تتطلع في تقديري إلى اتفاق استراتيجي أكبر بكثير يعودها تعد مصر بموجب هذا الاتفاق نقطة حيوية وأساسية في مشروع الحزام والطريق. الملف الثاني التسليح، مصر تتطلع إلى اقتناء عدد من منظومات تسليحية الصينية المتقدمة جدا وخاصة طيارة G16.
1: سياسيا تتبنى مصر والصين مواقف متقاربة في ملفات إقليمية عديدة كالحرب في غزة والتصعيد الأمريكي والإيراني وأمن البحر الأحمر، وتتوافق رؤى الدولتين في ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية والتشديد على حرية حركة الملاحة. بينما تحتفي مصر والصين ب70 عاما على تدشين علاقاتهما الدبلوماسية يسيران نحو المستقبل في تعميق الشراكة الاقتصادية، فالتبادل التجاري ارتفع بين البلدين إلى أكثر من 20 مليار دولار، والاستثمارات الصينية في مصر تجاوزت 10 مليارات. زيارة الرئيس الصيني الثانية لمصر في 10 سنوات يرى فيها محللون فرصة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وعسكريا، لا سيما وأنها تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية والتغييرات الاقتصادية، شراكة تستفيد فيها الصين من موقع مصر الاستراتيجي وتدعم مصر في توطين الصناعات والتكنولوجيا وتنويع سلاحها. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
0: للنقاش معنا من بيروت الخبير الاقتصادي الدكتور كامل وزنة. أهلا بك دكتور كامل. لو بدأت معك بهذه الزيارة، ماذا تقول زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة عن حجم مصر في الحسابات الاقتصادية الصينية في المنطقة العربية؟
3: يعني بالتأكيد هي حسابات مهمة وأساسية باعتبار مصر يعني مركز أساسي واستراتيجي كجغرافيا كبلد وعدد سكان، وطبعا تريد الصين أن تعمق هذه العلاقات، لكن حجم التجارة مع مصر هو يعني مستوى متوسط نسبة إلى حجم التجارة مع العالم العربي التي يتفوق على 400 مليار دولار بين عملية تصدير واستيراد. طبعا الصين تصدر ما يقارب 200 مليار إلى العالم العربي وتستورد بهذه يعني الكمية من العالم العربي، لكن موقع الجغرافي لمصر وحيثية مصر وقوتها تستطيع من خلال الجغرافيا والاقتصاد أن تكون شريك أكبر وصانع لتغيرات استراتيجية على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي، وطبعا هذه أهميتها أكثر من كعامل اقتصادي وتبادل تجاري مع الصين التي تصدر بحوالي 3 تريليون دولار إلى العالم.
0: لو وصلنا الصورة أكثر من مصر إلى المنطقة العربية ككل دكتور كامل، ما القطاعات التي تبحث الصين عن تعزيز حضورها فيها بالجانب الاقتصادي في المنطقة؟
3: يعني الصين تبحث عن كل الاستثمارات في المنطقة وخاصة ما هي تتفوق فيه بعالم السيارات الكهربائية، الطاقة المتجددة، السيمي كوندكتر، صناعات كبيرة اليوم متفوقة فيها الصين في مجالات عديدة وكبيرة، وتستطيع أن تستثمر في العالم العربي وتستطيع العالم العربي أن يستثمر في الصين أو يصدر إلى الصين. وحتى الآن عمليات التصدير يعني تشمل قطاع البتروليات والكيميائيات وغيرها من المواد الأساسية التي تحتاجها الصين، باعتبار أن تصدير النفط هو العامل للتبادل التجاري مع الدول العربية. باعتقادي أن هناك يعني طفرة في الصين على مستوى التكنولوجيا وعلى مستوى الجامعات وعلى مستوى الشراكة الكبيرة بين الدول العربية وطبعا الصين، وهذا يعني ما تسعى إليه الصين في هذا الوقت. يعني للمفارقة، حجم التبادل التجاري مع الصين هو أكبر من حجم التجاري مع الولايات المتحدة.
0: كيف تنظر الصين إلى الممرات التجارية في المنطقة من قناة السويس إلى الخليج إلى البحر الأحمر، خصوصا في ظل اضطرابات الملاحة التي تشهدها المنطقة في هذه الفترة؟
3: يعني الحديث الذي جرى مع الرئيس المصري يعني واضح بأن المنطقة بحاجة إلى عملية تأهيل وتغيير ربما في استراتيجية حتى تستطيع أن تؤمن هذه الممرات، خاصة يعني من مضيق هرمز أو باب المندب. طبعا هو ممرات مهمة إلى تخرج الطاقة إلى إلى إلى إلى الصين، واليوم هناك توترات وربما لا تصل الكميات الكافية إلى حاجات الصين، فلذلك هو دعا إلى استراتيجية جديدة لتركيبة المنطقة، وربما الصين يعني تسعى لأن تكون في مكان أو يعني تطمح أن تكون بديل للولايات المتحدة كشريك عسكري أيضا كما هو شريك اقتصادي مهم في المنطقة.
0: الرئيس المصري أكد أمس دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة في الجانب الاقتصادي، ماذا يعني هذا الموقف في ظل التنافس المتصاعد بين الصين وأمريكا؟
3: يعني هو يريد أن يوفق بين الاثنين، باعتبار أن يعني مصر ما زالت بحاجة إلى الولايات المتحدة، وهي يعني الولايات المتحدة تضع مبالغ مالية بهذا دعم مباشر في في في في مصر، لكن يفهم الجانب المصري بأن اليوم العالم بحاجة إلى تعدد اتجاهات، وربما الاستراتيجية المصرية تريد أن توسع هذه العلاقات مع الصين وأن تكون لديها علاقات متينة، وهذه ليس هي البداية، هي استكمال لما قام به الرئيس المصري، وهو يعول على استكمال هذا الطريق من الاستثمارات والدعم المباشر والعلاقات الاقتصادية والأمنية وأيضا العسكرية. وهناك طبعا شراء أسلحة اليوم من الصين بشكل كبير، يعني غرار ما كان غير مسموح في يعني في العقود السابقة.
0: على أرض الواقع الصين توسع حضورها الاقتصادي في دول الشرق الأوسط، فيما تعيد الولايات المتحدة على ما يبدو ترتيب أولوياتها في المنطقة. هل نشهد منافسة صينية أمريكية ربما صامتة أو حتى غير صامتة على النفوذ الاقتصادي في المنطقة؟
3: هلا في مكان ما طبعا هناك تنافس كبير، والولايات المتحدة في قطاع السيمي كوندكتر في الاتصالات تحبذ أن تكون الشركات الأمريكية موجودة، لكن على مستوى الاستثمارات الكبرى ما زالت الدول العربية تضع أموالها بشكل كبير في الأسواق المالية الأمريكية، يعني في سندات الخزينة أو في الأسواق المالية، لكن حجم التبادل التجاري بالبضائع هو أكبر مع الصين مما هو عليه مع الولايات المتحدة، وهناك فارق كبير في حجم الأرقام. طبعا مع أمريكا لا يتخطى يعني بين التصدير واستيراد لا يتخطى 107 مليار دولار، بينما هناك تبادل تجاري بين التصدير واستيراد يفوق 400 مليار مع الدول العربية، لكن بالاستثمارات المباشرة في الأسواق المالية ما زالت الولايات المتحدة متفوقة، باعتبار أن هناك تريليونات من الأموال العربية موجودة في الأسواق المالية بشكل مباشر.
0: بالنظر إلى المكسب العربي الواضح من الاستثمارات والتكنولوجيا الصينية دكتور كامل، لكن كيف يمكن للدول العربية أن تضمن أن لا تبقى علاقتها مع الصين علاقة استيراد فقط؟
3: يعني اليوم التوجه إلى أن يكون هناك شراكة أكبر على المستوى العلمي، على مستوى الجامعات، على مستوى تبادل الخبرات. اليوم الجامعات الصينية هي من الأوائل في العالم، وطبعا يمكن أن يستفيد العالم العربي من توطيد هذه العلاقات كما فعل مع الجامعات الأمريكية. لكن باعتقادي بأن الشركات بدأت شركات صينية تأتي إلى العالم العربي، هناك شركات كبرى فتحت في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات وأيضا في مصر، يمكن أن تتوسع هذه الشراكة وأن يكون هناك شركات تصنع في هذه البلدان حتى يستفاد منها من الناحية الاستثمارية ومن الناحية التعليمية، عندما يكون مصانع للسيارات أو مصانع

0: الطاقة أو الاتصالات. طبعا هذه تستلزم خبرات لا يحصل عليها إلا إذا تم فتحها داخل هذه الدول، وباعتقادي بأن هناك مسعى حقيقي من
1: نعم
0: هذه الدول أن تكون شريكة في هذا العالم، وإذا لم تكن شريكة يجب أن تسعى إلى هذا الطموح أن تكون الصناعات داخل هذه الدول العربية. وطبعا مسألة الأدوية وغيرها من الصناعات المتقدمة، يعني
1: نعم
0: اليوم بالسيمي كوندكتورز هناك صناعات متقدمة كبيرة للولايات المتحدة، للصين مقابل الولايات المتحدة، يعني حتى في يعني الصين تخلت عن شراء بعض
1: تماما
0: الشيبس من شركات كبرى كأنفيديا وإنتال لأنها أصبحت تصنع هذه داخل الصين. وطبعا نستطيع أن نستفيد من الفارق الأسعار بين البضائع الأمريكية والصينية. حتى يعني اليوم إذا نظرت إلى التبادل التجاري الأمريكي الصيني تلاحظ بأن هناك يعني تفوق لصالح الصين، باعتبار أن البضائع الصينية
1: دكتور كامل،
0: ما زالت تباع بأسعار أقل، وهذا يساعد على تخفيض التضخم.
1: الدكتور كامل وزنة الخبير الاقتصادي كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: خطر الأطفال، الله بنتبه للأطفال مشان البلد هذا مرافقنا من
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث.
2: نقترب أكثر
1: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
2: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
1: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
2: القصة وما فيها.

واشنطن تعلن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الحصار الذي تفرضه على إيران، وتؤكد أنه يهدف إلى وقف برنامجها النووي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعونا في نشرتنا أيضا. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي سيطر على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. موسكو تواصل غاراتها على كييف وتكثف هجماتها على عدة مناطق شرق أوكرانيا.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، وقال ترامب في مقابلة متلفزة إن 3 مواقع نووية إيرانية رئيسية دمرت بالكامل، مشيرا إلى أن واشنطن تراقب أيضا موقعا يعرف بجبل الفأس.

قال إنه قد يستخدم في أنشطة نووية، مضيفا أن الولايات المتحدة تستخدم قدرات فضائية لمراقبة المواقع النووية الإيرانية وتحركات الأشخاص فيها. أكد نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس أن جميع الخيارات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية ما تزال مطروحة بشأن إيران. وقال فانس إن الولايات المتحدة لا تجري مفاوضات مع إيران حاليا، وإن الرئيس دونالد ترامب يحتفظ بجميع الخيارات بما فيها الضغوط الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية، إضافة إلى ما وصفه بالضغط غير المعلن. وطالب جادي فانس الجيش الإيراني بالتوقف عن استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز، محملا إيران المسؤولية عن ارتفاع أسعاره. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى اتفاق أكثر شمولا مع إيران يتناول مضيق هرمز والملف النووي. ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أن وسطاء يعملون على وضع إطار لمفاوضات محتملة بين طهران وواشنطن بشأن اتفاق جديد.

0: بصرف النظر عن الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان. عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آدم تيل وزيرا للجيش بالوكالة، وذلك خلفا لدان ديريكسون الذي استقال من منصبه مطلع شهر سبتمبر. وقال ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال، قال إن تيل الذي يشغل منصب مساعد وزير الجيش للشؤون المدنية سيتولى مهامه بالوكالة فورا، وأشاد به ووصفه بأنه يحظى باحترام واسع. هذا وكان دان دريكسل قد قدم استقالته في الأول من سبتمبر وغادر منصبه رسميا الثلاثاء الماضي. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة أمريكية تستهدف تشديد الضغوط المالية على إيران وقطع قنوات تمويلها. وقال سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى ما وصفها بعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، مضيفا أن واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها لمنع طهران من استخدام النظام المالي العالمي لتمويل برنامجها النووي وبرامجها التسليحية. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أطلقت الحملة في 24 من أغسطس بهدف تشديد العقوبات على الجهات التي تتعامل مع إيران أو تساعدها في الالتفاف على القيود المالية والتجارية. إلى ذلك، فقد شهدت أسواق العاصمة الإيرانية طهران ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضروات والفواكه والسلع الأساسية في وقت تراجعت فيه القوة الشرائية للإيرانيين جراء العقوبات الأمريكية والانخفاض الحاد لقيمة الريال الإيراني.
1: مع مرور 10 أيام على فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران واستمرار الحصار البحري، هكذا يبدو المشهد في أحد الأسواق الشعبية في العاصمة طهران. تتزاحم أقدام الإيرانيين لكن القدرة الشرائية تتراجع. هذا يتعلق بتذبذب العملة الإيرانية أمام الدولار، عدا عن توقف الحركة التجارية مع بعض الدول كالإمارات، وأيضا ما يتعلق بتضرر بعض المصانع البتروكيماوية مع عودة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. دعونا نستمع إلى صوت الشارع الإيراني.
2: ورغم كل هذه العقوبات الاقتصادية التي نعاني منها، فإننا نواصل حياتنا، ومهما أصبحت الظروف أصعب فإننا سنواصل المقاومة.
3: صحيح أن هذه العقوبات أثرت على حد ما في الاقتصاد ومعيشة الناس، وارتفعت الأسعار وازداد التضخم، لكن الوضع الاقتصادي لم يصل إلى درجة تمنع الناس من مواصلة حياتهم الطبيعية.
1: السلع الأساسية وأخرى المستوردة والكهربائية كلها تأثرت بسبب العقوبات الأمريكية، إذ هنا نرى أن الإيرانيين الذين يأتون إلى الأسواق يتساءلون عن هذه الأسعار، فيشعرون بأنها تأثرت بشكل كبير في ظل استمرار العقوبات الأمريكية. نرى هنا في الأسواق هذه الحركة للإيرانيين، لكنهم يتساءلون فيما بينهم مدى استمرار هذه العقوبات وكيف يمكن أن تؤثر عليهم. على أي حال، سنستمع أكثر أيضا للإيرانيين كيف تبدو حياتهم اليومية مع استمرار تداعيات التوتر الأمريكي الإيراني.
4: أمريكا تفرض العقوبات على بلدنا منذ 40 أو 44 عاما ولم تصل إلى شيء حتى الآن. أنتم ترون أنهم في دول أخرى لو حدثت حرب مماثلة ربما كانت البلاد ستدخل في حالة من الفوضى، لكن شعبنا ما يزال يواصل حياته بشكل طبيعي.
1: إذن تحاول واشنطن فرض جبهة اقتصادية جديدة على طهران لا تقف عند حدود إيران، وإنما تصل إلى من يحاول أن يتعامل معها. تحاول الولايات المتحدة قطع الشرايين المالية والاقتصادية عن هذه البلاد. من وسط العاصمة الإيرانية طهران، سامي برهوم، تريتي عربي، إيران.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان والتابعة لحزب الله ودخوله إلى أنفاقها. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان لم تعد تمثل تهديدا لإسرائيل، وإن القوات الإسرائيلية قضت على أعداد كبيرة مما وصفهم بالمسلحين. وبحسب متحدث باسم جيش الاحتلال عثر داخل المرتفعات تحت الأرض على غرف عمليات وغرف للوسائل القتالية.

0: اللي مكنت المسلحين من إدارة القتال لأوقات طويلة.
1: بين حرب المرتفعات وأعماق الجنوب اللبناني، تعود تلة علي الطاهر إلى صدارة المشهد لتكون المفتاح الميداني للمعركة، وتطل كحاكم جغرافي حاسم في الحسابات العسكرية، يربط النبطية بالساحل وصولا إلى عمق الجليل. أهمية استراتيجية خرج على إثرها الجيش الإسرائيلي معلنا إحكام سيطرته العملياتية على هذه التلة وتدمير بنى تحتية ومسارات تحصينية تمتد في أعماقها بزعم تصفية من يصفهم بالمقاتلين. إعلان سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوظيفه سياسيا، مؤكدا تحييد خطر هذه التلة ومقتل عدد من المسلحين داخل غرف للوسائل القتالية. غير أن السيطرة المزعومة لم تطفئ سماء الجنوب، إذ واصلت المقاتلة الإسرائيلية غارتها المكثفة على المرتفع ذاته بالتوازي مع ضربات طالت بلدات المنصوري والزوتر الشرقية ووادي السلوقي، وصولاً إلى تفجيرات ميدانية هزت بلدة حولة. تصعيد ميداني وجوي وصل إلى النبطية ليؤكد أن القصف والتوغل لم يعودا مجرد خروقات عابرة، بل باتا توسيعاً لمنطقة أمنية يكتنفها النار والرماد. تبدو مرتفعات الجنوب كساحة صراع للرؤية والتحصين بين إصرار الاحتلال على فرض شروطه واستمرار الميدان في الاشتعال والرد، لتظل أرض الجنوب شاهدة على معركة لا تطول الأنفاق وحدها بل تسعى لإعادة رسم حدود السيطرة. آمن العمدوني، تيريت عربي.
0: استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي الشمالية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أطلقت آليات الاحتلال النيران بكثافة قرب منطقة المطاحن، واستهدفت غارة إسرائيلية محيط شارع مشتهى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إضافة إلى إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية في محيط منطقة السنافور شرقي المدينة. كما استشهد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال يوم أمس في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد أسفرت غارة لطائرة مسيرة استهدفت مدنيين في شارع الثورة وسط مدينة غزة عن استشهاد شخص وإصابة آخرين. كما استشهد فلسطيني ثان بنيران الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، وسقط شهيدان آخران أحدهما طفل برصاص قوات الاحتلال في بيت الأهياء شمال القطاع. رحب من غزة بمراسلنا محمد أحمد. محمد أهلا ومرحبا بك، ماذا في آخر التطورات ميدانيا وإنسانيا أيضا في قطاع غزة؟ محمد
2: حسام، في آخر التطورات الميدانية ما أعلنته سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قبل قليل في بيان مقتضب، قال البيان أن قوة من المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي توغلت في المناطق الشرقية وحاولت اختطاف أحد عناصر حركة الجهاد الإسلامي. هذا الأمر الذي دعا عناصر سرايا القدس للاشتباك مع هذه القوة الخاصة، وأثناء عملية الاشتباك تدخلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعية الاحتلال، الأمر الذي أودى بقيام هذه العناصر المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي بإعدام وإطلاق النار بشكل مباشر على أحد عناصر سرايا القدس بعد عدم تمكنهم من اختطافه حيا. بذلك سرايا القدس قالت أنها قتلت وأصابت عدد من هؤلاء المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي، ولكنها لم تتمكن من اعتقال أي منهم بسبب تدخل الطائرات الإسرائيلية والطائرات المسيرة التي شكلت غطاء ناريا لخروج هذه العناصر المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي. هذا الأمر يرجعنا ويذكرنا بما حدث قبل 3 أيام، وهو دخول قوات إسرائيلية خاصة بمساعدة المتعاونين مع الاحتلال إلى داخل قطاع غزة والقيام بعملية اختطاف مسؤول جهاز الأمن الداخلي بمدينة غزة. عمليات أو ما تقوم به هذه الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة هي تقدم خدمات وتقوم ببعض الأعمال نيابة عن الاحتلال الإسرائيلي. وما إن تعرضت هذه الميليشيات لأي كمين أو أي مضايقة من المقاومة الفلسطينية يقوم الجيش بالتدخل بشكل مباشر. سرايا القدس كما ذكرت أعلنت عن استشهاد أحد عناصرها بعد استحالة اختطافه من قبل ميليشيات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم. آليات الاحتلال المتمركزة داخل المناطق الصفراء أطلقت النار والقذائف المدفعية تجاه خيام النازحين وفي المناطق الحدودية، أدى ذلك لوجود عدد من الإصابات في مدينة خان يونس. كذلك الليلة الماضية شهد التوغل لآليات الاحتلال في محيط مقبرة البطش بمنطقة الصنافور شرق حي التفاح شرق مدينة غزة. هذه الحفريات والآليات قامت بعمليات حفر وتدمير للمنازل والأحياء السكنية.
0: نعم محمد.
2: وكذلك عملية إزاحة للمكعبات الإسمنتية الصفراء إلى داخل المنطقة الآمنة. حسام،
0: شكرا جزيلا لك محمد أحمد على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من غزة. عد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير خطة يعتزم طرحها ضمن حملته الانتخابية وتقوم على تطهير عرقي بتهجير نحو 1,860,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات. وقال الصحيفة يدعو تحرنوت إن بن كفير سيقدم للجمهور خطة تحمل اسم فك الارتباط 710 وتقوم على ما يسميه الهجرة الطوعية من غزة، حيث يعتزم جعل الخطة جزءا أساسيا من حملته الانتخابية.
3: هل غدت غزة وقود وعود انتخابية؟ سؤال يطرح على الطاولة مع تعالي أصوات إسرائيلية ترسم ملامح خطة تهجير الفلسطينيين، أم أن التصريحات القديمة الجديدة تتجاوز الحسابات الانتخابية؟ في الفترة الأخيرة سال كثير من الحبر عن هذا الموضوع وبرز إلى السطح، حيث عاد رئيس حزب عمخ إسرائيل إلى الترويج للتهجير، فيما أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن الخطة لا تزال مطروحة، فضلاً عن إعداد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير خطة تقوم على تهجير أكثر من 1,800,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات كبرنامج ضمن حملته الانتخابية. الخطة التي يدفع بها بن كفير تحت شعار الهجرة الطوعية، ومصطلح الطوعية هذا المراد منه إفراغ الأرض من أصحابها، إنما يعكس كونه جزءاً لا يتجزأ من المعركة السياسية والإعلامية. فالخطة تضع توقيتات زمنية للسكان الذين يفترض أن يغادروا القطاع وفق تصور بن كفير. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية تستهدف الخطة مغادرة 250,000 فلسطيني من غزة في السنة الأولى وأكثر من 1,000,000 خلال 3 سنوات. ويحاول بن كفير جاهدا تقديم مشروعه في صورة برنامج منظم وبتفاصيل محددة. ووفق ما يرشح من معلومات عن الخطة فإن عملية الخروج من غزة لا تترك للأفراد وحدهم، بل تتحول إلى منظومة تقوم بإدارتها مؤسسات رسمية إسرائيلية. وتشير صحف إسرائيلية إلى أن بن كفير بحزبه القوة اليهودية سيجعل تبنيها مطلبا رئيسيا في أي مفاوضات للانضمام إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة. ورغم اصطدام مشروع التهجير بعقبات عدة، بيد أن طرحه في الأوساط الإسرائيلية يكتسب أهمية في دوائر عدد من السياسيين الإسرائيليين الذين تتقاطع وجهات نظرهم مع نفس الهدف. وتشير صحيفة يدعوت أحرنوت إلى عقبة رئيسية أمام تنفيذ الخطة تتمثل في عدم إبداء أي دولة استعدادها لاستقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة. أما التساؤل الذي يطرح في هذا المقام فيسلط الضوء على مسألة انتقال موضوع تهجير أهالي غزة من خطاب مجموعات إسرائيلية إلى برنامج يطمح أحد أبرز الوزراء الإسرائيليين في تحويله إلى سياسة حكومية. رحاب الحمروني، تارتي عربي.
0: اعتقلت فتاة فلسطينية في بلدة كفردان غرب جنين، واعتقل شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة دير الأغصون شمال طول كرم في

0: الضفة الغربية. وفي قباطية جنوب غرب جنين تسللت قوة خاصة من جيش الاحتلال إلى حارة أبو الرب، ووصلت تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى البلدة بالتزامن مع انتشار القوات في أكثر من حي، حيث نفذت عمليات تفتيش ودهم لعدد من المنازل، بينها منازل مهجورة بالاستعانة بالكلاب المدربة. استشهد شاب فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية في باب العمود بالقدس بعد محاولة طعن عناصر أمن. وقالت الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود في بيان مشترك إن القوات أحبطت ما وصفته بعملية إرهابية، مضيفة أن الشاب اقترب من عناصر الأمن والبلدية وبحوزته آلة حادة. وأكدت مصادر طبية وأمنية إسرائيلية عدم تسجيل إصابات في صفوف قوات الأمن، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الشاب استشهد برصاص القوات الإسرائيلية. يتجه العراق نحو تطوير وتعزيز منظومة الرصد والدفاع الجوي وإعادة بناء الخطط العسكرية والتسليح ضمن الاستعدادات الحكومية لمرحلة ما بعد التحالف الدولي، حيث أوعز القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بمراجعة هذا الملف لحماية سماء البلاد وحفظ السيادة.
1: في توقيت بالغ الحساسية ومع اقتراب انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في 30 من سبتمبر المقبل، تشتد الحاجة لتعزيز قدرات البلاد في الدفاع الجوي لحماية الأجواء وحفظ السيادة. رئيس الحكومة علي الزيدي وجه بإعادة النظر بالخطط العسكرية وتطوير منظومة الرصد والدفاعات الجوية.
2: يعني أكيد من ضمن هذه الأمور هو الاهتمام بالتسليح والتجهيز ليس فقط لوزارة الدفاع وإنما لكل القوات الأمنية، ولكن هناك أولوية في التسليح مثل وزارة الدفاع وبالذات الدفاع الجوي، وهذا الحقيقة العمل جاد به الحكومة وبالذات اهتمام القائد العام سيد رئيس أركان الجيش في هذا الموضوع.
1: رغم الأموال الضخمة التي أنفقت على مدى 20 عاما، يفتقر العراق إلى متطلبات الردع الجوي ويعتمد على منظومة الصواريخ قصيرة المدى بينتسير إلى جانب رادارات أمريكية وفرنسية للرصد، دمر اثنان منها خلال الحرب في الشرق الأوسط، فيما تبرز الحاجة إلى شراء منظومات صاروخية متوسطة وبعيدة المدى لصد الصواريخ البالستية ومنظومة تشويش للتعامل مع الطائرات المسيرة.
3: سماء العراق مستباحة من الجميع صراحة، وبحكم الظروف التي تعيشها والجغرافيا العسكرية تسمى أن كون العراق واقع بين إيران وإسرائيل وإلى حتى المنظمات الإرهابية الأخرى تستعمل أجواء العراق، لذلك عليه يجب الانفتاح على دول أخرى. يعني لا يمكن حصر البرنامج بالتعاقد مع الجانب الأمريكي، نحن نعلم كثير من المعوقات أحيانا تحصل في تنفيذ الطلبات التي ترغب بها الحكومة العراقية.
1: لتعزيز أسطوله الجوي يحتاج العراق طائرات اعتراضية وأخرى استطلاعية وفق خبراء عسكريين، كما أن نحو 50% من مقاتلاته الF-16 وT-50 وسيزنا 280 خارج الخدمة بسبب عدم توفر قطع الغيار.

0: تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمة إن فرقها الميدانية رصدت نزوح أكثر من 6000 من 9 قرى بمحافظة العباسية في ولاية جنوب كردفان مطلع شهر سبتمبر الجاري، وأوضحت أن الأسر المتضررة نزحت إلى مناطق أخرى داخل محافظة العباسية. كما قدرت المنظمة نزوح 3000 شخص من 3 قرى بمحافظة الكرمك في ولاية النيل الأزرق، وذلك جراء تفاقم انعدام الأمن خلال الآونة الماضية. وأشارت إلى أن الأسر المتضررة نزحت إلى محافظة باو في الولاية نفسها، فيما أكدت المنظمة أن الوضع لا يزال متوترا. أعلن حاكم دنيبرو بيتروفسك مقتل شخصين وإصابة 4 بهجمات روسية بالمسيرات والمدفعية. وكانت القوات الروسية قد شنت 199 هجوما على مواقع قوات الدفاع الأوكرانية وفق هيئة الأركان العامة الأوكرانية. وقالت السلطات العسكرية في مقاطعة زاباروجيا إن القوات الروسية شنت خلال 24 ساعة 890 هجوما استهدف 49 بلدة ومدينة، مضيفة تسجيل 73 بلاغا عن تضرر منازل وسيارات ومنشآت للبنية التحتية جراء الضربات. اندلع حريق في مستودع نفط بمدينة سوشي الروسية، وذلك إثر هجوم أوكراني بطائرة مسيرة. وفي سياق متصل أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر ومسؤول أوكراني بأن كييف تعتزم تكثيف وجود مسيراتها قرب المطارات الروسية بهدف دفعها إلى الإغلاق ردا على تصاعد الغارات الروسية على أوكرانيا. وأضافت الصحيفة استنادا إلى بيانات ملاحية أن نحو 16,000 مسيرة أوكرانية اتجهت نحو المجال الجوي الروسي خلال الشهر الماضي. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قال إن المفاوضين الأمريكيين سيزورون أوكرانيا وروسيا قريبا لبحث حل محتمل للحرب. وأضاف زيلينسكي أنه يتوقع لقاء المفاوضين في كييف خلال الأيام المقبلة.
1: عقدت للتو اجتماعا مع الفريق المكلف بالتفاوض مع مبعوثي الرئيس الأمريكي. نحن على تواصل دائم معهم على مدار الساعة ونحضر حاليا للاجتماعات، وقد حددت مواعيد مبدئية. نتوقع أن نرى مبعوثي الرئيس الأمريكي هنا في كييف، وقد أكدوا أنهم سيعقدون اجتماعا في موسكو وآخر في كييف. نتوقع أن يعقد الاجتماع الأخير خلال الأيام القادمة. هذا أمر بالغ الأهمية، من المهم أن تظل أمريكا منخرطة بفاعلية ونحن على استعداد للقاء بهم في أوكرانيا.
0: مزيد من التفاصيل من كييف مع مراسلنا ثائر عمرو. ثائر، أهلا ومرحبا بك. ثائر، ما الذي يدعو للتفاؤل داخل الأروقة السياسية الأوكرانية الآن بوجود خطوات أمريكية ربما تقود إلى إنهاء هذه الحرب؟
2: بالفعل هذه الخطوة هي ما أعرب عنها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في خطابه المسائي الذي بشكل متكرر الذي يوجهه إلى الشعب الأوكراني، حيث أعلن أن هنالك نافذة أمل متعلقة بالدفع بالمسار الدبلوماسي وجهود دبلوماسية يمكن أن تؤدي إلى وقف التصعيد أو إيجاد بعض الحلول التي توقفت منذ فترة طويلة بين الجانب الأوكراني وبين الجانب الروسي، مشيرا إلى أن المبعوثين الأمريكيين الخاصين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سفيرفيتكوف وغاريث كوشنر سوف يتوجها إلى العاصمة الروسية موسكو ليلتقيا بالجانب الروسي، ومن ثم بعد هذه اللقاء سوف يتوجها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وهذه ربما هي المرة الأولى إذا نجحت هذه الزيارة بوصول المبعوثين الأمريكيين إلى العاصمة الأوكرانية كييف. هذه المساعي تأتي في محاولات مستمرة في حقيقة الأمر من قبل الجانب الأوكراني للدفع بالمسار الدبلوماسي، خاصة في ظل التصعيد الراهن بين كييف وبين موسكو، وهذا في حقيقة الأمر ما تشهده الأراضي الأوكرانية في الآونة الأخيرة، حيث تشهد تصعيدا روسيا متعلق بالضربات الروسية المكثفة التي تشهدها العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، وكذلك العديد من المناطق الأوكرانية الأخرى. على سبيل المثال سلاح الجو تحدث قبل قليل في بيانه أن القوات الروسية شنت هجوما جويا مكثفا ب 123 طائرة من طراز شاهد، بما في ذلك طائرات ذات

0: محرك نفاثة استهدفت العاصمة كييف وضواحيها وعدد من المقاطعات الأوكرانية الأخرى في شمال وشرق وجنوبي البلاد. ويتحدث سلاح الجو أيضا عن نجاح الدفاعات الجوية الأوكرانية في تحييد 103 طائرات من مجمل هذه الطائرات وأضرار لحقت في 15 موقعا مختلفا، وفقا لما يقوله سلاح الجو في بيانه الصباحي. قبل قليل أيضا كانت قد دوت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، ووفقا للمعلومات الصادرة عن الجانب الأوكراني في منطقة بروفري في الاتجاه الشرقي من العاصمة الأوكرانية كييف، يتحدث عن تصاعد أعمدة الدخان من إحدى المناطق جراء هذا الهجوم، ولم تتوضح طبيعة هذا الهجوم حتى تاريخ هذه اللحظة. في المقابل خلال ساعات الليل الضواحي العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لسلسلة من الضربات الروسية ونجم عنها أضرار كبيرة لحقت في إحدى المستودعات في منطقة صفيسكا برشيهيفكا، وهذه المنطقة التي تقع في الاتجاه الغربي من العاصمة الأوكرانية كييف. وكذلك يتحدث الجانب الأوكراني وفقا لعمدة كييف فيتالي كليتشكو عن 13 إصابة خلال 24 ساعة الماضية جراء الهجمات الروسية.
1: شكرا جزيلا لك ثائر عمرو، كنت معنا من العاصمة الأوكرانية كييف. نصل إلى ختام النشرة ونذكر بالعناوين. واشنطن تعلن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الحصار الذي تفرضه على إيران، وتؤكد أنه يهدف إلى وقف برنامجها النووي. 5 شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أمس، وإتمار بن كفير يتحدث عن خطة لتهجير نحو 2 مليون فلسطيني من القطاع. موسكو تواصل غاراتها على كييف وتكثف هجماتها على عدة مناطق شرقية أوكرانيا. نلقاكم على رأس الساعة، دمتم في أمان الله.
2: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
3: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
4: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
5: No nuclear weapons.
6: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
10: جرائم الاحتلال على قطاع غزة واستهدفهما وهما يرتديان. السيء المميز للعمل الاعلامي وتستطيع طائرات

0: سلاح ذو حدين، ما بين سلبيات ننقدها وإيجابيات لا ننكرها، هكذا هي منصات التواصل الاجتماعي التي ورغم كل نقد باتت للكثيرين بابا للرزق ونافذة للأمل لم يكونوا يلتمسونه من قبل لولاها. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. كيف حولته عيونه الزرق من بائع متجول لأشهر طفل باليمن؟ مينا جرجس طبيب صيدلي مصري يعمل في توصيل الطلبات. أديداس تختار جنديا إسرائيليا لترويج أحد منتجاتها الجديدة. قديما قالوا في الحكم والأمثال: الصور مفاتيح تفتح لنا أبوابا في الذاكرة. أما حديثا فالصور قد تكون كفيلة بفتح أبواب واسعة من الشهرة والمال. هذا بالفعل هو ما حدث مع هذا الطفل اليمني صاحب العينين الزرقاوين، رسام الأنسي، هذا هو الذي كتب له أن يدخل عالم الشهرة والنجومية من أوسع أبوابها. والبداية كانت لقطة فيديو قصيرة التقطها لها صانع المحتوى اليمني الرئيس عبد الإله، لقطة لم تعد أو لم تتعدى 20 ثانية، فمن بين آلاف المقاطع التي نشاهدها يوميا كان لهذه الثواني أو الثواني المعدودة انتشارا واسعا ليتخطى ملايين المشاهدات، فضلا عن آلاف التعليقات والمشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي. هذه هي اللقطة التي انتشرت، دعونا نشاهدها.
1: ما شاء الله تبارك الله والعيون، ما شاء الله. منين انت؟ ها؟ ما شاء الله تبارك الله. اي اسمك؟
2: ما اخواتك تبقى؟
1: ها؟
2: ما اخواتك كلهم؟
1: يعني كلهم عيونه ما قدر؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ابتسم سوا.
0: ولكن خلف تلك العيون الزرقاء تكمن قصة هذا الطفل اليمني. فالطفل رسام الآنسي ذو 12 عاما كان يعمل بائعا متجولا، يخرج كل صباح كعادته في قريته أنس بمحافظة ضمار جنوب العاصمة صنعاء، باحثا عن قوت يومه بطبيعة الحال. ولكن ما إن انتشر الفيديو الذي شاهدناه منذ قليل حتى أصبح هذا الطفل واحدا من المشاهير، تنهال عليه عروض الإعلانات والشركات التجارية، وبات يطلب بالاسم لكبرى الماركات التجارية.

0: وبحسب ما تداوله رواد المنصات فقد تم تقديم منحة تعليمية له ليستكمل المسار التعليمي. رسام الأنسي منذ هذه اللحظة قرر أن يطلق حسابات خاصة على منصات التواصل الاجتماعي باسمه لتلقي العروض الخاصة بالإعلانات، ويبدو أن العالم اتسع من حوله. بلغتنا العامية نقول الله يحميه من العين، لكن عيون الطفل اليمني أعادت للذاكرة مشهدا للطفل الأفغانية اللاجئة شربات جولا. هذه هي، حيث كانت أيقونة عالمية بعد أن انتشرت صورة لها على غلاف مجلة ناشونال جيوغرافيك الأمريكية عام 1985، وهي تنظر بعينين خضروين إلى عدسة الكاميرا. والآن هي تقيم في إيطاليا، ولا شك بلغت من العمر مبلغا غير الكثير من ملامحها. تفاعلات كثيرة حول هذا الموضوع مع الطفل اليمني، رصدنا منها بعض التعليقات. هنا لنقرأ أول حساب، هنا جلال سالم الذي كتب يقول: الطفل من أسرة فقيرة، جعل الله رزقه في عينيه في حمى الرحمن يا صغيري، بارك الله فيك وحفظك من شر الحساد. غالب مقبول يقول: رسام الأنسي لم يخطف الأنظار بعيونه فقط، بل أصبحت قصته حديث الناس، والأجمل أن تتحول هذه الشهرة إلى فرصة حقيقية تغير مستقبله ومستقبل أسرته للأفضل. ساكور يقول: عندنا باليمن عيون ملونة، عسلي، أخضر، أزرق وأسود، لكن هذا لون غريب، سبحان الله، اللون بارز يذكرني عيونه أو تذكرني عيونه بغوغو، ربي يحفظه من شر الإنس والجن. هذا طبعا أهم شيء. أخيرا خالد: مسكين الولد كان عايش في هدوء ووقع بين فكي الميديا ومصايبها، الله يحفظه من الوحوش البشرية. أي شغل محترم وحلال يشرفني. بهذه الكلمات البسيطة بلهجته المصرية أثار مينا جرجس موجة واسعة من التفاعل والتعاطف على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو يوثق عمله مندوبا لتوصيل الطلبات أو ديليفري باستخدام السكوتر الخاص به، حاملا حقيبة التوصيل فوق ظهره، قبل أن يكشف للمصور أنه طبيب صيدلي وحاصل على درجة الماجستير. نشاهد.
1: معلش بس ايه السماعه اللي في رقبتك دي؟
2: انا راجل شغال
1: دكتور صيدلي. دكتور صيدلي والله؟
2: في كلينيكا في مريض كانسر، فبديله مسكن من المسكنات مكتوبه له، فالمسكنات دي ساعات بتعمل حاجه اسمها ريسبيرتوري ديبريشن، وعيوب في التنفس، فلازم اسمع واشوف ادوات التنفس.

0: لم يكن هذا الفيديو هو البداية، وإنما بدأت قصة مينا عندما تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو له وهو يجوب الشوارع لتوصيل الطلبات رغم حصوله على شهادة أكاديمية أو على شهادة أكاديمية مرموقة في الصيدلة. ولم يجد مينا حرجا أو عيبا في العمل مندوبا لتوصيل الطلبات لكسب رزقه وتأمين مصاريفه، خصوصا بعد إغلاق الصيدلية الخاصة به لتأمين معيشته ومساعدة أسرته، معقبا بعبارته الشهيرة: الشغل مش عيب ولا حرام، وأهم حاجة الإنسان يستر نفسه ويكسب بالحلال.
1: أي غضاضة أبدا إن أنا أبقى الصبح دكتور أو صيدلي وبالليل بشتغل دليفري. مش عيب ان الواحد يبقى صيدلي ويبقى في اي وظيفه تانية بيكمل بيها دخله بالحلال، مش عيب يعني، ما اعتقدش ان هي حاجه يعني لا ليها حرمانيه ولا ليها مشكله في الاخلاق ولا في القانون يعني. بالعكس ده حاجه انا بحمد ربنا ان هي موجوده، ان في شغل موجود علشان الواحد يتستر يعيش بالستر، والا ما واحد يمشي غلط. فما فيهاش اي غضاضه ابدا ان انا ابقى الصبح دكتور او صيدلي وبالليل بشتغل دليفري. بالعكس حاجه كويسه جدا.
0: انتشار قصة مينا كنار في الهشيم ألقى الضوء على معاناته ومعاناة شباب كثيرين من حملة المؤهلات العليا. وفي هذا السياق، بحسب بعض الصحف المحلية في مصر، تفاعلت النقابة العامة للصيدلة مع قصته بدعمه وتوفير فرصة عمل أكثر ملائمة لمؤهله العلمي داخل إحدى الصيدليات أو شركات الأدوية، تقديرا لكفاحه وإصراره على العمل الشريف. تفاعلات كثيرة أو تعليقات كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي مع قصة مينا جرجس الصيدلي الدليفري، رصدنا لكم منها ما كتبه هنا نادر: يا مصر بتعمليها ازاي؟ كل التحية والتقدير والاحترام ليك، والله انت مثال مشرف لكل الشباب. محمود: كلام ما يدخلش العقل، هو عاوز يقنعنا انه معاه الشهادات دي وكمان كان عند ابوه صيدلية، مش ممكن، ده شغل ترندات وكله أصبح يبحث عن المكسب السهل والسريع. حساب الزمن الجميل يقول: مثال لراجل مكافح بشرف، لازم نشجعه مش نهاجمه، ده قدوة للشباب. مش أفضل يعني من الفيديوهات اللي مالية الميديا بعقوق الآباء والجرائم وقلة الأخلاق؟ أخيرا نختم مع ماركو: دكتور مينا مش لوحده، في زيه كتير شغالين في توصيل طلبات لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة الغلاء. يبدو أن شركة أديداس قررت أخيرا الالتفات إلى معاناة مبتوري الأطراف، فأطلقت خدمة تتيح لهم شراء فردة حذاء واحدة بنصف سعر الزوج ضمن خدمة تحمل اسم سينجل شو سيرفيس. لكن الشركة للأسف بين قوسين اختارت جنديا إسرائيليا سابقا وجها للترويج للخدمة من الدولة الأكثر إنسانية كما يصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو الجندي الإسرائيلي السابق شليف بيتون، الذي فقد ساقه بعد إصابته في معركة سيف القدس على حدود قطاع غزة عام 2021. بيتون كما ترون هنا أو هذا بحسابه على إنستغرام احتفى طبعا بالخدمة باعتبارها خطوة تجعل العالم يتكيف مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بدلا من اضطرارهم هم دائما إلى التكيف مع الظروف المحيطة. الأمر لم يقف هنا، فقد روجت حسابات إسرائيلية لرواية مفادها أن بيتون هو من دفع أديداس إلى تغيير سياساتها حول العالم. لكن الحقيقة أن خدمة الحذاء الواحد كانت متاحة بالفعل في 23 دولة أوروبية منذ بداية هذا العام. علاقة أديداس بالجدل المرتبط بإسرائيل ليست جديدة، ففي عام 2012 واجهت الشركة دعوات للمقاطعة بسبب رعايتها ماراثون القدس الذي مر في القدس الشرقية المحتلة. وفي عام 2024 تجددت دعوات المقاطعة بعد إبعاد عارضة الأزياء من أصول فلسطينية بلا حديد عن حملة إعلانية إثر انتقادات إسرائيلية. قبل أن تعتذر أديداس، نشاهد لنستذكر قصتها.

لكن يبدو أن الحديث عن عالم يتكيف مع مبتوري الأطراف توقف عند حدود الحملة الإعلانية. فعلى الجانب الفلسطيني، خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة في 27 أكتوبر عام 2023 أكثر من 5000 حالة بتر للأطراف وفق منظمة الصحة العالمية، حتى بات القطاع بحسب منظمة الأونروا يضم أكبر تجمع من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث، يبحثون جميعهم عن أبسط مقومات العلاج وإعادة التأهيل والأطراف الصناعية. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد كيف تفاعل رواد المنصات مع هذا الموضوع، ونبدأ من عند حساب سارة جنكيز. تقول: قمة التناقض والنفاق، تطلق شركة أديداس خدمة لبيع فردة حذاء واحدة لمبتوري الأطراف وتختار جنديا إسرائيليا وجها للحملة، متجاهلة أن جيشه تسبب في خلق أكبر تجمع من الأطفال مبتوري الأطفال في غزة. يبدو أنها تسأل ليام: الأسوأ هو استخدام قضايا ذوي الإعاقة لتلميع صورة مرتكبي الحرب، بينما حرم أكثر من 5000 فلسطيني في غزة من أطرافهم بفعل القصف والحصار. أخيرا من عند ماركوس يقول: سجل أديداس في الكيل بمكيالين أصبح مفضوحا، واليوم تلمع صورة جندي احتلال للترويج لخدمة إنسانية، بينما يعاني آلاف الجرحى في غزة من البتر في ظل غياب أدنى مقومات العلاج والأطراف الصناعية. كشف محامي الطبيب حسام أبو صفية في رسالة نقلها عنه عن تعرض أبو صفية لاعتداءات جسدية عنيفة في سجون الاحتلال طالت مناطق حساسة من جسده، إلى جانب ممارسات حرمان متعمد من النوم من خلال إحداث ضجيج مستمر وتشغيل مكبرات الصوت أثناء فترة الليل.

0: تسبب تأخر صدور التأشيرات الأمريكية للفنانين ويجز ومروان عبد الحميد في تأجيل حفلاتهما الفنية بالولايات المتحدة الأمريكية، مما فجر موجة انتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قارن الجمهور بين منعهما من الدخول وحرية حركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رغم ملاحقته دوليا كمجرم حرب.
1: أخذت العلم الفلسطيني ليش؟ وين؟ ممنوع العلم الفلسطيني كيف يعني؟ مش فاهم. لا ما بصير يعني.

0: شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر حملة تضامن شعبية واسعة مع فتاة بولاية جيجل كانت تستعد لحفل زفافها، لكن ألسنة النيران المشتعلة في الولاية التهمت منزلها ومستلزمات عرسها بالكامل.
1: خوتنا دوك احنا وش حندولو؟
2: جاسو
1: وش حندولو؟
2: جاسو.

0: لا أمانة تاعكم ما يوصل حتى منزل العروسة. هاي أمانة كامل.
1: ربي يجازيكم كيف اللي شاركتوا.
0: هاو الوالد العروسة.
1: لا إله إلا الله. ربي يجازيكم.
0: بارك الله فيكم.

0: اتصل بالإسعاف لإنقاذ والده. احتفاء واسع في مصر بشجاعة طفل تعرض والده لجلطة دماغية مفاجئة في الطريق الصحراوي بمحافظة بني سويف. الفيديو التالي به تفاصيل نشاهد.
1: هو صاحي بس مش بيتكلم وهو بيضحك.
2: مفتح عينيه يعني يا استاذ مش مكبت نفسه.
1: مفتح عينيه بس مش عارف يتحرك. احنا عربيتنا على موبيليا.
2: انا معاك لحد ما توصل عندك.
1: ماشي
2: خليك ما تقتليش.
1: ماشي انا قاعد بطل. انا قاعد على الطريق.

0: قمة في الإنسانية وقمة في الجدعنة من المسعف والمسؤول عن الموضوع ده. حقيقي كل الشكر يعني. والطفل شجاع جدا أنقذ أبوه والحمد لله الراجل كويس يعني.
1: أطلقت مجموعات نسائية وحقوقية في فرنسا حملة تضامن واسعة لمناهضة المقترحات التشريعية الأخيرة التي تسعى لفرض حظر على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

0: حرام عليك. تفرح والله العظيم تفرح خمس سنوات. كفاك ماما.
1: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

0: من مدارس أمريكا وأوروبا إلى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
1: The creation of a greater Israel.
0: رحلة تبدأ بسردية تلقن للأطفال عن الأرض والهوية والعدو.
2: A racist picture of a Palestinian.
0: لكن ماذا يحدث عندما يتحول التعليم إلى بوابة للتجنيد؟ ومتى يصبح التجنيد جزءاً من مشروع أيديولوجي يتجاوز حدود إسرائيل إلى أنحاء العالم؟
3: قرابة 15% في صفوف الجيش الإسرائيلي كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
0: المخينة من مدارس الغرب إلى ثكنات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
4: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
5: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
6: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
7: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
8: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
9: نعم إذا فهمي.
8: نقطع البث.
9: نعم.
8: أسرع وقت ممكن
9: وهم
8: يعتقدون الآن.

0: الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
1: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
3: Right away.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور ما يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالإفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج الكريم ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: يا رب يا رب
13: خطر الأطفال، الله بنتقم للأطفال مشان البركة، المرأة من الزور.

واشنطن تعلن انضمام الاتحاد الأوروبي للحصار الذي تفرضه على إيران، وتؤكد أنه يهدف إلى وقف برنامجها النووي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي سيطر على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. موسكو تواصل غاراتها على كييف وتكثف هجماتها على عدة مناطق شرق أوكرانيا.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال ترامب في مقابلة متلفزة إن 3 مواقع نووية إيرانية رئيسية دمرت بالكامل، مشيرا إلى أن واشنطن تراقب أيضا موقعا يعرف بجبل الفأس قال إنه قد يستخدم في أنشطة نووية، مضيفا أن الولايات المتحدة تستخدم قدرات فضائية لمراقبة المواقع النووية الإيرانية وتحركات الأشخاص فيها. أكد نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس أن جميع الخيارات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية ما تزال مطروحة بشأن إيران.

0: وقال ديفانس إن الولايات المتحدة لا تجري مفاوضات مع إيران حاليا، وإن الرئيس دونالد ترامب يحتفظ بجميع الخيارات بما فيها الضغوط الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية، إضافة إلى ما وصفه بالضغط غير المعلن. وطالب جدي فانس الجيش الإيراني بالتوقف عن استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز، محملا إيران المسؤولية عن ارتفاع أسعاره. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى اتفاق أكثر شمولا مع إيران يتناول مضيق هرمز والملف النووي. ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أن وسطاء يعملون على وضع إطار لمفاوضات محتملة بين طهران وواشنطن بشأن اتفاق جديد. وأضافت أن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء برغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة بصرف النظر عن الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان. عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدم تيل وزيرا للجيش بالوكالة خلفا لدان ديريكسون الذي استقال من منصبه مطلع سبتمبر. وقال دونالد ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال، قال إن تيل الذي يشغل منصب مساعد وزير الجيش للشؤون المدنية سيتولى مهامه بالوكالة فورا، وأشاد به ووصفه بأنه يحظى باحترام واسع. وكان دان ديريكسون قد قدم استقالته في الأول من سبتمبر وغادر منصبه رسميا الثلاثاء الماضي. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة أمريكية تستهدف تشديد الضغوط المالية على إيران وقطع قنوات تمويلها. وقال بيسنت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى ما وصفها بعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، مضيفا أن واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها لمنع طهران من استخدام النظام المالي العالمي لتمويل برنامجها النووي وبرامجها التسليحية. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أطلقت الحملة في 24 من أغسطس بهدف تشديد العقوبات على الجهات التي تتعامل مع إيران أو تساعدها في الالتفاف على القيود المالية والتجارية. شهدت أسواق العاصمة الإيرانية طهران ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضروات والفواكه والسلع الأساسية في وقت تراجعت فيه القوة الشرائية الإيرانية جراء العقوبات الأمريكية والانخفاض الحاد لقيمة الريال الإيراني.
1: مع مرور 10 أيام على فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران واستمرار الحصار البحري، هكذا يبدو المشهد في أحد الأسواق الشعبية في العاصمة طهران. تتزاحم أقدام الإيرانيين لكن القدرة الشرائية تتراجع. هذا يتعلق بتذبذب العملة الإيرانية أمام الدولار، عدا عن توقف الحركة التجارية مع بعض الدول كالإمارات، وأيضا ما يتعلق بتضرر بعض المصانع البتروكيماوية مع عودة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. دعونا نستمع إلى صوت الشارع الإيراني.
2: ورغم كل هذه العقوبات الاقتصادية التي نعاني منها، فإننا نواصل حياتنا، ومهما أصبحت الظروف أصعب فإننا سنواصل المقاومة.
3: صحيح أن هذه العقوبات أثرت على حد ما في الاقتصاد ومعيشة الناس، وارتفعت الأسعار وازداد التضخم، لكن الوضع الاقتصادي لم يصل إلى درجة تمنع الناس من مواصلة حياتهم الطبيعية.
1: السلع الأساسية وأخرى المستوردة والكهربائية كلها تأثرت بسبب العقوبات الأمريكية، إذ هنا نرى أن الإيرانيين الذين يأتون إلى الأسواق يتساءلون عن هذه الأسعار، فيشعرون بأنها تأثرت بشكل كبير في ظل استمرار العقوبات الأمريكية. نرى هنا في الأسواق هذه الحركة للإيرانيين، لكنهم يتساءلون فيما بينهم مدى استمرار هذه العقوبات وكيف يمكن أن تؤثر عليهم. على أي حال سنستمع أكثر أيضا للإيرانيين كيف تبدو حياتهم اليومية مع استمرار تداعيات التوتر الأمريكي الإيراني.
4: أمريكا تفرض العقوبات على بلدنا منذ 40 أو 44 عاما ولم تصل إلى شيء حتى الآن. أنتم ترون أنهم في دول أخرى لو حدثت حرب مماثلة

0: ربما كانت البلاد ستدخل في حالة من الفوضى، لكن شعبنا ما يزال يواصل حياته بشكل طبيعي.
1: إذا تحاول واشنطن فرض جبهة اقتصادية جديدة على طهران لا تقف عند

0: تقنية طهران، سامي برهوم، تريتي عربي، إيران.
1: يتوقع أن تتسلم بيروت اليوم 4 أسرى مدنيين إضافيين من إسرائيل، وهم لبنانيان وسوريان، بعدما أعلنت إسرائيل نيتها الإفراج عنهم. وكانت إسرائيل قد أفرجت أمس عن الأسير المدني اللبناني مالك كمال غازي الذي احتجز في أكتوبر من العام الماضي، وسلمته للجنة الدولية للصليب الأحمر للسلطات اللبنانية عند معبر الناقورة. وقال مصدر أمني لبناني ومصدر في لجنة الأسرى إن غازي مدني، ونفيا تقارير أفادت بأنه عضو في حزب الله. وأضاف المصدران أن الأسرى الأربعة المقرر الإفراج عنهم مدنيون أيضا، فيما لا يزال 35 لبنانيا محتجزين في إسرائيل، بينهم 20 مدنيا. للمزيد من التفاصيل أرحب من بلدة الحنية في قضاء صور بمراسلنا أحمد شلحة. أحمد، أهلا ومرحبا بك، ماذا في تفاصيل هذا الخبر أحمد لديك حتى الساعة؟
2: بداية حسام، نحن نقف عند الطريق العام المؤدي إلى بلدة الناقورة المحتلة، وهي البلدة التي يفترض من الصليب الأحمر الدولي أن يتسلم من الجهات الإسرائيلية الأسرى اللبنانيين الأربعة، كما حصل يوم أمس عندما تسلمت لجنة الصليب الأحمر الدولي الأسير المحرر مالك غازي. قبل قليل من الآن رصدنا موكب للصليب الأحمر الدولي وهو يشق طريقه باتجاه بلدة الناقورة، وبالتالي بين لحظة وأخرى يفترض بهذا الموكب أن يعود أدراجه على نفس هذه الطريق باتجاه مدينة صور. في مدينة صور يفترض أن الصليب الأحمر الدولي سيسلم الأسرى اللبنانيين إلى الجيش اللبناني. الجيش سيجري الفحوصات الطبية اللازمة للأسرى، ومن ثم يقوم بالتحقيق معهم قبل إطلاق سراحهم. بطبيعة الحال نحن بانتظار المزيد من التفاصيل حول هويات الأسرى الأربعة. يوم أمس توفرت معلومات من أن هؤلاء الأسرى هم لبنانيان وسوريان، وأن الأسرى الأربعة هم ليسوا ضمن القائمة الموثقة للأسرى المحتجزين داخل السجون الإسرائيلية، تماما كما حصل يوم أمس. مالك غازي والذي سلمته إسرائيل إلى الجهات اللبنانية لم يكن كذلك ضمن لائحة الأسرى الموثقة، وكان يعتبر في عداد المفقودين، ولم تتوفر طوال الأشهر الماضية أي معلومات عنه إلى حين إطلاق سراحه يوم أمس. كذلك الأسرى الأربعة المنوي إطلاق سراحهم اليوم، هم ليسوا ضمن لائحة الأسرى، وكانوا قد اعتبروا بأنهم ضمن عداد المفقودين بحسب المعطيات المتوافرة، قد فقدوا في جنوب لبنان خلال الحرب الماضية، تحديدا من المناطق الحدودية، وكان مصيرهم طوال هذه الفترة مجهولا إلى أن برزت أسماءهم يوم أمس. لكن أيضا مصادر عسكرية رفيعة المستوى كانت قد أكدت لنا من أنه لا تأكيد حتى الساعة حول أسماء أو هويات الأسرى المنوي الإفراج عنهم. أيضا حاولنا التواصل مع الصليب الأحمر الدولي، هو فضل عدم التحدث بتفاصيل هذه العملية بهدف إتمام نجاح عملية تحرير الأسرى. لكن أيضا بحسب مصادر سياسية فإن هذه العملية تمت وفقا للمفاوضات المباشرة، تحديدا الجولة الأخيرة من هذه المفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل. الجانب اللبناني كان قد سلم الإدارة الأمريكية بلائحة الأسرى، وطالب الجانب الأمريكي بالضغط على إسرائيل بهدف البدء بإتمام

0: عملية الإفراج عن الأسرى. يوم أمس رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام كان قد أعلن من أن الإفراج عن أي أسير محرر سالما وعودته إلى الوطن هو خطوة مهمة نحو معالجة هذا الملف، وأكد كذلك بأن الحكومة اللبنانية ستبذل كل الجهود بهدف تحرير كامل الأسرى، وأشار وشكر كذلك الإدارة الأمريكية إضافة إلى السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى. يذكر أن السفير الأمريكي في لبنان كان قد زار تل أبيب قبل يومين واجتمع برئيس الحكومة الإسرائيلية، وتركز هذا الاجتماع حول معالجة قضية الأسرى. وأيضا حسام، بحسب متابعين فإن معالجة هذه القضية قد يمهد لإنجاح جولة المفاوضات الثامنة المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل، ذلك أن لبنان يشترط البدء بتنفيذ اتفاق الإطار نحو خطوات عملية، ومنها أيضا مسألة الأسرى، إضافة كذلك إلى توقف الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق عدة في جنوب لبنان.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر أحمد شلحة على كل هذه التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان والتابعة لحزب الله ودخوله إلى أنفاقها. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان لم تعد تمثل تهديدا لإسرائيل، وإن القنوات أو إن القوات الإسرائيلية قضت على أعداد كبيرة ممن وصفهم بالمسلحين. وبحسب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عثر داخل المرتفعات تحت الأرض على غرف عمليات وغرف للوسائل القتالية مكنت المسلحين من إدارة القتال لأوقات طويلة.
2: بين حرب المرتفعات وأعماق الجنوب اللبناني، تعود تلة علي الطاهر إلى صدارة المشهد لتكون المفتاح الميداني للمعركة، وتطل كحاكم جغرافي حاسم في الحسابات العسكرية، يربط النبطية بالساحل وصولاً إلى عمق الجليل. أهمية استراتيجية خرج على إثرها الجيش الإسرائيلي معلناً إحكام سيطرته العملياتية على هذه التلة وتدمير بنى تحتية ومسارات تحصينية تمتد في أعماقها بزعم تصفية من يصفهم بالمقاتلين. إعلان سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوظيفه سياسياً، مؤكداً تحييد خطر هذه التلة ومقتل عدد من المسلحين داخل غرف للوسائل القتالية. غير أن السيطرة المزعومة لم تطفئ سماء الجنوب، إذ واصلت المقاتلات الإسرائيلية غارتها المكثفة على المرتفع ذاته بالتوازي مع ضربات طالت بلدات المنصوري والزوتر الشرقية ووادي السلوقي، وصولاً إلى تفجيرات ميدانية هزت بلدة حولة. تصعيد ميداني وجوي وصل إلى النبطية ليؤكد أن القصف والتوغل لم يعودا مجرد خروقات عابرة، بل باتا توسيعاً لمنطقة أمنية يكتنفها النار والرماد. تبدو مرتفعات الجنوب كساحة صراع للرؤية والتحصين بين إصرار الاحتلال على فرض شروطه واستمرار الميدان في الاشتعال والرد، لتظل أرض الجنوب شاهدة على معركة لا تطول الأنفاق وحدها، بل تسعى لإعادة رسم حدود السيطرة. آمن العمدوني، تيريتي عربي.
1: استشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أطلقت آليات الاحتلال النيران بكثافة قرب منطقة المطاحن، واستهدفت غارة إسرائيلية محيط شارع مشتهى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إضافة إلى إطلاق نار من الدبابة الإسرائيلية في محيط منطقة السنافور شرقي المدينة. أعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير خطة يعتزم طرحها ضمن حملته الانتخابية، وتقوم على تطهير عرقي بتهجير نحو 1,860,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات. وقال الصحيفة يدعو تحرنوت إن بن كفير سيقدم للجمهور خطة تحمل اسم

0: فك الارتباط 710 وتقوم على ما يسميه الهجرة الطوعية من غزة، حيث يعتزم جعل الخطة جزءا أساسيا من حملته الانتخابية.
1: هل غدت غزة وقود وعود انتخابية؟ سؤال يطرح على الطاولة مع تعالي أصوات إسرائيلية ترسم ملامح خطة تهجير الفلسطينيين، أم أن التصريحات القديمة الجديدة تتجاوز الحسابات الانتخابية؟ في الفترة الأخيرة سال كثير من الحبر عن هذا الموضوع وبرز إلى السطح، حيث عاد رئيس حزب عمخ إسرائيل إلى الترويج للتهجير، فيما أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن الخطة لا تزال مطروحة، فضلاً عن إعداد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف أيتمار بن كفير خطة تقوم على تهجير أكثر من 1,800,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات كبرنامج ضمن حملته الانتخابية. الخطة التي يدفع بها بن كفير تحت شعار الهجرة الطوعية، ومصطلح الطوعية هذا المراد منه إفراغ الأرض من أصحابها، إنما يعكس كونه جزءاً لا يتجزأ من المعركة السياسية والإعلامية، فالخطة تضع توقيتات زمنية للسكان الذين يفترض أن يغادروا القطاع وفق تصور بن كفير. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية تستهدف الخطة مغادرة 250,000 فلسطيني من غزة في السنة الأولى وأكثر من 1,000,000 خلال 3 سنوات، ويحاول بن كفير جاهداً تقديم مشروعه في صورة برنامج منظم وبتفاصيل محددة. ووفق ما يرشح من معلومات عن الخطة، فإن عملية الخروج من غزة لا تترك للأفراد وحدهم، بل تتحول إلى منظومة تقوم بإدارتها مؤسسات رسمية إسرائيلية. وتشير صحف إسرائيلية إلى أن بن كفير بحزبه القوة اليهودية سيجعل تبنيها مطلبا رئيسيا في أي مفاوضات للانضمام إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة. ورغم اصطدام مشروع التهجير بعقبات عدة، بيد أن طرحه في الأوساط الإسرائيلية يكتسب أهمية في دوائر عدد من السياسيين الإسرائيليين الذين تتقاطع وجهات نظرهم مع نفس الهدف. وتشير صحيفة يدعوت أحرنوت إلى عقبة رئيسية أمام تنفيذ الخطة تتمثل في عدم إبداء أي دولة استعدادها لاستقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة. أما التساؤل الذي يطرح في هذا المقام فيسلط الضوء على مسألة انتقال موضوع تهجير أهالي غزة من خطاب مجموعات إسرائيلية إلى برنامج يطمح أحد أبرز الوزراء الإسرائيليين في تحويله إلى سياسة حكومية. رحاب الحمروني، تارت عربي.
0: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية تخللها دهم منازل وتفتيشها في قباطية ومخيم عسكر، وذلك بالتزامن مع اقتحامات نفذها مستوطنون في رام الله. اعتقلت في بلدة كفردان غرب جنين وبلدة دير الغصون شمال طول كرم. وفي قباطية جنوب غرب جنين تسللت قوة خاصة إلى حارة أبو الرب ودهمت عددا من المنازل وفتشتها بمساعدة الكلاب المدربة، كما اقتحمت مخيم عسكر في نابلس ونفذت حملة اعتقالات ودهم. استشهد شاب فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية في باب العمود بالقدس، وذلك بعد محاولة طعن عناصر أمن. وقالت الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود في بيان مشترك إن القوات أحبطت ما وصفته بعملية إرهابية، مضيفة أن الشاب اقترب من عناصر الأمن والبلدية وبحوزته آلة حادة. وأكدت مصادر طبية وأمنية إسرائيلية عدم تسجيل إصابات في صفوف قوات الأمن.

0: إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في 30 من سبتمبر المقبل. تشتد الحاجة لتعزيز قدرات البلاد في الدفاع الجوي لحماية الأجواء وحفظ السيادة. رئيس الحكومة علي الزيدي وجه بإعادة النظر بالخطط العسكرية وتطوير منظومة الرصد والدفاعات الجوية.
1: يعني أكيد من ضمن هذه الأمور هو الاهتمام بالتسليح والتجهيز ليس فقط لوزارة الدفاع وإنما لكل القوات الأمنية، ولكن هناك أولوية في التسليح مثل وزارة الدفاع وبالذات الدفاع الجوي، وهذا الحقيقة العمل جادة به الحكومة وبالذات اهتمام القائد العام سيد رئيس أركان الجيش في هذا الموضوع.
0: رغم الأموال الضخمة التي أنفقت على مدى 20 عاما، يفتقر العراق إلى متطلبات الردع الجوي ويعتمد على منظومة الصواريخ قصيرة المدى بينتسير إلى جانب رادارات أمريكية وفرنسية للرصد، دمر اثنان منها خلال حرب في الشرق الأوسط، فيما تبرز الحاجة إلى شراء منظومات صاروخية متوسطة وبعيدة المدى لصد الصواريخ البالستية ومنظومة تشويش للتعامل مع الطائرات المسيرة.
2: سماء العراق مستباحة من الجميع صراحة، وبحكم الظروف التي تعيشها والجغرافيا العسكرية تسمى أن كون العراق واقع بين إيران وإسرائيل وإلى حتى المنظمات الإرهابية الأخرى تستعمل أجواء العراق، لذلك عليه يجب الانفتاح على دول أخرى. يعني لا يمكن حصر البرنامج بالتعاقد مع الجانب الأمريكي. نحن نعلم كثير من المعوقات أحيانا تحصل في تنفيذ الطلبات التي ترغب بها الحكومة العراقية.
0: لتعزيز أسطوله الجوي يحتاج العراق طائرات اعتراضية وأخرى استطلاعية وفق خبراء عسكريين، كما أن نحو 50% من مقاتلاته الF-16 وT-50 وسيزنا 280 خارج الخدمة بسبب عدم توفر قطع الغيار.
3: مع اقتراب انتهاء مهام التحالف الدولي، يتجه العراق إلى بناء مظلة جوية أكثر قدرة على حماية سمائه في اختبار جديد لمدى جاهزية مؤسساته الأمنية للدفاع عن أجوائه بقدراته الذاتية. رائد المعموري، ترتع عربي، بغداد.
4: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 9420 شخصا من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالسودان جراء تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمة إن فرقها الميدانية رصدت نزوح أكثر من 6000 من 9 قرى بمحافظة العباسية في ولاية جنوب كردفان مطلع شهر سبتمبر الجاري. وأوضحت أن الأسر المتضررة نزحت إلى مناطق أخرى داخل محافظة العباسية. كما قدرت المنظمة نزوح 3000 شخص من 3 قرى بمحافظة الكرمك في ولاية النيل الأزرق جراء تفاقم انعدام الأمن خلال الآونة الماضية. وأشارت إلى أن الأسر المتضررة نزحت إلى محافظة باو في الولاية نفسها، فيما أكدت المنظمة أن الوضع لا يزال متوترا. إلى تفاصيل الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلن حاكم دنيبرو بيتروفسك مقتل شخصين وإصابة 4 بهجمات روسية بالمسيرات والمدفعية. هذا وكانت القوات الروسية قد شنت 199 هجوما على مواقع قوات الدفاع الأوكرانية وفق هيئة الأركان العامة الأوكرانية. هذا وقالت السلطات العسكرية في مقاطعة زاباروجيا إن القوات الروسية شنت خلال 24 ساعة 890 هجوما استهدف 49 بلدة ومدينة، مضيفة تسجيل 73 بلاغا عن تضرر منازل وسيارات ومنشآت للبنية التحتية جراء الضربات. اندلع حريق في مستودع نفط بمدينة سوشي الروسية إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة. وفي سياق متصل أفادت وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر ومسؤول أوكراني بأن كييف تعتزم تكثيف وجود مسيراتها قرب المطارات الروسية بهدف دفعها إلى الإغلاق، وذلك ردا على تصاعد الغارات الروسية على أوكرانيا. وأضافت الصحيفة استنادا إلى بيانات ملاحية أن نحو 16,000 مسيرة أوكرانية اتجهت نحو المجال الجوي الروسي خلال الشهر الماضي. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قال إن المفاوضين الأمريكيين سيزورون أوكرانيا وروسيا قريبا لبحث حل محتمل للحرب. وأضاف زيلينسكي أنه يتوقع أو

0: يتوقع لقاء المفاوضين في كييف خلال الأيام القادمة.
1: عقدت للتو اجتماعا مع الفريق المكلف بالتفاوض مع مبعوثي الرئيس الأمريكي. نحن على تواصل دائم معهم على مدار الساعة ونحضر حاليا للاجتماعات، وقد حددت مواعيد مبدئية. نتوقع أن نرى مبعوثي الرئيس الأمريكي هنا في كييف، وقد أكدوا أنهم سيعقدون اجتماعا في موسكو وآخر في كييف. نتوقع أن يعقد الاجتماع الأخير خلال الأيام القادمة. هذا أمر بالغ الأهمية، من المهم أن تظل أمريكا منخرطة بفاعلية، ونحن على استعداد للقاء بهم في أوكرانيا.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعنوين. واشنطن تعلن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الحصار الذي تفرضه على إيران، وتؤكد أنه يهدف إلى وقف برنامجها النووي. 5 شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أمس، وبن كفير يتحدث عن خطة لتهجير نحو 2 مليون فلسطيني من القطاع. موسكو تواصل غاراتها على كييف وتكثف هجماتها على عدة مناطق شرقية أوكرانيا. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أخبار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يوميا على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
3: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
4: خلف كل رقم قصة،
5: وخلف كل قرار تأثير.
4: أسواق تتحرك،
5: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
4: من الأسواق إلى الطاقة،
5: ومن المال إلى التكنولوجيا،
4: ومن القرار الاقتصادي
5: إلى تفاصيل حياتنا.
4: نقرأ ما يحدث،
5: ونفهم لماذا يحدث،
4: ونكشف إلى أين يتجه،
5: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
4: إنه واقعنا
5: ومستقبلنا.
4: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. أردا توران وأنطونيو كونتي أبرز المرشحين لتدريب نادي ترابزونسبور. تفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي مع خبر وصول المولود الجديد للنجم المصري محمد صلاح. أزمة حكيم زياش والوداد الرياضي تتصدر المشهد. صفقة القرن تتحول إلى حرب كسر عظام علنية ومواجهة قانونية قد تصل لردهات الفيفا بين إدارة جديدة تختنق ماليا وتطالب بتخفيض الرواتب ونجم عالمي محصن بعقد قانوني يرفض التهميش. من يملك الموقف الأقوى قانونيا وفنيا، ومن يتحمل مسؤولية هذا الوضع المتأزم؟

شهدت مباراة بوكا جونيورز وفالس سارسفيلد في ثمن نهائي كأس الأرجنتين أول تطبيق رسمي لقرار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إيقاف المباريات لتكريم ليونيل ميسي بعد إعلان اعتزاله اللاعب الدولي. وتوقفت المباراة في الدقيقة 10 عقب إطلاق الحكم صافرته لتبدأ الجماهير بالهتاف باسم ميسي تكريما له على ما قدمه مع منتخب بلاده. كشفت تقارير صحفية تركية أن النجم السابق أردا توران مدرب شاختار دونسك الحالي والإيطالي أنطونيو كونتي إضافة إلى البرتغالي سيرجيو كونسيساو هم أبرز الأسماء المرشحة لخلافة مدرب ترابزونسبور المقال فاتح تك. ووفقا لما نشرته صحيفة فوتوماتش بدأت إدارة النادي استطلاع إمكانية التعاقد مع أحد هذه الأسماء لتدريب الفريق. أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني تعاقده رسمياً مع لاعب الوسط الدولي المغربي عز الدين أناحي قادماً من نادي جيرونا الإسباني. ويعود أناحي بذلك إلى الفريق اليوناني بعدما دافع عن ألوانه قبل موسمين، وجاء رحيله عن جيرونا عقب هبوط الفريق الإسباني إلى دوري الدرجة الثانية. أعلن النجم الجابوني بير إمريك أوباميانغ توقفه عن تمثيل منتخب بلاده على خلفية استبعاده من قائمة المنتخب عقب الخروج من كأس أمم إفريقيا الأخيرة. وقال أوباميانغ إنه تعرض للإهانة وتشويه السمعة رغم خوضه البطولة مصابا، مفضلا التوقف عن المشاركة الدولية. أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم تعيين الإسباني روبرت مورينو مدربا للمنتخب الأول خلفا لهونغ ميونغ بو. وأكد الاتحاد أن مورينو سيقود المنتخب خلال فترتي التوقف الدولي في سبتمبر ونوفمبر المقبلين مع إمكانية تمديد عقده للاستمرار في منصبه حتى كأس آسيا المقرر إقامتها في يناير المقبل. بلغ الإسباني كارلوس ألكاراز الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تغلب على البرتغالي جيمي فاريا بثلاث مجموعات مقابل واحدة وبواقع 4-6 6-0 6-3 و6-2. ويواصل اللاعب الإسباني تألقه في ملاعب فلاشينغ ميدوز بعد عودته من الإصابة في المعصم والتي غاب على إثرها 4 أشهر عن البطولات. وفي لقاء آخر تأهل الأمريكي فرانسيس تيافو إلى الدور الثالث من البطولة بعد تجاوزه عقبة الياباني ري ساكاموتو بثلاث مجموعات دون رد وبواقع 6-3 7-6 و7-5. ويضرب تيافو موعدا في الدور المقبل مع فالنتان فاشيرو الذي تأهل بدوره على حساب كاميل مايتشير زاك. وفي منافسات السيدات حجزت البيلاروسية أرينا سابالينكا مقعدها في الدور الثالث من البطولة بعدما تغلبت بسهولة على روسية يولينا إياتشينكو بمجموعتين دون مقابل وبواقع 6-1 و6-1. وواصلت حاملة اللقب بهذا الفوز إلى انتصارها 16 تواليا في بطولة أمريكا المفتوحة. فرضت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عقوبات قاسية على نادي لوس أنجلوس كليبرز بسبب خروقات لقواعد سقف الرواتب في عقد لاعبه كاوهي ليونارد. وشملت العقوبات تغريم النادي 30 مليون دولار وحرمانه من 5 اختيارات في الجولة الأولى من الدرافت بين عامي 2029 و2033 إضافة إلى إيقاف مالك النادي ستيف بالمر لمدة عام عن جميع أنشطة الفريق والرابطة. إعلان شقيقة النجم المصري محمد صلاح أنه رزق بمولود ذكر أطلق عليه اسم ليل حظي بتفاعل كبير من عشاق نجم ترابزونسبور التركي على منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب باسم المحترفين الذي نشر هذه الصورة وعلق على الخبر قائلا: الآن اكتملت أسرة محمد صلاح مكة كيان وليل. وبدوره استقبل إيهاب العزازي خبر وصول مولود صلاح الجديد بالدعاء له قائلا: رزق نجمي الجميل محمد صلاح كابتن منتخب مصر ونادي طرابزون تركي بمولود ذكر ليل محمد صلاح، بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره، ربنا يحفظه ويبارك فيه ويجعله من الذرية الصالحة. وبدورها تفاعلت صاحبة هذا الحساب مع الخبر مستعينة بجملة شهيرة للفنان محمد سعد المعروف باللمبي فقالت: ما بقاش اسمه
أبو مكة، بقى اسمه أبو الليل، صلاح أبو الليل اللي بيمشي في طرابزون بينبرمه المثل. مليون مبروك يا غالي ولي عهد الكرة المصرية. وهذا سام الذي تناول الخبر بطريقة غريبة وعلق: الليل بيجي بعد الغروب، ويبدو أن محمد صلاح أدرك أنه في مرحلة الغروب، لذلك سمى مولوده الجديد ليل. ونختم مع أبو الهاشم الهاشمي الذي هنأ صلاح بالمولود الجديد بهذه الطريقة وعلق: من الليلة سنقول لمحمد صلاح يا أبو ليل ألف مبروك يا جدع، ربنا يبارك فيه ويجعله من الصالحين البارين بوالديهم.

0: تتصاعد أزمة حكيم زياش مع الوداد المغربي بعد انتقال الخلاف من ملف مالي مرتبط بعقد اللاعب إلى توتر إداري ورياضي ظهر إلى العلن خلال الأيام الأخيرة وسط محاولات للوساطة ومخاوف من تطور الخلاف إلى نزاع قانوني، ولا يزال مستقبل اللاعب مع النادي مفتوحا على عدة احتمالات.
1: صفقة استقبلت قبل أشهر بالكثير من الحماسة، لكن العلاقة بين حكيم زياش والوداد الرياضي دخلت اليوم مرحلة مختلفة تماما بعدما تحول الخلاف من ملف مالي داخلي إلى أزمة مفتوحة بين اللاعب وإدارة النادي. بداية التوتر ارتبطت بمحاولة الإدارة الجديدة إعادة التفاوض بشأن عقد زياش وسط تقارير تحدثت عن اقتراح تخفيض راتبه إلى نحو النصف، وهو ما رفضه اللاعب متمسكا ببنود العقد الذي وقعه مع الإدارة السابقة. الأزمة أخذت بعدا رياضيا أيضا، ففي ودية نهضة أتلتيك الزمامرة أجرى زياش عملية الإحماء دون أن يشارك قبل أن يستبعد لاحقا من معسكر الفريق في أكادير ويبقى في الدار البيضاء للتدرب بشكل منفرد، خطوة دفعت اللاعب إلى الخروج عن صمته حين لمح عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن قرار إبعاده لم يكن فنيا، ووجه انتقادات مباشرة إلى رئيس الوداد إبراهيم العسري، ما نقل الخلاف من الكواليس إلى مواجهة علنية. التصعيد لم يتوقف عند هذا الحد، زياش حضر إلى تدريباته برفقة مفوض قضائي في خطوة هدفت إلى توثيق التزامه بالبرنامج الموضوع له وظروف تدربه، وسط حديث عن إمكانية تحول الخلاف إلى نزاع قانوني حال تعذر الوصول إلى تسوية، وبين تمسك اللاعب بحقوقه التعاقدية وسعي إدارة الوداد لإعادة ترتيب التزاماتها المالية، بدأت شخصيات ودادية محاولات للوساطة في وقت بات فيه مستقبل زياش مع الفريق مفتوحا على أكثر من سيناريو، من المصالحة والاستمرار إلى الرحيل وربما الاحتكام إلى الهيئات الدولية. معاذ الهراس، تريت عربي.
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع، هذه الأزمة التي جمعت بين نادي الوداد البيضاوي وحكيم زياش، أرحب بضيفي من الدار البيضاء الصحفي والناقد الرياضي حمزة شتاوي. حمزة، مساء الخير. بداية، برأيك من المخطئ ما بين قرار إدارة فريق الوداد بإبعاد اللاعب عن التدريبات ومطالبة اللاعب بأخذ حقوقه والمشاركة مع الفريق وإتمام العقد الموقع بينه وبين الإدارة؟
2: أهلا بك زميلي العزيز أحمد، أهلا بكل مشاهدي وفي شاشة تي آر تي عربي. أكيد الحديث والسجال الكبير والجدل الكبير بين النجم المغربي حكيم زياش وإدارة نادي الوداد الرياضي في تصاعد متواصل حتى الآن، وكإجابة مباشرة عن سؤالك، أعتقد وشخصيا أحمل المسؤولية لرئيس النادي إبراهيم العسري في ربما بين قوسين أنه لم ينجح في احتواء هذا المشكل واحتواء نجم كبير بقيمة حكيم زياش. المشكل بدأ قبل فترة، يعني لأنه الوداد تعاقدت مع حكيم زياش مع الرئيس السابق هشام أيتمنى. لما رحل هشام أيتمنى كان يعني لا زال هناك موسم واحد في عقد حكيم زياش مع إدارة الوداد. الإدارة الجديدة حاولت ترشيد النفقات، حاولت أيضا وضع هناك توازن لميزانية النادي، فوجدت أنه راتب حكيم زياش راتب كبير، يعني نتحدث عن حوالي 100,000 دولار شهريا، كبير يعني يعني بالنظر لقيمة اللاعبين في الدوري المغربي، ولكن هو راتب أقل من عادي بالنظر لقيمة حكيم زياش والمستوى الذي

0: لعب فيه على الصعيد الأوروبي والعالمي. فبالتالي إبراهيم العسري لم ينجح في احتواء الأمر، كان هناك يعني رغبة من حكيم زياش في مواصلة المشوار، ظهر على أنه كان يعني ملتزم بالتدريب في الفترة قبل ما تبدأ المشاكل بين الطرفين، ولكن إبراهيم العسري يعني تفاجأ، أو حكيم زياش عفوا تفاجأ بمنعه من المشاركة في مباراة ودية، بعد ذلك منعه من المشاركة ويعني السفر مع الفريق إلى مدينة أكادير في معسكر للمشاركة في معسكر تدريبي. المدرب البرتغالي باولو سيرجيو مدرب الفريق الأحمر أخبر حكيم زياش أن القرار إداري، ولكن حكيم زياش عندما تواصل مباشرة مع رئيس النادي، رئيس النادي أخبره أن القرار فني قبل أن يتضح فيما بعد أن القرار إداري، وهناك مطالب بتقليص راتبه لحوالي النصف.
1: نعم حمزة، برأيك هل ورطت الإدارة السابقة الإدارة الجديدة بهذا الموضوع بعقد كبير للاعب؟ نعم لاعب دولي ولاعب صاحب تجربة واسعة، لكن قياسا على الأندية المغربية العقد كبير وبغير مقدور الأندية المغربية الوفاء بهذه الالتزامات المالية.
0: لا أعتقد الإدارة الماضية ورطت الإدارة الحالية في مجموعة من الملفات، فبالتالي أصبحت هناك ديون متراكمة على الفريق الودادي، ولكن كصفقة حكيم زياش كانت فيها أرباح أيضا، لأنه كانت هناك يعني أمور تسويقية كبيرة للنادي، بيع عدد كبيرة وكبيرة جدا من الأقمصة، فبالتالي هناك أرباح أيضا وإيرادات بالنسبة للفريق الأحمر من حكيم زياش. حكيم زياش أيضا رغم المشاكل التي عاشها الفريق الودادي الموسم الماضي لم يكن لاعبا سيئا، وإنما لاعب بإضافة كبيرة، وهذا الموسم أيضا كانت لديها رغبة كبيرة في أن يقدم الإضافة للفريق الودادي. أعتقد على أن إبراهيم العسري كان من الأفضل، اللي هو رئيس يعني مجلس إدارة نادي الوداد، كان من الأفضل أن يجالس حكيم زياش وأن يحاول، لأن النجوم لديهم معاملة خاصة، عندما يكون لديك نجم من المستوى الأول يجب أن تكون المعاملة خاصة وأن تحاول أن تكون قريب منه أكثر، لكن ربما اصطدام الإدارة الحالية بحكيم زياش جعل حكيم زياش يقف على أدق التفاصيل، حتى أنه التحويل، لأنه الاتفاق هو على $100,000 نقول حوالي 100 مليون سنتيم بالعملة المغربية اللي هي الدرهم المغربي، لكن هناك فارق تقريبا $7,000. حكيم زياش طالب حتى بفارق التحويل وقال أنا موقع ب $100,000 وليس ب 100 مليون سنتيم مغربي. لماذا؟ لأنه دخل في شنآن مع إدارة النادي، فبالتالي اليوم إدارة النادي خسرت احتواء اللاعب. أعتقد ما زال هناك الوقت لمجالسة اللاعب للتعرف يعني على ماذا يريد، وحتى وإن كان ربما كما في رواية أخرى من إدارة النادي على أنه هناك نوعا ما بعض التعالي على الفريق الأحمر، وأنا لا أؤكد على أنه هذا الأمر موجود، لأنه حكيم زياش أكد وليد الرقراقي قبل أيام قليلة في حوار خاص على أنه حكيم زياش لاعب منضبط واحترافي ويحتاج فقط لمن يعرف كيف يتعامل معه.
1: نعم، لكن يعني هنا حمزة، حكيم زياش قام بإحضار محضر من أجل إثبات واقعة أنه يتدرب بدون أي وجود معد بدني أو أي أحد من إدارة الفريق أو من الجهاز الفني، في بالرغم من استبعاده، وهذا ربما يرتكز عليه في حال قرر اللجوء إلى الفيفا حسب لوائح الفيفا، له الحق في التدرب وعدم التعامل بأسلوب قصري، إبعاده عن التدريبات بأسلوب قصري. هل تجد أن حكيم زياش يمهد من أجل هذه الخطوة، خطوة اللجوء إلى الفيفا؟
0: أكيد أعتقد كقراءة في الأحداث حكيم زياش سيلجأ يعني إلى جميع المساطر القانونية للدفاع عن حقوقه. بداية الآن أكيد أنا أتحدث واقعي ومنطقي وقانوني وليس عاطفي، لأنه هذا الكلام قد لا يعجب يعني فئة من جماهير الوداد الرياضي. اللاعب عندما يجد نفسه قد منع من التدريبات، قد يجد نفسه قد منع من الحضور إلى التدريب وإلى المشاركة في المعسكر، فعليه أن يدافع على حقوقه كاملة، فبالتالي جاء بمفوض قضائي فقط لإثبات وتأكيد على أنه يلتزم التدريبات، يلتزم بالبرنامج التدريبي، وأن المنع هو من طرف إدارة النادي وليس غياب من حكيم زياش، لأنه ممكن تصير صورة عكسية وإدارة النادي هي التي تأتي بمفوض قضائي وتؤكد غيابه عن التدريبات بشكل غير مبرر. فبالتالي حكيم زياش ذهب في الطريقة القانونية في المسطرة القانونية، وأعتقد على أنه هذه حقوقه، وبالتالي إذا ما استمرت الأزمة سيطالب بحقوقه كاملة وسيتقل كاهل يعني خزينة الفريق الأحمر. هنا أقول أن إبراهيم العسري رئيس مجلس إدارة النادي لم يتعامل بذكاء كما حكيم زياش، لأنه حكيم زياش صورة تسويقية كبيرة وكبيرة جدا يمكن أن يستفيد منها الفريق الأحمر حتى بعد نهاية تجربة حكيم مع الوداد الرياضي. فبالتالي اليوم النجوم لهم طريقة خاصة في التعامل. أعتقد على أنه رئيس نادي الوداد الرياضي عليه أن يتدارك ما فاته، أن يجالس اللاعب، أن يعطيه حقوقه كاملة، ويطالبه بعد ذلك بالواجبات كما هو معروف في عالم كرة القدم، لأنه لاعب محترف بعقلية احترافية.

0: هي محضه قد لا تتناسب مع بعض الامور في الدوري المغربي الذي يفتقد لبعض الامور الخاصه بالاحتراف.
1: نعم حمزه، لكن هنا حاله الاداره الجديده تورطت كما قلت بعقد كبير، عقد مالي كبير، وهي تحاول ان تحمي حقوق النادي، تحمي مقدرات النادي، خصوصا في ظل ازمه ماليه تعاني منها كل الفرق المغربيه، فبالتالي هي تبحث عن مخرج من اجل الابقاء على قدرات النادي الماليه، وهذا حق للاداره، اليس كذلك؟
0: أكيد هو حق، ولكن المشكل أخي أحمد هو في الطريقة التي أرادت أن تحمي بها حقوق النادي، هي زادت الطين بلة من خلال هذا التعامل يعني. فبالتالي القانون هو في جانب في صف حكيم زياش، كان بالتالي الأفضل مجالسة اللاعب، الأفضل مصارحة اللاعب، الأفضل من أن تضع اللاعب يعني أمام الواقع وتطالبه وتؤكد له على أنه يعني راتبه مرتفع، وعلى أنه في بإمكان أن تكون الدفعات بطريقة مختلفة، أو تمديد يعني فترة أو وقت المدة الزمنية الخاصة بالدفعات، وبالتالي أنت تحتوي اللاعب. اليوم أنت اصطدمت باللاعب، والاصطدام باللاعب أكيد سيجعله يلجأ إلى المساطر القانونية وسيثقل إدارة النادي. لماذا نقول رئيس مجلس إدارة؟ يفترض فيه ويشترط فيه أول شيء تدبير الملفات وطريقة تدبير الملفات والسلاسة في التعامل مع جميع الملفات، فبالتالي هذا الأمر لم ينجح فيه إبراهيم العسري حتى الآن، وزاد الطين بلة من خلال طريقة معاملته مع هذا الملف الخاص بحكيم زياش.
1: نعم، ابقى معي حمزة شتاوي من الدار البيضاء لنتعرف على بعض الأرقام من مسيرة اللاعب حكيم زياش مع الأندية التي لعب لها.

0: عودة مرة أخرى لضيفي الصحفي والناقد الرياضي حمزة شتاوي من الدار البيضاء. حمزة، لفت نظري إلى نقطة كانت مهمة جدا، أن حكيم زياش طالب حتى ب7000 دولار، هو فرق سعر الصرف بالدولار في المغرب. برأيك ألا يدل ذلك على شخصية صدامية، لاعب يبحث عن صدام مع الإدارة؟ يعني حتى نعرف تاريخ زياش، هو كلاعب مميز لكن دخل في الكثير من الصدامات، سواء مع أياكس، مع تشيلسي، مع غالات سراي، وحتى مع المنتخب المغربي مع المدرب خليلوزيتش.
1: أكيد أكيد، حكيم زياش من نوعية اللاعبين اللي مزاجي، ولاعب أيضا يعني أكد مجموعة من المدربين الذين تعاقبوا على المنتخب المغربي أنه يحتاج إلى معاملة خاصة، فبالتالي أكيد صدقت وأصبت عزيزي أحمد. فبالتالي حكيم زياش لاعب يعني مزاجي، ولاعب يحتاج لمعاملة خاصة لتستفيد منه، وهذا الأمر أنا أرى في يعني من خلال يعني تجربتي المتواضعة أنه هذا الأمر يجعل رئيس النادي مطالب يعني بأن يتعامل مع هذا الأمر دفاعا على مصلحة النادي حتى يخرج بأقل الأضرار. اللاعب شخصيته صعبة وأنت اصطدمت به، فبالتالي الأمر زاد الطين بلة. فبالتالي أعتقد على أنه حكيم زياش كما أنه صعب، هناك شهادات أخرى من لاعبين في المنتخب المغربي، من مسؤولين ومن مرافقين، على أنه إنساني وعلى أنه شخص يعني يتعامل مع الناس بحب كبير، وأنه الشخص يعني فيه جانب كبير من الإنسانية ومن التعامل حتى مع الناس المستخدمين في النادي وفي المنتخب سابقا. نعم. فبالتالي هذا هو الجانب الذي كان بإمكان رئيس النادي أن يستهدفه في هذه المفاوضة.
0: ماذا عن بعض الأقاويل التي ذكرت أن حكيم زياش وبسبب علاقة وطيدة تجمعه مع رئيس النادي السابق يحاول وضع العصي في عجال الإدارة الحالية وإسقاط الإدارة الحالية؟
1: أكيد، هو يعني مع الأمور التي يعمل بها الرئيس الوداد الرياضي السابق، فهذا الأمر قد لا يكون مستبعد، لأنه الرئيس السابق هشام يتمنى لديه هذه

0: العلاقات ولديه هذه المعاملات يعني، وهذا الأمر تأكد في مجموعة من الملفات، فبالتالي هذا الاحتمال يبقى أيضا وارد بالنسبة لحكيم زياش وتعامله مع الإدارة الحالية. ولكن إذا رجعنا أو عدنا عفوا إلى النقطة التي أفاضت الكأس والبداية المشكل، سنجد على أنه من حكيم زياش من المشاركة في المباراة الودية أمام نهضة الزمامرة، يعني أجرى الإحماءات وبعد ذلك تم إخباره بأنه لن يشارك في المباراة، وأيضا بطريقة غير مناسبة لن تشارك ولن تسافر معنا لتحضر المعسكر.
1: لن يشارك مع الفريق. برأيك إلى أي مدى يمكن أن يتضرر فريق الوداد الرياضي على الصعيد الرياضي على الصعيد الفني من عدم مشاركة نجم بحجم حكيم زياش؟
0: أكيد الوداد سيتضرر على جميع المستويات والأصعدة، سيتضرر ماليا لأنه العقد يعني شريعة المتعاقدين يحمي حقوق اللاعب، سيتضرر رياضيا لأنه لاعب كبير وبقيمة فنية كبيرة، سيتضرر تسويقيا لأنه لن يستفيد بالطريقة اللازمة من حكيم زياش. فبالتالي يعني صراع الوداد مع حكيم زياش المتضرر فيه هو إدارة الوداد الرياضي، لأنه هناك عقد احترافي يجمع بين الطرفين، وفي النهاية المحكمة الرياضية إن لجأ حكيم زياش المحكمة الرياضية ستنظر بأمور قانونية وليست عاطفية للملف، وهذا الأمر هو الذي يجب أن يفهمه رئيس الوداد الحالي إبراهيم العسل.
1: نعم حمزة، هل هناك من بوادر لحل لهذه القضية سواء بين الإدارة واللاعب أو حتى موافقة اللاعب على الانتقال؟ سمعنا عن عرض من نادي ليبي من أجل انتقال حكيم زياش إلى صفوفه، لكن ما هي الحلول الآن برأيك؟
0: أكيد الحلول هي إن كانت يعني الطرفان يرى كل واحد منهما على أن العلاقة وصلت إلى الباب المسدود. حكيم زياش الآن صحيح هناك عقد يعني مغري من الدوري الليبي، فبالتالي أن تكون هناك استفادة يعني للطرفين مع أن يستفيد فريق الوداد الرياضي ويحقق عائدات مالية من بيع حكيم زياش، ويترك حكيم زياش يستفيد أيضا من عقد مغري، لأنه اليوم وفي هذا الصيف يعني الميركاتو في ليبيا هناك صفقات كبيرة بأرقام كبيرة بأرقام تعجز عنها حتى بعض الدوريات في القارة العجوز. فبالتالي هذه النقطة إن كانت يعني رسمية فبالتالي قد تكون حل كبير بين الطرفين، أو في حالة غاب هناك عقد رسمي لحكيم زياش ليخرج في هذا الميركاتو على إدارة نادي الوداد الرياضي أن تجالس اللاعب وتجد صيغة توافقية من أجل أن تستفيد منه بأفضل طريقة ممكن.
1: نعم، في حال انتقال زياش هل قد تكون هي المحطة الأخيرة قبل الاعتزال، أم أن زياش ما زال متعطش للعب والمشاركة في والمنافسة في البطولات؟
0: أكيد يعني بنسبة كبيرة جدا قد يكون موسم زياش الأخير في الملاعب هو الموسم الحالي، أو على أقصى تقدير الموسم القادم، لأنه أيضا هناك يعني إصابة تتجدد على حكيم زياش وعانى منها هذا الموسم رفقة فريق الوداد الرياضي، وفشل في اختبارات يعني مع نادي أوروبي قبل أن يلتحق بالوداد، فشل في الاختبارات الطبية الفحص الطبي، فبالتالي هناك إصابة تتجدد على حكيم زياش، ما يؤكد على أنه قد يكون موسمه الكروي الأخير أو ما قبل الأخير في عالم كرة القدم بعد مسيرة طويلة من الملاعب الهولندية إلى الإنجليزية إلى التركية وأيضا المغربية، والقصة مع المنتخب المغربي التي كانت لها سنوات جميلة بين الطرفين.
1: نعم، من الدار البيضاء الصحفي والناقد الرياضي حمزة شتاوي، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: عقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
1: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
1: العالم اليوم.

start making a rush right away.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: موجز الأخبار من تي ار تي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، وقال ترامب في مقابلة متلفزة أن 3 مواقع نووية إيرانية رئيسية دمرت بالكامل، مشيرا إلى أن واشنطن ترقب أيضا موقعا يعرف بجبل الفأس قال إنه قد يستخدم في أنشطة نووية. أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن جميع الخيارات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية ما تزال مطروحة بشأن إيران، وقال فانس إن الولايات المتحدة لا تجري مفاوضات مع إيران حاليا، وإن الرئيس دونالد ترامب يحتفظ بجميع الخيارات بما فيها الضغوط الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية، إضافة إلى ما وصفه بالضغط غير المعلن. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى اتفاق أكثر شمولا مع إيران يتناول مضيق هرمز والملف النووي، ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أن الوسطاء يعملون على وضع إطار لمفاوضات محتملة بين طهران وواشنطن بشأن اتفاق جديد. قال مصدر عسكري لبناني لتي ار تي عربي إن الأسرى الأربعة الذين تسلمتهم لبنان اليوم استكمالا لعملية أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبحوا بعهدة الصليب الأحمر الدولي. وقال مصدر أمني لبناني ومصدر في لجنة الأسرى إن الأسرى مدنيون وما يزال 35 لبنانيا محتجزين في إسرائيل، بينهم 20 مدنيا. وكانت إسرائيل قد أفرجت أمس عن الأسير مالك كمال غازي المحتجز من العام الماضي.

استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أطلقت آليات الاحتلال النيران بكثافة قرب منطقة المطاحن، واستهدفت غارة إسرائيلية محيط شارع مشتهى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إضافة إلى إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية في محيط منطقة السنافور شرقي المدينة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية تتخللها دهم منازل وتفتيشها في قباطية ومخيم عسكر، بالتزامن مع اقتحامات نفذها مستوطنون في رام الله، ونفذت اعتقالات في بلدة كفردان غرب جنين وبلدة دير الخصون شمال طول كرم. وفي قباطية جنوب غرب جنين تسللت قوة خاصة إلى حارة أبو الرب ودهمت عددا من المنازل وفتشتها، كما اقتحمت مخيم عسكر في نابلس ونفذت حملة اعتقالات ودهم. استشهد شاب فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية في باب العمود بالقدس بعد محاولة طعن عناصر أمن. وأقالت الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود في بيان مشترك إن القوات أحبطت ما وصفته بعملية إرهابية، مضيفة أن الشاب اقترب من عناصر الأمن والبلدية وبحوزته آلة حادة. وأكدت مصادر طبية وأمنية إسرائيلية عدم تسجيل إصابات في صفوف قوات الأمن، فيما أفادت وسائل أعلام فلسطينية بأن الشاب استشهد برصاص القوات الإسرائيلية. أعلن حاكم دنيبرو بتروفسك مقتل شخصين وإصابة 4 بهجمات روسية بالمسيرات والمدفعية، وكانت القوات الروسية قد شنت 199 هجوما على مواقع قوات الدفاع الأوكرانية وفق هيئة الأركان العامة الأوكرانية. وقالت السلطات العسكرية في مقاطعة زاباروجيا إن القوات الروسية شنت خلال 24 ساعة 890 هجوما استهدفت 49 بلدة ومدينة، مضيفة تسجيل 73 بلاغا عن تضرر منازل وسيارات ومنشآت للبنية التحتية جراء الضربات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، نناقش فيها الأزمة المالية التي يواجهها الجيش الإسرائيلي جراء الحروب المتواصلة، والتي يقول الإعلام الإسرائيلي إنها بدأت تؤثر على قدرته على العمل في عدة جبهات قتال، من بينها قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان. وتأتي الأزمة وسط نقص في قطع الغيار وتأخر تحويل الأموال اللازمة لميزانية الدفاع، فيما حذر الجيش الإسرائيلي من أن هذا النقص يلحق ضرراً فعلياً بالقدرة العملياتية وبإمكانية إدارة حملة عسكرية لمواجهة تهديدات متعددة.
1: أزمة مالية يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء تأخر تحويل مليارات الشواكل إلى ميزانية الحرب، بدأت باعتراف الإعلام الإسرائيلي تؤثر في قدرته على العمل في جبهات القتال في كل من قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان. تحذيرات أطلقتها جهات أمنية إسرائيلية من اقتراب الجيش من أزمة مالية قد تؤثر في جاهزيته العملياتية في ظل نقص حاد في قطع الغيار وتأخر تحويل أموال إضافية إلى ميزانيته. وحذرت المنظمة الأمنية الإسرائيلية من احتمال توقف شركة إلبيت عن إنتاج قذائف مخصصة لدبابات ميركافا خلال الأيام القادمة.

0: القادمة. كما توقعت توقف خطي إنتاج قذائف المدفعية وقذائف الهاون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر عسكري قوله إن الجيش الإسرائيلي يعاني نقصاً في المركبات، ما يضعف قدرته على نقل الجنود إلى مناطق القتال. وأضاف المصدر أن مئات مركبات هامر التي تضررت خلال العمليات العسكرية في لبنان لم تتمكن من العودة إلى الخدمة. كما أشار المصدر إلى قرار عسكري بتعطيل عدد من كتائب الدبابات بسبب نقص قطع الغيار. وامتدت تداعيات الأزمة إلى شعبة الاستخبارات العسكرية، حيث تقول هيئة البث إن مساحات التخزين السحابية امتلأت في بعض الوحدات، ما دفع إلى حذف مواد استخباراتية لإتاحة مساحة لملفات جديدة. كما جرى إنهاء عقود عشرات من أفراد الخدمة الدائمة في شعبة الاستخبارات بسبب القيود المالية. وبلغت ميزانية الجيش الإسرائيلي الأصلية 47 مليارا و300 مليون دولار، فيما وصلت ديون الجيش للصناعات العسكرية 5 مليارات دولار. وبعد العدوان الإسرائيلي على إيران ولبنان، أصدر نتنياهو توجيهاً برفعها إلى ما يزيد على 60 مليار و500 مليون دولار. ويحذر العسكريون والأمنيون الإسرائيليون من أن عدم تحويل الأموال المطلوبة قد يحول دون حفاظ الجيش على الحد الأدنى من الاستمرارية التشغيلية والجاهزية بصورة خاصة لمواجهة محتملة مع إيران.
1: وللنقاش أرحب بضيفي في الاستديو، بداية الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي، وأرحب بضيفي أيضا من غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني. أهلا بكما، وأبدأ من عندك دكتور محمود هنا في الاستديو فيما يتعلق بهذه الأزمة المالية التي تضرب

0: هدد جاهزيته، فيما تتحدث التقارير الرسمية داخل إسرائيل عن أكثر من 112 مليار شيكل، يعني تقريبا 50 مليار دولار كميزانية لهذا الجيش.
1: نعم، بداية تحية طيبة لك ولضيفك الكريم والسادة المشاهدين. يعني السياق العام يشير أنه دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر وإلى هذا اليوم قامت بتوسيع الجبهات وبتشتيت جهدها العسكري بناء على طموح سياسي وطموح جيوسياسي متوسع. هذا الطموح الجيوسياسي وتعدد الجبهات، 7 جبهات يقاتل أو قاتل فيها الجيش الإسرائيلي، بالتأكيد أدت إلى تشتيت هذا الجهد واستنزاف القوة اللوجستية والمخزون اللوجستي للسلاح، وحتى على المستوى التقني كما أشار التقرير، يعني المخازن السحابية للبيانات وللمعرفة تواجه مشكلة، لأنها أيضا تواجه المعضلة الاقتصادية اليوم. هذا التوسع في الجبهات ليس تغييرا في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، هو إسرائيل أو الصهيونية قامت على فكرة الجدار الحديدي، أن استخدام القوة العسكرية المطلقة هو مهم وضروري لتأكيد الوجود أو لتأكيد الوجود لدولة إسرائيل، ولكن اليوم هذا ليس متحققا فقط على جبهة واحدة، على عدة جبهات، وبالتالي اليوم نشاهد هذه الفجوة. يعني الميزانية 47 إلى 50 مليار دولار والمطلوب 60 مليار دولار، الجيش يتصرف وكأنه يريد أن يحصل على المزيد من الأموال، ووزارة المالية تمنع ذلك طبعا لحسابات متعددة، منها حسابات داخلية مرتبطة بأنه يريد صرفها على الاستيطان وعلى جوانب أخرى تدعم فوزه في
0: الانتخابات. سنأتي على هذه النقطة، خاصة وأن وزير المالية نفسه بتسيل سموتريتش هو من أنصار الاستيطان. ويريد التوسع الاستيطاني سواء في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة. وجدد ترحيب بك أستاذ أحمد الطناني من غزة. فيما يتعلق بهذه الأزمة التي تعصف بالجيش الإسرائيلي، أين تكمن المشكلة؟ في نقص الأموال أم في الحروب التي على ما يبدو بأن تقدير الجيش وتقدير المؤسسة السياسية أيضا كان خاطئا في ظل تعدد الجبهات في الفترة الحالية؟
2: مساء الخير. يعني أعتقد أن إسرائيل باتت الآن أمام الأسئلة الواقعية، أمام استراتيجيتها التي بلورتها ما بعد 7 أكتوبر، استراتيجية الجبهات المفتوحة والحروب الممتدة، والأهم أنها أيضا استراتيجية تقوم على البقاء طويل الأمد في مناطق جغرافية كبيرة، البقاء في أكثر من 60% من مساحة القطاع، البقاء في جنوب لبنان في مناطق ما بات تسمى بالخط الأصفر أيضا في جنوب لبنان، البقاء في الجنوب السوري والانتشار الواسع في الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي غير مستعد لمثل هذا الإنهاء، خصوصا بعد 3 سنوات من القتال. عقيدة الجيش الإسرائيلي قامت بالمعنى الفعلي على الجولات القتالية السريعة والحاسمة، وكما قال ضيفكم على أن يكون هناك استثمار بالمعنى الفعلي بالإدارة.
0: طيب اسمح لي أستاذ أحمد إلى حين إصلاح هذه الإشكالية فيما يتعلق بالصوت، سأعود لك في سياق هذه الحلقة. دكتور محمود، المسألة هنا إذن كما أشرت وتفضل أيضا أستاذ أحمد في حديثه الآن، أنه مسألة تعدد الجبهات كانت مسألة خاطئة في التقديرات الإسرائيلية، سواء كانت التقديرات العسكرية أو حتى التقديرات السياسية. لكن أشير إلى حديث من قبل وزارة مسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية عندما قالوا إن المشكلة ليست في حجم الميزانية، هم يعتقدون بأن هذه الميزانية كافية حتى لمسألة تعدد الجبهات في غزة، في الضفة، في لبنان وحتى في إيران، لكن المشكلة في طريقة إدارة الجيش لها. هذا حديث رسمي صدر عن وزارة المالية داخل إسرائيل، وبالتالي برأيك من يتحمل هنا المسؤولية، الجيش أم الوزارة ربما التي لا تريد أن تعطي الجيش ما يريده من نقص فيما يتعلق بالميزانية؟
1: نعم، هو هذا الصراع يمكن إدراجه أيضا بين صراع المدني والعسكري في أي مؤسسة في العالم، بين في أي حكومة وجيش، ولكن اليوم ما يحدث في دولة إسرائيل هناك تضارب أجندات أيضا كما ذكرت قبل قليل. هو الذي يقف على رأس هذه الوزارة هو بتسلائيل سموتريتش، والجيش الإسرائيلي من وجهة نظر اليمين الصهيوني هو الجيش الذي فشل أمام 7 أكتوبر. هذا الجيش أخلاقيا ويعني شرعيا لا يجوز له أن يخطط لإسرائيل ولقدراتها التسلحية خلال 10 أعوام قادمة، وبالتالي من هذا المنظور أيضا ينظر إلى الجيش الإسرائيلي. أيضا الجيش غير قادر على حسم أي جبهة، وبالتالي الحديث عن المستقبل أنه سيكلف الميزانيات أكثر وأكبر من الموجود ويستدين أكثر، وسيؤدي إلى ما يسمى بالشلل الاقتصادي لدولة إسرائيل أو العمل الاقتصادي كما يطلق عليه.

0: المفهوم الاقتصادي، وبالتالي ربما من منظور اقتصادي بحت هناك تخوفات في وزارة المالية، وعلى الجانب الآخر هناك نقطة لا يمكن إغفالها حقيقة، وهي عدم العقلانية في السلوك الإسرائيلي والذي ينفذه الجيش الإسرائيلي. هذه عدم العقلانية في كل الجبهات وعلى رأسها غزة تؤدي إلى استنزاف المقدرات، وبالتالي اليوم بدل أن تستنزف الآخر تستنزف الذات، وهذا اليوم ما يقع فيه الجيش الإسرائيلي. وبالرغم من أن الخلاف ما بين وزارة المالية والمؤسسات الأخرى هو خلاف تاريخي وموجود، ولكن هذه المرة من الواضح أن هناك أزمة بنيوية كبيرة تعيشها إسرائيل في الجانب الاقتصادي. نحن نتحدث ربما لأول مرة في التاريخ أن نتحدث عن قذائف الهاون، قذائف المدفعية غير موجود، الذخائر في الأسابيع القادمة، نتحدث عن مخزون استراتيجي لدى دولة الاحتلال التي تستعد لسياسة توسعية في المنطقة في لبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية، وأيضا لم تنتهي الحرب بعد مع إيران.
1: نعم، لكن دكتور بإشارتك إلى بتسليل سموتريش التي قلت قبل قليل بأنه يطمح إلى مسألة الاستيطان، لذلك نعم. ربما يعرقل مسألة إقرار هذه الميزانية 40 مليار شيكل المتبقية التي يريدها الجيش والتي قد تصل إلى نحو 13 مليار دولار. لكن حتى مسألة الاستيطان بحاجة إلى الجيش في النهاية من أجل تمهيد بناء هذه المستوطنات. عندما تريد أن تبني المستوطنات في قطاع غزة عليك أن مثلا أن تحسم الوضع في قطاع غزة، نفس الأمر عليك أن تحسم في جنوب لبنان مثلا وهو يطمح إلى ذلك، في الضفة الغربية الأمر ذاته، أنت بحاجة إلى الجيش من أجل أن تذهب لبناء المستوطنات.
0: نعم، ولكن هذا هو عملية ممارسة ابتزاز حقيقة. ربما يكون التضييق على الجيش من خلال هذه الأموال للحصول على صفقات، ونعلم أنه بسليل سموتريش جاء إلى سدة وزارة المالية بصفقة مع نتنياهو وليلبي طموحات ومطالب فئة انتخابية في اليمين الصهيوني يمثلها سموتريش، تعتمد على الاستيطان، تعتمد على التهويد، تعتمد على بعض المشاريع الاستيطانية الكبرى وغيرها، وبالتالي أيضا الحريديم والمدارس الدينية وغيرها، كل هذه تحتاج إلى أموال، وبالتالي هو وضع خطة منذ تسلمه هذه الوزارة بناء عليها سيتراجع عن الكثير من المشاريع إذا قدم هذه الأموال للجيش، وبالتالي هو يحاول أن يقلل الميزانية على الجيش ليفي بهذه المشاريع، ليضمن خاصة أننا على أعتاب انتخابات بعد أقل من شهرين، وأيضا يحاول أن يعمل إلى صفقة مع الجيش كما نرى في الضفة الغربية أن الجيش والمستوطنين بالتوازي، وحتى أيضا المستوطنين الآن سبقوا الجيش في العديد من الاعتداءات ولديهم قوات عسكرية ومسلحين، وأحيانا يسبق الجيش والجيش يعني يلحق خلفهم أو يوفر لهم الحماية في مشاريعهم ضد البلدات الفلسطينية.
1: ولكن في ظل هذه المعضلة برأيك دكتور كيف ستتصرف الحكومة، وتحدثنا من الناحية السياسية، نعرف أن الحكومة اليمينية المتطرفة التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد حربا متعددة الجبهات، بل على العكس يعني هو وزير الدفاع صبح مساء يعني يتحدثون عن ضرورة العودة لضرب إيران مرة أخرى. نعم. ولكن ما نناقشه منذ بداية هذه الحلقة هو أن مسألة تعدد الجبهات تبدو غير صالحة. نعم. ولا حتى للميزانية ولا حتى لوزارة المالية التي تمضي في النهاية على إقرار هذه الميزانية.
0: نعم، هذا هو المأزق الذي وقعت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي. يعني إحنا صحيح إسرائيل هي عدو للشعب الفلسطيني وتحاول أن تمارس القوة تجاهه، ولكن اليوم هي بالنهاية كيان من حيث الجغرافيا والإمكانيات، هي كيان محدود القدرات. إذا يعني سبع جبهات وواجه دولة مثل إيران ويريد مواجهة لبنان وسوريا وغزة، سيتم استنزاف قدراته، وبالتالي ستصطدم الرغبة بالقدرة. يعني الرغبة بالقدرة عندما يكون هناك لديك حقائق في المخزون ونقص المعدات والإمكانيات، وأيضا الولايات المتحدة الحليف الأبرز يعاني من نقص في المخزون في الصواريخ الاعتراضية وقدراته بعد تدمير قواعد عسكرية له في المنطقة، وبالتالي اليوم بتنا نتحدث عن أزمة حقيقية في الجانب الاقتصادي على مستوى القدرة لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي في بعض الجوانب، وقد تتوسع إلى جوانب أخرى.
1: نعم، لكن دكتور في نقطة مهمة، عادة إسرائيل نعرف أنها تهاجم في أراضي قطاع غزة في الضفة الغربية، هنالك 40,000 مواطن فلسطيني في شمال الضفة الغربية تم تهجيرهم من مناطق الشمال من المخيمات تحديدا، ترفض الحكومة الإسرائيلية إلى حد اللحظة عودتهم، الجيش الإسرائيلي موجود في جنوب لبنان، إيران دخل في ظرف 6 أشهر تقريبا أو أكثر بقليل في حربين معها، نعم متوقف الآن لكن احتمالية العودة من جديد واردة، إلى أي مدى حتى الداخل الإسرائيلي، لا تحدث هنا عن الجيش فقط، الداخل الإسرائيلي بالعموم حتى من الوزارات من المؤسسات الحكومية بشكل عام، الناس في إسرائيل والرأي العام بدأ يعاني من مسألة تعدد الجبهات، لأنه هنالك تقرير يشير إلى اقتطاع 3% من موازنات الوزارات بشكل عام من أجل أن تعطى إلى وزارة الدفاع حتى يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يكمل مهامه خارجا.
0: نعم، وهذه أيضا معضلة أخرى تضاف إلى ما سبق، أنه معضلة الرفاه أم معضلة دولة الخنادق. يعني اليوم خوض هذه الجبهات بالتأكيد سيؤثر على واقع الرفاه داخل المجتمع والمشاريع المدنية المتعلقة بكافة القطاعات من الصحة إلى التعليم إلى كل جوانب الحياة، وبالتالي هذا المواطن في دولة الاحتلال الإسرائيلي يدفع من الضرائب ومن جيبه ومن مستقبله ومستقبل أولاده. ولذلك اليوم ليس مستغربا أن نجد أن هناك أعداد تصل إلى أكثر من 400,000 من الطبقة المتعلمة من المهندسين والأطباء والعاملين في مجال التكنولوجيا يغادرون دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأن هناك نقص في الأفق، يعني غياب في الأفق ونقص في الإمكانيات والرواتب وغيرها، وبالتالي هذا يستشرفه كل من يريد أن يخطط إلى المستقبل بأن هذا الواقع الذي تعيشه دولة الاحتلال الإسرائيلي ليس واقعا مؤقتا، بل يمكن أن يكون مستداما على عدة جبهات، وبالتالي من المؤكد أنه سيؤثر على الحياة داخل المجتمع الذي لطالما تغنى بالرفاهية والمستوى العالي للمعيشة.
1: نعم، اسمح لي، عاد إلينا أيضا مرة أخرى أستاذ أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي الذي ينضم إلينا من غزة. أرحب بك من جديد أستاذ أحمد، وكنا نتحدث فيما يتعلق بالمعاناة حتى داخل إسرائيل في ظل تعدد الجبهات التي قادته الحكومة اليمينية المتطرفة خارجا في قطاع غزة، الضفة الغربية، لبنان، وأيضا إضافة إلى إيران. وكنا نشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية اقتطعت 3% من موازنات وميزانيات أيضا الوزارات الأخرى من أجل استمرار هذه الحروب. لكن إلى أي مدى برأيك سيكون قرار مسألة وقف الحرب على أي جبهة كانت هو قرار اقتصادي داخل إسرائيل وليس قرارا عسكريا؟ وإن صح هذا القول فنحن نتحدث عن نقلة نوعية في القرار الإسرائيلي أو ما يحدد القرار الإسرائيلي النهائي.
2: يعني أعتقد من الصعب الحسم أننا قد نكون أمام قرار وقف الحروب أو وقف جولات الحروب. ما زال النقاش في إسرائيل سيكون أكبر وأعمق، هناك أزمة، هذا صحيح، هناك تأثير للجوانب الاقتصادية أيضا، هذا صحيح، هناك مشكلة وعدم وجود نقاش جدي داخل إسرائيل حتى الآن حول شكل وطبيعة وجدوى الاستراتيجية الأمنية المتبلورة، بما فيها كما قلنا البقاء طويل الأمد داخل الأراضي بشكل عميق في قطاع غزة وفي الأراضي اللبنانية وفي الأراضي السورية، وأيضا حالة الاستعداد والاستنفار

0: عمليات يومي ولا يوجد اشتباك يومي، وبالتالي لا يوجد أيضا استنزاف يومي. لكن هذا الاستنزاف حتى بالسكون هو استنزاف عالي جدا، لكن لو بلورت المقاومة قواعد اشتباك جديدة في قطاع غزة أو في جنوب لبنان، أو استحدث شكل من أشكال الاشتباك في الجنوب السوري، أعتقد أن المعادلة ستكون أصعب بكثير على الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي سيكون عليه أن يأخذ قرارات صعبة بما فيها قرارات لها علاقة بخفض التواجد العسكري المباشر في هذه المناطق. وهناك أسئلة كبيرة لا تزال مطروحة. المهم أنه أيضا بمستقبل إسرائيل ومستقبل الحكومة الإسرائيلية علينا أن نثبت أمرين. الأمر الأول أن الأمر ليس مرتبطا بالحكومة اليمنية المتطرفة فقط، هو مرتبط بتطور الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية. لكن من جهة أخرى نحن ذاهبون إلى انتخابات في إسرائيل، وهذه الانتخابات أحد السيناريوهات التي قد تفضي إليها هي حالة الاستعصاء الحكومي، أي أنه لن ينجح أي من الائتلافات بتشكيل حكومة، وهذا يعني أن الحكومة ستكون حكومة تسيير أعمال، وبالتالي لا يوجد دورة طبيعية للكنيسة، وبالتالي لا يوجد موازنات، وبالتالي ستكون الأمور أصعب بكثير من الحالة الحالية. لن نكون أمام عجز، سنكون أمام عدم إمكانية لتلبية متطلبات الجيش، لا بالمعنى التطويري ولا بالمعنى التدريبي ولا حتى بالمعنى التشغيل المباشر. أعتقد أن هذا سيضع إسرائيل أمام أسئلة كبرى تحتاج إلى إجابات، وجزء أساسي من هذه الإجابات سيرتبط بتهدئة على الجبهات. لن تكون وقف الحرب، لن تكون تغير جوهري في الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية صحيح، لكن على الأقل سيكون هناك خفض كثير للوتيرة.
1: نعم. طيب أنا أفهم من حديثك بأنه الخلاف بين وزارة المالية والمؤسسة العسكرية هو يعني مجرد خلاف تقني على الأرقام، يعني ليس صراع على أولويات أو على استراتيجيات، خاصة وأن الأمر كما تفضلت مرتبط بالعقيدة الأمنية الإسرائيلية واستراتيجيا وتطورها أيضا. لكن إذا كان الأمر كذلك، لماذا تصر وزارة المالية على مراقبة كل شيكل يخرج أو يذهب أو يعود من عند الجيش؟
0: لا أعتقد أن الأمر على حساب أمر آخر، بمعنى هناك تطور في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، هناك اندفاع عالي من وطأة الفشل في 7 أكتوبر وما تلاه، وهناك أيضا صدمة في عقيدة الجيش الإسرائيلي المرتبط بالانتقال إلى نمط الحروب طويلة الأمد، هذا من جانب. لكن من جانب آخر أيضا هناك خلاف جوهري وجدي بين بتسائيل سموتريتش وبين رئيس الأركان، وهذا الخلاف سبق وأن انعكس في عدد من المواضع بما فيها خلاف على الأولويات. سموتريتش يرى أن الأولوية الأولى هي للاستيطان، وهو يرى حتى في الاستيطان أنه جدار أمني متقدم في التعامل مع الأوضاع المشتعلة بما فيها داخل الضفة الغربية وقطاع غزة. حتى حديث سموتريتش واليمين الصهيوني عن الاستيطان في قطاع غزة هو حديث مدفوع بدرجة أساسية بأن هذا الاستيطان سيشكل حماية، لأن الجيش الإسرائيلي سيصبح مضطرا لحماية أي مستوطنات قادمة في قطاع غزة، وبالتالي هذه الحماية ستشكل جدار متقدم أمام أي هجوم ممكن من المقاومة الفلسطينية بين مزدوجين حسب تعريف سموتريتش وتهديداته. هذا يختلف جوهريا مع ما يريد جيش الاحتلال، ويختلف جوهريا مع طبيعة الأولويات التي يريدها رئيس الأركان.
1: نعم صدق.
0: رئيس الأركان يريد أولويات ذات بعد تطويري، يريد أيضا أن يكون هناك خطوط إمداد فاعلة للجبهات، وبالتالي هذا الاختلاف هو موجود وحاضر، وهذا الاختلاف جزء منه حتى مرتبط بالمزاودة اليمين الصهيوني وخصوصا الأحزاب الصهيونية الدينية بما فيها سموتريتش، جزء أساسي من خطابه مبني على فكرة المزاودة الداخلية، وأنه أكثر نظرة، وهو يعوض عقدة موجودة لديه بالمعنى الشخصي كونه لم يكن عسكريا في الجيش، وهو يريد أن يقول أنه يفهم في الأمور الأمنية أكثر من الجيش ذاته، وأنه يستطيع أن يسيطر على الجيش، وأنه يستطيع أن يكون وزيرا حتى لوزارة الحرب الإسرائيلية. هذا البعد حاضر، والبعد المرتبط بالعقيدة الأمنية حاضر.
1: نعم. لكن في مسألة التداعيات أستاذ أحمد، وهي مسألة مهمة فيما يتعلق بنقص الميزانية لدى الجيش، على الأقل يعني وزارة المالية تتحدث بأن هذه الميزانية كافية، لكن الجيش يقول أنها غير كافية، يحتاج إلى نحو 42 مليار شيكل جديدة أيضا تضاف بأسرع وقت إلى ميزانيته. هل معنى ذلك أن إسرائيل ستكون قادرة في الفترة الحالية على الاستمرار على عدة جبهات؟ قرار الحرب في إيران أو على إيران، يعني عندما نسمع وزير الدفاع اليوم إسرائيل كاتس يقول أننا نستعد لشن الحرب مرة أخرى على إيران، بنيامين نتنياهو بالأمس قال نعمل على إسقاط النظام الإيراني وكل أجهزتنا تعمل على ذلك، هل الأمر مرتبط هنا بالمسألة الاقتصادية والمسألة المالية أم الأمر أبعد من ذلك ربما؟
0: أعتقد بالقدرة، تبقى القدرة حاضرة بكل الأحوال، لكن هذه القدرة ستتحول إلى أزمات متراكمة وأزمات تستمر لعشرات السنين مستقبلا، وهي أزمات ستعصف بالاقتصاد الإسرائيلي. الطموح الإسرائيلي الحالي مقارنة بالاقتصاد الإسرائيلي هو طموح مبالغ فيه، وطموح فيه إشكاليات كبيرة. جزء الآن من السياسة العسكرية والأمنية تدخل فيها يعني إلى جانب البعد الأيديولوجي البعد الانتخابي المرتبط بنيامين نتنياهو. تصريحات بنيامين نتنياهو الحالي

0: هي المرتبطة بإيران والحرب على إيران وإمكانية الهجوم على إيران هي جزء من تصريحات ذات بعد استعراضي وذات بعد انتخابي، وإن كانت تعبر عن نوايا جوهرية لها علاقة بافتعال عدوان جديد، لكن العدوان على إيران هو مختلف تماما في التكلفة عن أي جبهة من الجبهات القريبة سواء قطاع غزة أو لبنان أو جبهة الضفة الغربية على كل ما فيها من استنزاف. العدوان على إيران يتطلب ذخيرة دقيقة، يتطلب وقود أعلى، يتطلب مصاريف تشغيلية أعلى، ويتطلب خضرات بالمعنى الاستخباراتي أعلى، وبالتالي التكلفة هي أعلى بكثير. إسرائيل كانت تفكر بهجوم على إيران بالفترة القادمة فهي تفكر غالبا بهجوم خاطف وهجوم ذات طبيعة استعراضية، وهذا ما يبرر أساسا دفع إسرائيل للولايات المتحدة لتكون شريكة معها في الحرب على إيران. من حيث المبدأ هي تفكر بهجوم خاطف ومن ثم تترك التورط بالمعنى الفعلي وطويل الأمد للولايات المتحدة حتى لا تتحمل هي تكاليف هذا الهجوم. أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية قادرة وما زالت قادرة على اتخاذ قرارات ذات بعد حربي وهجومي، لكن تأثير هذه القرارات سيبقى طويلا، وأعتقد أنه سيكون عرضة لنقاش معمق ما بعد الانتخابات الإسرائيلية للجدوى الأمنية، جدوى حالة الحروب والجبهات المفتوحة وإمكانية أن تخوض إسرائيل حروب ممتدة. هذه التجربة هي أول مرة تخوضها إسرائيل، وأعتقد أن الأمر سيخضع للكثير من الاستخلاصات في
1: الفترة. سنرى كيف ستقدم أيضا هذه الأزمة للرأي العام قبل الانتخابات إذا ما قدمت باعتبارها أزمة جاهزية لا مجرد خلاف مالي. لكن دكتور محمود، يعني الولايات المتحدة معروف أنه حتى في إسرائيل عندما يتم تقييم الميزانية الموجودة تطرح الأموال التي تؤخذ من الولايات المتحدة ضمن هذه الميزانية، وبالتالي هل الولايات المتحدة ستقف متفرجة عند حاجة الجيش الذي تحتاجه أيضا أحيانا كما احتاجته مثلا في الضربات الأخيرة في إيران، ويقال إنها تحتاجه للاستمرار في حرب لبنان بالمناسبة؟
2: نعم، هذا سؤال مهم، وأعتقد الإجابة عليه معقدة، خاصة أنه اليوم هناك سجال كبير في المجال الأمريكي وحديث عن إمكانية تقليل المساعدات لإسرائيل بشكل عام، وبالتالي الانتخابات الكونغرس القادمة نتنياهو استشرف أن يكون هناك تقييد للدعم العسكري لإسرائيل، ونحن نعلم أن اليوم حتى في ظل هذا الوضع الذي تعيش دولة الاحتلال الإسرائيلي ولديها يعني لم تدخل في أزمة حقيقية معلنة، ويعني لم تدخل في هذه الأزمة، والقرار قرار فتح الحروب ليس قرارا أحاديا، هي ستكون محكومة أكثر الولايات المتحدة. هذا النقص في المخزون والنقص في الجانب الاقتصادي سيجعلها أكثر في حضن الولايات المتحدة، وقراراتها الاستراتيجية بفتح الحروب أو إغلاقها مرتبط بالقرار الأمريكي بالدرجة الأولى، وإذا ما قلصت الولايات المتحدة الدعم أيضا لها في المستقبل في حال تغييرات حصلت في السياسة الأمريكية، فستكون إسرائيل في وضع استراتيجي خطير من تشجيع الخصوم عليها. مثلا على سبيل المثال وأختم بذلك، أنه دولة مثل إيران عندما ترى أن دولة مثل دولة الاحتلال الإسرائيلي تخوض حرب معها أو تشن حرب عليها ولديها نقص في المخزون الاستراتيجي العسكري، بالتأكيد ستعمل على إطالة زمن هذه الحرب وجعل إسرائيل تدخل في حالة انهيار في هذا الجانب.
1: نعم، أشكرك جزيلا دكتور محمود الرنتيسي الباحث في العلاقات الدولية على وجودك معنا في هذه الحلقة، وأشكر أيضا ضيفي من غزة أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي. شكرا لكما، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتنا في هذه الحلقة من برنامج ولنا وقفة. هذه أطيب المنى، في أمان الله.

0: حسب الله ونعم الوكيل.
1: حبيبي يا ماما.
2: يا رب يا رب يا رب.
3: قتلوا الاطفال، قالك انت من الاطفال مشان البنت، مراتنا من فوق.

0: انطلقوا في الأرض واعثروا لي عن جنة فيها. يروى أن ملك برغاموس أطلس الثاني قال هذه الكلمات لجنوده في القرن الثاني قبل الميلاد، وكان المكان الذي وجدوه هو أنطاليا التي اشتق اسمها من اسم الملك أطلس. من الحضارات الليقية والرومانية إلى السلجوقية والعثمانية، طوال آلاف السنين تركت كل حضارة وراءها معالم فريدة في المدينة.
1: في القرن الأول الميلادي بني في مدينة بارغا الأثرية أحد أفضل ساحات المصارعة والألعاب الرياضية، وكانت المدينة أيضاً محطة مهمة لفنون العمارة والنحت على الرخام، فضلاً عن مكانتها العظمى التي اكتسبتها في نفوس المسيحيين لذكرها في الإنجيل حسب ما تخبر بذلك الروايات.
2: أهل بارغي تعود أصولهم إلى الأبطال العائدين من حرب طروادة، وقد استخدم الإمبراطور هادريان هذا كمادة دعائية خاصة له في القرن الثاني قبل الميلاد. وكما هو معروف، فالدول تميل إلى تعزيز سلطتها من خلال ربط واقعها بماض مبهر وعريق. الحفريات التي أجريناها في الأكروبوليس العلوي أو الحصن كشفت عن قبور لأطفال وبالغين، مما يدل على وجود استيطان في هذه المنطقة يعود إلى حوالي 7000 عام. ومع مرور الوقت تطورت المدينة وامتدت نحو هذه المنطقة التي نقف فيها الآن. كان يوجد سوق هنا، ولكنه لم يكن كغيره من الأسواق في المدن الأخرى، فقد كان فاخراً وتباع فيه سلع باهظة الثمن. ومع توسع المدينة بنيت أولاً البوابة المدورة ذات الأبراج التي نراها بجانبنا الآن. وفي حوالي القرن الثالث الميلادي توسعت المدينة أكثر نحو الجنوب، وبنيت بوابة أخرى معها ساحة كبيرة.
3: تجارة بارغي كانت تعد مهمة في مجال التجارة لكونها مدينة ساحلية.
2: نعم، على الرغم من أن المدينة لم تكن تقع على ساحل البحر، فقد استفادت من التجارة البحرية على نهر كاستروس. ومع أن النهر ملأ الوادي بالرواسب، إلا أن أبحاثنا تظهر أنه كان واسعاً بما يكفي لدعم تجارة المدينة وقتها. كانت بارغي مدينة فخمة، وكانت تتمتع بوفرة من الماء، وزينت طرقها بالفسيفساء وتماثيل مختلفة.

نحن الآن في الملعب المدرج، حيث بني في القرن الأول الميلادي مثل العديد من المباني الرومانية الأخرى، وشيد باستخدام الأقباء، حيث وضعت مقاعد الجلوس التي بلغ عددها 30,000 فوق هياكل مقوسة. كانت هذه الأقباء تستخدم كمتاجر في العصور القديمة. وخلال الحفريات التي أجريناها هنا، عثرنا لأول مرة على بقايا ورشات لصناعة الزجاج، وأخرى كانت تستخدم العظام في صناعتها. كان هذا الاكتشاف مهماً للغاية بالنسبة لنا، حيث لم نعثر سابقاً على مثل هذه الآثار المتعلقة بالصناعات القديمة.

0: كانت تقام هنا سلسلة من المهرجانات والفعاليات المختلفة، لكن في العصور القديمة المتأخرة تغيرت طبيعة هذه المهرجانات، وهذا ما أظهرته الأدلة التاريخية.
1: هل هذه كانت تستخدم مذبحاً؟
0: لا، على الأرجح كانت هذه المنصات هياكل خشبية يستخدمها الوثنيون في تنفيذ العقوبات على المجرمين وتقديم القرابين، وكان الناس يجلسون على أسوار الجدران المحيطة للمشاهدة. وفقاً لما توصلنا إليه، فقد عاش في بارغي 11 قديساً وصلوا إلى مرتبة الشهادة وفقاً للعقيدة المسيحية، ومن المحتمل أنهم أعدموا من الوثنيين. الآن نحن نمر عبر ممر مقوس يؤدي إلى الأكروبوليس. بني هذا الممر مع النافورة الموجودة عند سفح الأكروبوليس في القرن الثاني الميلادي، وقد أهديت إلى الإمبراطور هادريان.
1: هل هذا التمثال لهادريان؟
0: لا، في العصور القديمة كان هذا التمثال تجسيداً لنهر أوكسو. كان الماء يأتي من الشمال الغربي ويتجمع في خزان خلف النافورة، ثم يملأ البركة الأمامية قبل أن يتدفق عبر المدينة بأكملها. هذه النافورة والقنوات كانت بمنزلة معجزة هندسية، حيث صممت حجرات على طول القنوات للحفاظ على سرعة الماء، مما يسمح له بالتدفق عبر المدينة بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، ركبت فتحات صرف صحي أسفل القنوات لتنظيف الرواسب الثقيلة. لقد نجحنا هذا العام في إعادة تدفق الماء في جزء من ذلك النظام المائي، وسنواصل العمل لتفعيل باقي الأجزاء.

0: في أرجاء أنطاليا تشخص التوابيت الحجرية شواهد تاريخية تروي بصمت حكايات الماضي. القبور الأثرية التي تعود إلى عصر الحضارة الليقية يلحظها المارة تارة في عرض البحر وتارة أخرى في المرتفعات. لم تقتصر تقاليد الدفن في الحضارات القديمة على استخدام التوابيت فقط، بل لجوا أيضاً إلى نحت الصخور لتشييد مقابر مهيبة تحمل بصمات فنونهم ومعتقداتهم. وفقاً للأسطورة، تحدثت المرويات القديمة عن قصة ميلاد الإله أبولو في مدينة باتارا العتيقة. المدينة ضمت أحد أقدم المباني البرلمانية في العالم، وتوجد عاصمة الاتحاد الليقي، وحفظها التاريخ واحدة من أهم المدن الساحلية على البحر الأبيض المتوسط.
1: ما نراه خلفنا هو بوابة المدينة التي كانت تبدأ عندها حدود باتارا. خارج هذه البوابة كان الموتى يدفنون، أما المناطق السكنية فتبدأ من البوابة نفسها. يرجع تاريخ البوابة إلى ما قبل نحو 1900 عام. رغم مظهرها المتواضع الآن، فإنها كانت في زمنها تحفة معمارية لا مثيل لها، فقد صممت بشكل يسمح بمرور المياه من فوقها وتدفقها إلى الجانبين. استطاع سكان باتارا جر المياه إلى هنا من منطقة تسمى بوداميا، تقع على بعد نحو 20 كيلومتراً. كانت هذه المياه تستخدم لتلبية حاجات المدينة وتنقل عبر أنابيب من الرصاص إلى أعلى البوابة، حيث تشكل ما يشبه جداراً مائياً في الفراغ الذي نراه في الوسط. وهكذا كانت المدينة تستقبل زوارها بمشهد مائي رائع. مع الانتهاء

0: من ترميمها ستستعيد هذه البوابة رونقها السابق. نحن الآن في وسط مدينة بتارا في شارع الميناء. في الماضي كان القادمون من الميناء يعبرون الأغورة التي نسير فيها الآن للوصول إلى مركز المدينة، حيث يقع مبنى مجلس المدينة والمسرح. كان الميناء العنصر الأهم هنا، وأدت التجارة دوراً رئيسياً في تطور المدينة اجتماعياً وسياسياً. منارة الميناء بنيت في عهد الإمبراطور نيرو، مع اكتمال ترميمها ستصبح إحدى أهم المنارات الباقية إلى اليوم من العصور القديمة. كان غالب هذه المحال متاجر، إضافة إلى بعض الوحدات والمكاتب الإدارية أيضاً. القادمون إلى المدينة كانوا يتسوقون من هذه المتاجر التي نراها الآن. اشتهرت المدينة أيضاً بحماماتها، وفيها يقع واحد من أكبر 4 حمامات بناها نيرو في العصر الروماني. وسبب وجود هذا العدد الكبير من الحمامات هنا هو أن المدينة كانت ميناءً مهماً. هذه المنطقة كانت عاصمة اتحاد ليقيا، وحافظت على أهميتها الاستراتيجية في العهد الروماني أيضاً.
1: وماذا عن الوضع الديني للمدينة؟
0: نعم، كنت على وشك الحديث عن ذلك. أهم شخصية في هذه المدينة هي أبولو. تقول أسطورة من العهد الوثني إن ليتو حملت من زيوس، وأنجبت أبولو في تلك البقعة من النخيل التي نراها هناك. يمكن القول إن هذا المكان كان مركز أبولو للتنبؤ بالغيب. هذا ما اعتقده الملوك والنبلاء منذ العصور المبكرة، فكانوا يفدون إلى هنا لقراءة طالعهم ومعرفة ما يخبأه لهم المستقبل.

0: أما هذا المبنى أمامنا فهو مجلس اتحاد ليقيا، تكمن أهميته في كونه واحداً من أهم وأقدم مباني المجالس في العصور القديمة. ضم اتحاد ليقيا نحو 23 مدينة، وامتد من منطقة مغلة ضلمان إلى أنطاليا. كان ممثلو المدن الأعضاء يجتمعون هنا لاتخاذ القرارات المهمة بشأن الاتحاد. كل مدينة كانت ممثلة وفقاً لحجمها. بعض المدن الكبرى كانت تتمتع بثلاثة أصوات وأخرى بصوتين، بينما تمتلك المدن الصغرى صوتاً واحداً. قرارات المجلس كانت تعلن على الملأ وتعد ملزمة إلى حد كبير. بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، يرجع تاريخ هذا المبنى إلى العصر الهيلينستي، وحافظ على مكانته حتى في العصر الروماني، حيث أصبح حينها مبنى المجلس المركزي لعاصمة الولاية. بمرور الوقت أجريت عليه تعديلات عديدة، مثلاً في البداية كانت فيه منصة واحدة، لكن لاحقاً أضيف إليها مسرح، وأعيد تنظيم نسق مقاعد الجلوس وتغطية سقف المبنى، ما جعله من أفخم مباني عصره.
1: ما هذا الشيء البارز هنا؟
0: يمكننا أن نسمي ذلك المكان عرشاً، كانت تتربع عليه أهم شخصيات ذلك الاتحاد. لقد وصف مونتسكيو اتحاد ليقيا بأول اتحاد ديمقراطي عرفته البشرية، وعاصمة هذا الاتحاد ومركز إدارته كانت في بتارا، وهو يحظى بأهمية كبيرة، حتى يعتقد أنه كان مصدر إلهام للاتحاد الأوروبي ولدستور الولايات المتحدة.

في القرن الثاني الميلادي تأسس مسرح أسباندوس الأثري بنظام صوتي مدهش، فقد كان يعد

أحد أهم المسارح في العصر الروماني في البحر الأبيض المتوسط، بما يتميز به من سمات معمارية. وخلال عهد السلجوقي حول السلطان علاء الدين كيكوبات المسرح إلى قصر على الطراز السلجوقي. ومتحف أنطاليا الأثري يحتوي على آلاف القطع التي احتفظت بها الأرض، مثبتة في سجلات التاريخ تعاقب الحضارات القديمة على المدينة، من ليقيا إلى بامفيليا ومن روما إلى السلاجقة. ومن التماثيل الضخمة التي تجسد روائع الفن القديم إلى التوابيت الحجرية المزخرفة ترسم بروعتها صورة لواحد من أهم المتاحف في المنطقة. وفي إحدى قاعاته يقف تمثال يطلق عليه اسم هرقل المتعب. أما تابوت هرقل الرخامي الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي، فيعكس بدقة فائقة أسطورة البطل الإغريقي بهذه النقوش البارزة.

ثمار اليقطين التي تنبت في أراضي أنطاليا تحيلها أيادي المهرة إلى رموز ثقافية وفنية تسخر بها المدينة، لتتخذ أشكال المصابيح والثريات التي تضيف للأماكن جمالاً أثيراً وتعكس جانباً من الماضي على الحاضر، ممزوجاً بألوان البحر المتوسط. جمال اليقطين لا ينقضي في أنطاليا، فآلة كمانة الموسيقية تهمس في الآذان بنغمات من وحي جبالها وأمواج بحرها، عاكسة صدى من موسيقى الأجداد، تبث فيها حنين البدو الرحل وبهاء الحضارات الرابضة في أرض الأناضول الساحرة.

0: بزيك بشم بزيك قلم.
1: عندما يرى الناس ما نقوم به يتندرون بالقول: أليس هذا يقطين؟ ما قيمة ذلك؟ نعم كلامهم صحيح، ولا يغضبني قولهم، فهم لا يعلمون ما المراحل الشاقة التي نعمل عليها للحصول على آلة موسيقية مثيرة أساسها ثمرة اليقطين.

قديماً كانت فوارغ اليقطين تستخدم كؤوساً لشرب الماء، أما في البيوت فكانت تستخدم أوعية لحفظ السمن أو يصحبها السباحون معهم كطوق نجاة. ومع تطور الصناعة استعيض عن اليقطين بالأدوات البلاستيكية، لذلك تغير مجال استخدامه لدينا، ولكن بقيت آلة كباك كيماني المصنوعة من اليقطين تراثاً حياً حفظته لنا الأجيال المتعاقبة إلى يومنا هذا. قبل شهرة هذه الآلة الموسيقية كانت تستخدم في الأرياف وقت صعود المزارعين إلى الجبال ونزولهم منها، فتعزف لهم ألحان الغربة والشوق والحنين، فتلامس هذه الآلة الموسيقية أفئدتهم. ومن هذه البيئة المحلية بدأت كاباك كيماني بالانتشار والظهور على مستوى أوسع، وهذا حصل أيضاً بمساعدة شبكة الإذاعة والتلفزيون التركية تيرتي بإدخالها إلى المجموعات الموسيقية. القسم الذي يصدر منه صوت الآلة مكون من ثمرة

القرع، ويوضع فوقها الغشاء المحيط بقلب البقر. وباعتبار أن هذه الآلة أتت من آسيا الوسطى، فالناس عادة يستخدمون ما يجدونه متوفراً من عناصر، فترى البعض يستخدم جلد الأرانب أو الأيائل أو الماعز، كل حسب ما يتوفر لديه في بيئته. تصميم كابا كيماني يبدأ باختيار الخشب الذي سيصنع منه العنق، فنقوم بتحديد أبعاده وإعطائه شكلاً مستطيلاً مع حف الزوايا لتأخذ شكلاً منحنياً. نأتي بعدها إلى مرحلة إعداد جسم الكمانة من اليقطين، ثم نضع العنق لتثبيته بشكل مبدئي دون لصقه بشكل محكم، ليتيح لنا التحكم به والتعديل عليه أثناء العمل. بالنسبة للغشاء الذي سيغطي اليقطين، نحصل عليه من الجزارين ونقوم بتنظيفه وتمليحه دون تجفيفه حتى يحافظ على الأبعاد المطلوبة. المراحل الأخيرة تتركز على طلاء الآلة بمواد لحمايتها، ونبدأ بتركيب الأجزاء الصغيرة مثل المفاتيح والأوتار، ونعمد اليوم إلى أن تكون المفاتيح من الحديد بدلاً من الخشب للحصول على ضبط جيد للنغمات.

0: يوجد في أنطاليا العديد من البساتين العامرة بالثمار الشهية. هذا كان وصف رحالة ابن بطوطة للمدينة التي جذبه إليها خصوبة تربتها وتنوع أكلاتها. فالمطبخ هنا تفوح منه رائحة الزعتر ممتزجة بنكهة حمضياتها وزيت زيتونها النقي.
1: مرحبا.
2: مرحبا. Hoş geldiniz. Öncelikle ben size Antalya'nın
3: اسمحوا لي أولا أن أبين أهمية مدينة أنطاليا بالنسبة لتركيا. فهذه المدينة التي تمنح ما يقارب 60% من احتياج البلاد من الخضروات والفواكه، وهذا يعود إلى خصوبة أرضها وتنوع مناخها ومجاورتها للبحر الأبيض المتوسط. أما بالنسبة لأهميتها التاريخية فتحتوي 240 مدينة أثرية، وهذا إن دل على شيء فيدل على بركة هذه الأرض وثرائها الحضاري.
2: يعني bilinçli olarak seçilmiş bir şehir. Portakalımız bizim özellikle Finike'nin portakalı çok meşhur.
3: تشتهر المدينة بالبرتقال الفينيقي الذي يصدر إلى جميع أنحاء العالم، ولدينا الرمان من منطقة ملافغات وتشما ألتا، وأيضا يشتهر عندنا القرع الشوكي الذي ينبت فقط في أنطاليا وهطاي ولكنه شائع جدا في أنطاليا. منطقة ألانيا وغازي باشا يشتهر فيها الأفوكادو الذي يصدر إلى كافة الأسواق العالمية، ولدينا ثمرة زيتون قلب الأرنب التي حازت الإشارة الجغرافية، ويركز الطهاة عادة على استخدامها في موائدهم. وهذا المنتج هو جبن الماعز الذي يحضر بواسطة خميرة خاصة. فحليب الماعز لديه قيمة كبيرة لدى الأهالي هنا بسبب النباتات المتنوعة التي يتغذى عليها الحيوان في جبال المدينة. ومن البقوليات يشتهر الترمس، وهذا النوع يعرف في أنطاليا فقط. ومن المربيات مربى التين الذي يحضر من التين الأخضر، ومربى البرغموت وهو نوع من أنواع الحمضيات. لنتحدث الآن عن الأطباق المشهورة ونبدأ بالحساء. لدينا 5 أنواع من حساء الطرهانة، وهذا هو طبق الهيبش ويحضر من الطحينة ويقدم كطبق مقبلات أو صلصة مع أكلات أخرى، وهو من الأطباق اللصيقة بمدينة أنطاليا، وهو ملائم لأطباق اللحم والسمك حتى أن البعض يضعه على الحلويات. هذا طبق البيواز المصنوع من الفاصوليا الجافة، ويشتهر أيضا في منطقة ملافغات طبق لحم الغنم المشوي بالتنور مع الأرز. وطبق السمك هذا يعد من أشهر الأنواع هنا، ويسمى سمك الهاوس الذي نحصل عليه من البحر الأبيض المتوسط فقط، ويحضر بطريقة خاصة، فبعد قليه بالزيت يؤخذ نفس زيته ليوضع عليه الليمون ويستخدم كصلصة أثناء أكله. نتحدث الآن عن طبق الجيوا. كما قلنا سابقا الفواكه والخضروات كثيرة في أنطاليا، وكان أهلنا في السابق يعتدون على حشو هذه الثمار، ولكي لا يرمى لبها ابتكر أهلنا هذه الأكلة التي تتكون من لب

الطماطم والفلفل والباذنجان والقرع وغيرها، ويوضع فيها الثوم والأرز، وتقدم كمقبلات في فصل الصيف عادة. مطبخنا ليس فيه هدر في المواد.

الثالثة عشر الميلادي، أمر السلطان السلجوقي علاء الدين كيكوبت ببناء ترسانة ألانيا لتكون ورشة لصناعة السفن، ومنطلقاً لتعزيز سيطرة السلاجقة في البحر الأبيض المتوسط. وتتميز الترسانة ببناء هندسي محكم مكون من خمسة أقواس ليتيح من خلالها دخول الضوء من كل جانب.

جبال طوروس إلى زرقة البحر الأبيض المتوسط، تتهادى أنطاليا بين التاريخ والثقافة والطبيعة الفريدة، حيث تلتقي رمالها الذهبية بمنحدراتها الخضراء. وكأننا بمدينة أنطاليا لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط، متحفاً فريداً في الأفق يعج بالآثار والأساتير التاريخية.

واشنطن تعلن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الحصار الذي تفرضه على إيران، وتؤكد أنه يهدف إلى وقف برنامجها النووي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيريتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. بيروت تتسلم 4 أسرى مدنيين من إسرائيل، ونتنياهو يقول إن قواته سيطرت على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. أكثر من 80 قتيلا منذ الخميس باشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. موسكو تواصل غاراتها على كييف وتكثف هجماتها على عدة مناطق شرق أوكرانيا.

أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال ترامب في مقابلة متلفزة إن 3 مواقع نووية إيرانية رئيسية دمرت بالكامل، مشيرا إلى أن واشنطن تراقب أيضا موقعا يعرف بجبل الفأس، قال إنه قد يستخدم في أنشطة نووية، مضيفا أن الولايات المتحدة تستخدم قدرات فضائية لمراقبة المواقع النووية الإيرانية وتحركات الأشخاص فيها. أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن جميع الخيارات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية ما تزال مطروحة بشأن إيران، وقال فانس إن الولايات المتحدة لا تجري مفاوضات مع إيران حاليا، وإن الرئيس دونالد ترامب يحتفظ بجميع الخيارات بما فيها الضغوط الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية، إضافة إلى ما وصفه بالضغط غير المعلن. وطالب فانس الجيش الإيراني بالتوقف عن استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز، محملا إيران المسؤولية عن ارتفاع أسعاره. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى اتفاق أكثر شمولا مع إيران يتناول مضيق هرمز والملف النووي. ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أن وسطاء يعملون على وضع إطار لمفاوضات محتملة بين طهران وواشنطن بشأن اتفاق جديد، وأضافت أن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء برغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة بصرف النظر عن الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان. عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آدم تيل وزيرا للجيش بالوكالة خلفا لدان دريسكول الذي استقال من منصبه مطلع سبتمبر. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن تيل الذي يشغل منصب مساعد وزير الجيش للشؤون المدنية سيتولى مهامه بالوكالة فورا، وأشاد به ووصفه بأنه يحظى باحترام واسع. وكان دان دريسكول قد قدم استقالته في الأول من سبتمبر وغادر منصبه رسميا الثلاثاء الماضي. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة أمريكية تستهدف تجديد الضغوط المالية على إيران وقطع قنوات تمويلها. وقال بيسنت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى ما وصفها بعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، مضيفا أن واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها لمنع طهران من استخدام النظام المالي العالمي لتمويل برنامجها النووي وبرامجها التسليحية. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أطلقت الحملة في 24 أغسطس بهدف تجديد العقوبات على الجهات التي تتعامل مع إيران أو تساعدها في الالتفاف على القيود المالية والتجارية.

0: ينضم الآن إلينا من طهران مراسل تي ار تي عربي سامي برهوم. سامي أهلا بك معنا. إذن سامي، هذه الحملة الأوروبية التي ينضم فيها الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة للضغط على إيران، هل من ردود فعل إيرانية حتى اللحظة؟
1: في الواقع لميس، في طهران هنا الحكومة الإيرانية لا تخفي القول بأن العقوبات الأمريكية المشددة أثرت على الموارد وتنفيذ المشاريع في البلاد، وهذا ما أكدته في الساعات الأخيرة المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية. ينسحب ذلك إلى جملة من التصريحات السياسية التي استمعنا إليها منذ الصباح، إذ أيضا كانت هناك تصريحات لوزير النفط الإيراني قال إن الحصار البحري الأمريكي أثر على تصدير النفط إلى العملاء الذين يتعاملون مع إيران، ولكن قال أيضا ولم يخفي القول بأن إيران تعمل على طرق التفافية بالكامل للتعامل مع التطورات التي تجري عند مضيق هرمز. كذلك كانت هناك تصريحات أخرى استمعنا إليها منها للنائب الأول للرئيس الإيراني، قال فيها بأن ما يجري الآن في سياق الجرائم الأمريكية كما وصفت بحق الشعب الإيراني دفعت طهران إلى تغيير سياساتها الدفاعية والتعامل مع التطورات التي تجري في المنطقة. وأيضا هذا ما أشار إليه رئيس السلطة القضائية في إيران عندما قال إن إيران واجهت الولايات المتحدة ولن تخضع للقوة وللظلم. بطبيعة الحال هذه التصريحات السياسية تأتي في الوقت الذي نتابع فيه ربما انخماد في المعركة العسكرية بعد مرور 72 ساعة على الهجمات الجوية الأمريكية التي أوقعت عشرات القتلى وأيضا المصابين، كما تحدثت وزارة الصحة الإيرانية قبل يومين في محافظات إيرانية تقع عند الساحل الجنوبي للبلاد. في كل الأحوال نحن هنا لميس في وسط العاصمة الإيرانية طهران، ويمكن القول بأن ما نرصده ميدانيا ونحن نستمع عن كثب للشارع الإيراني يقولون إن هناك تأثير لهذه العقوبات الأمريكية المستمرة، لكنهم أيضا يقولون إن هذه العقوبات ليست الأولى، هي مستمرة منذ أكثر من 4 عقود، وإن كان أثرت بشكل كبير هنا فيما يتعلق بارتفاع في السلع الأساسية توفير البنزين، بل أيضا هناك ترنح كبير وتذبذب فيما يتعلق بالعملة الإيرانية أمام الدولار.
0: شكرا جزيلا لك سامي برهوم مراسل تي ار تي عربي، كنت معنا من طهران. نبقى في طهران حيث ينضم إلينا الأستاذ المحاضر في الدراسات الإيرانية والعلاقات الدولية دكتور علم صالح. دكتور علم مرحبا بك معنا. إذن هذه الضغوط الاقتصادية الآن، هل يمكن أن

0: يؤثر على إيران، ولماذا يمكن أن يكون هناك متغير في هذه المرحلة من الضغط الاقتصادي على إيران إذا لم يكن مؤثرا خلال عقود؟
1: أن هذه الضغوطات إن كانت عسكرية أم اقتصادية على إيران ماذا تستهدف أو ماذا الولايات المتحدة تستهدف وتريد أن تصل إليها؟ هل يريدون مفاوضات منصفة وعادلة بين الطرفين؟ وهذه المفاوضات كانت متاحة للطرفين حتى ما قبل هذه الحرب. وإن كانت هذه الضغوطات تستهدف استسلام إيران، لا شك أن طهران لا تستسلم مهما كانت الضغوطات هائلة وكبيرة، لأن ليست لديها أي خيار آخر. فلذلك المشكلة أن استراتيجية الأمريكية غائبة ولا نعرف عنها شيئا. إذا كانت تريد أن تنجح أو تصل إلى أهداف لم تصلها بعد الهجوم، فإذا الضغوطات الاقتصادية ليست جديدة على إيران منذ 2018. السياسات الضغوطات القصوى على إيران ابتدت ولم يحصلوا إلى نتائج إيجابية بالنسبة للولايات المتحدة، فلذلك هذه أدت إلى حرب 12 يوما ثم حرب 40 يوما. والآن سيد ترامب يحاول أن يجرب ما فشل به ما قبل هذه الحرب، أي ضغوطات اقتصادية. هذه الضغوطات لم تنجح إلا إذا كانت هنالك إرادة دولية من قبل العالم كلها. فطالما هنالك دول تساعد وتساند إيران ضد هذه الضغوطات الاقتصادية، فإن لم تنجح هذه الضغوطات، لا بل ربما تؤدي إلى أخطار كبيرة.
0: طيب دكتور علم، الآن يتم الحديث عن أن هناك اتفاقا، أو ما تريده واشنطن هو اتفاقا جديدا أكثر شمولية من مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها. هذا الإطار الذي يعمل عليه الوسطاء الآن، ما الذي يمكن أن يكون فيه ما لم يكن في مذكرة التفاهم، وكيف يمكن أن تقبل طهران بشكل جديد من الاتفاق؟
1: من الواضح أن واشنطن غيرت منهجها باتجاه إيران من المنهج أو مبدأ الخطوة أمام الخطوة على طاولة المفاوضات إلى الضغوطات أمام المفاوضات، فتحاول أن تحصل على نتائج امتيازات على طاولة المفاوضات من خلال ضغوط. فإذا طهران لا تثق الولايات المتحدة، اتفاق آخر أو اتفاقية آخر أكثر شمولية، هذا بمعنى أن تكون هنالك اتفاقية ثالثة ورابعة أكثر شمولية، إلى أن الولايات المتحدة تصل إلى ما كل ما تريدها من غير أن تعطي لإيران أي امتيازات. فإذا التراجعات كانت من قبل الطرفين، لا شك أن هنالك تكون حظ وصول إلى نتيجة ما. ولكن إذا كانت المبدأ هو الضغط ثم الضغط ثم الحصول على تراجع إيراني، هذه لم تحصل، لأن أي تراجع إيراني تؤدي إلى ضغوطات أكثر أمريكية عليها إن كانت عسكرية أم اقتصادية.
0: طب على ماذا تعول طهران في هذه المرحلة؟ يعني هل تعول على دول حليفة لها، أم على قدراتها العسكرية، أم على استمرارها في الحصار أو في إغلاق مضيق هرمز؟ على ماذا تعول؟
1: على الكل، على المساندة حلفائها خاصة الصين وروسيا وبعض الدول الأخرى والدول الجيران في المنطقة لإبقاء اقتصادها حيا، ثم تعول على الاقتصاد العالمي والضغوطات على أسعار النفط والطاقة، حتى الولايات المتحدة تضطر أن تتراجع قليلا، ثم تعول على الأمن الإقليمي. دول المنطقة هي أيضا تتضرر من هذه الحرب واستمرارها وهذه الحالة لا حرب ولا سلام. دول كل المنطقة تدفع ثمنا هائلا اقتصاديا اجتماعيا بيئويا لهذه الحرب، فلذلك ضغوطات إقليمية والأمن الإقليمي أيضا لديها دور كبير في قرارات في واشنطن بالنسبة لنهاية هذه الحرب.
0: شكرا جزيلا لك دكتور علم صالح، المحاضر في الدراسات الإيرانية والعلاقات.

0: الدولية، كنت معنا من طهران. وفي لبنان، قال مصدر عسكري لتير تي عربي إن الأسرى الأربعة الذين تسلمهم لبنان اليوم استكمالا لعملية أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبحوا بعهدة الصليب الأحمر الدولي. وقال مصدر أمني لبناني ومصدر في لجنة الأسرى إن الأسرى مدنيون وما يزال 35 لبنانيا محتجزين في إسرائيل، بينهم 20 مدنيا. وكانت إسرائيل قد أفرجت أمس عن الأسير مالك كمال غازي المحتجز منذ العام الماضي. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، ودعا عون إلى استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة. وقال إن الخطوة تؤكد أهمية استكمال ما نص عليه إطار العمل الثلاثي بما يضمن استعادة كامل الأراضي اللبنانية وعودة جميع المحتجزين. وجدد عون تمسكه بأن يكون السلاح على الأراضي اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية وأن تكون السيادة للدولة وحدها. ينضم الآن إلينا من بلدة الحنية في قضاء صور مراسل تير تي عربي أحمد شلحة. أحمد، مرحبا بك معنا. أحمد، نبدأ بالإفراج عن الأسرى، بينهم 2 سوريين و2 لبنانيين، ما التفاصيل؟ كذلك ما الذي يقال في لبنان عن السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر؟
1: لميس، بعد أن توجهت قافلة من الصليب الأحمر الدولي صباح هذا اليوم إلى معبر الناقورة الحدودي في جنوب لبنان، تسلمت من الجانب الإسرائيلي 4 أسرى، وقبل ساعة من الآن توجهت القافلة من بلدة الناقورة وصولا إلى مكان وجودنا الآن. نحن نتواجد الآن عند مدينة صور، تحديدا خلفنا تقع ثكنة بنوا بركات العسكرية. قافلة الصليب الأحمر الدولي سلمت الأسرى المحررين إلى الجيش اللبناني داخل هذه الثكنة العسكرية. حتى الساعة الأسرى ما زالوا متواجدين في عهدة الجيش اللبناني الذي يقوم بالتحقيقات اللازمة معهم، وذلك لمعرفة ظروف وملابسات اعتقالهم في السجون الإسرائيلية. الصليب الأحمر الدولي أيضا قبل قليل من الآن أصدر بيان أشار إلى أنه بناء على طلب الأطراف المعنية فإن اللجنة الدولية في الصليب الأحمر سهلت عملية نقل أفراد، 5 أفراد محتجزين في السجون الإسرائيلية، تم نقل محتجز يوم أمس و4 اليوم. وأشارت كذلك إلى أن عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر كان عملا إنسانيا، وأشارت كذلك إلى أنها تجري حوارا ثنائيا سريا ما بين لبنان وإسرائيل، وذلك لمعالجة ملف المحتجزين في السجون الإسرائيلية. واللافت أيضا أن بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر عاد وأكد أنه منذ أكتوبر من العام 2023 ولم تتمكن اللجنة الدولية من الوصول إلى المحتجزين، وكررت مطالبتها بضرورة الحصول على معلومات وبحق الوصول إلى المحتجزين في السجون الإسرائيلية. فيما يتعلق على الصعيد الميداني بإعلان إسرائيل سيطرتها على مرتفعات علي الطاهر، اللافت حتى الساعة لميس أن هناك تكتما سواء من الأجهزة الأمنية الرسمية بشكل خاص من الجيش اللبناني أم حتى من الناحية السياسية، لا سيما من جانب حزب الله الذي لم يصدر أي بيان فيما يتعلق بالإعلان الإسرائيلي. لكن نواب من حزب الله اليوم كان لهم جملة من المواقف، شككوا بالإعلان الإسرائيلي وتساءلوا أيضا كيف لنتنياهو أن يعلن سيطرته على مرتفعات علي الطاهر الذي ما زال يتعرض إلى الغارات الجوية وإلى القصف المدفعي. وأشاروا إلى أن

0: هذه المرتفعات هي محاصرة من الناحية الجغرافية من كافة الأطراف المحيطة بها من قبل الجيش الإسرائيلي، لكن أيضا النائب عن حزب الله إيهاب حميدي كان قد استبعد أن يكون الجيش الإسرائيلي قد فرض سيطرة ميدانية على مرتفعات علي الطاهر، وأن كان أيضا مقربون من جانب حزب الله لميس يعتبرون بأن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر لا تعني السيطرة على مساحات واسعة في جنوب لبنان، وأشارت هذه المصادر المقربة من حزب الله أنه كما منشأت علي الطاهر فإنه في جنوب لبنان يوجد المئات من المنشآت العسكرية التابعة لحزب الله وهي منشآت مماثلة لعلي الطاهر.
1: شكرا جزيلا لك أحمد شلحة، مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من بلدة الحنية في صور. إذن أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان التابعة لحزب الله ودخوله إلى أنفاقها. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان لم تعد تمثل تهديدا لإسرائيل، وإن القوات الإسرائيلية قضت على أعداد كبيرة ممن وصفهم بالمسلحين. وبحسب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عثر داخل المرتفعات تحت الأرض على غرف عمليات وغرف للوسائل القتالية مكنت المسلحين من إدارة القتال لأوقات طويلة.
2: بين حرب المرتفعات وأعماق الجنوب اللبناني تعود تلة علي الطاهر إلى صدارة المشهد لتكون المفتاح الميداني للمعركة وتطل كحكيم جغرافي حاسم في الحسابات العسكرية يربط النبطية بالساحل وصولا إلى عمق الجليل. أهمية استراتيجية خرج على إثرها الجيش الإسرائيلي معلنا إحكام سيطرته العملياتية على هذه التلة وتدمير بنى تحتية ومسارات تحصينية تمتد في أعماقها بزعم تصفية من يصفهم بالمقاتلين. إعلان سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوظيفه سياسيا مؤكدا تحييد خطر هذه التلة ومقتل عدد من المسلحين داخل غرف للوسائل القتالية، غير أن السيطرة المزعومة لم تطفئ سماء الجنوب إذ واصلت المقاتلات الإسرائيلية غارتها المكثفة على المرتفع ذاته بالتوازي مع ضربات طالت بلدات المنصوري والزوتر الشرقية ووادي السلوقي وصولا إلى تفجيرات ميدانية هزت بلدة حولة. تصعيد ميداني وجوي وصل إلى النبطية ليؤكد أن القصف والتوغل لم يعودا مجرد خروقات عابرة بل باتا توسيعا لمنطقة أمنية يكتنفها النار والرماد. تبدو مرتفعات الجنوب كساحة صراع للرؤية والتحصين بين إصرار الاحتلال على فرض شروطه واستمرار الميدان في الاشتعال والرد لتظل أرض الجنوب شاهدة على معركة لا تطول الأنفاق وحدها بل تسعى لإعادة رسم حدود السيطرة. آمن العمدوني، تيرتي عربي.
1: ينضم الآن إلينا من بيروت الكاتب الصحفي يوسف دياب، مرحبا بك معنا سيد يوسف. إذن هذه السيطرة على مرتفعات علي الطاهر كيف تقرأ اليوم في لبنان؟ الإعلان الإسرائيلي عن هذه السيطرة هل أيضا هو يكرس معضلة انسداد التفاوض اليوم بين لبنان وإسرائيل؟
3: هو يكرس مزيد من التراجع لحزب الله ومزيد من أضعاف الدولة اللبنانية ويعني فقدان لبنان المناعة السياسية وورقة المناورة على طاولة المفاوضات سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في روما. يعني كما تعلمين حضرتك بأن الدولة اللبنانية بذلت جهدا كبيرا مع حزب الله في الأسابيع الماضية لإقناع الحزب بتسليم سلاحه وبتسليم تلة علي الطاهر للجيش اللبناني مقابل ضمانات أمريكية بأن تنسحب إسرائيل ضمن المناطق التجريبية من مدينتين رئيسيتين هما بنت جبيل والخيام، لكن حزب الله آثر أن يحتفظ بسلاحه وقال أنه يحضر معركة كربلائية في
1: يعني برأيك
3: علي الطاهر وسيكبد الإسرائيلي.

0: مسائر.
1: برأيك إذا كان سيطر الجيش اللبناني على هذه المرتفعات كان يمكن تفادي السيطرة الإسرائيلية؟ يعني نحن نعلم أن إسرائيل لا تلتزم بوعودها أصلاً.

0: الدولة اللبنانية، وكان هناك أيضا عبر الوسطاء حديث مع الجانب الإسرائيلي، وهذا الأمر طرح في جولة المفاوضات الأخيرة التي عقدت في روما، وكانت هناك مطالبة من قبل إسرائيل بأن تكون هناك منطقة مقابل منطقة، بمعنى أن إسرائيل قد تنسحب من بنت جبيل أو من مدينة الخيام مقابل أن يسلم حزب الله سلاحه للدولة اللبنانية في النبطي وفي مرتفعات علي الطاهر. حزب الله قال للدولة أولا: أنا لا أعترف بمسار المفاوضات الذي بدأته، ولا أعتبر ولا أقيم اعتبارا لمخرجات هذا التفاوض، وبالتالي يعني نلقن إسرائيل درسا كبيرا، وستكون مقبرة الإسرائيليين في علي الطاهر. الوقائع اليوم تقول بحسب الرواية الإسرائيلية حتى الآن لم يصدر موقف رسمي من حزب الله ينفي أو يؤكد السيطرة على علي الطاهر، لكن يعني الصمت أنا أعتقد لأن ما قاله الإسرائيلي أعتقد أنه هو الحقيقة. حزب الله حتى الآن يبحث عن مخارج. بالأمس كنا يعني عبر شاشات زميلة لحضراتكم، وكان هناك مقربون من حزب الله معنا في هذه المقابلات، كانت ذريعتهم بأن علي الطاهر ليست موقعا استراتيجيا، وأن حزب الله لديه الكثير من المواقع ذات الأهمية، وأن موقعات علي الطاهر هي منشأة لوجستية وليست منشأة قتالية ولا غرفة عمليات كما كان يقال في السابق. وبالتالي بدأ حزب الله ومن يدور في حزب الله يقلل من أهمية سقوط علي الطاهر في يد إسرائيل، في الوقت اللي كان الإسرائيلي قبل ذلك يقول أن معركة علي الطاهر هي معركة مفصلية، وكان أيضا حزب الله يقول بأن علي الطاهر تساوي بالأهمية مضيق هرمز، وبالتالي هناك ترابط ما بين المسألتين، بمعنى أن إسرائيل إذا شنت عملية كبيرة على علي الطاهر سيكون هناك تدخل إيراني واسع، وستقصف إسرائيل من قبل إيران. اليوم يبدو أن علي الطاهر سقطت بهدوء، وحزب الله لم يدلي بموقف، وإسرائيل وإيران تلتزم الصمت، وكأن هناك إحراجا لهذا الطرف، لأن ليس لديه ما يقوله لجمهوره وللبنانيين الذين أشبعهم وعودا بأن علي الطاهر ستكون مقبرة الإسرائيليين. للأسف بحسب المعطيات اليوم هي مقبرة لمقاتلي حزب الله الذين بغالبيتهم لم يستطيعوا الفرار من هذه المنشأة، وبحسب الرواية الإسرائيلية جرى قتل أغلبهم في حين أن البعض منهم تمكن من الفرار.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي يوسف دياب، كنت معنا من بيروت. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني على الأقل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأصيب بالقصف 3 آخرون أحدهم إصابته حرجة. كما أطلقت آليات الاحتلال النيران بكثافة قرب منطقة المطاحن، واستهدفت غارة إسرائيلية محيط شارع مشتهى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إضافة إلى إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية في محيط منطقة السنافور شرق المدينة. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اشتباك عناصرها مع ميليشيا عميلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الاشتباك نفذ بمساندة جوية من مسيرات الاحتلال بمنطقة القرارة شمال خان يونس خلال محاولة اختطاف أحد عناصر المقاومة. وأوضحت السرايا أن عناصرها كشفوا القوى المتوغلة واشتبكوا معها من المسافة 0، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصرها. كما أشارت إلى أن القوى المتوغلة قتلت المختطف وهو فادي علي العبادلة أحد عناصر سرايا القدس في كتيبة القرارة. ينضم الآن إلينا من مدينة غزة مراسل تيرتي عربي محمد أحمد. محمد مرحبا بك معنا، يعني آخر التفاصيل محمد عن هذا الاستهداف في جنوب قطاع غزة في مدينة خان يونس.
2: يعني آخر الأنباء حول الاستهداف الأخير في منطقة خان يونس جنوب القطاع هو قيام طائرات الاستطلاع باستهداف أحد المواطنين أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة في المسجد. ما نتج عن هذا الاستهداف هي إصابة حرجة للغاية لأحد المواطنين، إضافة إلى عدد

0: من الإصابات في المرة من هذا المكان. جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح هذا اليوم وهو يقوم بعمليات استهداف وإطلاق نار من المناطق الحدودية وداخل المناطق الصفراء اتجاه خيام النازحين اتجاه المناطق السكانية. مع صباح هذا اليوم أعلن عن وصول 3 إصابات من منطقة شرق مدينة خان يونس إلى مستشفى ناصر وسط المدينة جراء إطلاق نار من آليات الاحتلال اتجاه خيام النازحين. هذا الأمر الذي بات يشكل حالة من الخوف وحالة من الرعب وعدم الأمان للسكان في المناطق السكانية داخل المنطقة التي تم الاتفاق على أنها مناطق آمنة وسمح للأهالي بالعودة إليها. هذه الإجراءات التي تقوم بها آليات الاحتلال تهدف في أغلب الأحيان أو تصاحب عمليات تقدم للآليات وعمليات تمشيط وعمليات إزاحة للمكعبات الإسمنتية الصفراء على حساب المناطق الآمنة. هذا الأمر جرى في ذات الوقت في منطقة حي التفاح شرق مدينة غزة حيث الليلة الماضية تقدمت عدد من الآليات في منطقة مقبرة البطش بحي التفاح وقامت بعمليات نسف وتدمير للمناطق السكانية وإطلاق نار اتجاه المناطق السكانية. تلا ذلك عملية استهداف من الطائرات الحربية على حدود المنطقة الصفراء وهو الاستهداف الأول من هذه الطائرات منذ عدة أشهر. نتحدث عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بات يستخدم ما بات يعرف بميليشيات متعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي لعمليات الإرهاب ضد الفلسطينيين وعمليات إطلاق النار وعمليات الاعتقال. وما جرى صباح اليوم من محاولة هذه الميليشيات التوخل في منطقة القرارة واختطاف أحد عناصر سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. سرايا القدس أصدرت بيانا وقالت فيه أن قوة من هؤلاء المتعاونين مع الاحتلال حاولت اختطاف أحد عناصرها وما أن كشفت أمر هذه الفرقة حتى تدخل المقاومين من سرايا القدس وقاموا بالاشتباك مع هذه الفرقة وأحدثوا فيها ما بين قتيل وجريح. ولولا تدخل طائرات الاحتلال التي قامت بشن بعض الغارات وعملت غطاء ناريا جويا لانسحاب هذه العصابة وبعد أن قامت بإطلاق النار بشكل مباشر على أحد عناصر المقاومة وبعد أن تعذر اختطافه. هذا الأمر الذي بات يشكل حالة من الخوف للمواطنين حالة من الرعب في ظل أن الاحتلال يستهدف أو يستخدم هذه الفرق وهذه العصابات من أجل بث حالة الرعب والخوف في صفوف المواطنين.
1: شكرا جزيلا لك محمد أحمد مراسل تيرتي عربي من مدينة غزة. أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير خطة يعتزم طرحها ضمن حملته الانتخابية وتقوم على تطهير عرقي بتهجير نحو 1,860,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات. وقالت صحيفة يد عود أحرنوت إن بن كفير سيقدم للجمهور خطة تحمل اسم فك الارتباط 710 وتقوم على ما يسميه الهجرة الطوعية من غزة حيث يعتزم جعل الخطة جزءا أساسيا من حملته الانتخابية. فيما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية تخللها دهم منازل وتفتيشها في قباطية ومخيم عسكر بالتزامن مع اقتحامات نفذها مستوطنون في رام الله ونفذت اعتقالات في بلدة كفردان غرب جنين وبلدة دير الخصون شمال طول كرم. وفي قباطية جنوب غرب جنين تسللت قوة خاصة إلى حارة أبو الرب وداهمت عددا من المنازل وفتشتها بمساعدة الكلاب المدربة، كما اقتحمت مخيم عسكر في نابلس ونفذت حملة اعتقالات ودهم. استشهد شاب فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية في باب العمود بالقدس بعد محاولة طعن عناصر أمن. وقالت الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود في بيان مشترك إن القوات أحبطت ما وصفته بعملية إرهابية، مضيفة أن الشاب اقترب من عناصر الأمن والبلدية وبحوزته آلة حادة. وأكدت مصادر طبية وأمنية إسرائيلية عدم تسجيل إصابات في صفوف قوات الأمن، فيما أفادت وسائل أعلام فلسطينية بأن الشاب استشهد برصاص القوات الإسرائيلية. قتل أكثر من 80 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين. وقال مسؤول عسكري

0: يمني إن 24 عنصرا من القوات الحكومية قتلوا بمواجهات قرب الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، فيما قتل 15 آخرون في محور تعز. وقالت مصادر طبية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في محافظتي إب وتعز إن المستشفيات استقبلت 42 قتيلا. تستمر الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية وقوات الحوثي في مناطق الجبهة الشرقية لمحافظة تعز. وقال مصدر عسكري إن الاشتباكات استمرت أيضا بين الجانبين في طوير والأحطوب وجبل غباري غرب تعز، بالتزامن مع تحليق مكثف لقوات التحالف فوق أجواء حيس بمحافظة الحديدة. يتجه العراق نحو تطوير وتعزيز منظومة الرصد والدفاع الجوي وإعادة بناء الخطط العسكرية والتسليح ضمن الاستعدادات الحكومية لمرحلة ما بعد التحالف الدولي، حيث أوعز القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بمراجعة هذا الملف لحماية سماء البلاد وحفظ السيادة.
1: في توقيت بالغ الحساسية ومع اقتراب انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في 30 من سبتمبر المقبل، تشتد الحاجة لتعزيز قدرات البلاد في الدفاع الجوي لحماية الأجواء وحفظ السيادة. رئيس الحكومة علي الزيدي وجه بإعادة النظر بالخطط العسكرية وتطوير منظومة الرصد والدفاعات الجوية.
2: يعني أكيد من ضمن هذه الأمور هو الاهتمام بالتسليح والتجهيز ليس فقط لوزارة الدفاع وإنما لكل القوات الأمنية، ولكن هناك أولوية في التسليح مثل وزارة الدفاع وبالذات الدفاع الجوي، وهذا الحقيقة العمل جادة به الحكومة وبالذات اهتمام القائد العام سيد رئيس أركان الجيش في هذا الموضوع.
1: رغم الأموال الضخمة التي أنفقت على مدى 20 عاما، يفتقر العراق إلى متطلبات الردع الجوي ويعتمد على منظومة الصواريخ قصيرة المدى بينتسير إلى جانب رادارات أمريكية وفرنسية للرصد، دمر اثنان منها خلال حرب في الشرق الأوسط، فيما تبرز الحاجة إلى شراء منظومات صاروخية متوسطة وبعيدة المدى لصد الصواريخ البالستية ومنظومة تشويش للتعامل مع الطائرات المسيرة.
3: سماء العراق مستباحة من الجميع صراحة، وبحكم الظروف التي تعيشها والجغرافيا العسكرية تسمى أن كون العراق واقع بين إيران وإسرائيل وإلى حتى المنظمات الإرهابية الأخرى تستعمل أجواء العراق، لذلك عليه يجب الانفتاح على دول أخرى. يعني لا يمكن حصر البرنامج بالتعاقد مع الجانب الأمريكي، نحن نعلم كثير من المعوقات أحيانا تحصل في تنفيذ الطلبات التي ترغب بها الحكومة العراقية.
1: لتعزيز أسطوله الجوي يحتاج العراق طائرات اعتراضية وأخرى استطلاعية وفق خبراء عسكريين، كما أن نحو 50% من مقاتلاته الF-16 وT-50 وسيزنا 280 خارج الخدمة بسبب عدم توفر قطع الغيار.
4: مع اقتراب انتهاء مهام التحالف الدولي يتجه العراق إلى بناء مظلة جوية أكثر قدرة على حماية سمائه، في اختبار جديد لمدى جاهزية مؤسساته الأمنية للدفاع عن أجوائه بقدراته الذاتية. رائد المعموري، ترتع عربي، بغداد.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 9420 شخصا من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالسودان جراء تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمة إن فرقها الميدانية رصدت نزوح أكثر من 6000 من 9 قرى بمحافظة العباسية في ولاية جنوب كردفان مطلع سبتمبر الجاري، وأوضحت أن الأسر المتضررة نزحت إلى مناطق أخرى داخل محافظة العباسية، كما قدرت المنظمة نزوح 3000 شخص من 3 قرى بمحافظة الكرمك في ولاية النيل الأزرق جراء تفاقم انعدام الأمن خلال الآونة الماضية. وأشارت إلى أن الأسر المتضررة نزحت إلى محافظة باو في الولاية نفسها، فيما أكدت المنظمة أن الوضع لا يزال متوترا. أعلن حاكم دنيبرو بتروفسك مقتل شخصين وإصابة 4 بهجمات روسية بالمسيرات والمدفعية. كانت القوات الروسية قد شنت 90 هجوما على مواقع قوات الدفاع الأوكرانية وفق هيئة الأركان العامة الأوكرانية. هذا وقالت السلطات العسكرية في مقاطعة زاباروجيا إن القوات الروسية شنت خلال 24 ساعة 890 هجوما استهدف 49 بلدة ومدينة، مضيفة تسجيل 73 بلاغا عن تضرر منازل وسيارات ومنشآت للبنية التحتية جراء الضربات. اندلع حريق في مستودع نفط بمدينة سوتشي الروسية إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة، وفي سياق متصل أفادت وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر ومسؤول أوكراني بأن كييف تعتزم تكثيف وجود مسيراتها قرب المطارات الروسية بهدف دفعها إلى الإغلاق ردا على تصاعد الغارات الروسية على أوكرانيا. وأضافت الصحيفة استنادا إلى بيانات ملاحية أن نحو 16,000 مسيرة أوكرانية اتجهت نحو المجال الجوي الروسي خلال الشهر الماضي.

0: ينضم الآن إلينا من كييف مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية الدكتور سعيد سلام. مرحبا بك معنا دكتور سعيد. يعني لماذا الآن يعول الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي على الدبلوماسية في إنهاء الحرب مع التصعيد الحالي؟
1: مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. طبعا القيادة الأوكرانية والرئيس الأوكراني ما زالوا يعولون على الخط الموازي للعمليات العسكرية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وهو الخط الدبلوماسية ومحاولة وقف إطلاق النار على خطوط الجبهات الحالية على أقل تقدير في المرحلة الحالية، وهي رسالة عمليا يقوم بإرسالها إلى المجتمع الدولي أن أوكرانيا لا تسعى عمليا إلى استمرار هذه الحرب التي تشنها روسيا عليها، وإنما هي تسعى إلى وقفها وترسل رسائل سلام إلى جميع الحلفاء. وبذلك يعني يمكن للحلفاء تهدئة أيضا المجتمع الداخلي لديهم، لأن هناك البعض يحاول وخصوصا روسيا العمل على زعزعة الاستقرار في الدول الحليفة لأوكرانيا التي تقدم الدعم لها، في محاولة لإبراز أن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها خلال الفترة الماضية مرتبطة بالدعم هذه الدول لأوكرانيا، وأن أوكرانيا لا تريد السلام. وهذه الرسائل التي تم إرسالها من قبل الرئيس بوتين خلال كلماته المكثفة خلال الأيام الماضية، وبذلك أوكرانيا عمليا تقوم بالرد عليه أننا نريد السلام، ولكن السلام الذي
0: ألا يعني هذا دكتور سعيد؟ يعني الآن مع حديث بوتين عن تقدم روسي ميداني في الشرق الأوكراني والضغط على أوكرانيا عسكريا، ألا يعني هذا تنازلا من كييف وانهزاما ميدانيا عسكريا أقصد؟
1: في الحقيقة أن الادعاءات الروسية وخصوصا التي أتت في خطابات الرئيس الروسي الأخيرة حول التقدم في شرق أوكرانيا وأيضا في إقليم خاركيف وسومي، ما هي إلا ادعاءات مضللة وليس لها أي وقائع خرائطية تدعمها على الإطلاق، وهي رسائل موجهة إلى أولا إلى المجتمع الدولي أننا ما زلنا نتقدم وما زلنا نحقق الانتصارات وأن النهاية الحتمية لهذه الحرب هي انتصارنا بغض النظر عن كل الدعم الذي تقومون بتقديمه لأوكرانيا. وأيضا رسالة للمجتمع الروسي الذي بدأ خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية الإحساس بشكل قوي وملحوظ بنتائج الحرب الروسية على أوكرانيا من خلال نقص البنزين وارتفاع أسعاره وأيضا تراجع القدرة الشرائية وزيادة العقوبات عليه، رسالة له أننا رغم هذه الضربات التي نتلقاها ما زلنا نحقق

0: الانتصارات طيب. على الأرض.
1: دكتور سعيد ينتظر زيلينسكي قدوم مبعوثين أمريكيين إلى كييف للتوصل إلى اتفاق سلام ما بين موسكو وكييف، ما جدوى هذه الاتصالات وما الجديد في هذه الاتصالات ما بين واشنطن وكييف؟
0: في الحقيقة أن هذه الزيارة المتوقعة التي ما زالت متوقعة لأنه يمكن أن يقوم الجانب الأمريكي بإلغائها في أي وقت، هي ستكون الأولى لمبعوثين الأمريكيين كوشنر وويتكوف لأوكرانيا، حيث أن هذان المبعوثان زارا موسكو لعدة مرات دون زيارة أوكرانيا، وبالتالي فإن هذه الزيارة إن تمت فسوف تكون مهمة لإطلاعهم بشكل واضح على ما يجري على الأرض، بالإضافة إلى أنه يمكن إجراء زيارات لهم إلى المناطق القريبة إلى الجبهة، وهي أيضا رسالة استكمال للرسالة الدبلوماسية التي أطلقها القيادة الأوكرانية من أجل تعزيز مسار الدبلوماسي لوقف العدوان الروسي على أوكرانيا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سعيد سلام، مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من كييف. وبهذا نختم نشرتنا، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تعلن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الحصار الذي تفرضه على إيران، وتؤكد أنه يهدف إلى وقف برنامجها النووي. بيروت تتسلم 4 أسرى مدنيين من إسرائيل، ونتنياهو يقول إن قواته سيطرت على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. أكثر من 80 قتيلا منذ الخميس باشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. موسكو تواصل غاراتها على كييف وتكثف هجماتها على عدة مناطق شرق أوكرانيا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة، كتير كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه صار كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: من
3: المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة

0: على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنت شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هذول ذنبهم؟ هذول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هذول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هذول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هذول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

0: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول، نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
1: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: من مدارس أمريكا وأوروبا إلى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة،
3: The creation of a greater Israel.
2: رحلة تبدأ بسردية تلقن للأطفال عن الأرض والهوية والعدو.
4: A racist picture of a Palestinian.
2: لكن ماذا يحدث عندما يتحول التعليم إلى بوابة للتجنيد؟ ومتى يصبح التجنيد جزءاً من مشروع أيديولوجي يتجاوز حدود إسرائيل إلى أنحاء العالم؟
5: قرابة 15% في صفوف الجيش الإسرائيلي كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
2: المخيمة، من مدارس الغرب إلى ثكنات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

0: For you, not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
2: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
3: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
4: كيف الوطن
5: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
6: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
7: والله شعور لا يوصف
8: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
9: أنعم علينا بالإفراج من داخل سجن احتلال الغاشم
10: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين
11: غزة رفعت روسنا في السماء احنا كنا عايشين في معزل عن العالم
12: بس موتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل
13: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية المعبدات الاشبال
14: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا السجن بس إلهم هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان هاد حريتنا حرية شعبنا حرية ارضنا

واشنطن تعلن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الحصار الذي تفرضه على إيران، وتؤكد أنه يهدف إلى وقف برنامجها النووي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. بيروت تتسلم 4 أسرى مدنيين من إسرائيل، ونتنياهو يقول إن قواته سيطرت على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. أكثر من 80 قتيلا منذ الخميس باشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين.

0: أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، تزامن ذلك مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة أمريكية تستهدف تجديد الضغوط المالية على إيران وقطع قنوات تمويلها.
1: تستمر الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المواقف تتبدل وشروط التسوية تتسع، ففي تطور جديد تسعى واشنطن إلى اتفاق أشمل مع طهران يجمع مضيق هرمز والملف النووي، فيما تستخدم العقوبات والضغط العسكري لرفع كلفة الرفض قبل عودة محتملة إلى طاولة المفاوضات. صفقة لم تبدأ بعد، لكن ملامحها ترسم بالفعل. مصادر إعلامية تقول إن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء رغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة بمعزل عن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان، وبذلك توسع واشنطن ما تريد التفاوض عليه. نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس يقول لا مفاوضات حالياً مع إيران، لكنه يربط أي مسار مقبل بوقف استهداف السفن التجارية في هرمز، مؤكداً أن الخيارات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية وحتى غير المعلنة ما تزال مطروحة. هرمز إذن يتحول بممر ملاحي إلى أحد مفاتيح التسوية المحتملة. وفي المسار الآخر يعيد الرئيس دونالد ترامب تثبيت الملف النووي باعتباره خطاً أحمر، مؤكداً استمرار المراقبة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية. أما الضغط الاقتصادي فيتقدم بدوره جزءاً من الحملة الأمريكية لرفع كلفة المواجهة وتعزيز موقع واشنطن قبل أي تفاوض. ويقول وزير الخزانة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي انضم إلى حملة الضغط التي تستهدف العقوبات الثانوية وقطع قنوات التمويل الإيراني. دبلوماسية عبر الوسطاء وضغط اقتصادي واستعداد عسكري، ثلاثة مسارات تتحرك بها واشنطن في وقت واحد بحثاً عن تسوية بشروط أوسع. وفي المقابل تتمسك طهران بوقف الضغوط العسكرية والاقتصادية وتربط ترتيبات هرمز بالسيادة والعقوبات. وهكذا تتسع الطاولة قبل أن يجلس إليها الطرفان، فالوسطاء يبحثون عن مساحة مشتركة

0: بينما يعمل كل طرف على تقوية أوراقه قبل أن تبدأ المفاوضات نفسها. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آدم تيل وزيراً للجيش بالوكالة خلفاً لدان ديريسكول الذي استقال من منصبه مطلع سبتمبر. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن تيل الذي يشغل منصب مساعد وزير الجيش للشؤون المدنية سيتولى مهمه بالوكالة فوراً، وأشاد به ووصفه بأنه يحظى باحترام واسع. وكان دان ديريسكول قد قدم استقالته في الأول من سبتمبر وغادر منصبه رسميا الثلاثاء الماضي. قال مصدر عسكري لبناني لتيريتي عربي إن الأسرى الأربعة الذين تسلمهم لبنان اليوم استكمالا لعملية أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبحوا بعهدة الجيش اللبناني. وقال مصدر أمني لبناني ومصدر في لجنة الأسرى إن الأسرى مدنيون وما يزال 35 لبنانيا محتجزين في إسرائيل، بينهم 20 مدنيا. وكانت إسرائيل قد أفرجت أمس عن الأسير مالك كمال غازي المحتجز منذ العام الماضي. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، ودعا عون إلى استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة. وقال إن الخطوة تؤكد أهمية استكمال ما نص عليه إطار العمل الثلاثي بما يضمن استعادة كامل الأراضي اللبنانية وعودة جميع المحتجزين. وجدد عون تمسكه بأن يكون السلاح على الأراضي اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية وأن تكون السيادة للدولة وحدها. ينضم الآن إلينا من بلدة الحنية في قضاء صور مراسل تيريتي عربي أحمد شلحة. أحمد، مرحبا بك مجددا. يعني نتابع معك تفاصيل الإفراج عن الأسرى الذين أعلنت إسرائيل الإفراج عنهم، وهذه التفاصيل كذلك التفاصيل الميدانية فيما يتعلق بعلي الطاهر.
2: لميس، قبل قليل من الآن انطلق موكب عسكري للجيش اللبناني كان يضم الأسرى الأربعة المحررين من هنا من ثكنة بنوا بركات في مدينة صور باتجاه مدينة صيدا، وذلك لاستكمال التحقيقات اللازمة معهم ومن ثم تسليمهم إلى ذويهم في مدينة صيدا، لا سيما وأن الجيش اللبناني مهتم بدرجة كبيرة لمعرفة ظروف باقي الأسرى اللبنانيين الذين ما زالوا محتجزين في السجون الإسرائيلية. قبل قليل من الآن لميس التقينا بشقيق أحد الأسرى المحررين وهو الأسير المحرر حسين عياش. حسين عياش لم يمضي على أسره أكثر من 3 أشهر فقط، كان قد نسح مع عائلته من بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطي في جنوب لبنان باتجاه شمال البلاد بعد اندلاع المواجهات العنيفة في جنوب لبنان، لكنه عاد قبل أقل من 3 أشهر لتفقد منزله، ومن ثم اعتقلته القوات الإسرائيلية وقامت بترحيله إلى صحراء النقب، وأطلق سراحه اليوم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. بطبيعة الحال اللجنة الدولية كانت قد أصدرت بيانا أشارت إلى أنها عملت على نقل 5 أفراد من السجون الإسرائيلية بناء على طلب الأطراف المعنية، أشارت إلى أن مهمتها هي مهمة إنسانية، وأشارت كذلك إلى أنها تجري حوارا ثنائيا سريا مع الأطراف المعنية، وذلك لمعالجة ملف المحتجزين، ملف المفقودين، وأيضا ملف المتوفين، لا سيما إذا ما ذكرنا لميس من أن الأسرى الخمسة المحررين هم ليسوا في عداد لائحة الأسرى الموثقة رسميا، بمعنى آخر الأسرى المحررين كانوا في عداد المفقودين، حتى أننا سألنا شقيق الأسير المحرر حسين عياش حول ما إذا كانوا يعلمون بأسره في السجون.

0: الإسرائيلية أجاب بالنفي واعتبر بأن شقيقه كان مفقودا، إلى حين تبلغ العائلة يوم أمس من أنه سيكون ضمن الدفعة الأولى من المحتجزين المحررين. فيما يتعلق بسيطرة إسرائيل وإعلان إسرائيل سيطرتها على مرتفعات علي الطاهر حتى الساعة، وإن كان هناك تكتما رسميا وأيضا حزبيا لا سيما من جانب حزب الله، لكن هناك جملة من المواقف التي برزت لمسؤولين في الحزب أو نواب في البرلمان اللبناني، آخرها عبر نائب رئيس المكتب السياسي في حزب الله محمود قمار الذي أشار إلى أن منشأة علي الطاهر هي ليست منشأة عسكرية هجومية ضخمة، إنما تضم العديد من المنشآت الدفاعية، وأن الجانب الإسرائيلي وطوال الأشهر الماضية حاول إبراز هذه المنشأة إعلاميا من أنها منشأة استراتيجية ويعتمد عليها حزب الله بشكل أساسي.
1: نعم.
0: إقماطي أشار إلى أنها منشأة كمسائر المنشآت التي يمتلكها حزب الله في جنوب لبنان، وأنها لا تضم أي منشأة عسكرية ضخمة. لميس،
1: شكرا جزيلا لك أحمد شلحة، مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من بلدة الحنية في صور جنوب لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته إذن على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان التابعة لحزب الله ودخوله إلى أنفاقها. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان لم تعد تمثل تهديدا لإسرائيل، وإن القوات الإسرائيلية قضت على أعداد كبيرة ممن وصفهم بالمسلحين. وبحسب متحدث باسم جيش الاحتلال، عثر داخل المرتفعات تحت الأرض على غرف عمليات وغرف للوسائل القتالية مكنت المسلحين من إدارة القتال لأوقات طويلة. استشهد فلسطيني على الأقل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأصيب بالقصف 3 آخرون أحدهم إصابته حرجة. كما أطلقت آليات الاحتلال النيران بكثافة قرب منطقة المطاحن، واستهدفت غارة إسرائيلية محيط شارع مشتهى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إضافة إلى إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية في محيط منطقة السنافور شرق المدينة. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اشتباك عناصرها مع ميليشيا عميلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الاشتباك نفذ بمساندة جوية من مسيرات الاحتلال بمنطقة القرارة شمال خان يونس خلال محاولة اختطاف أحد عناصر المقاومة. وأوضحت السرايا أن عناصرها كشفوا القوة المتوغلة واشتبكوا معها من المسافة 0، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصرها. كما أشارت إلى أن القوة المتوغلة قتلت المختطفة وهو فادي علي العبادلة أحد عناصر سرايا القدس في كتيبة القرارة. أعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن كفير خطة يعتزم طرحها ضمن حملته الانتخابية، وتقوم على تطهير عرقي بتهجير نحو 1,860,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات. وقالت صحيفة يدعوت أحرنوت إن بن كفير سيقدم للجمهور خطة تحمل اسم فك الارتباط 710، وتقوم على ما يسميه الهجرة الطوعية من غزة، حيث يعتزم جعل الخطة جزءا أساسيا من حملته الانتخابية. في الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق تخللها دهم منازل وتفتيشها في قباطية ومخيم عسكر، بالتزامن مع اقتحامات نفذها مستوطنون في رام الله. ونفذت الاعتقالات في بلدة كفردان غرب جنين وبلدة دير الخصون شمال طول كرم. وفي قباطية جنوب غرب جنين تسللت قوة خاصة إلى حارة أبو الرب وداهمت عددا من المنازل وفتشتها بمساعدة الكلاب المدربة، كما اقتحمت مخيم عسكر في نابلس ونفذت حملة اعتقالات ودهم.

0: حذرت جهات أمنية إسرائيلية من أن أزمة مالية يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء تأخر تحويل مليارات الشواكل إلى ميزانية الدفاع في ظل نقص حاد بقطع الغيار، مما يؤثر في عمله بجبهات القتال في غزة والضفة الغربية ولبنان.
1: أزمة مالية يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء تأخر تحويل مليارات الشواكل إلى ميزانية الحرب، بدأت باعتراف الإعلام الإسرائيلي تؤثر في قدرته على العمل في جبهات القتال في كل من قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان. تحذيرات أطلقتها جهات أمنية إسرائيلية من اقتراب الجيش من أزمة مالية قد تؤثر في جاهزيته العملياتية في ظل نقص حاد في قطع الغيار وتأخر تحويل أموال إضافية إلى ميزانيته. وحذرت المنظومة الأمنية الإسرائيلية من احتمال توقف شركة إلبيت عن إنتاج قذائف مخصصة لدبابات ميركافا خلال الأيام القادمة، كما توقعت توقف خطي إنتاج قذائف المدفعية وقذائف الهاون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر عسكري قوله إن الجيش الإسرائيلي يعاني نقصا في المركبات، ما يضعف قدرته على نقل الجنود إلى مناطق القتال. وأضاف المصدر أن مئات مركبات هامر التي تضررت خلال العمليات العسكرية في لبنان لم تتمكن من العودة إلى الخدمة. كما أشار المصدر إلى قرار عسكري بتعطيل عدد من كتائب الدبابات بسبب نقص قطع الغيار. وامتدت تداعيات الأزمة إلى شعبة الاستخبارات العسكرية، حيث تقول هيئة البث إن مساحات التخزين السحابية امتلأت في بعض الوحدات، ما دفع إلى حذف مواد استخباراتية لإتاحة مساحة لملفات جديدة، كما جرى إنهاء عقود عشرات من أفراد الخدمة الدائمة في شعبة الاستخبارات بسبب القيود المالية. وبلغت ميزانية الجيش الإسرائيلي الأصلية 47 مليارا و300 مليون دولار، فيما وصلت ديون الجيش للصناعات العسكرية 5 مليارات دولار. وبعد العدوان الإسرائيلي على إيران ولبنان، أصدر نتنياهو توجيهاً برفعها إلى ما يزيد على 60 ملياراً و500 مليون دولار. ويحذر العسكريون والأمنيون الإسرائيليون من أن عدم تحويل الأموال المطلوبة قد يحول دون حفاظ الجيش على الحد الأدنى من الاستمرارية التشغيلية والجاهزية بصورة خاصة لمواجهة محتملة مع إيران.
0: استشهد شاب فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية في باب العمود بالقدس بعد محاولة طعن عناصر أمن. وقالت الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود في بيان مشترك إن القوات أحبطت ما وصفته بعملية إرهابية، مضيفة أن الشاب اقترب من عناصر الأمن والبلدية وبحوزته آلة حادة. وأكدت مصادر طبية وأمنية إسرائيلية عدم تسجيل إصابات في صفوف قوات الأمن، فيما أفادت وسائل أعلام فلسطينية بأن الشاب استشهد برصاص القوات الإسرائيلية. قتل أكثر من 80 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين. وقال مسؤول عسكري يمني أن 24 عنصرا من القوات الحكومية قتلوا بمواجهات قرب الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، فيما قتل 15 آخرون في محور تعز. وقالت مصادر طبية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في محافظتي إب وتعز إن المستشفيات استقبلت 42 قتيلا. تستمر الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية وقوات الحوثيين في مناطق الجبهة الشرقية لمحافظة تعز. وقال مصدر عسكري إن الاشتباكات استمرت أيضا بين الجانبين في طوير والأحبوط وجبل غباري غرب تعز، بالتزامن مع تحليق مكثف لقوات التحالف فوق أجواء حيس بمحافظة الحديدة. يتجه العراق نحو تطوير وتعزيز منظومة الرصد والدفاع الجوي وإعادة بناء الخطط العسكرية والتسليح ضمن الاستعدادات الحكومية لمرحلة ما بعد التحالف الدولي، حيث أوعز رئيس الحكومة علي الزيدي بمراجعة هذا الملف لحماية سماء البلاد وحفظ السيادة.
2: في توقيت بالغ الحساسية ومع اقتراب انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في 30 من سبتمبر المقبل، تشتد الحاجة لتعزيز قدرات البلاد في الدفاع الجوي لحماية الأجواء وحفظ السيادة. رئيس الحكومة علي الزيدي وجه بإعادة النظر بالخطط العسكرية وتطوير منظومة الرصد والدفاعات الجوية.
3: يعني أكيد من ضمن هذه الأمور هو الاهتمام بالتسليح والتجهيز ليس فقط لوزارة الدفاع وإنما لكل القوات الأمنية، ولكن هناك أولوية في التسليح مثل وزارة الدفاع وبالذات الدفاع الجوي، وهذا الحقيقة العمل جاد به الحكومة وبالذات اهتمام القائد العام سيد رئيس أركان الجيش في هذا الموضوع.
2: رغم الأموال الضخمة التي أنفقت على مدى 20 عاما، يفتقر العراق إلى متطلبات الردع الجوي ويعتمد على منظومة الصواريخ قصيرة المدى بينتسير إلى جانب رادارات أمريكية وفرنسية للرصد، دمر اثنان منها خلال حرب في الشرق الأوسط، فيما تبرز الحاجة إلى شراء منظومات صاروخية متوسطة وبعيدة المدى لصد الصواريخ البالستية ومنظومة تشويش للتعامل مع الطائرات المسيرة.
4: سماء العراق مستباحة من الجميع صراحة، وبحكم الظروف التي تعيشها والجغرافيا العسكرية تسمى أن كون العراق واقع بين إيران وإسرائيل وإلى حتى المنظمات الإرهابية الأخرى تستعمل أجواء العراق، لذلك عليه يجب الانفتاح على دول أخرى. يعني لا يمكن حصر البرنامج بالتعاقد مع الجانب الأمريكي، نحن نعلم كثير من المعوقات أحيانا تحصل في تنفيذ الطلبات التي ترغب بها الحكومة العراقية.
2: لتعزيز أسطوله الجوي يحتاج العراق طائرات اعتراضية وأخرى استطلاعية وفق خبراء عسكريين، كما أن نحو 50% من مقاتلاته F-16 وT-50 وسيزنا 280 خارج الخدمة بسبب عدم توفر قطع الغيار.
5: مع اقتراب انتهاء مهام التحالف الدولي، يتجه العراق إلى بناء مظلة جوية أكثر قدرة على حماية سمائه في اختبار جديد لمدى جاهزية مؤسساته الأمنية للدفاع عن أجوائه بقدراته الذاتية. رائد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
0: أعلن الجيش السوداني والقوات المساندة له صد هجوم مشترك لقوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا التابعة للحركة الشعبية استهدف منطقة البركة بمحور الكرمك في إقليم النيل الأزرق. وأكدت محافظة الكرمك أن الجيش ألحق بالمهاجمين خسائر فادحة ودمر عددا من المركبات القتالية، مفندة بذلك مقاطع مصورة بثها عناصر من الدعم السريع ادعوا فيها السيطرة على القاعدة العسكرية بالمنطقة بهجمات روسية بالمسيرات والمدفعية. كانت القوات الروسية قد شنت 199 هجوما على مواقع قوات الدفاع الأوكرانية وفق هيئة الأركان العامة الأوكرانية. هذا وقالت السلطات العسكرية في مقاطعة زاباروجيا إن القوات الروسية شنت خلال 24 ساعة 890 هجوما استهدف 49 بلدة ومدينة، مضيفة تسجيل 73 بلاغا عن تضرر منازل وسيارات ومنشآت للبنية التحتية جراء الضربات. اندلع حريق في مستودع نفط بمدينة سوتشي الروسية إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة. وفي سياق متصل أفادت وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر ومسؤول أوكراني بأن كييف تعتزم تكثيف وجود مسيراتها قرب المطارات الروسية بهدف دفعها إلى الإغلاق ردا على تصاعد الغارات الروسية على أوكرانيا. وأضافت الصحيفة استنادا إلى بيانات ملاحية أن نحو 16,000 مسيرة أوكرانية اتجهت نحو المجال الجوي الروسي خلال الشهر الماضي. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المفاوضين الأمريكيين سيزورون أوكرانيا وروسيا قريبا لبحث حل محتمل للحرب. وأضاف زيلينسكي أنه يتوقع لقاء المفاوضين في كييف خلال الأيام القادمة.
6: زيارة مرتقبة لفريق المفاوضين الأمريكيين لكل من موسكو وكييف خلال الأيام القادمة، يقول الرئيس الأوكراني، ويضيف أن مواعيد مبدئية حددت للاجتماعات الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.

0: з ними в Україні на рівні змістовно.
1: الرئيس الروسي تحدث بدوره عن فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، وأشار إلى استعداد عدد من الدول بينها الولايات المتحدة والصين لدعم تسوية سلمية. بوتين قال أيضا إن الاتصالات مع أوكرانيا لا تزال جارية، غير أنه لا يمكن تحديد مدى جدواها في التوصل إلى اتفاق سلام نظرا للتصريحات التي صدرت في الآونة الأخيرة من القيادة الأوكرانية العليا على حد قوله. ومن واشنطن يطالب الرئيس الأمريكي الدول الأوروبية بسداد ثمن المساعدات العسكرية والذخائر التي سبق أن أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا خلال تولي إدارة الرئيس السابق جو بايدن. ويقول ترامب إن سلفه قدم لأوكرانيا وحلف الناتو مئات المليارات من الدولارات مجانا، وهي أموال كان من المفترض أن تدفعها أوروبا، مؤكدا أنه سيطالب باستردادها وإن كان ذلك متأخرا بعض الشيء. سناء المهداوي، تيرت عربي.
2: قالت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست إن فرنسا سجلت نحو 7000 وفاة جراء موجات الحر هذا الصيف، وأضافت الوزيرة أن البيانات النهائية ستكون متاحة في وقت لاحق خلال هذا الشهر. وقدرت السلطات الصحية في البلاد أن عدد الوفيات قرابة 6000 شخص حتى يونيو الماضي، وهو ما يفوق المعدلات المعتادة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تعلن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الحصار الذي تفرضه على إيران، وتؤكد أنه يهدف إلى وقف برنامجها النووي. بيروت تتسلم 4 أسرى مدنيين من إسرائيل، ونتنياهو يقول أن قواته سيطرت على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. أكثر من 80 قتيلا منذ الخميس باشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوضع
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله، هانت
0: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بس موتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المؤبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: condemned.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. تعطل إمدادات هرمز يزيد حصص منتجي النفط المستقلين في أسواق آسيا على حساب منظمة أوبك. الصين توسع استثماراتها في المنطقة العربية وتزيد زخم تعاونها الاقتصادي مع مصر.

0: تعيد الحرب في الشرق الأوسط رسم خريطة تدفقات النفط العالمية مع تحول متزايد نحو الإمدادات من خارج منطقة الخليج، في وقت تدفع فيه اضطرابات مضيق هرمز كبار المشترين الآسيويين إلى البحث عن مصادر بديلة للخام. وارتفعت حصة الأمريكيتين من صادرات النفط الخام المنقولة بحرا إلى نحو 30% خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 23% العام الماضي وفق بيانات الشحن. وصعد متوسط صادرات الخام من الأمريكيتين إلى نحو 11 مليون و700 ألف برميل يوميا منذ بداية العام، بزيادة تقارب 1,400,000 برميل يوميا عن العام الماضي. وتقود الولايات المتحدة هذا التوسع بمتوسط صادرات يبلغ نحو 4,400,000 برميل يوميا، تليها البرازيل بنحو 1,500,000 برميل يوميا. وفي آسيا ارتفعت واردات النفط القادم من النصف الغربي إلى نحو 5,400,000 برميل يوميا في أغسطس الماضي، بزيادة تقارب 35% عن متوسط عام 2025. لكن زيادة اعتماد آسيا على نفط الأمريكيتين يواجه قيودا بسبب طول المسافات وارتفاع كلفة الشحن، إذ أدى طول الرحلات إلى زيادة الطلب على الناقلات، لترتفع كلفة استئجار ناقلة عملاقة إلى نحو 640 ألف دولار يوميا، بأكثر من 3 أمثال مستواها قبل الحرب وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن. للنقاش معنا من عمان الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة الأستاذ عامر الشوبكي. أهلا بكم أستاذ عامر. إلى أي مدى تؤشر الأرقام التي استعرضناها إلى تغير حقيقي في خريطة سوق النفط العالمية؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا أستاذ محمد. هذا تغير حقيقي في خارطة سوق النفط العالمية واتجاهات الشحنات. الآن الأسواق بدأت تبحث ليس فقط عن البرميل الأقرب في الجغرافيا، الآن المشترين يبحثون على البرميل الذي يصل في موعده بغض النظر يصل من أين، يصل من أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو حتى من أي مسافة. الآن المهم أن يصل هذا البرميل، أن يؤمن طريق للوصول ويصل في موعده ولا يعطل إنتاج المصافي. هذا التغير خاصة في آسيا، آسيا يعتمد عليها كثيرا بشأن النفط. نمو الطلب يأتي معظمه من آسيا، دول ناشئة الاقتصاد مثل الهند والصين ينمو طلبها بشكل كبير، ولذلك يعني البائعين من أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية بدأوا يهتمون بأسواق آسيا التي كانت حكرا على البائعين.

0: من أوبك خاصة من دول الخليج، لكن هذه الأزمة قلبت الأمور رأسا على عقب. حتى آسيا هنالك تنوع في يعني من حيث المشترين، كوريا الجنوبية واليابان يشترون بأسعار أعلى، قد تكون الأسواق الأمريكية أيضا عبر المحيط أقرب لهم. هند لديها طرق براغماتية وتشتري الأرخص، وحتى لو كان هنالك عقوبات تشتري من نفط روسيا وتشتري من أحيانا من نفوط في المنطقة، لكن بالسعر الأرخص المتوفر. كذلك الصين التي تحاول كبح الطلب عبر السيارات الكهربائية، لكنها عامل مهم أيضا، وأيضا تتجه لشراء النفط المعاقب. حتى دول كانت في الأيام الماضية أو الأشهر الماضية داخل أوبك، الإمارات يعول عليها أنها ستنتج أكثر من 5 مليون برميل وبطرق ملاحة خارج مضيق هرمز، وربما تكون عامل كسب أيضا للنفط من خارج أوبك لهذه الدول.
1: أستاذ عامر، ما الذي يدفع كبار المشترين الآسيويين إلى زيادة اعتمادهم على النفط من الأمريكيتين رغم طول المسافات وكذلك ارتفاع تكاليف النقل؟
0: بالتأكيد هذا يأتي لأن هذه الدول تحرص على وصول الطاقة في موعدها بشكل كامل. الآن نتحدث عن يعني المسافات البعيدة، لكن هذه المسافات البعيدة بدأت كلفها أقل حتى من نقل النفط من سفينة إلى سفينة، والتي كان يجري في منطقة الخليج، أو حتى دفع الرسوم المرتفعة والتأمين المرتفع الذي أيضا تتحمله السفن المارة في منطقة الخليج، والمخاطر الكبيرة. بالتأكيد هذه المخاطر هي التي تدفع هذه الدول باختيار سفن من مسافات بعيدة، لكن ربما بالمحصلة تدفع أجور شحن وتأمين ومخاطر، وربما وقت أيضا مضمون أكثر من السفن التي تأتي عبر مضيق هرمز. نعم.
1: هل تحمل هذه الأرقام أي مؤشر على أن الصين ربما بدأت تتخلى عن أسطول الظل الذي كان يخدمها من إيران وبدأت تذهب نحو البدائل الجديدة الأخرى؟
0: الصين وضع مختلف بشكل كامل. الصين قلصت الطلب عندها بشكل مذهل، 5 مليون برميل يومي، لكن هذه القدرة على تقليص الطلب أعتقد لن تكون طويلة المدى. بدأت من الأيام الماضية بزيادة استيرادها من النفط، هي استنزفت جزء من المخزون وأدارت الطلب الداخلي، ثلث الإدارة ذهب باتجاه السيارات الكهربائية، استحوذت على هذا يعني تقلص الطلب من النفط. وأعتقد بأنها أيضا تحرص على عدة أمور، أولا شراء نفط بأسعار منخفضة، لكنها بالتأكيد كما ذكرت بدأت تخفض اعتمادها على أسطول الظل، وشراء النفط من دول أخرى أيضا تريد أن تكون علاقات تجارية أكثر ما بينها وبين أمريكا اللاتينية وبين دول في أفريقيا حتى مصدرة للنفط. نعم.
1: هل ما نشهده يعد استجابة مؤقتة بسبب اضطرابات الخليج، أم أن الشركات الآسيوية قد بدأت بالفعل عن البحث عن مصادر مستدامة ربما لمصادرها التقليدية؟
0: بالتأكيد هنالك الآن فكر استراتيجي كبير في دول آسيا للبحث عن مصادر آمنة مستدامة لتزويدها بالطاقة. هذا المهم في الأمر، لأن نقص الطاقة من الخليج واعتماد آسيا على مضيق هرمز أدى إلى يعني إغلاق بعض القطاعات الاقتصادية مثلا في دول آسيوية. لكن الآن أعتقد بأن هذا يعتمد على حسب تطور الأزمة. على المدى المتوسط أعتقد أن هذه الدول وجدت بعض البائعين، لكن هذا يعتمد حسب كيفية حل الأزمة الآن في هرمز. هل سيكون الحل أيضا ينهي المشكلة بشكل دائم أم يكون حل مؤقت؟ إذا كان حل مؤقت بالتأكيد دول آسيا ستبحث بشكل مستدام عن بائعين من خارج المنطقة.
1: نعم. لو تحدثنا عن أوبك أستاذ عامر، إذا استمرت آسيا في تنويع مصادرها، ماذا يعني ذلك لكبار المنتجين في أوبك، خصوصا الدول التي تعتمد بشكل كبير على السوق الآسيوية؟

0: نعم، أوبك أعتقد أنها في وضع لا تحسد عليها الآن، وضع صعب للغاية. هي تعاني من أكثر من ناحية، وقدرتها الإنتاجية انخفضت، أعضائها بعض الأعضاء انسحبوا منها مؤخرا، الإمارات عضو مهم، فنزويلا تلوح بالانسحاب، وبالتأكيد هذه ليست أخبار جيدة لأوبك، عدا يعني القدرة الكبيرة التي أصبحت لأطراف خارج أوبك في الإنتاج. الإمارات تنتج كما ذكرت لك 5 مليون برميل، الولايات المتحدة بدأت تنتج أكثر من 14 مليون برميل يوميا، وكذلك الصين التي بدأت تسيطر أو توازن السوق بالسيطرة على الطلب، وهذا كله يضعف من قدرة أوبك على التحكم في الأسواق. تحتاج أوبك أدوات أخرى في الفترة القادمة للحفاظ على حصصها السوقية، لكن بالمجمل بالتأكيد هي فقدت جزء من حصتها في السوق وتأثيرها على السوق أيضا. نعم.
1: ما هي الأدوات التي ربما تملكها أوبك من أجل تجاوز هذه المشكلة؟ هل من الممكن أن تلجأ مثلا إلى خفض الإنتاج أستاذ عامر؟
0: لا أعتقد هذا ليس من الخيارات الآن في أوبك، ربما بالعكس هي تريد المحافظة على حصتها من السوق، وخفض الإنتاج جربته في السابق صحيح ساعد على توازن السوق لكنه أفقدها أسواق أخرى. هي ستحاول في الفترة القادمة إذا استطاعت ضم أعضاء جدد لأوبك، وهذا بالتأكيد هو يعني المنقذ والذي يجعلها مرة أخرى يعني تسيطر على الأسواق، كما حدث طبعا في ثورة النفط الصخر الأمريكي عندما انخفضت حصة أوبك، يعني عملت في العام 2016 و2017 لضم دول من الخارج بما يسمى أوبك بلس، روسيا ودول أخرى. نعم.
1: مع ارتفاع مسافات الشحن وتكاليف النقل الذي تحدثنا عنه قبل قليل، هل ينعكس هذا التحول في مسارات أسعار النفط عالميا؟
0: نعم محمد، بالتأكيد هذا هو الذي يضيف أسعار للنفط لم تكن موجودة، وبالتأكيد يعني أيضا ما يشغل العالم هو أسعار يعني أزمة مركبة، ما يشغل العالم هو أسعار المشتقات النفطية المرتفع، الديزل، البنزين، هوامش التكرير التي أعتقد بأنها الأعلى تاريخيا، وصل هامش التكرير لبرميل الديزل مثلا في الولايات المتحدة إلى 104 دولار تضاف على سعر البرميل، وبالتأكيد هذا دفع سعر الديزل لأسعار مرتفعة الآن تعاني منها أسواق العالم وليس أسواق الولايات المتحدة. أوروبا والعالم يعانون من سعر ديزل مرتفع، رغم أن برنت الآن عند 95 دولار لكن سعر برميل الديزل قفز أكثر من 210 دولار، كذلك البنزين وكذلك وقود الطائرات، هي أزمة مركبة. وأعتقد أنه حتى لو تم مثلا عودة المرور في مضيق هرمز ستبقى لبعض الوقت أسعار المشتقات المكررة التي هي المهم للمستهلك مرتفعة لفترة من الزمن. انخفاض القدرة التكريرية أيضا، لا تنسى الحرب الروسية على أوكرانيا والتأثير على يعني منشآت تكرير النفط في روسيا، وأيضا منع روسيا لتصدير الديزل للحفاظ على ديزل للداخل الروسي. نعم.
1: شكرا جزيلا لك، الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، كنت معنا من عمان. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مصر بوابة جولة استثمارية صينية جديدة في المنطقة العربية.

0: مجددا أهلا بكم. تواصل الصين توسيع استثماراتها في المنطقة العربية، خصوصا في مجالات التكنولوجيا والطاقة والنقل والإنشاءات. وفي هذا الإطار تأتي زيارة الرئيس الصيني إلى مصر بهدف زيادة قيمة التبادلات التجارية الثنائية إلى نحو 23 مليار دولار هذا العام.
1: قمة مصرية صينية جديدة يبدو أنها تمهد لمرحلة أعمق من الشراكة بين البلدين على مستويات متعددة. فزيارة الرئيس الصيني للقاهرة شي جين بينغ الأولى منذ 10 سنوات أعلن فيها تطوير التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمرحلة جديدة من الأعمال في قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات والألياف الكيماوية وغيرها من صناعات لا تستهدف مصر استثمارات فيها بقدر ما تسعى لتوطينها.
2: للصين مشروعات هامة جدا على جانبي قناة السويس، لكنها تتطلع في تقديري إلى اتفاق استراتيجي أكبر بكثير يعودها تعد مصر بموجب هذا الاتفاق نقطة حيوية وأساسية في مشروع الحزام والطريق. الملف الثاني التسليح، مصر تتطلع إلى اقتناء عدد من منظومات تسليحية الصينية المتقدمة جدا وخاصة طيارة G16.
1: سياسيا تتبنى مصر والصين مواقف متقاربة في ملفات إقليمية عديدة كالحرب في غزة والتصعيد الأمريكي والإيراني وأمن البحر الأحمر، وتتوافق رؤى الدولتين في ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية والتشديد على حرية حركة الملاحة. بينما تحتفي مصر والصين ب70 عاما على تدشين علاقاتهما الدبلوماسية يسيران نحو المستقبل في تعميق الشراكة الاقتصادية، فالتبادل التجاري ارتفع بين البلدين إلى أكثر من 20 مليار دولار، والاستثمارات الصينية في مصر تجاوزت 10 مليارات. زيارة الرئيس الصيني الثانية لمصر في 10 سنوات يرى فيها محللون فرصة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وعسكريا، لا سيما وأنها تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية والتغييرات الاقتصادية، شراكة تستفيد فيها الصين من موقع مصر الاستراتيجي وتدعم مصر في توطين الصناعات والتكنولوجيا وتنويع سلاحها. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
0: للنقاش معنا من بيروت الخبير الاقتصادي الدكتور كامل وزنة. أهلا بك دكتور كامل. لو بدأت معك بهذه الزيارة، ماذا تقول زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة عن حجم مصر في الحسابات الاقتصادية الصينية في المنطقة العربية؟
3: يعني بالتأكيد هي حسابات مهمة وأساسية باعتبار مصر يعني مركز أساسي واستراتيجي كجغرافيا كبلد وعدد سكان، وطبعا تريد الصين أن تعمق هذه العلاقات، لكن حجم التجارة مع مصر هو يعني مستوى متوسط نسبة إلى حجم التجارة مع العالم العربي التي يتفوق على 400 مليار دولار بين عملية تصدير واستيراد. طبعا الصين تصدر ما يقارب 200 مليار إلى العالم العربي وتستورد بهذه يعني الكمية من العالم العربي، لكن موقع الجغرافي لمصر وحيثية مصر وقوتها تستطيع من خلال الجغرافيا والاقتصاد أن تكون شريك أكبر وصانع لتغيرات استراتيجية على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي، وطبعا هذه أهميتها أكثر من كعامل اقتصادي وتبادل تجاري مع الصين التي تصدر بحوالي 3 تريليون دولار إلى العالم.
0: لو وصلنا الصورة أكثر من مصر إلى المنطقة العربية ككل دكتور كامل، ما القطاعات التي تبحث الصين عن تعزيز حضورها فيها بالجانب الاقتصادي في المنطقة؟
3: يعني الصين تبحث عن كل الاستثمارات في المنطقة وخاصة ما هي تتفوق فيه بعالم السيارات الكهربائية، الطاقة المتجددة، السيمي كوندكتر، صناعات كبيرة اليوم متفوقة فيها الصين في مجالات عديدة وكبيرة، وتستطيع أن تستثمر في العالم العربي، وتستطيع العالم العربي أن يستثمر في الصين أو يصدر إلى الصين، وحتى الآن عمليات التصدير تشمل قطاع البتروليات والكيميائيات وغيرها من المواد الأساسية التي تحتاجها الصين، باعتبار أن التصدير النفط هو العامل للتبادل التجاري مع الدول العربية. باعتقادي أن هناك طفرة في الصين على مستوى التكنولوجيا وعلى مستوى الجامعات وعلى مستوى الشراكة الكبيرة بين الدول العربية وطبعا الصين، وهذا ما تسعى إليه الصين في هذا الوقت. وللمفارقة، حجم التبادل التجاري مع الصين هو أكبر من حجم التجاري مع الولايات المتحدة.
0: كيف تنظر الصين إلى الممرات التجارية في المنطقة من قناة السويس إلى الخليج إلى البحر الأحمر، خصوصا في ظل اضطرابات الملاحة التي تشهدها المنطقة في هذه الفترة؟
3: الحديث الذي جرى مع الرئيس المصري واضح بأن المنطقة بحاجة إلى عملية تأهيل وتغيير ربما في استراتيجية حتى تستطيع أن تؤمن هذه الممرات، خاصة من مضيق هرمز أو باب المندب. طبعا هو ممرات مهمة إلى تخرج الطاقة إلى إلى إلى إلى الصين، واليوم هناك توترات وربما لا تصل الكميات الكافية إلى حاجات الصين، فلذلك هو دعا إلى استراتيجية جديدة لتركيبة المنطقة، وربما الصين تسعى لأن تكون في مكان أو تطمح أن تكون بديل للولايات المتحدة كشريك عسكري أيضا كما هو شريك اقتصادي مهم في المنطقة.
0: الرئيس المصري أكد أمس دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة. في الجانب الاقتصادي، ماذا يعني هذا الموقف في ظل التنافس المتصاعد بين الصين وأمريكا؟
3: هو يريد أن يوفق بين الاثنين، باعتبار أن مصر ما زالت بحاجة إلى الولايات المتحدة، وهي الولايات المتحدة تضع مبالغ مالية بهذا دعم مباشر في في في في مصر، لكن يفهم الجانب المصري بأن اليوم العالم بحاجة إلى تعدد اتجاهات، وربما الاستراتيجية المصرية تريد أن توسع هذه العلاقات مع الصين وأن تكون لديها علاقات متينة، وهذه ليس هي البداية، هي استكمال لما قام به الرئيس المصري، وهو يعول على استكمال هذا الطريق من الاستثمارات والدعم المباشر والعلاقات الاقتصادية والأمنية وأيضا العسكرية. وهناك طبعا شراء أسلحة اليوم من الصين بشكل كبير، غرار ما كان غير مسموح في في العقود السابقة.
0: على أرض الواقع، الصين توسع حضورها الاقتصادي في دول الشرق الأوسط، فيما تعيد الولايات المتحدة على ما يبدو ترتيب أولوياتها في المنطقة. هل نشهد منافسة صينية أمريكية ربما صامتة أو حتى غير صامتة على النفوذ الاقتصادي في المنطقة؟
3: هلأ في مكان ما طبعا هناك تنافس كبير، والولايات المتحدة في قطاع السيمي كوندكتر، في الاتصالات، تحبذ أن تكون الشركات الأمريكية موجودة، لكن على مستوى الاستثمارات الكبرى ما زالت الدول العربية تضع أموالها بشكل كبير في الأسواق المالية الأمريكية، في سندات الخزينة أو في الأسواق المالية، لكن حجم التبادل التجاري بالبضائع هو أكبر مع الصين مما هو عليه مع الولايات المتحدة، وهناك فارق كبير في حجم الأرقام. طبعا مع أمريكا لا يتخطى بين التصدير واستيراد لا يتخطى 107 مليار دولار، بينما هناك تبادل تجاري بين التصدير واستيراد يفوق 400 مليار مع الدول العربية. لكن بالاستثمارات المباشرة في الأسواق المالية ما زالت الولايات المتحدة متفوقة، باعتبار أن هناك تريليونات من الأموال العربية موجودة في الأسواق المالية بشكل مباشر.
0: بالنظر إلى المكسب العربي الواضح من الاستثمارات والتكنولوجيا الصينية دكتور كامل، لكن كيف يمكن للدول العربية أن تضمن أن لا تبقى علاقتها مع الصين علاقة

0: استيراد فقط.
1: يعني اليوم التوجه إلى أن يكون هناك شراكة أكبر على المستوى، على المستوى العلمي، على مستوى الجامعات، على مستوى تبادل الخبرات. اليوم الجامعات الصينية هي من الأوائل في العالم، وطبعا يمكن أن يستفيد العالم العربي من توطيد هذه العلاقات كما فعل مع الجامعات الأمريكية. لكن باعتقادي بأن الشركات بدأت شركات صينية تأتي إلى العالم العربي، هناك شركات كبرى فتحت في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات وأيضا في مصر، يمكن أن تتوسع هذه الشراكة وأن يكون هناك شركات تصنع في هذه البلدان حتى يستفاد منها من الناحية الاستثمارية ومن الناحية التعليمية. عندما يكون مصانع للسيارات أو مصانع للطاقة أو للاتصالات، طبعا هذه تستلزم خبرات لا يحصل عليها إلا إذا تم فتحها داخل هذه الدول. وباعتقادي بأن هناك مسعى حقيقي من هذه الدول أن تكون شريكة في هذا العالم، وإذا لم تكن شريكة يجب أن تسعى إلى هذا الطموح، أن تكون الصناعات داخل هذه الدول العربية. وطبعا مسألة الأدوية وغيرها من الصناعات المتقدمة، يعني اليوم بالسيمي كوندكتورز هناك صناعات متقدمة كبيرة للولايات للصين مقابل الولايات المتحدة. يعني حتى في يعني الصين تخلت عن شراء بعض الشيبس من شركات كبرى كأنفيديا وإنتال لأنها أصبحت تصنع هذه داخل الصين. وطبعا نستطيع أن نستفيد من الفارق الأسعار بين البضائع الأمريكية والصينية. حتى يعني اليوم إذا نظرت إلى التبادل التجاري الأمريكي الصيني تلاحظ بأن هناك يعني تفوق لصالح الصين باعتبار أن البضائع الصينية
2: دكتور كامل
1: ما زالت تباع بأسعار أقل، وهذا يساعد على تخفيض التضخم.
2: الدكتور كامل وزنة الخبير الاقتصادي كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: واشنطن تعلن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الحصار الذي تفرضه على إيران، وتؤكد أنه يهدف إلى وقف برنامجها النووي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. بيروت تتسلم 4 أسرى مدنيين من إسرائيل، ونتنياهو يقول إن قواته سيطرت على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. أكثر من 80 قتيلا منذ الخميس باشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. تزامن ذلك مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة أمريكية تستهدف تجديد الضغوط المالية على إيران وقطع قنوات تمويلها.
1: تستمر الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المواقف تتبدل وشروط التسوية تتسع، ففي تطور جديد تسعى واشنطن إلى اتفاق أشمل مع طهران يجمع مضيق هرمز والملف النووي، فيما تستخدم العقوبات والضغط العسكري لرفع كلفة الرفض قبل عودة محتملة إلى طاولة المفاوضات. صفقة لم تبدأ بعد، لكن ملامحها ترسم بالفعل. مصادر إعلامية تقول إن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء رغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة بمعزل عن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان، وبذلك توسع واشنطن ما تريد التفاوض عليه. نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس يقول لا مفاوضات حالياً مع إيران، لكنه يربط أي مسار مقبل بوقف استهداف السفن التجارية في هرمز، مؤكداً أن الخيارات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية وحتى غير المعلنة ما تزال مطروحة. هرمز إذن يتحول بممر ملاحي إلى أحد مفاتيح التسوية المحتملة. وفي المسار الآخر يعيد الرئيس دونالد ترامب تثبيت الملف النووي باعتباره خطاً أحمر، مؤكداً استمرار المراقبة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية. أما الضغط الاقتصادي فيتقدم بدوره جزءاً من الحملة الأمريكية لرفع كلفة المواجهة وتعزيز موقع واشنطن قبل أي تفاوض. ويقول وزير الخزانة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي انضم إلى حملة الضغط التي تستهدف العقوبات الثانوية وقطع قنوات التمويل الإيراني. دبلوماسية عبر الوسطاء وضغط اقتصادي واستعداد عسكري، ثلاثة مسارات تتحرك بها واشنطن في وقت واحد بحثاً عن تسوية بشروط أوسع. وفي المقابل تتمسك طهران بوقف الضغوط العسكرية والاقتصادية وتربط ترتيبات هرمز بالسيادة والعقوبات. وهكذا تتسع الطاولة قبل أن يجلس إليها الطرفان، فالوسطاء يبحثون عن مساحة مشتركة بينما يعمل كل طرف على تقوية أوراقه قبل أن تبدأ المفاوضات نفسها. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آدم تيل وزيراً للجيش بالوكالة خلفاً لدان ديريس كول الذي استقال من منصبه مطلع سبتمبر. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن تيل الذي يشغل منصب مساعد وزير الجيش للشؤون المدنية سيتولى مهامه بالوكالة فوراً، وأشاد به

0: وصفه بأنه يحظى باحترام واسع. وكان دان ديرسكول قد قدم استقالته في الأول من سبتمبر وغادر منصبه رسميا الثلاثاء الماضي. تسلم الجيش اللبناني من الصليب الأحمر الدولي 4 من الأسرى كانوا محتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقالت لجنة الأسرى إن الأربعة المفرج عنهم هم مدنيون، وما يزال 35 آخرون محتجزين في إسرائيل، بينهم 20 مدنيا. وكانت إسرائيل قد أفرجت قبل يوم عن الأسير مالك كمال غازي المحتجز منذ العام الماضي. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، ودعا عون إلى استكمال الخطوات في إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة. وقال إن الخطوة تؤكد أهمية استكمال ما نص عليه إطار العمل الثلاثي بما يضمن استعادة كامل الأراضي اللبنانية وعودة جميع المحتجزين. وجدد عون تمسكه بأن يكون السلاح على الأراضي اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية، وأن تكون السيادة للدولة وحدها. أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان التابعة لحزب الله ودخوله إلى أنفاقها. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان لم تعد تمثل تهديدا لإسرائيل، وأن القوات الإسرائيلية قضت على أعداد كبيرة ممن وصفهم بالمسلحين. وبحسب متحدث باسم جيش الاحتلال، عثر داخل المرتفعات تحت الأرض على غرف عمليات وغرف للوسائل القتالية مكنت المسلحين من إدارة القتال لأوقات طويلة. قتل أكثر من 80 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين. وقال مسؤول عسكري يمني إن 24 عنصرا من القوات الحكومية قتلوا بمواجهات قرب الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، فيما قتل 15 آخرون في محور تعز. وقالت مصادر طبية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في محافظتي إب وتعز إن المستشفيات استقبلت 42 قتيلاً. تستمر الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية وقوات الحوثيين في مناطق الجبهة الشرقية لمحافظة تعز. وقال مصدر عسكري إن الاشتباكات استمرت أيضا بين الجانبين في طوير والأحطوب وجبل غباري غرب تعز، بالتزامن مع تحليق مكثف لقوات التحالف فوق أجواء حيس بمحافظة الحديدة. ينضم الآن إلينا من مأرب مراسل تيرتي عربي خليل المليكي. مرحبا بك معنا خليل. خليل، إذن يعني تزداد التوتر الآن بين القوات الحكومية والحوثيين، آخر التفاصيل الميدانية؟
1: نعم، لازالت الاشتباكات حتى اللحظة في جبل حبشي وفي بالتحديد في جبل نعمان، هذا الجبل الذي يطل على منطقة الأشروح وبني بوكاري وكذلك على الطريق الرابط بين المخا ومدينة تعز، ساحل مدينة تعز والمدينة. وبقطع هذا الطريق لن تتمكن قوات محور تعز من الوصول إلى منطقة أو مدينة المخا، وكذلك لن يتمكن أبناء المخا من الوصول إلى مدينة تعز. كذلك هو الحال غرب تعز في مديرية مقبنة، لازالت الاشتباكات على حالها، اشتباكات عنيفة، وهناك تعزيزات من الجانبين. كما ذكر بالأمس وفي منتصف الليل قائد جبهة مقبنة، ذكر بأن المعارك كر وفر وأنهم يستعدون لاستعادة ما خسروه من مواقع في اشتباكات يوم أمس. يقول محور تعز بأن هناك تعزيزات وصلت إليهم من قوات العمالقة، وأنهم بهذه التعزيزات سيقومون بتحرير بعض المواقع التي خسروها يوم أمس. يقول مصدر عسكري كذلك أنهم استعادوا ما يزيد عن 85% من جبل نعمان، هذا الجبل

0: الاستراتيجي كما سماه المصدر العسكري. إذا لا تزال الاشتباكات على حالها في غرب تعز وكذلك في منطقة في مديرية حيس من جنوب محافظة الحديدة، هناك اشتباكات عنيفة، يقول الحوثيون بأنهم سيطروا على مواقع في تلك المديرية، فيما تقول القوات الحكومية هناك بأنها لم تخسر أي موقع، وكان هناك تحليق لطيران التحالف منذ ليلة البارحة، واليوم صباحا حلق الطيران بكثافة لكنه لم يقصف أي مواقع. إذن الاشتباكات تدور في محافظة الحديدة وكذلك في مدينة تعز، غرب مدينة تعز، في مدينة المخا. يحاول الحوثيون أن يطوقوا المخا من اتجاهات عديدة حتى يصلوا إلى الساحل الغربي، ومن ثم يصلون إلى باب المندب وهو الهدف الرئيسي لجماعة الحوثي كما يقول محللون عسكريون وسياسيون. كذلك الحال هنا في المنطقة العسكرية السادسة بمحافظة الجوف، قالت مصادر عسكرية بأن راجمات الجيش الوطني الجيش اليمني قصفت مناطق للحوثيين في مديرية الغيل أو منصات صواريخ، واستهدفت هذه المنصات التي كان الحوثي يجهزها لإطلاق الصواريخ منها. في الجانب الإنساني تقول وحدة النازحين في مديرية مقبنة وكذلك في مديريات التربة من محافظة تعز أن أكثر من 917 أسرة نازحة نزحت إلى هذه المناطق، وهي في بحاجة ماسة إلى الاحتياجات المنزلية وإلى السكن إلى المأوى إلى المواد الغذائية إلى الاحتياجات الشخصية، وأنها خرجت من تلك القرى التي حدثت فيها الاشتباكات وهي لا تملك شيئا. كذلك عسكريا شرق تعز، الحوثيون اليوم هاجموا مواقع للجيش اليمني شرق مدينة تعز وهي اختبار لهذه الجبهة، ويحاولون أن يطوقوا المدينة من عدة اتجاهات. يقول محور تعز بأن هذه الهجمات فشلت وصدها الجيش اليمني صباح اليوم.
1: شكرا جزيلا لك خليل المليكي، مراسل تي ار تي عربي من مأرب. استشهد فلسطيني على الأقل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأصيب بالقصف 3 آخرون أحدهم إصابته حرجة، كما أطلقت آليات الاحتلال النيران بكثافة قرب منطقة المطاحن، واستهدفت غارة إسرائيلية محيط شارع مشتهى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إضافة إلى إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية في محيط منطقة السنافور شرق المدينة. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اشتباك عناصرها مع ميليشيا عميلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الاشتباك نفذ بمساندة جوية من مسيرات الاحتلال بمنطقة القرارة شمال خان يونس خلال محاولة اختطاف أحد عناصر المقاومة. وأوضحت السرايا أن عناصرها كشفوا القوة المتوغلة واشتبكوا معها من المسافة صفر، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصرها، كما أشارت إلى أن القوة المتوغلة قتلت المختطفة وهو فادي علي العبادلة أحد عناصر سرايا القدس في كتيبة القرارة. أعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير خطة يعتزم طرحها ضمن حملته الانتخابية، وتقوم على تطهير عرقي بتهجير نحو 1,860,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات. وقالت صحيفة يدعوت أحرنوت إن بن كفير سيقدم للجمهور خطة تحمل اسم فك الارتباط 710، وتقوم على ما يسميه الهجرة الطوعية من غزة، حيث يعتزم جعل الخطة جزءا أساسيا من حملته الانتخابية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات واسعة لمناطق متفرقة من الضفة الغربية، وكانت قوة خاصة إسرائيلية قد تسللت إلى حارة أبو الرب ببلدة قباطية جنوب غرب جنين، كما شملت الحملة بلدة كفردان غرب جنين ودير الخصون شمال طول كرم، وذلك بالتوازي مع اقتحام مخيم عسكر بنابلس. وتزامنت هذه التحركات أيضا مع اقتحامات نفذها مستوطنون في محافظة رام الله. حذرت جهات أمنية إسرائيلية من أزمة مالية يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء تأخر تحويل مليارات الشواكل إلى ميزانية الدفاع في ظل نقص حاد بقطع الغيار، مما يؤثر في عمله بجبهات القتال في غزة والضفة الغربية ولبنان.
2: أزمة مالية يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء تأخر تحويل مليارات الشواكل إلى ميزانية الحرب بدأت باعتراف الإعلام الإسرائيلي تؤثر في قدرته على العمل في جبهات القتال في كل من قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان. تحذيرات أطلقتها جهات أمنية إسرائيلية من اقتراب الجيش من أزمة مالية قد تؤثر في جاهزيته العملياتية في ظل نقص حاد في قطع الغيار وتأخر تحويل أموال إضافية إلى ميزانيته. وحذرت المنظومة الأمنية الإسرائيلية من احتمال توقف شركة إلبيت عن إنتاج قذائف مخصصة لدبابات ميركافا خلال الأيام القادمة، كما توقعت توقف خطي إنتاج قذائف المدفعية وقذائف الهاون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر عسكري قوله إن الجيش الإسرائيلي يعاني نقصا في المركبات، ما يضعف قدرته على نقل الجنود إلى مناطق القتال. وأضاف المصدر أن مئات مركبات هامر التي تضررت خلال العمليات العسكرية في لبنان لم تتمكن من العودة إلى الخدمة، كما أشار المصدر إلى قرار عسكري بتعطيل عدد من كتائب الدبابات بسبب نقص قطع الغيار. وامتدت تداعيات الأزمة إلى شعبة الاستخبارات العسكرية، حيث تقول هيئة البث إن مساحات التخزين السحابية امتلأت في بعض الوحدات، ما دفع إلى حذف مواد استخباراتية لإتاحة مساحة لملفات جديدة، كما جرى إنهاء عقود عشرات من أفراد الخدمة الدائمة في شعبة الاستخبارات بسبب القيود المالية. وبلغت ميزانية الجيش الإسرائيلي الأصلية 47 مليارا و300 مليون دولار، فيما وصلت ديون الجيش للصناعات العسكرية 5 مليارات دولار. وبعد العدوان الإسرائيلي على إيران ولبنان، أصدر نتنياهو توجيهاً برفعها إلى ما يزيد على 60 ملياراً و500 مليون دولار. ويحذر العسكريون والأمنيون الإسرائيليون من أن عدم تحويل الأموال المطلوبة قد يحول دون حفاظ الجيش على الحد الأدنى من الاستمرارية التشغيلية والجاهزية بصورة خاصة لمواجهة محتملة مع إيران.
1: استشهد شاب فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية في باب العمود بالقدس بعد محاولة طعن عناصر أمن. وقالت الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود في بيان مشترك إن القوات أحبطت ما وصفته بعملية إرهابية، مضيفة أن الشاب اقترب من عناصر الأمن والبلدية وبحوزته آلة حادة. وأكدت مصادر طبية وأمنية إسرائيلية عدم تسجيل إصابات في صفوف قوات الأمن، فيما أفادت وسائل أعلام فلسطينية بأن الشاب استشهد برصاص القوات الإسرائيلية. جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من الأراضي الزراعية واقتلعت عشرات أشجار الزيتون في بلدة عرابة جنوب غرب جنين قبيل أسابيع من انطلاق موسم الحصاد السنوي. وشملت عمليات التجريف نحو 223 دنما ممتدة على طول الطريق الواصل بين بلدتي عرابة ويعبد، بعدما رفضت سلطات الاحتلال طلبا تقدم به أصحاب الأراضي لتأجيل الأعمال لما بعد انتهاء الموسم. من جهتها أفادت بلدية عرابة بأن القيود الإسرائيلية تحرم المزارعين من الوصول إلى قرابة 1500 دنم منذ عام 2023.
3: اللي بصير يعني إشي مش طبيعي، من امبارح بلشوا تجريف واقتلاع لأشجار الزيتون. الأراضي هذه اللي خلفنا أرض الزيتون تاعتي، أنا عندي أرض اللي هي فيها مغسلة سيارات، وفي أرض قبالة تحت الشارع قطعتين، وفي قطعة أخرى بجنب لأخوي غالب أبو أيمن وأخوي ناصر، لجيراننا كمان من عرابي. اقتلعوا الأشجار، جرفوا الأرض بدواعي ومبررات يعني لا تصدق، بدواعي يعني وهمية، إنه أمنيا عشان حماية للمستوطنين للشارع.

0: شجر عمره فوق 100 سنة.
1: يتجه العراق نحو تطوير وتعزيز منظومة الرصد والدفاع الجوي وإعادة بناء الخطط العسكرية والتسليح ضد الاستعدادات الحكومية لمرحلة ما بعد التحالف الدولي، حيث أوعز رئيس الحكومة علي الزيدي بمراجعة هذا الملف لحماية سماء البلاد وحفظ السيادة.
2: في توقيت بالغ الحساسية ومع اقتراب انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في 30 من سبتمبر المقبل، تشتد الحاجة لتعزيز قدرات البلاد في الدفاع الجوي لحماية الأجواء وحفظ السيادة. رئيس الحكومة علي الزيدي وجه بإعادة النظر بالخطط العسكرية وتطوير منظومة الرصد والدفاعات الجوية.
3: يعني أكيد من ضمن هذه الأمور هو الاهتمام بالتسليح والتجهيز ليس فقط لوزارة الدفاع وإنما لكل القوات الأمنية، ولكن هناك أولوية في التسليح مثل وزارة الدفاع وبالذات الدفاع الجوي، وهذا الحقيقة العمل جادة به الحكومة وبالذات اهتمام القائد العام سيد رئيس أركان الجيش في هذا الموضوع.
2: رغم الأموال الضخمة التي أنفقت على مدى 20 عاما، يفتقر العراق إلى متطلبات الردع الجوي ويعتمد على منظومة الصواريخ قصيرة المدى بينتسير إلى جانب رادارات أمريكية وفرنسية للرصد، دمر 2 منها خلال حرب في الشرق الأوسط، فيما تبرز الحاجة إلى شراء منظومات صاروخية متوسطة وبعيدة المدى لصد الصواريخ البالستية ومنظومة تشويش للتعامل مع الطائرات المسيرة.
4: سماء العراق مستباحة من الجميع صراحة، وبحكم الظروف التي تعيشها والجغرافيا العسكرية تسمى أن كون العراق واقع بين إيران وإسرائيل وإلى حتى المنظمات الإرهابية الأخرى تستعمل أجواء العراق، لذلك عليه يجب الانفتاح على دول أخرى. يعني لا يمكن حصر البرنامج بالتعاقد مع الجانب الأمريكي، نحن نعلم كثير من المعوقات أحيانا تحصل في تنفيذ الطلبات التي ترغب بها الحكومة العراقية.
2: لتعزيز أسطوله الجوي يحتاج العراق طائرات اعتراضية وأخرى استطلاعية وفق خبراء عسكريين، كما أن نحو 50% من مقاتلاته الF-16 وT-50 وسيزنا 280 خارج الخدمة بسبب عدم توفر قطع الغيار.
5: مع اقتراب انتهاء مهام التحالف الدولي، يتجه العراق إلى بناء مظلة جوية أكثر قدرة على حماية سمائه في اختبار جديد لمدى جاهزية مؤسساته الأمنية للدفاع عن أجوائه بقدراته الذاتية. رائد المعموري، ترتع عربي، بغداد.
1: أعلن الجيش السوداني والقوات المساندة له صد هجوم مشترك لقوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا التابعة للحركة الشعبية، استهدف منطقة البركة بمحور الكرمك في إقليم النيل الأزرق. وأكدت محافظة الكرمك أن الجيش ألحق بالمهاجمين خسائر فادحة ودمر عددا من المركبات القتالية، مفندة بذلك مقاطع مصورة بثها عناصر من الدعم السريع ادعوا فيها السيطرة على القاعدة العسكرية في المنطقة. أعلن حاكم دنيبرو بتروفسك مقتل شخصين وإصابة 4 بهجمات روسية بالمسيرات والمدفعية. كانت القوات الروسية قد شنت 199 هجوما على مواقع لقوات الدفاع الأوكرانية وفق هيئة الأركان العامة الأوكرانية. هذا وقالت السلطات العسكرية في مقاطعة زاباروجيا إن القوات الروسية شنت خلال 24 ساعة 890 هجوما، استهدف 49 بلدة ومدينة، مضيفة تسجيل 73 بلاغا عن تضرر منازل وسيارات ومنشآت للبنية التحتية جراء الضربات. اندلع حريق في مستودع نفط بمدينة سوتشي الروسية إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة. وفي سياق متصل أفادت وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر ومسؤول أوكراني بأن كييف تعتزم تكثيف وجود مسيراتها قرب المطارات الروسية بهدف دفعها إلى الإغلاق ردا على تصاعد الغارات الروسية على أوكرانيا. وأضافت الصحيفة استنادا إلى بيانات ملاحية أن نحو 16,000 مسيرة أوكرانية اتجهت نحو المجال الجوي الروسي خلال الشهر الماضي. ينضم الآن إلينا من كييف مراسل تيرت عربي ثائر عمرو.

0: حتى السلطات السياسية أي تقارير تؤكد صحة المعلومات التي يتداولها الجانب الروسي، ولكن التقارير التي صدرت من السلطات العسكرية تحديدا في مقاطعة أوديسا الواقعة على البحر الأسود هي كانت تشير إلى هجوم روسي واسع النطاق تعرضت له مقاطعة أوديسا بما في ذلك مدينة أوديسا، وهذا الهجوم أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. وتحدث الجانب الأوكراني عن أضرار لاحقت في مرافق البنية التحتية المدنية وكذلك في العديد من المنازل للمواطنين جراء الهجمات الروسية. هذه الهجمات بطبيعة الحال هي لا تتوقف على الأراضي الأوكرانية. على سبيل المثال في هذه الأثناء ونحن معكم على الهواء مباشرة، الدفاعات الأرضية في العاصمة الأوكرانية كييف ما زالت تتعامل مع العديد من الطائرات المسيرة التي تصل الأجواء الأوكرانية أو أجواء العاصمة الأوكرانية كييف تحديدا. الضربات الروسية لا تتوقف في حقيقة الأمر، منذ ساعات الصباح الأولى كانت هنالك سلسلة من الانفجارات التي دوت في سماء العاصمة الأوكرانية كييف، ويبدو أن بعض هذه المسيرات نجحت بالفعل بالوصول إلى بعض الأهداف، خاصة وأن الجانب الأوكراني تحدث عن أضرار وحريق واندلاع حريق في حي سلومنسكي، وقال أن هذه المنطقة التي سقطت فيها إحدى الطائرات لم تكن منطقة سكنية، ولم يقدم تفاصيل أخرى عن طبيعة هذا الاستهداف أو طبيعة هذا المكان. بالتوازي مع ذلك أيضا منطقة برافاري في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف شهدت ضربات روسية متتالية، وتحدث الجانب الأوكراني عن أضرار لحقت في إحدى المستودعات اللوجستية في هذه المنطقة، ووثق مدونون أيضا تصاعد لأعمدة الدخان من إحدى المنشآت التي تعرضت لاستهداف روسي. بالتوازي مع ذلك أيضا يتحدث الجانب الأوكراني عن استهداف روسي آخر في منطقة صفيسكا برشيهوفكا، وهذه المنطقة الواقعة إلى الغرب من العاصمة الأوكرانية كييف نجحت القوات الروسية باستهدافها. ولعلك تسمعين الآن عمل الدفاعات الجوية الأرضية من جديد، وأصوات الانفجارات تتجدد بشكل متزايد، وعلى ما يبدو أن الزملاء يشيرون لي إلى أن على ما يبدو إحدى الأهداف أنها تعرضت وأعمدت الدخان على ما يبدو أنها تتصاعد من هذه المنطقة. وكنا قبل قليل سمعنا دوي انفجار هائل في هذه المنطقة، وفي حقيقة الأمر هذا هو حال العاصمة الأوكرانية كييف في هذه الأثناء. الضربات الروسية لا تتوقف على العاصمة. هذا اليوم تحدث نائب في البرلمان الأوكراني أن القوات الروسية استهدفت منطقة مطار جولياني، وهذا المطار هو يقع في قلب العاصمة الأوكرانية كييف. ويتحدث النائب أيضا عن استهداف طائرتين مدنيتين كانتا تقبعا في هذا المطار، والجانب الأوكراني يربط بطبيعة الحال هذه النوعية من الهجمات بالزيارة المرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي إلى العاصمة الأوكرانية كييف غاريث كوشنر وسويت ووتكيف، وقال أن هنالك كانت بعض الجهود لترتيب هذه الزيارة من خلال وصول الوفد الأمريكي إلى مطار باريسبل الدولي، ولكن هنالك بعض الشكوك التي تحول حول إمكانية وصول هؤلاء المبعوثين إلى العاصمة الأوكرانية كييف، خاصة بعد استهداف المطارات المدنية وفقا لما يقول الجانب الأوكراني بطبيعة الحال.
1: شكرا جزيلا لك ثائر عمرو، مراسل تيريتي عربي، كنت معنا من العاصمة الأوكرانية كييف. وبهذا نختم نشرتنا، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تعلن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الحصار الذي تفرضه على إيران، وتؤكد أنه يهدف إلى وقف برنامجها النووي. بيروت تتسلم 4 أسرى مدنيين من إسرائيل، ونتنياهو يقول إن قواته سيطرت على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. أكثر من 80 قتيلا منذ الخميس باشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل،

0: من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريت يا عربي.
1: الله على الهموم بس وحسب بالله ولد الوكيل.
2: أمان ندور على أمان، أقسم بالله بندور على أمان.
3: حبيبي يا ماما.
4: Targeting Shajara Tayyib school was a war crime and a crime against humanity.
5: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
6: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
7: No nuclear weapons.
8: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
9: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
10: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz till next notice.
11: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
12: جرائم الاحتلال على قطاع غزه واستهدفهما وهما يرتديان. السي المميز للعمل الاعلامي

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، نناقش فيها الأزمة المالية التي يواجهها الجيش الإسرائيلي جراء الحروب المتواصلة، والتي يقول الإعلام الإسرائيلي إنها بدأت تؤثر على قدرته على العمل في عدة جبهات قتال، من بينها قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان. وتأتي الأزمة وسط نقص في قطع الغيار وتأخر تحويل الأموال اللازمة لميزانية الدفاع، فيما حذر الجيش الإسرائيلي من أن هذا النقص يلحق ضرراً فعلياً بالقدرة العملياتية وبإمكانية إدارة حملة عسكرية لمواجهة تهديدات متعددة.
1: أزمة مالية يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء تأخر تحويل مليارات الشواكل إلى ميزانية الحرب، بدأت باعتراف الإعلام الإسرائيلي تؤثر في قدرته على العمل في جبهات القتال في كل من قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان. تحذيرات أطلقتها جهات أمنية إسرائيلية من اقتراب الجيش من أزمة مالية قد تؤثر في جاهزيته العملياتية في ظل نقص حاد في قطع الغيار وتأخر تحويل أموال إضافية إلى ميزانيته. وحذرت المنظومة الأمنية الإسرائيلية من احتمال توقف شركة إلبيت عن إنتاج قذائف مخصصة لدبابات ميركافا خلال الأيام القادمة، كما توقعت توقف خطي إنتاج قذائف المدفعية وقذائف الهاون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر عسكري قوله إن الجيش الإسرائيلي يعاني نقصاً في المركبات، ما يضعف قدرته على نقل الجنود إلى مناطق القتال. وأضاف المصدر أن مئات مركبات هامر التي تضررت خلال العمليات العسكرية في لبنان لم تتمكن من العودة إلى الخدمة، كما أشار المصدر إلى قرار عسكري بتعطيل عدد من كتائب الدبابات بسبب نقص قطع الغيار. وامتدت تداعيات الأزمة إلى شعبة الاستخبارات العسكرية، حيث تقول هيئة البث إن مساحات التخزين السحابية امتلأت في بعض الوحدات، ما دفع إلى حذف مواد استخباراتية لإتاحة مساحة لملفات جديدة، كما جرى إنهاء عقود عشرات من أفراد الخدمة الدائمة في شعبة الاستخبارات بسبب القيود المالية. وبلغت ميزانية الجيش الإسرائيلي الأصلية 47 مليارا و300 مليون دولار، فيما وصلت ديون الجيش للصناعات العسكرية 5 مليارات دولار. وبعد العدوان الإسرائيلي على إيران ولبنان، أصدر نتنياهو توجيهاً برفعها إلى ما يزيد على 60 مليار و500 مليون دولار. ويحذر العسكريون والأمنيون الإسرائيليون من أن عدم تحويل الأموال المطلوبة قد يحول دون حفاظ الجيش على الحد الأدنى من الاستمرارية التشغيلية والجاهزية بصورة خاصة لمواجهة محتملة مع إيران.
0: وللنقاش أرحب بضيفي في الاستديو، بداية الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي، وأرحب بضيفي أيضا من غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني. أهلا بكما، وأبدأ من عندك دكتور محمود هنا في الاستديو، فيما يتعلق بهذه الأزمة المالية التي تضرب الجيش الإسرائيلي، كيف نفسر بداية أن الجيش يتحدث عن أزمة تهدد جاهزيته، فيما تتحدث التقارير الرسمية داخل إسرائيل عن أكثر من 112 مليار شيكل، يعني تقريبا 50 مليار دولار كميزانية لهذا الجيش؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لك ولضيفك الكريم والسادة المشاهدين. يعني السياق العام يشير أنه دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر وإلى هذا اليوم قامت بتوسيع الجبهات وبتشتيت جهدها العسكري بناء على طموح سياسي وطموح جيوسياسي متوسع. هذا الطموح الجيوسياسي وتعدد الجبهات، 7 جبهات يقاتل أو قاتل فيها الجيش الإسرائيلي، بالتأكيد أدت إلى تشتيت هذا الجهد واستنزاف القوة اللوجستية والمخزون اللوجستي للسلاح، وحتى على المستوى التقني كما أشار التقرير، يعني المخازن السحابية للبيانات وللمعرفة تواجه مشكلة، لأنها أيضا تواجه المعضلة الاقتصادية اليوم. هذا التوسع في الجبهات ليس تغييرا في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، هو إسرائيل أو الصهيونية قامت على فكرة الجدار الحديدي، أن استخدام القوة العسكرية المطلقة هو مهم وضروري لتأكيد الوجود أو لتأكيد الوجود لدولة إسرائيل، ولكن اليوم هذا ليس متحققا فقط على جبهة واحدة، على عدة جبهات، وبالتالي اليوم نشاهد هذه الفجوة. يعني الميزانية 47 إلى 50 مليار دولار، والمطلوب 60 مليار دولار. الجيش يتصرف وكأنه يريد أن يحصل على المزيد من الأموال، ووزارة المالية تمنع ذلك طبعا لحسابات متعددة، منها حسابات داخلية مرتبطة بأنه يريد صرفها على الاستيطان وعلى جوانب أخرى تدعم فوزه في
0: الانتخابات. سنأتي على هذه النقطة، خاصة وأن وزير المالية نفسه بتصير سموتريتش هو من أنصار الاستيطان، ويريد التوسع الاستيطاني سواء في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة. وجدد الترحيب بك أستاذ أحمد الطناني من غزة. فيما يتعلق بهذه الأزمة التي تعصف بالجيش الإسرائيلي، أين تكمن المشكلة؟ في نقص الأموال أم في الحروب التي على ما يبدو بأن تقدير الجيش وتقدير المؤسسة السياسية أيضا كان خاطئا في ظل تعدد الجبهات في الفترة الحالية؟
3: مساء الخير. يعني أعتقد أن إسرائيل باتت الآن أمام الأسئلة الواقعية، أمام استراتيجيتها التي بلورتها ما بعد 7 أكتوبر، استراتيجية الجبهات المفتوحة والحروب الممتدة، والأهم أنها أيضا استراتيجية تقوم على البقاء طويل الأمد في مناطق جغرافية كبيرة، البقاء في أكثر من 60% من مساحة القطاع، البقاء في جنوب لبنان في مناطق ما بات تسمى بالخط الأصفر أيضا في جنوب لبنان، البقاء في الجنوب السوري، والانتشار الواسع في الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي غير مستعد لمثل هذا الإنهاء، خصوصا بعد 3 سنوات من القتال. عقيدة الجيش الإسرائيلي قامت بالمعنى الفعلي على الجولات القتالية السريعة والحاسمة، وكما قال ضيفكم على أن يكون هناك استثمار بالمعنى الفعلي بالإدارة.
0: طيب اسمح لي أستاذ أحمد إلى حين إصلاح هذه الإشكالية فيما يتعلق بالصوت، سأعود لك في سياق هذه الحلقة. دكتور محمود، المسألة هنا إذن كما أشرت وتفضل أيضا أستاذ أحمد في حديثه الآن، أنه مسألة تعدد الجبهات كانت مسألة خاطئة في التقديرات الإسرائيلية، سواء كانت التقديرات العسكرية أو حتى التقديرات السياسية. لكن أشير إلى حديث من قبل وزارة مسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية عندما قالوا إن المشكلة ليست في حجم الميزانية، هم يعتقدون بأن هذه الميزانية كافية حتى لمسألة تعدد الجبهات في غزة، في الضفة، في لبنان وحتى في إيران، لكن المشكلة في طريقة إدارة الجيش لها. هذا حديث رسمي صدر عن وزارة المالية داخل إسرائيل، وبالتالي برأيك من يتحمل هنا المسؤولية؟

0: الجيش أم الوزارة ربما التي لا تريد أن تعطي الجيش ما يريده من نقص فيما يتعلق بالميزانية؟
1: نعم، هو هذا الصراع يمكن إدراجه أيضا بين صراع المدني والعسكري في أي مؤسسة في العالم، بين في أي حكومة وجيش. ولكن اليوم ما يحدث في دولة إسرائيل هناك تضارب أجندات أيضا، كما ذكرت قبل قليل هو الذي يقف على رأس هذه الوزارة هو بتسلائيل سموتريتش. والجيش الإسرائيلي من وجهة نظر اليمين الصهيوني هو الجيش الذي فشل أمام 7 أكتوبر. هذا الجيش أخلاقيا ويعني شرعيا لا يجوز له أن يخطط لإسرائيل ولقدراتها التسلحية خلال 10 أعوام قادمة. وبالتالي من هذا المنظور أيضا ينظر إلى الجيش الإسرائيلي. أيضا الجيش غير قادر على حسم أي جبهة، وبالتالي الحديث عن المستقبل أنه سيكلف الميزانيات أكثر وأكبر من الموجود ويستدين أكثر، وسيؤدي إلى ما يسمى بالشلل الاقتصادي لدولة إسرائيل أو العمل الاقتصادي كما يطلق عليه بالمفهوم الاقتصادي. وبالتالي ربما من منظور اقتصادي بحت هناك تخوفات في وزارة المالية. وعلى الجانب الآخر هناك نقطة لا يمكن إغفالها حقيقة، وهي عدم العقلانية في السلوك الإسرائيلي والذي ينفذه الجيش الإسرائيلي. هذه عدم العقلانية في كل الجبهات وعلى رأسها غزة تؤدي إلى استنزاف المقدرات، وبالتالي اليوم بدل أن تستنزف الآخر تستنزف الذات، وهذا اليوم ما يقع فيه الجيش الإسرائيلي. وبالرغم من أن الخلاف ما بين وزارة المالية والمؤسسات الأخرى هو خلاف تاريخي وموجود، ولكن هذه المرة من الواضح أن هناك أزمة بنيوية كبيرة تعيشها إسرائيل في الجانب الاقتصادي. نحن نتحدث ربما لأول مرة في التاريخ أن نتحدث عن قذائف الهاون، قذائف المدفعية غير موجود، الذخائر في الأسابيع القادمة، نتحدث عن مخزون استراتيجي لدى دولة الاحتلال التي تستعد لسياسة توسعية في المنطقة في لبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية، وأيضا لم تنتهي الحرب بعد مع إيران.
0: نعم، لكن دكتور بإشارتك إلى بتسليل سموتريش التي قلت قبل قليل بأنه يطمح إلى مسألة الاستيطان، لذلك نعم، ربما يعرقل مسألة إقرار هذه الميزانية 40 مليار شيكل المتبقية التي يريدها الجيش والتي قد تصل إلى نحو 13 مليار دولار. لكن حتى مسألة الاستيطان بحاجة إلى الجيش في النهاية من أجل تمهيد بناء هذه المستوطنات. عندما تريد أن تبني المستوطنات في قطاع غزة عليك أن مثلا أن تحسم الوضع في قطاع غزة، نفس الأمر عليك أن تحسم في جنوب لبنان مثلا وهو يطمح إلى ذلك، في الضفة الغربية الأمر ذاته، أنت بحاجة إلى الجيش من أجل أن تذهب لبناء المستوطنات.
1: نعم، ولكن هذا هو عملية ممارسة ابتزاز حقيقة. ربما يكون التضييق على الجيش من خلال هذه الأموال للحصول على صفقات، ونعلم أنه بتسليل سموتريش جاء إلى سدة وزارة المالية بصفقة مع نتنياهو وليلبي طموحات ومطالب فئة انتخابية في اليمين الصهيوني يمثلها سموتريش، تعتمد على الاستيطان، تعتمد على التهويد، تعتمد على بعض المشاريع الاستيطانية الكبرى وغيرها، وبالتالي أيضا الحريديم والمدارس الدينية وغيرها، كل هذه تحتاج إلى أموال. وبالتالي هو وضع خطة منذ تسلمه هذه الوزارة بناء عليها سيتراجع عن الكثير من المشاريع إذا قدم هذه الأموال للجيش. وبالتالي هو يحاول أن يقلل الميزانية على الجيش ليفي بهذه المشاريع، ليضمن خاصة أننا على أعتاب انتخابات بعد أقل من شهرين، وأيضا يحاول أن يعمل إلى صفقة مع الجيش كما نرى في الضفة الغربية أن الجيش والمستوطنين بالتوازي، وحتى أيضا المستوطنين الآن سبقوا الجيش في العديد من الاعتداءات ولديهم قوات عسكرية ومسلحين، وأحيانا يسبق الجيش والجيش يعني يلحق خلفهم أو يوفر لهم الحماية. نعم، في مشاريعهم ضد البلدات الفلسطينية.
0: ولكن في ظل هذه المعضلة برأيك دكتور كيف ستتصرف الحكومة؟ وتحدثنا من الناحية السياسية، نعرف أن الحكومة اليمينية المتطرفة التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد حربا متعددة الجبهات، بل على العكس يعني هو وزير الدفاع صبح مساء يعني يتحدثون عن ضرورة العودة لضرب إيران مرة أخرى. نعم، ولكن ما نناقشه منذ بداية هذه الحلقة هو أن مسألة تعدد الجبهات تبدو غير صالحة. نعم، ولا حتى للميزانية ولا حتى لوزارة المالية التي تمضي في النهاية على إقرار هذه الميزانية.
1: نعم، هذا هو المأزق الذي وقعت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي. يعني إحنا صحيح إسرائيل هي عدو للشعب الفلسطيني وتحاول أن تمارس القوة تجاهه، ولكن اليوم هي بالنهاية كيان من حيث الجغرافيا والإمكانيات، هي كيان محدود القدرات. إذا ما واجه على يعني 7 جبهات وواجه دولة مثل إيران ويريد مواجهة لبنان وسوريا وغزة، سيتم استنزاف

0: قدرات، وبالتالي سيصطدم ستصطدم الرغبة بالقدرة. يعني الرغبة بالقدرة عندما يكون هناك لديك حقائق في استنزاف المخزون ونقص المعدات والإمكانيات، وأيضا الولايات المتحدة الحليف الأبرز يعاني من نقص في المخزون في الصواريخ الاعتراضية وقدراته بعد تدمير قواعد عسكرية له في المنطقة. وبالتالي اليوم بتنا نتحدث عن أزمة حقيقية في الجانب الاقتصادي على مستوى القدرات لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي في بعض الجوانب، وقد تتوسع إلى جوانب أخرى.
1: نعم، لكن دكتور في نقطة مهمة. عادة إسرائيل نعرف أنها تهاجم في أراضي قطاع غزة في الضفة الغربية، هنالك 40,000 مواطن فلسطيني في شمال الضفة الغربية تم تهجيرهم من مناطق الشمال من المخيمات تحديدا، ترفض الحكومة الإسرائيلية لحد اللحظة عودتهم. الجيش الإسرائيلي موجود في جنوب لبنان. إيران دخل في ظرف 6 أشهر تقريبا أو أكثر بقليل في حربين معها، نعم متوقفة الآن لكن احتمالية العودة من جديد واردة. إلى أي مدى حتى الداخل الإسرائيلي، لا تحدثنا عن الجيش فقط، الداخل الإسرائيلي بالعموم حتى من الوزارات من المؤسسات الحكومية بشكل عام، الناس في إسرائيل والرأي العام بدأ يعاني من مسألة تعدد الجبهات، لأنه هنالك تقرير يشير إلى اقتطاع 3% من موازنات الوزارات بشكل عام من أجل أن تعطى إلى وزارة الدفاع حتى يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يكمل مهامه خارجا.
0: نعم، وهذه أيضا معضلة أخرى تضاف إلى ما سبق، أنه معضلة الرفاه أم معضلة دولة الخنادق. يعني اليوم خوض هذه الجبهات بالتأكيد سيؤثر على واقع الرفاه داخل المجتمع والمشاريع المدنية المتعلقة بكافة القطاعات من الصحة إلى التعليم إلى كل جوانب الحياة. وبالتالي هذا المواطن في دولة الاحتلال الإسرائيلي يدفع من الضرائب ومن جيبه ومن مستقبله ومستقبل أولاده. ولذلك اليوم ليس مستغربا أن نجد أن هناك أعداد تصل إلى أكثر من 400,000 من الطبقة المتعلمة من المهندسين والأطباء والعاملين في مجال التكنولوجيا يغادرون دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأن هناك نقص في الأفق، يعني غياب في الأفق ونقص في الإمكانيات والرواتب وغيرها. وبالتالي هذا يستشرفه كل من يريد أن يخطط إلى المستقبل بأن هذا الواقع الذي تعيشه دولة الاحتلال الإسرائيلي ليس واقعا مؤقتا، بل يمكن أن يكون مستداما على عدة جبهات، وبالتالي من المؤكد أنه سيؤثر على الحياة داخل المجتمع الذي لطالما تغنى بالرفاهية والمستوى العالي للمعيشة.
1: نعم، اسمح لي، عاد إلينا أيضا مرة أخرى أستاذ أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي الذي ينضم إلينا من غزة. أرحب بك من جديد أستاذ أحمد. وكنا نتحدث فيما يتعلق بالمعاناة حتى داخل إسرائيل في ظل تعدد الجبهات التي قادته الحكومة اليمينية المتطرفة خارجا في قطاع غزة الضفة الغربية لبنان، وأيضا إضافة إلى إيران. وكنا نشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية اقتطعت 3% من موازنات وميزانيات أيضا الوزارات الأخرى من أجل استمرار هذه الحروب. لكن إلى أي مدى برأيك سيكون قرار مسألة وقف الحرب على أي جبهة كانت هو قرار اقتصادي داخل إسرائيل وليس قرارا عسكريا؟ وإن صح هذا القول فنحن نتحدث عن نقلة نوعية في القرار الإسرائيلي أو ما يحدد القرار الإسرائيلي النهائي.
2: يعني أعتقد من الصعب الحسم أننا قد نكون أمام قرار وقف الحروب أو وقف جولات الحروب. ما زال النقاش في إسرائيل سيكون أكبر وأعمق. هناك أزمة، هذا صحيح، هناك تأثير للجوانب الاقتصادية أيضا، هذا صحيح، هناك مشكلة وعدم وجود نقاط جدي داخل إسرائيل حتى الآن حول شكل وطبيعة وجدوى الاستراتيجية الأمنية المتبلورة، بما فيها كما قلنا البقاء طويل الأمد داخل الأراضي بشكل عميق في قطاع غزة وفي الأراضي اللبنانية وفي الأراضي السورية، وأيضا حالة الاستعداد والاستنفار والتنبه الأمني والانتقال كما قال رئيس الأركان إلى حالة القتال الضاري وفق أي تنبيه أمني. كل هذه الأسئلة حتى الآن هي تبقى مطروحة، لأن النقاش داخل إسرائيل ما زال مدفوعا بالغضب وبالفشل من 7 أكتوبر، ولم يصل إلى النقاش الجدي إلى متى يمكن لإسرائيل أن تستمر بهذه السياسة الحربية. والمهم حتى الآن نحن نتحدث عن جبهات تحولت إلى جبهات شبه ساكنة، يعني أن الانتشار الإسرائيلي الأمني في قطاع غزة وفي جنوب لبنان وفي سوريا هو انتشار أمني ساكن، وبالتالي لا يوجد نمط عمليات يومي ولا يوجد اشتباك يومي، وبالتالي لا يوجد أيضا استنزاف يومي. لكن هذا الاستنزاف حتى بالسكون هو استنزاف عالي جدا، لكن لو بلورت المقاومة قواعد اشتباك جديدة في قطاع غزة أو في جنوب لبنان أو استحدث شكل من أشكال الاشتباك في الجنوب السوري، أعتقد أن المعادلة ستكون أصعب بكثير على الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي سيكون عليه أن يأخذ قرارات صعبة بما فيها قرارات لها علاقة بخفض التوازن.

0: التواجد العسكري المباشر في هذه المناطق، وهناك أسئلة كبيرة لا تزال مطروحة. المهم أنه أيضا بمستقبل إسرائيل ومستقبل الحكومة الإسرائيلية علينا أن نثبت أمرين. الأمر الأول أن الأمر ليس مرتبطا بالحكومة اليمنية المتطرفة فقط، هو مرتبط بتطور الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية، لكن من جهة أخرى نحن ذاهبون إلى انتخابات في إسرائيل، وهذه الانتخابات أحد السيناريوهات التي قد تفضي إليها هي حالة الاستعصاء الحكومي، أي أنه لن ينجح أي من الائتلافات بتشكيل حكومة، وهذا يعني أن الحكومة ستكون حكومة تسيير أعمال، وبالتالي لا يوجد دورة طبيعية للكنيست، وبالتالي لا يوجد موازنات، وبالتالي ستكون الأمور أصعب بكثير من الحالة الحالية. لن نكون أمام عجز، سنكون أمام عدم إمكانية لتلبية متطلبات الجيش، لا بالمعنى التطويري ولا بالمعنى التدريبي ولا حتى بالمعنى التشغيل المباشر. أعتقد أن هذا سيضع إسرائيل أمام أسئلة كبرى تحتاج إلى إجابات، وجزء أساسي من هذه الإجابات سيرتبط بتهدئة على الجبهات. لن تكون وقف الحرب، لن تكون تغير جوهري في الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية صحيح، لكن على الأقل سيكون هناك خفض كثير للوتيرة.
1: نعم. طيب أنا أفهم من حديثك بأنه الخلاف بين وزارة المالية والمؤسسة العسكرية هو يعني مجرد خلاف تقني على الأرقام، يعني ليس صراع على أولويات أو على استراتيجيات، خاصة وأن الأمر كما تفضلت مرتبط بالعقيدة الأمنية الإسرائيلية واستراتيجيا وتطورها أيضا. لكن إذا كان الأمر كذلك، لماذا تصر وزارة المالية على مراقبة كل شيكل يخرج أو يذهب أو يعود من عند الجيش؟
0: لا أعتقد أن الأمر على حساب أمر آخر، بمعنى هناك تطور في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، هناك اندفاع عالي من وطأة الفشل في 7 أكتوبر وما تلاه، وهناك أيضا صدمة في عقيدة الجيش الإسرائيلي المرتبط بالانتقال إلى نمط الحروب طويلة الأمد، هذا من جانب. لكن من جانب آخر أيضا هناك خلاف جوهري وجدي بين بتسيل سموتريتش وبين رئيس الأركان، وهذا الخلاف سبق وأن انعكس في عدد من المواضع بما فيها خلاف على الأولويات. سموتريتش يرى أن الأولوية الأولى هي للاستيطان، وهو يرى حتى في الاستيطان أنه جدار أمني متقدم في التعامل مع الأوضاع المشتعلة بما فيها داخل الضفة الغربية وقطاع غزة. حتى حديث سموتريتش واليمين الصهيوني عن الاستيطان في قطاع غزة هو حديث مدفوع بدرجة أساسية بأن هذا الاستيطان سيشكل حماية، لأن الجيش الإسرائيلي سيصبح مضطرا لحماية أي مستوطنات قادمة في قطاع غزة، وبالتالي هذه الحماية ستشكل جدار متقدم أمام أي هجوم ممكن من المقاومة الفلسطينية بين مزدوجين حسب تعريف سموتريتش وتهديداته. هذا يختلف جوهريا مع ما يريد جيش الاحتلال، ويختلف جوهريا مع طبيعة الأولويات التي يريدها رئيس الأركان.
1: نعم،
0: رئيس الأركان يريد أولويات ذات بعد تطويري، يريد أيضا أن يكون هناك خطوط إمداد فاعلة للجبهات، وبالتالي هذا الاختلاف هو موجود وحاضر، وهذا الاختلاف جزء منه حتى مرتبط بالمزاودة. اليمين الصهيوني وخصوصا الأحزاب الصهيونية الدينية بما فيها سموتريتش جزء أساسي من خطابه مبني على فكرة المزاودة الداخلية، وأنه أكثر نظرة، وهو يعوض عقدة موجودة لديه بالمعنى الشخصي كونه لم يكن عسكريا في الجيش، وهو يريد أن يقول أنه يفهم في الأمور الأمنية أكثر من الجيش ذاته، وأنه يستطيع أن يسيطر على الجيش، وأنه يستطيع أن يكون وزيرا حتى لوزارة الحرب الإسرائيلية. هذا البعد حاضر، والبعد المرتبط بالعقيدة الأمنية أيضا حاضر.
1: نعم. لكن في مسألة التداعيات أستاذ أحمد، وهي مسألة مهمة فيما يتعلق بنقص الميزانية لدى الجيش، على الأقل يعني وزارة المالية تتحدث بأن هذه الميزانية كافية، لكن الجيش يقول أنها غير كافية، يحتاج إلى نحو 42 مليار شيكل جديدة أيضا تضاف بأسرع وقت إلى ميزانيته. هل معنى ذلك أن إسرائيل ستكون قادرة في الفترة الحالية على الاستمرار على عدة جبهات؟ قرار الحرب في إيران أو على إيران، يعني عندما نسمع وزير الدفاع اليوم إسرائيل كاتس يقول أننا نستعد لشن الحرب مرة أخرى على إيران، بنيامين نتنياهو بالأمس قال نعمل على إسقاط النظام الإيراني وكل أجهزتنا تعمل على ذلك، هل الأمر مرتبط هنا بالمسألة الاقتصادية والمسألة المالية أم الأمر أبعد من ذلك ربما؟
0: أعتقد بالقدرة، تبقى القدرة حاضرة بكل الأحوال، لكن هذه القدرة ستتحول إلى أزمات متراكمة وأزمات تستمر لعشرات السنين مستقبلا، وهي أزمات ستعصف بالاقتصاد الإسرائيلي. الطموح الإسرائيلي الحالي مقارنة بالاقتصاد الإسرائيلي هو طموح مبالغ فيه، وطموح فيه إشكاليات كبيرة. جزء الآن من السياسة العسكرية والأمنية تدخل فيها يعني إلى جانب البعد الأيديولوجي البعد الانتخابي المرتبط بنيامين نتنياهو. تصريحات بنيامين نتنياهو الحالية المرتبطة بإيران والحرب على إيران وإمكانية الهجوم على إيران هي جزء من تصريحات ذات بعد استعراضي وذات بعد انتخابي، وإن كانت تعبر عن نوايا جوهرية لها علاقة بافتعال عدوان جديد، لكن العدوان على إيران هو مختلف تماما في التكلفة عن أي جبهة من الجبهات القريبة سواء قطاع غزة أو لبنان أو جبهة الضفة الغربية على كل ما فيها من استنزاف. العدوان على إيران يتطلب ذخيرة دقيقة، يتطلب وقود أعلى، يتطلب مصاريف تشغيلية أعلى، ويتطلب قدرات بالمعنى الاستخباراتي أعلى، وبالتالي التكلفة هي أعلى بكثير. إسرائيل كانت تفكر بهجوم على إيران بالفترة القادمة فهي تفكر غالبا بهجوم خاطف وهجوم ذات طبيعة استعراضية، وهذا ما يبرر أساسا دفع إسرائيل للولايات المتحدة لتكون شريكة معها في الحرب على إيران. من حيث المبدأ هي تفكر بهجوم خاطف، ومن ثم تترك التورط بالمعنى الفعلي وطويل الأمد للولايات المتحدة حتى لا تتحمل هي تكاليف هذا الهجوم. أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية قادرة وما زالت قادرة على اتخاذ قرارات ذات بعد حربي وهجومي، لكن تأثير هذه القرارات سيبقى طويلا، وأعتقد أنه سيكون عرضة لنقاش معمق ما بعد الانتخابات الإسرائيلية للجدوى الأمنية، جدوى حالة الحروب والجبهات المفتوحة وإمكانية أن تخوض إسرائيل حروب ممتدة. هذه التجربة هي أول مرة تخوضها إسرائيل، وأعتقد أن الأمر سيخضع للكثير من الاستخلاصات في
1: الفترة. سنرى كيف ستقدم أيضا هذه الأزمة للرأي العام قبل الانتخابات إذا ما قدمت باعتبارها أزمة جاهزية لا مجرد خلاف مالي. لكن دكتور محمود، يعني الولايات المتحدة معروف أنه حتى في إسرائيل عندما يتم تقييم الميزانية الموجودة تطرح الأموال التي تؤخذ من الولايات المتحدة ضمن هذه الميزانية، وبالتالي هل الولايات المتحدة ستقف متفرجة عند حاجة الجيش الذي تحتاجه أيضا أحيانا كما احتاجته مثلا في الضربات الأخيرة في إيران، ويقال إنها تحتاج للاستمرار في حرب لبنان بالمناسبة؟
2: نعم، هذا السؤال مهم، وأعتقد الإجابة عليه معقدة، خاصة أنه اليوم هناك سجال كبير في المجال الأمريكي وحديث عن إمكانية تقليل المساعدات لإسرائيل بشكل عام، وبالتالي الانتخابات الكونغرس القادمة نتنياهو استشرف أن يكون هناك تقييد للدعم العسكري لإسرائيل. ونحن نعلم أن اليوم حتى في ظل هذا الوضع الذي تعيشه دولة الاحتلال الإسرائيلي ولديها يعني لم تدخل في أزمة حقيقية معلنة، ويعني لم تدخل في هذه الأزمة، والقرار قرار فتح الحروب ليس قرارا أحاديا، هي ستكون محكومة أكثر الولايات المتحدة. هذا النقص في المخزون والنقص في الجانب الاقتصادي سيجعلها أكثر في حضن الولايات المتحدة، وقراراتها الاستراتيجية بفتح الحروب أو إغلاقها مرتبط بالقرار الأمريكي بالدرجة الأولى. وإذا ما قلصت الولايات المتحدة الدعم أيضا لها في المستقبل في حال تغييرات حصلت في السياسة الأمريكية، فستكون إسرائيل في وضع استراتيجي خطير من تشجيع الخصوم عليها مثلا. على سبيل المثال وأختم بذلك، أنه دولة مثل إيران عندما ترى أن دولة مثل دولة الاحتلال الإسرائيلي تخوض حرب معها أو تشن حرب عليها ولديها نقص في المخزون الاستراتيجي العسكري، بالتأكيد ستعمل على إطالة زمن هذه الحرب وجعل إسرائيل تدخل في حالة انهيار في هذا الجانب.
1: نعم، أشكرك جزيلا دكتور محمود الرنتيسي الباحث في العلاقات الدولية على وجودك معنا في هذه الحلقة، وأشكر أيضا ضيفي من غزة أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي. شكرا لكما، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتنا في هذه الحلقة من برنامج ولنا وقفة. هذه أطيب المنى، في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: Before you, not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
3: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

واشنطن تعلن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الحصار الذي تفرضه على إيران، وتؤكد أنه يهدف إلى وقف برنامجها النووي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. بيروت تتسلم 4 أسرى مدنيين من إسرائيل، ونتنياهو يقول إن قواته سيطرت على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. أكثر من 80 قتيلا منذ الخميس باشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين.

0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، تزامن ذلك مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة أمريكية تستهدف تشديد الضغوط المالية على إيران وقطع قنوات تمويلها.
1: تستمر الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المواقف تتبدل وشروط التسوية تتسع. ففي تطور جديد، تسعى واشنطن إلى اتفاق أشمل مع طهران يجمع مضيق هرمز والملف النووي، فيما تستخدم العقوبات والضغط العسكري لرفع كلفة الرفض قبل عودة محتملة إلى طاولة المفاوضات. صفقة لم تبدأ بعد، لكن ملامحها ترسم بالفعل. مصادر إعلامية تقول إن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء رغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة بمعزل عن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان، وبذلك توسع واشنطن ما تريد التفاوض عليه. نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس يقول لا مفاوضات حالياً مع إيران، لكنه يربط أي مسار مقبل بوقف استهداف السفن التجارية في هرمز، مؤكداً أن الخيارات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية وحتى غير المعلنة ما تزال مطروحة. هرمز إذن يتحول بممر ملاحي إلى أحد مفاتيح التسوية المحتملة. وفي المسار الآخر، يعيد الرئيس دونالد ترامب تثبيت الملف النووي باعتباره خطاً أحمر، مؤكداً استمرار المراقبة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية. أما الضغط الاقتصادي فيتقدم بدوره جزءاً من الحملة الأمريكية لرفع كلفة المواجهة وتعزيز موقع واشنطن قبل أي تفاوض. ويقول وزير الخزانة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي انضم إلى حملة الضغط التي تستهدف العقوبات الثانوية وقطع قنوات التمويل الإيراني. دبلوماسية عبر الوسطاء وضغط اقتصادي واستعداد عسكري، ثلاثة مسارات تتحرك بها واشنطن في وقت واحد بحثاً عن تسوية بشروط أوسع. وفي المقابل تتمسك طهران بوقف الضغوط العسكرية والاقتصادية وتربط ترتيبات هرمز بالسيادة والعقوبات. وهكذا تتسع الطاولة قبل أن يجلس إليها الطرفان، فالوسطاء يبحثون عن مساحة مشتركة بينما يعمل كل طرف على تقوية أوراقه قبل أن تبدأ المفاوضات نفسها. عزيزة محمد نور، تيريت عربي.
0: عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آدم تيل وزيراً للجيش بالوكالة خلفاً لدان دريسكول الذي استقال من منصبه مطلع سبتمبر. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن تيل الذي يشغل منصب مساعد وزير الجيش للشؤون المدنية سيتولى مهامه بالوكالة فوراً، وأشاد به ووصفه بأنه يحظى باحترام واسع. وكان دان دريسكول قد قدم استقالته في الأول من سبتمبر وغادر منصبه رسميا الثلاثاء الماضي. تسلم الجيش اللبناني من الصليب الأحمر الدولي أربعة من الأسرى كانوا محتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقالت لجنة الأسرى إن الأربعة المفرج عنهم هم مدنيون، وما يزال 35 آخرون محتجزين في إسرائيل.

0: بينهم 20 مدنيا. وكانت إسرائيل قد أفرجت قبل يوم عن الأسير مالك كمال غازي المحتجز منذ العام الماضي. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، ودعا عون إلى استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة. وقال إن الخطوة تؤكد أهمية استكمال ما نص عليه إطار العمل الثلاثي بما يضمن استعادة كامل الأراضي اللبنانية وعودة جميع المحتجزين. وجدد عون تمسكه بأن يكون السلاح على الأراضي اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية، وأن تكون السيادة للدولة وحدها. أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان التابعة لحزب الله ودخوله إلى أنفاقها. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان لم تعد تمثل تهديدا لإسرائيل، وإن القوات الإسرائيلية قضت على أعداد كبيرة ممن وصفهم بالمسلحين. وبحسب متحدث باسم جيش الاحتلال، عثر داخل المرتفعات تحت الأرض على غرف عمليات وغرف للوسائل القتالية مكنت المسلحين من إدارة القتال لأوقات طويلة. قتل أكثر من 80 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين. وقال مسؤول عسكري يمني إن 24 عنصرا من القوات الحكومية قتلوا بمواجهات قرب الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، فيما قتل 15 آخرون في محور تعز. وقالت مصادر طبية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في محافظة إب وتعز إن المستشفيات استقبلت 42 قتيلا. تستمر الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية وقوات الحوثي في مناطق الجبهة الشرقية لمحافظة تعز. وقال مصدر عسكري إن الاشتباكات استمرت أيضا بين الجانبين في الطوير والأحطوب وجبل غباري غرب تعز، بالتزامن مع تحليق مكثف لقوات التحالف فوق أجواء حيس بمحافظة الحديدة. لم تعد مخيمات مأرب المحطة الأخيرة للنازحين، بل خيارا مؤقتا لتشرد ممتد، حيث ترتحل العائلات من مكان إلى آخر بحثا عن الأمان، فيما يدفع الأطفال ثمن هذا الشتات المتكرر من استقرارهم وفرص تعليمهم.
1: غانيا وأطفالها الثلاثة واحدة من آلاف الأسر النازحة في مخيمات مأرب شرقي اليمن، تقول إنها نزحت 7 مرات، ومع كل نزوح تبدأ حكاية جديدة تحمل معها ما تيسر من مقتنيات وذكريات وتترك خلفها حياة لم تكتمل.
2: نحن نازحين وقد نزحنا أكثر من 7 مرات من مكان لمكان، والله تعبنا من النزوح، والمكان هذا حماء لا يوجد فيه لا كهرباء ولا ماء ولا حاجة، وهذه المروحة حقنا اللي نتبرد فيها.
1: مجاهد النشم حالة أخرى لم يمضي على وصوله إلى هذا المخيم سوى بضعة أشهر، وبينما يقلب أطفاله كتبهم تبدو الدراسة بالنسبة لهم جزءا من حياة تتأثر هي الأخرى بتكرار النزوح. مدارس تتغير وأصدقاء يتركون خلفهم، وتعليم قد يتوقف أو يتعثر مع كل انتقال إلى مكان جديد.
3: هذه 3 مرات من النزوح، وكل ما جاء من نزوح يعني انزحوا من هذا المكان خلاص، عاد احنا يعني ما قد صلحنا شيء حق ذي قال البيت ولا الحوش ولا هذا، ولو ضاع مدهوره. وعلى هذا الحال على ما ذي تشوفه كل شيء الجهال مغرق قدم بالخارج بالليل من شان الحماء، لا مكيفات لا ماء لا كهرباء. والمدارس كل ما نقلنا العيال من هذه المدرسة إلى مدرسة ثانية عادم حيث يتثبتوا في المدرسة وجاءوا يقولوا لنا انزحوا.
1: هنا لا يقاس النزوح بعدد المرات التي غادرت فيها الأسر مساكنها فحسب، بل بما يتكرر كل

0: مرة من ذكريات وما تسببه من انقطاع في التعليم وتبدل في حياة الأطفال وتأجيل متكرر لمحاولة بناء حياة مستقرة.
1: بين مسكن وآخر وحقيبة وأخرى، تبقى أسئلة التعليم والمأوى والاستقرار مفتوحة أمام أسر وجدت نفسها تنزح مرات عديدة. خليل المليكي، تيرتي عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
2: استشهد فلسطيني على الأقل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأصيب بالقصف ثلاثة آخرون أحدهم إصابته حرجة. كما أطلقت آليات الاحتلال النيران بكثافة قرب منطقة المطاحن، واستهدفت غارة إسرائيلية محيط شارع مشتهى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إضافة إلى إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية في محيط منطقة السنافور شرق المدينة. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اشتباك عناصرها مع ميليشيا عميلة للاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الاشتباك نفذ بمساندة جوية من مسيرات الاحتلال بمنطقة القرارة شمال خان يونس، خلال محاولة اختطاف أحد عناصر المقاومة. وأوضحت السرايا أن عناصرها كشفوا القوة المتوغلة واشتبكوا معها من المسافة صفر، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصرها. كما أشارت إلى أن القوة المتوغلة قتلت المختطف وهو فادي علي العبادلة أحد عناصر سرايا القدس في كتيبة القرارة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات واسعة لمناطق متفرقة من الضفة الغربية، وكانت قوة خاصة إسرائيلية قد تسللت إلى حارة أبو الرب ببلدة قباطية جنوب غرب جنين، كما شملت الحملة بلدة كفردان غرب جنين ودير الغصون شمال طول كرم، وذلك بالتوازي مع اقتحام مخيم عسكر بنابلس. وتزامنت هذه التحركات العسكرية مع اقتحامات نفذها مستوطنون في محافظة رام الله. منع جيش الاحتلال الإسرائيلي متضامنين وصحفيين من إيصال المواد الغذائية والطبية إلى ثلاثة منازل فلسطينية محاصرة في قرية قصرى جنوب نابلس. وقطعت قوات الاحتلال الطريق أمام وفد المتضامنين في منطقة رأس العين بعدما أعلنت الجبل منطقة عسكرية مغلقة وثبتت بوابات حديدية وحواجز إسمنتية لعزل المنطقة، وسط إصرار العائلات على البقاء في منازلها لمنع المستوطنين من الاستيلاء عليها.
3: احنا اليوم بدخل اليوم 27 على حصار الثلاث منازل اللي موجودات في محيط جبل راس العين. هذه العائلات اللي اصبحت معزوله بشكل كلي عن محيط بلده قصرى. احنا كثير بنرحب في النشطاء اللي بيجوا بتحلوا بالانسانيه وبابناء الحريات في العالم حتى انهم يحاولوا يكسروا هذا الحصار اللي مفروض على العائلات الثلاث اللي موجود في محيط جبل راس العين في بلده قصرى. وجودهم اليوم راح يكون معهم علب مي، علب عصير، علب حليب، يحاولوا انهم يدخلوا لهذه المنازل ووصلوها للعائلات الثلاث اللي موجوده في محيط جبل راس العين. يعني اول شيء تواجد الاحتلال على محيط جبل راس العين موجود دايم، اعلن المنطقه منطقه عسكريه مغلقه، أقاموا بوابات حديدية وإسمنتية بكل محيط الجبل، لكن وجود هذا الحاجز اللي قريب منا خلفنا ب 15 متر قد يحاول منع المتضامنين من الوصول. نتمنى إنهم ينجحوا إن شاء الله.
2: حذرت جهات أمنية إسرائيلية من أزمة مالية يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء تأخر تحويل مليارات الشواكل إلى ميزانية الدفاع في ظل نقص حاد بقطع الغيار، مما يؤثر في عمله بجبهات القتال في غزة والضفة الغربية ولبنان.
1: أزمة مالية يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء تأخر تحويل مليارات الشواكل إلى ميزانية الحرب بدأت باعتراف الإعلام الإسرائيلي تؤثر في قدرته على العمل في جبهات القتال في كل من قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان. تحذيرات أطلقتها جهات أمنية إسرائيلية من اقتراب الجيش من أزمة مالية قد تؤثر في جاهزيته العملياتية في ظل نقص حاد

0: في قطاع الغيار وتأخر تحويل أموال إضافية إلى ميزانيته. وحذرت المنظومة الأمنية الإسرائيلية من احتمال توقف شركة إلبيت عن إنتاج قذائف مخصصة لدبابات ميركافا خلال الأيام القادمة، كما توقعت توقف خطي إنتاج قذائف المدفعية وقذائف الهاون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر عسكري قوله إن الجيش الإسرائيلي يعاني نقصاً في المركبات، ما يضعف قدرته على نقل الجنود إلى مناطق القتال. وأضاف المصدر أن مئات مركبات هامر التي تضررت خلال العمليات العسكرية في لبنان لم تتمكن من العودة إلى الخدمة. كما أشار المصدر إلى قرار عسكري بتعطيل عدد من كتائب الدبابات بسبب نقص قطع الغيار. وامتدت تداعيات الأزمة إلى شعبة الاستخبارات العسكرية، حيث تقول هيئة البث إن مساحات التخزين السحابية امتلأت في بعض الوحدات، ما دفع إلى حذف مواد استخباراتية لإتاحة مساحة لملفات جديدة، كما جرى إنهاء عقود عشرات من أفراد الخدمة الدائمة في شعبة الاستخبارات بسبب القيود المالية. وبلغت ميزانية الجيش الإسرائيلي الأصلية 47 ملياراً و300 مليون دولار، فيما وصلت ديون الجيش للصناعات العسكرية 5 مليارات دولار. وبعد العدوان الإسرائيلي على إيران ولبنان، أصدر نتنياهو توجيهاً برفعها إلى ما يزيد على 60 ملياراً و500 مليون دولار. ويحذر العسكريون والأمنيون الإسرائيليون من أن عدم تحويل الأموال المطلوبة قد يحول دون حفاظ الجيش على الحد الأدنى من الاستمرارية التشغيلية والجاهزية بصورة خاصة لمواجهة محتملة مع إيران.
1: جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من الأراضي الزراعية واقتلعت عشرات أشجار الزيتون في بلدة عرابة جنوب غرب جنين قبيل أسابيع من انطلاق موسم الحصاد السنوي. وشملت عمليات التجريف نحو 223 دنما ممتدة على طول الطريق الواصل بين بلدتي عرابة ويعبد، بعدما رفضت سلطات الاحتلال طلبا تقدم به أصحاب الأراضي لتأجيل الأعمال لما بعد انتهاء الموسم. من جهتها أفادت بلدية عرابة بأن القيود الإسرائيلية تحرم المزارعين من الوصول إلى قرابة 1500 دنم منذ عام 2023.
2: اللي بصير يعني إشي مش طبيعي، من امبارح بلشوا تجريف واقتلاع لأشجار الزيتون. الأراضي هذه اللي خلفنا أرض الزيتون تاتي، أنا عندي أرض اللي هي فيها مغسلة سيارات، وفي أرض قبالة تحت الشارع قطعتين، وفي قطعة أخرى بجنب لأخوي غالب أبو أيمن وأخوي ناصر، لجيراننا كمان من عرابي. اقتلعوا الأشجار، جرفوا الأرض بدواعي ومبررات يعني لا تصدق، بدواعي يعني وهمية، إنه أمنيا عشان حماية للمستوطنين للشارع. قلعوا شجر عمره فوق 100 سنة.
1: استشهد شاب فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية في باب العمود بالقدس بعد محاولة طعن عناصر أمن. وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب إبراهيم الهندي البالغ من العمر 33 عاما من بلدة بيت حنينة قد استشهد برصاص جيش الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن عند باب العمود بالقدس المحتلة فجر الجمعة. يتجه العراق نحو تطوير وتعزيز منظومة الرصد والدفاع الجوي وإعادة بناء الخطط العسكرية والتسليح ضمن الاستعدادات الحكومية لمرحلة ما بعد التحالف الدولي، حيث أوعز رئيس الحكومة علي الزيدي بمراجعة هذا الملف لحماية سماء البلاد وحفظ السيادة.
3: في توقيت بالغ الحساسية ومع اقتراب انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في 30 من سبتمبر المقبل، تشتد الحاجة لتعزيز قدرات البلاد في الدفاع الجوي لحماية الأجواء وحفظ السيادة. رئيس الحكومة علي الزيدي وجه بإعادة النظر بالخطط العسكرية وتطوير منظومة الرصد والدفاعات الجوية.
4: يعني أكيد من ضمن هذه الأمور هو الاهتمام بالتسليح والتجهيز ليس فقط لوزارة الدفاع وإنما لكل القوات الأمنية، ولكن هناك أولوية في التسليح مثل وزارة الدفاع وبالذات الدفاع الجوي، وهذا الحقيقة العمل جاد به الحكومة وبالذات اهتمام القائد العام سيد رئيس أركان الجيش في هذا الموضوع.
3: رغم الأموال الضخمة التي أنفقت على مدى 20 عاما يفتقر العراق

0: إلى متطلبات الردع الجوي، ويعتمد على منظومة الصواريخ قصيرة المدى بينتسير إلى جانب رادارات أمريكية وفرنسية للرصد. دمر اثنان منها خلال حرب في الشرق الأوسط، فيما تبرز الحاجة إلى شراء منظومات صاروخية متوسطة وبعيدة المدى لصد الصواريخ البالستية ومنظومة تشويش للتعامل مع الطائرات المسيرة.
1: سماء العراق مستباحة من الجميع صراحة، وبحكم الظروف التي تعيشها والجغرافيا العسكرية تسمى أن كون العراق واقع بين إيران وإسرائيل، وإلى حتى المنظمات الإرهابية الأخرى تستعمل أجواء العراق، لذلك عليه يجب الانفتاح على دول أخرى. يعني لا يمكن حصر البرنامج بالتعاقد مع الجانب الأمريكي. نحن نعلم كثير من المعوقات أحيانا تحصل في تنفيذ الطلبات التي ترغب بها الحكومة العراقية.
0: لتعزيز أسطوله الجوي يحتاج العراق طائرات اعتراضية وأخرى استطلاعية وفق خبراء عسكريين، كما أن نحو 50% من مقاتلاته F-16 T-50 وسيزنا 280 خارج الخدمة بسبب عدم توفر قطع الغيار.
2: مع اقتراب انتهاء مهام التحالف الدولي، يتجه العراق إلى بناء مظلة جوية أكثر قدرة على حماية سمائه، في اختبار جديد لمدى جاهزية مؤسساته الأمنية للدفاع عن أجوائه بقدراته الذاتية. رائد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
3: أعلن الجيش السوداني والقوات المساندة له صد هجوم مشترك لقوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا التابعة للحركة الشعبية استهدف منطقة البركة بمحور الكرمك في إقليم النيل الأزرق. وأكدت محافظة الكرمك أن الجيش ألحق بالمهاجمين خسائر فادحة ودمر عددا من المركبات القتالية، مفندة بذلك مقاطع مصورة بثها عناصر من الدعم السريع ادعوا فيها السيطرة على القاعدة العسكرية في المنطقة. أعلن حاكم دنيبرو بيتروفيسك مقتل شخصين وإصابة 4 بهجمات روسية بالمسيرات والمدفعية. كانت القوات الروسية قد شنت 199 هجوما على مواقع قوات الدفاع الأوكرانية وفق هيئة الأركان العامة الأوكرانية. هذا وقالت السلطات العسكرية في مقاطعة زابوريجيا إن القوات الروسية شنت خلال 24 ساعة 890 هجوما استهدف 49 بلدة ومدينة، مضيفة تسجيل 73 بلاغا عن تضرر منازل وسيارات ومنشآت للبنية التحتية جراء الضربات. اندلع حريق في مستودع نفط بمدينة سوتشي الروسية إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة. وفي سياق متصل أفادت وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر ومسؤول أوكراني بأن كييف تعتزم تكثيف وجود مسيراتها قرب المطارات الروسية بهدف دفعها إلى الإغلاق ردا على تصاعد الغارات الروسية على أوكرانيا. وأضافت الصحيفة استنادا إلى بيانات ملاحية أن نحو 16 ألف مسيرة أوكرانية اتجهت نحو المجال الجوي الروسي خلال الشهر الماضي. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن المفاوضين الأمريكيين سيزورون أوكرانيا وروسيا قريبا لبحث حل محتمل للحرب. وأضاف زيلينسكي أنه يتوقع لقاء المفاوضين في كييف خلال الأيام القادمة.
4: زيارة مرتقبة لفريق المفاوضين الأمريكيين لكل من موسكو وكييف خلال الأيام القادمة، يقول الرئيس الأوكراني، ويضيف أن مواعيد مبدئية حددت للاجتماعات الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.
5: عقدت للتو اجتماعا مع الفريق المكلف بالتفاوض مع مبعوثي الرئيس الأمريكي. نحن على تواصل دائم معهم على مدار الساعة ونحضر حاليا للاجتماعات، وقد حددت مواعيد مبدئية. نتوقع أن نرى مبعوثي الرئيس الأمريكي هنا في كييف، وقد أكدوا أنهم سيعقدون اجتماعا في موسكو وآخر في كييف. نتوقع أن يعقد الاجتماع الأخير خلال الأيام القادمة. هذا أمر بالغ الأهمية، من المهم أن تظل أمريكا منخرطة بفاعلية، ونحن على استعداد للقاء بهم في أوكرانيا.
4: الرئيس الروسي تحدث بدوره عن فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، وأشار إلى استعداد عدد من الدول بينها الولايات المتحدة

0: من الدولارات مجانا، وهي أموال كان من المفترض أن تدفعها أوروبا، مؤكدا أنه سيطالب باستردادها وإن كان ذلك متأخرا بعض الشيء. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: قالت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست إن فرنسا سجلت نحو 7000 وفاة جراء موجات الحر هذا الصيف. وأضافت الوزيرة أن البيانات النهائية ستكون متاحة في وقت لاحق خلال هذا الشهر. وقدرت السلطات الصحية في البلاد أن عدد الوفيات قرابة 6000 شخص حتى يونيو الماضي، وهو ما يفوق المعدلات المعتادة. يتجدد الجدل في بلجيكا بشأن قرار حظر الحجاب والرموز الدينية في مدارس مقاطعات الجانب الهولندي، بعدما رفض مجلس الدولة أعلى محكمة إدارية بلجيكية طعنا تقدم به طلاب وأولياء أمور ضد القرار. ففي مدينة غانت خرج محتجون للتعبير عن رفضهم لاستمرار الحظر في وقت باتت فيه قضية معلمة مسلمة نموذجا حيا لتداعيات هذا القرار على أرض الواقع.
2: هنا أمام مبنى المقاطعة في مدينة غنت البلجيكية تجمع عشرات المحتجين رافعين لافتات تندد بما يعتبرونه سياسة إقصاء بحق المعلمات والطالبات المسلمات. الوقفة ليست الأولى من نوعها، لكنها تأتي هذه المرة بعد أن أقفل القضاء الباب أمام الطعن القانوني الذي تقدم به عدد من الطلاب. ومع تعثر الطعن القانوني يتواصل الجدل هذه المرة في الشارع من خلال احتجاجات رافضة للقرار.
3: الأمر لا يتعلق بتلميذة بل بمعلمة، بزميلة حصلت طوال سنوات على تقييم إيجابي من التفتيش، وفي النهاية ستفقد وظيفتها فقط لأنها ترتدي الحجاب. هذه قاعدة تمييزية لأنها تطبق فقط على فتياتنا المسلمات.
2: وفي وسط هذا الحراك تبرز قضية معلمة مسلمة دخلت في خلاف مباشر مع الجهة التعليمية التي تعمل لديها بسبب ارتدائها الحجاب. قضيتها كما يقول المحتجون لم تعد فردية، بل باتت تختصر مخاوف أوسع من تراجع فرص النساء المسلمات في قطاع التعليم.
0: أنا معلمة، حصلت على تعيين دائم دون أي شكوى بشأن عملي، فكفاءتي ليست موضع نقاش، لكن المشكلة تتعلق فقط بحجابي، وهذا ظلم بين.
2: من جهتها تبرر المقاطعة قرارها بالرغبة في الحفاظ على حيادية التعليم وفق ما أوضحه المسؤول عن القطاع التعليمي.
4: ننتمي إلى التعليم الرسمي، وهذا يعني أننا تعليم محايد، لذلك قررنا أن جميع الرموز سواء كانت أيديولوجية أو سياسية أو دينية غير مسموح بها. نريد أن ندرس الشباب في بيئة تعليمية محايدة.
2: وبين رفض المحتجين للقرار وتمسك السلطات، يتجاوز الجدل هذه القضية ليطرح سؤالاً أوسع حول التعايش بين القوانين والحرية الدينية في المدارس البلجيكية.
5: بينما يستمر الجدل حول القرار أمام القضاء وفي المنشآت التعليمية وأروقة السياسة، تبدو قضية هذه المعلمة في غنت واحدة من أبرز الأوجه الإنسانية لهذا الخلاف، ما يضع بلجيكا مجدداً أمام امتحان التوازن بين الحياد والحرية الدينية والمساواة. باسل الطناني، تارتي عربي، من مدينة غنت.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تعلن انضمام الاتحاد الأوروبي للحصار الذي تفرضه على إيران، وتؤكد أنه يهدف إلى وقف برنامجها النووي. بيروت تتسلم 4 أسرى مدنيين من إسرائيل، ونتنياهو يقول إن قواته سيطرت على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. أكثر من 80 قتيلا منذ الخميس باشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. أطيب المنى في أمان الله.

0: يسوق العنف الإسرائيلي ضد العرب والفلسطينيين خاصة كضرورة أمنية دائمة، وكلما اقترب استحقاق انتخابي في تل أبيب يتحول التصعيد الميداني إلى ورقة دعائية لكسب الأصوات، في مشهد لا يفرق بين من يجلس في سدة الحكم وبين من ينتخبهم، حين يغدو القتل والإقصاء والتدمير خياراً جامعاً ومقبولاً للجميع. بهذه الحقيقة التي كتبها أحدهم على المنصات نستهل حلقتنا من برنامج تفاعل وتشاهدون معنا. بن غفير يطلق حملة أو خطة شاملة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الأردن يطلق ناطقاً رقمياً باسم الحكومة مولداً بالذكاء الصناعي. على طريقة الكونفو، روبوت يهاجم زبوناً داخل متجر روسي. بين طموحات معلنة في أروقة الكنيسة ووقائع تفرض نفسها على الأرض، تتبلور ملامح استراتيجية أمنية وإدارية إسرائيلية تسعى لإعادة هندسة قطاع غزة ديموغرافياً وإكمال احتلاله وضمه إلى سلطاتها الاحتلالية. القصة ليست جديدة في جوهرها، لكنها تتخذ مساراً أشرس وأكثر علانية مع تصدر قادة تيار الصهيونية الدينية واليمين القومي المتشددين للمشهد. فوزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير لم يخفي يوماً هذه الأهداف، وقد أعلن مراراً رغبته في طرد الفلسطينيين من أرضهم. نشاهد.
1: יש לך שעוד לא הקשמת?
2: או, יש לי הרבה חלומות.
1: יאללה, בוא נלך על אחד.
2: לעודד הגירה, מעזה, אוטובוסים, מטוסים, שיירות.
1: אני חושב שזה מה שיכול לפתור שם את הסוגיה.
0: وأمام المسؤولين يسعى لصبغ فكرة الإخلاء بغطاء تنظيمي وإنساني مزعوم يهدف بالأساس لتسريع تفريغ القطاع من الفلسطينيين.
3: יש המונים שרוצים לעבור, קליטה, לאפשר להם גם את הקליטה, גם את המעבר הנכון, לדאוג להם בארץ שאנחנו רוצים שהם יאגרו לדיור, לחינוך, לבריאות, זה אפשרי. אני אומר לכם, שבתי בישיבות הכי סודיות, יש מדינות שהודיעו למדינת ישראל שהן מוכנות לעשות את זה. מורת תקציב, מורת כסף, מורת כל מיני דברים שהם ביקשו ממדינת ישראל.
0: في هذا التوجه يسعى بن غفير لتصوير التهجير كاستجابة لرغبة سكانية، بينما تشير الوقائع الميدانية إلى أن دمار البنية التحتية والمستشفيات والخدمات الأساسية بغزة هو المحرك الفعلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هو الآخر يثبت التهمة، يقول إن الهجرة هي الحل، والسبب وفق زعمه أن أكثر من 70% من غزة مدمرة.
4: بعد أن احتل الجيش الإسرائيلي جزءا كبيرا من قطاع غزة دمر ما بين 60 و70% من مساحته، ولا يزال هناك ما يجب القيام به، لكن نحو 70% من المساحة أصبحت في الواقع خالية. لا يوجد حل حقيقي لغزة من دون الهجرة. بالمناسبة 80% يريدون الهجرة، لكن حماس لا تسمح لهم، ولا توجد دول في العالم تستقبلهم. ما يؤخر الهجرة هو أن الدول المستقبلة تريد غطاء أمريكيا. عندما يتضح أن حماس لا تفي بالتزامها بنزع سلاحها، سنحصل عندها على الضوء الأخضر لبدء هجرة سكان غزة.
0: المفارقة أن إسرائيل تنفذ خطة التهجير عبر البوابة الإدارية والأمنية، فمنذ سيطرة الاحتلال على معبر رفح ومحور فيلادلفيا تحول خروج الفلسطينيين إلى مسار مقيد للغاية، مقابل إغلاق شبه تام أمام أي مسار للرجوع. وللمنظمات الحقوقية توثيقات كثيرة يوثق الواقع المأساوي لآلاف العالقين خارج القطاع ممن خرجوا للعلاج أو الدراسة، حيث يواجهون

0: هنا رفضا أمنيا مستمرا وتعطيلا متعمدا يمنعهم من العودة إلى ديارهم وعائلاتهم. مشاهدينا، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات بشأن هذا الموضوع، نأخذ بعضا من تعليقاتهم. يقول أو تقول مايا: نكبات فلسطين لا تتوقف، ففي غزة والضفة الغربية شعبها يحاكي سيناريو النكبة الفلسطينية الأولى، تشريد وتهجير ونزوح، وبن غفير اليوم يطالب بإفراغها من سكانها لدول الطوق. حساب تشيبر يقول: تعلم بعض اليهود من الهولوكوست محاربة الشر، بينما تعلم البعض الآخر منهم أن يكونوا أشرارا. أحمد يعلق: ما شفتش حد صريح زي بن غفير، الراجل ما بيحاولش يداري أي حاجة، هو كده ولو كان عجبكم، عشان كده الصهيوني ما بنكلمهوش. أما أخيرا فالار تقول: ثم يتساءل الناس لماذا يهاجر هؤلاء الشرق أوسطيون إلى بلداننا؟ لوموا إسرائيل والولايات المتحدة على تهجير الناس باستمرار ثم تذمروا إزاء ذلك. وجه جديد يخاطب الأردنيين وينقل إليهم أخبار حكومتهم، لكنه هذه المرة ليس بشارا بل شخصية افتراضية اسمها فرح، طورت بالذكاء الصناعي وأطلقتها وزارة الاتصال الحكومي كأول ناطق رسمي باسم الحكومة الأردنية. ظهرت فرح للمرة الأولى في مقطع فيديو عبر معرفاتها على منصات التواصل الاجتماعي من باحة رئاسة الوزراء بملامح شابة ومرتدية الزي الرسمي، وقدمت نفسها للأردنيين باللهجة العامية. نشاهد معا.
1: مرحبا، أنا فرح واليوم بحب تتعرفوا علي. أنا الناطق الرقمي باسم الحكومة، وأكيد كلكم رح تتساءلوا ليش قررت الحكومة تاخذ هيك خطوة مختلفة وشو الهدف من القرار؟ وأنا بحب أجاوبكم على هذا التساؤل، ورح أتواصل معكم في المستقبل على منصات التواصل الاجتماعي والواتساب. الهدف للحكومة هو تسخير التكنولوجيا الرقمية لتطوير أدوات التواصل في توصيل المعلومات للمواطنين من خلالي أنا فرح. عشان هيك قررنا استخدام أحدث أدوات التواصل اللي بتوفرها التكنولوجيا الرقمية عشان أوصلكم المعلومة بأسلوب واضح وصريح وشفاف وبسيط. رح تسمعوا مني عن كل مشروع بتنفذه الحكومة مرتبط برؤية التحديث، وأي مشروع حكومي في قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية، وكل قرار بيمس حياتكم اليومية. ومش بس هيك، رح أنقول لكم بعض قرارات مجلس الوزراء الرئيسية وأشرح.
0: مهمة فرح لن تقتصر على نقل الأخبار، بل ستكون إحدى أدوات التواصل الحكومية الرقمية والتي تهدف إلى تزويد المواطنين والمهتمين بالمعلومات، كما جاء في تصريح لوزير الاتصال الحكومي محمد المومني عبر منصة إكس، والذي أكد أيضا على أن فكرة فرح جاءت في إطار سعي الحكومة المستمر لتوظيف التكنولوجيا الرقمية وأدوات الذكاء الصناعي في التواصل وشرح القرارات والسياسات الحكومية وإتاحة المعلومات. لكن فرح في مرحلتها الأولى لن تكون شخصية تفاعلية يمكن للمواطن سؤالها وانتظار الإجابة منها، إذ سيقتصر دورها على نقل المعلومات الحكومية وشرحها فقط، على أن يجري تطويرها لاحقا لتصبح تفاعلية. كالعادة، أثار إطلاق شخصية فرح موجة واسعة من التفاعل والجدل بين رواد منصات التواصل في الأردن، فبينما اعتبرها البعض نقلة نوعية في الإعلام الحكومي لتبسيط القرارات المعقدة ومكافحة الشائعات بسرعة أكبر، وتخوف آخرون من غياب البعد الإنساني ومن قدرة شخصية افتراضية على استيعاب تساؤلات الشارع الحقيقية وهمومه اليومية. كما تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقترحات لإطلالة فرح كما تشاهدون بالزي التراثي والشماغ الأردني. تجربة فرح لم تكن الأولى، بل سبقتها تجارب أخرى مشابهة. ففي عام 2024 أطلقت أوكرانيا شخصية فيكتوريا شي لتقديم المعلومات والتعليقات الرسمية المتعلقة بالشؤون القنصلية. أما في ألبانيا فقد أطلقت شخصية دييلا مساعدة افتراضية للخدمات الحكومية عام 2025 ضمن مسعى حكومي معلن لمواجهة الفساد. نشاهد.
2: Mirëse erdhët në Albania. Unë jam asistenti juaj virtual.

إذن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتهم. نبدأ من عند عدي أبو مرخية، يقول: كيف سيميز المواطن بين فرح الحقيقية وفرح التي قد يصنعها شخص آخر بالذكاء الصناعي؟ لكن هذه التقنية نفسها يمكن أن تستخدم لصناعة فيديوهات مزيفة وبث شائعات تبدو حقيقية. فرح تقول: قبل فترة كنا نتساءل متى يصل الأردن إلى مستوى الدول المتقدمة في استخدام الذكاء الصناعي، واليوم نراه مطبقا بوضوح، ما يؤكد تقدم الأردن السريع في قطاع التكنولوجيا. أما فهد يقول: لماذا لا يكون الناطقون باسم الحكومة إعلاميين أردنيين أو طلابا يدرسون الإعلام في الجامعات عبر صفحة رسمية تابعة للحكومة بدلا من الاعتماد على الذكاء الصناعي؟ موفق أخيرا، خطوة إيجابية للحكومة تخلص المواطن والصحفي من مشقة البحث عن الرد الحكومي. يبدو أن الروبوتات أصابها ما يصيب البشر، فباتت تغضب تارة وترقص تارة، وتارة أخرى تضرب وتهاجم، وكأن ما شاهدناه قديما في فيلم أنا روبوت لويل سميث أصبح واقعا نعيشه في وقتنا الحالي. كهذا المشهد مثلا الذي وقعت أحداثه داخل متجر روسي يدعى فولغا 64، فبينما كان الروبوت يقف جانبا منشغلا ببعض أموره، فوجئ بأحد الزبائن يريد مصافحته فلم يرد الروبوت، فقرر هذا الزائر أو الزبون أن يدفع، وفجأة بدأ على الروبوت وكأنه يحاول أن يستعيد توازنه، وفي ثوان معدودة بدأ في مهاجمة الزبون الذي دفعه ضاربا إياه بعدة ركلات. دعونا نشاهد المشهد كاملا، جدا مثير.

المتجر نشر هذا المقطع الذي شاهدناه وعلق قائلاً: روبوت هاجم أحد الزبائن في متجر فولغا ستور للإلكترونيات، لحسن الحظ الجميع بخير. انتشر المقطع القصير بسرعة كبيرة عبر المنصات الرقمية، ما أثار موجة من التعليقات الفكاهية من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن المتجر لم يقدم تفسيرا واضحا لما حدث، وبالتالي فتح باب التكهنات أمام المتابعين. فالبعض فسر ما حدث بأنه عطل تقني، وآخرون قالوا إنه موقف مقصود وتم التحكم في الروبوت فيه عن بعد أو خدعة من أجل المزح والفكاهة. رواد منصات التواصل الاجتماعي بعضهم تعاطف مع الروبوت ووجدوا أنه من حقه الدفاع عن نفسه، والبعض الآخر ذهب إلى منحى آخر مستذكرين مشاهد من فيلم المدمر الذي صور ثورة الروبوتات وانتقامها من البشر ودخول البشرية في صدام مع الآلات. مشاهدينا، كما العادة رصدنا لكم ما قاله رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو. نأخذ بعضا من تعليقاتهم. تقول ليليا: الروبوت أخذ حق جميع الموظفين في المتجر. حساب ما يقول: إذن هو من استفزه بنفسه وحصل على رد فعل، والآن يستغربون أن يهاجم الروبوت شخصا. انظروا مجددا، المشتري دفع الروبوت فرد الروبوت ودافع عن نفسه. حساب آخر يقول: من الواضح أنهم يمزحون وما حدث مرتب له من قبل التقاط الفيديو. أما حسام أخيرا يقول: يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك. يضحك من هذا المقطع. كأنهم سلبوا روحي. صاحب مزرعة في غزة يروي خسارته بعد قصف الاحتلال مزرعته،

0: ونفوق عشرات الآلاف من الدواجن، ما أدى إلى توقف مصدر رزقه الوحيد.
1: لما ضرب المزرعة وأنا في البيت حسيت أن الإشي هذا عندي، أجيت على المزارع لقيتهم منتزعين الروح تبعتي. قبل الحرب كان في عندي المزرعة شغالة ونهضة بالحياة، فيها عمال وفيها جاج وحياة لغاية ما قامت الحرب. فجأة هيك تغيرت الأمور كلها. أول ما قطع الكهرباء عنا، حاولنا أن ننقذ حياة الجاج. عندها في المزرعة هذه الوحدة حوالي 40,000 جاجة، ظل الجاج يعاني لما مات من الجوع، وانت بتطلع فيه مش قادر تعمل لهم أي حاجة. كان الأمر قاسي جدا. فجأة هيك يوم الصبح صحيت على قصف، حسيت أن القصف قريب، يعني حسيت أنه عندي. فجيت من البيت، بيتي ببعد حوالي 200 متر عن أو 300 متر عن المزارع. اجيت لقيت ضربين بدون أي مبرر، ضربوا بالاف 16، دمروا تلتين المزرعة، أبدوها بيت. هذا مدخل الرزق الوحيد، مش إلي وللعمال اللي بيشتغلوا فيه، وللي بورد لنا العلف، وللي بورد لنا السوس. يعني أكثر من واحد مستفيد من هالمشروع هذا. فجأة كل إشي تلاشى، مصدر الرزق الوحيد اللي عندك اختفى، كأنهم أخذوا روحي مني لما شفت الدمار اللي حل فيها. مش مستوعب ليش وليش ضربوها، مش عارف. احنا قاعدين مستنى يعني نصلح المزرعة وان هذا، لكن يا عم فيش موارد. يعني السوس ممنوع يدخل، العلف ممنوع تدخل، الأدوية ممنوع تدخل، فالأمور صعبة جدا.
0: رغم صدور قرار قضائي بوقف تنفيذ الهدم، جرافات الاحتلال تهدم منزلا من 3 طوابق لعائلة بدران في حي البستان في بلدة سلوان، وتشرد 25 فلسطينيا كانوا يعيشون فيه.
2: هدوا كل البناية، ما خلوناش ولا إشي. طبعاً بهدم البيت هذا اتشتت أكثر من 25 بني آدم. لغاية امبارح معانا قرار سير المفعول بعدم تنفيذ قرار الهدم. شو ما بتقدر تهد من البيوت بدها تهد هاي الحكومة. البناية هاي هي عبارة عن 500 متر بناء، 4 سكان بقطنها 4 عائلات. طبعا البناية هاي يعني انشئت تقريبا بالتسعين، 91 سنة، 90 او 91. بالثمانية وتسعين رفعوا محكمة البلدية على السوار اللي حوالي البيت، ما رفعوا على البيت نفسه. تخالف السور 25,000 شيكل اندفعوا. كمان رجعوا بعديها بفترة وجيزة، انتقلت المحاكمة من السور على البيت نفسه، وتخالف البيت البناية ب 75,000 شيكل واندفعوا. بعديها صار تجميد للإجراءات لغاية قبل تقريبا سنة. لغاية امبارح معانا قرار سير المفعول بعدم تنفيذ قرار الهدم. امبارح الساعة 12 تقريبا الظهر بتصل علي الشرطة انه لازم تفضي البيوت، لانه البلديه طلعت على المحكمه واخذت قرار بهدم 300 متر وبدهم يخلوا لك 200 متر للسكن. فاليوم نتفاجئ بيجوا الساعه تقريبا 8:30 ببلشوا يهدوا، بياخذوا قياسات، يعني هم مش يخلوا 200 متر، هدوا كل البنايه ما خلولناش ولا شيء. طبعا انا اتصلت مع المحامي من ناحيه قانونيه، قال لي من ناحية قانونية كمان طلعنا قرار اليوم انه بس يهدوا 300 متر، للأسف هدوا 500 متر، وقال لي بالحرف يعني قال لي انا بعد اللي انا لازم اهده وفي محكمة. الهدم بطريقة عشوائية بدون ترتيب، الجيران تأثروا، المية للجيران انقطعت، الكهرباء انقطعت.
0: من قطاع غزة انتشر فيديو مؤثر للطفل بلال خلال زيارته قبر أمه في الذكرى الثانية لوفاتها، بعدما رحلت وتركت خلفها 4 أطفال في سن مبكرة.
3: يا مقابل أخبري أمي التي أخذت مكانا بين سكانك أن قلبي لم ينساها، ودائما بالدعاء يرحمها، ودائما بالدعاء يرعاها. اللهم بلغ أمي دعائي وسلامي. يسوس تبس أبو شيخة وسياخلها. اللهم اجعل امي سيدة من سيداتي هذا الجنة.

0: واجعل الكوثر شرابها والسندس لباسها. اللهم اغفر لأمي وارحمها واعف عنها. اللهم ارحم أمي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم آمين يا رب العالمين.
1: شركة أديداس تتعاون مع جندي إسرائيلي مبتور القدم وتطلق خدمة الفردة الواحدة في إسرائيل.

0: زوجة أردنية اشترطت على زوجها للموافقة على الزواج به أن ترعى إخوته الثلاثة المصابين بإعاقات ذهنية. نشاهد القصة.
1: عندي زوجة نموذج غير موجود بالوطن العربي، اشترطت علي منذ 28 عام تكون قائمة على رعاية أشقائي ثلاثة من أصحاب الإعاقة الذهنية. مهما عملت الحياة لا يمكن أوفيها أجر.
2: قبل أتزوج طلبت هيك من الله إنه يعطيني زوج عنده أخوان مساكين، والله بحبهم أكثر من أولادي، والله لما واحد بيهم يمرض يشهد الله أظل أبكي عليه للصبح.
1: اشترطت علي من بداية زواجنا منذ 28 عام إنها لازم تكون قائمة على رعاية أشقائي ثلاثة من أصحاب الإعاقة الذهنية. اشترطت علي إنها تقوم على رعايتهم، تهتم فيهم، ملابسهم، أكلهم، شربهم، إذا مرض في واحد في يوم من الأيام تقعد عند راسي وتبكي عليه. هي دائما تقول لها هم كنز عندي لا يمكن يعوض. تارك اهتمامها بأولادها واهتمامها فيهم شيء منقطع النظير. يعني حتى من بعض القصص في بعض المرات في يوم من الأيام كان عندها أربع رغفة خبز، فعشت أولادها ناموا ظل أربع رغفة خبز، كنت أنا وياها متعشين، قالت يتعشوا أخوانك وإحنا بنظل للصبح بدون أكل، معلش هم أهم منا. أتحدى إذا في قصة موجودة بالوطن العربي زي هاي.
0: نم قرير العين، رسالة وفاء مبكية من باحثة ماجستير بجامعة دمياط في مصر، تهدي فيها نجاحها لروح والدها الراحل.
3: فإلى من غاب عني جسده وحضر في قلبي دوما وأحمل اسمه بكل فخر، إلى فقيدي وعزيزي روحي، إلى من لم توفي الكلمات حقه، أبي الغالي. سلام على عينيك النائمتين الجميلتين يا أبي، لقد قيل قديما في موروثاتنا كل فتاة بأبيها معجبة، وأنا اليوم أصدرهن إعجابا وفخرا بك وأشدهن فضلا لك في يومي هذا، لكن لا أعترض على حكمه السامي. فقد مرت سنوات كثيرة يا أبي على رحيل جسدي، لكنك لم تغب عن قلبي ولا عن دعواتي يوما، ولا زال فراقك جمرا لا يلتقي في سويداء نفسي. كي تنام قرير العين فقد رفعت ابنتك راسك عليا يا حبيبي، ان فرحتي اليوم ليست في رداء التخرج، بل في ان اسمي ولقبي سيبيتان للابد مربوطين باسمك. طبت مقاما يا عزي، فقد نالت ابنتك ما كنت ترجوه لها طوال عمرك.
0: مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقه اليوم، الى اللقاء في تفاعل جديد.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: Targeting Shajara Tayyibah school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons. That's
6: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: مدارس أمريكا وأوروبا إلى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
1: The creation of a greater Israel.
0: رحلة تبدأ بسردية تلقن للأطفال عن الأرض والهوية والعدو.
2: A racist picture of a Palestinian.
0: لكن ماذا يحدث عندما يتحول التعليم إلى بوابة للتجنيد؟ ومتى يصبح التجنيد جزءاً من مشروع أيديولوجي يتجاوز حدود إسرائيل إلى أنحاء العالم؟
3: قرابة 15% في صفوف الجيش الإسرائيلي كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
0: المخيمة من مدارس الغرب إلى ثكنات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
4: واشنطن تعلن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الحصار الذي تفرضه على إيران، وتؤكد أنه يهدف إلى وقف برنامجها النووي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. بيروت تتسلم 4 أسرى مدنيين من إسرائيل، ونتنياهو يقول إن قواته سيطرت على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. أكثر من 80 قتيلا منذ الخميس باشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. موسكو تواصل غاراتها على كييف وتكثف هجماتها على عدة مناطق شرق أوكرانيا.

0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، تزامن ذلك مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة أمريكية تستهدف تشديد الضغوط المالية على إيران وقطع قنوات تمويلها.
1: تستمر الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المواقف تتبدل وشروط التسوية تتسع، ففي تطور جديد تسعى واشنطن إلى اتفاق أشمل مع طهران يجمع مضيق هرمز والملف النووي، فيما تستخدم العقوبات والضغط العسكري لرفع كلفة الرفض قبل عودة محتملة إلى طاولة المفاوضات. صفقة لم تبدأ بعد، لكن ملامحها ترسم بالفعل. مصادر إعلامية تقول إن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء رغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة بمعزل عن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان، وبذلك توسع واشنطن ما تريد التفاوض عليه. نائب الرئيس الأمريكي جيد ديفانس يقول لا مفاوضات حالياً مع إيران، لكنه يربط أي مسار مقبل بوقف استهداف السفن التجارية في هرمز، مؤكداً أن الخيارات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية وحتى غير المعلنة ما تزال مطروحة. هرمز إذن يتحول بممر ملاحي إلى أحد مفاتيح التسوية المحتملة. وفي المسار الآخر يعيد الرئيس دونالد ترامب تثبيت الملف النووي باعتباره خطاً أحمر، مؤكداً استمرار المراقبة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية. أما الضغط الاقتصادي فيتقدم بدوره جزءاً من الحملة الأمريكية لرفع كلفة المواجهة وتعزيز موقع واشنطن قبل أي تفاوض. ويقول وزير الخزانة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي انضم إلى حملة الضغط التي تستهدف العقوبات الثانوية وقطع قنوات التمويل الإيراني. دبلوماسية عبر الوسطاء وضغط اقتصادي واستعداد عسكري، ثلاثة مسارات تتحرك بها واشنطن في وقت واحد بحثاً عن تسوية بشروط أوسع. وفي المقابل تتمسك طهران بوقف الضغوط العسكرية والاقتصادية وتربط ترتيبات هرمز بالسيادة والعقوبات. وهكذا تتسع الطاولة قبل أن يجلس إليها الطرفان، فالوسطاء يبحثون عن مساحة مشتركة بينما يعمل كل طرف على تقوية أوراقه قبل أن تبدأ المفاوضات نفسها. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آدم تيل وزيراً للجيش بالوكالة خلفاً لدان دريس كول الذي استقال من منصبه مطلع سبتمبر. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن تيل الذي يشغل منصب مساعد وزير الجيش للشؤون المدنية سيتولى مهامه بالوكالة فوراً، وأشاد به ووصفه بأنه يحظى باحترام واسع. وكان دان دريس كول قد قدم استقالته في الأول من سبتمبر وغادر منصبه رسميا الثلاثاء الماضي. ينضم إلينا من فيينا الباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر. أستاذ حسام، بداية أهلا بك معنا. واشنطن عبر وزير الخزانة تقول إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لحملة عزل إيران اقتصاديا، لكن بيان المفوضية الأوروبية لم يشير إلى ذلك بشكل صريح وتحدث عن ضرورة الضغط أكثر على إيران اقتصاديا، وبالتالي ما الحقيقة هنا؟ هل فعلا انضمت أوروبا إلى هذه الحملة الأمريكية أم أن الأخيرة تبالغ؟
2: الواقع أنه أثر هذه الخطوة السابقة شكليا، بمعنى أنها إشارة أوروبية بالتباهي الشكلي مع الجانب الأمريكي، ولكنه لا يعني انخراطا في الحملة الأمريكية الفعلية

0: لا إيران، وهذا طبعا يلحظ في مؤشرات التجارة الخارجية المتبادلة. طبعا الأوروبيون أصدروا قبل أيام بيانا جماعيا أشاروا فيه إلى أن ثمة خطوة في هذا الاتجاه قادمة، وجاء الآن وزير الخزانة الأمريكي ليعلن أن الأمر قد تم، وعلى لسانه هو، لم يخرج مسؤول أوروبيون للحديث عن تفاصيل بهذا الشأن، وأيضا لا إشارة تذكر في منصات الإعلامية الأوروبية لهذه الخطوة. الكل يعلم بأنها ليست خطوة جوهرية، وإنما هي خطوة ذات طابع رمزي، ربما هي محاولة للقول للولايات المتحدة الأمريكية نحن نجاري خطواتكم، لكن الكل يدرك أن الأوروبيين أبعد ما يكونون عن الانخراط في هذه الحملة الأمريكية في الخليج، التي يبدو للجميع أنها مضطربة، غير واضحة الأهداف، بلا أفق، وخاصة أنها تحت إدارة الرئيس الأمريكي الذي
1: نعم
0: يواجه
1: دكتور،
0: انتقادات بطبيعة الحال لأدائه الاستراتيجي في
1: لكن
0: الميدان.
1: عندما يعني تتحدث الولايات المتحدة وخاصة الرئيس دونالد ترامب مرارا وتكرارا عن أن إيران مختنقة اقتصاديا، ونشاهد هذا طبعا عبر العملة التي تنهار يوما بعد آخر وقد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، ويقول إن مضيق هرمز مفتوح والولايات المتحدة هي من تتحكم فيه، وقال إن الحصار يشتد برا وبحرا وجوا على إيران، وبالتالي ما الدافع وراء يعني الطلب من الأوروبيين بالدخول في هذا الحصار إذا؟
0: لا بد أن نلاحظ الأوروبيون أساسا هم فاضوا عقوبات في أكثر مرحلة، ومنها عقوبات قبل سنة تماما على الجانب الإيراني على خلفية الملف النووي، قبل ذلك عقوبات متعددة جرت، لكن المهم هنا أن هذه العقوبات ستبقى في حجمها شكلية. العقوبات الأكبر في هذا الاتجاه تجري على العالم، بمعنى مضيق هرمز عمليا الكل يتضرر من إغلاقه، من انسداد أفق التجارة، ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى آخره، ضعف إمدادات الطاقة للأسواق العالمية، هذه كلها تؤدي مع ضعف اليقين بشأن الوضع الاقتصادي تؤدي إلى تداعيات على الجميع. إذا صحيح من جانب الإدارة الأمريكية تقول بأنه يوجد ضغط اقتصادي على إيران وهي حالة خارقة بكل تأكيد، لكن يبدو أن إيران قادرة بشكل أو بآخر على التعايش معها بشكل ما، وفي المقابل الولايات المتحدة متضررة أيضا من استمرار هذه الحرب، وثمة أثمان عكسية. الآن بالنسبة للجانب الأوروبي، لو أخذنا مجمل الحسبة للتبادل التجاري هي حوالي 4 مليارات يورو، معظمها أساسا هي عبارة عن صادرات أوروبية لإيران أكثر من العكس، وبالتالي الأوروبيون هم ربما يعاقبون أنفسهم ضمنا من خلال هذه الخطوات، أكثر من إيران ربما تكون قد تتضرر من هذه الخطوة الأوروبية، لكنها تبقى خطوة شكلية كما قلنا. ربما الآن الإدارة الأمريكية لأول مرة تحصل على إشارة دعم من الجانب الأوروبي، لكنه يبقى دعما رمزيا
1: طيب.
0: منذ بداية هذه
1: دكتور
0: الحرب
1: حسام،
0: إلى الآن
1: طيب
0: لم يحصل
1: واشنطن
0: مثل هذا.
1: تتحدث عن قطع كل شريان مالي متبقي لإيران، لكن أين توجد هذه الشرايين اليوم؟ وهل المقصود هنا يعني إيران، أم ربما المسألة أبعد من ذلك والرسائل تصل إلى آسيا؟
0: في الواقع هو العقوبات الغربية لن تؤدي إلى أزمة جوهرية بالنسبة لإيران أكثر مما تسببت به، لأن التجارة والتبادلات والتعامل القائم يجري في الأساس مع روسيا والصين والهند، وهذه الوجهات الثلاثة بالإضافة طبعا إلى المحيط القريب، دول الخليج تحديدا، ربما الجوار الدول المحيطة والقريبة جدا من الجانب الإيراني بما فيها باكستان، ربما هذه كلها بمثابة منافذ للتجارة الإيرانية التي يعلم الجميع بأنها استطاعت عبر سنوات مضت فضلا عن عقود الحصار التي مضت، استطاعت أن تنشئ شبكة غير مرئية من شبكات التواصل، الخيارات البديلة وبدائل البدائل في موضوع الإمدادات والتبادلات عبر وساطات وغيره، وبالتالي مسألة أعقد من أن يقع حصارها وخنقها بإجراء أحادي. والكل يعلم بأن إيران لو اختنقت أكثر فإنها ستذهب إلى تصعيد معين قد لا يكون بالضوء فقط على الجانب الأمريكي، ولكن المعادلة الإيرانية تقول لن نغرق وحدنا، لن نتضرر وحدنا، وبالتالي الأمر يبدو مخاطرة إقليمية أيضا.
1: أي أننا نتحدث عن نتائج عكسية قد تكون إذا ما حصل المزيد والمزيد من الخنق باتجاه إيران دكتور حسام، لكن الضغط الاقتصادي

0: هل معنى ذلك بأنه لن يحقق ما حققته أو ما لم تحققه عفوا القوة العسكرية؟
1: المعضلة على ما يبدو أن هذا الضغط يجري في ظلال حملة حربية. يعني في أوقات سابقة إيران شهدت اضطرابات في الشارع واحتجاجات، وكان بازار طهران في آخر جولة على سبيل المثال هذه الاحتجاجات عنوانا بسبب ضعف العملة، الوضع الاقتصادي إلى آخره، هذا معلوم. لكن في ظلال الحرب ربما الجمهور في إيران يعرف ما يجري بأنه حرب عليه أيضا، وبالتالي الأمر يختلف عن الحالة الاعتيادية في أوقات السلم. الداخل الإيراني ربما يقع على ما يبدو في هذه الحملة أنها استهداف للجمهور أيضا، وبالتالي ما البدائل التي يمكن أن تقترح في حال انزعاج الناس ومحاولة ربما الخروج إلى الشارع للتظاهر، بينما عنوان في أمريكا والكل يدرك بأن إيران عمليا حاولت أن تتفاوض على ما يقال في الرواية الرسمية الإيرانية في طهران، لكن الجانب الإيراني يلجأ إلى حرب خاطفة وحرب فاجأت الجميع بشكلها وبمدى يعني تجاوزها للخيارات التفاوضية على الأقل كما يقال في طهران. وبالتالي نحن إزاء حالة ملتبسة في ظل الحرب، يختلف المفعول عنه في حالة السلم، والداخل الإيراني ما زال متماسكا، ورهانات زعزعة الداخل الإيراني بهذه البساطة سقطت منذ الأيام الأولى لهذه الحرب. مع هذا لا ضمان لأحد ما الذي يمكن أن يقع، الخنق الاقتصادي خطير، لكن تصوري إذا ما شعرت طهران بالتهديد الفعلي من هذه العقوبات بأن الوضع أصبح جارفا غير قابل للاحتمال، فإن الأمر سيتجه فورا إلى تصعيد عسكري قد يخرق قواعد الاشتباك القائمة الآن التي تقوم على يعني ضربات محسوبة متبادلة بين الجانبين الأمريكي والإيراني.
0: أشكرك من فيينا الباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر. تسلم الجيش اللبناني من الصليب الأحمر الدولي 4 من الأسرى كانوا محتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقالت لجنة الأسرى إن 4 المفرج عنهم هم مدنيون، وما يزال 35 آخرون محتجزين في إسرائيل بينهم 20 مدنيا. وكانت إسرائيل قد أفرجت قبل يوم عن الأسير مالك كمال غازي المحتجز منذ العام الماضي. للمزيد من التفاصيل انضم إلينا من بلدة الحنية في قضاء صور مراسلنا أحمد شلحة. أهلا بك أحمد، ماذا في مسألة الإفراج عن هؤلاء اللبنانيين، وهل من يعني صورة أوضح فيما يتعلق بالمزاعم الإسرائيلية بشأن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر؟ أحمد
2: يحيى، مسألة الإفراج عن أسرى في السجون الإسرائيلية كشفت كذلك من أن أعداد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية هي أكبر من تلك الموثقة والمعلنة عبر الإعلام. هذا ما كشف عنه الأسرى المحررون، وهذا ما كشفت عنه أيضا المعطيات، لا سيما إذا ما ذكرنا من أن الأسرى الخمسة المحررين كانوا في عداد المفقودين ولم يكونوا في عداد الأسرى الموثقين ضمن اللائحة الرسمية للدولة اللبنانية. فقط أشير إلى أنه في هذه الأثناء يحيى تتعرض بلدة المنصوري الواقعة في قضاء صور هي خلفنا مباشرة إلى قصف مدفعي متواصل منذ أكثر من ساعة من الآن، ودبابة ميركافا إسرائيلية متمركزة عند بلدة مجدل زون تطلق القذائف المدفعية باتجاه أكثر من منطقة في بلدة المنصوري، كما نشاهد الآن سحب الدخان ترتفع نتيجة القصف المدفعي الإسرائيلي. بطبيعة الحال يحيى، صباح هذا اليوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر توجهت إلى معبر الناقورة الحدودي في جنوب لبنان، تسلمت 4 أسرى من الجانب الإسرائيلي، ومن ثم قامت بتسليمهم إلى الجيش اللبناني في مدينة صور بعد التحقيقات اللازمة معهم. أفرج عنهم الجيش اللبناني وعادوا إلى منازلهم، لكن بحسب شقيق أحد الأسرى وبحسب ما سمع من شقيقه الأسير المحرر، فإن أعداد الأسرى اللبنانيين وأيضا غير اللبنانيين الذين كانوا يتواجدون في جنوب لبنان قد تفوق أعدادها 50 أسيرا في وقت أعلنت لجنة الأسرى والمحررين عن أنها وثقت وجود 36 أسيرا في السجون الإسرائيلية. على الصعيد الميداني يحيى، وبالتزامن مع الخروقات الإسرائيلية المتواصلة في جنوب لبنان، الواضح أن هناك تداعيات لما أعلنه الجانب الإسرائيلي عن سيطرته العملياتية لمرتفعات علي الطاهر. أكثر من موقف اليوم برز لمسؤولين من حزب الله اعتبروا بأن مرتفعات علي الطاهر هي شأنها شأن العديد من المرتفعات التي تضم منشآت عسكرية دفاعية لحزب الله، وأشاروا إلى أن الجانب الإسرائيلي حاول تضخيم المنشآت الموجودة في عند مرتفعات علي الطاهر. لكن أيضا في المقابل متابعون في لبنان يتخوفون مما بعد الإعلان الإسرائيلي، وحول ما إذا كان هناك نية إسرائيلية في حال صحت الإدعاءات الإسرائيلية من سيطرتها على مرتفعات علي الطاهر من أن يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية أوسع في جنوب لبنان قد تمتد إلى مناطق في إقليم التفاح، إضافة إلى سلسلة الجبال الواقع عند قضاء جزين، وصولا كذلك إلى تلال منطقة البقاع الغربي شرق لبنان.
0: أشكرك أحمد شلحة. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، ودعا عون إلى استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة، وقال إن الخطوة تؤكد أهمية استكمال ما نص عليه إطار العمل الثلاثي بما يضمن استعادة كامل الأراضي اللبنانية وعودة جميع المحتجزين. وجدد عون تمسكه بأن يكون السلاح على الأراضي اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية، وأن تكون السيادة للدولة وحدها. ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو. أستاذ خليل، بداية أهلا بك معنا. هنالك مزاعم إسرائيلية منذ الأمس، يعني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث بشكل واضح عن سيطرة إسرائيلية كاملة على مرتفعات علي الطاهر، وتحدث عن تفاصيل متعلقة بما تركه المقاتلون في لبنان، وتحدث عن الأنفاق، أعطى تفاصيل كثيرة فيما يتعلق بهذه المرتفعات، لكن لا تعليق واضح من الجانب اللبناني بشأن ما يجري. ما الذي تقرأه في ذلك؟
3: نعم، أولا يعني المصادر الوحيدة الموجودة عن هذه المسألة هي مصادر إسرائيلية، الصحافة الإسرائيلية، يعني هارتس، معريب، وهناك أيضا مصدر مهم وهو الانستيتيوت اوف ستادي اوف وور المستقل الذي يؤكد سقوط علي الطاهر، يعني أنفاق علي الطاهر في يد القوات الإسرائيلية. تصريح بنيامين نتنياهو طبعا هو للإعلام وهو للانتخابات، والتفاصيل التي أعطاها لا يعني ليس فيها شيء جديد، إنما الذي يعني الملفت هو أنه لم يتحدث الإسرائيليون عن حرس ثوري إيراني في هذه الأنفاق، بينما الصحافة تناولت ذلك خلال شهرين، وعدد القتلى الذين تحدث عنهم الإسرائيليون من عناصر حزب الله لم يوثق أي شيء من هذا الموضوع سوى في التصاريح الإسرائيلية. وحزب الله خفف من أهمية سقوط علي الطاهر وقال أنه لم يضع جهد دفاعي كبير للدفاع عنها، على عكس ما كان يقوله سابقا. ولكن تعليقي على الموضوع هو تعليق مؤلم جدا، لأنه عندما اقترح تسليم هذه المنطقة، يعني علي الطاهر وكل ما يحيط بها والمداخل التي توصل إليها من مداخل في قرى برعشيت، عفوا قرى كفر رمان وكفر تبنيت والنبطية الفوقة. رفض حزب الله تسليم هذه الأنفاق إلى حزب الله، إلى الجيش اللبناني. واليوم تقدم الإسرائيليون على هذه التلال ويعني حققوا يعني إنجاز على الأرض، ولو أنه إنجاز يعني لا ليس حاسما، بس لو استلم الجيش اللبناني هذه التلال كان الوضع يكون أفضل.

0: أفضل بكثير. هذا هو تعليقي على الموضوع. أما بالنسبة
1: طيب فيما يتعلق بهذه المرتفعات تحديدا أستاذ خليل وأهميتها، لأنه بنيامين نتنياهو عندما يتحدث عنها فهو يتحدث عن منطقة يقول إنها استراتيجية، ويقول إن هذه المرتفعات تكشف قوة حزب الله أمامه.
0: نعم، يعني هذه المرتفعات يعني هي في الواقع ليست التلة الوحيدة، هناك قلعة الشخيف التي سيطر عليها الإسرائيليون منذ أكثر من شهرين، تلة علي الطاهر، تلة الدبشة، وتلة الطهرة. هذه أربع تلال يعني تتمدد بين الجنوب والشمال، تكشف على منطقة وادي الليطاني، منطقة مرج عيون بالكامل، منطقة شمال إسرائيل من الجهة الشرقية، وعلى قسم من البقاع الغربي، وحتى أن يعني مرتفعات الجولان واضحة تماما من هذه التلال. أكيد المركز هو استراتيجي، حزب الله كان يستعمله لاستهداف الدبابات الإسرائيلية داخل الخط الأصفر لأن المسافة قريبة، وكان يستعمل هذه التلال وما أحاط بها من مراكز قتالية لاستعمال الطائرات المسيرة بأسلاك الألياف الضوئية التي ألحقت خسائر في الآليات الإسرائيلية. في عندما يعني عندما تسيطر إسرائيل على هذه التلال، أصبحت سيطرة حزب الله على كل هذه المناطق أصبحت معدومة، يعني لم يبقى لحزب الله، عم نحكي نتحدث عن مرتفعات، وبالمناسبة هذه المرتفعات تعلو عن البحر ما بين 650 و700 متر، وهي تشرف تماما على كل المنطقة التي تحدثت عنها، إضافة إلى قضاء النبطية الذي لم أذكره. يعني هذا يعني أن حزب الله الذي ما زال موجودا في قضاء النبطية وفي أجزاء من قضاء صور وفي بعض المناطق في البقاع التي تشرف عليها هذه التلال أصبح في وضع عسكري غير متفوق. يعني أصبح الإسرائيليون هم بالنسبة للطوبوغرافيا عم بحكي، أصبح الإسرائيليون هم الذين يتحكمون بهذه المناطق. ويعني هلا هناك حديث في الصحافة وبين اللبنانيين بأن إسرائيل لن تكتفي بهذه التلال، وكما ذكر مراسلكم منذ قليل وذكرتم أن هناك نوايا للتقدم باتجاه جزئي.
1: وهذا ربما ما كنت أود السؤال عنه أستاذ خليل، يعني إلى أين تريد أن تصل إسرائيل بعد ذلك تحديدا؟
0: نعم، أنا أعتقد أنه في المرحلة الحالية ونظرا للوضع العسكري على الأرض، إسرائيل ستخصص الأسابيع المقبلة لإحكام سيطرتها على المنطقة التي احتلتها مؤخرا، ولإحكام سيطرتها على بعض المناطق داخل الخط الأصفر التي فعلا تسيطر عليها، ولكن تريد إحكام هذه السيطرة. وهذه مسألة تأخذ وقتا، ويعني تشغل الجيش الإسرائيلي بدون أن يكون هناك تقدم. ولكن إذا حزب الله أراد أن يستفيد من مراكزه في منطقة جزدين ولاسيما في مرتفعات سجود وإقليم التفاح وغيره، هناك إمكانية لعمليات إسرائيلية، ولكن في المدى المنظور لا أعتقد أنه سيكون هناك عمل بري باتجاه جزدين، لأن ذلك يتطلب قبل العمل البري يتطلب عمليات جوية، يعني تمهيد للدخول. وهذه مناطق ليست فقط فيها مرتفعات، إنما فيها أودية وديان، وهي مناطق حرجية، يعني لا أعتقد أن التقدم إليها سيكون نزهة أولا إذا حصل، وثانيا ليس بهذه السرعة، لا يجب أن ننتظر خروقات كبيرة خلال الأسابيع المقبلة، بل يعني كما قلت إحكام سيطرة إسرائيلية على المنطقة التي دخلوها مؤخرا أنفاق علي الطاهر والدبشة والطهرة.
1: أشكرك من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو. قتل أكثر من 80 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين. وقال مسؤول عسكري يمني إن 24 عنصرا من القوات الحكومية قتلوا بمواجهات قرب الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، فيما قتل 15 آخرون في محور تعز. وقالت مصادر طبية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في محافظتي إب وتعز إن المستشفيات استقبلت 42 قتيلا. سقط عدة قتلى وجرحى من المدنيين إثر قصف بصاروخ باليستي شنه الحوثيون على منطقة مفرق المخا غرب محافظة تعز اليمنية.

0: وجبل غباري غرب تعز بالتزامن مع تحليق مكثف لقوات التحالف فوق أجواء حيس بمحافظة الحديدة. لم تعد مخيمات مأرب المحطة الأخيرة للنازحين بل خيارا مؤقتا لتشرد ممتد، حيث ترتحل العائلات من مكان إلى آخر بحثا عن الأمان، فيما يدفع الأطفال ثمن هذا الشتات المتكرر من استقرارهم وفرص تعليمهم.
1: رانيا وأطفالها الثلاثة واحدة من آلاف الأسر النازحة في مخيمات مأرب شرقي اليمن، تقول إنها نزحت 7 مرات ومع كل نزوح تبدأ حكاية جديدة تحمل معها ما تيسر من مقتنيات وذكريات وتترك خلفها حياة لم تكتمل.
2: نحن نازحين وقد نزحنا أكثر من 7 مرات من مكان لمكان، والله تعبنا من النزوح، والمكان هذا حماء لا يوجد فيه لا كهرباء ولا ماء ولا حاجة، وهذه المروحة حقنا اللي نتبرد فيها.
1: مجاهد النشم حالة أخرى لم يمضي على وصوله إلى هذا المخيم سوى 4 أشهر، وبينما يقلب أطفاله كتبهم تبدو الدراسة بالنسبة لهم جزءا من حياة تتأثر هي الأخرى بتكرار النزوح، مدارس تتغير وأصدقاء يتركون خلفهم، وتعليم قد يتوقف أو يتعثر مع كل انتقال إلى مكان جديد.
3: قدي 3 مرات من النزوح، وكل ما جاء من النزوح يعني انزحوا من هذا المكان خلاص، عاد احنا يعني ما قد صلحنا شيء حق ذي قال البيت ولا الحوش ولا هذا، ولو ضاع مدهوره، وعلى هذا الحال على ما ذي تشوفه كل شيء الجهال ما قدم بالخارج بالليل من شان الحماء، لا مكيفات لا ماء لا كهرباء، والمدارس كل ما نقلنا العيال من هالمدرسة إلى مدرسة ثانية عادم حيث يتثبتوا في المدرسة وجاءوا يقولوا لنا انزحوا.
1: هنا لا يقاس النزوح بعدد المرات التي غادرت فيها الأسر مساكنها فحسب، بل بما يتكرر كل مرة من ذكريات وما تسببه من انقطاع في التعليم وتبدل في حياة الأطفال وتأجيل متكرر لمحاولة بناء حياة مستقرة.
4: بين مسكن وآخر وحقيبة وأخرى تبقى أسئلة التعليم والمأوى والاستقرار مفتوحة أمام أسر وجدت نفسها تنزح مرات عديدة. خليل المليكي، تيرتي عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
0: معنا من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عادل المسني. أهلا بك دكتور عادل. يعني 120 قتيلا في 2 يوم تقريبا هنالك في جبهات القتال المختلفة باليمن، لماذا انفجرت هذه الجبهات بعد سنوات من الهدوء النسبي؟
5: يعني اليوم لا يمكن أبدا فصل ما يجري في اليمن بالملف الإقليمي تحديدا بما يجري أيضا في هرمز والضغط الكبير التي تواجهه إيران، وبالتالي أنا أتصور بأنه المعركة في اليمن مرتبطة بشكل يعني كامل بهذا البعد. اليوم بالذات يعني هذه المعركة التي فتحت في غرب تعز هي تؤكد على هذا المسار. كان الحوثي يحاول أن يموه اليمن اليمنيين وغيرهم أيضا بأن المعركة متصلة بالحصار وبأيضا المظالم المتعلقة ب كما يدعي السعودية ومرتزقتها في اليمن، لكن في الحقيقة هو ترك كل هذه الجبهات ولم يفتح جبهة في مأرب التي كانت دائما محك أنظاره خلال الحروب السابقة لأن فيها نفط ويريد السيطرة عليها أو على الحد السعودي لابتزاز السعودية. ذهب إلى الغرب تعز وتحديدا نحو باب المندب، وهذه أولوية إيرانية. إيران اليوم تريد السيطرة على باب المندب، وايضا بعد ان يعني ادركت اهميه مضيق هرمز في الضغط على الولايات المتحده الامريكيه وايضا على عصب الاقتصاد العالمي، فهي اليوم تركز وتطلب من الحوثيين الذهاب نحو باب المندب، لهذا اهمل كل الجبهات وذهب الى غرب تعز وتحديدا باتجاه باب المندب، وهذا
0: نعم.
5: يؤكد ويعكس
0: نتحدث
5: فعلا
0: الدكتور نتحدث على تركيز المواجهات في جبهه الساحل الغربي، ولكن من يمتلك زمام المبادرة ميدانيا هناك، الجماعة الحوثية أم القوات الحكومية؟

0: يعني هذه المناطق كلها بيد الشرعية، بيد الحكومة الشرعية، باب المندب وذباب والوازعية وأيضا مقبنة والمخا والخوخة، كل هذه المناطق المطلة على البحر الأحمر هي على باب المندب، هي بيد الشرعية اليمنية، وهناك تعزيزات كبيرة. لكن الحوثي شن في أمس يعني هجوم مباغت في إحدى الجبال الممتدة وسلاسل الجبال الكبيرة في هذه المنطقة، واستطاع أن يأخذ بعد التباب والجبال المطلة. لكن القوات الشرعية يعني عززت هذه المواقع واستردت بعضها، ولا زال الحرب سجال في هذه المناطق. هي مناطق جبلية شاهقة وتباب واسعة، أيضا تمتد لعشرات الكيلومترات إلى أن تصل إلى باب المندب. وأعتقد أنه هذا المسلك يعني معقد جدا لتواجد القوات المسلحة، وسواء في الغرب في تعز أو على المخا، وبالتالي الحوثي محاصر وسيبقى أيضا محاصر كلما تقدم في هذه الجبهات من الجبهات من اليمين واليسار. وأعتقد أنه يعني من الصعب جدا الدخول في هذه المناطق، نظرا لأنه تعز تمثل قلعة الوعي الجمهوري وترفض مشروع الإمامة وليست حاضنة للحوثيين، ومن الصعب جدا التوغل في هذه المحافظة.
1: نعم، ولكن ماذا عن بشأن المخا؟ لماذا التركيز عليها؟ هل هنالك محاولة لعزل هذه المدينة من قبل الجماعة الحوثية، وبالتالي سيكون سهل بعد ذلك الوصول إلى باب المندب، أم للأمر ربما أبعاد وأهداف أخرى أيضا؟
0: نعم، هو الهدف عزل المخا عن تعز، ومن ثم الاستفراد بالمناطق الجبلية الموجودة أيضا في الوازعية ومقبنة والوازعية وذباب، والوصول إلى باب المندب. يعني وهذا هو هدف الحوثي منذ البداية، وكان يقصف المخا بشكل مستمر أيضا، وخلق يعني لخلق بيئة مساعدة أيضا للهجوم. وفعلا هجم بالأمس واستطاع أن يأخذ بعض التباب والجبال المطلة هناك، لكن الشرعية عززت، لا يمكن التواجد في هذه الجبال الشاهقة والممتدة من قبل الشرعية، لكن كانت هناك أفراد في هذه الآن تم تعزيزها بقوات كبيرة بعد أن أدركت الشرعية بأنه هناك هجوم واختراقات للحوثي ورغبة في الوصول إلى باب المندب. هذا أيضا استحث الشرعية بشكل كبير ودفعت بتعزيزات كبيرة في هذه المناطق، والآن هناك قتال شرس في كل هذه المناطق. طبعا الحوثي قاد هجوم كبير سواء في الساحل الغربي أو في جبل حبشي أو في الوازعية أو في مقبنة، وبالتالي استطاع أن يحدث بعض الجلبة في هذه المناطق. لكن الآن الشرعية عززت مواقعها والسجال في هذه
1: طيب دكتور
0: المنطقة
1: عادل.
0: كبير، وهناك
1: طيب
0: كثير من
1: إذا اقترب
0: في صفوف الطرفين.
1: إذا اقترب الحوثيون أكثر من باب المندب، ما الذي سيتغير بالنسبة لقدرتهم على التأثير بشأن حركة الملاحة الموجودة في هذه المنطقة؟
0: سيتغير أمور كثيرة ستتغير. يعني هناك خطورة على باب على هذا الممر المائي المهم. أعتقد أن البحر الأحمر سيتحول إلى يعني أخطر ماء، يعني بحر مائي في هذه المنطقة. الحوثيين اليوم يصعدون في طريق الوصول إلى باب المندب، وهذا يشكل قلق ليس فقط لليمن ولكن أيضا للإقليم والمجتمع الدولي، سيما وأن هناك تقارير كبيرة يعني تشير إلى ارتباط الحوثيين بالقراصنة الصومال وحركة الشباب، ومن ثم أيضا الحرس الثوري، وهذا الثالوث الجديد التي تحال أيضا أن تسيطر به على البحر الأحمر والباب المندب، سيشكل قلق إقليمي ودولي بالغ الخطورة، وسيشكل أيضا تهديد على حرية الملاحة. لهذا أنا أعتقد بأن المعركة جدية اليوم، وهناك حشود كبيرة من خارج تعز أيضا لإسناد الشرعية في هذا الممر، ومن ثم لاحقا قد نجد أيضا تطور في هذا السياق ودخول أيضا لقوات التحالف ومن ثم أيضا المجتمع الدولي. لا يمكن أبدا السماح لإيران الوصول إلى باب المندب، سيما وهي يعني تقرصن مضيق هرمز بشكل كبير أمام
1: نعم
0: الاقتصاد
1: دكتور.
0: الدولي وأمام حريات الملاحة والنفط.
1: واضح، لكن هل معنى ذلك وكل ما نشهده في جبهات القتال معناه هو العودة فعليا إلى حرب برية واسعة تشهدها اليوم اليمن بعد نحو 4 سنوات على اتفاق دعني يسميه خفض التصعيد بين الجماعة الحوثية والقوات الحكومية؟
0: يعني بالنسبة للشرعية اليمنية والتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية وكذلك المجتمع الدولي، هو يقود عملية خفض التصعيد في المنطقة بشكل عام وفي اليمن، ولا يريد أيضا أن تشتعل الحرب وتندلع أيضا أزمة كبيرة في اليمن تؤثر أيضا على المقاربات الإقليمية وعلى جهود الخفض التصعيد في المنطقة مع إيران. لكن يبدو أن هناك إصرار كبير من قبل إيران للسيطرة على باب المندب، وهذا هو ما غير المشهد. واليوم الحوثيين بفتح جبهة برية واسعة قد تهدد أيضا الاستقرار الهش في اليمن، وأيضا تدفع باتجاه عملية برية واسعة. بالتالي أنا أتصور بأنه المنحى اليوم خطير، لأنه يهدد أيضا هذا الهش والاستقرار الهش في اليمن من ناحية، ويهدد الهدنة السابقة.

0: المجتمع الدولي، وسيؤدي أيضا إلى كثير من التطورات في هذه المعركة. وأنا أعتقد بأنه الحرب قد تأخذ أبعاد أكثر خطورة، تتدخل فيها الطيران لدول التحالف، ومن ثم أيضا قوات بحرية من قوات الازدهار الاتحاد تقودها الدول الأوروبية، ومن ثم أيضا المملكة العربية السعودية. لا يمكن أبدا السماح بانتقال التوتر إلى باب المندب إلى البحر الأحمر، ومن ثم أيضا يعني تشديد الخناق على الممرات المائية وتهديد حرية الملاحة لما له أيضا قلنا من أهمية كبيرة للمصالح الدولية.
1: بالتالي
0: أنا أعتقد أن المعركة اليوم لا علاقة بالأمن الدولي أكثر منه يعني صراع داخلي.
1: نعم، يعني معركة على أرض اليمن بأبعاد إقليمية ودولية. أشكرك جزيلا من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية دكتور عادل المسني. استشهد فلسطيني على الأقل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأصيب بالقصف 3 آخرون أحدهم إصابته حرجة. كما أطلقت آليات الاحتلال النيران بكثافة قرب منطقة المطاحن، واستهدفت غارة إسرائيلية محيط شارع مشتهى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إضافة إلى إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية في محيط منطقة السنافور شرق المدينة. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اشتباك عناصرها مع ميليشيا عميلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الاشتباك نفذ بمساندة جوية من مسيرات الاحتلال بمنطقة القرارة شمال خان يونس خلال محاولة اختطاف أحد عناصر المقاومة. وأوضحت السرايا أن عناصرها كشفوا القوة المتوغلة واشتبكوا معها من المسافة صفر، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصرها. كما أشارت إلى أن القوة المتوغلة قتلت المختطف وهو فادي علي العبادلة أحد عناصر سرايا القدس في كتيبة القرارة. فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حظر تجول ونفذ عمليات دهم وتحقيقات ميدانية خلال اقتحام واسع لمخيم عسكر القديم شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى أحياء المخيم، ودهمت عددا من منازل المواطنين وأخضعت ساكنيها لتحقيقات ميدانية، كما استولت على مركبتين دون تسجيل إصابات أو اعتقالات مباشرة حتى اللحظة. منع جيش الاحتلال الإسرائيلي متضامنين وصحفيين من إيصال المواد الغذائية والطبية إلى 3 منازل فلسطينية محاصرة في قرية قصرى جنوب نابلس. وقطعت قوات الاحتلال الطريق أمام وفد المتضامنين في منطقة رأس العين بعدما أعلنت الجبل منطقة عسكرية مغلقة، وثبتت بوابات حديدية وحواجز اسمنتية لعزل المنطقة، وسط إصرار العائلات على البقاء في منازلها لمنع المستوطنين من الاستيلاء عليها.
2: احنا اليوم بدخل اليوم 27 على حصار 3 منازل اللي موجودات في محيط جبل راس العين. هذه العائلات اللي اصبحت معزوله بشكل كلي عن محيط بلده قصرى. احنا كثير بنرحب في النشطاء اللي بيجوا بتحلوا بالانسانيه وبابناء الحريات في العالم، حتى انهم يحاولوا يكسروا هذا الحصار اللي مفروض على العائلات الثلاث اللي موجود في محيط جبل راس العين في بلده قصرى. وجودهم اليوم راح يكون معهم علب مي، علب عصير، علب حليب، يحاولوا انهم يدخلوا لهذه المنازل ووصلوها للعائلات الثلاث اللي موجوده في محيط جبل راس العين. يعني اول شيء تواجد الاحتلال على محيط جبل راس العين موجود دائم، اعلن المنطقه منطقه عسكريه مغلقه، أقاموا بوابات حديدية وإسمنتية بكل محيط الجبل، لكن وجود هذا الحاجز اللي قريب منا خلفنا ب 15 متر قد يحاول منع المتضامنين من الوصول. نتمنى إنهم ينجحوا إن شاء الله.
1: استشهد شاب فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية في باب العمود بالقدس. وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب إبراهيم الهندي البالغ من العمر 33 عاما من بلدة بيت حنينة قد استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن عند باب العمود بالقدس المحتلة فجر الجمعة. وقعت السلطات السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمال البلاد، وذلك على هامش فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وجرى توقيع الاتفاق بين محافظة الرقة وهيئة

0: الاستثمار السوري وممثلي الشركات التركية لإقامة المشروع على مساحة تبلغ 1500 دونم بهدف دعم مسار إعادة الإعمار وتوسيع قاعدة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة إلى جانب تنشيط حركة التجارة المحلية والإقليمية. أعلن الجيش السوداني والقوات المساندة له صد هجوم مشترك لقوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا التابعة للحركة الشعبية استهدف منطقة البركة بمحور الكرموك في إقليم النيل الأزرق. وأكدت محافظة الكرموك أن الجيش ألحق بالمهاجمين خسائر فادحة ودمر عددا من المركبات القتالية، مفندة بذلك مقاطع مصورة بثها عناصر من الدعم السريع ادعوا فيها السيطرة على القاعدة العسكرية في المنطقة. للمزيد من التفاصيل انضم إلينا من الخرطوم مراسلنا طارق التجاني. أهلا بك طارق. إذن الجيش والقوات المساندة له يصدون هجوما جديدا هذه المرة في الكرموك، ما الذي جرى تحديدا وما الذي يغيره في سير المعركة؟
1: نعم يحيى، اليوم عاش إقليم النيل الأزرق واحدة من المعارك، وللمرة الأولى منذ عدة أشهر تدخل عاصمة الإقليم مدينة الدمازين إلى واجهة المعارك، إذ إن قوات الدعم السريع أطلقت فجرا عددا من المسيرات الانتحارية على المدينة، إلا أن قوات الفرقة الرابعة مشاه قالت إنها تصدت لهذه الطائرات وأسقطتها دون التحدث عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. قالت إن الدفاعات الجوية التابعة للفرقة تصدت لهذه المسيرات قبل أن تدخل إلى المدينة وقبل أن تصل إلى أهدافها المعلومة بالطبع، وهي قصف هذه الفرقة وكذلك النقاط العسكرية للجيش السوداني. بعدها هاجمت قوات الدعم السريع القاعدة العسكرية للجيش في منطقة البركة القريبة من مدينة الكرموك في محيط هذه المدينة بعد معارك عنيفة بين الطرفين. أعلن الجيش السوداني إفشال هذا الهجوم وقال إنه كبد القوات المهاجمة خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، كما أنه أسر عددا من عناصر قوات الدعم السريع، وأشار إلى أن البقية تفرت إلى الحدود السودانية الأثيوبية. هذه المعارك وهذه التطورات العسكرية تعيد من جديد هذه المنطقة إلى واجهة الاشتباكات والعنف أيضا، حيث إن قوات الدعم السريع كانت خلال الأيام الماضية قد دفعت بتعزيزات كبيرة عقب استيلائها على منطقة جيسان بهدف مهاجمة الجيش وتمهيد الطريق للدخول كما تقول لمدينة الدمازين، إلا أن الجيش السوداني قال إن قواتي في كامل اليقظة لأي تحركات لقوات الدعم السريع ومنع تقدمها، بل إنه أيضا دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة خلال الأيام الماضية، كما صرح بذلك قائد الأركان الفريق الركن ياسر العطا إلى محاور القتال في إقليم النيل الأزرق بغية استعادة الكرموك وجيسان وعدد من المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع خلال الأسابيع الماضية. هذه التطورات أيضا لم تقف يحيى في النيل الأزرق، إذ أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 21 شخصا في مدينة كاودا على يد قوات الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين هذه القوات وقبيلة الأطورو الموجودة في هذه المنطقة. هذه التطورات بالطبع لها تداعيات أمنية ولها تداعيات إنسانية كبيرة، خاصة في إقليم النيل الأزرق الذي لا زال يشهد أعداد كبيرة من النازحين، إذ إن هذه الأزمة أثرت بصورة كبيرة على مستويات الجوع ونقص الغذاء فضلا عن التعليم. اليوم صدرت بعض البيانات التي أشارت إلى أن هناك 4000 طفل من جملة 20000 نازح في النيل الأزرق يفتقرون لأبسط المقومات وتنعدم إليهم يعني وسائل الحركة وكذلك التعليم. أشار النازحون هناك إلى أن أبنائهم منذ أن وصلوا إلى هذه المعسكرات لم يتلقوا تعليما، وهذه كارثة أخرى تنضم إلى كوارث هذه الحرب المستمرة في هذا الإقليم.
0: شكرا من الخرطوم مراسلنا طارق التجاني. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تعرض المبنى الرئيسي لجهاز الأمن الأوكراني في العاصمة كييف

ضربة مباشرة بطائرة مسيرة روسية في هجوم استهدف مكتب رئيس الجهاز بشكل مباشر، وأوضح زيلينسكي عبر حسابه على تيليجرام عقب اتصال مع رئيس الجهاز أليكساندر بوكلاد أن المسيرة أصابت المبنى الواقع في شارع فولوديميرسكا قبالة كاتدرائية القديسة صوفيا التاريخية وسط العاصمة، فيما رصد انتشار مكثف لسيارات الإسعاف وفرق الطوارئ في محيط الموقع للتعامل مع تداعيات الاستهداف. أعلن حاكم دنيبرو بيتروفيسك مقتل شخصين وإصابة أربعة بهجمات روسية بالمسيرات والمدفعية. وكانت القوات الروسية قد شنت 199 هجوما على مواقع قوات الدفاع الأوكرانية وفق هيئة الأركان العامة الأوكرانية. هذا وقالت السلطات العسكرية في مقاطعة زابوريجيا إن القوات الروسية شنت خلال 24 ساعة 890 هجوما استهدف 49 بلدة ومدينة، مضيفة تسجيل 73 بلاغا عن تضرر منازل وسيارات ومنشآت للبنية التحتية جراء الضربات. اندلع حريق في مستودع نفط بمدينة سوتشي الروسية إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة. وفي سياق متصل أفادت وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر ومسؤول أوكراني بأن كييف تعتزم تكثيف وجود مسيراتها قرب المطارات الروسية بهدف دفعها إلى الإغلاق ردا على تصاعد الغارات الروسية على أوكرانيا. وأضافت الصحيفة استنادا إلى بيانات ملاحية أن نحو 16 ألف مسيرة أوكرانية اتجهت نحو المجال الجوي الروسي خلال الشهر الماضي. احتضنت بمدينة نوشهر وسط الأناضول أعمال منتدى البكتاشية في الأناضول والبلقان من التاريخ إلى الحاضر، الفعالية نظمتها وزارة الخارجية التركية بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة ورئاسة الثقافة العلوية والبكتاشية ودور العبادة العلوية ورئاسة الاتصالات برئاسة الجمهورية. وقالت رئيسة مؤسسة الثقافة العلوية والبكتاشية أسماء أرسين إن الحفاظ على روابط الوحدة والأخوة يمر عبر التلاقي في ضوء الحوار والعقل المشترك، مشيرة إلى أن الحفاظ على هذا التراث في منطقة الأناضول والبلقان من شأنه تعزيز بناء المستقبل المشترك على أسس أكثر رسوخا. نهاية النشرة، إلى العناوين. واشنطن تعلن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الحصار الذي تفرضه على إيران وتؤكد أنه يهدف إلى وقف برنامجها النووي. بيروت تتسلم أربعة أسرى مدنيين من إسرائيل، ونتنياهو يقول إن قواته سيطرت على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. أكثر من 80 قتيلا منذ الخميس باشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. موسكو تواصل غاراتها على كييف وتكثف هجماتها على عدة مناطق شرق أوكرانيا. في الختام، هذه أطيب المنى، في أمان الله.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير.

متحف الآثار التركية والإسلامية. أقرب شاهد على التقاء أراضي الأناضول بالإسلام وإشراقة الحضارات المتنوعة والقمة التي بلغتها الفنون التركية. يزخر متحف الآثار التركية والإسلامية بكنوز ثقافية قيمة جداً، ولعل من أهمها مجموعة أوراق دمشق. هذه المجموعة النادرة هي من مقتنيات الجامع الأموي في دمشق، وهو أول المباني المعمارية في العهد الإسلامي المبكر، حيث تتكون المجموعة من 200,000 ورقة أو يزيد، فتضم أوراق القرآن الكريم المخطوطة باليد ونماذج مجلدات وأجزاء المصحف والمعاهدات التاريخية والوكالات إلى جانب فرمانات السلاطين. خط هذه الأوراق الفريدة أمهر الخطاطين في القرن الثامن والتاسع والعاشر، فيما وصلت هذه المخطوطات إلى تركيا عام 1911. تعرض هذه المجموعة النادرة في متحف الآثار التركية والإسلامية منذ عام 1917. أحد أهم الكنوز الثقافية في متحف الآثار التركية والإسلامية هو مصراعا باب جامع أولو في جيزرا في ولاية شرناق. يعود تاريخ باب هذا الجامع إلى القرن الثاني عشر، وهو من بقايا العصر السلجوقي القليلة التي بقيت إلى وقتنا الحاضر. تعلو الباب نقوش نجوم باثني عشر ضلعاً تمثل في شكلها المهيب لا نهائية الكون. تعلو الباب أيضاً لوحات صب برونزية بارزة تحمل عبارة تقول: منح الله تعالى القوة لكبيرنا محمود سنجر شاه. تعود مطرقة الباب البرونزية التي تأخذ شكل تنين إلى الجزري، أحد أبرز علماء التاريخ. يرمز شكل التنين في تقليد آسيا الوسطى والسلاجقة إلى محارب الشر، ويضفي قيمة إضافية لهذا الأثر المعروض في المتحف. لا شك أن قسم الأمانات المقدسة أكثر الأقسام تأثيراً على النفس في متحف الآثار التركية والإسلامية. في هذا القسم تعرض الأمانات المقدسة القيمة، وهي أجزاء من الأضرحة التي لها مكانة معنوية كبيرة في تاريخ الإسلام. هذه الأمانات المقدسة تعد من بين أهم لبنات الثقافة الإسلامية، وتشكل أهم أسباب انتشار صيت متحف الآثار التركية والإسلامية إلى جميع أرجاء العالم.

أمه. والنجم الآخر في هذا المتحف هو كتاب زبدة التواريخ، الذي يعد أحد أهم معالم فن المنمنمات العثمانية. هذا الكتاب الذي قدم للسلطان مراد الثالث عام 1583 يضم قصص الأنبياء وصور الخلفاء ومنمنمات السلاطين حتى السلطان مراد الثالث. يحوي هذا الأثر 40 منمنمة ذات قيمة كبيرة جداً، وعليها توقيع أهم الفنانين في دار النقاشين في القصر العثماني. تاريخ الثقافة التركية الإسلامية يجسد أهم العصور الذهبية في تاريخ العالم. أما الأعمال الفريدة التي شقت طريقها إلى الحياة في تلك الفترة فهي آثار خالدة. هذه الأصول الثقافية النفيسة ما تزال تحافظ على بنيتها وتنتظر زوارها في قاعات متحف الآثار التركية والإسلامية.

أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلينا، معكم يحيى سالم، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال ترامب في مقابلة متلفزة إن 3 مواقع نووية إيرانية رئيسية دمرت بالكامل، مشيرا إلى أن واشنطن تراقب أيضا موقعا يعرف بجبل الفأس، قال إنه قد يستخدم في أنشطة نووية، مضيفا أن الولايات المتحدة تستخدم قدرات فضائية لمراقبة المواقع النووية الإيرانية وتحركات الأشخاص فيها. أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن جميع الخيارات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية ما تزال مطروحة بشأن إيران، وقال فانس إن الولايات المتحدة لا تجري مفاوضات مع إيران حاليا، وإن الرئيس دونالد ترامب يحتفظ بجميع الخيارات بما فيها الضغوط الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية، إضافة إلى ما وصفه بالضغط غير المعلن. وطالب فانس الجيش الإيراني بالتوقف عن استهداف ناقلات

0: مشكلات النفط في مضيق هرمز، محملا إيران المسؤولية عن ارتفاع أسعاره. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى اتفاق أكثر شمولا مع إيران يتناول مضيق هرمز والملف النووي. ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أن وسطاء يعملون على وضع إطار لمفاوضات محتملة بين طهران وواشنطن بشأن اتفاق جديد. وأضافت أن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء برغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة بصرف النظر عن الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة أمريكية تستهدف تشديد الضغوط المالية على إيران وقطع قنوات تمويلها. وقال بيسنت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى ما وصفها بعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، مضيفا أن واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها لمنع طهران من استخدام النظام المالي العالمي لتمويل برنامجها النووي وبرامجها التسليحية. للمزيد من التفاصيل انضموا إلينا مراسلانا من واشنطن رئيف جربي ومن طهران سامي برهوم. أهلا بكما، وأبدأ معك رؤوف هنالك في واشنطن. حديث نائب الرئيس جيدي فانس بدأ واضحا لكنه يعطي كل الخيارات فيما يتعلق بمستقبل هذه العملية العسكرية الأمريكية على إيران، يتحدث أنهم منفتحون على الحل الاقتصادي، الحل والضغط أيضا العسكري، وكذلك الحل الدبلوماسي. ما الإشارات والرسائل التي تبعثها الإدارة الأمريكية اليوم؟
1: صحيح يحيى، وقال بأنه حتى العمليات السرية الآن في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويمكن أن يلجأ إليها، إضافة إلى الخيارات الأخرى التي ذكرتها في التعامل مع إيران في المرحلة الحالية، وهذا في إطار حديث الإدارة الأمريكية المتواصل على أنها تمتلك وأيضا تريد الإبقاء على كافة الخيارات في يدها أمام إيران، سواء كانت عسكرية، دبلوماسية، الضغط الاقتصادي، وهذه العمليات السرية بما يتيح لها الضغط على إيران في كل الحالات. وتبقى دائما تلك العناوين الكبرى التي تقول الإدارة الأمريكية بأنها تريد أن تحققها كأهداف في إيران، وهي منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وهذا ما برر به جيدي فانس حديثه عن الضربات على إيران، وقال بأننا نضربها الآن للحفاظ على استمرار الملاحة البحرية وعدم أيضا استهدافها للسفن التجارية وسفن الشحن في مضيق هرمز. في كل الحالات تقول الإدارة الأمريكية بأن الأمر الآن متروك للجانب الإيراني، تريد إدارة ترامب الاكتفاء في هذه الفترة بتشديد الضغط الاقتصادي، لا تريد التورط أكثر في تصعيد عسكري، حتى وإن كان الجميع الآن ينتظر طبيعة الرد الأمريكي بعد تهديدات ترامب من أنه سيرد بقسوة أكبر في حال ما إذا ردت إيران على الاستهدافات الأخيرة، وهو ما حدث بالفعل من استهدافات إيرانية واسعة النطاق ضربت فيها مناطق في الأردن وفي الخليج أيضا. بالتالي الآن ربما الانتظار أكثر إلى ما ستكون عليه طريقة
0: يعني
1: الرد
0: في
1: الأمريكي على هذه
0: فيما يتعلق بالرد الأمريكي. ربما ما تحدث به وزير الخزانة الأمريكي قبل قليل بيسنت الذي تحدث عن عقوبات اقتصادية جديدة أيضا ومالية، تضييقات مالية تفرض على إيران، هذا كان قبل قليل فقط، وبالتالي ما الجديد في هذه العملية الأمريكية؟
1: صحيح يحيى، مثل ما أشار بيسنت في أول مرة كشف فيها عن الخطوط العريضة للعقوبات الجديدة التي فرضت على إيران في إطار ما تسميه واشنطن عملية المنبوذ الاقتصادي، يقول بيسنت بأن الأمر سيكون دوريا بصفة أسبوعية، وبأن كل أسبوع سيكون هناك إفراج عن مزيد من العقوبات ضد مصارف بالدرجة الأولى وبنوك في الغالب توفر الغطاء مثل ما قال المالي للنظام الإيراني والموارد المالية التي تمكنه من الالتفاف على العقوبات الأمريكية. هذه هي الخطوة الأولى إن صح التعبير، في سلسلة العقوبات الجديدة أو في حملة العقوبات الجديدة التي طبقت على طهران. الأسبوع الماضي كانت البداية، ومثل ما قال بيسنت، بمصرف مصري إماراتي في دبي، إضافة إلى بعض الشركات الأخرى في هونغ كونغ وأيضا مناطق أخرى. القول بأن هذه المصارف أو مكاتب الصرف في بعض الأحيان وبنوك بالدرجة الأولى هي التي توفر الالتفاف على العقوبات السابقة التي كانت موجودة أصلا، بالتالي الآن سيكون بالتفصيل بكل اسم وبكل شخص وهيئة وشركة سيكون فيها البداية مع البنوك، ثم بعدها مع شركات طيران وشركات أيضا للشحن البحري، كلها الآن باتت تحت أعين وزارة الخزانة الأمريكية بالتفصيل وبالأسماء، وسيكون الإفراج عنها بشكل تدريجي كل أسبوع. يحيى،
0: أشكرك من واشنطن مراسلنا رؤوف جربي، وتحول إلى طهران مع مراسلنا من هناك سامي برهوم. وسامي، كل هذه التهديدات الأمريكية والاستمرار في التضييق المالي من قبل الإدارة الأمريكية على إيران، كذلك انضمام أوروبا كما قالت الولايات المتحدة للضغط اقتصاديا على إيران، في طهران كيف يتم التعامل مع كل هذا؟
2: نعم يحيى، في الواقع يمكن القول بأن هنا في العاصمة الإيرانية طهران فإن سقف التهديدات العسكرية والتصريحات السياسية ما زال مرتفعا للغاية، حيث يقول الحرس الثوري الإيراني إنه قد يذهب إلى تنفيذ عمليات عسكرية استباقية إذا شعر بأي من التهديدات وفق القانون الدولي. وهذه التصريحات تتناغم مع تغريدات أخرى للنائب الأول للرئيس الإيراني الذي حمل الولايات المتحدة كما وصفت بالجرائم بحق المدنيين الإيرانيين، وهذا دفع إيران إلى إعادة التكتيك الدفاعي في التعامل مع تطورات المنطقة. وكذلك رئيس السلطة القضائية الإيرانية قال إن إيران لن تخضع بالظلم والقوة لما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. بما لا شك فيه يمكن القول استنادا إلى التصريحات التي استمعنا إليها إما لوزير النفط الإيراني وكذلك المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، لم يخفوا القول بأن إيران تعاني من العقوبات المشددة الأمريكية والتي أثرت على توفير الموارد وتشغيل ربما المشاريع هنا في داخل المحافظات الإيرانية. بل يقول وزير النفط الإيراني بأنهم يعملون على طرق التفافية بالكامل من أجل تصدير النفط من مضيق هرمز في ظل الحصار البحري الذي تفرضه القيادة المركزية الأمريكية. في كل الأحوال يمكن القول بأن أفضل إجابة حول التطورات التي تجري فيما يتعلق بالانعكاسات للعقوبات الأمريكية على واشنطن هو حديث الشارع الإيراني. نحن الآن في وسط العاصمة الإيرانية طهران، منذ الصباح نتجول نستمع إلى المواطنين الإيرانيين عن كثب، يشعرون إلى أن هناك عقوبات، تغير في الوضع المعيشي، ارتفاع في الأسعار، تدهور في العملة الإيرانية مقابل الدولار، لكن يقولون أيضا بأن هذه العقوبات الأمريكية ليست اليوم، هي منذ أكثر من 4 عقود. ويقولون إن أفضل رد على هذه العقوبات الأمريكية توحيد الجبهة الداخلية. وبالتالي استمعنا إلى الرئيس الإيراني تحدث في تصريحات عن خطة إيرانية تفرضها الدولة لمحاولة التعايش مع الوضع الاقتصادي في ظل استمرار العقوبات الأمريكية. في كل الأحوال هنا موقف للشارع وهناك موقف للقيادة الإيرانية، وربما يلتقيان فيما يتعلق بمواجهة هذه التحديات الداخلية والخارجية، لا سيما ما بين التصعيد الميداني والتصريحات التي تقول إن القيادة الأمريكية ماضية في العقوبات، وهنا في واشنطن أو عفوا في طهران ما زلنا نستمع لمزيد من التصريحات للقيادة الإيرانية. يحيى،
0: نلقاك من واشنطن يوما سامي، أشكرك على كل حال. الآن من طهران مراسلنا سامي برهوم. استشهد فلسطيني على الأقل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأصيب بالقصف 3 آخرون أحدهم إصابته حرجة، كما أطلقت آليات الاحتلال النيران بكثافة قرب منطقة المطاحن، واستهدفت غارة إسرائيلية محيط شارع مشتهى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إضافة إلى إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية في محيط منطقة السنافور شرق المدينة. ينضم إلينا من غزة مراسلنا وائل الحلبي. أرحب بك وائل. إذن شهيد اليوم في

0: في قطاع غزة، القصف على مناطق متفرقة متواصل، ويدور الحديث أنه إسرائيل ما زالت تواصل عمليات الهدم والنسف بالنسبة للمباني وبعض الأحياء في المناطق التي تسيطر عليها أو التي أصبح يصطلح عليها بأنها داخل الخط الأصفر.
1: مرحبا يحيى. القصف الإسرائيلي لا زال مستمرا هذا اليوم، حتى وإن كانت وتيرته أقل من الأيام الماضية في ساعات النهار، ولكنه لم يكن كذلك بالذات في ساعات الليل التي شهدت توسيعا واضحا للعمليات العسكرية الإسرائيلية على الأرض في قطاع غزة، سواء في المناطق الشمالية من القطاع أو حتى في الأحياء الشرقية للمدينة، أو حتى أيضا في المناطق الشرقية الشمالية الشرقية من مدينة خان يونس، حيث شهدت مناطق متفرقة في القطاع عمليات ضم لمزيد من أراضي المواطنين والمدنيين، حيث وسع الجيش الإسرائيلي منطقة الخط الأصفر في بلدة بيت لاهيا على مدار الأيام الماضية. عكف الاحتلال الإسرائيلي على توسيع هذه المناطق تحت غطاء ناري، أدى لإصابة واستشهاد العديد من المدنيين الآمنين الذين كانوا يتواجدون داخل الخيام المحاذية للخط الأصفر في إطار مساعي الاحتلال الإسرائيلي لإجبارهم على النزوح وطردهم من المناطق التي عادوا إليها وأنشأوا فوق ركام منازلهم الخيام على أمل استعادة جزء قليل من حياتهم التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي. كذلك انطبق الأمر على المناطق الشرقية لمدينة غزة في الأحياء الثلاثة، التفاح، الشجاعية والزيتون، ولكن تركيز العمليات بشكل موسع كان في منطقة حي التفاح، حيث تقدمت الآليات العسكرية تحت غطاء ناري من الطائرات المروحية وطائرات مسيرة من نوع كواد كابتر، وأيضا غارات جوية استهدفت المناطق الشرقية في المدينة دون معرفة أي تفاصيل حول طبيعة العمليات التي قام بها الاحتلال في تلك المنطقة، بالذات مع إطلاق النيران بشكل مكثف، وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على حياة كل من يحاول معرفة ما يجري في تلك المناطق، ولكن كل ما يمكن معرفته هو التقدم الملحوظ لتلك الآليات العسكرية وتمركزها في محيط مقبرة البطش، وأيضا الغارات الجوية التي استهدفت حي الشجاعية على وجه التحديد، إلى جانب أيضا القصف المدفعي الذي طال حي الزيتون وتجدد قبل قليل على ذات الحي من خلال المدفعية الإسرائيلية، فيما شهدت مناطق مواصي خان يونس غارات جوية أدت لاستشهاد شاب وإصابة عدد آخر، وصفت حالة بعضهم بأنها بالغة الخطورة، وفي ظل الواقع الصحي الصعب والمعقد الذي تعاني منه المستشفيات من نقص حاد في كافة احتياجاتها الطبية، فإن الآلاف من الجرحى يعانون ويواجهون خطر الموت نظرا لعدم توفر الإمكانيات الصحية اللازمة لتقديم الرعاية لهم، ولآلاف المرضى الذين يعانون من نقص حاد في الدواء وانعدام الرعاية اللازمة بعد أن دمرت إسرائيل 75% من المرافق الطبية في قطاع غزة منذ أكتوبر عام 2023، وكذلك استمرار الحصار الذي يفرض على قطاع غزة ويحرم من خلاله السكان من كافة احتياجاتهم الإغاثية والإنسانية. يحيى،
0: شكرا لك من غزة مراسلنا وائل الحلبي. تسلم الجيش اللبناني من الصليب الأحمر الدولي 4 من الأسرى كانوا محتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقالت لجنة الأسرى إن الأربعة المفرج عنهم مدنيون، وما يزال 35 آخرون محتجزين في إسرائيل، بينهم 20 مدنيا. وكانت إسرائيل قد أفرجت قبل يوم عن الأسير مالك كمال غازي المحتجز منذ العام الماضي. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، ودعا عون إلى استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة، وقال إن الخطوة تؤكد أهمية استكمال ما نص عليه إطار العمل الثلاثي بما يضمن استعادة كامل الأراضي اللبنانية وعودة جميع المحتجزين، وجدد عون تمسكه بأن يكون السلاح على الأراضي اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية وأن تكون السيادة للدولة وحدها. ينضم إلينا من قضاء صور مراسلنا أحمد شلحة. أهلا بك أحمد، ماذا في هذه المسألة تحديدا المرتبطة بإفراج إسرائيل

0: عن عدد من الأسرى اللبنانيين، لأنه تتكشف الأعداد بأن هنالك متبقي 35 أسيرا لبنانيا داخل السجون الإسرائيلية، وهذا يفتح باب كبير ربما للنقاش حتى داخل لبنان.
1: قبل قليل يحيى كنا قد قابلنا شقيق أحد الأسرى المحررين، سألناه حول ما إذا كانت عائلة هذا الأسير المحرر كانت تعلم بوجوده بالأسر في السجون الإسرائيلية، أجاب بالنفي وأشار كذلك إلى أنه فقط ليوم أمس تم إبلاغ العائلة من قبل الصليب الأحمر الدولي من أن شقيقه سيكون في عداد الأسرى المحررين اليوم. هذا الأمر ينطبق كذلك على الأسرى الأربعة المحررين الآخرين، بمعنى آخر أن الأسرى الخمسة الذين تم تحريرهم منذ يوم أمس إلى صباح هذا اليوم كانوا في عداد المفقودين وعائلاتهم لم تكن تعلم أنهم موجودين في السجون الإسرائيلية، حتى أن شقيق أحد الأسرى أشار في تصريح له إلى أن شقيقه الذي كان أسيرا أبلغه بوجود أعداد أكبر من تلك المعلنة والموثقة لدى الجهات الحقوقية والرسمية اللبنانية، وأن العدد قد يفوق 50 معتقلا في السجون الإسرائيلية. وبالتالي هذا الأمر يفتح الباب مجددا على قضية الأسرى، وهذا أيضا ما كانت قد طالبت به اليوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عندما أشارت من أنه منذ أكتوبر من العام 2023 لم تتمكن من زيارة المحتجزين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، وكررت كذلك مطالبتها للسلطات الإسرائيلية بحق الحصول على معلومات حول المحتجزين وأيضا بالوصول إليهم. لكن منذ أكتوبر من العام 2023 إلى يومنا هذا تتكتم السلطات الإسرائيلية بشكل كبير حول تفاصيل وحول معلومات من جانب حول ما يتعلق بالأسرى في السجون الإسرائيلية. لكن بطبيعة الحال يحيى بالتوازي مع ملف الأسرى أيضا الخروقات الإسرائيلية متواصلة في جنوب لبنان، وكما نشاهد الآن قذيفة مدفعية إسرائيلية تستهدف بلدة المنصوري في قضاء صور، كان قد سبقها بدقائق فقط عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي كذلك في بلدة المنصوري. واللافت كذلك يحيى أنه قبل قليل من الآن محلقة إسرائيلية ألقت مواد متفجرة على مرتفعات علي الطاهر، وذلك بعد أن كان قد أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية السيطرة العملياتية للجيش الإسرائيلي على تلك المرتفعات. يحيى،
0: ما يضع علامة استفهام حول هذه المزاعم الإسرائيلية حتى اللحظة على الأقل. أشكرك جزيلا من قضاء صور مراسلنا أحمد شلحة. سقط عدة قتلى وجرحى من المدنيين إثر قصف بصاروخ باليستي شنه الحوثيون على منطقة مفرق المخا غرب محافظة تعز اليمنية، وأفادت قناة سبأ الحكومية بأن الصاروخ أصاب مطعما شعبيا بشكل مباشر، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين دون توفر حصيلة نهائية فورية لعدد الضحايا وطبيعة إصاباتهم. هذا وتستمر الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية وقوات الحوثي في مناطق الجبهة الشرقية لمحافظة تعز، وقال مصدر عسكري إن الاشتباكات استمرت أيضا بين الجانبين في الطوير والأحطوب وجبل غباري غرب تعز، بالتزامن مع تحليق مكثف لقوات التحالف فوق أجواء حيس بمحافظة الحديدة. من مأرب ينضم إلينا مراسلنا خليل المليكي. أهلا بك خليل. إذن هذه الاشتباكات والمواجهات

0: تتجدد على أكثر من جبهة، والإحصائية تشير إلى أكثر من 100 قتيل بين الطرفين خلال اليومين الأخيرين. ماذا في آخر التطورات لديك؟
1: نعم، لازالت الاشتباكات على أشدها من قبل ساعة، أو بدأت قبل ساعة من الآن اشتباكات شديدة في جبهة الكدحة وكذلك في جبل نعمان وتبة الخزان الذي أعلن الجيش اليمني أنه استعاد هذه التبة وكذلك تبة أخرى. هذه تبة الخزان هي تسيطر على مناطق كبيرة غرب تعز وتربط ثلاث جبهات وهي مقبنة والكدحة وجبل الحبشي. بالسيطرة على هذه التبة يستطيع الحوثي أن يعزل هذه الجبهات، لكن قائد المحور الشمالي من جبهة تعز قال أن الجيش اليمني استعاد هذه التبة وتبة أخرى وكذلك جبل نعمان الموقع الاستراتيجي الذي يربط مدينة تعز بساحلها بالمخا وبمقبنة وبالبرح وغيرها من المناطق، أنهم استعادوا هذا الجبل الاستراتيجي الذي كان قد سيطر عليه الحوثيون ليلة أمس. إذن الاشتباكات لا تزال عنيفة في هذه الجبهات غرب محافظة تعز. كذلك تقول المقاومة الوطنية أن قواتها تخوض معارك شرسة في هذه الأثناء في حيس وكذلك في الساحل الغربي على شريط الساحل الغربي بالكامل. كذلك في المنطقة العسكرية السادسة هنا في محافظة الجوف القريبة من مأرب، تقول المنطقة العسكرية السادسة أنها قصفت بالراجمات مناطق في خب والشعف. هذه المناطق كانت تتواجد فيها قوة صاروخية للحوثيين وأنها دمرت هذه القوة وكذلك تجمعات. هذا في الشق العسكري في محافظة تعز وكذلك في محافظة الجوف. هنا في محافظة مأرب تقول قوات الجيش اليمني أنها أطلقت أكثر من قذيفة على مناطق سيطرة الحوثيين في جبهة الكسارة وكذلك بالطيران المسير، كما شاهدنا بعض الفيديوهات التي نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة قبل قليل. في الشق الإنساني تقول وحدة النازحين في محافظة تعز أن أكثر من 900 أسرة نزحت من مديريات مقبنة وجبل حبشي. نعم
0: نعم، أشكرك على هذه المداخلة وعلى كل هذه المعلومات من مأرب، مراسلنا خليل المليكي. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تعرض المبنى الرئيسي لجهاز الأمن الأوكراني في العاصمة كييف لضربة مباشرة بطائرة مسيرة روسية في هجوم استهدف مكتب رئيس الجهاز بشكل مباشر. وأوضح زيلينسكي عبر حسابه على تيليجرام عقب اتصال مع رئيس الجهاز أليكسندر بوكلاد أن المسيرة أصابت المبنى الواقع في شارع فولوديميرسكا بقبلة كاتدرائية القديسة صوفيا التاريخية وسط العاصمة، فيما رصد انتشار مكثف لسيارات الإسعاف وفرق الطوارئ في محيط الموقع للتعامل مع تداعيات الاستهداف. أعلن حاكم دنيبرو بيتروفيسك مقتل شخصين وإصابة أربعة بهجمات روسية بالمسيرات والمدفعية، وكانت القوات الروسية قد شنت 199 هجوما على مواقع قوات الدفاع الأوكرانية وفق هيئة الأركان العامة الأوكرانية. هذا وقالت السلطات العسكرية في مقاطعة زابوريجيا إن القوات الروسية شنت خلال 24 ساعة 890 هجوما استهدف 49 بلدة ومدينة، مضيفة تسجيل 73 بلاغا عن تضرر منازل وسيارات ومنشآت للبنية التحتية جراء الضربات.

0: متعلق بطبيعة الأهداف التي ضربتها هذه الطائرة المسيرة. مركز الأمن الأوكراني ومركز المخابرات الأوكراني هو في مرمى الطائرات المسيرة الروسية هذه المرة، والرئيس الأوكراني كان قد صرح كما أشرت سابقا عن استهداف روسي بطائرة مسيرة من طراز شاهد ذات محرك نفاث، استهدفت تحديدا المكتب الرئيسي أو مكتب قائد المخابرات الأوكرانية ألكسندر بوكدلاك، وهذا ما أكده الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي. زيلينسكي تحدث مباشرة وأمر الجانب الأوكراني والقوات المسلحة الأوكرانية بتوجيه ضربة في إطار رد أوكراني على هذا الهجوم. وقبل قليل أيضا الرئيس الأوكراني كان قد عقد اجتماعا مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني ألكسندر، وأكد أن الجانب الأوكراني وجهاز الأمن الأوكراني كانوا بالفعل قد حددوا جغرافية الهدف المستقبلي في إطار الرد الأوكراني على هذا الهجوم الروسي الذي استهدف مركز المخابرات في وسط العاصمة الأوكرانية كييف. طواقم الدفاع المدني وطواقم الإسعاف هرعت إلى هذا المكان جراء هذا الهجوم وتعاملت مع آثار هذا الهجوم، ووفقا لآخر التصريحات الصادرة من قبل الجانب الأوكراني وتحديدا عمدة المدينة فيتالي كليشكو ناجم عن هذا الهجوم أضرار كبيرة في المركز بالإضافة إلى المنشآت المدنية المحيطة به، ويتحدث أيضا فيتالي كليشكو عن سقوط 9 جرحى بصفوف المواطنين المدنيين. الخارجية الأوكرانية أيضا بدورها علقت على طبيعة هذا الهجوم وقالت أن القوات الروسية تسعى إلى تقويض جهود السلام الرامية إلى إيجاد حل سلمي لهذه الحرب، خاصة وأن الأراضي الأوكرانية قد تستقبل المبعوثي الأمريكيين الخاص فيت ويتكوف وغاريث كوشنر في زيارة مرتقبة إلى الأراضي الأوكرانية بعد زيارتهما إلى موسكو. من المتوقع أن تبدأ هذه الزيارة غدا، ومن ثم أن يتوجه هذا الوفد إلى العاصمة الأوكرانية كييف، على الرغم من الشكوك التي دارت حول هذه الزيارة من إمكانية عدم قدوم مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الأوكرانية كييف. وهذا تحديدا ما أشار إليه النائب في البرلمان الأوكراني معزيا أن القوات الروسية هذا اليوم هاجمت مطار جوليانيا وهاجمت طائرات مدنية، مما يضعضع الوضع الأمني في أوكرانيا ومما يجعل عدم قدوم مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى العاصمة الأوكرانية محض الشك.
1: أشكرك جزيلا من كييف مراسلنا ثائر عمرو على كل هذه المعلومات، شكرا لك. انتهت هنا جولة مراسلينا، في أمان الله.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. الصادرات التركية ترتفع بأكثر من 8% في أغسطس وتسهم بستة أعشار نقطة مئوية في النمو خلال الربع الثاني. أزمة السندات الحكومية طويلة الأجل تثير القلق في

0: نما الاقتصاد التركي بنسبة 2.3% في الربع الثاني من العام الحالي، لترتفع نسبة النمو خلال النصف الأول إلى 2.5%، فيما تجاوز الدخل القومي 1.7 تريليون دولار، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال وزير التجارة التركي عمر بولات إن صافي صادرات السلع والخدمات أسهم ب16 نقطة مئوية في نمو الربع الثاني من هذا العام.
1: الدخل القومي لتركيا تجاوز 1.7 تريليون دولار، ولله الحمد وصلنا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وبما أننا معنيون بالتجارة الخارجية، فإن الأمر الإيجابي هو أن 16 نقطة مئوية من نمو الربع الثاني جاءت من صافي صادرات السلع والخدمات، وهذا أمر يسعدنا. إن الزخم المتصاعد في الصادرات منذ شهر أبريل يدعم النمو الاقتصادي كما يدعم التوظيف.
0: هذا وسجلت الصادرات التركية الشهر الماضي أعلى قيمة تصديرية لشهر أغسطس في تاريخ البلاد عند 23.5 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 8% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وأعلنت وزارة التجارة التركية بلوغ حجم صادراتها للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 185 مليار دولار، مسجلة رقما قياسيا جديدا بالصادرات، ما يعزز الهدف السنوي المعلن ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي ببلوغ صادرات السلع 282 مليار دولار.
1: بالنظر إلى البيانات، فقد سجلت صادراتنا في أغسطس رقما قياسيا جديدا بلغت قيمته 23.5 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 8%، وهي ثالث أعلى نسبة نمو شهري بعد الزيادة المسجلة في أبريل ويونيو. وبذلك ارتفعت صادراتنا في أغسطس بنحو 1.770 مليار دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، من 21.700 مليار دولار إلى 23.5 مليار دولار.
0: نرحب بضيفنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي. أهلا بكم أستاذ عبد الحافظ. الاقتصاد التركي إذن يواصل نمو رغم التطورات الإقليمية والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، كيف تقرؤون ذلك؟
2: بلا شك طبعا تركيا بتعيش أجواء الإقليم الذي يعاني من حربين منذ عام 22. فالحرب الروسية على أوكرانيا بدأت في نهاية فبراير 22 ولها أكثر من 4 سنوات ونصف، ثم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في نهاية فبراير 26، وكلا الحربين لهما الأثار السلبية على اقتصاديات المنطقة بشكل عام وعلى تركيا بشكل خاص. ولعلنا لمسنا ما يحدث في حركة التجارة في البحر الأسود، ولكن مع ذلك وجدنا الاقتصاد التركي يؤدي بشكل إيجابي، سواء على معدل النمو وزيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لتركيا ليقفز إلى 1.7 تريليون بعد أن كان أقل من 1.5 تريليون فيما قبل، كما أن الصادرات السلعية والخدمية في تقدم ملحوظ، وهو ما أعلن عنه وزير التجارة. ونلاحظ هنا أن التحدي بشكل كبير في مجال الصادرات، أن الصادرات السلعية على الرغم من هذه التحديات لا زالت القاعدة الإنتاجية لتركيا تثبت أن لديها ما تقدمه وأن لديها ميزة تنافسية مكنتها من زيادة الصادرات على الرغم من انخفاض قيمة العملة المحلية وكذلك ارتفاع معدلات التضخم. وقد ساعد هذا الأداء بالإضافة إلى الأداء الاقتصادي والإنتاجي المتميز هو العامل السياسي الذي ساعد فيه الدولة التركية إلى تحسين علاقتها بشكل كبير على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم، مما فتح أسواقا جديدة أو عمل على زيادة كميات الصادرات وقيمتها من تركيا إلى دول المنطقة بشكل عام وإلى دول العالم. نعم. كما نرى، وبالتالي فنحن أمام حالة من النجاح، ولعل الأيام القادمة إذا ما تحسن معدل التضخم في تركيا وكذلك

0: أولئك العملة ستكون معدلات الأداء أفضل لأنها ستؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج في تركيا.
1: أستاذ عبد الحافظ، أشرتم إلى وصول الدخل القومي في تركيا وتجاوز حتى تريليون و700 مليار دولار. بالنسبة إلى حجم الاقتصاد التركي، ماذا يعني ذلك حتى بالنسبة لحجمه إقليميا ودوليا؟

0: في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، على الرغم من وجود دول نفطية كبيرة في المنطقة، إلا أن الاقتصاد التركي الذي يعتمد على الإنتاج بشكل أساسي أصبح يفوق تلك الاقتصاديات ويعبر عن المكانة التي تحتلها تركيا الآن من قيادة وريادة المنطقة، وأن لديها ما تقدمه على الصعيد الاقتصادي، وكذلك كما نرى سعيها في الأداء السياسي، والذي كان آخر ثمراته هو اتفاق مكة الذي جمع بين الباكستان والسعودية وتركيا ليشكل نقطة انطلاق جديدة لتعاون اقتصادي سواء على مستوى الإقليم أو على مستوى العالم الإسلامي.
1: من اللافت أستاذ عبد الحافظ أن صافي صادرات السلع والخدمات أسهم ب16 النقطة المئوية من النمو في الربع الثاني من هذا العام، ما الدلالة الاقتصادية لذلك؟
0: الدلالة الاقتصادية هنا تعكس وجود اقتصاد متنوع داخل تركيا، لا يعتمد فقط على الصادرات السلعية ولكن أيضا يساهم في صادرات الخدمات، لأننا حينما نتحدث عن صادرات السلع والخدمات فنحن حينما نرصد الأداء في الإنتاج السلعي لابد أن نضيف له الصادرات في مجال التعليم والصادرات في مجال الصحة والصادرات السياحية، فهذه المعادلة تشمل الصادرات السلعية والخدمية التي تحدث عنها وزير التجارة، وبالتالي فتركيا تدلل بشكل كبير بأن لديها اقتصادا متنوعا لم يقتصر فقط على تلك القاعدة الإنتاجية السلعية، ولكن لديها ما تقدمه في مجال الرعاية الصحية، وهو من المسهو بشكل كبير من حضور يعني أبناء منطقة الشرق الأوسط أو غيرها في الحضور إلى تركيا للحصول على الخدمات الصحية،
1: نعم.
0: وبخاصة في ظل انخفاض قيمة العملة التركية، مما يمتع هؤلاء الأفراد بالحصول على خدمة أفضل بسعر أقل، وكذلك الحال
1: نعم
0: في مجال التعليم وفي مجال السياحة.
1: تركيا
0: فالاقتصاد التركي
1: أستاذ عبد الحافظ،
0: بفضل تنوعه ونموه المستمر أدى إلى هذا الأداء الإيجابي.
1: تركيا تستهدف مواصلة رفع صادراتها خلال المرحلة المقبلة، ما القطاعات التي ترون أنها قادرة على إعطاء دفعة إضافية للصادرات التركية؟
0: هي الصادرات السلعية التركية خلال الفترة القادمة تحتاج إلى نقلة كبيرة من الصناعات التقليدية إلى الصناعات التكنولوجية المتقدمة، لأننا على الرغم من وصول الصادرات السلعية إلى قرابة 275 مليار دولار، إلا أن الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة بحدود 10 مليارات دولار، وهذا ينقل المسؤولية بشكل كبير على مراكز الأبحاث وعلى الجامعات لتطوير أداء الصادرات التركية السلعية بحيث تكون ذات تكنولوجيا متقدمة فتسهم في حلقة الصادرات عالية التكنولوجيا، وفي نفس الوقت تقلل من اعتماد البلاد على استيراد هذه المنتجات من الخارج، فالتكنولوجيا المتقدمة هي التي ستصنع الفرق الكبير خلال الفترة القادمة للصادرات التركية بشكل خاص وللاقتصاد التركي بشكل
1: نعم.
0: عام.
1: وزارة التجارة تطرقت في بيانها أيضا إلى ارتفاع الواردات، ما الأسباب التي تعتقدون أنها تقف وراء نمو الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات؟
0: هو طبعا كما نعلم أن تركيا مستورد صافي للطاقة، وهذا أمر متعلق بالموارد المتاحة، فعلى الرغم من الاكتشافات التي أعلن عنها مؤخرا سواء بالنسبة للنفط أو الغاز، إلا أنها لم تدخل إلى الطاقة الإنتاجية بالشكل الكبير أو بالشكل الكامل، كما أنها لا تمثل نسبة كبيرة من احتياجات تركيا من الطاقة، وكما نعلم أنه منذ مطلع عام 26 وأسعار النفط في ارتفاع مستمر، فبعد أن كان برميل النفط أقل من 70 دولار أصبحنا يتذبذب سعره بين 90 وما أعلى من 100 دولار للبرميل الواحد، وبالتالي ففاتورة الطاقة أحد العوامل المهمة التي أدت
1: نعم.
0: إلى زيادة قيمة الواردات لتركيا خلال الفترة القادمة الفترة الماضية، فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن بسبب الأجواء الجيوسياسية المتطلبات.

0: المضاربة في المنطقة، وكذلك مصاريف التأمين على الواردات في ظل هذه الظروف.
1: في هذا الإطار تبرز السياحة كأحد أهم مصادر الإيرادات، إلى أي مدى يمكن أن تساعد السياحة في تعزيز التوازن الخارجي للاقتصاد التركي؟
0: يعني هي تركيا تعد واحدة من أكبر المقاصد السياحية على مستوى العالم، وهي تأتي في المرتبة الرابعة من بين أكبر 10 مقاصد سياحية عالمية، وتتمتع تركيا بعدة ملامح مهمة في مجال السياحة، منها السياحة الثقافية والسياحة الترفيهية وسياحة المؤتمرات والسياحة الصحية والسياحة التعليمية. فكل هذه المقومات بتعطي تركيا أن تكون وجهة وقبلة للراغبين للتعرف على تركيا وما لديها من عراقة سياحية وحضارية، ونحن نرى كثير من المعالم الحضارية الإسلامية في تركيا ومدى الحضور الذي تحظى به على مدار السنوات الماضية، وستظل كذلك، وبخاصة في ظل الدور المتنامي للدولة التركية من حضور إقليمي ودولي، مما يشجع بشكل كبير الراغبين في السياحة على التعرف على هذا البلد وعلى شعبه وعلى الحضارة التي يتمتع بها، فضلا عن أن انخفاض قيمة العملة التركية شجع بشكل كبير السياح على القدوم إلى تركيا للاستفادة من فرصة انخفاض الأسعار للرحلات السياحية.
1: شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي، كنت معنا من إسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه عزوف المستثمرين عن شراء السندات الحكومية طويلة الأجل رغم ارتفاع العوائد.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

0: من جديد أهلا بكم. ترتفع تكاليف الاقتراض الحكومي عالميا مع مطالبة المستثمرين بعوائد أكبر للاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، ويأتي ذلك وسط تنامي المخاوف بشأن العجز المالي وتواصل التضخم بخلاف زيادة إصدارات شركات التكنولوجيا لتلك السندات لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
1: قلق عالمي متزايد في الأسواق العالمية وبين المستثمرين الأفراد سببته العوائد المرتفعة على السندات الحكومية الأمريكية البعيدة الأجل، ما أدى إلى موجة بيع دعمها عزوف المستثمرين عنها بسبب مجموعة مخاوف أبرزها تنامي العجز المالي الأمريكي وتواصل الضغوط التضخمية والمنافسة المتزايدة.

0: جيدة من شركات التكنولوجيا، فتلك الشركات أصدرت كميات ضخمة من الديون لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الصناعي، حيث باعت نحو تريليون ونصف تريليون دولار من السندات منذ مطلع العام، أي بزيادة تقدر ب 36% عن العام السابق. وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً أعلى مستوى لها منذ عام 2007 منتصف أغسطس الماضي، ثم تراجعت قليلاً إلى أقل من 5.3%، كما وصلت عوائد السندات الألمانية المشابهة إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2011. كذلك اقتربت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند أقل من 4.2%. أما عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً فسجلت أعلى مستوى لها منذ عام 1998، وفي نفس الوقت بلغ متوسط عائد مؤشر بلومبيرغ الذي يتتبع ديون حكومات مجموعة السبع الكبرى أعلى مستوياته منذ سبتمبر عام 2000. ويؤدي ارتفاع عوائد السندات بسبب التضخم ومعدلات الفائدة القصيرة الأجل إلى تقليص القيمة الحقيقية لمدفوعات الفائدة وكذلك قيمة أصل السند عند ميعاد استحقاقه. ووسط هذا الاضطراب يتزايد قلق الأسواق المالية من أن البنوك المركزية لا تفعل ما يكفي لاحتواء التضخم الذي ظل مرتفعا في ظل الحروب التجارية الأمريكية وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي سببت قفزة قوية لتكاليف الطاقة. وتسارعت عمليات بيع سندات الخزانة الأمريكية البعيدة الأجل في يوليو بعد إبقاء الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة دون تغيير. وترى بلومبيرغ أن كبح الضغوط على العوائد يتطلب من الحكومات إقناع المستثمرين بقدرتها على السيطرة على التضخم والعجز المالي للاقتصادات الكبرى. حسان محمد، تريت عربي.
1: للنقاش معنا من بيروت أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى، نرحب بك دائما معنا دكتور محمد. كيف يؤثر ارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل بمزاج الأسواق العالمية وتوقعات المستثمرين بشأن الاقتصاد وكذلك التضخم؟
2: مساء الخير لك محمد ولكل مشاهديك المحترمين. لا شك أن نحن اليوم أمام مشهد جديد كما في كل العالم من بعد طفرة الذكاء الصناعي الذي أثر على كل شيء، وصل التأثير اليوم إلى سوق السندات الأمريكي وإلى كل الأسواق العالمية في ظل انكماش اقتصادي حاد. نحن في زمن الحروب من بعد كورونا وحتى اليوم وصلنا إلى الطفرة، وسلم ما يتجلى في ذلك هو في الاقتصاد الأمريكي وعلاقة المستثمرين حقيقة مع هذا الاقتصاد ومع السندات ومع كل موجات البيع التي تراها. وأصبح من الصعب جدا إقناع المستثمرين في العودة إلى هذه الأرقام. حقيقة الأمر أننا نتحدث عن دين حكومي أمريكي يفوق 40 تريليون، نتحدث عن عجز مرتفع دائم بالعشر سنوات الأخيرة يقارب 2 تريليون، نتحدث عن تضخم مستمر. وهنا بعارضة هذا التضخم لم يأتي من فراغ، إنما أتى بفعل سياسات الولايات المتحدة من رسوم الرئيس ترامب الجمركية التي أثرت على كل الاقتصاد العالمي، وصولا إلى الحروب المتنقلة في الشرق الأوسط من حرب غزة وصولا إلى الحرب مع إيران وكل ما تبعاتها وهرمز وليس موضوعنا ولكن لكن هذا جزء أساسي، وصولا إلى الطامة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأمريكي وهي توجه المستثمرين بشكل رهيب وبشكل كبير جدا نحو الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه. بمعنى آخر، عندما نتحدث عن 1.5 تريليون بالعام 2026 هي حجم الاستثمارات لداخل الذكاء الصناعي. من أين ذهبت هذه الاستثمارات؟ حكما ذهبت من سندات الخزينة الأمريكية، حكما المستثمرين اليوم لا زالوا بطفرة الذكاء الصناعي يذهبون إليه، وكأني بالحكومة الأمريكية وكل الحكومات للاقتصادات الكبرى أمام معادلة أساسية وكأنها تواجه طفرة الذكاء الصناعي، وكأني بكل الحكومات الغربية وعلى رأسها طبعا الحكومة الأمريكية بمواجهة البيك تاكو أو ما يعرف بشركات الذكاء الصناعي الكبرى. من هنا يتجلى هذا المشهد الذي نراه.
1: دكتور محمد، تحدثتم عن عدة نقاط مهمة، لكن دعني أتوقف عند الولايات المتحدة. واشنطن في قلب هذه التحركات، إلى أي مدى أصبح حجم الدين والعجز المالي الأمريكي عاملا مؤثرا في قرارات المستثمرين؟
2: لا شك محمد نحن أمام رقم يؤدي إلى حالة من القلق، بحالة بالنهاية دائما القاعدة الشهيرة التي نستعملها: الاستقرار مفتاح الاستثمار. كل مستثمر يريد أن يكون له استقرار أولا، ثم ينظر إلى العائد، هذا اليلد، هذا العائد الذي يذهب إليه المستثمر اليوم يريد الاستقرار. هل الاقتصاد الأمريكي اليوم بحالة استقرار منذ وصول الرئيس ترامب؟ هل هناك رقم حقيقي للاقتصاد الأمريكي وكيفية تعاطيه مع كل الاقتصادات المحيطة بالمكسيك، بكندا، مع الاتحاد الأوروبي، مع الصين؟ هل ننسى أزمة الجمارك؟ هل نقول أن أمريكا بألف خير، علما أن أسعار الطاقة بفعل الحروب، التضخم الذي حتى الساعة لم يتدخل الفيدرالي الأمريكي حقيقة للجمه وكبح هذا التضخم، هذا الوحش الذي يأكل كل الاقتصادات التي من حوله في العالم، علما أن القرار لا يحتاج إلى كثير يعني من التفكير. نحن في زمن التضخم يأكل كل شيء، وبالتالي على الفيدرالي الأمريكي التدخل. ولكن واضح أن الرئيس الأمريكي يضغط على الفيدرالي الأمريكي، على كيفن وورش، حتى لا يرتفع أسعار الفائدة. ولكن بالمقابل دين أمريكي عند 40 تريليون وعجز عند 2.1 وتضخم مرتفع ومنافسة مع شركات الذكاء الصناعي، تلقائيا المستثمر سيخرج من هذه المعادلة على قاعدة أعطوني حلا وأعطوني عوائد أعلى وأنا على استعداد للعودة إلى السندات الأمريكية. بمعنى آخر وببساطة جدا، على الحكومة الأمريكية أولا كبح جماح التضخم، السيطرة على العجز الذي أصبح متراكما عاما بعد عام، من ثم ضبط علاوة المخاطر للبريميوم. تلقائيا تكون السندات الأمريكية قد استعادت شيئا من بريقها تجاه المستثمرين. سوى ذلك أعتقد أن الأمر سيتفاقم أكثر فأكثر.
1: تماما دكتور محمد، أشرتم إلى الإقبال الكبير من شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على إصدار الديون لتمويل التوسع في البنية التحتية. بصراحة هل أصبحت هذه الشركات تنافس الحكومات الكبرى على أموال المستثمرين؟
2: هو دائما أحييك، تعطيني سؤال هو سؤال المليون. اليوم أعتقد أن المعركة، نعم هناك معركة لكبح جماح التضخم للسيطرة على العجز، ولكن حقيقة الأمر عندما نقول أن الاستثمارات وتمويل القطاعات بالشركات البيك تيك أو الذكاء الصناعي زادت 40% بعام واحد، ارتفعت بحوالي 40% لتريليون ونص، جزء منها ما يقارب 200 مليار من قلب السندات نفسها. هذا الكلام ماذا يقول؟ يؤكد أننا اليوم أمام معادلة جديدة. هذه الفانكشن عنوانها أن الحكومة الأمريكية اليوم هي بمواجهة، أو السندات الأمريكية حتى نكون دقيقين، واستثماراتها هي بمواجهة تمويل الذكاء الصناعي. وأعتقد أن هناك تحول اليوم بالمزاج العالمي للمستثمرين نحو طفرة الذكاء الصناعي، نظرا لما نراه اليوم على المستوى التكنولوجي، إن كان على مستوى الصناعات العسكرية أو الطبي أو أو أو أو إلى آخره، الذي يطوره الذكاء الصناعي بشكل هائل. والأخطر ليس اليوم، إنما اليوم وغدا. وبالتالي لا تسأل مستثمر إلا وينظر بعين الريبة إلى السندات الأمريكية بفعل كل العوامل التي ذكرناها من دين وتضخم، وينظر بعين الاستثمار وعين الرغبة إلى الذكاء الصناعي في العقود القادمة، أي إلى المستقبل. وعلى هذا الأساس نعم أعتقد جازما أن اليوم هناك معركة على التمويل ما بين شركات الذكاء الصناعي الكبرى والحكومة الأمريكية.
1: كيف يمكن تفسير أن ليس فقط سندات الخزانة الأمريكية دكتور محمد، كذلك هي السندات البريطانية واليابانية، جميعها تتجه إلى عوائد مرتفعة، كيف تفسرون ذلك؟
2: بكل بساطة محمد، هناك دائما قاعدة اقتصادية كبرى نستعملها في كل شيء: العرض والطلب. المسألة أن الطلب على السندات اليوم يتراجع عالميا، يعني كان عندنا قاعدة وفرة بالادخار وبالتالي الذهاب إلى السندات، للأسف اليوم هناك وفرة من المعروض من السندات، وسياسات لدى البنوك المركزية الأساسية لا ترغب بهذه السندات. بمعنى آخر لو نظرنا إلى الأسواق الأسيوية وإلى الدول الأسيوية وحجم استثماراتها وتمويلها داخل الدول الأوروبية وداخل الولايات المتحدة الأمريكية، نجد أنه بالعقدين الأخيرين تراجعت كل هذه البنوك المركزية عن هذه الاستثمارات، وتوجهت إما إلى استثمارات أخرى في الذهب وغيره من المعادن، أو بالتوجه إلى الذكاء الصناعي. وبالتالي اليوم المعادلة تختلف لجملة أسباب
3: ليس أقلها ما يجري على مستوى تطور الذكاء الصناعي بشكل هائل، ولكن هناك عاملان مقلقان حقيقيان هما حجم التضخم الهائل وحجم العجز بكل هذه الاقتصادات الكبرى. وبالتالي انظر على سبيل

0: المسالة الحصر إلى هذه الذبذبة في الين الياباني، وكم وكم تدخلت الحكومة اليابانية والحكومة الأمريكية لدعم الين الياباني بفعل ماذا؟ بفعل العجوزات والتضخم، وهنا الطامة الكبرى.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى أستاذ الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: موجز الأخبار من تي ار تي عربي في اسطنبول، أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وقال ترامب في مقابلة متلفزة إن 3 مواقع نووية إيرانية رئيسية دمرت بالكامل، مشيرا إلى أن واشنطن تراقب أيضا موقعا يعرف بجبل الفأس، قال إنه قد يستخدم في أنشطة نووية. أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن جميع الخيارات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية لا تزال مطروحة بشأن إيران. وقال فانس إن الولايات المتحدة لا تجري مفاوضات مع إيران حاليا، وإن الرئيس دونالد ترامب يحتفظ بجميع الخيارات بما فيها الضغوط الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية، إضافة إلى ما وصفه بالضغط غير المعلن. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى العقوبات المفروضة على إيران، مضيفا أن واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها لمنع طهران من استخدام النظام المالي العالمي لتمويل برنامجها النووي وبرامجها التسليحية. استشهد فلسطيني على الأقل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأصيب بالقصف 3 آخرون أحدهم إصابته خطيرة. كما أطلقت آليات الاحتلال النيران بكثافة قرب منطقة المطاحن، واستهدفت غارة إسرائيلية محيط شارع مشتهى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إضافة إلى إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية في محيط منطقة السنافور شرق المدينة. فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حظر تجول ونفذ عمليات دهم وتحقيقات ميدانية خلال اقتحام واسع لمخيم عسكر القديم شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى أحياء المخيم، ودهمت عددا من منازل المواطنين وأخضعت ساكنيها لتحقيقات ميدانية، كما استولت على مركبتين دون تسجيل إصابات أو اعتقالات مباشرة حتى اللحظة. تسلم الجيش اللبناني من الصليب الأحمر الدولي 4 من الأسرى كانوا محتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقالت لجنة الأسرى إن 4 المفرج عنهم مدنيون، ولا يزال 35 آخرون محتجزين في إسرائيل، بينهم 20 مدنيا. وكانت إسرائيل قد أفرجت قبل يوم عن الأسير مالك كمال غازي المحتجز منذ العام الماضي. من جانبه رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، وقال إن الخطوة مهمة حتى عودة جميع المحتجزين. وجدد عون تمسكه بأن يكون السلاح على الأراضي اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية، وأن تكون السيادة للدولة وحدها. قتل أكثر من 80 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين. وقال مسؤول عسكري يمني إن 24 عنصرا من القوات الحكومية قتلوا بمواجهات قرب الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، فيما قتل 15 آخرون في محور تعز. وقالت مصادر طبية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في محافظتي إب وتعز إن المستشفيات استقبلت 42 قتيلا. سقط عدة قتلى وجرحى من المدنيين إثر قصف بصاروخ باليستي شنه الحوثيون على منطقة مفرق المخة غرب محافظة تعز اليمنية. وأفادت قناة سبأ الحكومية بأن الصاروخ أصاب مطعما شعبيا بشكل مباشر، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين دون توفر حصيلة نهائية فورية لعدد الضحايا وطبيعة إصاباتهم. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تعرض المبنى الرئيسي لجهاز الأمن الأوكراني في العاصمة كييف لضربة مباشرة بطائرة مسيرة روسية في هجوم استهدف مكتب رئيس الجهاز بشكل مباشر. وأوضح زيلينسكي عبر حسابه على تيليجرام عقب اتصال مع رئيس الجهاز ألكسندر بوكلاد أن المسيرة أصابت المبنى الواقع في شارع فولوديميرسكا قبالة كاتدرائية القديسة صوفيا التاريخية وسط العاصمة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: Condemn the atrocities of Hamas.
2: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
3: The government doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
4: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
5: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
4: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. سيدات تركيا في كرة الطائرة يهزمن ألمانيا ويبلغن نصف نهائي بطولة أوروبا 2026. انضمام البرازيلي مارتينيلي إلى الهلال السعودي قادما من أرسنال الإنجليزي يشعل الحديث على منصات التواصل الاجتماعي. وتوتنهام الذي أنفق أكثر من 366 مليون يورو لتعزيز صفوفه ودعم مشروعه.

مشروع روبرتو دي زيربي، لكن البداية لم تكن على مستوى التطلعات بعدما تلقى خسارتين في أول جولتين من الدوري الإنجليزي. فهل ينجح دي زيربي في إعادة توتنهام إلى السكة الصحيحة أم يحتاج المشروع إلى مزيد من الوقت حتى تظهر ملامحه؟

تأهل المنتخب التركي لكرة الطائرة للسيدات إلى الدور نصف النهائي من بطولة أوروبا 2026 بعدما تغلب على نظيره الألماني بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة في اللقاء الذي أقيم على صالة سنان أردم في مدينة إسطنبول، لتضرب سيدات المنتخب التركي بهذا الفوز موعدا في نصف النهائي مع المنتخب الصربي. أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع البرازيلي جابرييل مارتينيلي قادما من أرسنال الإنجليزي بعقد يمتد لأربعة أعوام. وكان مارتينيلي صاحب 25 عاما قد شارك مع أرسنال في 278 مباراة سجل فيها 62 هدفا، كما ساهم في استعادة الجانرز للقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ موسم 2003-2004. أعلن مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني ماركوس يورينتي اعتزال اللعب دوليا في سن 31 عاما بعد تتويجه مع منتخب إسبانيا بلقب مونديال 2026. وكان الظهير الأيمن استهل مسيرته الدولية عام 2020 في مباراة ودية أمام المنتخب الهولندي، وخاض 27 مباراة مع منتخب لاروخا من دون تسجيل أي هدف. تأهل مونتيري المكسيكي إلى نهائي بطولة كأس الدوريات لكرة القدم عقب فوزه على مواطنه كلوب أمريكا بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لهدفين. وسيواجه مونتيري مواطنه تولوكا في المباراة النهائية. تأهل الألماني ألكسندر زفيريف بصعوبة إلى الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تجاوز عقبة الفرنسي كوينتين هاليس بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين وبواقع الأشواط 6-4 4-6 7-6 6-7 و6-3 ليضرب موعدا في الدور المقبل مع التشيكي بيري ليبيتشكا. وفي منافسات السيدات بلغت الأمريكية كوكو غوف الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تفوقت على الإسبانية باولا بادوسا بمجموعتين دون رد، تفاصيل أشواطها 6-4 و7-6، لتواجه الشابة الأمريكية في الدور المقبل لاعبة إسبانية أخرى هي كريستينا بوكسا التي تأهلت إلى الدور الثالث بعد فوزها على اليابانية هيمينو ساكاتوسومي. هذا وحجزت اليابانية ناومي أوساكا مقعدها في الدور الثالث من البطولة بعدما تجاوزت عقبة التشيكية كاترينا سينياكوفا بالفوز عليها بمجموعتين لواحدة وبواقع الأشواط 6-2 5-7 و6-1 لتضرب أوساكا موعدا في الدور المقبل مع البلجيكية إليز مارتينيز.

0: أعلن البطل الأولمبي التركي في الرماية يوسف ديكيتش عن تعاون جديد في مجال الصناعات الدفاعية التركية. الشراكة التي كشف عن تفاصيلها في إسطنبول تهدف إلى الاستفادة من خبرة ديكيتش الطويلة في المنافسات الدولية في تجربة تجمع بين خبرة الرياضي المحترف والإمكانات الهندسية.
1: بعد خطف يوسف ديكيتش الأنظار في أولمبياد باريس بتتويجه بفضية المسدس الهوائي، مسهما في منح تركيا أول ميدالية أولمبية في تاريخها برياضة الرماية، ينقل الرامي التركي خبرته هذه المرة إلى مجال آخر. ففي إسطنبول أعلن ديكيتش وشركة ديريا أرمز التركية بدء تعاون جديد في مجال تطوير الصناعات الدفاعية التركية، يستند إلى الاستفادة من سنوات تجربته في المنافسات الدولية ضمن أعمال الشركة لتطوير منتجاتها وأدائها.
2: نرى أن هذه الشراكة ممكنة من بوابة التفاصيل.

0: التقنية. فعلى سبيل المثال قد نحتاج إلى إجراء تعديلات على زناد المسدس أو تعديل آلية عمله. لو قلت إنني أستطيع فعل ذلك بنفسي فلن يكون الأمر ممكنا، فلا بد من وجود مهندسين متخصصين. علينا دائما معالجة البيانات والملاحظات التي تأتي من الميدان وتحويلها إلى عمل متكامل.
1: الشراكة تمنح ديكاتش دورا استشاريا يقدم من خلاله رؤيته مستخدما محترفا وملاحظاته المرتبطة بالأداء والتجربة الميدانية، فيما تبقى عملية الهندسة والتصميم والبحث والتطوير من اختصاص الفرق التقنية للشركة.
2: أعتقد أننا بحاجة إلى سماع رأي رياضيين في مختلف التخصصات والاستفادة من آرائهم، فالوصول إلى المنتج الصحيح عالي الجودة يتشكل عبر البحث والتطوير.
1: وخلال الإعلان عن الشراكة عرضت الشركة اثنين من منتجاتها الجديدة ضمن توجه تقول إنه يستهدف الاستفادة من الخبرة الدولية لديكاتش في تطوير المنتجات والأداء.
3: تجربة تضع ملاحظات الرياضي المحترف أمام المهندسين في محاولة للجمع بين خبرة الميدان وقدرات الصناعة الدفاعية. معاذ الهراس، تريتي عربي، إسطنبول.
4: أثار إعلان نادي الهلال السعودي تعاقده مع النجم البرازيلي جابرييل مارتينيلي قادما من أرسنال الإنجليزي موجة كبيرة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. البداية مع نجلاء التي نقلت تصريح لمارتينيلي بعد يعد فيه بتقديم كل ما لديه من أجل الهلال، وقالت: جابرييل مارتينيلي، إلى جماهير الهلال، لديكم لاعب مستعد لتقديم كل شيء من أجل هذا الشعار. بدوره بدأ الياس في قمة الحماس مع إعلان انضمام مارتينيلي للهلال وعلق قائلا: إعلان السوبر، جابرييل مارتينيلي قادم، الجناح البرازيلي قادم للعبث بالقارة الصفراء. أما سمو فوجهت رسائل إنذار إلى المنافسين بعد تعاقد الهلال مع الجناح البرازيلي وعلقت: أهلا جابرييل مارتينيلي في أعظم نادي سعودي، صفقة جديدة ستبكي الآخرين، نتمنى بحول الله نجاحه معنا ويحقق البطولات، والله لا يجعليك الأزرق. أما صاحب هذا الحساب فرأى أن مارتينيلي سيكون على موعد مع البطولات والإنجازات بعد انتقاله للهلال، فعلق قائلا: عندما تختار الأزرق الهلال فأنت اخترت طريق المجد وكتابة التاريخ، فاللون الأزرق اعتاد على المنصات وتحقيق الألقاب، مارتينيلي ستكون أحد أبطال التاريخ القادم للهلال. ونختم مع خالد الذي طالب مارتينيلي بتقديم أفضل ما لديه، لا سيما أن آخر برازيلي ارتدى القميص رقم 7 هو النجم الأسبق تياغو نيفيز، فقال: آخر برازيلي ارتداه الرقم 7 ثقيل يا مارتينيلي، إن شاء الله تكون أفضل منه وترفع جميع البطولات.

0: عشر صفقات كانت نتاج تحركات توتنهام هوتسبير الإنجليزي في سوق الانتقالات، لكن البداية جاءت بنتائج مخيبة بعد خسارتين في أول جولتين، لتطرح جماهير سبيرز تساؤلات عن قدرة هذه التعاقدات على تغيير صورة الفريق مع المدرب الإيطالي ديزيربي.
1: بعد إسدال الستار على الميركاتو الصيفي في إنجلترا، لم يكن حضور توتنهام عادياً، بل فرض سبيرز نفسه بقوة في سوق الانتقالات بعدما أبرم 10 صفقات لتعزيز صفوفه في مختلف الخطوط بإنفاق مالي بلغ 366 مليوناً و300 ألف يورو، ليكون ثالث أكثر أندية الدوري الإنجليزي إنفاقاً في السوق خلف تشيلسي ومانشستر سيتي. استثمار كبير رفع سقف التطلعات داخل النادي وبين جماهيره في ظل رغبة الإدارة في الدفع بمشروع الفريق الذي يشرف عليه المدرب الإيطالي روبرتو ديزيربي نحو المكان الصحيح، بعدما عانى سبيرز الأمرين من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي. لكن حجم الإنفاق وقوة التحركات في سوق الانتقالات لم تنعكس حتى الآن على نتائج الفريق، إذ جاءت بداية الموسم الحالي بعيدة عن تطلعات الجماهير بعدما تلقى توتنهام خسارتين في أول جولة.

0: جولتين من الدوري أمام برينتفورد ونيوكاسل. بداية أعادت الجدل إلى الواجهة وقسمت جماهير سبيرز بين متفائل بمشروع ديزيربي يرى أن الوقت لا يزال مبكرا لإطلاق الأحكام، خصوصا أن الفريق شهد تعديلات كبيرة خلال الميركاتو، وبين متشائم يرى أن كل هذه التغييرات والاستثمارات لم تنجح حتى الآن في منح توتنهام الشخصية المنتظرة بعدما بدا الفريق تائها في مواجهتي الدوري. وبين حجم الصفقات وقوة الاستثمار وبداية الموسم المتعثرة يطفو السؤال الأهم على السطح، هل ينجح ديزيربي في تحويل هذه الاستثمارات إلى نتائج ويقود سفينة سبيرز إلى بر الأمان، أم يكون مصير المشروع الغرق ونراه يغادر الفريق سريعا من الباب الضيق؟
1: ولإلقاء الضوء أكثر على قضية توتنهام وسوق الانتقالات أرحب بضيفي من القاهرة الكاتب والمحلل الرياضي أحمد مختار. مساء الخير كابتن أحمد. إذن فريق توتنهام أنفق ببذخ في سوق الانتقالات حوالي 360 مليون يورو لمشروع كما يقال، لكن كلمة مشروع هل تفي بالغرض أم أن من ينفق مثل هذا المبلغ لم يعد هناك مشروع بل فريق يجب أن ينافس؟
2: بسم الله. طبعا في البداية توتنهام فعلا صرف رقم كبير جدا، 366 مليون يورو في سوق انتقالات واحد، في لعيبة مميزة جدا تعاقد معها الفريق، ساندرو تونالي، ماتياس فرنانديز، عمر مرموش، البرازيلي سافيو، فانهيكي مدافع برايتون السابق، حتى برضو يعني توتنهام حافظ على بعض الأسماء الأساسية زي المدافع الهولندي الكبير فان دي فين مع مدرب مثل روبرتو ديزيربي. كلنا قلنا إن مفروض إن الفريق مش بس يبقى لديه مشروع كما تفضلت وقلت، ولكن فريق ينافس على الدوري، وحتى إن لم ينافس على الدوري الإنجليزي على الأقل يكون متواجد بين الأربعة الكبار نظرا لحجم الإنفاق الكبير جدا. في المقابل أيضا توتنهام لم يبع أو لم يتخلى عن لاعبين كتير هذا الصيف، يعني فقط تقريبا من الأسماء الأساسية هو كريستيان روميرو والظهير سبينس، أما باقي الفريق فكان عماد الفريق الأساسي موجود، وفي نفس الوقت حوالي 10 صفقات جديدة. كل هذه الأمور بتخلينا نقول إن فعليا حجم الإنفاق الكبير مدرب مثل ديزيربي ما ينفعش اللي احنا نقول فريق توتنهام يبقى أو لا في الدوري الإنجليزي أو حتى مشروع منافسة، هذا الفريق وفق حجم الإنفاق يجب أن ينافس، ولكن هذه النتائج في البداية تؤكد أن هناك خلل كبير. توتنهام في أول مباراتين في الدوري الإنجليزي صفر نقاط، إحنا ما بنتكلمش فقط على خسارة من برينتفورد أو خسارة من نيوكاسل، ولكن حتى أداء سيء، الفريق يقدم مستويات ضعيفة جدا. المباراة الأولى أمام برينتفورد كان ممكن النتيجة تصل إلى 5 و6 أهداف، في النهاية خلصت 3-0. حتى مباراة نيوكاسل كلنا شفنا تفوق كبير جدا للمدرب الألماني ماتياس ياس لمدرب نيوكاسل على ديزيربي. هذه الأمور فعلا بتؤكد أن هناك خلل في فريق توتنهام الحالي رغم حجم الإنفاق الكبير، وأعتقد الضغط يكون كبير جدا على الإدارة وعلى ديزيربي وعلى حتى النجوم الجدد إذا استمرت هذه النتائج خلال الجولات القادمة.
1: نعم أحمد، ديزيربي عرف بأنه مدرب يفضل أسلوب البناء من الخلف، السيطرة على خط الوسط، هل الأسماء التي انتدبها فريق توتنهام هي مناسبة لهذه الأفكار أم هي فقط أسماء موجودة في السوق وقام النادي بالاستثمار فيها؟
2: طبعا يعني اسلوب ديزيربي التكتيكي فعلا هو فريق يعني مدرب ايطالي بيفضل البناء من الخلف، بيفضل اللعب العمودي المباشر. اسلوب ديزيربي يعني حتى مختلف، يعني الناس بتقارنه بجوارديولا لكن هناك اختلاف بعض الشيء بين المدربين، خاصه اللي فرق جوارديولا بتفضل اكتر السيطره، بتفضل اللي هي عوده المنافسين لنصف ملعبهم، عكس ديزيربي. ديزيربي من المدربين اللي هم بيفضلوا استفزاز الخصوم، بمعنى دعوه المنافسين للضغط على دفاعه حتى يقدر يطلع بالكرة يعمل عملية بيلد أب وبناء من الخلف منظم، ومن ثم لعب عمودي مباشر سريع. عشان كده أنا بشوف التعاقدات اللي جابها متناسبة مع أفكاره، لعيب زي فانهيكي لعيب يقدر يبني من الخلف، مدافع موجود زي فان دي فين أيضا مميز في البناء من الخلف، اللي هم يتعاقدوا مع الإيطالي ساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل لعيب عنده خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي، لعيب بيقدر يستحوذ ويسيطر على الكرة. يفترض أن هذه التعاقدات تساعد ديزيربي على تطبيق أفكاره، لكن حتى هذه اللحظة النتائج بتقول لا. كمان برضو في حاجة مهمة جدا عايز أتكلم فيها عن ديزيربي، إن ديزيربي دايما المدربين اللي هم ما عندهمش خطة بديلة، ويمكن ده أكتر عيب بالنسبة له، يعني كلنا شفنا مسيرته مع مارسيليا بدأ بشكل كويس جدا في الموسم الأول، تقريبا كان المركز الثاني في الدوري الفرنسي، ولكن في الموسم الثاني لقينا نتائج سيئة جدا وشبه إقالة. أيضا حتى مع برايتون في الدوري الإنجليزي بدأ بشكل كويس في الموسم الأول تقريبا برضو، يعني برايتون على ما أتذكر أنهى الدوري في المركز السادس، ولكن في الموسم الثاني ليه نعم. كان في المركز الحداشر أو الاتناشر. وبالتالي ديزيربي ما عندوش خطة بديلة، عشان كده في مشكلة كبيرة بالنسبة لتوتنهام إذا استمرت النتائج بهذا الشكل. أعتقد بأن ديزيربي سيعاني، لأنه عودنا دايما أنه مدرب لديه خطة أساسية، لديه أساسيات اللعب والبناء من الخلف، لكن عندما تتعقد الأمور فإنه يعاني.
1: نعم أحمد، البداية البطيئة السيئة لفريق توتنهام، تلقى خسارتين وإن كان الأداء أفضل في اللقاء الثاني أمام نيوكاسل، لكن هل هذا دلالة على حاجة الفريق إلى انسجام أكثر خصوصا في ظل العدد الكبير من التعاقدات، أم أن ديزيربي سيكون تحت الضغط مبكرا؟
2: بالتأكيد طبعا، يعني في الأول برضو نديله حقه، اللي هو في الموسم الماضي جه في وقت صعب، كان توتنهام على بعد خطوة من الهبوط، وفي النهاية حسن النتائج والفريق فعلا فضل في الدوري الإنجليزي. أعتقد مع لما أنت بتجيب 10 صفقات جديدة بتدخل دماء جديدة في الفريق، في لعيبة برضو زي عمر مرموش، زي سافيو، زي حتى الأوكراني مودريك لاعب تشيلسي السابق، كل هذه الأسماء لم تتأقلم بعد أو لم تتكيف، وحتى جزء منها لم يلعب حتى الآن مع فريق توتنهام. وبالتالي فكرة ضخ 10 لاعبين جدد في التشكيلة دفعة واحدة موضوع صعب جدا، الموضوع بيحتاج وقت، بيحتاج تأقلم، بيحتاج تكيف، خاصة في ظل ان الفريق في اخر موسمين كانت نتائجه سيئة جدا في الدوري الانجليزي. حتى في الموسم قبل الماضي توتنهام كسب الدوري الاوروبي وكاد يهبط في النهاية، وبالتالي هذا الامر يحتاج الى وقت كبير. لكن برضو في مشكلة كبيرة ان الدوري الانجليزي لا يرحم، يعني تخيل ان توتنهام حتى بعد اول مباراتين لديه المباريات القادمة في الدوري، هيلعب أستون فيلا، نوتنغهام فورست، إيفرتون، مانشستر يونايتد، أربع مباريات صعبة جدا.
1: نعم.
2: إذا استمرت النتائج بهذا السوء أعتقد هنا هتبقى فيه مشكلة كبيرة جدا، إنك في أول ست جولات لما ما تكسبش ولا مباراة الموضوع هيبقى صعب، حتى لو أنت عندك فريق جديد، حتى لو اللعيبة محتاجة وقت للتكيف والتأقلم.
1: نعم، ابقى معي كابتن أحمد لنتحول للتعرف على أهم وأبرز خمس صفقات قام فيها فريق توتنهام خلال الميركاتو الصيفي.

0: إذن هذه قائمة بأبرز الانتقالات في الدوري الإنجليزي لفريق توتنهام. أحمد، هناك معلومة صادمة أن توتنهام في آخر 5 سنوات قام بتغيير 9 مدراء فنيين، 9 مدربين قام بتغييرهم دانيال ليفي وإدارة الفريق. هل هذا يعطي دلالة على أن السوء ليس في التشكيل، ليس في التعاقدات، ليس في المدربين، بل في الإدارة الرياضية؟
1: بالتأكيد طبعا، يعني توتنهام من الفرق اللي يعني دايما حتى مرحلة كنا بنقول توتنهام من أكتر الفرق استقرارا في أيام الأرجنتيني بوكيتينو، ولكن بعد رحيل بوكيتينو توتنهام أصبح فريق يعني يعتاد على تغيير الأطقم الفنية لدرجة أن الموسم الواحد ممكن تتلاقي 2 أو 3 مدربين، وبالتالي دي مشكلة كبيرة جدا. أيضا الإدارة في توتنهام هتكون عليها ضغوطات كبيرة جدا،

0: تطبيق افكاره. مدرب مثل ديزيربي جاء بنهايه الموسم الماضي انقذ الفريق من الهبوط، صحيح ان النتائج سيئه هذا الموسم، لكن على اداره نعم. توتنهام الصبر على المدرب الايطالي، خاصه اللي هو لديه سوابق، يعني نجح قبل كده في الدوري الانجليزي مع برايتون، وبالتالي يستحق فرصه، ويجب على اداره توتنهام الصبر وعدم يعني نعم. كثرت اقاله المدربين، لان ده في النهايه امر سلبي كبير سواء من الناحيه الرياضيه او حتى الناحيه الماليه.
1: نعم احمد، الاداره اكدت دعمها لديزيربي وانه مدرب باقي مع الفريق، لكن اداره قامت باقاله مورينيو وبوتشيتينو وايضا العديد من الاسماء الكبيره في عالم كره القدم، هل نصدق ان ديزيربي في مأمن من الاقاله في حال استمرار النتائج السيئه؟
0: بالتأكيد لا ديزيربي ولا جوارديولا ولا مورينيو ولا أي مدرب في العالم في مأمن من الإقالة، خاصة في الفترة الحالية اللي بيكون فيها الضغط الإعلامي والجماهيري كبير جدا على الفرق وكبير جدا على الإدارات. في النهاية أي إدارة عندما تسوء نتائج الفريق هي مش هتضحي باللاعبين، مش هتضحي بالفريق كامل، وبالتالي بيكون المدرب هو الحلقة الأضعف. كلنا شفنا تجارب سابقة كتيرة لأكثر من فريق، مش بس توتنهام، بيكون المشكلة مش بس المدرب، اللاعبين كمان، لكن في النهاية بيتم التضحية بالمدرب، وبالتالي ديزيربي في موقف مش سهل. نعم. صحيح ان احنا لسه في بداية الموسم، لكن اذا استمرت النتائج بهذا السوء على الاقل في اول شهرين او اول 3 شهور، ممكن جدا يكون ديزيربي احد اسرع الاقالات هذا الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز، لان زي ما قلت لك ان المدرب هو في النهاية الحلقة الاضعف، وادارة توتنهام لها سوابق كتيرة جدا في اقالة المدربين زي مورينيو وزي انجي المدرب انجي الاسترالي وزي عدد كبير جدا نعم. من المدربين في السنوات الاخيرة.
1: نعم احمد، بالنسبة لفريق توتنهام بهذه التعاقدات، برأيك هل ديزيربي يبحث عن مكان في الصف الأول أم المنافسة على اللقب؟
0: بكل صراحة وفق التعاقدات الحالية مش هقول اللي هو يكسب بطولة الدوري، لكن على الأقل يجب أن يكون هدف ديزيربي التواجد بين الأربعة الكبار. أعتقد الفريق عمل تعاقدات كبيرة، صرف مبلغ يصل إلى 366 مليون يورو، أي نعم في منافسين صرفوا أكتر منه زي مانشستر سيتي وزي تشيلسي، أيضا هناك فريق مثل أرسنال، فريق قوي جدا حامل لقب الدوري ووصيف دوري الأبطال، وبالتالي في فرق ممكن نقول إن هم أقوى من توتنهام حتى بعد التعاقدات الأخيرة، لكن على الأقل يجب أن يحاول ديزيربي أن يكون موجود بين الأربعة الكبار. من وجهة نظري فنيا أن فترة التوقف القادمة ستكون مثالية بالنسبة للمدرب نعم. الإيطالي، خاصة اللي هي هتبقى فترة التقاط أنفاس، فترة إعادة الأوراق، فترة اللي هو يقدر فيها يعيد أوراق ويشحن البطاريات، يقدر نعم. اللعيبة نفسها الجديدة زي مرموش زي سافيو زي مدرك زي حتى ماتياس فرنانديز، كل اللعيبة دي تتأقلم بشكل أفضل.
1: أحمد هنا عن اللاعبين، الكلام عن اللاعبين، أريد أن أسأل ديزيربي. أريد أن أسأل فقط عن تونالي، هذا اللاعب الإيطالي الذي تم إيقافه لمدة عام كامل، عاد وبمبلغ قياسي بالنسبة لفريق توتنهام، هو الأكبر ب 110 مليون، هل هو فعلا لاعب الوسط المنشود، القائد المنشود في فريق توتنهام سريعا؟
0: وفق تكتيك ديزيربي هو الراجل بيعتمد على البناء من الخلف، يعتمد على البيلد اب المثالي، وبالتالي هو لاعب زي مثل ساندرو تونالي يفترض اللي هو مثالي جدا لاسلوب لعب ديزيربي. اتوقع بان هذا اللاعب اللي هو ساندرو تونالي كان مطلب رئيسي من ديزيربي، اي نعم هو الرقم المدفوع كبير جدا، لكن برضو اللاعب لعب فرق كبيره زي ميلان، لعب في نيوكاسل، كلنا شفنا حتى اسماء مثل مورجان روجرز 130 مليون نعم. اليوت اندرسون، انزو فرنانديز، الارقام في الدوري الانجليزي كبيره جدا على الجميع، وبالتالي ساندرو تونالي هذا الرقم ربما مبالغ فيه، لكنه هذا اللاعب لاعب مميز ولاعب يستحق ولاعب ربما يكون رأس حربة مشروع ديزيربي في خط الوسط.
1: نعم أحمد مختار، كنت معنا من القاهرة، الصحفي والناقد الرياضي، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tlt-arabi.com، كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: يسوق العنف الإسرائيلي ضد العرب والفلسطينيين خاصة كضرورة أمنية دائمة، وكلما اقترب استحقاق انتخابي في تل أبيب يتحول التصعيد الميداني إلى ورقة دعائية لكسب الأصوات، في مشهد لا يفرق بين من يجلس في سدة الحكم وبين من ينتخبهم، حين يغدو القتل والإقصاء والتدمير خياراً جامعاً ومقبولاً للجميع. بهذه الحقيقة التي كتبها أحدهم على المنصات نستهل حلقتنا من برنامج تفاعل وتشاهدون معنا. بن غفير يطلق حملة أو خطة شاملة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الأردن يطلق ناطقاً رقمياً باسم الحكومة مولداً بالذكاء الصناعي. على طريقة الكونفو، روبوت يهاجم زبوناً داخل متجر روسي. بين طموحات معلنة في أروقة الكنيسة ووقائع تفرض نفسها على الأرض، تتبلور ملامح استراتيجية أمنية وإدارية إسرائيلية تسعى لإعادة هندسة قطاع غزة ديموغرافياً وإكمال احتلاله وضمه إلى سلطاتها الاحتلالية. القصة ليست جديدة في جوهرها، لكنها تتخذ مساراً أشرس وأكثر علانية مع تصدر قادة تيار الصهيونية الدينية واليمين القومي المتشددين للمشهد. فوزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير لم يخفي يوماً هذه الأهداف، وقد أعلن مراراً رغبته في طرد الفلسطينيين من أرضهم. نشاهد. وأمام المسؤولين يسعى لصبغ فكرة الإخلاء بغطاء تنظيمي وإنساني مزعوم يهدف بالأساس لتسريع تفريغ القطاع من الفلسطينيين.
1: קליטה, לאפשר להם גם את הקליטה, גם את המעבר הנכון, לדאוג להם בארץ שאנחנו רוצים שהם יאגרו לדיור, לחינוך, לבריאות, זה אפשרי. אני אומר לכם, שבתי בישיבות הכי סודיות, יש מדינות שהודיעו למדינת ישראל שהן מוכנות לעשות את זה. מורת תקציב, מורת כסף, מורת כל מיני דברים שהם ביקשו ממדינת ישראל.
0: في هذا التوجه يسعى بن غفير لتصوير التهجير كاستجابة لرغبة سكانية، بينما تشير الوقائع الميدانية إلى أن دمار البنية التحتية والمستشفيات والخدمات الأساسية بغزة هو المحرك الفعلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هو الآخر يثبت التهمة، يقول إن الهجرة هي الحل، والسبب وفق زعمه أن أكثر من 70% من غزة مدمرة.
2: بعد أن احتل الجيش الإسرائيلي جزءا كبيرا من قطاع غزة دمر ما بين 60 و70% من مساحته، ولا يزال هناك ما يجب القيام به، لكن نحو 70% من المساحة أصبحت في الواقع خالية. لا يوجد حل حقيقي لغزة من دون الهجرة. بالمناسبة 80% يريدون الهجرة، لكن حماس لا تسمح لهم، ولا توجد دول في العالم تستقبلهم. ما يؤخر الهجرة هو أن الدول المستقبلة تريد غطاء أمريكيا. عندما يتضح أن حماس لا تفي بالتزامها بنزع سلاحها، سنحصل عندها على الضوء الأخضر لبدء هجرة سكان غزة.
0: المفارقة أن إسرائيل تنفذ خطة التهجير عبر البوابة الإدارية والأمنية، فمنذ سيطرة الاحتلال على معبر رفح ومحور فيلادلفيا تحول خروج الفلسطينيين إلى مسار مقيد للغاية، مقابل إغلاق شبه تام أمام أي مسار للرجوع. وللمنظمات الحقوقية توثيقات كثيرة يوثق الواقع المأساوي لآلاف العالقين خارج القطاع

0: ممن خرجوا للعلاج أو الدراسة، حيث يواجهون رفضاً أمنياً مستمراً وتعطيلاً متعمداً يمنعهم من العودة إلى ديارهم وعائلاتهم. مشاهدينا، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات بشأن هذا الموضوع، نأخذ بعضاً من تعليقاتهم. يقول أو تقول مايا: نكبات فلسطين لا تتوقف، ففي غزة والضفة الغربية شعبها يحاكي سيناريو النكبة الفلسطينية الأولى، تشريد وتهجير ونزوح، وبن غفير اليوم يطالب بإفراغها من سكانها لدول الطوق. حساب تشيبر يقول: تعلم بعض اليهود من الهولوكوست محاربة الشر، بينما تعلم البعض الآخر منهم أن يكونوا أشرارا. أحمد يعلق: ما شفتش حد صريح زي بن غفير، الراجل ما بيحاولش يداري أي حاجة، هو كده ولو كان عجبكم، عشان كده الصهيوني ما بنكلمهوش. أما أخيرا فالار تقول: ثم يتساءل الناس لماذا يهاجر هؤلاء الشرق أوسطيون إلى بلداننا، لوموا إسرائيل والولايات المتحدة على تهجير الناس باستمرار ثم تذمروا إزاء ذلك. وجه جديد يخاطب الأردنيين وينقل إليهم أخبار حكومتهم، لكنه هذه المرة ليس بشارا بل شخصية افتراضية اسمها فرح، طورت بالذكاء الصناعي وأطلقتها وزارة الاتصال الحكومي كأول ناطق رسمي باسم الحكومة الأردنية. ظهرت فرح للمرة الأولى في مقطع فيديو عبر معرفاتها على منصات التواصل الاجتماعي من باحة رئاسة الوزراء بملامح شابة ومرتدية الزي الرسمي، وقدمت نفسها للأردنيين باللهجة العامية. نشاهد معا.
1: مرحبا، أنا فرح واليوم بحب تتعرفوا علي. أنا الناطق الرقمي باسم الحكومة، وأكيد كلكم رح تتساءلوا ليش قررت الحكومة تاخذ هيك خطوة مختلفة وشو الهدف من القرار؟ وأنا بحب أجاوبكم على هذا التساؤل، ورح أتواصل معكم في المستقبل على منصات التواصل الاجتماعي والواتساب. الهدف للحكومة هو تسخير التكنولوجيا الرقمية لتطوير أدوات التواصل في توصيل المعلومات للمواطنين من خلالي أنا فرح. عشان هيك قررنا استخدام أحدث أدوات التواصل اللي بتوفرها التكنولوجيا الرقمية عشان أوصلكم المعلومة بأسلوب واضح وصريح وشفاف وبسيط. رح تسمعوا مني عن كل مشروع بتنفذه الحكومة مرتبط برؤية التحديث، وأي مشروع حكومي في قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية، وكل قرار بيمس حياتكم اليومية. ومش بس هيك، رح أنقول لكم بعض قرارات مجلس الوزراء الرئيسية وأشرح.
0: مهمة فرح لن تقتصر على نقل الأخبار، بل ستكون إحدى أدوات التواصل الحكومية الرقمية والتي تهدف إلى تزويد المواطنين والمهتمين بالمعلومات، كما جاء في تصريح لوزير الاتصال الحكومي محمد المومني عبر منصة إكس، والذي أكد أيضا على أن فكرة فرح جاءت في إطار سعي الحكومة المستمر لتوظيف التكنولوجيا الرقمية وأدوات الذكاء الصناعي في التواصل وشرح القرارات والسياسات الحكومية وإتاحة المعلومات. لكن فرح في مرحلتها الأولى لن تكون شخصية تفاعلية يمكن للمواطن سؤالها وانتظار الإجابة منها، إذ سيقتصر دورها على نقل المعلومات الحكومية وشرحها فقط، على أن يجري تطويرها لاحقا لتصبح تفاعلية. كالعادة، أثار إطلاق شخصية فرح موجة واسعة من التفاعل والجدل بين رواد منصات التواصل في الأردن، فبينما اعتبرها البعض نقلة نوعية في الإعلام الحكومي لتبسيط القرارات المعقدة ومكافحة الشائعات بسرعة أكبر، وتخوف آخرون من غياب البعد الإنساني ومن قدرة شخصية افتراضية على استيعاب تساؤلات الشارع الحقيقية وهمومه اليومية. كما تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقترحات لإطلالة فرح كما تشاهدون بالزي التراثي والشماغ الأردني. تجربة فرح لم تكن الأولى، بل سبقتها تجارب أخرى مشابهة. ففي عام 2024 أطلقت أوكرانيا شخصية فيكتوريا شي لتقديم المعلومات والتعليقات الرسمية المتعلقة بالشؤون القنصلية. أما في ألبانيا فقد أطلقت شخصية دييلا مساعدة افتراضية للخدمات الحكومية عام 2025 ضمن مسعى حكومي معلن لمواجهة الفساد. نشاهد.
2: Mirëse erdhët në Albania. Unë jam asistenti juaj virtual.

إذن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتهم. نبدأ من عند عدي أبو مرخية، يقول: كيف سيميز المواطن بين فرح الحقيقية وفرح التي قد يصنعها شخص آخر بالذكاء الصناعي؟ لكن هذه التقنية نفسها يمكن أن تستخدم لصناعة فيديوهات مزيفة وبث شائعات تبدو حقيقية. فرح تقول: قبل فترة كنا نتساءل متى يصل الأردن إلى مستوى الدول المتقدمة في استخدام الذكاء الصناعي، واليوم نراه مطبقا بوضوح، ما يؤكد تقدم الأردن السريع في قطاع التكنولوجيا. أما فهد يقول: لماذا لا يكون الناطقون باسم الحكومة إعلاميين أردنيين أو طلابا يدرسون الإعلام في الجامعات عبر صفحة رسمية تابعة للحكومة بدلا من الاعتماد على الذكاء الصناعي؟ موفق أخيرا، خطوة إيجابية للحكومة تخلص المواطن والصحفي من مشقة البحث عن الرد الحكومي. يبدو أن الروبوتات أصابها ما يصيب البشر، فباتت تغضب تارة وترقص تارة، وتارة أخرى تضرب وتهاجم، وكأن ما شاهدناه قديما في فيلم أنا روبوت لويل سميث أصبح واقعا نعيشه في وقتنا الحالي. كهذا المشهد مثلا الذي وقعت أحداثه داخل متجر روسي يدعى فولغا 64، فبينما كان الروبوت يقف جانبا منشغلا ببعض أموره، فوجئ بأحد الزبائن يريد مصافحته فلم يرد الروبوت، فقرر هذا الزائر أو الزبون أن يدفع، وفجأة بدأ على الروبوت وكأنه يحاول أن يستعيد توازنه، وفي ثوان معدودة بدأ في مهاجمة الزبون الذي دفعه ضاربا إياه بعدة ركلات. دعونا نشاهد المشهد كاملا، جدا مثير.

المتجر نشر هذا المقطع الذي شاهدناه وعلق قائلا: روبوت هاجم أحد الزبائن في متجر فولغا ستور للإلكترونيات، لحسن الحظ الجميع بخير. انتشر المقطع القصير بسرعة كبيرة عبر المنصات الرقمية، ما أثار موجة من التعليقات الفكاهية من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن المتجر لم يقدم تفسيرا واضحا لما حدث، وبالتالي فتح باب التكهنات أمام المتابعين. فالبعض فسر ما حدث بأنه عطل تقني، وآخرون قالوا إنه موقف مقصود وتم التحكم في الروبوت فيه عن بعد أو خدعة من أجل المزح والفكاهة. رواد منصات التواصل الاجتماعي بعضهم تعاطف مع الروبوت ووجدوا أنه من حقه الدفاع عن نفسه، والبعض الآخر ذهب إلى منحى آخر مستذكرين مشاهد من فيلم المدمر الذي صور ثورة الروبوتات وانتقامها من البشر ودخول البشرية في صدام مع الآلات. مشاهدينا، كما العادة رصدنا لكم ما قاله رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو. لأخذ بعضا من تعليقاتهم. تقول ليليا: الروبوت أخذ حق جميع الموظفين في المتجر. حساب ما يقول: إذن هو من استفزه بنفسه وحصل على رد فعل، والآن يستغربون أن يهاجم الروبوت شخصا. انظروا مجددا، المشتري دفع الروبوت فرد الروبوت ودافع عن نفسه. حساب آخر يقول: من الواضح أنهم يمزحون، وما حدث مرتب له من قبل التقاط الفيديو. أما حسام أخيرا يقول: يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك. يضحك من هذا المقطع. كأنهم سلبوا روحي. صاحب مزرعة

0: في غزة يروي خسارته بعد قصف الاحتلال مزرعته ونفوق عشرات الآلاف من الدواجن، ما أدى إلى توقف مصدر رزقه الوحيد.
1: لما ضرب المزرعة وأنا في البيت حسيت أن الإشي هذا عندي، أجيت على المزارع لقيتهم منتزعين الروح تبعتي. قبل الحرب كان في عندي المزرعة شغالة ونبض بالحياة، فيها عمال وفيها جاج وحياة لغاية ما قامت الحرب. فجأة هيك تغيرت الأمور كلها، أول ما قطع الكهرباء عنا، حاولنا أن ننقذ حياة الجاج. عندها في المزرعة هذه الوحدة حوالي 40,000 جاجة، ظل الجاج يعاني لما مات من الجوع، وانت بتطلع فيه مش قادر تعمل لهم أي حاجة. كان الأمر قاسي جدا. فجأة هيك يوم الصبح صحيت على قصف، حسيت أن القصف قريب، يعني حسيت أنه عندي. فجيت من البيت، بيتي بيبعد حوالي 200 متر عن أو 300 متر عن المزارع. اجيت لقيت ضربين بدون أي مبرر، ضربوا بالاف 16، دمروا تلتين المزرعة، أبدوها بين. هذا مدخل الرزق الوحيد، مش إلي وللعمال اللي بيشتغلوا فيه، وللي بورد لنا العلف، وللي بورد لنا السوس، يعني أكثر من واحد مستفيد من هالمشروع هذا. فجأة كل إشي تلاشى، مصدر الرزق الوحيد اللي عندك اختفى، كأنهم أخذوا روحي مني لما شفت الدمار اللي حل فيها. مش مستوعب ليش وليش ضربوها، مش عارف. احنا قاعدين مستنى يعني نصلح المزرعة وان هذا، لكن يا عمي فيش موارد، يعني السوس ممنوع يدخل، العلف ممنوع تدخل، الأدوية ممنوع تدخل، فالأمور صعبة جدا.
0: رغم صدور قرار قضائي بوقف تنفيذ الهدم، جرافات الاحتلال تهدم منزلا من 3 طوابق لعائلة بدران في حي البستان في بلدة سلوان، وتشرد 25 فلسطينيا كانوا يعيشون فيه.
2: هدوا كل البناية، ما خلوا لناش ولا إشي. طبعاً بهدم البيت هذا اتشتت أكثر من 25 بني آدم. لغاية امبارح معانا قرار سار المفعول بعدم تنفيذ قرار الهدم. شو ما بتقدر تهد من البيوت بدها تهد هاي الحكومة. البناية هاي هي عبارة عن 500 متر بناء، 4 سكان بقطنها 4 عائلات. طبعا البناية هاي يعني انشئت تقريبا بالتسعين، 91 سنة، التسعين أو 91. بال98 رفعوا محكمة البلدية على السوار اللي حوالي البيت، ما رفعوا على البيت نفسه. تخالف السور 25,000 شيكل، اندفعوا. كمان رجعوا بعديها بفترة وجيزة، انتقلت المحاكمة من السور على البيت نفسه، وتخالف البيت البناية 75,000 شيكل واندفعوا. بعديها صار تجميد للإجراءات لغاية قبل تقريبا سنة. لغاية امبارح معانا قرار سار المفعول بعدم تنفيذ قرار الهدم. امبارح الساعة 12 تقريبا الظهر بتصل علي الشرطة انه لازم تفضي البيوت، لانه البلديه طلعت على المحكمه واخذت قرار بهدم 300 متر وبدهم يخلوا لك 200 متر للسكن. فاليوم نتفاجئ بيجوا الساعه تقريبا 8:30 ببلشوا يهدوا، بياخذوا شيء قياسات، يعني هم مش يخلوا 200 متر، هدوا كل البنايه ما خلوا لناش ولا شيء. طبعا انا اتصلت مع المحامي من ناحيه قانونيه، قال لي من ناحية قانونية كمان طلعنا قرار اليوم انه بس يهدوا 300 متر، للأسف هدوا 500 متر، وقال لي بالحرف، يعني قال لي انا بعد اللي انا لازم اهده وفي محكمة. الهدم بطريقة عشوائية بدون ترتيب، الجيران تأثروا، المية للجيران انقطعت، الكهرباء انقطعت.
0: من قطاع غزة انتشر فيديو مؤثر للطفل بلال خلال زيارته قبر أمه في الذكرى الثانية لوفاتها، بعدما رحلت وتركت خلفها 4 أطفال في سن مبكرة.
3: يا مقابر أخبري أمي التي أخذت مكانا بين سكانك أن قلبي لم ينساها، ودائما بالدعاء يرحمها، ودائما بالدعاء يرعاها. اللهم بلغ أمي دعائي وسلامي. يجب استمسك بشيخة وسياخ لها. اللهم اجعل امي سيدة تربي سيدات هذا الجنة، واجعل الكوثر شرابها والسندس لباسها. اللهم اغفر لامي وارحمها واعف عنها. اللهم ارحم امي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم امين يا رب العالمين.
0: شركة أديداس تتعاون مع جندي إسرائيلي مبتور القدم وتطلق خدمة الفردة الواحدة في إسرائيل.

0: زوجة أردنية اشترطت على زوجها للموافقة على الزواج به أن ترعى إخوته الثلاثة المصابين بإعاقات ذهنية. نشاهد القصة.
1: عندي زوجة نموذج غير موجود بالوطن العربي. اشترطت علي منذ 28 عام تكون قائمة على رعاية أشقائي ثلاثة من أصحاب الإعاقة الذهنية. مهما عملت الحياة لا يمكن أوفيها أجر.
2: قبل أتزوج طلبت هيك من الله إنه يعطيني زوج عنده إخوان مساكين، والله بحبهم أكثر من أولادي، والله لما واحد بيهم يمرض يشهد الله أظل أبكي عليه للصبح.
1: اشترطت علي من بداية زواجنا منذ 28 عام إنها لازم تكون قائمة على رعاية أشقائي ثلاثة من أصحاب الإعاقة الذهنية. اشترطت علي إن هي تقوم على رعايتهم، تهتم فيهم، ملابسهم، أكلهم، شربهم، إذا مرض في واحد في يوم من الأيام تقعد عند راسه وتبكي عليه. هي دائما تقول لها هم كنز عندي لا يمكن يعوض. تارك اهتمامها بأولادها واهتمامها فيهم شيء منقطع النظير. يعني حتى من بعض القصص في بعض المرات في يوم من الأيام كان عندها أربع رغفة خبز، فعشت أولادها، ناموا ظل أربع رغفة خبز، كنت أنا وياها مش متعشين. قالت يتعشوا إخوانك وإحنا بنظل للصبح بدون أكل، معلش هم أهم منا. أتحدى إذا في قصة موجودة بالوطن العربي زي هاي.
0: نم قرير العين، رسالة وفاء مبكية من باحثة ماجستير بجامعة دمياط في مصر، تهدي فيها نجاحها لروح والدها الراحل.
3: فإلى من غاب عني جسده وحضر في قلبي دوما وأحمل اسمه بكل فخر، إلى فقيدي وعزيزي روحي، إلى من لم توفي الكلمات حقه، أبي الغالي. سلام على عينيك النائمتين الجميلتين يا أبي، لقد قيل قديما في موروثاتنا كل فتاة بأبيها معجبة، وأنا اليوم أكثرهن إعجابا وفخرا بك وأشدهن فضلا لك في يوم هذا، لكن لا أعترض على حكمه السامي. فقد مرت سنوات كثيرة يا أبي على رحيل جسدي، لكنك لم تغب عن قلبي ولا عن دعواتي يوما، ولا زال فراقك جمرا لا يلتقي في سويداء نفسي. كيف نام قرير العين.

0: فقد رفعت ابنتك راسك عليا يا حبيبي. ان فرحتي اليوم ليست في غداء التخرج، بل في ان اسمي ولقبي سيبيتان للابد مربوطين باسمك. طبت مقاما يا عزي، فقد نالت ابنتك ما كنت ترجوه لا طوال عمرك.
1: مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم. إلى اللقاء في تفاعل جديد.

0: انت حرام عليك الطراح والله العظيم كفوا في 9 سنوات كفوا الطباخ
1: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
2: الله الله الله

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، ونناقش فيها احتدام المعارك بين قوات الحكومة اليمنية والحوثيين في مناطق متفرقة باليمن، حيث أفادت مصادر من الجانبين بمقتل أكثر من 120 شخصا في اشتباكات متفرقة منذ الخميس. وقال مسؤول عسكري يمني إن حصيلة قتل القوات الحكومية ارتفعت إلى 66 شخصا، فيما أفادت مصادر طبية وعسكرية مقربة من الحوثيين بمقتل 62 مسلحا على الأقل. فما هي دوافع هذا التصعيد العسكري بين الإخوة الأعداء؟ وما أهمية المناطق المتنازع عليها؟
1: تصاعد في حدة المعارك بين الأطراف اليمنية المتنازعة خلال الأيام الأخيرة، اشتباكات عنيفة تسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. مصادر يمنية أفادت بسقوط عشرات القتلى في الاشتباكات كان لمحافظتي تعز وإب النصيب الأكبر من عدد الضحايا بعد معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين، فيما سقط قتلى خلال مواجهات أخرى قرب الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر. المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين في محافظة تعز عرفت قتالاً عنيفاً وفق شهود عيان، وفي مدينة المخا القريبة من مضيق باب المندب أفادت وسائل إعلام يمنية حكومية بسقوط ضحايا مدنيين جراء قصف الحوثيين مطعما بصاروخ باليستي. وسائل إعلام تابعة للحكومة اليمنية أكدت بأن القوات المشتركة أحبطت محاولات تسلل للحوثيين عبر المزارع والأودية المتاخمة لخ

0: خطوط التماس الفاصلة بين جنوب محافظة الحديدة وأطراف محافظة تعز الشمالية الغربية. وفي محافظة الحديدة أعلنت قوات تابعة للحكومة اليمنية أنها تخوض معارك عنيفة مع جماعة الحوثيين جنوبي المحافظة، فيما أفادت مصادر يمنية بأن الطيران التابع للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن حلق بشكل مكثف فوق مناطق بمحافظة الحديدة. المواجهة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي عرفت تجدداً منذ مطلع يوليو الماضي في عدة محافظات، أبرزها مأرب وسط البلاد والجوف شمالاً والضالع وتعز، بعد تهدئة استمرت أكثر من 4 أعوام. ويخشى اليمنيون أن تعيد هذه المواجهات سيناريوهات 12 عاماً من الحرب التي سقط خلالها آلاف القتلى والجرحى وتسببت بموجات نزوح كبيرة، ناهيك عن انتشار الأمراض التي أزهقت أرواح آلاف آخرين، في غياب أي أفق زمني للمواجهات أو حل سياسي ينهي الصراع.
1: وللنقاش أرحب بضيفينا في الاستوديو، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي. مرحبا بكم أستاذ ياسين. ونرحب كذلك بضيفنا من العاصمة المصرية القاهرة، الباحث المختص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور علي الذهب. مرحبا بكم دكتور علي. أبدأ مباشرة مع أستاذ ياسين، وما الأسباب المباشرة التي أدت إلى تصاعد المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية والحوثيين خاصة على جبهات مأرب وتعز والساحل الغربي ليمن مؤخرا؟
2: تحية لك أستاذ عصام ولضيفك الكريم الدكتور علي الذهب وللمشاهدين الكرام. الأسباب بطبيعة الحال لا تنفصل عن التطورة الإقليمية بشكل عام. الحوثيون في هذه المرحلة رأوا أن هناك فرصة كبيرة جدا لتثبيت الواقع الذي أسسوه خلال الفترة الماضية، وهو واقع تضافرت عوامل كثيرة جعلته بهذه الصورة التي نراها اليوم، أن الحوثيين يسيطرون على الجزء الشمالي من البلاد بعد أن وضعت بأيديهم منذ 2014 إمكانية الدولة اليمنية التسليحية والمالية والخبراتية والإدارية والبشرية وكل شيء، بالإضافة للكتلة السكانية الكبرى. الحوثيون كانوا دائما يصعدون خلال السنوات الماضية من أجل يحصلوا على مكاسب، وكانت هذه المكاسب تعزز دائما فرصتهم في الحصول على مكاسب إضافية من خلال ممارسة الضغط العسكري، ودائما كانت هذه الأمور تتم من خلال استجابات دولية سريعة من جانب الولايات المتحدة، المجتمع الغربي، المنظومة الإقليمية إلى آخره. هذه المرة وفي ظل الأجواء الحرب الإقليمية أو الحرب التي تدور بين الولايات المتحدة وإيران، يريد الحوثيون أن يربطوا الساحة اليمنية مباشرة بالمعركة الإيرانية الأمريكية، ولهذا الأمر أهدافه المتعلقة بتعزيز فرص إيران في الانتصار في هذه الحرب، أو على الأقل الخروج منها بدون خسائر استراتيجية كبرى. الهدف الثاني بطبيعة الحال هو الحصول على سقف مرتفع من المكاسب، وهذه المرة يريدون صلاحية كاملة يمارسونها كما لو كانت الدولة اليمنية غير موجودة والسلطة الشرعية غير موجودة على الأرض، وبالتالي هم يريدون أن يتصرفون كدولة لها كامل الصلاحيات، يسيرون رحلات جوية بين طهران وصنعاء دون حسيب أو رقيب، بدون رقابة، يخرجون عن القيود والضوابط التي فرضها القرار 2216، وهو قرار حظي بإجماع المجتمع الدولي بكامله، وهو قرار أصلاً جيدة من أجل إنهاء الحرب وإحقاق السلام أو إقرار السلام في اليمن. هذه المرة يريدون بصريح العبارة أن يتصرفوا بشكل مطلق بالأراضي التي يسيطرون عليها، لهذا مضوا في مسارين. المسار الأول إعلانهم فرض الحصار البحري على المملكة العربية السعودية. المسار الثاني هو إطلاق عملية عسكرية شاملة مع الجانب الحكومي ميدانيا. بطبيعة الحال منذ البداية الأولى استخدم الحوثيون كل ما لديهم من أسلحة، النتائج على الأرض متواضعة جدا ولا تكاد تذكر. في الحقيقة أظهرت هذه المعارك خلال الأسابيع الماضية أن جماعة الحوثي على المستوى الميداني ليس لديها القدرة على الحسم، لكن هي تحاول بشتى الوسائل أن تصل إلى أهدافها العسكرية. لماذا مثلا احتدمت المعارك في شمال غرب تعز على سبيل المثال في الساحل الغربي؟ لماذا يطلق الحوثيون صواريخهم باتجاه المخا؟ لماذا يتقدمون في بعض وينسحبون من بعض المناطق؟ لماذا؟ كل هذه الأسئلة لها جواب واحد، وهو يريدون فرض ضغط عسكري استراتيجي، وإن استطاعوا الحصول على مكاسب عسكرية استراتيجية مباشرة تمكنهم من الاقتراب جدا من البحر الأحمر من باب المندب. وهذه يعني هذه الطريقة تمكنهم أولا من التحرر من القيود المفروضة عليهم الآن. تعرف أن القوات البحرية التابعة للقوات الحكومية في المخا آخر عملية تمت يعني قبل يومين.

0: سيطروا أو صادروا من خلالها أجزاء من مكونات الطائرات وصواريخ إلى آخره، وهذا الأمر يخنق جماعة الحوثي، خصوصا وأن الخطوط البرية أيضا أغلقت في في في وجوههم. لهذا هم يريدون تحقيق مكاسب استراتيجية في اتجاه البحر الأحمر. لكن العمليات العسكرية حتى هذه اللحظة تشير إلى أن قدرات الحوثيين ليست خارقة، وأنهم لم يستطيعوا حتى الآن تحقيق نتائج يعني بحجم السلاح الذي استخدم، بحجم المواجهات التي دارت في هذه المنطقة. وبالتالي نحن أمام يعني إما حالة يعني استمرار على هذا الرتم من المواجهات المسلحة، إن لم تتخذ القوات الحكومية قرارا بخوض معركة شاملة، وهذا الخيار أنا في تقديري هو أفضل الخيارات لإنهاء الحرب في اليمن بشكل تام وإحلال السلام في البلد.
1: طيب أنا ما زلت مع المناطق التي تدور فيها الصراع، والسؤال الآن للدكتور علي الذهب في القاهرة. دكتور علي، أستاذ ياسين ذهب إلى أن اختيار المناطق سواء في الساحل الغربي سواء في مأرب هدفها ربما محاولة من الحوثيين لكسر الحصار المفروض عليهم والذهاب نحو البحر لفتح طريق لهم لجلب الدعم أو الإمدادات من الجهة التي بطبيعة الحال تقدم لهم هذا الدعم، لكن برأيك هل من أهداف أخرى لاختيار تلك المناطق التي تجري فيها المواجهات العسكرية؟ ما أهمية تلك المناطق برأيك من الناحية الاستراتيجية والعسكرية؟
2: مساء الخير عليك أستاذ عصام وعلى ضيفك الكريم الأستاذ ياسين التميمي طبعا وعلى المشاهدين جميعا.
1: شكرا جزيلا.
2: أتفق كثيرا مع ما تفضل به الأستاذ ياسين، وهو تفسير واقعي سواء كان سياسي أو يعني له أبعاد أو صور عسكرية توضح ما يجري، لأنه لا يمكن الفصل بين السياسة وبين الشأن العسكري. وعلى كل حال يعني هذه المناطق تعز بشقها يعني الداخلي كالمدينة والريف، أو بشقها الساحلي المتمثل بمديريات المخا وذباب وصولا إلى باب المندب، هي يعني منطقة استراتيجية على مدار التاريخ اليمني، دارت فيها كثير من المعارك على مدار التاريخ، يعني مثلت محل أطماع الدول أو القوى العظمى وتنازعتها وتوارثتها يعني قوة بعد أخرى. والآن لا يمكن الفصل كما تفضل الأستاذ ياسين بينها بين ما يجري في الداخل وما يجري الآن من عنف وما يدور من حيث الصراع الإقليمي الذي يدور في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. تعز تمثل نقطة الفصل والوصل بين باب المندب وبين بحر العرب والبحر الأحمر وبين الداخل اليمني والحوثي، وهي بطبيعة الحال مقسمة بين وحدات عسكرية، جزء منها يتبع المحور أو محور تعز والذي يتبع مباشرة قيادة وزير الدفاع، ومحور أو قطاع المخا وله محورين، محور الحديدة ومحور البرح، وهو أيضا انخرط مؤخرا في تحت قيادة وزير الدفاع. ولكن الفصل الجغرافي الموجود بينهما مثل نقطة ضعف للجانبين، وهي منطقة خطيرة جدا تمكن يعني يمكن السيطرة عليها من إخراج الطريق الواصل بين تعز والحديدة وبين تعز والمخا عن العمل، وبالتالي حصار تعز تماما، لأن الحوثيين يسيطرون على الجزء الشمالي والشرقي من تعز ويحكمون الحصار عليها، وبالتالي وصولهم إلى الجزء الغربي ومحاولة الالتفاف أو الإحاطة من هذا الجزء باتجاه موزع والوازعية معناه أنه يضع تعز في إطار حلقة أو شبه حلقة من الحصار، وبالتالي يسهل أيضا لهم يعني إنشاء جبهات أخرى أو تفعيل جبهات أخرى في الخوخة أو شمال الخوخة وفي أجزاء من مقبنة المتاخم لمديرية المخا، وبالتالي التفرغ بقوة هائلة للسيطرة على المخا ومن ثم التحرك جنوبا باتجاه باب المندب. ولكن هذه المشهد يحتاج إلى كلفة عسكرية كبيرة ولا يمكن للحوثيين الوصول إليها ولو بعد سنوات، وأنا أقول هذا من منطلق اطلاعي ووثوقي باستبسال المقاتلين ونكثفتهم في هذه المناطق فضلا عن الميراث الذي تعودوا عليه لأنهم نشأوا في هذه المناطق طوال السنوات العشرة الماضية فضلا عن يعني خبرتهم العسكرية في مواجهة الحوثيين بوصفهم أبناء هذه المنطقة ويعني بذلك منطقة يعني المحور تعز العسكري ومجرد دخول الحوثيين في هذه المنطقة أنا أعتقد أنه هو دخول قد يكون الحوثيين تورطوا فيه لأنهم دخلوا بين فكي كماشة وأعتقد أن المعارك التي دارت بعد 24 ساعة الماضية إلى الآن أثبتت هذا التصور وأن الحوثيين أخطأوا في حساباتهم حتى أن الأرقام التي تشير إلى القتلى في صفوفهم ونوعية هؤلاء أو موطنهم يدل على أنهم غامروا بهم وادخروا قوات أخرى ربما لحسابات تنطلق من يعني تحسبهم بأن معركة ما ترصد لهم باتجاه الساحل منطلقا من مديرية المخا أو مركز المخا وبالتالي هم استبقوا هذه المعركة وجاءوا من أضعف النقاط كما قلنا نقطة الفصل بين المحور بين المحورين وأيضا قد يكون لديهم تطوير لهذا الهجوم من جهة شمالية المخا وأعني بذلك الخوخة وميناء الحيمة يعني في الاتجاه الشمالي منها
1: طيب أستاذ ياسين ربطت في حديثك ما بين المواجهة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وبما يحدث في اليمن ومن ثم أسأل عن مدى تأثير الدعم الإيراني المقدم للحوثيين من جهة وفي مقابله الغطاء الإقليمي المقدم للقوات الحكومية الشرعية من جهة أخرى على هذا الصراع خصوصا وأن إيران يعني الآن يمكن القول بأنها ليست في موقف يجعلها تعطي الدعم الكافي للحوثيين في ظل الحصار المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مضيق باب المندب وفي ظل مواجهتها مع الولايات المتحدة تأثير هذا الدعم وتأثير في المقابل الإغطاء الإقليمي للقوات الشرعية على هذا الصراع
0: طبعا الحديث عن الدعم الإيراني لا يمكن ربطه بالأيام الأخيرة من الحرب الأمريكية الإيرانية وحتى في خلال الحرب الأمريكية الإيرانية أرسلت إيران وعنوة طائرتين تابعتين للحرس الثوري طائرتين مدنيتين تحملان عناصر بشرية وخبراء إيرانيين وبعض الأسلحة وهبطت في صنعاء يعني رغم أن هناك تحذيرات ومنع من جانب السلطة الشرعية ثم عادت الطائرة نفسها مرة أخرى إلى اليمن وهبطت في مطار الحديدة عنوة وتحدي صارخ لسيادة الجمهورية اليمنية هذا السلوك الإيراني في الحقيقة يمثل أبرز مثال على أن إيران تتدخل في اليمن بشكل سافر ووقح وتستثمر في إطالة أمد الحرب في اليمن وتعتقد أن اليمن ينبغي أن يبقى في عهدة الحوثيين طبعا إيران ليست وحدها من أوصل الحوثيين إلى صنعاء إيران استفادت من تواطؤ شامل تقريبا حتى بعض هذا التواطؤ جاء من أطراف إقليمية ويمنية للأسف الشديد لكن صح الجميع فيما بعد على الكارثة وأن إيران كما فعلت في لبنان كما فعلت في سوريا هي تدفع باليمن إلى نفس المستوى وقد دفعت به إلى نفس المستوى من الانحدار الأمني والعبث والفوضى والنزوح والخراب الاقتصادي وكل شيء تقريبا اليمن اليوم يعني يعيش تحت وطأة الحرب ولم يعد الشعب اليمني يتحمل أكثر من ذلك لا النقاش حول التدخل الإيراني واضح والأدلة كثيرة على أن هناك تدخل إيراني بطبيعة الحال أكثر الأطراف التي تعرضت للتهميش خلال الحروب خلال السنوات الماضية من أيام من زمن الحرب هي الأطراف التي تنادي بعودة الدولة وإنهاء الانقلاب وسواء بما في ذلك حتى السلطة الشرعية السلطة الشرعية التي جرى تكييفها بما يتفق مع ما تريده المنظومة الإقليمية ومع ذلك هذه السلطة الشرعية جرى الفصل بينها وبين الجيش الذي يفترض أن يكون هو القوة المسلحة اليمنية وجرى دعم تشكيلات عسكرية أخرى إلى آخره اليوم الأمور أعتقد أنها تعود إلى نصابها هناك تصحيح للمسار هناك توحيد للقوات المسلحة هناك دعم واضح من جانب قائدة التحالف المملكة العربية السعودية اللي هي قائدة تحالف دعم الشرعية وتعمل بكل ما أتيت من قوة من أجل يعني تمكين السلطة الشرعية من القيام بدورها الدستوري والقانوني لأن هذه السلطة الشرعية المعترف بها دوليا وهي السلطة التي تسيطر على معظم الأجزاء الجغرافية من اليمن والسعودية اليوم تشترك مع السلطة الشرعية في أنها تقع تحت التهديد نفسه التهديد الحوثي الإيراني بمعنى أن عندما يقدم الحوثيون على إعلان الحصار على المملكة العربية السعودية هذا كان رد على مطالب إيرانية واضحة بإغلاق مضيق باب المندب

0: المندب بطبيعة الحال إغلاق مضيق باب المندب ليسوا بحاجة إلى أن يمنعوا كل السفن بما في ذلك السفن الإسرائيلية. اليوم السفن الإسرائيلية تمر لكن السفن السعودية لا تمر، يعني هكذا هناك هجمات منسقة تستهدف السفن السعودية خصوصا ناقلات النفط. عندما تمنع أكبر مصدر للنفط في المنطقة من تصدير النفط عبر مضيق باب المندب، هذا يعني أن الأهداف الإيرانية تحققت، وأن الضغط على الاقتصاد العالمي تحقق، وأن خنق سوق الطاقة العالمي تحقق من خلال الدور الذي يقوم به الحوثيون. الارتباط العضوي بين ما يقوم به الحوثيون وبين الأهداف الاستراتيجية لإيران واضح ولا يحتاج إلى نقاش. تحت هذا الهدف الاستراتيجي الحوثيون يمررون أهدافهم الخاصة، وأنهم يريدوا أن يكرسوا أنفسهم كسلطة أمر واقع تتصرف في الجزء الجغرافي من اليمن بعيدا عن نفوذ وسيادة السلطة الشرعية، ولهذا هم صعدوا هذا الضغط. بطبيعة الحال لن يحصلوا على شيء. المواجهات العسكرية التي رأيناها خلال الأيام الماضية تكشف عوار الحوثيين وحدود قدرتهم العسكرية على الوصول إلى الأهداف عبر القوى العسكرية. أعتقد أنه فيما لا تطورت المواجهات واتحدت القوات التي تعمل تحت مظلة السلطة الشرعية يمكن حسم الموقف العسكري بسهولة. إذن نحن أمام استمرار للدعم الإيراني لجماعة الحوثي، وهذا الدعم متصل، وهناك خبراء متواجدون في صنعاء وفي الجبهات، وهناك تنسيق شبكي على مستوى الإقليم. اليوم الحوثيون وبرعاية إيرانية فتحوا الأفق أمام المنظمات ما دون الدولة والمنظمات المصنفة إرهابيا مثل منظمة الشباب، حركة الشباب في الصومال، وهناك حركة تهريب أسلحة نشطة جدا، وهذه الأمور كلها تكمل بعضها. الأهداف الإيرانية على مستوى الإقليم تتحقق عبر هذه الشبكة التي يعتبر الحوثيون جزءا أساسيا منها، والحوثيون بطبيعة الحال يستثمرون وجودهم وسيطرتهم على جزء حيوي من اليمن، ويستثمرون قدرتهم الحاكمة على الممر الملاحي في البحر الأحمر. بطبيعة الحال هذا ممر رخو جدا، يعني السفن تمر من هناك وهم يستطيعون استهداف هذه السفن من أي موقع من الأراضي التي يسيطرون عليها. هذا ما تريده إيران، ولهذا تواصل إيران تقديم الدعم اللوجستي لهم والدعم المادي أيضا، لأن سلسلة التهريب لم تتوقف حتى هذه اللحظة، بدليل أنه قبل يومين تمت السيطرة على شحنة كانت متجهة إلى الحوثيين. وهناك أساليب مختلفة للتهريب تتم بطبيعة الحال، شبكة التهريب معقدة للغاية وتحتاج إلى يقظة وإمكانية هائلة. الحوثيون يريدون اليوم إرباك الآلية التي تقوم على فرض الرقابة في منطقة جنوب البحر الأحمر، وهذا الأمر لا يحقق هدفهم فقط وإنما يحقق أيضا هدف إيران. إيران عندما تقول للعالم بأنها تمتلك السيطرة على التأثير في الملاحة الدولية في البحر الأحمر كما هي في مضيق هرمز، فهذا يعني أنه تقول للعالم أيضا بأنها قادرة على التحكم بهذه الحرب والتحكم بنتائج هذه الحرب وممارسة أقصى مستويات الضغط على الاقتصاد العالمي وعلى الطاقة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن تتخلص من الضغط العسكري الأمريكي.
1: طيب أعود إلى الدكتور علي مرة أخرى، وبالحديث عن القدرات العسكرية للجانبين دكتور، كيف يختلف التكتيك العسكري للطرفين برأيك حاليا مع استخدام الحوثيين سلاح المسيرات والصواريخ الموجهة في مقابل استراتيجية الرد وتثبيت القتالي للقوات الحكومية اليمنية؟
2: الواضح أنه هناك يعني لا يمكن تقييم يعني ما لدى الحكومة في الوقت الراهن أو ما لدى الحوثيين بشكل دقيق، لكن في العموم الحوثيون لديهم إمكانية دولة وقنوات التهريب البرية والبحرية كانت ولا تزال مستمرة، وإن تراجع يعني الإمداد البري نظراً إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه مصادر التهريب البرية التي تنطلق من مناطق الجوار دول الجوار، وهذه المصادر كانت أحد أسباب لجوء الحوثيين إلى العنف، لأنهم وجدوا أنفسهم أمام تحدي كبير في وصول هذه الإمدادات إليهم، وحاولوا الاستعاضة عن المصادر البرية يعني بتفعيل القنوات التهريب البحرية. وفي هذا المقابل واجهت هذه المصادر اعتراضات بحرية للقوات البحرية وخفر السواحل في المنطقة في منطقة الساحل الغربي الممتد من المخا عفوا من باب المندب وحتى شمالي الخوخة، والواقع تحت سلطة المقاومة الوطنية في هذا الشريط الساحلي. ولهذا يعني الآن حتى اللحظة

0: هي كانت أحد الأسباب كما قلنا، أحد الأسباب لمعاودة الحوثيين، يعني توجيه المعركة باتجاه تعز ومنطقة المخا.
1: نعم.
0: هذا أحد أهم الأسباب. ولكن ما هي القوة لدى الحوثيين الآن؟ هم يمتلكون قوة بشرية هائلة، هذا لا يمكن أن نخفي، في مقابل القوات الحكومية التي أرادت الاعتماد على الإمكانية البشرية الموجودة في المخا أو قطاع المخا بشكل عام والمحور في تعز. وبالتالي الحوثيون يحشدون في العادة في الهجوم، في أي هجوم يجري الحشد لثلاثة أضعاف المدافع، فإذا كان المدافع لديه 1000 فإن الحوثيين يحشدون 3000. ولذلك لاحظنا غزارات القتلى من صفوفهم، وكيف أن هناك كان أعداد تقترب من عددهم من القتلى في من قبل المدافعين في تعز وفي المخا.
1: نعم.
0: الحوثيون أبرزوا حتى اللحظة استخدام صواريخ باليستية، وأطلقوا نحو 14 صاروخ ليلة الجمعة.
1: نعم.
0: ثم أو ليلة الخميس، وأيضاً 100 قذيفة مدفعية عيار 120 قبيل اقتحامهم للمناطق في مقبنة وفي جبل حبشي وموزة، أو كما قلنا في الجيب الجغرافي الحساس الرابط بين هذه المديريات الأربع.
1: نعم.
0: وعلى كل حال نلحظ غيابا للطيران الحكومي في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أن هنالك طيران تقليدي نفاذ.
1: طيب دكتور علي
0: واعترفت بذلك ثم غاب.
1: هذه النقطة دعني أنقلها للأستاذ ياسين، ربما نختم بها هذه الحلقة. هل من دور إقليمي عسكري محتمل في هذه المواجهة الجارية حاليا، أو يكتفي التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بما تقوم به القوات الحكومية اليمنية في هذه المرحلة؟
2: أولا ينبغي التأكيد على أن القوات المسلحة اليمنية تستطيع في حال وجود معركة شاملة أن تواجه جماعة الحوثي وأن تنتصر عليها بالتأكيد، لكن الأمر يحتاج إلى قوة موقف، يحتاج إلى موارد عسكرية، يحتاج إلى وحدة قرار عسكرية، وهذه أمور كنا نفتقدها في السابق لأسباب لها علاقة بالنفوذ الإقليمي لا أقل ولا أكثر. كان هناك تنازع، وكان هناك بعض القوى الإقليمية لا ترغب أصلا في يعني وصول الأمور إلى هذا المستوى من وحدة القوة، وحدة القرار، تماسك السلطة الشرعية، توظيف مواردها بشكل جيد، إعادة تصدير النفط إلى آخره، أمور كثيرة كانت مؤجلة وأمامها خطوط حمر حتى تبقى السلطة الشرعية ضعيفة وتحت السيطرة. للأسف الأمور كما قلت تغيرت، لكن الذي يرصد المتغيرات في المجتمع الدولي بطبيعة الحال اليوم هناك أحاديث تتواتر في الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص. أولا القائم بالعمل الأمريكي هو أقل من مستوى سفير، لكن جاء بخلفية عسكرية وأمنية، وواضح أنه لقاءاته وتصريحاته تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مع خيار المواجهة المسلحة مع جماعة الحوثي. هذا قرار أنا في تقديري أنه مثل أصبح قناعة أمريكية، وهذا شيء كان في السابق مفقود، بل أن الموقف الأمريكي كان تقليديا يريد أن يحتوي الأطراف اليمنية تحت مظلة جماعة الحوثي. جون كيري على سبيل المثال في نهاية 2016 كانت مبادرته تقضي ذلك. الإدارات الأمريكية كانت تمارس ضغوط كبيرة على تحالف دعم الشرعية من أجل حماية الموقف العسكري والسياسي للحوثيين. الأمر الموقف تغير، المناقشات التي دارت في الكونغرس الأمريكي يعني كشفت هذا التوجه.
1: ربما كل هذه المتغيرات
2: في تقديري تدفع باتجاه خيار المواجهة العسكرية الشاملة. ولكن أنا في تقديري أنه هذا مرتبط أيضا باستعدادات إقليمية خاصة لمواجهة تداعيات هذه المعركة.
1: شكرا جزيلا في نهاية هذه الحلقة لضيفينا الكريمين، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي، ومن القاهرة الباحث المختص بالشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور علي الذهب. شكرا جزيلا لكما. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: من مدارس أمريكا وأوروبا إلى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
1: The creation of a greater Israel.
0: رحلة تبدأ بسردية تلقن للأطفال عن الأرض والهوية والعدو.
2: A racist picture of a Palestinian.
0: لكن ماذا يحدث عندما يتحول التعليم إلى بوابة للتجنيد؟ ومتى يصبح التجنيد جزءاً من مشروع أيديولوجي يتجاوز حدود إسرائيل إلى أنحاء العالم؟
3: قرابة 15% في صفوف الجيش الإسرائيلي كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
0: المخينة من مدارس الغرب إلى ثكنات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
4: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

العمل الإعلامي وتستطيع طلب

قبل 127 عاماً من فتح إسطنبول أصبحت بورصة العاصمة الأولى للدولة العثمانية. كانت بورصة مركزاً تجارياً ومحطة لطريق الحرير، يقصدها التجار من مختلف البلدان والمدن، فهي المعبر إلى الأسواق العالمية في تلك الآونة. يمتد تاريخ المدينة إلى 8500 عام، تعاقب عليها الكثير من الحواضر، منها مملكة بيثينيا والرومان والدولة السلجوقية والدولة العثمانية.

0: في القرن الرابع قبل الميلاد، يوسيماخوس أحد جنرالات الإسكندر الأكبر سيطر على هذا الجزء من بورصة، وسماه على اسم زوجته نيكيا، ليتحول الاسم إلى إزنيك في العهد السلجوقي وتعني أثر نيكيا، وتصبح إزنيك عاصمة السلاجقة في الأناضول. بوابة لافكة المؤدية إلى المدينة تمتاز بالكتابات والزخارف، وتبرز فيها النقوش التي يعتقد أنها تصور مشهد انتصار الرومان على قبائل القوط إحدى الشعوب الجرمانية.
1: إزنيك تاريخ

0: مدينة إزنك تأسست عام 316 قبل الميلاد على يد أنتيغونوس، أحد أشهر جنرالات الإسكندر الأكبر بعد وفاته. لاحقاً استولى ليسيماخوس على هذه المنطقة بعد معركة ضد أنتيغونوس، وأطلق على المدينة اسم زوجته نيكايا. ونحن الآن عند بوابة لافكا، واحدة من أبرز معالم هذه المدينة التاريخية. يشار إلى إزنك بتعبير أربع بوابات لأربع حضارات رئيسية، فقد تعاقبت عليها أربع حضارات: الرومانية والبيزنطية والسلجوقية والعثمانية. فكل بوابة تفتح على مدينة مختلفة تمثل حضارة مختلفة، وكل واحدة منها سميت على اسم المدينة التي كانت تؤدي إليها. على سبيل المثال، كانت هذه البوابة تؤدي إلى لافكا المعروفة الآن باسم عثمانلي، وكانت بوابة اسطنبول تفتح باتجاه اسطنبول، وبوابة البحيرة تؤدي إلى البحيرة، وبوابة يانيشاير تفتح باتجاه يانيشاير. تزين هذه البوابات أشكال متنوعة تروي لنا مختلف الأحداث التاريخية. على سبيل المثال، كانت هناك قبيلة اسكندنافية تعرف بالقوط، وكانوا يشكلون تهديداً كبيراً للرومان. قطع القوط طريقهم إلى هنا، حيث أوقفهم الرومان أخيراً في هذه المنطقة. ولإحياء ذكرى هذا الحدث، يصور النقش الذي نراه هنا مشاهد من المعركة بين الرومان والقوط.
1: نحن الآن ننظر إلى البوابة الرومانية التي يبلغ عمرها 1900 عام. هناك عمودان يرحبان بنا. الناس يظنون أن مكان هذه التماثيل كان يقف الحرس سابقاً لحماية البوابة، لكن الأمر ليس كذلك. فهنا كانت توضع منحوتات لشخصيات تمثل عائلات مهمة أدت خدمات كبيرة لإزنك.
2: حسناً، ما هذه الفجوة هناك؟
0: يمكننا القول إن هذا هو التفصيل الأهم في البوابة الرومانية. هذا هو شق المقصلة، فبسبب الغزوات المتكررة على المدينة أنشأ الرومان آلية عسكرية لحماية بوابات المدينة بتعليق مقاصل على أبوابها. وهنا نرى أسماء بعض القادة المهمين كتبت باللغة اللاتينية على جانبي البوابة.
3: هناك مجرى مائي أنشأه هادريان مؤسس مدينة أديرنا، وكان يتدفق عبر أنابيب خارجية نحو نافورة تقع على اليسار، يسار البوابة، لسقاية الناس. بالطبع هذا لم يعد موجودا اليوم.
2: بعد اعتناق الدولة الرومانية للمسيحية، نشب خلاف عظيم بين أتباع هذا الدين، وانقسموا بشأن سؤال حساس جداً: هل النبي عيسى عليه السلام هو الله أم لا؟ ليقوم الإمبراطور كونستانتين بجمع نحو 300 أسقف في هذه المدينة عام 325 للميلاد لبحث هذه المسألة.
0: بخلاف الاعتقاد الشائع، لم يعقد المجمع الأول في آيا صوفيا الواقعة هنا، بل في بازيليكا بالقرب من شاطئ بحيرة إزنك. فقام الإمبراطور قسطنطين الأول بعقد المجمع الأول فيها عام 325 للميلاد لمناقشة ما إذا كان المسيح إلهاً أو بشراً، وبعد مداولات أسس لمفهوم الثالوث المقدس: الأب والابن والروح القدس، وأقرت عقيدة رسمية حينها. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد العديد من الأعياد والاحتفالات الدينية الهامة، بما في ذلك عيد الفصح في المكان ذاته.
2: ما الأهمية التي كان يتمتع بها آريوس؟
0: كان آريوس يعتقد أن عيسى عليه السلام بشر مخلوق، ولكن هذا الرأي لم يقبل منه. ومن هنا نشأ أول انقسام كبير بين الكنيستين الشرقية والغربية، ونتيجة لهذا النزاع اعتمد المجمع قراره القائل بأن نبي الله عيسى ابن الله، وهو الاتفاق الذي شكل ما يعرف اليوم بعقيدة نيقيا.
2: يقال إن المجمع

0: المجمع السابع أدير من هنا؟
1: نعم صحيح، نستطيع القول إن المجمع السابع الذي اتخذ قرارات مهمة بخصوص المسيحية قد عقد هنا، وتؤكد الوثائق التاريخية ذلك. هذه النوافذ التي نراها هنا تمثل عقيدة الثالوث، الأب والابن والروح القدس، التي أقرت في المجمع الأول، وكان الكاهن الأكبر يستخدم هذا المكان منبراً خلال الطقوس الدينية. هنا يمكنك رؤية ما يعتقده البعض أنه صورة مرسومة للمسيح عليه السلام، وعلى الرغم من عدم وضوحها الكبير، كما يمكنك رؤية رسم النبي يحيى المعمدان على يمينه ومريم العذراء على يساره، وهذه الصورة يعتقد البعض أنها تعبر عن نهاية العالم وشفاعته للإنسانية. ويوجد رسم مشابه لها في جامع آيا صوفيا بإسطنبول يعرف بلوحة الديسيس.
2: أورهان غازي
1: عام 1331، أورهان غازي ثاني سلاطين الدولة العثمانية فتح إزنك وحول هذه الكنيسة الكبرى التي نحن فيها الآن إلى مسجد. لاحقاً أثناء حكم السلطان سليمان القانوني، قام المعماري سنان بإجراء جميع التعديلات التي شملت كل شيء من المئذنة والمنبر والمحراب حتى فتحات التهوية. في الواقع أجرى تعديلات كثيرة، لدرجة أن السكان المحليين يعتقدون أن سنان هو من بنى هذا المكان.
0: نحن الآن أمام أولو جامع الذي يعني المسجد الكبير، وأظن أننا حصلنا على الانطباع نفسه الذي دونه الرحالة الشهير إفليا تشيليبي بوصفه الجامع بآيا صوفيا بورصة. الكثير من المساجد تسمى بأولو جامع في أنحاء تركيا، ولكن أولو جامع في بورصة يتميز بأنه الأكبر بينها.
3: عندما نلقي نظرة عامة على مفهوم الحضارة لدينا، نجد في قمتها الحضارة الإنسانية، تعقبها الحضارة الإسلامية، ثم العثمانية، وأهم الأعمدة الرافعة لتلك الحضارات العلم والفن. لذلك مدينة بورصة تتبوأ مكانة رفيعة بين المدن كونها أول عاصمة للدولة العثمانية. وأول ما يتبادر إلى الأذهان عند ذكر بورصة مسجد أولو جامع، وهو المسجد الذي نقف في أرجائه الآن، فهو قلب المدينة والروح العثمانية المتجسدة فيها. ويعود الفضل له في إلهام أوائل العلماء والفنانين الذين ازدهرت معارفهم تحت قبابه. السلطان يلدرم بايزيد أمر بإنشاء أولو جامع، واكتمل بناؤه في السنة 100 من تأسيس الدولة العثمانية عام 1399، فكأننا به نصباً تذكارياً يشير إلى المئوية الأولى للدولة العثمانية. السلطان يلدرم بايزيد كان يخطط بادئ الأمر لبناء 20 مسجداً عقب انتصاره في معركة نيبولو على الصليبيين، ولكن بناءً على نصيحة العالم الشهير أمير سلطان اعتمد بناء مسجد واحد يحوي 20 قبة. هذا المسجد ليس مكاناً للعبادة فحسب، بل يعد أيضاً مركزاً هاماً للفن الإسلامي، فمعظم زواياه مزينة بالعديد من الأعمال الفنية والخطوط العربية. فقد شجع العديد من السلاطين العثمانيين الخطاطين في زمانهم على الإسهام في تزيين هذا المسجد، وأكثر ما يبرز بينها خط عبارة هو الله بيد الخطاط عبد الفتاح أفندي، ولقد حفظ القلم الذي خطت به ويعرض بجوارها. وأيضاً يشتهر المسجد برسم حرف الواو، ومع أننا نرى العديد منها، ولكن هذه تعد الأكثر شهرة بين الناس، فبعضهم يصلي في هذا المكان حتى اليوم لاعتقاده بأن الخضر صلى فيه.

هذا المنبر الخشبي صنع بأسلوب القندهاري قبل 700 عام، ويعد تحفة فنية بين المنابر الخشبية، ويقال إنه يحتوي نقوشاً تشير إلى النظام الشمسي، فهناك مجسم يجسد الشمس وحوله مجسمات للكواكب السيارة. هناك خطوط هامة في المسجد أيضاً، فيمكنكم هنا رؤية إحدى هذه الخطوط لعبارة المؤمن في المسجد كالسمك في الماء والمنافق في المسجد كالطير في القفص، فهي إشارة واضحة للحالة الروحية التي يكون عليها المؤمن والمنافق في بيت الله. من الآثار المهمة أيضاً ستارة باب الكعبة التي جلبها السلطان يغوث سليم بعد إعلان خلافته على مصر، حيث نقلت على ظهر الخيل وأهديت لمسجد أولو جامع. كانت ستارة الكعبة معلقة على الجانب الآخر من المنبر حتى وقت قريب، وقد زخرفت بتطريزات على طبقات قماش من المخمل، ألصقت بقماش قطني سميك من الجهة الخلفية. كما هو معروف أحد أسماء الله الحسنى الحي، وفي لغتنا نستخدم عبارة الماء هو الحياة، ومن ناحية أخرى الماء أساسي في أداء العبادات في ديننا، لذلك نرى هذا الحوض يتوسط المسجد حاملاً تلك الدلالات الروحية والجمالية. تقول إحدى المرويات إنه أثناء بناء المسجد كان هناك بيت يعود لامرأة عجوز في المكان الذي توجد فيه النافورة الآن، ولم ترغب في بيعه، واضطر رجال الدولة يومها إلى احترام قرارها وترك هذا المكان بدون غطاء. وبعد وفاة المرأة أدرجت هذه المنطقة في المسجد، لكنها بقيت غير مستخدمة، أما هذه النافورة الحالية فقد بنيت في السنوات اللاحقة.

في بورصة الضرائح لها مكانة مهمة، فمثلاً مجمع المرادية يضم أكبر ضرائح السلاطين العثمانيين.

أما شواخص القبور في هذا المجمع فتدل على مدرسين ومؤذنين وأئمة كان لهم أثر في هذا المكان، وكثير منهم خدم في عهد السلطان مراد الثاني. تشتهر بورصة بزخارفها التي أثرت العمارة فيها بالجمال وروعة الألوان، فمثلاً الجامع الأخضر وبالتركية يشيل جامي، ومن يرى كثرة اللون الأخضر في زخارفه وخزفه يدرك لماذا سمي بهذا الاسم. المشتغلون في الخزف عادة ما كانوا يستبحون لوحاتهم من الطبيعة، فترى فيها الطوليب وزهر الرمان والقرنفل. وإذا قادك الفضول لمعرفة سر كثرة استخدام التوليب أو كما يسميها الأتراك لالا، فيعود إلى أن حروفها تشابه حروف لفظ الجلالة الله.

0: الدراويش يعلو حسهم في هذا المكان، فأفعالهم كتبت جزءاً من تاريخ هذه المدينة. فتراهم حيناً في جيوش الفتوح، وحيناً آخر ملهمين للحماسة، وفي السلم يركنون إلى دروسهم في مثل هذه التكايا.
1: Kafam kötü tabii sadece Osmanlı'ya ve Ruslara ait bir şey değil, cihan şumul bir şey.
2: مفهوم التصوف لا يقتصر على بورصة فحسب، بل هو مفهوم عالمي. فالإنسان في سعيه نحو الإيمان يرتكز على أخلاقيات وجماليات تنبع من النظام الإيماني الذي دعا إليه أنبياء الله، واجتهد الأولياء من بعدهم في ترسيخ هذه المعاني. والحياة الصوفية في بورصة تمتد من العصر العثماني، إنها جزء أصيل يميز هذه المدينة. يقال إن الإنسان يبحث عن شخص يكاشفه أسراره، لذلك تجد الدراويش يلازمون كبار الصوفية طمعاً في إرشادهم، فوجدوا في ذلك راحة نفسية وانفراجة روحية بعيداً عن الأعباء المادية. ربما في أيامنا هذه تتولى المؤسسات الاجتماعية هذا الجانب، ولكن في الماضي كانت التكايا ملجأ المساكين واليائسين. ضمت بورصة متصوفة بارزين مثل أمير سلطان الذي كان سبباً في بناء مسجد أولو جامع، والمتصوف سومونج بابا الذي اشتهر بالخطبة التي ألقاها أثناء افتتاح هذا المسجد، ولا ننسى الشيخ أفتادة مؤسس طريقة جلفتية وتكيته التي كانت أحد المراكز المهمة التي رفضت الفكرة الصوفية بالكثير، ومن تلامذته البارزين السيد عزيز محمود الهدائي. كان طابع التكايا البساطة، فغالبا ما كان يستخدم الخشب في بنائها، لهذا السبب كان من الصعب المحافظة عليها لمدة طويلة، فقد اختفى كثير منها بسبب الإهمال أو الحرائق فضلا عن الإغلاق. فمع وجود ملامح ثقافية ما زالت مستمرة عن تلك المرحلة، فإن معظم ذلك التراث لم يصل إلينا. في هذا المبنى عاش أجدادنا حياة صوفية تلقيناها عنهم كجيل ثامن، وتعلمت منها الكثير، وقادني هذا إلى الاهتمام في ترميم العديد من الأوقاف القديمة في إسطنبول وبورصة. وأخيراً وبعد عمل دام 6 سنوات رممنا مركز المولوية في بورصة وافتتحناه مرة أخرى، واليوم تدرس الفنون والثقافة المتصلة بالعديد من الطرق الصوفية وأتباعها، خاصة الطريقة المولوية.

0: كانت آخر محطة ينتهي إليها طريق الحرير الشهير؟ هذه الأشياء الصغيرة على صغر حجمها كانت دعامة أساسية للاقتصاد العثماني وصولاً إلى أوروبا، فجعلت من بورصة وجهة لمن يريد التجارة أو شراء الحرير. Merhabalar, kolay gelsin.
1: Sağ olun. Şimdi öncelikle bunlar ilk başta...
2: أولاً العنصر الأساسي في إنتاج الحرير هو ديدان القز. ففي شهر مايو عندما تنبت أوراق التوت الطازجة يبدأ المزارعون في إطعامها لليرقات المنتجة للحرير في أماكن مغلقة. فهذه اليرقات كائنات لا تحتاج إلى الماء طوال حياتها، فهي تقتصر على التهام أوراق التوت. تتعلق الديدان مثل العناكب داخل إطارات بلاستيكية معقمة، وتقوم بنزج شرانقها بدون توقف لمدة تصل إلى 36 ساعة. تحتوي الشرنقة الواحدة على خيط بطول 1200 متر تقريباً، مما يجعلها أطول ألياف طبيعية في العالم. بعد الوصول إلى مرحلة الشرنقة توضع في ماء ساخن رقمه الهيدروجيني 6، والسبب في استخدام الماء الساخن هو منع انقطاع الخيوط عند سحبها فضلاً عن زيادة بريقها. نستخدم هذه المكنسة لإخراج الخيوط من الشرانق لتسهل عملية سحبها بواسطة الآلات. الخيط رفيع لدرجة أنك تحتاج إلى دمج ما يقرب من 10 منها للحصول على سمك شعرة واحدة. في الماضي كان يستخدم الحطب في تسخين الماء، ولكن نحن اليوم بالتأكيد نعتمد على مصادر حديثة لتسخينه. إذا رغبت يمكنك معرفة أن هذا الخيط ما زال رطباً ويجب تجفيفه قبل استخدامه. طبعاً في السابق كان يستخدم الجمر في عملية التجفيف بعد انتهاء عملية المعالجة بالماء.
0: بعد هذه المرحلة تنتقل إلى عملية الصباغة.
2: أولاً تذهب إلى عملية الفتل.
0: بعد عمليات الصباغة تأتي إلى الأنوال.
2: نعم، تأتي إلى الأنوال. هناك ينسج السجاد والأقمشة. كل ما ننتجه هو بالطرق التقليدية عن طريق النسيج اليدوي، فلا نستخدم الآلات الحديثة على الإطلاق.

0: وأنت تشتغلين في هذا العمل؟
1: منذ أن كان عمري 11 عاماً.
0: حقاً؟ هل بدأت في حياكة هذا السجاد وحدك؟
1: نعم، بدأت حياكته من الأساس.
0: حسناً، إنهاء مثل هذه السجادة كم يستغرق من الوقت؟
1: هذا يختلف بحسب جودة السجاد.
0: كم هو متوسط الوقت؟
1: يعني سنة أو سنة ونصف.
0: هل يمكننا المحاولة؟
1: طبعاً.
0: اخترت خيطين،
1: أمسكيهما واسحبيهما للأسفل ثم نقوم بقصها. دعيني أعطيك السكين.

0: عندما مر الرحالة المغربي ابن بطوطة من هنا قبل 700 عام، يبدو أن مذاق الكستانة أعجبه في هذه المدينة، فدون ذلك في رحلته تلك. وقد يكون ذلك سبب شيوع مطبخ بورصة عالمياً.
1: بورصة هي المدينة التي بني فيها أول قصر للإمبراطورية العثمانية، وكانت عاصمة للعديد من الحضارات. فبتلاقي مطبخ القصر مع عذوبة ما تنتجه أرض بورصة الخصبة، يتشكل لدينا مطبخ ذو تراث واسع. ثقافة الحساء تحتل مكانة مهمة في بورصة. هذا هو حساء الجد، ويحتوي على قطع العجين. وأريد أن أحدثكم عن عادة لدى القرى على سفوح الجبال. ففي يوم من السنة يسميه الناس يوم الخير، يحضر الحساء من المواد التي تجمع من تبرعات الناس على مدار العام. أما حساء مرادية الذي أخذ اسمه من منطقة مرادية، فيحتوي على القرع والجزر والأرز وقطع من صدور الدجاج. ولدينا طبق مميز يسمى برقوق أنجليك، وهي أكلة شتوية تحضر من اللحم والسفرجل، وفي الصيف يستبدل بالخوخ. القرع عنصر مهم في مطبخ بورصة، فيستخدم في الفطائر والحلويات وحتى في أطباق الحساء. وفرة الكستناء في بورصة يجعلها من العناصر المهمة في مطبخنا، فتدخل في محشي الملفوف وتوضع مع الأرز. ومن أهم الأطباق الشائعة كباب إسكندر، وأهم عنصر فيه لحم الضأن المشوي على السيخ، ويشابه سيخ الشاورما. طبعاً يضاف إلى هذا الطبق الصلصة والزبدة بعد فرش الخبز أسفل اللحم. في قصر بي سراية الذي بني يوم كانت بورصة العاصمة الأولى للإمبراطورية العثمانية، كانت تطهى حلوى الحليب ليشتهر هذا الطبق على الرغم من زوال القصر. وتعد حلوى الحليب عن طريق غلي الحليب مع كميات وفيرة من السكر، فيقال من يجيد صنع هذه الحلوى يجيد طهي الطعام كله. وهناك أنواع مختلفة من المشروبات تدخل فيه النباتات الجبلية مثل شراب التوت البري. هناك طبق إلباسانتافا، وهو طبق لحم يأتي على نوعين، إما بصلصة البشاميل أو بالزبادي. أما طبق طاجن الضأن هنا، فيسلق اللحم فيه أولاً ثم يتبل بالتوابل ويخبز في الفرن. أما هنا فلدينا يخنة لحم بالخوخ، وهو نوع من الأطباق يظهر استخدام الخوخ في الأطباق المالحة في بورصة. ومن الأطباق المهمة أيضاً هانكاربي غاندي، فعلى الرغم من أنه مدرج من أطعمة القصر، ولكنه يعود إلى مطبخ بورصة الشعبية. وأخيراً حلوى كشكول الفقراء.

0: التي كان يصنعها الدراويش ويبيعونها ويخصصون ريعها للمحتاجين. لدينا هنا أيضاً حلوى الزردة التي كانت تصنع في مطبخ القصر وتحضر من الأرز والكركم والزعفران.
1: في هذه المدينة تحتضن الجبال الخضراء البحيرات الزرقاء. بورصة ليست مجرد مدينة، بل هي رحلة عبر الزمن تجمع بين الماضي والحاضر في تناغم فريد، فمعالمها التاريخية في كل زاوية.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: في مدينة بوسطن الأمريكية يقود سام سيارته مواظبا على ما دأب عليه منذ وقت طويل، صناعة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: After he was interrogated, the police returned his kippah with the Palestinian flag torn off.
0: قصة قادته من الولايات المتحدة إلى مستوطنات الضفة الغربية، ثم إلى مواجهة كاملة مع السردية التي تربى عليها.
1: Growing up, the narrative around Israel was incredibly one-sided, and the portrayal of
2: أثناء نشأتي كانت السردية حول إسرائيل أحادية الجانب بشكل لا يصدق، وكان تصوير العرب سطحيا جدا وعنصريا. المرة الوحيدة التي كانت تذكر فيها إسرائيل كانت عند الحديث عن أنها أرضنا وأن العرب يريدونها فقط لأننا نملكها، ولم يكن هناك أي نقاش عن النكبة أو عن الخسائر التي عانى منها الفلسطينيون.
0: قبل أن يصل سام إلى برنامج المخنة عنوان حكايتنا، كانت القصة قد تشكلت بالفعل. إسرائيل حقيقة واحدة، والفلسطينيون إما غائبون عن الرواية أو حاضرون يشكلون تهديداً. البداية كانت في نيويورك في بيئة دينية اخترقت السياسة بعمق بعض دوائرها وليس الكل. وأي سياسة؟ سياسة عمادها سردية تلقن للأطفال والفتيان والفتيات عن أرض موعودة وحقوق موروثة وهوية وعدو.
2: لقد أخذت السردية إلى حد ما كأمر مسلم به. أتذكر في الصف السادس حاخاما يتحدث عن أن جميع العرب

0: يريدون فقط قتلنا ويريدون هذه الأرض لأننا نملكها. وأتذكر أنني فكرت، أتساءل إن كان هناك صف من الأطفال العرب في مكان ما يقال لهم الشيء نفسه عنا.
1: في الغالب كانت الفجوة في المعرفة كافية كي يسيطر التبسيط.
0: هناك مئات الآيات في التوراة التي تقول إن عليك أن تحب جارك وتساعده، وإحدى أكثر الوصايا تكراراً في التوراة هي مساعدة الغريب والأجنبي. لكن الواقع الذي كنت أعيشه كان مختلفاً جداً، بينما كنت أتعلمه والطريقة التي كان يتحدث بها حاخاماتي. كنا نسمع هذه الآيات، ثم بعد ذلك مباشرة كان حاخاماتنا يقولون أشياء فظيعة عن العرب والفلسطينيين والأقليات الأخرى.
1: وهكذا يتخرج سام من المدرسة، فيصبح الالتحاق بأحد برامج الدراسة في إسرائيل فيما يعرف بالسنة الفاصلة قبل الجامعة خيارا طبيعيا تقريبا.
0: شقيقتي التحقتا به وصهري فعل ذلك وكل الأشخاص من حولي فعلوا ذلك. أخبرني حاخام عن البرنامج وروج لفكرة أننا لن نتعلم طوال اليوم فقط، بل سيكون لدينا نشاط بدني وتجربة عملية.
1: في الظاهر يبدو برنامج المخين مزيجاً من الدراسة والتطوع والنشاط البدني، لكن الاسم نفسه كان يحمل وظيفة أخرى، مخينة أي التحضير. تحضير لماذا؟ المخينة ليس برنامجاً تعليمياً عادياً، بل برنامج تحضيري غالباً لما قبل الجيش. يختلط فيه التعليم الديني بالعسكرة، ويفتح أمام الشبان اليهود القادمين من الخارج باب التجنيد والانخراط في المشروع الاستيطاني.
0: مخينة تعني التحضير بالعبرية، وهو في الأساس برنامج ما قبل الجيش. هناك مخينات داخلية للأولاد الإسرائيليين الذين يعلمون أنهم سيذهبون إلى الجيش لاحقاً، ثم يوجد المخين الدولي حيث لا يجري تجنيدنا في الجيش تلقائياً، لكن الهدف هو أن نبقى ونحصل على الجنسية الإسرائيلية وننخرط في الجيش بعد ذلك.
1: أكثر من ذلك، لم يكن النطاق الجغرافي لهذا البرنامج إسرائيل ضمن حدود ما قبل عام 1967.
0: أول مرة أتذكر أنني سمعت فيها عبارة الخط الأخضر كانت بعد أن سجلت في برنامج المخينة، وكان ذلك في سياق الإشارة إلى المستوطنة غير القانونية إفرات. فتاة من عمري علقت ممتدحة بعد الخط الأخضر: أنت صهيوني جيد جداً، كل ما كنت أعرفه أن هناك خطاً أخضر وأن الوجود بعده أمر جيد.
1: حتى اللغة اليومية كانت تعيد تشكيل المكان، كل شيء على هذه الأرض يختصر في اسم واحد: إسرائيل. يرى مؤرخون بارزون أرخوا للنكبة الفلسطينية والتطهير العرقي في فلسطين أن طريقة جذب الشباب اليهود إلى إسرائيل تغيرت مع الزمن.
2: أعتقد أن ذلك تغير، فحتى قيام دولة إسرائيل عام 48 وحتى في السبعينات كان الشباب اليهود ينجذبون تقريباً بوصفهم يهوداً علمانيين أكثر من كونهم متدينين. كانوا يخبرون عن الكيبوتس وعن الجانب الأكثر اشتراكية في إسرائيل. كانت الفكرة أن الصهيونية خلقت يهودياً جديداً، يهودياً حديثاً.
1: لا حاجة للقول إن الأمر تغير اليوم نحو مزيد من التطرف.

0: منذ القرن الماضي ومنذ بداية هذا القرن، عندما أصبحت الإيديولوجيا الدينية القومية هي المهيمنة، اتخذ الأمر منحا مختلفا، فأصبح الناس يستقطبون بدرجة أكبر بكثير على أساس أفكار مسيحانية، أي مشروع إقامة إسرائيل الكبرى وبناء المملكة التوراتية نفسها التي يقرؤون عنها في العهد القديم وما إلى ذلك.
1: وبهذا المعنى لم تتغير البرامج وحدها، بل تغير الخيال السياسي الذي يدخل الشباب في فضائه. فالمسألة لم تعد فقط إقناعهم بالهجرة، هناك خطة أخرى.
2: I think that hasn't changed much. I mean, it's like they work with two.
0: هناك خطتان. الخطة ألف كانت منذ البداية عام 1948 وحتى قبل ذلك، وهي إقناع الشباب اليهود بالقدوم والهجرة والاستقرار. والخطة باء، إذا لم يتمكنوا من إقناعهم بالهجرة، هي أن يكونوا سفراء للصهيونية. وكانوا دائما يستفيدون من أن سن 18 أو 19 سن قابل للتأثر، وقد تبدو الحياة العسكرية فيه مثيرة.
1: في يوميات سام داخل البرنامج في مستوطنة إفرات، كان التعليم الديني جزءاً من جدول أوسع.
3: في الصباح كنا ندرس النصوص اليهودية من الأسفار المقدسة أو التلمود، ثم بعد الظهر حسب اليوم كنا نذهب في رحلة أو نتطوع أو نذهب للركض، وفي مساء الأربعاء كنا نذهب إلى مكان قريب ونحصل على دروس أسبوعية في كراف ماغا، وما كانوا يسمونه دروس مكافحة الإرهاب.
1: في تلك التدريبات ظهرت صورة الفلسطيني هدفاً، ليست صورة مجردة بل هدف للرماية.
3: كانت هناك دروس أسبوعية في كراف ماغا، وهو أسلوب القتال الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي، وإلى جانب ذلك كانت هناك ما يسمونه دروس مكافحة الإرهاب. مرة أو مرتين كان لدينا تدريب على إطلاق النار، وأتذكر بوضوح شديد أن الهدف في تدريب إطلاق النار كان صورة عنصرية لفلسطيني، رجل عربي يرتدي كوفية ويحمل سكينة.
1: في رام الله حيث التماس اليومي مع الاستيطان، يرى باحثون أن التجربة أعمق من تدريب عابر. فالمعاهد التحضيرية التي تنظم هذه البرامج أيضاً وغيرها لا تعد جنوداً فقط، بل تعيد تشكيل الجندي المتدين بوصفه جزءاً من مشروع عقائدي وخلاصي.
4: هذه البرامج وهذه المؤسسات تعمل على إعادة صياغة الجندي المتدين بحيث يتعامل مع الفلسطينيين من منطلق خلاصي ومن منطلق عقائدي، وأن ما يقوم به هو مهمة إلهية وخلاصية، وبالتالي ينظر هذا الجندي الذي يتخرج من هذه المؤسسات بأنه يقدم نوع من العبادة أو المساهمة في المشروع الخلاصي، وبالتالي قتل الفلسطينيين أو التعامل مع الفلسطينيين هذه مهمة مقدسة بالنسبة لهذا الجندي.
1: هكذا تصبح المعاهد جزءاً من إنتاج وعي قتالي ديني، لا مجرد إعداد بدني أو أكاديمي، وهي لا تقف خارج المشروع الاستيطاني بل في صلبه.
4: هذه البرامج هي تأتي في الإطار العام الأوسع ضمن المشروع الصهيوني، ولا سيما في مسألة السيطرة على الضفة الغربية، وبالتالي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية هي موجودة في الضفة الغربية، موزعة على مستوطنات الضفة الغربية، وبالتالي تخلق نوع من الترابط بين الطالب في المعهد والضفة الغربية، على اعتبار أنها جزء من أرض إسرائيل الكاملة.
1: المستوطنات أصبحت فعلياً وجهة مفضلة لهذه البرامج، فمن يسيطر على الوزارات والمؤسسات التعليمية اليوم في

0: إسرائيل ليس التيار القديم الذي كان يرسل الشباب إلى الكيبوتس، وإنما تحالف تيارات اليمين والصهيونية الدينية التي تقود إسرائيل اليوم.
1: ما فعلته الصهيونية هو التركيز على الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم، وبدل النظر إليها كنص روحي قالت لا، هذا يثبت أن فلسطين تخص اليهود، وهذا التعليم مستمر في المستوطنات اليوم. يتم ربط الأماكن المذكورة في الكتاب المقدس بأماكن في الضفة الغربية أو الأردن أو سوريا أو لبنان، والقول إنها جزء من الوعد الإلهي وجزء من مملكة إسرائيل المستقبلية.
0: ومع مرور الوقت تحولت المعاهد الدينية إلى قناة لصعود التيار الديني القومي داخل الجيش ومؤسسات الدولة.
2: المعاهد التحضيرية ظهرت في نهايات الثمانينيات في محاولة لمعالجة أزمة نقص التجنيد في الجيش الإسرائيلي وتراجع الحافزية لدى الشرائح العلمانية، وبالتالي رأت القيادات الدينية آنذاك والحاخام إلي سيدان بالتحديد أن هذه هي فرصة لتعزيز موقع التيار الديني اليميني في صفوف الجيش.
0: برنامج آخر شبيه بني عكيفة. بني عكيفة حركة شبابية صهيونية دينية تعمل عبر أكثر من 40 دولة ولديها نحو 150 فرعاً.
2: مؤسسة بني عكيفة هي تمثل الإطار الشبابي للتيار القومي الديني في إسرائيل، تأسست في عام 1929، وهي أيضاً خرجت المجموعة الاستيطانية جوش إيمونيم الذين عملوا على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك أن بني عكيفة هي لديها مؤسسة عالمية، وبالتالي تعمل أيضا على تجميع الشبان اليهود وتشجيع الهجرة والتطوع في القتال في ضد الفلسطينيين كما جرى في الحرب على قطاع غزة. وأشارت النتائج إلى أن قرابة 15% من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في العام الأول من الحرب على قطاع غزة كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
0: لكن مسألة الجمعيات لا تقف عند بني عكيفة وحدها، فهناك نمط أوسع، منظمات تقدم في الغرب أنها هيئات بيئية أو خيرية أو تعليمية تستفيد من إعفاءات ضريبية على حساب دافعي الضرائب في تلك البلاد، وارتباطها الفعلي هو بمصادرة الأرض والاستيطان والتجنيد، فضلاً عن تورط القائمين عليها في خطاب الإبادة.
1: منذ البداية كانت هناك منظمات غير حكومية تدعم جهات داخل إسرائيل تتعامل مع مصادرة الأرض والاستيطان، لكنها تقدم في الغرب كجهات بيئية، مثل الصندوق القومي اليهودي الذي يعرض في بريطانيا كمنظمة خضراء، بينما هو أداة للسيطرة على الأرض.
0: ويحصل الأمر تحت ناظري هذه الحكومات، رغم ادعاء بعضها مقاطعة كل ما يتعلق بأنشطة المستوطنات في الأراضي المحتلة.
1: الحكومات الغربية تعلم أن هذه جهات تقوم بتجنيد أشخاص للخدمة العسكرية في دولة أخرى. في معظم الحالات هذا انتهاك لأنظمة هذه الدول وقوانينها، لكنها تغض الطرف بسبب المصالح السياسية والعلاقات مع إسرائيل.
0: ومن الولايات المتحدة حيث نشأت سارة، وهو اسم مستعار اختارته لأسباب تتعلق بسلامتها وسلامة عائلتها كما تؤكد، إلى مستوطنات الضفة تبدو الرحلة نتاج مسار تربوي.
3: درست في مدرسة يهودية أرثوذكسية حديثة في الولايات المتحدة، وفي الصيف كنت أذهب إلى مخيم داخلي تابع لبني عكيفة. كانت الصهيونية إطاراً أساسياً في نشأتي، كل ما تعلمناه عن الانتفاضة الثانية كان يدور حول الضحية الإسرائيلية. لم نتعلم شيئاً تقريباً عن الفلسطينيين، وعندما كان يجرى الحديث عنهم كانوا يسمون دائماً العرب.
0: وفي خطاب التلقين ذاك لم يكن الفلسطيني صاحب أرض ورواية، بل مشكلة طارئة أو خطراً أمنياً.
3: تعلمنا أن الفلسطينيين ليسوا شعباً مستقلاً، وأن هويتهم حديثة أو مجرد

0: رد فعل على الصهيونية، وتعلمنا أن العرب رفضوا السلام عام 1948، وأن حرب عام 1967 كانت معجزة، وأن الانتفاضة الثانية أثبتت أنه لا يوجد شريك للسلام.
1: وفي مخيمات بني عكيفة كان الأمر أكثر كثافة.
0: كان من يديرونه إسرائيليون من التيار الصهيوني الديني، وكانوا يشجعوننا طوال الصيف على الانتقال إلى إسرائيل، وأي فرق بين إسرائيل والضفة الغربية كان يتجاهل أو يمحى.
1: لاحقاً بعد المدرسة الثانوية انتقلت سارة إلى سنة دراسية في القدس، وهناك زارت مواقع في الضفة الغربية.
0: بعد المدرسة الثانوية قضيت سنة دراسية في معهد ديني في القدس في مدرشة ليندنباوم. أخذنا البرنامج إلى موقع سوسيا الأثري لنتعلم عن التاريخ اليهودي في الأرض، وخصوصاً في الضفة الغربية.
1: أما سوسيا التي تتحدث عنها سارة فتقع جنوب الخليل في قلب مسافر يطا، وهي من أكثر المناطق تعرضاً لضغط الاستيطان والرعي الاستيطاني. ومثل سام ستتغير سارة لاحقاً.
0: أصف هذه الرحلة كنوع من التحطم. كانت هويتي مبنية بقوة على فكرة أنني صهيونية، وأن هذه الأيديولوجيا تعكس قيمي في الديمقراطية والحرية والتعددية. بدأت هذه الصورة تتشقق خلال سنة القدس عندما ذهبت إلى الخليل والتقيت فلسطينيين ورأيت شيئاً من الواقع على الأرض.
1: عند سام جاء سؤال عن الفصل العنصري انطلاقا من تجربة أمريكية يعرفها جيدا.
2: عندما كبرت وتعلمت عن تاريخ الولايات المتحدة مع العنصرية، وتعلمت عن الفصل العنصري في الجنوب وقوانين جيم كرو، كنت دائما أفكر لو كنت حيا في ذلك الوقت لكنت ضده. وعندما كنت في المخينة كان أحد الأشياء التي رأيتها وجعلتني غير مرتاح حقيقة أن الفلسطينيين والإسرائيليين كانت لديهم لوحات سيارات مختلفة.
1: ثم جاء رجل من بيت لحم حينها أدرك أن من كان يراه بعيداً كان جاراً فعلياً صاحب الأرض.
2: جاء رجل فلسطيني من بيت لحم في مثل عمري، طالب جامعي، ليتحدث في نادي هيلل في كلية هنتر حيث درست. ومنظمة هيلل عادة ما تكون منظمة صهيونية متطرفة جدا، لكن فرعنا كان أكثر انفتاحا بسبب طبيعة الطلاب. جاء هذا الشاب الفلسطيني ليتحدث ويعرض تجربته. وبيت لحم تقع مباشرة بجوار مستوطنة إفرات، وقد أثر ذلك في جدا. أتذكر أنني فكرت بسذاجة شديدة، أوه، كنا جيراناً.
1: عاد سام إلى تلك البلاد فسكن أولاً في تل أبيب، وكان يتردد كثيراً إلى الضفة، ثم عاش نحو 4 سنوات في القدس قبل أن يعيش لاحقاً فترة في أم الخير في مسافر يطا.
2: كان واضحاً بالنسبة لي أنه لا يمكنني الذهاب فقط والعيش في تل أبيب والقول إنني ضد الاحتلال دون أن أفعل شيئاً.
1: انخرط سام في النشاط ضد الاستيطان والاحتلال جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين الذين صار بعضهم أصدقاء وقتل بعضهم الاحتلال.
3: My friend Ada Hadlin was
2: صديقي عود لهذالين قتل برصاص مستوطن في تموز

0: من عام 2025 أصيب في رئته، وقد صور لحظة مقتله بنفسه، وعندما عثرنا على الفيديو لاحقا كان الأمر صادما. أما المستوطن الذي قتله يانون ليفي فلم يتعرض لأي عقوبة حقيقية، جرى اعتقاله ليلة واحدة فقط ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ثم عاد في الأسبوع نفسه إلى القرية لمواصلة إرهاب السكان.
1: بين الولايات المتحدة والضفة المحتلة تبدأ الرحلة بسردية جاهزة عن الهوية والأرض، وتمر ببرنامج تعليمي يتحول إلى فضاء عسكرة واستيطان.
2: يجب أن أقول إن هناك ظاهرة أخرى لا يكتب عنها كثيرا، لأن الناس لا ينتبهون إليها ولا تدركها إلا عندما تكون هناك. فعدد لا بأس به من اليهود الشباب، وخاصة أولئك الذين يرسلون إلى المدارس الدينية اليشفوت، وهي مراكز الدراسة الدينية في القدس، وأنا أعرف ذلك لأنني عملت مع بعضهم. هؤلاء يأتون من أسر مفككة لا تعرف ماذا تفعل بأبنائها في الولايات المتحدة، فيصبح إرسالهم هناك نوعا من الحل. إنه حل ليس إيديولوجيا حتى، بل مجرد حل يشبه إرسال مراهق كثير المشكلات إلى مخيم صيفي أكثر انضباطا.
1: ويبقى السؤال، من يصنع هذه البرامج؟ من يمولها؟ ومن يدفع ثمنها؟ الفلسطينيون أصحاب الأرض أولاً؟ وشبان العالم الذين تجندهم إسرائيل وقوداً لحروب الإبادة والاحتلال؟

0: 유노비큐.
1: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. الصادرات التركية ترتفع بأكثر من 8% في أغسطس وتسهم بستة أعشار نقطة مئوية في النمو خلال الربع الثاني. أزمة السندات الحكومية طويلة الأجل تثير القلق في العالم مع عزوف المستثمرين عن اقتنائها.

0: نما الاقتصاد التركي بنسبة 2.3% في الربع الثاني من العام الحالي، لترتفع نسبة النمو خلال النصف الأول إلى 2.5%، فيما تجاوز الدخل القومي تريليونا و700 مليار دولار، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال وزير التجارة التركي عمر بولات إن صافي صادرات السلع والخدمات أسهم ب16 نقطة مئوية في نمو الربع الثاني من هذا العام.
1: الدخل القومي لتركيا تجاوز 1.7 تريليون دولار، ولله الحمد وصلنا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وبما أننا معنيون بالتجارة الخارجية، فإن الأمر الإيجابي هو أن 16 نقطة مئوية من نمو الربع الثاني جاءت من صافي صادرات السلع والخدمات، وهذا أمر يسعدنا. إن الزخم المتصاعد في الصادرات منذ شهر أبريل يدعم النمو الاقتصادي كما يدعم التوظيف.
0: هذا وسجلت الصادرات التركية الشهر الماضي أعلى قيمة تصديرية لشهر أغسطس في تاريخ البلاد عند 23.5 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 8% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وأعلنت وزارة التجارة التركية بلوغ حجم صادراتها للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 185 مليار دولار، مسجلة رقما قياسيا جديدا بالصادرات، ما يعزز الهدف السنوي المعلن ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي ببلوغ صادرات السلع 282 مليار دولار.
1: بالنظر إلى البيانات، فقد سجلت صادراتنا في أغسطس رقما قياسيا جديدا بلغت قيمته 23.5 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 8%، وهي ثالث أعلى نسبة نمو شهري بعد الزيادة المسجلة في أبريل ويونيو. وبذلك ارتفعت صادراتنا في أغسطس بنحو 1.770 مليار دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، من 21.7 مليار دولار إلى 23.5 مليار دولار.
0: نرحب بضيفنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصابي. أهلا بكم أستاذ عبد الحافظ. الاقتصاد التركي إذن يواصل نمو رغم التطورات الإقليمية والتحديات الاقتصادية.

0: التي يشهدها العالم، كيف تقرؤون ذلك؟
1: بلا شك طبعا تركيا بتعيش أجواء الإقليم الذي يعاني من حربين منذ عام 22. فالحرب الروسية على أوكرانيا بدأت في نهاية فبراير 22 ولها أكثر من 4 سنوات ونصف، ثم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في نهاية فبراير 26، وكلا الحربين لهما الآثار السلبية على اقتصاديات المنطقة بشكل عام وعلى تركيا بشكل خاص. ولعلنا لمسنا ما يحدث في حركة التجارة في البحر الأسود، ولكن مع ذلك وجدنا الاقتصاد التركي يؤدي بشكل إيجابي، سواء على معدل النمو وزيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لتركيا ليقفز إلى 1.7 تريليون بعد أن كان أقل من 1.5 تريليون فيما قبل، كما أن الصادرات السلعية والخدمية في تقدم ملحوظ، وهو ما أعلن عنه وزير التجارة. ونلاحظ هنا أن التحدي بشكل كبير في مجال الصادرات، أن الصادرات السلعية على الرغم من هذه التحديات لازالت القاعدة الإنتاجية لتركيا تثبت أن لديها ما تقدمه وأن لديها ميزة تنافسية مكنتها من زيادة الصادرات على الرغم من انخفاض قيمة العملة المحلية وكذلك ارتفاع معدلات التضخم. وقد ساعد هذا الأداء بالإضافة إلى الأداء الاقتصادي والإنتاجي المتميز هو العامل السياسي الذي ساعد فيه الدولة التركية إلى تحسين علاقتها بشكل كبير على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم، مما فتح أسواقا جديدة أو عمل على زيادة كميات الصادرات وقيمتها من تركيا إلى دول المنطقة بشكل عام وإلى دول العالم.
0: نعم.
1: كما نرى، وبالتالي فنحن أمام حالة من النجاح، ولعل الأيام القادمة إذا ما تحسن معدل التضخم في تركيا وكذلك العملة ستكون معدلات الأداء أفضل، لأنها ستؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج في تركيا.
0: أستاذ عبد الحافظ، أشرتم إلى وصول الدخل القومي في تركيا وتجاوز حتى 1.7 تريليون دولار. بالنسبة إلى حجم الاقتصاد التركي، ماذا يعني ذلك حتى بالنسبة لحجمه إقليميا ودوليا؟
1: هو يعني أولا أنه أصبح الاقتصاد الأكبر أو الاقتصاد رقم واحد في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، على الرغم من وجود دول نفطية كبيرة في المنطقة، إلا أن الاقتصاد التركي الذي يعتمد على الإنتاج بشكل أساسي أصبح يفوق تلك الاقتصاديات ويعبر عن المكانة التي تحتلها تركيا الآن من قيادة وريادة المنطقة، وأن لديها ما تقدمه على الصعيد الاقتصادي، وكذلك كما نرى سعيها في الأداء السياسي، والذي كان آخر ثمراته هو اتفاق مكة الذي جمع بين الباكستان والسعودية وتركيا ليشكل نقطة انطلاق جديدة لتعاون اقتصادي سواء على مستوى الإقليم أو على مستوى العالم الإسلامي.
0: من اللافت أستاذ عبد الحافظ أن صافي صادرات السلع والخدمات أسهم ب0.6 النقطة المئوية من النمو في الربع الثاني من هذا العام، ما الدلالة الاقتصادية لذلك؟
1: الدلالة الاقتصادية هنا تعكس وجود اقتصاد متنوع داخل تركيا لا يعتمد فقط على الصادرات السلعية، ولكن أيضا يساهم في صادرات الخدمات، لأننا حينما نتحدث عن صادرات السلع والخدمات فنحن حينما نرصد الأداء في الإنتاج السلعي لابد أن نضيف له الصادرات في مجال التعليم والصادرات في مجال الصحة والصادرات السياحية، فهذه المعادلة تشمل الصادرات السلعية والخدمية التي تحدث عنها وزير التجارة. وبالتالي فتركيا تدلل بشكل كبير بأن لديها اقتصادا متنوعا لم يقتصر فقط على تلك القاعدة الإنتاجية السلعية، ولكن لديها ما تقدمه في مجال الرعاية الصحية، وهو من المسهو بشكل كبير من حضور يعني أبناء منطقة الشرق الأوسط أو غيرها في الحضور إلى تركيا للحصول على الخدمات الصحية.
0: نعم.
1: وبخاصة في ظل انخفاض قيمة العملة التركية، مما يمتع هؤلاء الأبناء.

0: الأفراد بالحصول على خدمة أفضل بسعر أقل، وكذلك الحال
1: نعم
0: في مجال التعليم وفي مجال السياحة.
1: تركيا.
0: فالاقتصاد التركي
1: أستاذ عبد الحافظ،
0: بفضل تنوعه ونموه المستمر أدى إلى هذا الأداء الإيجابي.
1: تركيا تستهدف مواصلة رفع صادراتها خلال المرحلة المقبلة، ما القطاعات التي ترون أنها قادرة على إعطاء دفعة إضافية للصادرات التركية؟
0: هي الصادرات السلعية التركية خلال الفترة القادمة تحتاج إلى نقلة كبيرة من الصناعات التقليدية إلى الصناعات التكنولوجية المتقدمة، لأننا على الرغم من وصول الصادرات السلعية إلى قرابة 275 مليار دولار، إلا أن الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة بحدود 10 مليارات دولار، وهذا ينقل المسؤولية بشكل كبير على مراكز الأبحاث وعلى الجامعات لتطوير أداء الصادرات التركية السلعية بحيث تكون ذات تكنولوجيا متقدمة فتسهم في حلقة الصادرات عالية التكنولوجيا، وفي نفس الوقت تقلل من اعتماد البلاد على استيراد هذه المنتجات من الخارج. فالتكنولوجيا المتقدمة هي التي ستصنع الفرق الكبير خلال الفترة القادمة للصادرات التركية بشكل خاص وللاقتصاد التركي بشكل
1: نعم.
0: عام.
1: وزارة التجارة تطرقت في بيانها أيضاً إلى ارتفاع الواردات، ما الأسباب التي تعتقدون أنها تقف وراء نمو الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات؟
0: هو طبعاً كما نعلم أن تركيا مستورد صافي للطاقة، وهذا أمر متعلق بالموارد المتاحة، فعلى الرغم من الاكتشافات التي أعلن عنها مؤخراً سواء بالنسبة للنفط أو الغاز، إلا أنها لم تدخل إلى الطاقة الإنتاجية بالشكل الكبير أو بالشكل الكامل، كما أنها لا تمثل نسبة كبيرة من احتياجات تركيا من الطاقة. وكما نعلم أنه منذ مطلع عام 26 وأسعار النفط في ارتفاع مستمر، فبعد أن كان برميل النفط أقل من 70 دولار أصبحنا يتذبذب سعره بين 90 وما أعلى من 100 دولار للبرميل الواحد، وبالتالي ففاتورة الطاقة أحد العوامل المهمة التي أدت
1: نعم.
0: إلى زيادة قيمة الواردات لتركيا خلال الفترة القادمة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الشحن بسبب الأجواء الجيوسياسية المضطربة في المنطقة، وكذلك مصاريف التأمين على الواردات في ظل هذه الظروف.
1: في هذا الإطار تبرز السياحة كأحد أهم مصادر الإيرادات، إلى أي مدى يمكن أن تساعد السياحة في تعزيز التوازن الخارجي للاقتصاد التركي؟
0: يعني هي تركيا تعد واحدة من أكبر المقاصد السياحية على مستوى العالم، وهي تأتي في المرتبة الرابعة من بين أكبر 10 مقاصد سياحية عالمية، وتتمتع تركيا بعدة ملامح مهمة في مجال السياحة، منها السياحة الثقافية والسياحة الترفيهية وسياحة المؤتمرات والسياحة الصحية والسياحة التعليمية، فكل هذه المقومات بتعطي تركيا أن تكون وجهة وقبلة للراغبين للتعرف على تركيا وما لديها من عراقة سياحية وحضارية. ونحن نرى كثير من المعالم الحضارية الإسلامية في تركيا ومدى الحضور الذي تحظى به على مدار السنوات الماضية، وستظل كذلك وبخاصة في ظل الدور المتنامي للدولة التركية من حضور إقليمي ودولي، مما يشجع بشكل كبير الراغبين في السياحة على التعرف على هذا البلد وعلى شعبه وعلى الحضارة التي يتمتع بها، فضلاً عن أن انخفاض قيمة العملة التركية شجع بشكل كبير السياح على القدوم إلى تركيا للاستفادة من فرصة انخفاض الأسعار للرحلات السياحية.
1: شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي، كنت معنا من إسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه عزوف المستثمرين عن شراء السندات الحكومية طويلة الأجل رغم ارتفاع العوائد.

0: من جديد أهلا بكم. ترتفع تكاليف الاقتراض الحكومي عالميا مع مطالبة المستثمرين بعوائد أكبر للاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، ويأتي ذلك وسط تنامي المخاوف بشأن العجز المالي وتواصل التضخم بخلاف زيادة إصدارات شركات التكنولوجيا لتلك السندات لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
1: قلق عالمي متزايد في الأسواق العالمية وبين المستثمرين الأفراد سببته العوائد المرتفعة على السندات الحكومية الأمريكية البعيدة الأجل، ما أدى إلى موجة بيع دعمها عزوف المستثمرين عنها بسبب مجموعة مخاوف أبرزها تنامي العجز المالي الأمريكي وتواصل الضغوط التضخمية والمنافسة المتزايدة من شركات التكنولوجيا. فتلك الشركات أصدرت كميات ضخمة من الديون لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الصناعي، حيث باعت نحو تريليون ونصف تريليون دولار من السندات منذ مطلع العام، أي بزيادة تقدر ب 36% عن العام السابق. وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما أعلى مستوى لها منذ عام 2007 منتصف أغسطس الماضي، ثم تراجعت قليلا إلى أقل من 5.3%، كما وصلت عوائد السندات الألمانية المشابهة إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2011. كذلك اقتربت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاما من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند أقل من 4.2%. أما عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاما فسجلت أعلى مستوى لها منذ عام 1998، وفي نفس الوقت بلغ متوسط عائد مؤشر بلومبيرغ الذي يتتبع ديون حكومات مجموعة السبع الكبرى أعلى مستوياته منذ سبتمبر عام 2000. ويؤدي ارتفاع عوائد السندات بسبب التضخم ومعدلات الفائدة القصيرة الأجل إلى تقليص القيمة الحقيقية لمدفوعات الفائدة وكذلك قيمة أصل السند عند ميعاد استحقاقه. ووسط هذا الاضطراب يتزايد قلق الأسواق المالية من أن البنوك المركزية لا تفعل ما يكفي لاحتواء التضخم الذي ظل مرتفعا في ظل الحروب التجارية الأمريكية وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي سببت قفزة قوية لتكاليف الطاقة. وتسارعت عمليات بيع سندات الخزانة الأمريكية البعيدة الأجل في يوليو بعد إبقاء الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة دون تغيير. وترى بلومبيرغ أن كبح الضغوط على العوائد يتطلب من الحكومات إقناع المستثمرين بقدرتها على السيطرة على التضخم والعجز المالي للاقتصادات الكبرى. حسان محمد، تريت عربي.
0: للنقاش معنا من بيروت أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى، نرحب بك دائما معنا دكتور محمد. كيف يؤثر ارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل بمزاج الأسواق العالمية؟

0: توقعات المستثمرين بشأن الاقتصاد وكذلك التضخم.
1: مساء الخير لك محمد ولكل مشاهديك المحترمين. لا شك أن نحن اليوم أمام مشهد جديد كما في كل العالم من بعد طفرة الذكاء الصناعي الذي أثر على كل شيء، وصل التأثير اليوم إلى سوق السندات الأمريكي وإلى كل الأسواق العالمية في ظل انكماش اقتصادي حاد. نحن في زمن الحروب من بعد كورونا وحتى اليوم، اليوم وصلنا إلى الطفرة، وسلم ما يتجلى في ذلك هو في الاقتصاد الأمريكي وعلاقة المستثمرين حقيقة مع هذا الاقتصاد ومع السندات ومع كل موجات البيع التي تراها، وأصبح من الصعب جدا إقناع المستثمرين في العودة إلى هذه الأرقام. حقيقة الأمر أننا نتحدث عن دين حكومي أمريكي يفوق 40 تريليون، نتحدث عن عجز مرتفع دائم بالعشر سنوات الأخيرة يقارب 2 تريليون، نتحدث عن تضخم مستمر، وهنا بعارضة هذا التضخم لم يأتي من فراغ، إنما أتى بفعل سياسات الولايات المتحدة من رسوم الرئيس ترامب الجمركية التي أثرت على كل الاقتصاد العالمي، وصولا إلى الحروب المتنقلة في الشرق الأوسط من حرب غزة، وصولا إلى الحرب مع إيران وكل ما تبعاتها وهرمز وليس موضوعنا ولكن لكن هذا جزء أساسي، وصولا إلى الطامة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأمريكي وهي توجه المستثمرين بشكل رهيب وبشكل كبير جدا نحو الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه. بمعنى آخر، عندما نتحدث عن 1.5 تريليون بالعام 2026 هي حجم الاستثمارات لداخل الذكاء الصناعي. من أين ذهبت هذه الاستثمارات؟ حكما ذهبت من سندات الخزينة الأمريكية، حكما المستثمرين اليوم لا زالوا بطفرة الذكاء الصناعي يذهبون إليه، وكأني بالحكومة الأمريكية وكل الحكومات للاقتصادات الكبرى أمام معادلة أساسية وكأنها تواجه طفرة الذكاء الصناعي، وكأني بكل الحكومات الغربية وعلى رأسها طبعا الحكومة الأمريكية بمواجهة البيك تكو أو ما يعرف بشركات الذكاء الصناعي الكبرى. من هنا يتجلى هذا المشهد الذي نراه.
0: دكتور محمد، تحدثتم عن عدة نقاط مهمة، لكن دعني أتوقف عند الولايات المتحدة. واشنطن في قلب هذه التحركات، إلى أي مدى أصبح حجم الدين والعجز المالي الأمريكي عاملا مؤثرا في قرارات المستثمرين؟
1: لا شك محمد، نحن أمام رقم يؤدي إلى حالة من القلق، بحالة بالنهاية دائما القاعدة الشهيرة التي نستعملها، الاستقرار مفتاح الاستثمار. كل مستثمر يريد أن يكون له استقرار أولا، ثم ينظر إلى العائد، هذا الييلد، هذا العائد الذي يذهب إليه المستثمر اليوم يريد الاستقرار. هل الاقتصاد الأمريكي اليوم بحالة استقرار منذ وصول الرئيس ترامب؟ هل هناك رقم حقيقي للاقتصاد الأمريكي وكيفية تعاطيه مع كل الاقتصادات المحيطة بالمكسيك، بكندا، مع الاتحاد الأوروبي، مع الصين؟ هل ننسى أزمة الجمارك؟ هل نقول أن أمريكا بألف خير، علما أن أسعار الطاقة بفعل الحروب، التضخم الذي حتى الساعة لم يتدخل الفيدرالي الأمريكي حقيقة للجمه وكبح هذا التضخم، هذا الوحش الذي يأكل كل الاقتصادات التي من حوله في العالم، علما أن القرار لا يحتاج إلى كثير يعني من التفكير. نحن في زمن التضخم يأكل كل شيء، وبالتالي على الفيدرالي الأمريكي التدخل، ولكن واضح أن الرئيس الأمريكي يضغط على الفيدرالي الأمريكي على كيفن وورش حتى لا يرتفع أسعار الفائدة، ولكن بالمقابل دين أمريكي عند 40 تريليون وعجز عند 2.1 وتضخم مرتفع ومنافسة مع شركات الذكاء الصناعي، تلقائيا المستثمر سيخرج من هذه المعادلة على قاعدة أعطوني حلا وأعطوني عوائد أعلى وأنا على استعداد للعودة إلى السندات الأمريكية. بمعنى آخر وببساطة جدا، على الحكومة الأمريكية أولا كبح جماح التضخم، السيطرة على العجز الذي أصبح متراكما عاما بعد عام، من ثم ضبط علاوة المخاطر للبريميوم. تلقائيا تكون السندات الأمريكية قد استعادت شيئا من بريقها تجاه المستثمرين، سوى ذلك أعتقد أن الأمر سيتفاقم أكثر فأكثر.
0: تماما. دكتور محمد، أشرتم إلى الإقبال الكبير من شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على إصدار الديون لتمويل التوسع في البنية التحتية. بصراحة، هل أصبحت هذه الشركات تنافس الحكومات الكبرى على أموال المستثمرين؟
1: هو دائما أحييك، تعطيني سؤال هو سؤال المليون. اليوم أعتقد أن المعركة، نعم هناك معركة لكبح جماح التضخم للسيطرة على العجز، ولكن حقيقة الأمر

0: عندما نقول أن الاستثمارات وتمويل القطاعات بالشركات البيك تيك أو الذكاء الصناعي زادت 40% بعام واحد، ارتفعت بحوالي 40% لتريليون ونص، جزء منها ما يقارب 200 مليار من قلب السندات نفسها. هذا الكلام ماذا يقول؟ يؤكد أننا اليوم أمام معادلة جديدة. هذه الفانكشن عنوانها أن الحكومة الأمريكية اليوم هي بمواجهة، أو السندات الأمريكية حتى نكون دقيقين، واستثماراتها هي بمواجهة تمويل الذكاء الصناعي. وأعتقد أن هناك تحول اليوم بالمزاج العالمي للمستثمرين نحو طفرة الذكاء الصناعي، نظرا لما نراه اليوم على المستوى التكنولوجي، إن كان على مستوى الصناعات العسكرية أو الطبي أو أو أو أو إلى آخره، الذي يطوره الذكاء الصناعي بشكل هائل. والأخطر ليس اليوم، إنما اليوم وغدا. وبالتالي لا تسأل مستثمر إلا وينظر بعين الريبة إلى السندات الأمريكية بفعل كل العوامل التي ذكرناها من دين وتضخم، وينظر بعين الاستثمار وعين الرغبة إلى الذكاء الصناعي في العقود القادمة، أي إلى المستقبل. وعلى هذا الأساس نعم، أعتقد جازما أن اليوم هناك معركة على التمويل ما بين شركات الذكاء الصناعي الكبرى والحكومة الأمريكية.
1: كيف يمكن تفسير أن ليس فقط سندات الخزانة الأمريكية دكتور محمد، كذلك هي السندات البريطانية واليابانية، جميعها تتجه إلى عوائد مرتفعة، كيف تفسرون ذلك؟
0: بكل بساطة محمد، هناك دائما قاعدة اقتصادية كبرى نستعملها في كل شيء، العرض والطلب. المسألة أن الطلب على السندات اليوم يتراجع عالميا، يعني كان عندنا قاعدة وفرة بالادخار وبالتالي الذهاب إلى السندات، للأسف اليوم هناك وفرة من المعروض من السندات، وسياسات لدى البنوك المركزية الأساسية لا ترغب بهذه السندات. بمعنى آخر، لو نظرنا إلى الأسواق الأسيوية وإلى الدول الأسيوية وحجم استثماراتها وتمويلها داخل الدول الأوروبية وداخل الولايات المتحدة الأمريكية، نجد أنه بالعقدين الأخيرين تراجعت كل هذه البنوك المركزية عن هذه الاستثمارات، وتوجهت إما إلى استثمارات أخرى في الذهب وغيره من المعادن، أو بالتوجه إلى الذكاء الصناعي. وبالتالي اليوم المعادلة تختلف لجملة أسباب ليس أقلها ما يجري على مستوى تطور الذكاء الصناعي بشكل هائل، ولكن هناك عاملان مقلقان حقيقيان، هما حجم التضخم الهائل وحجم العجز بكل هذه الاقتصادات الكبرى. وبالتالي انظر على سبيل المثال للحصر إلى هذه الذبذبة في الين الياباني، وكم تدخلت الحكومة اليابانية والحكومة الأمريكية لدعم الين الياباني، بفعل ماذا؟ بفعل العجوزات والتضخم، وهنا الطامة الكبرى.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى، أستاذ الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: حبيبي يما.
1: قتل الأطفال، قال لك انت من الأطفال مشان البنك المرأة من
2: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
3: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
4: كيف الوضع
5: اليوم؟ فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
6: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
7: والله، شعور لا يوصف.
8: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
9: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
10: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
11: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
12: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
13: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكيه، المعبدات، الاشبال.
14: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حريه شعبنا، حريه ارضنا.

Yeah.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تيريتي عربي.
1: واشنطن تعلن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الحصار الذي تفرضه على إيران، وتؤكد أنه يهدف إلى وقف برنامجها النووي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح، وتتابعون في نشرتنا أيضا. قتلى وجرحى في هجوم حوثي على المخا في اليمن، أكثر من 80 قتيلا منذ الخميس باشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين. هجوم روسي يستهدف مقر الأمن الأوكراني في العاصمة كييف، ومبعوثا ترامب يزوران أوكرانيا للمرة الأولى الأحد المقبل.

0: مجدداً تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. تزامن ذلك مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة أمريكية تستهدف تشديد الضغوط المالية على إيران وقطع قنوات تمويلها.
1: تستمر الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المواقف تتبدل وشروط التسوية تتسع، ففي تطور جديد تسعى واشنطن إلى اتفاق أشمل مع طهران يجمع مضيق هرمز والملف النووي، فيما تستخدم العقوبات والضغط العسكري لرفع كلفة الرفض قبل عودة محتملة إلى طاولة المفاوضات. صفقة لم تبدأ بعد، لكن ملامحها ترسم بالفعل. مصادر إعلامية تقول إن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء رغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة بمعزل عن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان، وبذلك توسع واشنطن ما تريد التفاوض عليه. نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس يقول لا مفاوضات حالياً مع إيران، لكنه يربط أي مسار مقبل بوقف استهداف السفن التجارية في هرمز، مؤكداً أن الخيارات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية وحتى غير المعلنة ما تزال مطروحة. هرمز إذن يتحول بممر ملاحي إلى أحد مفاتيح التسوية المحتملة. وفي المسار الآخر يعيد الرئيس دونالد ترامب تثبيت الملف النووي باعتباره خطاً أحمر، مؤكداً استمرار المراقبة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية. أما الضغط الاقتصادي فيتقدم بدوره جزءاً من الحملة الأمريكية لرفع كلفة المواجهة وتعزيز موقع واشنطن قبل أي تفاوض. ويقول وزير الخزانة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي انضم إلى حملة الضغط التي تستهدف العقوبات الثانوية وقطع قنوات التمويل الإيراني. دبلوماسية عبر الوسطاء وضغط اقتصادي واستعداد عسكري، ثلاثة مسارات تتحرك بها واشنطن في وقت واحد بحثاً عن تسوية بشروط أوسع. وفي المقابل

0: تتمسك طهران بوقف الضغوط العسكرية والاقتصادية وتربط ترتيبات هرمز بالسيادة والعقوبات. هكذا تتسع الطاولة قبل أن يجلس إليها الطرفان، فالوسطاء يبحثون عن مساحة مشتركة بينما يعمل كل طرف على تقوية أوراقه قبل أن تبدأ المفاوضات نفسها. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آدم تيل وزيرا للجيش بالوكالة خلفا لدان دريسكول الذي استقال من منصبه مطلع سبتمبر. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن تيل الذي يشغل منصب مساعد وزير الجيش للشؤون المدنية سيتولى مهامه بالوكالة فورا، وأشاد به ووصفه بأنه يحظى باحترام واسع. وكان دان دريسكول قد قدم استقالته في الأول من سبتمبر وغادر منصبه رسميا الثلاثاء الماضي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وذلك غداة تصريح نائبه جي ديفانس بأن هذا النزاع ليس حربا من منظار واشنطن. وأضاف ترامب للصحفيين قبل قليل إن الولايات المتحدة ربما تقصف جبل رأس الفاس في إيران قريبا جدا. سقط عدة قتلى وجرحى من المدنيين إثر قصف بصاروخ باليستي شنه الحوثيون على منطقة مفرق المخا غرب محافظة تعز اليمنية. وأفادت قناة سبأ الحكومية بأن الصاروخ أصاب مطعما شعبيا بشكل مباشر، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين دون توفر حصيلة نهائية فورية لعدد الضحايا وطبيعة إصاباتهم. هذا وقتل أكثر من 80 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين. وتجددت المواجهات بين الجانبين منذ مطلع يوليو الماضي بعد هدنة استمرت نحو 4 سنوات، وتتزايد المخاوف من عودة اليمن إلى الصراع الذي طال لمدة 12 عاما.
2: تصاعد في حدة المعارك بين الأطراف اليمنية المتنازعة خلال الأيام الأخيرة، اشتباكات عنيفة تسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. مصادر يمنية أفادت بسقوط عشرات القتلى في الاشتباكات كان لمحافظتي تعز وإب النصيب الأكبر من عدد الضحايا بعد معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين، فيما سقط قتلى خلال مواجهات أخرى قرب الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر. المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين في محافظة تعز عرفت قتالا عنيفا وفق شهود عيان. وفي مدينة المخا القريبة من مضيق باب المندب أفادت وسائل إعلام يمنية حكومية بسقوط ضحايا مدنيين جراء قصف الحوثيين مطعما بصاروخ باليستي. وسائل إعلام تابعة للحكومة اليمنية أكدت بأن القوات المشتركة أحبطت محاولات تسلل للحوثيين عبر المزارع والأودية المتاخمة لخطوط التماس الفاصلة بين جنوب محافظة الحديدة وأطراف محافظة تعز الشمالية الغربية. وفي محافظة الحديدة أعلنت قوات تابعة للحكومة اليمنية أنها تخوض معارك عنيفة مع جماعة الحوثيين جنوبي المحافظة، فيما أفادت مصادر يمنية بأن الطيران التابع للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن حلق بشكل مكثف فوق مناطق بمحافظة الحديدة. المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي عرفت تجدداً منذ مطلع يوليو الماضي في عدة محافظات أبرزها مأرب وسط البلاد والجوف شمالاً والضالع وتعز بعد تهدئة استمرت أكثر من 4 أعوام. ويخشى اليمنيون أن تعيد هذه المواجهات سيناريوهات 12 عاماً من الحرب التي سقط خلالها آلاف القتلى والجرحى وتسببت بموجات نزوح كبيرة ناهيك عن انتشار الأمراض التي أزهقت أرواح آلاف آخرين في غياب أي أفق زمني للمواجهات أو حل سياسي ينهي الصراع.
1: لم تعد مخيم

0: حكومة مأرب المحطة الأخيرة للنازحين بل خيارا مؤقتا لتشرد ممتد، حيث ترتحل العائلات من مكان إلى آخر بحثا عن الأمان، فيما يدفع الأطفال ثمن هذا الشتات المتكرر من استقرارهم وفرص تعليمهم.
1: رانيا وأطفالها الثلاثة واحدة من آلاف الأسر النازحة في مخيمات مأرب شرقي اليمن، تقول إنها نزحت 7 مرات، ومع كل نزوح تبدأ حكاية جديدة تحمل معها ما تيسر من مقتنيات وذكريات، وتترك خلفها حياة لم تكتمل.
2: نحن نازحين وقد نزحنا أكثر من 7 مرات من مكان لمكان، والله تعبنا من النزوح، والمكان هذا حماء لا يوجد فيه لا كهرباء ولا ماء ولا حاجة، وهذه المروحة حقنا اللي نتبرد فيها.
1: مجاهد النشم، حالة أخرى لم يمضي على وصوله إلى هذا المخيم سوى بضعة أشهر، وبينما يقلب أطفاله كتبهم تبدو الدراسة بالنسبة لهم جزءا من حياة تتأثر هي الأخرى بتكرار النزوح. مدارس تتغير وأصدقاء يتركون خلفهم، وتعليم قد يتوقف أو يتعثر مع كل انتقال إلى مكان جديد.
3: هذه 3 مرات من النزوح، وكل ما جاء من النزوح يعني انزحوا من هذا المكان خلاص، عاد احنا يعني ما قد صلحنا شيء حق ذي قال البيت ولا الحوش ولا هذا، ولو ضاع مدهوره. وعلى هذا الحال على ما ذي تشوفه كل شيء الجهال مغرق قدم بالخارج في الليل من شان الحماء، لا مكيفات لا ماء لا كهرباء، والمدارس كل ما نقلنا العيال من هذه المدرسة إلى مدرسة ثانية عادم حيث يتثبتوا في المدرسة وجاءوا يقولوا لنا انزحوا.
1: هنا لا يقاس النزوح بعدد المرات التي غادرت فيها الأسر مساكنها فحسب، بل بما يتكرر كل مرة من ذكريات، وما تسببه من انقطاع في التعليم وتبدل في حياة الأطفال وتأجيل متكرر لمحاولة بناء حياة مستقرة.
4: بين مسكن وآخر وحقيبة وأخرى، تبقى أسئلة التعليم والمأوى والاستقرار مفتوحة أمام أسر وجدت نفسها تنزح مرات عديدة. خليل المليكي، تيرتي عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
0: رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، ودعا عون إلى استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة، وقال إن الخطوة تؤكد أهمية استكمال ما نص عليه إطار العمل الثلاثي بما يضمن استعادة كامل الأراضي اللبنانية وعودة جميع المحتجزين. وجدد عون تمسكه بأن يكون السلاح على الأراضي اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية، وأن تكون السيادة للدولة وحدها. وكانت إسرائيل أفرجت عن 4 أسرى اعتقلتهم خلال فترة الحرب في جنوب لبنان، وقد تم تسلمهم للصليب الأحمر الدولي عبر معبر النقورة الحدودي.
5: من هذا المسار شق موكب الصليب الأحمر الدولي طريقه ذهابا وإيابا بعد أن تسلم عند معبر الناقورة الحدودي جنوب لبنان 4 أسرى محررين من السجون الإسرائيلية، هم لبنانيان وسوريان.
6: وضع خي الصحي الحمد لله منيح، والأسر اللي طلعوا كمان منيح بخير وعافية. لا ما كنا عارفين أنه مأسور، عرفنا امبارح الساعة 10 الصبح اجاني اتصال انه خيي ضمن الأسرة اللي رح يتم الافراج عنهم.
5: اطلاق سراح دفعة من الأسرة كان مناسبة لأهالي الأسرة المعتقلين في السجون الإسرائيلية للحصول على اي معلومات تتعلق بمصير ابنائهم.
7: نشدنا الهيئات الإنسانية، قلنا لحد هاللحظة هذه ما في ولا خبر عن ابني مليه بخير ولا مش بخير. نحن بنعرف انقصر من بلده عايث الشعب، ما انقصر من الجبهة، ما انقصر من من من من من غير بلده، وابني مدني، ابني ممرض ومسجل بنقابة الأطباء.
5: بالتوازي مع الشروع في معالجة ملف الأسرى، كانت إسرائيل تعلن سيطرتها العملياتية على مرتفعات علي الطاهر.

0: إعلان تخوف معه متابعون من أن يكون مقدمة لعمل عسكري أكبر خلال المرحلة المقبلة.
1: السيطرة الإسرائيلية أو احتلالها، هذا يعني أن إسرائيل ستتطلع إلى أهداف أخرى، يعني ستكون قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى مدينة النبطية ومن ثم مرتفعات أو جبل علي الطاهر ويعني إقليم التفاح، وربما هناك بحسب الخبراء الاستراتيجيين قد يكون هناك تغول إسرائيلي باتجاه البقاع.
0: وإزاء التطورات سواء المتعلقة بملف الأسرى أو بمحور علي الطاهر، تنصب الجهود الدولية لعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل في محاولة للوصول إلى التفاهمات المطلوبة لاستكمال تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي. ما بين معالجة ملف الأسرى وإعلان إسرائيل سيطرتها على مرتفعات علي الطاهر، ثمة فاصل ما بين الجهد الدبلوماسي والتصعيد العسكري، فإما أن تنجح الدولة بفرض مقاربتها للحل السلمي في جنوب لبنان، أو أن يعود التوتر العسكري إليه من بوابة علي الطاهر. أحمد شلحة، تريتي عربي، من مدينة صور جنوبية لبنان.
2: في قطاع غزة استشهد فلسطيني على الأقل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأصيب بالقصف ثلاثة آخرون أحدهم إصابته حرجة. كما أطلقت آليات الاحتلال نيران بكثافة قرب منطقة المطاحن، واستهدفت غارة إسرائيلية محيط شارع مشتهى في حي شجاعية شرق مدينة غزة، إضافة إلى إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية في محيط منطقة السنافور شرق المدينة. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اشتباك عناصرها مع ميليشيا عميلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الاشتباك نفذ بمساندة جوية من مسيرات الاحتلال بمنطقة القرارة شمال خان يونس خلال محاولة اختطاف أحد عناصر المقاومة. وأوضحت السرايا أن عناصرها كشفوا القوة المتوغلة واشتبكوا معها من المسافة صفر، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصرها. كما أشارت إلى أن القوة المتوغلة قتلت المختطف وهو فادي علي العبدلة أحد عناصر سرايا القدس في كتيبة القرارة. في الضفة الغربية المحتلة، فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حظر تجول ونفذ عمليات دهم وتحقيقات ميدانية خلال اقتحام واسع لمخيم عسكر القديم شرق نابلس شمال الضفة. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى أحياء المخيم، ودهمت عددا من منازل المواطنين وأخضعت ساكنيها لتحقيقات ميدانية. كما استولت على مركبتين دون تسجيل إصابات أو اعتقالات مباشرة حتى اللحظة. من ناحية أخرى، منع جيش الاحتلال الإسرائيلي متضامنين وصحفيين من إيصال المواد الغذائية والطبية إلى ثلاثة منازل فلسطينية محاصرة في قرية قصرى جنوب نابلس. وقطعت قوات الاحتلال الطريق أمام وفد المتضامنين في منطقة رأس العين بعدما أعلنت الجبل منطقة عسكرية مغلقة، وثبتت بوابات حديدية وحواجز إسمنتية لعزل المنطقة وسط إصرار العائلات على البقاء في منازلها لمنع المستوطنين من الاستيلاء عليها.
3: احنا اليوم بدخل اليوم 27 على حصار الثلاث منازل اللي موجودات في محيط جبل راس العين. هذه العائلات اللي اصبحت معزوله بشكل كلي عن محيط بلده قصرى. احنا كثير بنرحب في النشطاء اللي بيجوا بتحلوا بالانسانيه وبابناء الحريات في العالم حتى انهم يحاولوا يكسروا هذا الحصار اللي مفروض على العائلات الثلاث اللي موجود في محيط جبل راس العين في بلده قصرى. وجودهم اليوم راح يكون معهم علب مي، علب عصير، علب حليب، يحاولوا انهم يدخلوا لهذه المنازل ووصلوها للعائلات الثلاث اللي موجوده في محيط جبل راس العين. يعني اول شيء تواجد الاحتلال على محيط جبل راس العين موجود دائم، اعلن المنطقه منطقه عسكريه مغلقه، أقاموا بوابات حديدية وإسمنتية بكل محيط الجبل، لكن وجود هذا الحاجز اللي قريب منا خلفنا ب 15 متر قد يحاول منع المتضامنين.

0: من الوصول، نتمنى إنهم ينجحوا إن شاء الله.
1: أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج رفضه لآلية تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، ولا سيما اعتماد التعيين والمجمعات الانتخابية بديلا عن الاقتراع المباشر. وطلب المؤتمر خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر هيئته في مدينة إسطنبول، طالب بإجراء انتخابات حرة وديمقراطية تتيح للفلسطينيين اختيار ممثليهم بأنفسهم.
2: كقوى ومؤسسات شعبية نرى في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني فرصة مهمة لتوحيد الشعب الفلسطيني على الأسس الوطنية التي تضمن حقوق شعبنا وتحقيق تطلعاته الوطنية، وحيث أن المجلس الوطني هو الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني، نقول ما يلي: أولاً، رفضنا للمرسوم الرئاسي بشأن تعيين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من الداخل والخارج، باعتباره تجاوزاً لإرادة ملايين الفلسطينيين في الداخل والخارج، ومساساً بحقهم الأصيل في اختيار ممثليهم بصورة ديمقراطية وحرة. ثانياً، إن المجلس الوطني الفلسطيني هو الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني، ولا يجوز أن تكون عضويته في الداخل أو الخارج رهناً بالتعيين أو بقرار من جهة واحدة بعيدة عن إرادة أبناء شعبنا ومشاركتهم المباشرة.
1: أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تعرض المبنى الرئيسي لجهاز الأمن الأوكراني في العاصمة كييف لضربة مباشرة بطائرة مسيرة روسية في هجوم استهدف مكتب رئيس الجهاز بشكل مباشر. وأوضح زيلينسكي عبر حسابه على تيليجرام عقب اتصال مع رئيس الجهاز ألكسندر بوكلاد أن المسيرة أصابت المبنى الواقع في شارع فلوديميريسكا قبلة كاتدرائية القديسة صوفيا التاريخية وسط العاصمة، فيما رصد انتشار مكثف لسيارات الإسعاف وفرق الطوارئ في محيط الموقع للتعامل مع تداعيات الاستهداف. قتل شخص وأصيب 5 آخرون بجروح جراء ضربة جوية روسية استهدفت منشأة تخزين في مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا الليلة الماضية. وأفادت هيئة خدمات الطوارئ الحكومية الأوكرانية بأن الهجوم تسبب في اندلاع حريق واسع ألحق أضرارا مادية بواجهة ونوافذ مستودع في المنطقة، فضلا عن تدمير 5 شاحنات احترقت بالكامل جراء اشتعال النيران، فيما باشرت فرق الإنقاذ إخماد الحريق ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة. من المقرر أن يبدأ ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا الرئيس الأمريكي جولة محادثات تقودهما إلى موسكو وكييف في إطار مساعي واشنطن للدفع نحو تسوية سياسية وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. ومن المقرر أن يلتقي الموفدان الأمريكيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكريملين يوم السبت قبل التوجه إلى كييف الأحد لعقد مباحثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لبحث آليات استئناف المسار التفاوضي وتقريب وجهات النظر بين الطرفين. اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا يشمل تعليق الضربات الجوية المتبادلة. وأكد زيلينسكي أن بلاده مستعدة للامتناع عن شن أي هجمات جوية شريطة التزام موسكو بالمثل طوال المدة الزمنية اللازمة لعقد المباحثات الدبلوماسية خلال الزيارة المرتقبة لستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى موسكو وكييف. وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن المفاوضين الأمريكيين سيزوران أوكرانيا وروسيا قريبا لبحث حل محتمل للحرب. وأضاف زيلينسكي أنه يتوقع لقاء المفاوضين في كييف خلال الأيام القادمة.
3: زيارة مرتقبة لفريق المفاوضين الأمريكيين لكل من موسكو وكييف خلال الأيام القادمة، يقول الرئيس الأوكراني، ويضيف أن مواعيد مبدئية حددت للاجتماعات الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.
4: عقدت للتو اجتماعا مع الفريق المكلف بالتفاوض مع مبعوثي الرئيس الأمريكي.

0: نحن على تواصل دائم معهم على مدار الساعة ونحضر حاليا للاجتماعات وقد حددت مواعيد مبدئية. نتوقع أن نرى مبعوثي الرئيس الأمريكي هنا في كييف، وقد أكدوا أنهم سيعقدون اجتماعا في موسكو وآخر في كييف. نتوقع أن يعقد الاجتماع الأخير خلال الأيام القادمة. هذا أمر بالغ الأهمية، من المهم أن تظل أمريكا منخرطة بفاعلية ونحن على استعداد للقاء بهم في أوكرانيا.
1: الرئيس الروسي تحدث بدوره عن فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، وأشار إلى استعداد عدد من الدول بينها الولايات المتحدة والصين لدعم تسوية سلمية. بوتين قال أيضا إن الاتصالات مع أوكرانيا لا تزال جارية، غير أنه لا يمكن تحديد مدى جدواها في التوصل إلى اتفاق سلام نظرا للتصريحات التي صدرت في الآونة الأخيرة من القيادة الأوكرانية العليا على حد قوله. ومن واشنطن يطالب الرئيس الأمريكي الدول الأوروبية بسداد ثمن المساعدات العسكرية والذخائر التي سبق أن أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا خلال تولي إدارة الرئيس السابق جو بايدن. ويقول ترامب إن سلفه قدم لأوكرانيا وحلف الناتو مئات المليارات من الدولارات مجاناً، وهي أموال كان من المفترض أن تدفعها أوروبا، مؤكداً أنه سيطالب باستردادها وإن كان ذلك متأخراً بعض الشيء. سناء المهداوي، تيرت عربي.
2: أعلن الجيش السوداني والقوات المساندة له صد هجوم مشترك لقوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا التابعة للحركة الشعبية، استهدف منطقة البركة بمحور الكرمك في أقليم النيل الأزرق. وأكدت محافظة الكرمك أن الجيش ألحق بالمهاجمين خسائر فادحة ودمر عددا من المركبات القتالية، مفندة بذلك مقاطع مصورة بثها عناصر من الدعم السريع ادعوا فيها السيطرة على القاعدة العسكرية في المنطقة. وقعت السلطات السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمال البلاد، وذلك على هامش فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وجرى توقيع الاتفاق بين محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية وممثلي الشركات التركية لإقامة المشروع على مساحة تبلغ 1500 دونم بهدف دعم مسار إعادة الإعمار وتوسيع قاعدة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تنشيط حركة التجارة المحلية والإقليمية. أعلن البطل الأولمبي التركي في الرماية يوسف داكتش عن تعاون جديد في مجال الصناعات الدفاعية التركية. الشراكة التي كشف عن تفاصيلها في إسطنبول تهدف إلى الاستفادة من خبرة داكتش الطويلة في المنافسات الدولية في تجربة تجمع بين خبرة الرياضي المحترف والإمكانات الهندسية.
3: بعد خطف يوسف ديكاتش الأنظار في أولمبياد باريس بتتويجه بفضية المسدس الهوائي، مسهما في منح تركيا أول ميدالية أولمبية في تاريخها برياضة الرماية، ينقل الرامي التركي خبرته هذه المرة إلى مجال آخر. ففي إسطنبول أعلن ديكاتش وشركة ديريا أرمز التركية بدء تعاون جديد في مجال تطوير الصناعات الدفاعية التركية، يستند إلى الاستفادة من سنوات تجربته في المنافسات الدولية ضمن أعمال الشركة لتطوير منتجاتها وأدائها.
4: نرى أن هذه الشراكة ممكنة من بوابة التفاصيل التقنية، فعلى سبيل المثال قد نحتاج إلى إجراء تعديلات على زناد المسدس أو تعديل آلية عمله. لو قلت إنني أستطيع فعل ذلك بنفسي فلن يكون الأمر ممكنا، فلا بد من وجود مهندسين متخصصين. علينا دائما معالجة البيانات والملاحظات التي تأتي من الميدان وتحويلها إلى عمل متكامل.
3: الشراكة تمنح ديكاتش دورا استشاريا يقدم من خلاله رؤيته مستخدما محترفا وملاحظاته المرتبطة بالأداء والتجربة الميدانية، فيما تبقى عملية الهندسة والتصميم والبحث والتطوير من اختصاص الفرق التقنية للشركة.
5: أعتقد أننا بحاجة إلى سماع رأي رياضيين في مختلف التخصصات والاستفادة من آرائهم، فالوصول إلى المنتج الصحيح عالي الجودة يتشكل عبر البحث والتطوير.
3: وخلال الإعلان عن الشراكة عرضت الشركة اثنين من منتجاتها الجديدة ضمن توجه تقول إنه يستهدف الاستفادة من الخبرة الدولية.

0: اليمن، وأكثر من 80 قتيلا منذ الخميس باشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين. هجوم روسي يستهدف مقر الأمن الأوكراني في العاصمة كييف، ومبعوثا ترامب يزوران أوكرانيا للمرة الأولى الأحد المقبل. ختام نشرتنا، في أمان الله.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
0: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
0: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
1: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول، لننتقل معكم في رحلة مع مراسلين حول العالم لننقل لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية، فأهلا وسهلا بكم. هاند بان آلة موسيقية جديدة اخترعها الصديقان السويسريان مطلع القرن 21، فبشكلها المميز وصوتها العذب حازت انتشارا يتسع شيئا فشيئا في عدد من البلدان حول العالم ومنها تركيا. الزميلة أسماء بانجوكارا زارت الشركة التركية المنتجة لهذه الآلة الموسيقية وأعدت التقرير التالي.

0: Ben Mert Güner, 28 yaşındayım. 5 yıl.
1: أنا مرت جونر. عمري 28 سنة. قضيت طفولتي بين الآلات الموسيقية. كنت أعمل في مجال الأتمتة. أنا أصنع هذه الآلة منذ 5 سنوات والتي تسمى هاند بان مع السيد إلهان. شركتنا تعد أول شركة تركية تصنع هذه الآلات الموسيقية.
0: إلهان بيلا برابر يراتمش أولد.
2: Ben İlham.

0: بيتر، إسطنبول دوملويب.
1: بدأت قصتي مع الموسيقى وأنا في 15 من عمري. عملت في هذا المجال لنحو 20 عاماً. في الأصل أنا أعمل في صناعة وتشكيل المعادن بمختلف أشكالها. هذه الآلة هي ما جمعني بصديقي مارت.
2: كنت أعزف الجيتار والهارمونيكا. صادفت آلة هاتبان أثناء مروري بمنطقة تقسيم في إسطنبول بينما كان يعزف عليها أحدهم. تأثرت بنغماتها كثيراً، وبعد استفساري عنها وجدت أن أول شركة أنتجتها حول العالم كانت شركة بانارت.

0: Bir Avrupa gezisinde bu handpanı gördüm.
1: أثناء سفري إلى أوروبا صادفت آلة هاندبان وأعجبتني كثيرا، وقررت أن أحاول صنعها عقب عودتي إلى تركيا. بدأت بصنع واحدة بمساعدة ابني، ولكن ابني عدل عن الفكرة وكذلك أنا، حتى تعرفت بمارت.
2: هاندبان آلة موسيقية جديدة اخترعها الصديقان السويسريان مطلع القرن 21، وأنتجتها شركة بانارت باسم هانغ درام، وعرفت بهذه التسمية لنحو 9 سنوات، وبعدها بدأت شركات أخرى بإنتاجها أيضا باسم هاندبان. هذه الآلة مشتقة من آلة موسيقية تسمى ستيل بان، وهي عبارة عن طبل نحاسي ينتمي إلى عائلة الإيديوفونات. وتختلف هاندبان عن ستيل بان بتكونها من قطعتين متلاصقتين، إضافة إلى استخدام اليد وليس العصية في العزف عليها.

0: dünyada çok daha yeni popülerleşen bir enstrüman.
1: هاندبان آلة حديثة انتشار في العالم. نعم هي نشأت في أوروبا، لكن انتشارها في إيران اليوم أكبر. أما في تركيا والدول العربية فليست معروفة بشكل واسع حتى اللحظة، وما ألحظه أن من يسمع صوت هذه الآلة يتعلق بها فورا.
2: كل آلة نستعملها هنا هي من صنعي. أولا نقوم بقطع لوحات نحاسية مسطحة بأبعاد معينة، ثم نضعها في آلة تضخ المياه لتأخذ شكلا محدبا، ونقوم بتنظيف أي أثر زائد عليها كي لا يظهر فيها أي انتفاخات غير مرغوب فيها.
1: نرسم بالقلم الأماكن التي نضرب عليها لإخراج النغمات، وبعد أخذها الشكل المناسب توضع في فرن تصل درجة حرارته إلى 500 درجة مئوية، وبعد إخراجها نجري عملية ضبط أخرى لصوت النغمات وندخلها إلى الفرن مرة أخرى بدرجة حرارة منخفضة، ثم نضع الجزئين فوق بعضهما بهدف لصقهما، وقد تستمر العملية 4 أو 7 أيام حسب أحوال الطقس. ثم ننتقل إلى مرحلة الضبط الدقيق للنغمات، ونجري اختبارات لها لمدة 2 أسبوع قبل تسليمها للزبون، الذي يمكنه أن يستعملها لمدة 2 عامين دون أي مشكلة.

0: نغمات هاند بان تشبه نغمات البيانو كثيرا، وضبط نغماته أيضا يشبهها. فعلى آلة هاند بان العادية 9 نوتات، نقوم بترتيبها حسب مقامات موسيقية يرغب فيها العازف، ولا داعي لإعادة ضبطها من العازف بعد ضبطها أثناء التصنيع.
1: Akortlandıkları gibi kalırlar.

0: Eğer bir demirde vurup ses çıkartabiliyorsanız
1: أعتقد أن كل شخص له حس موسيقي يمكنه العزف على هاتبان. أعرف أناساً ليس لديهم خلفية موسيقية أصدروا أصواتاً متناسقة على هذه الآلة وحفظوا النغمات عليها خلال مدة وجيزة.

0: في تشاد نأخذكم بجولة إلى قرية قوي، مهد حضارة الساوي العريقة التي تعود جذورها إلى القرن السادس قبل الميلاد، لاستكشاف تاريخها الغني وتراثها الثقافي الفريد الذي لا يزال ينبض في حياة أهلها حتى اليوم.
1: على أرض احتضنت البدايات الأولى لتاريخ حضارة عظيمة تقف قوي بصمت شامخ، قرية صغيرة بحجمها ولكنها غنية بما تحمله من إرث عظيم.
2: هنا لم يبدأ التاريخ بالحبر بل بالطين والحديد، فقد ولدت على هذه الأرض حضارة الساو التي تعود إلى ما قبل القرن السادس من الميلاد. حضارة تعد من أقدم حضارات إفريقيا جنوب الصحراء، عرفت بصناعة الحديد والفخار، وأسست ممالك ازدهرت ثم خبأها الزمن بين الرمال والسنين.
3: هذه القرية التي تشاهدونها اليوم تعود أصولها إلى أكثر من 600 عام قبل ميلاد المسيح عيسى عليه السلام. كانت قوي مقراً رئيسياً لقبائل الساو، إحدى أقدم الحضارات التي شهدتها المنطقة. في الماضي كانت محاطة بسور ضخم يصل طوله إلى 6 أمتار وعرضه إلى 2 متر، صمم لحمايتها من الهجمات المحتملة. ونحن اليوم في قوي لأنها تمثل تاريخ أجدادنا الساو.
2: واليوم تعد قوي وجهة سياحية فريدة لمن يرغب في ملامسة التاريخ عن قرب، لا في الكتب بل في الواقع. ففي متحفها البسيط لكن العميق بمعناه تعرض مقتنيات استخدمها السكان الأوائل في حياتهم اليومية، أدوات طبخ، وسائل تنقل كالسفن القديمة، ومجسمات تجسد شخصيات تاريخية كانت فعالة في تلك الحقبة. كل قطعة هنا ليست مجرد أثر بل حكاية تروى تكشف بساطة الحياة آنذاك وعبقرية الإنسان التشادي في التكيف والبناء.
4: أول كان ده ما إننا فقط كده قال تشاد ولا ده كاميرون ده ما فيه، لكن استماع.
3: في السابق لم تكن هناك فوارق واضحة بين تشاد والكاميرون والنيجر، فقد كانت الأرض موحدة قبل مجيء الاستعمار الذي قام بتقسيمها وفصلها بحدود سياسية. لذلك كان من الضروري ألا يستمر هذا الانقسام، فعملنا على المحافظة على التواصل بين شعوبنا وتعزيز الروابط من خلال تنظيم تجمعات دورية كل عامين بهدف صون ما تبقى من الأرض الذي تركه أجدادنا وتعزيز الوحدة بينهم.
4: كنا مسنتين ده نلمه يعني صحاف كبير.
2: أهالي قوي لا يعيشون على أنقاض التاريخ بل يواصلون بناءه بأنفسهم. الرجال يعملون في تشكيل الحديد بأدوات بسيطة محافظة على طابع الصناعة التقليدية القديمة، والنساء يصنعن الفخار بأنامل تشبه أنامل أمهاتهن في استمرار حي لحرفة تجاوزت القرون.

0: قوي ليست مجرد آثار صامدة أو بقايا حضارة منسية، بل نبض حي لتاريخ شالي عريق يتنفس في الوجوه ويتكرر في الأيادي التي تصوغ الفخار، وفي كل حجر ومجارف وبيت من طين تعلن قوي أن الحضارة لا تموت ما دامت الأرض تحفظها وأبناؤها يتوارثونها.
1: قوي ليست مجرد قرية، إنها شهادة حية على ميلاد أول حضارة شادية. فصل أول من كتاب ما زال يكتب، ينتظر من يقرأه ويحمله إلى العالم. من قرية قوي تشاد، عائشة صالح، تارتي عرب.
2: في هذا التقرير نذهب إلى موقع شال الأثري في قلب الرباط، مدينة تاريخية تليدة تقع بين نهر أبي رقراق وضفة المحيط الأطلسي، يعود تأسيسها إلى عهد الفينيقيين، وتعاقبت عليها أمم وحضارات شتى، قرطاجيون ورومان وكذلك مرابطون وغيرهم، خلفوا وراءهم معالم وآثارا، وما يزال الباحثون يأملون في العثور على أخرى. كانت المدينة خلوة يقصدها الشعراء والأدباء ليلهمهم جمالها شعرا ونثرا، وما تزال اليوم مقصدا لمن تأسره العراقة.
0: من على ربوة فيحاء مخضرة تتراءى مهيبة شامخة أسوار شالة المغربية. مدينة أثرية تليدة تعتلي ضفة نهر أبي رقراق الخصيب وتطل على مصبه إلى المحيط الأطلسي. فيما مضى كانت حاضرة عامرة مزدهرة تعاقب عليها الفينيقيون والرومان والويندال والمارينيون والموريسكيون وغيرهم. يقول العارفون بالتاريخ إن بناء شالة يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد، وتعد من بين أقدم المواقع الأثرية في المملكة، وشاهداً على تواتر ثقافات مختلفة على بلاد المغرب الأقصى.
3: موقع شالة يعتبر من المواقع الأركيولوجية الأثرية في المغرب، الذي يجمع ما بين مجموعة من الحضارات، ما بين حضارة قديمة من الشرق الفينيقية، الحضارة الأوروبية الرومانية، إضافة إلى الحضارة المحلية سواء المورية الأمازيغية أو الحضارة الإسلامية.
0: اتخذها الفينيقيون في أولى نشأتها مركزاً اقتصادياً على شواطئ الأطلسي، وفي القرن السادس الميلادي استوطنها الرومان وجعلوها مرفأً ترسو على ضفافه مراكبهم التجارية. بعد الفينيقيين صارت عاصمة للقرطاجيين، وبلغت شأوا عظيما أيام الرومان، تضاءل إشعاعها إبان حكم الويندال، ثم عادت لتستعيد مجدها على طول العهدين البيزنطي والقوطي.
3: مدينة شالة أو موقع شالة الأثري كان منطقة مزدهرة بشكل كبير، سواء تعلق الأمر بالازدهار الاقتصادي أو تعلق الأمر بالتواجد العسكري أيضا. بشكل عام يمكن أن تحدث أنها كانت في أوج ازدهارها خلال الفترة الرومانية أو الحقبة الرومانية، وكذلك خلال فترة الدولة المارينية في التاريخ الإسلامي المغربي، حيث اتخذها المارينيون مقرا لهم، كذلك مدرسة لتعليم القرآن وعلومه، فبالتالي ازدهرت المدينة في عهدهم بشكل كبير.
0: الحاضرة الواقعة بين البحر والنهر في كل زاوية منها تتبدى ملامح أمم شتى، أقواس رومانية ونقوش تعود لزمن المرابطين، مسجد بفسيفساء أندلسية وبباحة فسيحة، حديقة سامقة الأشجار مشبعة بصنوف النباتات البرية. هيأها الملوك المارينيون، أولئك الذين اختاروا شالة مستقرهم الأخير، حتى دفنوا في ترابها وأقيمت لهم مقبرة الشرفاء.
3: إلى جانب البعد التاريخي لموقع شالة باعتباره ملتقى للحضارة القديمة من الشرق، الحضارة الفينيقية والحضارة الرومانية الأوروبية إضافة إلى تفاعلها مع الحضارة المحلية الأمازيغية المورية والإسلامية المارينية بشكل أساسي. فالموقع يعتبر خزانا إيكولوجيا. خلال فترة الحماية الفرنسية على المغرب في النصف الأول من القرن العشرين، اهتم الفرنسيون بجمع مجموعة من الأصناف النباتية سواء المستوطنة في المغرب أو غيرها من خارج المغرب، وتم إدماجها داخل هذا المجال كمجال بيئي طبيعي.
4: من بين الأطلال يطالعك حوض الحريات، معقل أساطير وحكايات. ففي صدر كل زائر أمنية يرجو أن تتحقق، يكفيه على ما تقول الخرافة، إلقاء قطعة معدنية فيه والهمس صادقا حتى يبلغ مراده. تركت كل حضارة شواهدها في شلة، وظلت آثارها مخبوءة تحت الأرض لقرون إلى أن كشفت عنها الحفريات بداية القرن العشرين، ومن فكت المدينة الأثرية إلى اليوم تذهل الباحثين بما تخزنه من أسرار الغابرين. مدينة متكاملة انبعثت من تحت الأرض، وإن توالت العديد من عمليات التنقيب فيها لم تكشف بعد كل خباياها. ببهائها وغموضها تثير شالة فضول الزائرين من المغرب ومن العالم، يتوافد عليها يومياً العشرات. معبر حضارة ومقبرة صالحين وخلوة أدباء وعلماء، شالة المدرجة ضمن قوائم اليونسكو للتراث العالمي، موطئ القدم الأول لمن قدموا بحراً إلى المغرب وعمروا أرضها وتركوا فيها أثرهم. وإن ولى من تعاقبوا على تشييد شالة في حقب تاريخية مختلفة، فإن معالمها وأسوارها وكل ما تبقى منها ما فتئ يحفظ ذاكرتهم وذكرهم. غزلان أمجود، تراتي عربي، من موقع شالة الأثري في الرباط، المغرب.
2: في قلب البوسنة والهرسك تقف ياييتسا، مدينة الملوك التي شهدت آخر فصول المملكة البوسنية، تجمع بين إرث الحضارات والملوك، وتمنح زائرها رحلة بين التاريخ والطبيعة في مشهد استثنائي.
5: مدينة ياييتسا تبدو وكأنها متحف مفتوح في الهواء الطلق، تختزن صفحات من التاريخ وتحتضن جمال الطبيعة في آن واحد، وتروي قصة حضارات متعاقبة وتمنحها مكانتها كمدينة الملوك. ويعود هذا اللقب إلى مكانتها بوصفها آخر عاصمة لمملكة البوسنة في العصور الوسطى، حيث انتهى فيها عهد الملوك ليفتح التاريخ بعدها صفحة جديدة مع الدولة العثمانية.
6: تستند ياييتسا إلى إرث تاريخي عريق يشكل أساس هويتها، حيث تجمع بين القلاع وآثار العصور المتعاقبة، ويعد هذا التراث مصدر قوة للحفاظ على المدينة وتطويرها وتعريف الأجيال القادمة بتاريخها الغني، إضافة إلى دوره في تعزيز السياحة والثقافة وربط الحاضر بجذور الماضي والحفاظ على الذاكرة التاريخية للأجيال القادمة.
5: تشكل شوارع ياييتسا وطبيعتها ومعالمها التاريخية متحفاً يروي حكاية البوسنة عبر العصور، وبين أزقتها القديمة تبقى بصمات العهد العثماني حاضرة في المعالم الإسلامية والبيوت التقليدية التي تروي فصلاً آخر من حكاية المدينة. في ياييتسا لا يحتاج الزائر إلى دخول متحف ليقرأ التاريخ، ولا يحتاج إلى خريطة للآثار، فالتاريخ ينتظره عند كل زاوية، ومعالم المدينة تنبض بذاكرة قرون مضت. قلعة ياييتسا التي تتربع على قمة تلة وفيها توج آخر ملوك البوسنة، تطل بأسوارها المنيعة على أزقة المدينة، وتأخذ العابرين لكنز حضاري من الآثار والمواقع التي تحتضنها، وكانت مركزاً للحكم والسياسة.

0: سياسة والدين.
1: تعد ياتسا من أبرز المدن التاريخية والثقافية في البوسنة والهرسك بل وفي أوروبا، حيث تختزن إرثاً حضارياً متنوعاً يمتد من العصور القديمة والوسطى إلى العهد العثماني والنمساوي والمجري، وتبرز قلعتها الملكية وكنيستها تحت سطح الأرض كشاهدين على عراقة المدينة وتاريخها الغني.
0: في أسفل القلعة يرقد واحد من أكثر المعالم الدينية غرابة وغموضا، كنيسة منحوتة في قلب الصخر تحت سطح الأرض، جسد فيها الإنسان قدرته على تطويع الطبيعة ومواجهة التحديات السياسية والدينية. ومن مدخلها الضيق يقود ممر منخفض إلى قاعة صلاة منحوتة بالكامل داخل الصخور. إذا كانت الكنيسة مختبئة في جوف الأرض، فإن شلال ياتسا يفرض حضوره بقوة على سطحها. هنا تلتقي مياه نهر بليفا بنهر فيرباس لتندفع من ارتفاع 20 متراً في قلب المدينة، في مشهد طبيعي نادر صنفه كثيرون ضمن أجمل شلالات أوروبا، وبأنه أحد الشلالات النادرة في العالم التي تتوسط مدينة مأهولة. لا يقتصر إرث ياتسا على القلاع والشلالات، بل يمتد إلى السياسة وصناعة التاريخ. ففي هذا المبنى ولدت فكرة يوغوسلافيا الفيدرالية والاعتراف بالبوسنة والهرسك الجمهورية. واليوم تحول المكان إلى متحف يحتفظ بالوثائق الأصلية التي توثق ميلاد البوسنة والهرسك الحديثة.
2: هذا المكان له أهمية تاريخية، ففيه اتخذت قرارات تأسيس يوغوسلافيا عام 43 و900 وألف. تأسس مشروع إحياء الدولة البوسنية ضمن الإطار اليوغوسلاوي ليبقى شاهداً على مرحلة مفصلية من تاريخ البوسنة والهرسك والمنطقة بأكملها.
0: للعشاق أيضاً حكاية في ياتسا، حيث يقف جسر أقفال الحب شاهداً على الوعود التي يتركها الزوار خلفهم. هنا يعلق العشاق أقفالهم ويرمون مفاتيحها في مياه النهر، في رمز للحب الدائم والعهود التي يتمنون أن لا تنكسر. وليس بعيداً عن قلب ياتسا تقف الطواحين المائية الخشبية شاهدة على مهارة الحرفيين المحليين قبل أكثر من 200 عام، شيدت بألواح من خشب البلوط وكانت تستخدم لطحن القمح والذرة لتروي جانباً من حياة السكان وارتباطهم بالطبيعة. ياتسا مدينة تختصر تاريخ البوسنة في مكان واحد، وهي ليست مجرد مدينة تاريخية بل ذاكرة مفتوحة للبوسنة. هنا تتحدث القلاع والأنهار والآثار بلغة واحدة لتروي قصة مكان ظل حاضراً عبر القرون، جامعاً بين أمجاد الماضي وجمال الطبيعة وروح الإنسان التي صنعت هويته. عماد عفاني، تريتي عربي، ياتسا.
3: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث

0: وتبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.
1: Hey.

الناظرين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العالم اليوم وتتابعون فيه الليلة. الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر في مسعى لتحقيق إنجاز ميداني بجنوب لبنان. استفحال الجريمة المنظمة في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني وسط فشل وتواطؤ شرطي وحكومي. واتفاق تركي سوري على إنشاء منطقة صناعية في محافظة الرقة ضمن مشروع إعادة إعمار سوريا.

0: في ملفنا الأول لهذه الحلقة نناقش إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر التي تحولت إلى واحدة من أهم عقد الصراع في جنوب لبنان، فموقعها المرتفع وما يعتقد أن حزب الله يخفيه بداخلها منحها ثقلا عسكريا وسياسيا كبيرا. تفاصيل أوفى عن هذه المرتفعات مع الزميل عبد الله الخطيب.
1: توسع إسرائيلي جديد، وهذه المرة على تلة علي الطاهر بقضاء النبطية جنوب لبنان، فما المكسب السياسي والعسكري لإسرائيل وجيشها من هذه الخطوة؟ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن تمشيط الجيش وسيطرته على تلة علي الطاهر أزال تهديدا كانت تشكله على الأمن الإسرائيلي، في إشارة منه إلى مقدرات ومنشآت حزب الله. تقع تلة علي الطاهر على بعد نحو 15 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية، وترتفع نحو 600 متر فوق مستوى سطح البحر، ما يمنحها إطلالة واسعة على جنوب شرق لبنان. ورغم محدودية مساحة سلسلة التلال، فإن موقعها يجعلها عقدة جغرافية مهمة تربط المناطق الحدودية اللبنانية بإقليم التفاح الجبلي شمالاً، والذي يعد أيضا قاعدة لوجستية وعملياتية رئيسية لحزب الله، كما تطل على طرق ومناطق حيوية وصولا إلى محيط النبطية. تكمن القيمة العسكرية للتلة فيما يعتقد أنه مخبأ تحتها، إذ تحدثت مصادر أمنية لبنانية عن مركز قيادة ومخازن أسلحة وبنية عسكرية واسعة أنشأها حزب الله داخل الجبل وتحت الأرض، والسيطرة عليها تعني قطع إحدى العقد التي تربط الحدود بإقليم التفاح والحد من قدرة حزب الله على استخدام المرتفعات لإطلاق الصواريخ والمسيرات، لتصبح تلة علي الطاهر مفتاحا للسيطرة على جغرافيا أوسع في جنوب لبنان. للتلة أهمية سياسية أيضا، حيث تحولت إلى ورقة ضغط في صراع أوسع بشأن مستقبل جنوب لبنان، إذ تربط إسرائيل انسحابها من الأراضي اللبنانية بمطلبها لنزع سلاح حزب الله الذي يتمركز فيها. ومع تعثر خريطة الطريق التي توسطت فيها واشنطن، تمنح السيطرة على التلة حكومة نتنياهو مكسبا يمكن توظيفه سياسيا، خصوصا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر.
0: وللمزيد أكثر ينضم إلي من بيروت

0: الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خالد حمادة. سيادة الجنرال، أرحب بك في البداية في هذه الجزئية من العالم اليوم، لا سيما من تصريحات تل أبيب بأنها سيطرت على مرتفعات علي الطاهر. حقيقة ما صرحت به إسرائيل لا سيما من البعد الجغرافي وشكل هذه التضاريس التي تحيط بهذه المرتفعات.
1: مساء الخير. يعني إسرائيل ومنذ توقف القتال عند مرتفعات علي الطاهر بقيت هذه التلة مستهدفة بشكل دوري وبشكل دائم، سواء من المسيرات الإسرائيلية أو من المدفعية الإسرائيلية وأحيانا من سلاح الجو. الكل يعلم أن كل هذه المرتفعات والنقاط الحاكمة في جنوب لبنان، في جنوب الليطاني أو في شمال الليطاني، كانت نقاط يعني تعزيز ونقاط قتال لحزب الله، وفيها طبعا بنية تحتية قد تكون لإطلاق المسيرات أو قد تكون غرف يعني قيادة وسيطرة، غرف اتصالات وإلى ما هنالك، لأنه في هذا الحيز الجغرافي يعني كان من أحد عناصر نظام المعركة التي تبعها حزب الله في العام 2006، والتي مكنته في العام 2006 من القيام بعمليات ضد وحدات الجيش الإسرائيلي بشكل ناجح. ما يعني يميز أو يفرق ربما الحرب الحالية عن حرب العام 2006 أنه نظام المعركة الذي استخدمه حزب الله في العام 2006 لم يكن له الفعالية المطلوبة أمام نظام المعركة الإسرائيلي الذي ارتكز على التكنولوجيا وعلى يعني القدرات الرقمية وعلى المراقبة، وطبعا على اختراقات أمنية رأيناها في أكثر يعني من إنجاز تمكنت إسرائيل من تحقيقه. تلة علي الطاهر أعلنت إسرائيل السيطرة عليها بالأمس. طبعا بقي الكلام دون أي تعليق يعني أو بيان موحد من قبل الحزب، ولكن سمعنا طبعا من قادة في حزب الله تعليقات حول هذا الموضوع، الذين قالوا أنه يعني إسرائيل ضخمت حجم هذه التلة ودورها، ولكنها في الحقيقة ليست سوى، قال أحد مسؤولي حزب الله محمود قماطي، أنه هي مجموعة نقاط دفاعية، وقال مسؤول آخر أنها يعني نقاط لوجستية وفيها يعني غرف اتصالات وغرف قيادة وسيطرة، وقلل من إمكانية أن تكون يعني هي تجمع لمقاتلين من الحزب. ولكن في النهاية التلة لها ميزات جغرافية، لها ميزات عسكرية، لا أحد يستطيع إنكارها. التلة هي من ضمن سلسلة تلال موجودة في قضاء النبطية، يعني هي تلال.
0: سنأتي على هذه الأهمية العسكرية الاستراتيجية لهذه التلة سيادة العميد، ولكن دعني أقرأ منك التصريحات لدى البعض من مصادر حزب الله. ما الذي يقرأ منها ويفسر بأن هذه التلة ما هي إلا نقاط دفاعية وهي أماكن لوجستية ليس أبعد من ذلك؟
1: يعني اولا يعني هذا الكلام من الناحية العسكرية لا قيمة له. اولا منظومة القتال هي منظومة مترابطة، وكل جزء منها له أهميته وله دوره. يعني منظومة الاتصال لها دورها، العناصر التي تقوم بالعمليات العسكرية لها دورها، غرف القيادة والسيطرة تؤمن السيطرة على المعركة والتنسيق بين المجموعات المقاتلة، كذلك هي تستدعي تدخل نيران الدعم. وبالتالي أن نقول إنه هذه المنطقة هي منطقة لوجستية أو منطقة فيها يعني غرف عمليات، هذا لا يقلل من شأنها ولا يقلل من أهميتها، يعني وإلا لما كانت يعني أعطيت كل هذا الحجم. ثم يعني نحن كعسكريين نعرف المنطقة جيدا ونعرف قيمة هذه التلة العسكرية جيدا، حتى هي يعني سلسلة التلال هناك تدرس في كلية الأركان في لبنان عندما نتكلم عن قتال الوحدات الكبرى. وبالتالي هذه النقطة هي نقطة هامة جدا تم استثمارها بشكل لم يسمح لها بأن تنجح أو أن تخدم نظام المعركة الذي تبعه حزب الله الآن. المهم أنه الآن التلة سقطت. طبعا كان هناك يعني نوع من الأحاديث أن هناك مسارات تم إسقاطها واستطلاعها ومسارات لم يتم استطلاعها، في حين قدمت كذلك القيادة الإسرائيلية رواية مختلفة، قالت

0: أنه منذ دخول قلعة الشخيف كان هناك يعني تواجد دائم واستطلاع دائم لهذه التلة، وكان هناك كذلك استخدام لطائرات الدرونز التي دخلت إلى فتحات عديدة من هذه التلة واستطلعت الأنفاق، وبالتالي يعني كانت تدرك إسرائيل ما هي القوة الموجودة في الداخل، وربما سمحت كذلك بأن يعني يفر عدد من هؤلاء المقاتلين الذين أصبحوا مطوقين، وهذا طبعا نعم. نظرية مستخدمة في كل العمليات.
1: طيب سيادة العميد، إذا بالفعل سقطت هذه دائما إذا ما سقطت بالفعل هذه التلة كما تفضلت، الأهمية العسكرية الاستراتيجية لقوات تل أبيب من خلال السيطرة عليها،
0: يعني أنا أعتقد أنه هناك مؤشرات عديدة يعني ربما سنراها بعد سقوط هذه التلة. أنا أعتقد أنه طبعا كان هذه التلة كانت يعني نوع من موضع نقاش أنه هل يدخلها الجيش اللبناني يستلمها من إسرائيل أم يعني، وكان هناك كلام أنه الجيش لن يدخل هذه التلة، وكان هناك كلام كذلك إيراني يهدد بأنه إذا سقطت هذه التلة أو فتحت النار عليها فيعني يمكن أن تقوم إيران بالرد على إسرائيل. كل هذا الكلام سمعناه، ولكن في النهاية التلة أصبحت اليوم مسيطر عليها إسرائيليا، قد تكون تم استطلاعها من الداخل برمتها أم لا، أنا لا أعتقد أنه سيتم تفجيرها قريبا، لأن هذه التلة طبعا ربما تشكل موضع يعني دراسة حالة تكتيكية والتعرف أكثر إلى منظومة قتال حزب الله وكيف يستخدم قواه اللوجستية أو قواه البشرية أو قدراته من الدرونز. يعني أعتقد هناك يعني كثير من الدروس المستفادة ستكون من خلال هذه التلة، ولكن أنا أعتقد أنه هذه التلة ستشكل يعني نقطة إحراج للدولة اللبنانية. أولا يعني نحن ندرك تماما أنه مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل متعثر، وكان هناك خلاف كبير حول النقاط حول معايير التحقق، بالتالي اليوم هذه التلة قد تصبح هي أحد النقاط التجريبية المناطق التجريبية التي قد تقول إسرائيل أنها جاهزة لتسليمها للجيش اللبناني، ولكن ضمن معايير تحقق أن يتم استلام ومصادرة كل البنى التحتية الموجودة لحزب الله، بمعنى أن يتخذ الجيش اللبناني تدابير تمنع عودة حزب الله إلى هذه التلة، وبالتالي هذا سيشكل أعتقد يعني مسار حرج، لأنه في النهاية الخلافات الموجودة والتي أدت إلى تعثر مسار المناطق التجريبية كان عدم الاتفاق على معايير التحقق التي كانت موضوع زيارة الجنرال كليرفيلد إلى بيروت لمدة أسبوعين تقريبا دون أن تؤدي تلك إلى أي نتيجة، وربما هنا كذلك يمكن إدخال عملية أطلاق الأسرى التي وهم طبعا أسرى مدنيون، التي ربما شاء سفير الولايات المتحدة أن يقول للدولة اللبنانية أن الولايات المتحدة قادرة على إلزام إسرائيل بتحرير الأسرى، وبالتالي تقديم ورقة تحفيز للدولة اللبنانية للذهاب نحن والتفاوض.
1: طيب سيادة العميد يعني معذرة في المقاطعة، في ضوء كل هذه المعطيات يعني التي تحيط بهذه التلة، هل ترى بأنه ستكون هناك ردة فعل عملياتية من قبل حزب الله لاسترداد هذه التلة أو لإيقاف إسرائيل من التوسع داخل الأهداف التي هي في مرمى بنك تل أبيب؟
0: أنا أولاً لا أعتقد أن هناك إمكانية عسكرية لاستعادة هذه التلة، يعني قيمة هذه التلة بأنفاقها التي في النهاية كانت تؤمن الاحتماء للعناصر ولا تؤمن طبعا القدرة القتالية، الإمكانية الإمساك بها أو استعادتها هي طبعا إمكانية غير واردة تماما. اليوم السؤال هل تتوقف إسرائيل هنا أم تذهب إسرائيل إلى توسيع عملياتها العسكرية والسيطرة على التلال القريبة، تلة الدبشي وتلة الطهرة القريبة من تلة علي الطاهر والتي ستؤمن إمساك يعني بكل المناطق المشرفة على قطاع النبطية. ما نراه اليوم هو قصف على النبطية الفوق على دوحة كفر رمان وعلى تلة الدبشة، وحتى قصف كذلك على مدينة النبطية، وهناك حركة نزوح كبيرة، وبالتالي أعتقد كل هذا يعني أعتقد يشكل حتى اليوم نوع من الضغوط الإسرائيلية الأمريكية يعني لدفع الدولة اللبنانية للذهاب بأسرع وقت ممكن لتطبيق الاتفاق الإطار. بخلاف ذلك ربما ننتقل إلى وضع ميداني أصعب بكثير تصبح معه ظروف التفاوض أقسى مما هي عليه الآن.
1: يعني سيادة العميد، يعني فيما يتعلق بهذه الجزئية الغاية في الأهمية والتي تفضلت بها، وكان سؤالي لك التالي، وهي هل ستكتفي إسرائيل بالوقوف عند هذه التلة أم ستتوسع أكثر؟ كيف ستكون استراتيجيات الدولة اللبنانية إزاء كل هذه المعطيات التي مما لا شك فيها أن تؤثر على مسار المفاوضات بين بيروت وتل أبيب؟
0: اليوم كان هناك زيارة للسفير الأمريكي في السفير الأمريكي في لبنان إلى السراي الحكومي، وكان هناك اجتماع مع دولة الرئيس، رئيس الحكومة نواف سلام. طبعا لم يرشح أي شيء عن هذا الاجتماع بشكل دقيق، يعني كان هناك كلام عام حول أنه تم التداول بالأوضاع في الجنوب وإلى ما هنالك وكيفية تطبيق الاتفاق، ولكن أنا أعتقد أن هناك رسائل حملها إلى رئيس الحكومة. مفاد هذه الرسائل أنه كيف سيتصرف لبنان إزاء سقوط تلة علي الطاهر، وكيف ما هو الموقف الذي سيتخذه درءا لتطور الموقف الميداني نحو مزيد من الاحتلال. أعتقد لغاية الآن لم يظهر يعني أي إجراء أو أي قرار أو أي تعليق حتى رسمي من لبنان حول ما ستكون عليه الخطوة التالية بعد سقوط تلة علي الطاهر. أعتقد يعني الموقف حرج لدرجة، ولكن ربما لا زالت المعوقات اللبنانية التي رافقت كل هذا المسار، الذي طبعا للأسف يعني كان دائما على حساب اللبنانيين وعلى حساب يعني دمار قراهم وعلى حساب دمائهم وتهجيرهم. أعتقد أنه هذه التلة كما قلنا هي اختبار للدولة اللبنانية كيف ستتصرف حيال ذلك. هل سيبقى الموضوع مرتبط يعني بعدم الذهاب للقول بكل صراحة أنه يجب أن ننتهي من مسألة سلاح حزب الله لحماية الجنوب اللبناني، أم سنبقى ندور في حلقة طهران التي يعني تهدد وتتوعد من بعيد دون أن تتمكن فعلا من إجراء من إحداث أي تغيير في المسار التفاوضي؟ أعتقد هناك مأزق يعيشه حزب الله ومأزق كبير تعيشه الدولة اللبنانية إذا لم تتمكن من الخروج من هذه الحلقة المفرغة.
1: أشكرك جزيل الشكر من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد خالد حمادة عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا ثانينا نناقشه استفحال الجريمة المنظمة داخل المجتمع العربي في إسرائيل، وذلك في ظل غياب أي تحرك من الحكومة لوقف هذه الجرائم، حيث ارتفع عدد ضحايا الجريمة داخل المجتمع العربي إلى 158 قتيلا هذا العام، وسط فشل وتواطئ شرطي وحكومي وإفلات كامل للجناة من العقاب.
1: تصاعد حاد وغير مسبوق في معدلات الجريمة المنظمة والعنف تشهده مناطق عرب 48 منذ سنوات، وسط اتهامات واسعة للشرطة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالتقاعس والتواطؤ في غض الطرف عن عصابات الإجرام. فقد سجل اليومان الماضيان فقط مقتل 4 أشخاص في مدينة الناصرة وإصابة آخر في مدينة طمرة، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 158 قتيلا منذ مطلع العام الحالي، مع استمرار موجة الجريمة المنظمة وتصاعد الشعور بانعدام الأمن من دون مؤشرات على تراجعها. وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا قتلوا بإطلاق النار. وفي وقت سابق وجهت تقارير صحفية الاتهام للجيش الإسرائيلي بتسهيل الجرائم داخل المجتمع العربي باعتباره أحد أهم مصادر السلاح للعصابات داخل إسرائيل، إذ يشكل مصدر نحو 80% من الأسلحة المستخدمة في هذه الجرائم وفقا لمؤسسات مدنية فلسطينية. وتشير مصادر عربية في إسرائيل إلى وجود اتفاق غير مكتوب بين عصابات الإجرام والشرطة الإسرائيلية، حيث تمتنع العصابات عن دخول المدن اليهودية مقابل تقاعس الشرطة عن ملاحقتهم في المجتمع العربي. وتدعم هذه الاتهامات تقارير إسرائيلية رسمية تكشف أن معظم المتورطين في الجرائم الخطيرة داخل المجتمع العربي هم متعاونون مع جهاز الأمن العام الشامل.

0: أباك ويتمتعون بالحصانة. كما يتعرض العرب في إسرائيل إلى التمييز حينما يأتي الأمر إلى حل الجرائم المرتكبة، إذ تقدر بعض المصادر أن نسبة نجاح الشرطة الإسرائيلية في حل الجرائم التي يكون ضحاياها من العرب لا تتجاوز 15% مقابل 60% من الجرائم التي يكون ضحاياها من اليهود.
1: وللمزيد أكثر ينضم إلي من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي السيد إيهاب جبرين. أستاذ إيهاب، أرحب بك في العالم اليوم، ودعني أتناول معك وبتفاصيل عن هذه الأسباب الحقيقية من استفحال الجريمة في الداخل الفلسطيني لا سيما العربي. لماذا هذه الجريمة مستفحلة أكثر من غيرها داخل سلطة الشرطة الفلسطينية والجهات الأمنية الإسرائيلية؟
2: تحياتي لك أستاذ أحمد وللمشاهدين والمشاهدات. وبأنك كنت قد ذكرت السلطة الفلسطينية، ربما هنا تجدر الإشارة إلى معطيات وبعض الأرقام للمقارنة فقط، ليس إلا عدد القتلى في الجريمة في الضفة الغربية على سبيل المثال قرابة 0.8 لكل 100,000 نسمة. في إسرائيل تحديدا نتحدث عن نصف لكل 100,000 نسمة. في الدول العربية المجاورة المعدل هو 1، وفي تركيا على سبيل المثال نتحدث عن معدل 1.5 لكل 100,000 نسمة. في داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل الإسرائيلي الرقم يصعد إلى 13 لكل 100,000 نسمة، وهذه الأرقام بالمناسبة هي قريبة للأرقام الموجودة في كولومبيا وفي دول أمريكا اللاتينية المستفحلة فيها الجريمة المنظمة بطبيعة الحال، فقط للمقارن. الآن نحن نتحدث كذلك عن 252 فقط العام المنصرم، هذا العام 158 كما كنت ذكرت قتيل جراء الجريمة المنظمة. فقط لذلك نضع الأمور في نصابها، ربما تجدر العودة إلى عام 97 تقريبا هنالك معطيات تحديدا لدي لدى هذا العام، نتحدث عن 12 قتيل، وليس جراء الجريمة بالمناسبة، جراء العنف، 12 قتيل في العام الواحد عام 97. وآنذاك كان عدد الفلسطينيين في الداخل قرابة 1,200,000، الآن نحن 2 مليون والعدد هو 252. يقال، أنا لا يوجد لدي توثيق لهذه المقولة، ولكنه يقال بأنه جراء أكتوبر 2000 انتفاضة الثانية، أفي ديختر، طبعا وانتفض آنذاك الفلسطينيون في الداخل، أفي ديختر رئيس الشباك آنذاك قال بما معناه: ما لكم ومال الضفة والقدس والأقصى، سوف تدفعون ثمن ذلك غاليا. وهذه ربما نقطة مهمة جدا أن نذكرها عام 2000، لأن هذه الأرقام بدأت في دالة تصاعدية منذ تلك السنوات تحديدا. يعني في عام 2007، 10 سنوات بعد عام 97، كنا نتحدث عن ضعف ذلك الرقم وأكثر بكثير، 30 وأكثر بكثير، 36 تقريبا في ذلك العام. فبالتالي واضح جدا نحن نتحدث عن سياسات ممنهجة، لا يمكن أن نذكر ذلك، بالذات عندما نتحدث عن دولة النووية والتي تقول بأنها تستطيع أن تصل في داخل قلب غزة وفي داخل عمق غزة أن تقوم بعمليات اختطاف أو بعمليات اغتيال مؤكدة، وكذلك في داخل إيران وفي داخل لبنان وسوريا. ولكن عندما يأتي هذا الحال لكل ما تريده من الجريمة المنظمة في فلسطيني الداخل، تضع الكثير من العراقيل وربما دائما تشير بأن هذا جزء من الثقافة والتربية. طبعا الأرقام تنفي ذلك وتفند ذلك بالكامل. هذه هي المعطيات والصورة الأساسية التي بناء عليها نستطيع أن نبني وتصور بأن أحد أهم الأدوات التي تحارب فيها الدولة الإسرائيلية تفكك المجتمع الفلسطيني بالداخل بأن تضع أمامه ملهيات هو هذه الحال تحديدا، هذه النقطة تحديدا. الآن نقطة مهمة جدا كذلك، وبها أنهي كل هذه المقدمة، بأنه في تلك السنوات عام 2000 تحديدا كانت الجريمة المنظمة مستفحلة في داخل الدول اليهودية في داخل إسرائيل، المدن اليهودية في داخل إسرائيل، أشدود، نتانيا، وعكا، كانت الجريمة المنظمة هنالك مستفحلة. قامت إسرائيل بمحاربتها، ولكن هي جرت بها إلى الساحة الخلفية، إلى داخل البلدات العربية الفلسطينية في الداخل بطبيعة الحال.
1: وفي ضوء ذلك أستاذ إيهاب، تفسيرك لعدم جدية الأجهزة المعنية بمكافحة الجريمة المتمثلة في الشرطة الإسرائيلية وفي الأجهزة الأمنية، لماذا يفلت هنا الجناح

0: كل هذه الجرائم التي يقترفونها؟
1: عام 2021 خرج أحد ضباط الشرطة باعتراف للقناة 12 وقال بأننا نحن نقوم بعملنا، نقوم بما يتوجب منا. طبعا هو هنا يحاول أن يتخلص من عقدة الذنب أو من المسؤولية بطبيعة

0: طبيعة الحال، ويقول بأننا نقوم بعملية اعتقال، ولكن الشباك هو الذي يقوم بإخراجهم، لأنه واضح جدا كذلك كما أتى بالتقرير بأنهم متورطون وأغلبهم عملاء لجهاز الأمن الإسرائيلي بمعايير معينة وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يعني جهاز الشباك معني بطبيعة الحال بأن يكون لديه رقابة، ودائما كان لديه رقابة على ما بل يتعامل مع الفلسطينيين الداخل بمنطلق يعني الشرطة الداخلية، الشرطة المنظمة للفلسطينيين الداخل، تحديدا من بعدما انتهى الحكم العسكري عام 67 68، ومنذ ذلك الحين الشباك موجود في داخل البلدات العربية، وأنا باعتقادي هو الذي ينظمها بدلالات كثيرة، كما في مدارسها كما كذلك طبيعة الحال في داخل شوارعها. الآن النقطة المثيرة للاهتمام ربما يجب أن نقف عندها، بأنه في كل مرحلة انتخابية في داخل إسرائيل على مدار كل السنوات التي فاتت، يمكن مراقبة ذلك كذلك بالمعطيات، يكون هنالك حالة هدوء نسبي للجريمة المنظمة، وتحديدا لهذا العام إسرائيل احتفت قبل عدة أسابيع بمرور 20 يوم بدون أي جريمة قتل في داخل المجتمع العربي الفلسطيني. الآن أين تأتي الذريعة؟ بأن نتنياهو قبل عدة أو في بداية شهر يوليو تحديدا أوعز لجهاز الشباك بأن يدخل إلى البلدات العربية، وكأنه لم يكن موجود في داخل البلدات العربية، وبالتالي وكأن لدينا سبب ومسبب لهذا الهدوء النسبي. إسرائيل بطبيعة الحال الحكومات الإسرائيلية بحاجة لهدوء نسبي في داخل المنظومة الانتخابية، في داخل المرحلة الانتخابية، لأنها تعلم بأن الضجيج، هنالك ضجيج عاطفي، هنالك حالة من الاحتقان في داخل الشارع العربي جراء هذه الجرائم كما نرى الآن في داخل هذه الصورة. وهي بطبيعة الحال هذه الحالة هي عاطفية، عندما تزداد
1: نعم
0: نسبة وحالات القتل بطريقة غير لا يمكن استيعابها، يخرج الشارع العربي إلى الشارع، وقام بذلك في السنوات التي فاتت كثيرا يمكن القول، ولكن يكون بعد حالة من التهدئة، نوع من البنادول الذي تعطيه إسرائيل للشارع العربي، تكون حالة هدوء، حالة هدنة إن صح التعبير، وبعدها تخمد كل هذه الحراكات بمعايير معينة. ولهذا السبب أنا باعتقادي هنالك من يضغط في داخل إسرائيل على كبسة أون وأوف لتنظيم هذه الجريمة، ولا يمكن القول بأنها عشوائية أو منظمة فقط من قبل مجموعات جريمة لوحدها، بل باعتقادي هنالك مسؤولية
1: وبرأيك
0: واضحة
1: في ضوء
0: على
1: كل
0: الدولة
1: هذه
0: المؤسسة.
1: المعطيات أستاذ إيهاب، كيف سيتحرك أو كيف سيلجأ الداخل العربي أمام هذه الجريمة الممنهجة والتي تلقى دعما من جهاز الشباك أمام الجهات الأمنية والشرطة الإسرائيلية؟
0: تحديدا الآن هنالك تعويل على المرحلة الانتخابية بأن يكون هنالك حالة تهدئة، إذا قمنا بتغيير هذه الحكومة، هذا هو النهج المقرون في داخل هذه المرحلة، يكون هنالك حالة تهدئة. للأسف هذا المعطى هو معطى انتخابي ولكنه غير صحيح. هذه باعتقادي ما يجري في داخل الشارع وفي داخل معطيات الجريمة هو أكبر بكثير من مسؤولية حكومة بوحدها، بل هي سياسات مؤسساتية في داخل إسرائيل، في داخل إن صح القول في داخل الدولة العميقة حتى في داخل إسرائيل، وبالتالي لا يمكن فقط بأن نقول بأن هي سياسات بن غفير أو سياسات بنيامين نتنياهو لوحدهم، لأن الجريمة المنظمة بدأت سنوات قبل دخول بنيامين نتنياهو عام 2009 إلى داخل هذه الحكومة. الحراكات مرة أخرى للأسف هي حركات عاطفية في داخل الشارع الفلسطيني في الداخل، هي حركات تكون عندما يكون لدينا هنالك قصة أكثر أثرا، عندما يكون هنالك أبرياء بين مزدوجين وفق مفاهيم الشارع الذين قتلوا من غير ذنب يذكر. لأن يجب أن نخضع كذلك المقاطعة على النصاب، عندما نتحدث عن جريمة منظمة هي بأغلبها جريمة اقتصادية، نتحدث عن السوق السوداء، عن عمليات اقتراض في داخل السوق السوداء، وبالتالي إسرائيل تستطيع أن تنظم ذلك حتى من داخل هذا الأمر. يجب أن نذكر هنا تحديدا عندما نتحدث عن القروض في داخل السوق السوداء بأن البنوك الإسرائيلية أصلا تحاول استثناء المجتمع العربي من إعطائهم أي معطيات أو في داخل

0: متطرفة.
1: وسياسة ممنهجة، وكما كنا ذكرنا بن غفير في نهاية المطاف وحكومة بنيامين نتنياهو، يمكن القول هي بوغي في داخل كل هذه المنظومة بمفهوم كهذا أو كآخر. إذا أرادت إسرائيل تستطيع أن تحارب هذه الجريمة، لديها الأدوات، لديها كل الوسائل للقيام بمثل هذه المحاربة، ولكن ما هو المنشود؟ المنشود بأن يكون هنالك مجتمع عربي مفكك في داخل إسرائيل لا يرتقي إلى مستوى الحالة السياسية، لا يوجد لديه تلك الرفاهية لمناقشة الحالة السياسية الفلسطينية ما بين البحر والنهر، لديه ذلك الألم وذلك الوجع المنفرد به تماما كما هو الحال في داخل الضفة الغربية وتماما كما هو الحال في داخل غزة. فبالتالي إذا ربطنا بين كل هذه المعطيات، يمكن القول بأنها سياسة ممنهجة لمحاولة تفكيك المجتمع من جهة وقطع أوصاله في قضايا السياسية الكبيرة والاجتماعية الكبيرة فيما يخص الحالة الفلسطينية ككل. وبهذا المنطلق يمكن القول بأن إسرائيل تسير وفق منهج وسياسات ممنهجة أكبر بكثير باعتقادي من إلقاء اللوم فقط على حكومة بنيامين نتنياهو، لأنه حتى في داخل حكومة التغيير كان ربما هنالك بعض التغيير بين مصطلحات حكومة بنت ولابيد في العام والنصف التي كانت فيها في داخل تلك الحكومة، لكن نتحدث عن انخفاض فقط 10 حالات قتل. السؤال الذي يطرح نفسه، هل تم هنالك حالات تفكيك وجرائم بحد ذاتها وإيصالهم إلى القضاء والقانون الإسرائيلي؟ المعطيات تشير بأن الحالة لم تتجاوز حتى في ذلك العام أكثر من 15%. فبالتالي يمكن أن نحاول أن نفكك الغلاف، يمكن أن نتعامل مع الغلاف، ولكن لب القصيد في داخل هذه المنظمات وفي داخل هذه الجريمة المنظمة إسرائيل لا تضع يديها عليه أو لا تحاول تفكيك لطالما هو يعطيها الأمر المنشود الذي تريده من تفكيك هذا المجتمع.
0: أشكرك جزيل الشكر من حيف البحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي السيد إيهاب جبرين عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل. شكرا جزيلا لك.
1: العفو.

0: وفي ملفنا الثالث والأخير لهذه الحلقة نناقش الاتفاق الذي وقع بين السلطات السورية وشركات تركية لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة الشمالي سوريا. يهدف المشروع إلى الإسهام في تحريك عجلة الاقتصاد في محافظة الرقة في إطار عملية إعادة إعمار سوريا، ومن المتوقع أن تسهم المنطقة الصناعية في تعزيز التعاون الإقليمي بين تركيا وسوريا كبوابة لإعادة فتح سوريا على الأسواق الإقليمية والدولية.
1: من التجارة إلى الاستثمار والإنتاج داخل سوريا، مسار جديد يتشكل في العلاقات الاقتصادية السورية التركية، ومنطقة الرقة الصناعية والحرفية واحدة من أحدث مؤشراته. المشروع الذي جرى الاتفاق عليه بين محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية وشركات تركية خلال معرض دمشق الدولي يمتد على مساحة 1500 دونم، ويستهدف إنشاء بيئة منظمة للأنشطة الصناعية والحرفية واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص عمل ودعم الإنتاج المحلي. طبيعة المشروع تفتح المجال أمام صناعات تتناسب مع حاجات السوق السورية وإمكانات المنطقة، خصوصا الصناعات التحويلية والغذائية ومواد البناء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسمح باستخدام العمالة والمواد الأولية السورية والاستفادة في المقابل من رأس المال والخبرة والتكنولوجيا التركية. وهنا تبرز الدلالة الأوسع للمشروع، فالعلاقة الاقتصادية بين البلدين التي استندت خلال المرحلة الماضية بصورة كبيرة إلى التجارة الثنائية تتجه تدريجيا نحو نموذج يقوم على توطين جزء من الانتاج داخل سوريا وإقامة مشروعات مشتركة بدل الاكتفاء بتصدير السلع التركية إلى السوق السورية. ويأتي ذلك في ظل نمو سريع للتجارة بين البلدين، فبحسب بيانات أعلنها وزير التجارة التركي عمر بولات، بلغ حجم التبادل التجاري 3,750,000,000 دولار عام 2025 بزيادة 45%، فيما تستهدف أنقرة ودمشق الوصول به إلى 10 مليارات دولار. غير أن الدور التركي في الاقتصاد السوري يتجاوز التبادل التجاري، فمنذ إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي، دخلت الشركات التركية بصورة

0: متزايدة إلى مشروعات الطاقة والنقل والبنية التحتية، وهي قطاعات أساسية لأي عملية تعافٍ اقتصادي وإعادة إعمار. ومن هنا لا تقتصر أهمية مدينة الرقة على حدود المشروع نفسه، فنجاحها قد يجعل منها نموذجا لمناطق صناعية واستثمارات مشتركة يمكن نقلها إلى محافظات سورية أخرى، وتحويل التعاون الاقتصادي من مشروعات متفرقة إلى شبكة إنتاج واستثمار أوسع.
1: وللمزيد أكثر هنا معي في الاستوديو الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية التركية دكتور غزوان المصري. أرحب بك دكتور غزوان، ودعني أتناول معك هذا الاتفاق الذي وقع بين أنقرة ودمشق بشأن إنشاء منطقة صناعية لا سيما في محافظة الرقة السورية. الأبعاد والغايات الحقيقية من هذه الاتفاقية ومن هذا المشروع الذي سيترجم على أرض الواقع.
2: تحية لك والمشاهدين الكرام. يعني هذه جزء من استراتيجية كاملة تنتهجها الحكومة السورية في تحريك عجلة الإنتاج. عجلة الإنتاج تبدأ من الصناعة باستقرار اقتصادي باستقرار القوانين، وهذا ما نلحظه خلال الأشهر الماضية أن هناك تسارع كبير في الاستقرار وطمأنة المستثمرين، وخاصة في افتتاح المناطق الصناعية في إدلب وفي الآن في الرقة، وأيضا المناطق الصناعية المتواجدة أثناء الثورة. هناك ست مناطق صناعية على الحدود مباشرة، وهي تعتبر الحزام اللوجستي للمناطق الصناعية. وأيضا نحن نتحدث عن أكبر منطقة صناعية في الشيخ نجار، وهي تعتبر الرابط الأساسي بين هذه المناطق الصناعية. فإذا نحن نتحدث عن منظومة صناعية تنتهجها الحكومة السورية، وبمساعدة الخبرة التركية في الصناعة، وأيضا في قضية مهمة جدا الآن تعمل الحكومة التركية مع الحكومة السورية بشكل قوي جدا لفتح المعابر، لأن إذا بدأ الإنتاج وبدأت الصناعة وبدأ يجب أن يبدأ التصدير، والتصدير حتى يبدأ التصدير تحتاج إلى معابر وتحتاج إلى طرقات. وسوريا في موقعها الاستراتيجي وسط بين دول الخليج وبين دول والعراق وأيضا تركيا وبوابة إلى أوروبا، تركيا تعمل بشكل كبير جدا. يعني فقط خلال الشهر الماضي وزير التجارة التركي يقابل وزير المعابر والمنافس ثلاث مرات، اجتمعوا ثلاث مرات لأهمية المعابر في دعم الصناعة وفي دعم التجارة بين البلدين. نعم هناك هدف الآن للوصول لعشرة مليار دولار لحجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا، لكن الهدف الأساسي هو نقل التجربة التركية الصناعية، وخاصة أن هناك أرضية جيدة في سوريا للصناعة، وهناك خبرة وهناك عمالة جيدة. نعم. وهناك كثير من المصانع الآن التركية التي تود أن تنقل إلى سوريا لشيء مهم جدا، ألا وهي تصدير البضائع المصنعة في سوريا إلى دول الخليج أو دول العربية بإعفاء ضريبي كامل. وهذه أنا أعتبر أنها تفتح شهية الشركات للاستثمار في سوريا. فإذا افتتاح هذه المناطق الصناعية يعتبر جزء من استراتيجية مهمة بين البلدين، بين تركيا وبين سوريا. نحن لا نريد فقط عبور البضائع بعشرة مليار دولار، وإنما شراكة مشتركة في تصنيع هذه البضائع وتصديرها إلى دول العالم.
1: يعني أثرت نقطة غاية في الأهمية دكتور رزوان، وهي متمثلة في التحول لدى الاستراتيجية التركية من مسارها في التبادل التجاري بينها وبين سوريا إلى الإنتاج والصناعة. ماذا تعكس كل هذه الخطوات التي الآن في صدد دعم الصناعة السورية في الداخل السوري من قبل الخبرات التركية؟
2: يعني أدركت أولا تركيا أن هناك أكثر من 4 مليون سوري عاش في تركيا، نقل التجربة التركية وبنى علاقات مع المصانع التركية ومع الشركات التركية ومع رجال الأعمال. هذه تستثمرها الآن تركيا لصالح سوريا ولصالح الاقتصاد بين البلدين. فلذلك وجود الآن كم هائل من السوريين الذين يجيدون اللغة التركية ومعرفتهم بالأسواق المحلية، وأيضا انتشار السوريين بكل أنحاء العالم. فإذا يعتبر التاجر السوري أو رجل الأعمال السوري هو صلة الوصل بين ليس سوريا وتركيا فقط، بل مع الدول العربية ومع دول العالم كلها. فلذلك أدركت تركيا أهمية هذه النقطة، وخاصة أن تركيا يعني تعتمد بشكل كبير جدا على الأمن والاستقرار في سوريا. الأمن والاستقرار في سوريا يعتبر أولوية للأمن القومي التركي، لأن عدم الاستقرار نحن شاهدناه خلال 14 سنة الماضية أثر بشكل مباشر على تركيا. فلذلك الآن استقرار سوريا يعتبر من أولويات في دعم الحكومة السورية للاستقرار. كيف يتم الاستقرار؟ بتحريك عجلة الإنتاج. عجلة الإنتاج هذه في افتتاح المناطق الصناعية مهمة جدا، وأيضا في نقل التجربة التركية مهمة جدا، وفي عودة السوريين وخاصة رجال الأعمال الذين كسبوا الخبرة التركية في الصناعة، عودتهم إلى سوريا أيضا تعتبر أيضا هذه من النقاط المهمة. يعني نحن نقول أن هناك تكامل بين الاقتصاد التركي واقتصاد السوري إذا استمرت الخطة التي وضعت بهذا الشكل. ونحن نرى يعني بتتبعنا وزياراتنا إلى سوريا نجد أن هناك إرادة من كلا البلدين، من تركيا ومن سوريا، إرادة قوية جدا لتكامل اقتصادي بين البلدين. التكامل الاقتصادي ليس استقرار لسوريا فقط، وليس استقرار لجنوب تركيا فقط، بل استقرار للمنطقة بكاملها. فلذلك تسعى دول الخليج حتى لدعم هذه الخطة، بدعم الاقتصاد ودعم المشاريع ودعم بعض النقاط التي تقام الآن في سوريا. لذلك نشهد يوميا توقيع اتفاقيات، نشهد يوميا أن التاجر التركي والشركات التركية تحاول أن توقع اتفاقيات مع التجار ورجال الأعمال والصناعيين.
1: وبالتالي دكتور غزوان، يعني إلى أي مدى مشروع الرقة الذي بدأ بهذه اتفاقية بين الجانبين التركي والسوري أن يؤسس لما بعد ذلك لمحافظات أخرى سورية؟
2: يعني ما تفضلت فيه هو نقطة مهمة جدا. لماذا الرقة؟ يعني يجب أن نجيب على هذا السؤال. الرقة هي في عمق المنطقة الزراعية الخالصة في سوريا، فإذا نحتاج إلى منطقة صناعية متخصصة، ونحن لا نريد أن نكرر المناطق الصناعية الموجودة على في سوريا أو الموجودة على الحدود السورية. نريد أن يكون هناك تكامل واستراتيجية مهمة أن كل منطقة صناعية تتخصص بتخصص معين للتكامل الاقتصادي والصناعي في سوريا، وهذا الذي أنا ألاحظه الآن في سوريا. فمثلا المنطقة الصناعية في إدلب هي منطقة على خط دولي في قضية اللوجستيك وفي خط وصول البضائع إلى الاتحاد الأوروبي. أما الرقة فتعتبر الرقة منطقة أولا يعني كانت الحكومة السورية البائدة القديمة لا تقدم أي استثمار في شمال شرق سوريا، فتجد هذه المناطق منعزلة تماما. فأن يأتي هذه المنطقة الصناعية في الرقة حاجة كبيرة، وخاصة وجود المواد الزراعية. نحن لا نريد أن نصدر القمح كما هو قمح، نريد أن نصنع هذا القمح بتقنيات وخبرة تركية وتصديرها إلى دول العالم، وهذا الذي تسعى له. وأنا أظن أن يعني ما قرأت عن هذا المنطقة الصناعية هي ستكون متخصصة في القضايا الزراعية والمنتجات الزراعية والمعدات الزراعية التي بحاجة سوريا إلها بشكل كبير جدا، وتميزت تركيا وخاصة المدن الجنوبية.
1: سؤال أخير
2: في غازي عنتاب وعفوا في كونيا بصناعة المعدات الزراعية التي هي بحاجة سوريا.
1: يعني قدرة أنقرة ودمشق على المضي قدما اقتصاديا في استراتيجية طويلة المدى بحيث لا تتأثر بأي متغيرات سياسية أو أمنية، بإيجاز لو سمحت.
2: يعني الآن سوريا انتقلت من مرحلة إلى مرحلة. انتقلت أولا للاستقرار الأمني في الجيش والمخابرات والأمن، الآن وصلوا إلى مرحلة متطورة جدا ومتقدمة جدا. الآن المرحلة التي بدأت من أشهر هي القضية الاقتصادية. القضية الاقتصادية استراتيجية ولا بد منها في سوريا، وهذا الذي الآن تسعى له الحكومة التركية مع الحكومة السورية. وجودنا في معرض دمشق الدولة مع وزير التجارة كانت نقطة تحول وواضحة تماما، اهتمام عالمي واهتمام تركي. كان الوفد التركي الصناعي والوفد التركي المرافق للوزير أكبر وفد زار معرض دمشق الدولي، وهو أكبر جناح كان في معرض دمشق الدولي هو الجناح التركي. إن دل على شيء يدل أن هناك تكامل اقتصادي تسعى له كلا الحكومتين، ليس لإنتاج 10 مليار دولار تبادل تجاري، وإنما لتبادل اقتصادي تشاركي إنتاجي كامل يصل إلى 10 مليار، بل ممكن أن يفوق 10 مليار إذا استمرت بهذه العجلة. القضايا السياسية لابد منها، يعني هناك تحديات كبيرة في سوريا كما هي التحديات في تركيا، لكن تركيا استطاعت خلال السنوات الماضية أن تنجز إنجاز أبهر كثير من الدول، وأصبح النموذج التركي الاقتصادي السياسي أصبح نموذج الآن الكل ينظر له بقرب ويدرس كيف استطاعت تركيا أن تنجز خلال 22 سنة هذا الإنجاز الكبير. فخاصة السوريين الذين عاشوا في تركيا نظروا إلى هذه التجربة ولمسوا هذه التجربة وعاشوا هذه التجربة، كيف يستطيعوا أن ينقلوا هذه التجربة خاصة في الصناعة، في الإنشاءات، في مواد البناء. هذه نقاط مهمة جدا الآن ما نشاهده في القريب العاجل، وما نشاهده الآن في الشراكات وفي الزيارات المشتركة بين الوفود التركية والسورية.
1: أشكرك جزيلا. شكرا دكتور.

0: رضوان المصري الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية التركية عن هذه الإحاطة المفصلة والكم الوفر من القراءة والتحليل. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك أستاذ.
0: والشكر موصول في ختام هذه الحلقة من العالم اليوم للنظراء الكرام، تحية مني ومن فريق العمل، إلى اللقاء.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة بما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف هذا.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا مع غير

0: الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين، لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية. عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تي ار تي عربي.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين ب

ترامب يهدد بقصف جبل رأس الفأس في إيران مؤكدا خلو مضيق هرمز من الألغام، والجيش الإيراني يقول إنه سيتحول إلى الهجمات الاستباقية. نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، أنا أحمد مدخيل وفيها من عناوين: قتلى وجرحى بهجوم حوثيين على المخ في اليمن، وأكثر من 80 قتيلا منذ الخميس باشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين. وهجوم روسي يستهدف مقر الأمن الأوكراني في العاصمة كييف، ومبعوث ترامب يزوران أوكرانيا للمرة الأولى الأحد المقبل.

0: النظر الكرام، طيب الله وقتكم في تفاصيل هذا العرض الإخباري. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال توجيه ضربات عسكرية وشيكة لموقع جبل رأس الفأس المحصن في إيران، مؤكدا أن واشنطن ترصد كامل التحركات الإيرانية. وقلل ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض من حجم المواجهات العسكرية الدائرة، واصفا إياها بالأمر البسيط بالنسبة للولايات المتحدة مقارنة بقدراتها العسكرية. وشدد الرئيس الأمريكي على أن القوات الأمريكية لا تخوض قتالا مباشرا في الوقت الراهن، مؤكدا فرض السيطرة الكاملة على حركة الملاحة في مضيق هرمز وخلو الممر المائي الاستراتيجي من أي ألغام بحرية. في المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيات أن بلاده تتجه تدريجيا نحو تبني عقيدة الهجوم الاستباقي لمواجهة التهديدات الخارجية، مؤكدا أن القانون الدولي يمنح طهران الحق في الدفاع الاستباقي عند مواجهة أي خطر أمريكي. أوضح أكرمي نية أن القوات الإيرانية استهدفت قواعد أمريكية تمتد من الأردن إلى الإمارات ودمرت أنظمة رادار ودفاع جوي داخلها، مشيرا إلى أن تحييد هذه المنظومات جعل استهداف المواقع الإسرائيلية والقواعد المرتبطة بها في المنطقة أكثر سهولة من السابق. وفي وقت سابق أكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، تزامن ذلك مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة أمريكية تستهدف تشديد الضغوط المالية على إيران وقطع قنوات تمويلها.
1: تستمر الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المواقف تتبدل وشروط التسوية تتسع. ففي تطور جديد، تسعى واشنطن إلى اتفاق أشمل مع طهران يجمع مضيق هرمز والملف النووي، فيما تستخدم العقوبات والضغط العسكري لرفع كلفة الرفض قبل عودة محتملة إلى طاولة المفاوضات. صفقة لم تبدأ بعد، لكن ملامحها ترسم بالفعل. مصادر إعلامية تقول إن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء رغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة بمعزل عن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان، وبذلك توسع واشنطن ما تريد التفاوض عليه. نائب الرئيس

0: المستوى العسكرية والدبلوماسية وحتى غير المعلنة ما تزال مطروحة. هرمز إذن يتحول بممر ملاحي إلى أحد مفاتيح التسوية المحتملة. وفي المسار الآخر يعيد الرئيس دونالد ترامب تثبيت الملف النووي باعتباره خطاً أحمر، مؤكداً استمرار المراقبة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية. أما الضغط الاقتصادي فيتقدم بدوره جزءاً من الحملة الأمريكية لرفع كلفة المواجهة وتعزيز موقع واشنطن قبل أي تفاوض. ويقول وزير الخزانة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي انضم إلى حملة الضغط التي تستهدف العقوبات الثانوية وقطع قنوات التمويل الإيراني. دبلوماسية عبر الوسطاء وضغط اقتصادي واستعداد عسكري، ثلاثة مسارات تتحرك بها واشنطن في وقت واحد بحثاً عن تسوية بشروط أوسع. وفي المقابل تتمسك طهران بوقف الضغوط العسكرية والاقتصادية وتربط ترتيبات هرمز بالسيادة والعقوبات. وهكذا تتسع الطاولة قبل أن يجلس إليها الطرفان، فالوسطاء يبحثون عن مساحة مشتركة بينما يعمل كل طرف على تقوية أوراقه قبل أن تبدأ المفاوضات نفسها. عزيزة محمد نور، تيريت عربي.
1: سقط عدة قتلى وجرحى من المدنيين إثر قصف بصاروخ باليستي شنه الحوثيون على منطقة مفرق المخ غرب محافظة تعز اليمنية. وأفادت قناة سبا الحكومية بأن الصاروخ أصاب مطعما شعبيا بشكل مباشر، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين دون توفر حصيلة نهائية فورية لعدد الضحايا وطبيعة إصاباتهم. هذا وقتل أكثر من 80 شخصا باشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين. وتجددت المواجهات بين الجانبين منذ مطلع يوليو الماضي بعد هدنة استمرت لأربعة سنوات، وتتزايد المخاوف من عودة اليمن إلى الصراع الذي طال لمدة 12 عاما.
2: تصاعد في حدة المعارك بين الأطراف اليمنية المتنازعة خلال الأيام الأخيرة، اشتباكات عنيفة تسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. مصادر يمنية أفادت بسقوط عشرات القتلى في الاشتباكات كان لمحافظتي تعز وإب النصيب الأكبر من عدد الضحايا بعد معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين، فيما سقط قتلى خلال مواجهات أخرى قرب الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر. المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين في محافظة تعز عرفت قتالا عنيفا وفق شهود عيان. وفي مدينة المخ القريبة من مضيق باب المندب أفادت وسائل إعلام يمنية حكومية بسقوط ضحايا مدنيين جراء قصف الحوثيين مطعما بصاروخ باليستي. وسائل إعلام تابعة للحكومة اليمنية أكدت بأن القوات المشتركة أحبطت محاولات تسلل للحوثيين عبر المزارع والأودية المتاخمة لخطوط التماس الفاصلة بين جنوب محافظة الحديدة وأطراف محافظة تعز الشمالية الغربية. وفي محافظة الحديدة أعلنت قوات تابعة للحكومة اليمنية أنها تخوض معارك عنيفة مع جماعة الحوثيين جنوبي المحافظة، فيما أفادت مصادر يمنية بأن الطيران التابع للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن حلق بشكل مكثف فوق مناطق بمحافظة الحديدة. المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي عرفت تجدداً منذ مطلع يوليو الماضي في عدة محافظات أبرزها مأرب وسط البلاد والجوف شمالاً والضالع وتعز بعد تهدئة استمرت أكثر من أربعة أعوام. ويخشى اليمنيون أن تعيد هذه المواجهات سيناريوهات الاثني عشر عاماً من الحرب التي سقط خلالها آلاف القتلى والجرحى وتسببت بموجات نزوح كبيرة، ناهيك عن انتشار الأمراض التي أزهقت أرواح آلاف آخرين في غياب أي أفق زمني للمواجهات أو حل سياسي ينهي الصراع.
1: لم تعد مخيمات مأرب المحطة الأخيرة للنازحين بل باتت خيارا مؤقتا لتشرد ممتد حيث ترتد

0: تحل العائلات من مكان لآخر بحثا عن الأمان، فيما يدفع الأطفال ثمن هذا الشتاء المتكرر من استقرارهم وفرص تعليمهم.
1: رانيا وأطفالها الثلاثة واحدة من آلاف الأسر النازحة في مخيمات مأرب شرقي اليمن، تقول إنها نزحت 7 مرات، ومع كل نزوح تبدأ حكاية جديدة تحمل معها ما تيسر من مقتنيات وذكريات، وتترك خلفها حياة لم تكتمل.
2: نحن نازحين وقد نزحنا أكثر من 7 مرات من مكان لمكان، والله تعبنا من النزوح، والمكان هذا حماء لا يوجد فيه لا كهرباء ولا ماء ولا حاجة، وهذه المروحة حقنا اللي نتبرد فيها.
1: مجاهد النشم، حالة أخرى لم يمضي على وصوله إلى هذا المخيم سوى 4 أشهر، وبينما يقلب أطفاله كتبهم تبدو الدراسة بالنسبة لهم جزءا من حياة تتأثر هي الأخرى بتكرار النزوح. مدارس تتغير وأصدقاء يتركون خلفهم، وتعليم قد يتوقف أو يتعثر مع كل انتقال إلى مكان جديد.
3: قضي 3 مرات من النزوح، وكل ما جاء من النزوح يعني انزحوا من هذا المكان خلاص، عاد احنا يعني ما قد صلحنا شيء حق ذي، قال البيت ولا الحوش ولا هذا، ولو ضاع مدهوره. وعلى هذا الحال على ما ذي تشوفه كل شيء الجهال مغرق قدم بالخارج بالليل من شان الحماء، لا مكيفات لا ماء لا كهرباء، والمدارس كل ما نقلنا العيال من هذه المدرسة إلى مدرسة ثانية عادم حيث يتثبتوا في المدرسة وجاءوا يقولوا لنا انزحوا.
1: هنا لا يقاس النزوح بعدد المرات التي غادرت فيها الأسر مساكنها فحسب، بل بما يتكرر كل مرة من ذكريات، وما تسببه من انقطاع في التعليم وتبدل في حياة الأطفال وتأجيل متكرر لمحاولة بناء حياة مستقرة.
4: بين مسكن وآخر وحقيبة وأخرى، تبقى أسئلة التعليم والمأوى والاستقرار مفتوحة أمام أسر وجدت نفسها تنزح مرات عديدة. خليل المليكي، تيرتي عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
0: رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، ودعا عون لاستكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة، وقال إن الخطوة تؤكد أهمية استكمال ما نص عليه إطار العمل الثلاثي بما يضمن استعادة كامل الأراضي اللبنانية وعودة جميع المحتجزين. وجدد عون تمسكه بأن يكون السلاح على الأراضي اللبنانية حصرا بيد القوة الشرعية، وأن تكون السيادة للدولة وحدها. هذا وكانت إسرائيل قد أفرجت عن 4 أسرى اعتقلتهم خلال فترة الحرب في جنوب لبنان، وقد تسلمهم الصليب الأحمر الدولي من معبر الناقورة الحدودي.
5: من هذا المسار شق موكب الصليب الأحمر الدولي طريقه ذهابا وإيابا، بعد أن تسلم عند معبر الناقورة الحدودي جنوب لبنان 4 أسرى محررين من السجون الإسرائيلية، هم لبنانيان وسوريان.
6: وضع خي الصحي الحمد لله منيح، والأسر اللي طلعوا كمان منيح بخير وعافية. لا ما كنا عارفين أنه مأسور، عرفنا امبارح الساعة 10 الصبح اجاني اتصال انه خيي ضمن الأسرة اللي رح يتم الافراج عنهم.
5: اطلاق سراح دفعة من الأسرة كان مناسبة لأهالي الأسرة المعتقلين في السجون الإسرائيلية للحصول على اي معلومات تتعلق بمصير ابنائهم.
7: نشدنا الهيئات الإنسانية، قلنا لحد هاللحظة هذه ما في ولا خبر عن ابني مليه بخير ولا مش بخير. نحن بنعرف انقصر من بلده عايث الشعب، ما انقصر من الجبهة، ما انقصر من من من من غير بلده، وابني مدني، ابني ممرض ومسجل بنقابة الأطباء.
5: بالتوازي مع الشروع في معالجة ملف الأسرى، كانت إسرائيل تعلن سيطرتها العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، إعلان تخوف معه متابعون من أن يكون مقدمة لعمل عسكري أكبر خلال المرحلة المقبلة.

0: السيطرة الإسرائيلية أو احتلالها، هذا يعني أن إسرائيل ستتطلع إلى أهداف أخرى، يعني ستكون قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى مدينة النبطية ومن ثم مرتفعات أو جبل علي الطاهر و يعني إقليم التفاح. وربما هناك بحسب الخبراء الاستراتيجيين قد يكون هناك تغول إسرائيلي باتجاه البقاع.
1: وإزاء التطورات سواء المتعلقة بملف الأسرى أو بمحور علي الطاهر، تنصب الجهود الدولية لعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل في محاولة للوصول إلى التفاهمات المطلوبة لاستكمال تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي. ما بين معالجة ملف الأسرى وإعلان إسرائيل سيطرتها على مرتفعات علي الطاهر، ثمة فاصل ما بين الجهد الدبلوماسي والتصعيد العسكري، فإما أن تنجح الدولة بفرض مقاربتها للحل السلمي في جنوب لبنان، أو أن يعود التوتر العسكري إليه من بوابة علي الطاهر. أحمد شلحة، تريتي عربي، من مدينة صور جنوبي لبنان.
2: استشهد فلسطينيون على الأقل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأصيب بالقصف 3 آخرون أحدهم إصابته حرجة. كما أطلقت آليات الاحتلال النيران بكثافة قرب منطقة المطاحن، واستهدفت غارة إسرائيلية محيط شارع مشتهى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إضافة إلى إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية في محيط منطقة السنافور شرق المدينة. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اشتباك عناصرها مع ميليشيا عملية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الاشتباك نفذ بمساندة جوية من مسيرات الاحتلال بمنطقة الإجرارة شمال خان يونس خلال محاولات اختطاف أحد عناصر المقاومة. وضحت السرايا أن عناصرها كشفوا القوى المتوغلة واشتبكوا معها من مسافة صفر، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصرها. كما أشارت إلى أن القوة المتوغلة قتلت المختطف وهو فادي علي العباد، لا أحد عناصر سرايا القدس في كتيبة الإجرار. فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حظر تجول ونفذ عمليات دهم وتحقيقات ميدانية خلال اقتحام واسع لمخيم عسكر القديم شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى أحياء المخيم ودهمت عددا من منازل المواطنين وأخضعت ساكنيها لتحقيقات ميدانية، كما استولت على مركبتين دون تسجيل إصابات أو اعتقالات مباشرة حتى اللحظة. منع جيش الاحتلال الإسرائيلي متضامنين وصحفيين من إيصال المواد الغذائية والطبية إلى 3 منازل فلسطينية محاصرة في قرية قصرة جنوب مدينة نابلس. وقطعت قوات الاحتلال الطريق أمام وفد المتضامنين في منطقة رأس العين بعدما أعلنت الجبل منطقة عسكرية مغلقة، وثبتت بوابات حديدية وحواجز إسمنتية لعزل المنطقة وسط إصرار العائلات على البقاء في منازلها لمنع المستوطنين من الاستيلاء عليها.
3: احنا اليوم بدخل اليوم 27 على حصار 3 منازل اللي موجودات في محيط جبل راس العين. هذه العائلات اللي اصبحت معزوله بشكل كلي عن محيط بلده قصرة. احنا كثير بنرحب في النشطاء اللي بيجوا بتحلوا بالانسانيه وبأبناء الحريات في العالم حتى انهم يحاولوا يكسروا هذا الحصار اللي مفروض على العائلات الثلاث اللي موجود في محيط جبل راس العين في بلده قصرة. وجودهم اليوم راح يكون معهم علب مي، علب عصير، علب حليب، يحاولوا انهم يدخلوا لهذه المنازل ووصلوها للعائلات الثلاث اللي موجوده في محيط جبل راس العين. يعني اول شيء تواجد الاحتلال على محيط جبل راس العين موجود دائم، اعلن المنطقه منطقه عسكريه مغلقه، أقاموا بوابات حديدية وإسمنتية بكل محيط الجبل، لكن وجود هذا الحاجز اللي قريب منا خلفنا ب 15 متر قد يحاول منع المتضامنين من الوصول. نتمنى إنهم ينجحوا إن شاء الله.
2: أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارجة رفضه لآلية تشكيل المجلس الوطني.

0: الفلسطيني الجديد، ولا سيما اعتماد التعيين والمجمعات الانتخابية بديلا عن الاقتراع المباشر، وطلب المؤتمر خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر هيئته في مدينة إسطنبول إجراء انتخابات حرة وديمقراطية تتيح للفلسطينيين اختيار ممثليهم بأنفسهم.
1: كقوى ومؤسسات شعبية نرى في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني فرصة مهمة لتوحيد الشعب الفلسطيني على الأسس الوطنية التي تضمن حقوق شعبنا وتحقيق تطلعاته الوطنية، وحيث أن المجلس الوطني هو الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني، نقول ما يلي: أولاً، رفضنا للمرسوم الرئاسي بشأن تعيين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من الداخل والخارج باعتباره تجاوزاً لإرادة ملايين الفلسطينيين في الداخل والخارج، ومساساً بحقهم الأصيل في اختيار ممثليهم بصورة ديمقراطية وحرة. ثانياً، إن المجلس الوطني الفلسطيني هو الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني، ولا يجوز أن تكون عضويته في الداخل أو الخارج رهناً بالتعيين أو بقرار من جهة واحدة بعيدة عن إرادة أبناء شعبنا ومشاركتهم المباشرة.
0: شنت روسيا هجوما بطائرة مسيرة استهدف مكتب رئيس جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة الأوكرانية كييف. أصابت المسيرة المبنى الواقع في شارع بالعاصمة كييف قبالة كاتدرائية القديسة صوفيا التاريخية وسط العاصمة، فيما رصد انتشار مكثف لسيارات الإسعاف وفرق الطوارئ في محيط الموقع للتعامل مع تداعيات الاستهداف. هذا وقتل شخص وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء ضربة جوية روسية استهدفت منشأة تخزين في مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا الليلة الماضية. أفادت هيئة خدمات الطوارئ الحكومية الأوكرانية أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق واسع ألحق أضرارا مادية بواجهة ونوافذ مستودع في المنطقة، فضلا عن تدمير خمس شاحنات احترقت بالكامل جراء اشتعال النيران، فيما باشرت فرق الإنقاذ إخماد الحريق ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة. من المقرر أن يبدأ ستيفن ويتكوف وجاريت كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي جولة محادثات تقودهما إلى موسكو وكييف في إطار مساعي واشنطن للدفع نحو تسوية سياسية وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية الراهنة. ومن المقرر أن يلتقي الموفدان الأمريكيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين يوم السبت قبل التوجه إلى كييف الأحد لعقد مباحثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لبحث آليات استئناف المسار التفاوضي وتقريب وجهات النظر بين الطرفين. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثي سيتوجهان إلى موسكو وكييف حاملين مقترحا أمريكيا لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وفي تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي، قلل ترامب من المخاوف بشأن احتمال توسع الصراع ليشمل حلف شمال الأطلسي، مؤكدا قناعته أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا ينوي مهاجمة دول الناتو، مؤكدا وجود فرصة جيدة للتوصل إلى تسوية ووقف النزاع. بدوره اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا يشمل تعليق الضربات الجوية المتبادلة، وأكد أن بلاده مستعدة للامتناع عن شن أي هجمات جوية شريطة التزام موسكو بالمثل طوال المدة الزمنية اللازمة لعقد المباحثات الدبلوماسية خلال زيارة المرتقبة لستيفن ويتكوف وجاريت كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى موسكو وكييف.
2: زيارة مرتقبة لفريق المفاوضين الأمريكيين لكل من موسكو وكييف خلال الأيام القادمة، يقول الرئيس الأوكراني، ويضيف أن مواعيد مبدئية حددت للاجتماعات الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.
3: عقدت للتو اجتماعا مع الفريق المكلف بالتفاوض مع مبعوثي الرئيس الأمريكي. نحن على تواصل دائم معهم على مدار الساعة ونحضر حاليا للاجتماعات، وقد حددت مواعيد مبدئية. نتوقع أن نرى مبعوثي الرئيس الأمريكي هنا في كييف، وقد أكدوا أنهم سيعقدون اجتماعا في موسكو وآخر في كييف. نتوقع أن يعقد الاجتماع الأخير خلال الأيام القادمة. هذا أمر بالغ الأهمية، من المهم أن تظل أمريكا منخرطة بفاعلية، ونحن على استعداد للقاء بهم في أوكرانيا.
2: الرئيس الروسي تحدث بدوره عن فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، وأشار إلى استعداد عدد من الدول بينها الولايات المتحدة والصين لدعم تسوية سلمية. بوتين قال أيضا إن الاتصالات مع أوكرانيا لا تزال جارية، غير أنه لا يمكن تحديد مدى جدواها في التوصل إلى اتفاق سلام، نظرا للتصريحات التي صدرت في الآونة الأخيرة من القيادة الأوكرانية العليا على حد قوله. ومن واشنطن يطالب الرئيس الأمريكي الدول الأوروبية بسداد ثمن المساعدات العسكرية والذخائر التي سبق أن أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا خلال تولي إدارة الرئيس السابق جو بايدن. ويقول ترامب إن سلفه قدم لأوكرانيا وحلف الناتو مئات المليارات من الدولارات مجاناً، وهي أموال كان من المفترض أن تدفعها أوروبا، مؤكداً أنه سيطالب باستردادها وإن كان ذلك متأخراً بعض الشيء. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: أعلن الجيش السوداني والقوات المساندة له صد هجوم مشترك لقوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا التابعة لحركة الشعبية استهدفت منطقة البركة بمحور الكرمك في إقليم النيل الأزرق. أكدت محافظة الكرمك أن الجيش ألحق بالمهاجمين خسائر فادحة ودمر عددا من المركبات القتالية، مفندة بذلك مقاطع مصورة بثها عناصر من الدعم السريع ادعوا فيها السيطرة على القاعدة العسكرية في المنطقة. وقعت السلطات السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمال البلاد، وذلك على هامش فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وأجرى توقيع الاتفاق بين محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية وممثلي الشركات التركية لإقامة المشروع على مساحة تبلغ 1500 دونم، بهدف دعم مسار إعادة الإعمار وتوسيع قاعدة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تنشيط حركة التجارة المحلية والإقليمية. نهاية هذه النشرة، العودة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. ترامب يهدد بقصف جبل رأس الفأس في إيران، ويؤكد خلو مضيق هرمز من الألغام، والجيش الإيراني يقول إنه سيتحول إلى الهجمات الاستباقية. قتلى وجرحى بهجوم حوثي على المخ في اليمن، وأكثر من 80 قتيلا منذ الخميس باشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين. وهجوم روسي على مقر الأمن الأوكراني في العاصمة كييف، ومبعوث ترامب يزوران أوكرانيا للمرة الأولى الأحد المقبل. نشرة تكاملت، تحية مني ومن الفريق المصاحب، ألقاكم على رأس الساعة بعون الله، إلى اللقاء.

0: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
1: كيف الوطن
2: اليوم؟ فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: يسوق العنف الإسرائيلي ضد العرب والفلسطينيين خاصة كضرورة أمنية دائمة، وكلما اقترب استحقاق انتخابي في تل أبيب يتحول التصعيد الميداني إلى ورقة دعائية لكسب الأصوات، في مشهد لا يفرق بين من يجلس في سدة الحكم وبين من ينتخبهم، حين يغدو القتل والإقصاء والتدمير خيارا جامعا ومقبولا للجميع. بهذه الحقيقة التي كتبها أحدهم على المنصات نستهل حلقتنا من برنامج تفاعل وتشاهدون معنا. بن غفير يطلق حملة أو خطة شاملة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الأردن يطلق ناطقا رقميا باسم الحكومة مولدا بالذكاء الصناعي. على طريقة الكونفو روبوت يهاجم زبونا داخل متجر روسي. بين طموحات معلنة في أروقة الكنيسة ووقائع تفرض نفسها على الأرض، تتبلور ملامح استراتيجية أمنية وإدارية إسرائيلية تسعى لإعادة هندسة قطاع غزة ديموغرافيا وإكمال احتلاله وضمه إلى سلطاتها الاحتلالية. القصة ليست جديدة في جوهرها، لكنها تتخذ مسارا أشرس وأكثر علانية مع تصدر قادة تيار الصهيونية الدينية واليمين القومي المتشددين للمشهد. فوزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير لم يخفي يوما هذه الأهداف، وقد أعلن مرارا رغبته في طرد الفلسطينيين من أرضهم. نشاهد.
1: יש לך שעוד לא הגשמת?
2: או, יש לי הרבה חלומות.
1: יאללה, בוא נלך על אחד.
2: לעודד הגירה, מעזה, אוטובוסים, מטוסים, שיירות.
1: אני חושב שזה מה שיכול לפתור שם את הסוגיה. אני חושב ש...
0: وأمام المسؤولين يسعى لصبغ فكرة الإخلاء بغطاء تنظيمي وإنساني مزعوم يهدف بالأساس لتسريع تفريغ القطاع من الفلسطينيين.
3: יש המונים שרוצים לעבור, קליטה, לאפשר להם גם את הקליטה, גם את המעבר הנכון, לדאוג להם בארץ שאנחנו רוצים שהם יאגרו לדיור, לחינוך, לבריאות, זה אפשרי. אני אומר לכם, שבתי בישיבות הכי סודיות, יש מדינות שהודיעו למדינת ישראל שהן מוכנות לעשות את זה. מורת תקציב, מורת כסף, מורת כל מיני דברים שהם ביקשו מדינת ישראל.
0: في هذا التوجه يسعى بن غفير لتصوير التهجير كاستجابة لرغبة سكانية، بينما تشير الوقائع الميدانية إلى أن دمار البنية التحتية والمستشفيات والخدمات الأساسية بغزة هو المحرك الفعلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هو الآخر يثبت التهمة، يقول إن الهجرة هي الحل، والسبب وفق زعمه أن أكثر من 70% من غزة مدمرة
4: بعد أن احتل الجيش الإسرائيلي.

0: الإسرائيلي جزءاً كبيراً من قطاع غزة دمر ما بين 60 و70% من مساحته، ولا يزال هناك ما يجب القيام به، لكن نحو 70% من المساحة أصبحت في الواقع خالية. لا يوجد حل حقيقي لغزة من دون الهجرة. بالمناسبة 80% يريدون الهجرة، لكن حماس لا تسمح لهم، ولا توجد دول في العالم تستقبلهم. ما يؤخر الهجرة هو أن الدول المستقبلة تريد غطاء أمريكيا. عندما يتضح أن حماس لا تفي بالتزامها بنزع سلاحها، سنحصل عندها على الضوء الأخضر لبدء هجرة سكانها.
1: المفارقة أن إسرائيل تنفذ خطة التهجير عبر البوابة الإدارية والأمنية، فمنذ سيطرة الاحتلال على معبر رفح ومحور فيلادلفيا تحول خروج الفلسطينيين إلى مسار مقيد للغاية مقابل إغلاق شبه تام أمام أي مسار للرجوع. وللمنظمات الحقوقية توثيقات كثيرة يوثق الواقع المأساوي لآلاف العالقين خارج القطاع ممن خرجوا للعلاج أو الدراسة، حيث يواجهون رفضاً أمنياً مستمراً وتعطيلاً متعمداً يمنعهم من العودة إلى ديارهم وعائلاتهم. مشاهدينا، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات بشأن هذا الموضوع، نأخذ بعضاً من تعليقاتهم. يقول أو تقول مايا: نكبات فلسطين لا تتوقف، ففي غزة والضفة الغربية شعبها يحاكي سيناريو النكبة الفلسطينية الأولى، تشريد وتهجير ونزوح، وبن غفير اليوم يطالب بإفراغها من سكانها لدول الطوق. حساب تشيبر يقول: تعلم بعض اليهود من الهولوكوست محاربة الشر، بينما تعلم البعض الآخر منهم أن يكونوا أشرارا. أحمد يعلق: ما شفتش حد صريح زي بن غفير، الراجل ما بيحاولش يداري أي حاجة، هو كده ولو كان عجبكم، عشان كده الصهيوني ما بنكلمهوش. أما أخيرا فالار تقول: ثم يتساءل الناس لماذا يهاجر هؤلاء الشرق أوسطيون إلى بلداننا؟ لوموا إسرائيل والولايات المتحدة على تهجير الناس باستمرار ثم تذمروا إزاء ذلك. وجه جديد يخاطب الأردنيين وينقل إليهم أخبار حكومتهم، لكنه هذه المرة ليس بشارة بل شخصية افتراضية اسمها فرح، طورت بالذكاء الصناعي وأطلقتها وزارة الاتصال الحكومي كأول ناطق رسمي باسم الحكومة الأردنية. ظهرت فرح للمرة الأولى في مقطع فيديو عبر معرفاتها على منصات التواصل الاجتماعي من باحة رئاسة الوزراء بملامح شابة ومرتدية الزي الرسمي، وقدمت نفسها للأردنيين باللهجة العامية. نشاهد معا.
2: مرحبا، أنا فرح واليوم بحب تتعرفوا علي. أنا الناطق الرقمي باسم الحكومة، وأكيد كلكم رح تتساءلوا ليش قررت الحكومة تاخذ هيك خطوة مختلفة وشو الهدف من القرار؟ وأنا بحب أجاوبكم على هذا التساؤل، ورح أتواصل معكم في المستقبل على منصات التواصل الاجتماعي والواتساب. الهدف للحكومة هو تسخير التكنولوجيا الرقمية لتطوير أدوات التواصل في توصيل المعلومات للمواطنين من خلالي أنا فرح. عشان هيك قررنا استخدام أحدث أدوات التواصل اللي بتوفرها التكنولوجيا الرقمية عشان أوصلكم المعلومة بأسلوب واضح وصريح وشفاف وبسيط. رح تسمعوا مني عن كل مشروع بتنفذه الحكومة مرتبط برؤية التحديث، وأي مشروع حكومي في قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية، وكل قرار بيمس حياتكم اليومية. ومش بس هيك، رح أنقول لكم بعض قرارات مجلس الوزراء الرئيسية وأشرح.
1: مهمة فرح لن تقتصر على نقل الأخبار، بل ستكون إحدى أدوات التواصل الحكومية الرقمية والتي تهدف إلى تزويد المواطنين والمهتمين بالمعلومات، كما جاء في تصريح لوزير الاتصال الحكومي محمد المومني عبر منصة إكس، والذي أكد أيضا على أن فكرة فرح جاءت في إطار سعي الحكومة المستمر لتوظيف التكنولوجيا الرقمية وأدوات الذكاء الصناعي في التواصل وشرح القرارات والسياسات الحكومية وإتاحة المعلومات. لكن فرح في مرحلتها الأولى لن تكون شخصية تفاعلية يمكن للمواطن سؤالها وانتظار الإجابة منها، إذ سيقتصر دورها على نقل المعلومات الحكومية وشرحها فقط، على أن يجري تطويرها لاحقا لتصبح تفاعلية. كالعادة أثار إطلاق شخصية فرح موجة واسعة من التفاعل والجدل بين رواد منصات التواصل في الأردن، فبينما اعتبرها البعض نقلة نوعية في الإعلام الحكومي لتبسيط القرارات المعارضة

0: معقدة ومكافحة الشائعات بسرعة أكبر، وتخوف آخرون من غياب البعد الإنساني ومن قدرة شخصية افتراضية على استيعاب تساؤلات الشارع الحقيقية وهمومه اليومية. كما تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقترحات لإطلالة فرح كما تشاهدون بالزي التراثي والشماغ الأردني. تجربة فرح لم تكن الأولى، بل سبقتها تجارب أخرى مشابهة. ففي عام 2024 أطلقت أوكرانيا شخصية فيكتوريا شي لتقديم المعلومات والتعليقات الرسمية المتعلقة بالشؤون القنصلية. أما في ألبانيا فقد أطلقت شخصية دييلا مساعدة افتراضية للخدمات الحكومية عام 2025 ضمن مسعى حكومي معلن لمواجهة الفساد. نشاهد.
1: Mirë se erdhët në Albania. Unë jam asistenti juaj virtual.

إذن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتهم. نبدأ من عند عدي أبو مرخية، يقول: كيف سيميز المواطن بين فرح الحقيقية وفرح التي قد يصنعها شخص آخر بالذكاء الصناعي؟ لكن هذه التقنية نفسها يمكن أن تستخدم لصناعة فيديوهات مزيفة وبث شائعات تبدو حقيقية. فرح تقول: قبل فترة كنا نتساءل متى يصل الأردن إلى مستوى الدول المتقدمة في استخدام الذكاء الصناعي، واليوم نراه مطبقا بوضوح، ما يؤكد تقدم الأردن السريع في قطاع التكنولوجيا. أما فهد يقول: لماذا لا يكون الناطقون باسم الحكومة إعلاميين أردنيين أو طلابا يدرسون الإعلام في الجامعات عبر صفحة رسمية تابعة للحكومة بدلا من الاعتماد على الذكاء الصناعي؟ موفق أخيرا، خطوة إيجابية للحكومة تخلص المواطن والصحفي من مشقة البحث عن الرد الحكومي. يبدو أن الروبوتات أصابها ما يصيب البشر، فباتت تغضب تارة وترقص تارة، وتارة أخرى تضرب وتهاجم، وكأن ما شاهدناه قديما في فيلم أنا روبوت لويل سميث أصبح واقعا نعيشه في وقتنا الحالي، كهذا المشهد مثلا الذي وقعت أحداثه داخل متجر روسي يدعى فولغا 64. فبينما كان الروبوت يقف جانبا منشغلا ببعض أموره، فوجئ بأحد الزبائن يريد مصافحته، فلم يرد الروبوت، فقرر هذا الزائر أو الزبون أن يدفع، وفجأة بدأ على الروبوت وكأنه يحاول أن يستعيد توازنه، وفي ثوان معدودة بدأ في مهاجمة الزبون الذي دفعه ضاربا إياه بعدة ركلات. دعونا نشاهد المشهد كاملا، جدا مثير.

0: المتجر نشر هذا المقطع الذي شاهدناه وعلق قائلا: روبوت هاجم أحد الزبائن في متجر فولغا ستور للإلكترونيات، لحسن الحظ الجميع بخير. انتشر المقطع القصير بسرعة كبيرة عبر المنصات الرقمية، ما أثار موجة من التعليقات الفكاهية من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن المتجر لم يقدم تفسيرا واضحا لما حدث، وبالتالي فتح باب التكهنات أمام المتابعين. فالبعض فسر ما حدث بأنه عطل تقني، وآخرون قالوا إنه موقف مقصود وتم التحكم في الروبوت فيه عن بعد أو خدعة من أجل المزح والفكاهة. رواد منصات التواصل الاجتماعي بعضهم تعاطف مع الروبوت ووجدوا أنه من حقه الدفاع عن نفسه، والبعض الآخر ذهب إلى منحى آخر مستذكرين مشاهد من فيلم المدمر الذي صور ثورة الروبوتات وانتقامها من البشر ودخول البشرية في صدام مع الآلات. مشاهدينا، كما العادة رصدنا لكم ما قاله رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو. نأخذ بعضا من تعليقاتهم. تقول ليليا: الروبوت أخذ حق جميع الموظفين في المتجر. حساب ما يقول: إذن هو من استفزه بنفسه وحصل على رد فعل، والآن يستغربون أن يهاجم الروبوت شخصا. انظروا مجددا، المشتري دفع الروبوت فرد الروبوت ودافع عن نفسه. حساب آخر يقول: من الواضح أنهم يمزحون، وما حدث مرتب له من قبل التقاط الفيديو. أما حسام أخيرا يقول: يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك. يضحك من هذا المقطع. كأنهم سلبوا روحي. صاحب مزرعة في غزة يروي خسارته بعد قصف الاحتلال مزرعته ونفوق عشرات الآلاف من الدواجن، ما أدى إلى توقف مصدر رزقه الوحيد.
1: لما انضرب المزرعة وأنا في البيت حسيت أن الإشي هذا عندي، أجيت على المزارع لقيتهم منتزعين الروح تبعتي. قبل الحرب كان في عندي المزرعة شغالة ونهضة بالحياة، فيها عمال وفيها جاج وحياة لغاية ما قامت الحرب. فجأة هيك تغيرت الأمور كلها. أول ما قطع الكهرباء عنا، حاولنا أن ننقذ حياة الجاج. عندها في المزرعة هذه الوحدة حوالي 40,000 جاجة. ظل الجاج يعاني لما مات من الجوع، وانت بتطلع فيه مش قادر تعمل لهم أي حاجة. كان الأمر قاسي جدا. فجأة هيك يوم الصبح صحيت على قصف، حسيت أن القصف قريب، يعني حسيت أنه عندي. فجيت من البيت، بيتي ببعد حوالي 200 متر عن أو 300 متر عن المزارع. إجيت لقيت ضربين بدون أي مبرر، ضربوا بالإف 16، دمروا تلتين المزرعة، أبدوها به. هذا مدخل الرزق الوحيد، مش إلي وللعمال اللي بيشتغلوا فيه، وللي بورد لنا العلف، وللي بورد لنا الصوص. يعني أكثر من واحد مستفيد من هالمشروع هذا. فجأة كل إشي تلاشى، مصدر الرزق الوحيد اللي عندك اختفى. كأنهم أخذوا روحي مني لما شفت الدمار اللي حل فيها. مش مستوعب ليش وليش ضربوها، مش عارف. احنا قاعدين مستنى يعني نصلح المزرعة ومن هذا، لكن يا عم فيش موارد. يعني الصوص ممنوع يدخل، العلف ممنوع تدخل، الأدوية ممنوع تدخل، فالأمور صعبة جدا.
0: رغم صدور قرار قضائي بوقف تنفيذ الهدم، جرافات الاحتلال تهدم منزلا من 3 طوابق لعائلة بدران في حي البستان في بلدة سلوان، وتشرد 25 فلسطينيا كانوا يعيشون فيه.
2: هدوا كل البناية، ما خلولناش ولا إشي. طبعا بهدم البيت هذا اتشتت أكثر من 25 بني آدم. لغاية امبارح معانا قرار سار المفعول بعدم تنفيذ قرار الهدم. شو ما بتقدر تهد من البيوت بدها تهد هاي الحكومة. البناية هاي هي عبارة عن 500 متر بناء، 4 سكان بقطنها 4 عائلات. طبعا البناية هاي يعني انشئت تقريبا بالتسعين، 91 سنة 90 أو 91، بال98 رفعوا محكمة البلدية على السوار اللي حوالي البيت، ما رفعوا على البيت نفسه. تخالف السور 25,000 شيكل اندفعوا. كمان رجعوا على بعديها بفترة وجيزة انتقلت المحاكمة من السور على البيت نفسه، وتخالف البيت البناية 75,000 شيكل واندفعوا. بعديها صار تجميد للإجراءات لغاية قبل تقريبا سنة. لغاية امبارح معانا قرار سار مفعول بعدم تنفيذ قرار الهدم. امبارح الساعة 12 تقريبا الظهر بيتصلوا علي الشرطة انه لازم تفضي البيوت، لانه البلدية طلعت على المحكمة واخذت قرار بهدم 300 متر وبدهم يخلوا لك 200 متر للسكن. فاليوم المتفاجئ بيجوا الساعة تقريبا 8:30

0: ببلشوا يهدوا، بياخذوا شيء يسار، يعني هم مش يخلوا 200 متر، هدوا كل البنايه ما خلوا لناش ولا شيء. طبعا انا اتصلت مع المحامي من ناحيه قانونيه، قال لي من ناحيه قانونيه كمان طلعنا قرار اليوم انه بس يهدوا 300 متر. للاسف هدوا ال 500 متر وقال لي بالحرف، يعني قال لي انا بهد اللي انا لازم اهده وفي محكمه. الهدم بطريقه عشوائيه بدون ترتيب، الجيران تاثروا، الميه على الجيران انقطعت، الكهرباء انقطعت.
1: من قطاع غزة انتشر فيديو مؤثر للطفل بلال خلال زيارته قبر أمه في الذكرى الثانية لوفاتها بعدما رحلت وتركت خلفها 4 أطفال في سن مبكرة.
2: يا مقابل أخبري أمي التي أخذت مكانا بين سكانك أن قلبي لم ينساها ودائما بالدعاء يرحمها اللهم بلغ أمي دعائي وسلامي اللهم اجعل أمي سيدة من سيدات أهل الجنة، واجعل الكوثر شرابها والسندس لباسها، اللهم اغفر لأمي وارحمها واعف عنها، اللهم ارحم أمي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين.
1: شركة أديداس تتعاون مع جندي إسرائيلي مبتور القدم وتطلق خدمة الفردة الواحدة في إسرائيل.

0: زوجة أردنية اشترطت على زوجها للموافقة على الزواج به أن ترعى إخوته الثلاثة المصابين بإعاقات ذهنية. نشاهد القصة.
1: عندي زوجة نموذج غير موجود بالوطن العربي، اشترطت علي منذ 28 عام تكون قائمة على رعاية أشقائي ثلاثة من أصحاب الإعاقة الذهنية. مهما عملت الحياة لا يمكن أوفيها أجر.
2: قبل أتزوج طلبت هيك من الله إنه يعطيني زوج عنده أخوان مساكين، والله بحبهم أكثر من أولادي، والله لما واحد بيهم يمرض يشهد الله أظل أبكي عليه للصبح.
1: اشترطت علي من بداية زواجنا منذ 28 عام إنها لازم تكون قائمة على رعاية أشقائي ثلاثة من أصحاب الإعاقة الذهنية. اشترطت علي إن هي تقوم على رعايتهم، تهتم فيهم، ملابسهم، أكلهم، شربهم، إذا مرض في واحد في يوم من الأيام تقعد عند راسه وتبكي عليه. هي دائما تقول لها هم كنز عندي لا يمكن يعوض. تارك اهتمامها بأولادها واهتمامها فيهم شيء منقطع النظير. يعني حتى من بعض القصص في بعض المرات في يوم من الأيام كان عندها أربع رغفة خبز، فعشت أولادها، ناموا، ظل أربع رغفة خبز، كنت أنا وياها مش متعشين. قالت يتعشوا أخوانك وإحنا بنظل للصبح بدون أكل. معلش هم أهم منا. أتحدى إذا في قصة موجودة بالوطن العربي زي هاي.
0: نم قرير العين، رسالة وفاء مبكية من باحثة ماجستير بجامعة دمياط في مصر، تهدي فيها نجاحها لروح والدها الراحل.
3: سيلا من غاب عن

0: جسده وحضر في قلبي دوما، وأحمل اسمه بكل فخر إلى فقيدي وعزيزي روحي، إلى من لم توفي الكلمة حقه، أبي الغالي. سلام على عينيك النائمتين الجميلتين يا أبي، لقد قيل قديما في موروثاتنا كل فتاة بأبيها معجبة، وأنا اليوم أكثرهن إعجابا وفخرا بك وأشدهن فضلا لك في يومي هذا، لكن لا أعترض على حكمه السامي. فقد مرت سنوات كثيرة يا أبي على رحيل جسدي، لكنك لم تغب عن قلبي ولا عن دعواتي يوما، ولا زال فراقك جمرا لا يلتقط في سويداء نفسي. كيف نام قرين العين فقد رفعت ابنتك راسك عليا يا حبيبي، ان فرحتي اليوم ليست في رداء التخرج، بل في ان اسمي ولقبي سيبيتان للابد مربوطين باسمك. طبت مقاما يا عزي، فقد نالت ابنتك ما كنت ترجوه لها طوال عمرك.
1: مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقه اليوم، الى اللقاء في تفاعل جديد.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث،
1: ونفهم لماذا يحدث،
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
2: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth.

ترامب يهدد بقصف جبل رأس الفأس في إيران ويؤكد خلو مضيق هرمز من الألغام، والجيش الإيراني يقول إنه سيتحول إلى الهجمات الاستباقية. نشرة الأخبار من تارت عربي في اسطنبول، أنا أحمد بنقيان وفيها من عناوين.

قتلى وجرحى بهجوم حوثي على المخ في اليمن، وأكثر من 80 قتيلا منذ الخميس باشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين. وهجوم روسي على مقر الأمن الأوكراني في العاصمة كييف، ومبعوث ترامب يزوران أوكرانيا للمرة الأولى الأحد المقبل.

0: النظر الكرام، طيب الله وقتكم. ما في تفاصيل هذا العرض الإخباري؟ لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال توجيه ضربات عسكرية وشيكة لموقع جبل رأس الفأس المحصن في إيران، مؤكدا أن واشنطن ترصد كامل التحركات الإيرانية. قلل ترامب في تصريحاته للصحفيين بالبيت الأبيض من حجم المواجهة العسكرية الدائرة، واصفا إياها بالأمر البسيط بالنسبة للولايات المتحدة مقارنة بقدراتها العسكرية. وشدد الرئيس الأمريكي على أن القوات الأمريكية لا تخوض قتالا مباشرا في الوقت الراهن، مؤكدا فرض السيطرة الكاملة على حركة الملاحة في مضيق هرمز وخلو الممر المائي الاستراتيجي من أي ألغام بحرية. في المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي أن بلاده تتجه تدريجيا نحو تبني عقيدة الهجوم الاستباقي لمواجهة التهديدات الخارجية، مؤكدا أن القانون الدولي يمنح طهران الحق في الدفاع الاستباقي عند مواجهة أي خطر أمريكي. وأكد وأوضح أكرمي أن القوات الإيرانية استهدفت قواعد أمريكية تمتد من الأردن إلى الإمارات ودمرت أنظمة رادار ودفاع جوي بداخلها، مشيرا إلى أن تحييد هذه المنظومات جعل استهداف المواقع الإسرائيلية والقواعد المرتبطة بها في المنطقة أكثر سهولة من السابق. وفي وقت سابق أكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. تزامن ذلك مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة أمريكية تستهدف تجديد الضغوط المالية على إيران وقطع قنوات تمويلها.
1: تستمر الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المواقف تتبدل وشروط التسوية تتسع. ففي تطور جديد، تسعى واشنطن إلى اتفاق أشمل مع طهران يجمع مضيق هرمز والملف النووي، فيما تستخدم العقوبات والضغط العسكري لرفع كلفة الرفض قبل عودة محتملة إلى طاولة المفاوضات. صفقة لم تبدأ بعد، لكن ملامحها ترسم بالفعل. مصادر إعلامية تقول إن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء رغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة بمعزل عن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان، وبذلك توسع واشنطن ما تريد التفاوض عليه. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول لا مفاوضات حالياً مع إيران، لكنه يربط أي مسار مقبل بوقف استهداف السفن التجارية في هرمز، مؤكداً أن الخيارات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية وحتى غير المعلنة ما تزال مطروحة. هرمز إذن يتحول بممر ملاحي إلى أحد مفاتيح التسوية المحتملة. وفي المسار الآخر، يعيد الرئيس دونالد ترامب تثبيت الملف النووي باعتباره خطاً أحمر، مؤكداً استمرار المراقبة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية. أما الضغط الاقتصادي فيتقدم بدوره جزءاً من الحملة الأمريكية لرفع كلفة المواجهة وتعزيز موقع واشنطن قبل أي تفاوض. ويقول وزير الخزانة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي انضم إلى حملة الضغط التي تستهدف العقوبات الثانوية وقطع قنوات التمويل الإيراني. دبلوماسية عبر الوسطاء وضغط

0: إيران بوقف الضغوط العسكرية والاقتصادية وتربط ترتيبات هرمز بالسيادة والعقوبات. هكذا تتسع الطاولة قبل أن يجلس إليها الطرفان، فالوسطاء يبحثون عن مساحة مشتركة بينما يعمل كل طرف على تقوية أوراقه قبل أن تبدأ المفاوضات نفسها. عزيزة محمد نور، تيريت عربي.
1: سقط عدة قتلى وجرحى من المدنيين إثر قصف بصاروخ باليستي شنه الحوثيون على منطقة مفرق المخ غرب محافظة تعز اليمنية. وأفادت قناة سبا الحكومية بأن الصاروخ أصاب مطعما شعبيا بشكل مباشر، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين دون توفر حصيلة نهائية فورية لعدد الضحايا وطبيعة إصاباتهم. هذا وقتل أكثر من 80 شخصا باشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين بحسب ما أفادت به مصادر من الجانبين. وتجددت المواجهات بين الجانبين منذ مطلع يوليو الماضي بعد هدنة استمرت لنحو 4 سنوات، وتتزايد المخاوف من عودة اليمن إلى الصراع الذي طال لمدة 12 عاما.
2: تصاعد في حدة المعارك بين الأطراف اليمنية المتنازعة خلال الأيام الأخيرة، اشتباكات عنيفة تسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. مصادر يمنية أفادت بسقوط عشرات القتلى في الاشتباكات كان لمحافظتي تعز وإب النصيب الأكبر من عدد الضحايا بعد معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين، فيما سقط قتلى خلال مواجهات أخرى قرب الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر. المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين في محافظة تعز عرفت قتالاً عنيفاً وفق شهود عيان. وفي مدينة المخ القريبة من مضيق باب المندب أفادت وسائل إعلام يمنية حكومية بسقوط ضحايا مدنيين جراء قصف الحوثيين مطعما بصاروخ باليستي. وسائل إعلام تابعة للحكومة اليمنية أكدت بأن القوات المشتركة أحبطت محاولات تسلل للحوثيين عبر المزارع والأودية المتاخمة لخطوط التماس الفاصلة بين جنوب محافظة الحديدة وأطراف محافظة تعز الشمالية الغربية. وفي محافظة الحديدة أعلنت قوات تابعة للحكومة اليمنية أنها تخوض معارك عنيفة مع جماعة الحوثيين جنوبي المحافظة، فيما أفادت مصادر يمنية بأن الطيران التابع للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن حلق بشكل مكثف فوق مناطق بمحافظة الحديدة. المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي عرفت تجدداً منذ مطلع يوليو الماضي في عدة محافظات أبرزها مأرب وسط البلاد والجوف شمالاً والضالع وتعز بعد تهدئة استمرت أكثر من 4 أعوام. ويخشى اليمنيون أن تعيد هذه المواجهات سيناريوهات 12 عاماً من الحرب التي سقط خلالها آلاف القتلى والجرحى وتسببت بموجات نزوح كبيرة، ناهيك عن انتشار الأمراض التي أزهقت أرواح آلاف آخرين في غياب أي أفق زمني للمواجهات أو حل سياسي ينهي الصراع.
1: لم تعد مخيمات مأرب المحطة الأخيرة للنازحين، بل باتت خيارا مؤقتا لتشرد ممتد، حيث ترتحل العائلات من مكان إلى آخر بحثا عن الأمان، فيما يدفع الأطفال ثمن هذا الشتات المتكرر من استقرارهم وفرص تعليمهم.
3: رانيا وأطفالها الثلاثة واحدة من آلاف الأسر النازحة في مخيمات مأرب شرقي اليمن، تقول إنها نزحت 7 مرات ومع كل نزوح تبدأ حكاية جديدة تحمل معها ما تيسر من مقتنيات وذكريات وتترك خلفها حياة لم تكتمل.
4: نحن نازحين وقد نزحنا أكثر من 7 مرات من مكان لمكان، والله تعبنا من النزوح، والمكان هذا حماء لا يوجد فيه لا كهرباء ولا ماء ولا حاجة، وهذه المروحة حقنا اللي نتبرد فيها.
3: مجاهد النشم، حالة أخرى لم يمضي على وصوله إلى هذا المخيم سوى بضعة أشهر، وبينما يقلب أطفاله كتبهم

0: تبدو الدراسة بالنسبة لهم جزءاً من حياة تتأثر هي الأخرى بتكرار النزوح. مدارس تتغير وأصدقاء يتركون خلفهم، وتعليم قد يتوقف أو يتعثر مع كل انتقال إلى مكان جديد.
1: قضي 3 مرات من النزوح، وكل ما جاء من النزوح يعني انزحوا من هذا المكان خلاص. عاد احنا يعني ما قد صلحنا شيء حق ذي، قال البيت ولا الحوش ولا هذا، ولو ضاع مدهوره. وعلى هذا الحال على ما ذي تشوفه كل شيء الجهال مغرق قدم بالخارج بالليل من شان الحماء، لا مكيفات لا ماء لا كهرباء. والمدارس كل ما نقلنا العيال من هالمدرسة إلى مدرسة ثانية عاد حيث يتثبتوا في المدرسة وجاءوا يقولوا لنا انزحوا.
0: هنا لا يقاس النزوح بعدد المرات التي غادرت فيها الأسر مساكنها فحسب، بل بما يتكرر كل مرة من ذكريات وما تسببه من انقطاع في التعليم وتبدل في حياة الأطفال وتأجيل متكرر لمحاولة بناء حياة مستقرة.
2: بين مسكن وآخر وحقيبة وأخرى، تبقى أسئلة التعليم والمأوى والاستقرار مفتوحة أمام أسر وجدت نفسها تنزح مرات عديدة. خليل المليكي، تيرتي عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
3: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين بينهم نساء وأطفال في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على مناطق بجنوب البلاد وفي شرقها مساء الجمعة. وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة أن الغارة التي استهدفت الرمادية في قضاء صور أدت إلى مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بينهم مسعفون. كما أسفرت الغارات على كفر الرمان وميفدون في قضاء نبطية عن سقوط قتيلين وأربع إصابات، بينما سجلت 3 إصابات في النبطية الفوقى وإصابة واحدة في البقاع الغربي وفق نص البيان. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، ودعا عون إلى استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة، وقال إن الخطوة تؤكد أهمية استكمال ما نص عليه إطار العمل الثلاثي بما يضمن استعادة كاملة للأراضي اللبنانية وعودة جميع المحتجزين. وجدد عون تمسكه بأن يكون السلاح على الأراضي اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية وأن تكون السيادة للدولة وحدها.
4: من هذا المسار شق موكب الصليب الأحمر الدولي طريقه ذهابا وإيابا بعد أن تسلم عند معبر الناقورة الحدودي جنوب لبنان 4 أسرى محررين من السجون الإسرائيلية، هم لبنانيان وسوريان.
5: وضع خي الصحي الحمد لله منيح، والأسر اللي طلعوا كمان منيح بخير وعافية. لا ما كنا عارفين أنه مأسور، عرفنا مبارح الساعة 10 الصبح اجاني اتصال انه خيي ضمن الاسرة اللي رح يتم الافراج عنهم.
4: اطلاق سراح دفعة من الاسرة كان مناسبة لاهالي الاسرة المعتقلين في السجون الاسرائيلية للحصول على اي معلومات تتعلق بمصير ابنائهم.
6: نشدنا الهيئات الانسانية، قلنا لحد هاللحظة هذه ما في ولا خبر عن ابني مليه بخير ولا مش بخير. نحن بنعرف انقصر من بلده عايث الشعب، ما انقصر من الجبهه، ما انقصر من من من من من غير بلده. وابني مدني، ابني ممرض ومسجل بنقابه الاطباء.
4: بالتوازي مع الشروع في معالجه ملف الاسرى، كانت اسرائيل تعلن سيطرتها العملياتيه على مرتفعات علي الطاهر، اعلان تخوف معه متابعون من ان يكون مقدمه لعمل عسكري اكبر خلال المرحله المقبله.
7: السيطرة الإسرائيلية أو احتلالها، هذا يعني أن إسرائيل ستتطلع إلى أهداف أخرى، يعني ستكون قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى مدينة النبطية ومن ثم مرتفعات أو جبل علي الطاهر ويعني إقليم التفاح. وربما هناك بحسب الخبراء الاستراتيجيين قد يكون هناك تغول إسرائيلي باتجاه البقاع.
4: وإزاء التطورات سواء المتعلقة بملف الأسرى أو بمحو

0: علي الطاهر تنصب الجهود الدولية لعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل في محاولة للوصول إلى التفاهمات المطلوبة لاستكمال تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي. ما بين معالجة ملف الأسرى وإعلان إسرائيل سيطرتها على مرتفعات علي الطاهر، ثمة فاصل ما بين الجهد الدبلوماسي والتصعيد العسكري، فإما أن تنجح الدولة بفرض مقاربتها للحل السلمي في جنوب لبنان، أو أن يعود التوتر العسكري إليه من بوابة علي الطاهر. أحمد شلحة، تريتي عربي، من مدينة صور جنوبية لبنان.
1: استشهد فلسطينيين على الأقل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأصيب بالقصف ثلاثة آخرون أحدهم بإصابة حرجة، كما أطلقت آليات الاحتلال النيران بكثافة قرب منطقة المطاحن، واستهدفت غارة إسرائيلية محيط شارع مشتهى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إضافة إلى إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية في محيط منطقة السنافور شرقي المدينة. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اشتباك عناصرها مع ميليشيا عميلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الاشتباك نفذ بمساندة جوية من مسيرات الاحتلال بمنطقة الإجرارة شمال خان يونس خلال محاولة اختطاف أحد عناصرها المقاومة. وأوضحت السرايا أن عناصرها كشفوا القوة المتوغلة واشتبكوا معها من المسافة صفر، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصرها، كما أشارت إلى أن القوة المتوغلة قتلت المختطف وهو فادي علي العبدلة أحد عناصر سرايا القدس في كتيبة الإجرار. فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حظر تجول ونفذ عمليات دهم وتحقيقات ميدانية خلال اقتحام واسع لمخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى أحياء المخيم ودهمت عددا من منازل المواطنين وأخضعت ساكنيها لتحقيقات ميدانية، كما استولت على مركبتين دون تسجيل إصابات أو اعتقالات مباشرة حتى اللحظة. منع جيش الاحتلال الإسرائيلي متضامنين وصحفيين من إيصال المواد الغذائية والطبية إلى ثلاثة منازل فلسطينية محاصرة في قرية قصرى جنوب مدينة نابلس، وقطعت قوات الاحتلال الطريق أمام وفد المتضامنين في منطقة رأس العين بعدما أعلنت الجبل منطقة عسكرية مغلقة وثبتت بوابات حديدية وحواجز إسمنتية لعزل المنطقة وسط إصرار العائلات على البقاء في منازلها لمنع المستوطنين من الاستيلاء عليها.
2: احنا اليوم بدخل اليوم 27 على حصار الثلاث منازل اللي موجودات في محيط جبل راس العين. هذه العائلات اللي اصبحت معزوله بشكل كلي عن محيط بلده كسرى. احنا كثير بنرحب في النشطاء اللي بيجوا بتحلوا بالانسانيه وبابناء الحريات في العالم حتى انهم يحاولوا يكسروا هذا الحصار اللي مفروض على العائلات الثلاث اللي موجود في محيط جبل راس العين في بلده كسرى. وجودهم اليوم راح يكون معهم علب مي، علب عصير، علب حليب، يحاولوا انهم يدخلوا لهذه المنازل ووصلوها للعائلات الثلاث اللي موجوده في محيط جبل راس العين. يعني اول شيء تواجد الاحتلال على محيط جبل راس العين موجود دائم، اعلن المنطقه منطقه عسكريه مغلقه، أقاموا بوابات حديدية وإسمنتية بكل محيط الجبل، لكن وجود هذا الحاجز اللي قريب منا خلفنا ب 15 متر قد يحاول منع المتضامنين من الوصول. نتمنى إنهم ينجحوا إن شاء الله.
1: أعلن المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج رفضه لآلية تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، خاصة اعتماد التعيين والمجمعات الانتخابية بديلا عن الاقتراع المباشر، وطلب المؤتمر خلال المؤتمر الصحفي عقده بمقر هيئته في مدينة إسطنبول بإجراء انتخابات حرة وديمقراطية تتيح للفلسطينيين اختيار ممثليهم بأنفسهم.
3: كقوى ومؤسسات شعبية نرى في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني فرصة مهمة لتوحيد الشعب الفلسطيني على الأسس الوطنية التي تضمن حقوق شعب

0: من شعبنا وتحقيق تطلعاته الوطنية، وحيث أن المجلس الوطني هو الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني، نقول ما يلي: أولاً، رفضنا للمرسوم الرئاسي بشأن تعيين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من الداخل والخارج، باعتباره تجاوزاً لإرادة ملايين الفلسطينيين في الداخل والخارج، ومساساً بحقهم الأصيل في اختيار ممثليهم بصورة ديمقراطية وحرة. ثانياً، إن المجلس الوطني الفلسطيني هو الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني، ولا يجوز أن تكون عضويته في الداخل أو الخارج رهناً بالتعيين أو بقرار من جهة واحدة بعيدة عن إرادة أبناء شعبنا ومشاركتهم المباشرة.
1: شنت روسيا هجوما بطائرات مسيرة استهدف مكتب رئيس جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة الأوكرانية كييف. أصابت المسيرات المبنى الواقع في شارع فلوديمير الساكا قبالة كاتدرائية القديسة صوفيا التاريخية وسط العاصمة، فيما رصد انتشار مكثف لسيارات الإسعاف وفرق الطوارئ في محيط الموقع للتعامل مع تداعيات الاستهداف. هذا وقتل شخص وأصيب 5 آخرون بجروح جراء ضربة جوية روسية على منشآت تخزين في مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا الليلة الماضية. وأفادت هيئة خدمات الطوارئ الحكومية الأوكرانية أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق واسع ألحق أضرارا مادية بواجهة ونوافذ مستودع في المنطقة، فضلا عن تدمير 5 شاحنات احترقت بالكامل جراء اشتعال النيران، فيما باشرت فرق الإنقاذ إخماد الحريق ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة. من المقرر أن يبدأ ستيفن ووتكوف وجاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي جولة محادثات تقودهما إلى موسكو وكييف في إطار مساعي واشنطن للدفع نحو تسوية سياسية وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. ومن المقرر أن يلتقي الموفدان الأمريكيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين يوم السبت قبل توجهه إلى كييف الأحد لعقد مباحثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لبحث آليات استئناف المسار التفاوضي وتقريب وجهات النظر بين الطرفين. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثي سيتوجهان إلى موسكو وكييف حاملين مقترحا أمريكيا لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وفي تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي، قلل ترامب من المخاوف بشأن احتمال توسع الصراع ليشمل حلف شمال الأطلسي، مؤكدا قناعته بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا ينوي مهاجمة دول الناتو، مؤكدا وجود فرصة جيدة للتوصل إلى تسوية ووقف النزاع. بدوره اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا يشمل تعليق الضربات الجوية المتبادلة، وأكد أن بلاده مستعدة للامتناع عن شن أي هجمات جوية شريطة التزام موسكو بالمثل طوال المدة الزمنية اللازمة لعقد المباحثات الدبلوماسية خلال زيارة المرتقبة لستيفن ووتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى موسكو وكييف.
2: زيارة مرتقبة لفريق المفاوضين الأمريكيين لكل من موسكو وكييف خلال الأيام القادمة، يقول الرئيس الأوكراني، ويضيف أن مواعيد مبدئية حددت للاجتماعات الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.
3: عقدت للتو اجتماعا مع الفريق المكلف بالتفاوض مع مبعوثي الرئيس الأمريكي. نحن على تواصل دائم معهم على مدار الساعة ونحضر حاليا للاجتماعات، وقد حددت مواعيد مبدئية. نتوقع أن نرى مبعوثي الرئيس الأمريكي هنا في كييف، وقد أكدوا أنهم سيعقدون اجتماعا في موسكو وآخر في كييف. نتوقع أن يعقد الاجتماع الأخير خلال الأيام القادمة. هذا أمر بالغ الأهمية، من المهم أن تظل أمريكا منخرطة بفاعلية، ونحن على استعداد للقاء بهم في أوكرانيا.
2: الرئيس الروسي تحدث بدوره عن فرصة للتوصل إلى اتفاق السلام ينهي الحرب، وأشار إلى استعداد عدد من الدول بينها الولايات المتحدة والصين لدعم تسوية سلمية. بوتين قال أيضا إن الاتصالات مع أوكرانيا لا تزال جارية، غير أنه لا

0: يمكن تحديد مدى جدواها في التوصل إلى اتفاق سلام، نظراً للتصريحات التي صدرت في الآونة الأخيرة من القيادة الأوكرانية العليا على حد قوله. ومن واشنطن يطالب الرئيس الأمريكي الدول الأوروبية بسداد ثمن المساعدات العسكرية والذخائر التي سبق أن أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا خلال تولي إدارة الرئيس السابق جو بايدن. ويقول ترامب إن سلفه قدم لأوكرانيا وحلف الناتو مئات المليارات من الدولارات مجاناً، وهي أموال كان من المفترض أن تدفعها أوروبا، مؤكداً أنه سيطالب باستردادها وإن كان ذلك متأخراً بعض الشيء. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: ترتفع تكاليف الاقتراض الحكومية عالمياً مع مطالبة المستثمرين بعوائد أكبر للاحتفاظ بالسندات الطويلة الأجل، ويأتي ذلك وسط تنامي المخاوف بشأن العجز المالي وتواصل التضخم بخلاف زيادة إصدارات الشركات التكنولوجية لتلك السندات لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
2: قلق عالمي متزايد في الأسواق العالمية وبين المستثمرين الأفراد سببته العوائد المرتفعة على السندات الحكومية الأمريكية البعيدة الأجل، ما أدى إلى موجة بيع دعمها عزوف المستثمرين عنها بسبب مجموعة مخاوف أبرزها تنامي العجز المالي الأمريكي وتواصل الضغوط التضخمية والمنافسة المتزايدة من شركات التكنولوجيا. فتلك الشركات أصدرت كميات ضخمة من الديون لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الصناعي، حيث باعت نحو تريليون ونصف تريليون دولار

0: أعلى مستوى لها منذ عام 2007 منتصف أغسطس الماضي، ثم تراجعت قليلا إلى أقل من 5.3%، كما وصلت عوائد السندات الألمانية المشابهة إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2011. كذلك اقتربت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاما من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند أقل من 4.2%. أما عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاما فسجلت أعلى مستوى لها منذ عام 1998، وفي نفس الوقت بلغ متوسط عائد مؤشر بلومبيرغ الذي يتتبع ديون حكومات مجموعة السبع الكبرى أعلى مستوياته منذ سبتمبر عام 2000. ويؤدي ارتفاع عوائد السندات بسبب التضخم ومعدلات الفائدة القصيرة الأجل إلى تقليص القيمة الحقيقية لمدفوعات الفائدة وكذلك قيمة أصل السند عند ميعاد استحقاقه. ووسط هذا الاضطراب يتزايد قلق الأسواق المالية من أن البنوك المركزية لا تفعل ما يكفي لاحتواء التضخم الذي ظل مرتفعاً في ظل الحروب التجارية الأمريكية وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي سببت قفزة قوية لتكاليف الطاقة. وتسارعت عمليات بيع سندات الخزانة الأمريكية البعيدة الأجل في يوليو بعد إبقاء الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة دون تغيير. وترى بلومبيرغ أن كبح الضغوط على العوائد يتطلب من الحكومات إقناع المستثمرين بقدرتها على السيطرة على التضخم والعجز المالي للاقتصادات الكبرى. حسان محمد، تريت عربي.
1: نهاية النشرة، إلى العناوين فيها. ترامب يهدد بقصف جبل رأس الفأس في إيران، ويؤكد خلو مضيق هرمز من الألغام، والجيش الإيراني يقول إنه سيتحول إلى الهجمة الاستباقية. قتلى وجرحى بهجوم حوثي على المخ في اليمن، وأكثر من 80 قتيلاً منذ الخميس باشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين. وهجوم روسي على مقر الأمن الأوكراني في العاصمة كييف، ومبعوث ترامب يزوران أوكرانيا للمرة الأولى الأحد المقبل. نشرة كاملة تحية مني ومن الفريق المساعد. إلى اللقاء.
2: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
3: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
4: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية
5: وإطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
6: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
7: نعم، إذن فهمي
6: أسرع وقت
7: في كل الأحوال.
8: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع.
9: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
10: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. سيدات تركيا في كرة الطائرة يهزمن ألمانيا ويبلغن نصف نهائي بطولة أوروبا 2026. انضمام البرازيلي مارتينيلي إلى الهلال السعودي قادما من أرسنال الإنجليزي يشعل الحديث على منصات التواصل الاجتماعي. وتوتنهام الذي أنفق أكثر من 366 مليون يورو لتعزيز صفوفه ودعم مشروع روبرتو ديزيربي، لكن البداية لم تكن على مستوى التطلعات بعدما تلقى خسارتين في أول جولتين من الدوري الإنجليزي. فهل ينجح ديزيربي في إعادة توتنهام إلى السكة الصحيحة، أم يحتاج المشروع إلى مزيد من الوقت حتى تظهر ملامحه؟

تأهل المنتخب التركي لكرة الطائرة للسيدات إلى الدور نصف النهائي من بطولة أوروبا 2026 بعدما تغلب على نظيره الألماني بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة في اللقاء الذي أقيم على صالة سنان أردم في مدينة إسطنبول، لتضرب سيدات المنتخب التركي بهذا الفوز موعدا في نصف النهائي مع المنتخب الصربي. أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع البرازيلي جابرييل مارتينيلي قادما من أرسنال الإنجليزي بعقد يمتد لأربعة أعوام. وكان مارتينيلي صاحب 25 عاما قد شارك مع أرسنال في 278 مباراة سجل فيها 62 هدفا، كما ساهم في استعادة الجانرز للقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ موسم 2003-2004. أعلن مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني ماركوس يورينتي اعتزال اللعب دوليا في سن 31 عاما بعد تتويجه مع منتخب إسبانيا بلقب مونديال 2026. وكان الظهير الأيمن استهل مسيرته الدولية عام 2020 في مباراة ودية أمام المنتخب الهولندي، وخاض 27 مباراة مع منتخب لاروخا من دون تسجيل أي هدف. تأهل مونتيري المكسيكي إلى نهائي بطولة كأس الدوريات لكرة القدم عقب فوزه على مواطنه كلوب أمريكا بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لهدفين، وسيواجه مونتيري مواطنه تولوكا في المباراة النهائية. تأهل الألماني ألكسندر زفيريف بصعوبة إلى الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تجاوز عقبة الفرنسي كوينتين هاليس بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين وبواقع الأشواط 6-4 4-6 7-6 6-7 و6-3 ليضرب موعدا في الدور المقبل مع تشيكي بيري ليبيتشكا. وفي منافسات السيدات بلغت الأمريكية كوكو غوف الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تفوقت على الإسبانية باولا بادوسا بمجموعتين دون رد، تفاصيل أشواطها 6-4 و7-6، لتواجه الشابة الأمريكية في الدور المقبل لاعبة إسبانية أخرى هي كريستينا بوكسا التي تأهلت إلى الدور الثالث بعد فوزها على اليابانية هيمينو ساكاتوسومي. هذا وحجزت اليابانية ناومي أوساكا مقعدها في الدور الثالث من البطولة بعدما تجاوزت عقبة التشيكية كاترينا سينياكوفا بالفوز عليها بمجموعتين لواحدة وبواقع الأشواط 6-2 5-7 و6-1، لتضرب أوساكا موعدا في الدور المقبل مع البلجيكية إليز مارتينيز.

0: أعلن البطل الأولمبي التركي في الرماية يوسف ديكيتش عن تعاون جديد في مجال الصناعات الدفاعية التركية. الشراكة التي كشف عن تفاصيلها في إسطنبول تهدف إلى الاستفادة من خبرة ديكيتش الطويلة في المنافسات الدولية في تجربة تجمع بين خبرة الرياضي المحترف والإمكانات الهندسية.
1: بعد خطف يوسف ديكيتش الأنظار في أولمبياد باريس بتتويجه بفضية المسدس الهوائي، مسهما في منح تركيا أول ميدالية أولمبية في تاريخها برياضة الرماية، ينقل الرامي التركي خبرته هذه المرة إلى مجال آخر. ففي إسطنبول أعلن ديكيتش وشركة ديريا أرمز التركية بدء تعاون جديد في مجال تطوير الصناعات الدفاعية التركية، يستند إلى الاستفادة من سنوات تجربته في المنافسات الدولية ضمن أعمال الشركة لتطوير منتجاتها وأدائها.
2: نرى أن هذه الشراكة ممكنة من بوابة التفاصيل التقنية، فعلى سبيل المثال قد نحتاج إلى إجراء تعديلات على زناد المسدس أو تعديل آلية عملي. لو قلت إنني أستطيع فعل ذلك بنفسي فلن يكون الأمر ممكنا، فلا بد من وجود مهندسين متخصصين. علينا دائما معالجة البيانات والملاحظات التي تأتي من الميدان وتحويلها إلى عمل متكامل.
1: الشراكة تمنح ديكيتش دورا استشاريا يقدم من خلاله رؤيته مستخدما محترفا وملاحظاته المرتبطة بالأداء والتجربة الميدانية، فيما تبقى عملية الهندسة والتصميم والبحث والتطوير من اختصاص الفرق التقنية للشركة.
3: أعتقد أننا بحاجة إلى سماع رأي رياضيين في مختلف التخصصات والاستفادة من آرائهم، فالوصول إلى المنتج الصحيح عالي الجودة يتشكل عبر البحث والتطوير.
1: وخلال الإعلان عن الشراكة عرضت الشركة اثنين من منتجاتها الجديدة ضمن توجه تقول إنه يستهدف الاستفادة من الخبرة الدولية لديكيتش في تطوير المنتجات والأداء.
4: تجربة تضع ملاحظات الرياضي المحترف أمام المهندسين في محاولة للجمع بين خبرة الميدان وقدرات الصناعة الدفاعية. معاذ الهراس، تريتا عربي، إسطنبول.
0: أثار إعلان نادي الهلال السعودي تعاقده مع النجم البرازيلي جابرييل مارتينيلي قادما من أرسنال الإنجليزي موجة كبيرة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. البداية مع نجلاء التي نقلت تصريح لمارتينيلي بعد يعد فيه بتقديم كل ما لديه من أجل الهلال، وقالت: جابرييل مارتينيلي، إلى جماهير الهلال، لديكم لاعب مستعد لتقديم كل شيء من أجل هذا الشعار. بدوره بدأ الياس في قمة الحماس مع إعلان انضمام مارتينيلي للهلال، وعلق قائلا: إعلان السوبر، جابرييل مارتينيلي قادم، الجناح البرازيلي قادم للعبث بالقارة الصفراء. أما سمو فوجهت رسائل إنذار إلى المنافسين بعد تعاقد الهلال مع الجناح البرازيلي وعلقت: أهلا جابرييل مارتينيلي في أعظم نادي سعودي، صفقة جديدة ستبكي الآخرين، نتمنى بحول الله نجاحه معنا ويحقق البطولات، والله لا يجعليك الأزرق. أما صاحب هذا الحساب فرأى أن مارتينيلي سيكون على موعد مع البطولات والإنجازات بعد انتقاله للهلال، فعلق قائلا: عندما تختار الأزرق الهلال فأنت اخترت طريق المجد وكتابة التاريخ، فاللون الأزرق اعتاد على المنصات وتحقيق الألقاب، مارتينيلي ستكون أحد أبطال التاريخ القادم للهلال. ونختم مع خالد الذي طالب مارتينيلي بتقديم أفضل ما لديه، لا سيما أن آخر برازيلي ارتدى القميص رقم 7 هو النجم الأسبق تياغو نيفيز، فقال: آخر برازيلي ارتداه الرقم 7 ثقيل يا مارتينيلي، إن شاء الله تكون أفضل منه وترفع جميع البطولات.

0: عشر صفقات كانت نتاج تحركات توتنهام هوتسبير الإنجليزي في سوق الانتقالات، لكن البداية جاءت بنتائج مخيبة بعد خسارتين في أول جولتين، لتطرح جماهير سبيرز تساؤلات عن قدرة هذه التعاقدات على تغيير صورة الفريق مع المدرب الإيطالي ديزيربي.
1: بعد إسدال الستار على الميركاتو الصيفي في إنجلترا، لم يكن حضور توتنهام عادياً، بل فرض سبيرز نفسه بقوة في سوق الانتقالات بعدما أبرم 10 صفقات لتعزيز صفوفه في مختلف الخطوط بإنفاق مالي بلغ 366 مليوناً و300 ألف يورو، ليكون ثالث أكثر أندية الدوري الإنجليزي إنفاقاً في السوق خلف تشيلسي ومانشستر سيتي. استثمار كبير رفع سقف التطلعات داخل النادي وبين جماهيره في ظل رغبة الإدارة في الدفع بمشروع الفريق الذي يشرف عليه المدرب الإيطالي روبرتو ديزيربي نحو المكان الصحيح، بعدما عانى سبيرز الأمرين من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي. لكن حجم الإنفاق وقوة التحركات في سوق الانتقالات لم تنعكس حتى الآن على نتائج الفريق، إذ جاءت بداية الموسم الحالي بعيدة عن تطلعات الجماهير بعدما تلقى توتنهام خسارتين في أول جولتين من الدوري أمام برينت فورد ونيوكاسل. بداية أعادت الجدل إلى الواجهة وقسمت جماهير سبيرز بين متفائل بمشروع ديزيربي يرى أن الوقت لا يزال مبكرا لإطلاق الأحكام، خصوصا أن الفريق شهد تعديلات كبيرة خلال الميركاتو، وبين متشائم يرى أن كل هذه التغييرات والاستثمارات لم تنجح حتى الآن في منح توتنهام الشخصية المنتظرة بعدما بدا الفريق تائها في مواجهتي الدوري. وبين حجم الصفقات وقوة الاستثمار وبداية الموسم المتعثرة يطفو السؤال الأهم على السطح، هل ينجح ديزيربي في تحويل هذه الاستثمارات إلى نتائج ويقود سفينة سبيرز إلى بر الأمان، أم يكون مصير المشروع الغرق ونراه يغادر الفريق سريعا من الباب الضيق؟
0: ولإلقاء الضوء أكثر على قضية توتنهام وسوق الانتقالات، أرحب بضيفي من القاهرة الكاتب والمحلل الرياضي أحمد مختار. مساء الخير كابتن أحمد. إذن فريق توتنهام أنفق ببذخ في سوق الانتقالات حوالي 360 مليون يورو لمشروع كما يقال، لكن كلمة مشروع هل تفي بالغرض أم أن من ينفق مثل هذا المبلغ لم يعد هناك مشروع بل فريق يجب أن ينافس؟
2: بسم الله. طبعا في البداية توتنهام فعلا صرف رقم كبير جدا، 366 مليون يورو في سوق انتقالات واحد، في لعيبة مميزة جدا تعاقد معها الفريق، ساندرو تونالي، ماتياس فرنانديز، عمر مرموش، البرازيلي سافيو، فانهيكي مدافع برايتون السابق، حتى برضو يعني توتنهام حافظ على بعض الأسماء الأساسية زي المدافع الهولندي الكبير فان دي فين مع مدرب مثل روبرتو ديزيربي. كلنا قلنا إن مفروض إن الفريق مش بس يبقى لديه مشروع كما تفضلت وقلت، ولكن فريق ينافس على الدوري، وحتى إن لم ينافس على الدوري الإنجليزي على الأقل يكون متواجد بين الأربعة الكبار نظرا لحجم الإنفاق الكبير جدا. في المقابل أيضا توتنهام لم يبع أو لم يتخلى عن لاعبين كتير هذا الصيف، يعني فقط تقريبا من الأسماء الأساسية هو كريستيان روميرو والظهير سبينس، أما باقي الفريق فكان عماد الفريق الأساسي موجود، وفي نفس الوقت حوالي 10 صفقات جديدة. كل هذه الأمور بتخلينا نقول إن فعليا حجم الإنفاق الكبير مدرب مثل ديزيربي ما ينفعش اللي احنا نقول فريق توتنهام يبقى أو لا في الدوري الإنجليزي أو حتى مشروع منافسة، هذا الفريق وفق حجم الإنفاق يجب أن ينافس، ولكن هذه النتائج في البداية تؤكد أن هناك خلل كبير. توتنهام في أول مباراتين في الدوري الإنجليزي صفر نقاط، إحنا ما بنتكلمش فقط على خسارة من برينتفورد أو خسارة من نيوكاسل، ولكن حتى أداء سيء، الفريق يقدم مستويات ضعيفة جدا. المباراة الأولى أمام برينتفورد كان ممكن النتيجة تصل إلى 5-6 أهداف، في النهاية خلصت 3-0. حتى مباراة نيوكاسل كلنا شفنا تفوق كبير جدا للمدرب الألماني ماتياس ياس لمدرب نيوكاسل على ديزيربي. هذه الأمور فعلا بتؤكد أن هناك خلل في فريق توتنهام الحالي رغم حجم الإنفاق الكبير، وأعتقد الضغط هيكون كبير جدا على الإدارة وعلى ديزيربي وعلى حتى النجوم الجدد إذا استمرت هذه النتائج خلال الجولات القادمة.
0: نعم أحمد، ديزيربي عرف بأنه مدرب يفضل أسلوب البناء من الخلف، السيطرة على خط الوسط. هل الأسماء التي انتدبها فريق توتنهام هي مناسبة لهذه الأفكار أم هي فقط أسماء موجودة في السوق وقام النادي بالاستثمار فيها؟
2: طبعا يعني اسلوب ديزيربي التكتيكي فعلا هو فريق يعني مدرب ايطالي بيفضل البناء من الخلف، بيفضل اللعب العمودي المباشر. اسلوب ديزيربي يعني حتى مختلف، يعني الناس بتقارنه بجوارديولا لكن هناك اختلاف بعض الشيء بين المدربين، خاصه ان فرق جوارديولا بتفضل اكتر السيطره، بتفضل اللي هي عوده المنافسين لنصف ملعبهم، عكس ديزيربي. ديزيربي من المدربين اللي هم بيفضلوا استفزاز الخصوم، بمعنى دعوه المنافسين للضغط على دفاعه حتى يقدر يطلع بالكرة، يعمل عملية بيلد أب وبناء من الخلف منظم، ومن ثم لعب عمودي مباشر سريع. عشان كده أنا بشوف التعاقدات اللي جابها متناسبة مع أفكاره. لعيب زي فان هيكي، لعيب يقدر يبني من الخلف، مدافع موجود زي فان ديفين أيضا مميز في البناء من الخلف، اللي هم يتعاقدوا مع الإيطالي ساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل، لعيب عنده خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي، لعيب بيقدر يستحوذ ويسيطر على الكرة. يفترض أن هذه التعاقدات تساعد ديزيربي على تطبيق أفكاره، لكن حتى هذه اللحظة النتائج بتقول لأ. كمان برضو في حاجة مهمة جدا عايز أتكلم فيها عن ديزيربي، إن ديزيربي دايما المدربين اللي هم ما عندهمش خطة بديلة، ويمكن ده أكتر عيب بالنسبة له. يعني كلنا شفنا مسيرته مع مارسيليا بدأ بشكل كويس جدا في الموسم الأول، تقريبا كان المركز الثاني في الدوري الفرنسي، ولكن في الموسم الثاني لقينا نتائج سيئة جدا وشبه إقالة. أيضا حتى مع برايتون في الدوري الإنجليزي بدأ بشكل كويس في الموسم الأول تقريبا برضو، يعني برايتون على ما أتذكر أنهى الدوري في المركز السادس، ولكن في الموسم الثاني ليه كان في المركز الحداشر أو الاثناشر. وبالتالي ديزيربي ما عندوش خطة بديلة، عشان كده في مشكلة كبيرة بالنسبة لتوتنهام إذا استمرت النتائج بهذا الشكل. أعتقد بأن ديزيربي سيعاني، لأنه عودنا دايما أنه مدرب لديه خطة أساسية، لديه أساسيات اللعب والبناء من الخلف، لكن عندما تتعقد الأمور فإنه يعاني.
0: نعم أحمد، البداية البطيئة السيئة لفريق توتنهام، تلقى خسارتين وإن كان الأداء أفضل في اللقاء الثاني أمام نيوكاسل، لكن هل هذا دلالة على حاجة الفريق إلى انسجام أكثر خصوصا في ظل العدد الكبير من التعاقدات، أم أن ديزيربي سيكون تحت الضغط مبكرا؟
2: بالتأكيد طبعا، يعني في الأول برضو نديله حقه، اللي هو في الموسم الماضي جه في وقت صعب، كان توتنهام على بعد خطوة من الهبوط، وفي النهاية حسن النتائج والفريق فعلا فضل في الدوري الإنجليزي. أعتقد مع لما أنت بتجيب 10 صفقات جديدة، بتدخل دماء جديدة في الفريق، في لعيبة برضو زي عمر مرموش، زي سافيو، زي حتى الأوكراني مودريك لاعب تشيلسي السابق، كل هذه الأسماء لم تتأقلم بعد أو لم تتكيف، وحتى جزء منها لم يلعب حتى الآن مع فريق توتنهام. وبالتالي فكرة ضخ 10 لاعبين جدد في التشكيلة دفعة واحدة موضوع صعب جدا، الموضوع بيحتاج وقت، بيحتاج تأقلم، بيحتاج تكيف، خاصة في ظل ان الفريق في اخر موسمين كانت نتائجه سيئة جدا في الدوري الانجليزي. حتى في الموسم قبل الماضي توتنهام كسب الدوري الاوروبي وكاد يهبط في النهاية. وبالتالي هذا الامر يحتاج الى وقت كبير، لكن برضو في مشكلة كبيرة ان الدوري الانجليزي لا يرحم. يعني تخيل ان توتنهام حتى بعد اول مباراتين لديه المباريات القادمة في الدوري، هيلعب أستون فيلا، نوتنجهام فورست، إيفرتون، مانشستر يونايتد، أربع مباريات صعبة جدا. إذا استمرت النتائج بهذا السوء أعتقد هنا هتبقى فيه مشكلة كبيرة جدا، إنك في أول ست جولات لما ما تكسبش ولا مباراة الموضوع هيبقى صعب، حتى لو أنت عندك فريق جديد، حتى لو اللعيبة محتاجة وقت للتكيف والتأقلم.
0: نعم، ابقى معي كابتن أحمد لنتحول للتعرف على أهم وأبرز خمس صفقات قام فيها فريق توتنهام خلال الميركاتو الصيفي.

0: أبرز الانتقالات في الدوري الإنجليزي لفريق توتنهام. أحمد، هناك معلومة صادمة أن توتنهام في آخر 5 سنوات قام بتغيير 9 مدراء فنيين، 9 مدربين قام بتغييرهم دانيال ليفي وإدارة الفريق. هل هذا يعطي دلالة على أن السوء ليس في التشكيل، ليس في التعاقدات، ليس في المدربين، بل في الإدارة الرياضية؟
1: بالتأكيد طبعا، يعني توتنهام من الفرق اللي يعني دايما، حتى مرحلة كنا بنقول توتنهام من أكتر الفرق استقرارا في أيام الأرجنتيني بوكيتينو، ولكن بعد رحيل بوكيتينو توتنهام أصبح فريق يعني يعتاد على تغيير الأطقم الفنية، لدرجة أن الموسم الواحد ممكن تتلاقي 2 أو 3 مدربين، وبالتالي دي مشكلة كبيرة جدا. أيضا الإدارة في توتنهام هتكون عليها ضغوطات كبيرة جدا في الفترة الأخيرة، كلنا سمعنا أن الملاك أو الملاك النادي عملوا ضخ مالي كبير عشان التعاقدات الجديدة اللي حصلت في الصيف الماضي وحتى في الموسم ما قبل الماضي، ولكن حتى هذه اللحظة النتائج سيئة وضعيفة. فكرة تغيير الأجهزة الفنية باستمرار أمر سلبي مش إيجابي، خاصة عندما تستثمر وتدفع أموال طائلة على اللاعبين. أي فريق كبير يجب أن يكون لديه قدر من الاستقرار الفني حتى يستطيع المدرب تطبيق أفكاره. مدرب مثل ديزيربي جاء بنهاية الموسم الماضي أنقذ الفريق من الهبوط، صحيح النتائج سيئة هذا الموسم، لكن على إدارة توتنهام الصبر على المدرب الإيطالي، خاصة اللي هو لديه سوابق، يعني نجح قبل كده في الدوري الإنجليزي مع برايتون، وبالتالي يستحق فرصة. ويجب على إدارة توتنهام الصبر وعدم يعني كسرة إقالة المدربين، لأن ده في النهاية أمر سلبي كبير سواء من الناحية الرياضية أو حتى الناحية المالية.
0: نعم أحمد، الإدارة أكدت دعمها لديزيربي وأنه مدرب باقي مع الفريق، لكن إدارة قامت بإقالة مورينيو وبوتشيتينو وأيضا العديد من الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم، هل نصدق أن ديزيربي في مأمن من الإقالة في حال استمرار النتائج السيئة؟
1: بالتأكيد لا ديزيربي ولا جوارديولا ولا مورينيو ولا أي مدرب في العالم في مأمن من الإقالة، خاصة في الفترة الحالية اللي بيكون فيها الضغط الإعلامي والجماهيري كبير جدا على الفرق وكبير جدا على الإدارات. في النهاية أي إدارة عندما تسوء نتائج الفريق هي مش هتضحي باللاعبين، مش هتضحي بالفريق كامل، وبالتالي بيكون المدرب هو الحلقة الأضعف. كلنا شفنا تجارب سابقة كتيرة لأكثر من فريق، مش بس توتنهام، بيكون المشكلة مش بس المدرب، اللاعبين كمان، لكن في النهاية بيتم التضحية بالمدرب. وبالتالي ديزيربي في موقف مش سهل. صحيح ان احنا لسه في بداية الموسم، لكن اذا استمرت النتائج بهذا السوء على الاقل في اول 2 أو 3 شهور، ممكن جدا يكون ديزيربي احد اسرع الاقالات هذا الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز، لان زي ما قلت لك ان المدرب هو في النهاية الحلقة الاضعف، وادارة توتنهام لها سوابق كتيرة جدا في اقالة المدربين زي مورينيو وزي المدرب انجل استرالي وزي عدد كبير جدا من المدربين في السنوات الاخيرة.
0: نعم احمد، بالنسبة لفريق توتنهام بهذه التعاقدات، برأيك هل ديزيربي يبحث عن مكان في الصف الأول أم المنافسة على اللقب؟
1: بكل صراحة وفق التعاقدات الحالية مش هقول اللي هو يكسب بطولة الدوري، لكن على الأقل يجب أن يكون هدف ديزيربي التواجد بين 4 الكبار. أعتقد الفريق عمل تعاقدات كبيرة، صرف مبلغ يصل إلى 366 مليون يورو. أي نعم في منافسين صرفوا أكتر منه زي مانشستر سيتي وزي تشيلسي، أيضا هناك فريق مثل أرسنال، فريق قوي جدا حامل لقب الدوري ووصيف دوري الأبطال، وبالتالي في فرق ممكن نقول إن هم أقوى من توتنهام حتى بعد التعاقدات الأخيرة، لكن على الأقل يجب أن يحاول ديزيربي أن يكون موجود بين 4 الكبار. من وجهة نظري فنيا أن فترة التوقف القادمة ستكون مثالية بالنسبة للمدرب الإيطالي، خاصة اللي هي هتبقى فترة التقاط أنفاس، فترة إعادة الأوراق، فترة اللي هو يقدر فيها يعيد أوراق ويشحن البطاريات، يقدر اللعيبة نفسها الجديدة زي مرموش زي سافيو زي مدرك زي حتى ماتياس فرنانديز، كل اللعيبة دي تتأقلم بشكل أفضل.
0: أحمد، هنا عن اللاعبين، الكلام عن اللاعبين، أريد أن أسأل فقط عن تونالي، هذا اللاعب الإيطالي الذي تم إيقافه لمدة عام كامل، عاد وبمبلغ قياسي بالنسبة لفريق توتنهام، هو الأكبر ب 110 مليون. هل هو فعلا لاعب الوسط المنشود، القائد المنشود في فريق توتنهام سريعا؟
1: وفق تكتيك ديزيربي، هو الراجل بيعتمد على البناء من الخلف، يعتمد على البيلد اب المثالي، وبالتالي هو لاعب زي مثل ساندرو تونالي يفترض اللي هو مثالي جدا لاسلوب لعب ديزيربي. اتوقع بان هذا اللاعب اللي هو ساندرو تونالي كان مطلب رئيسي من ديزيربي. اي نعم هو الرقم المدفوع كبير جدا، لكن برضو اللاعب لعب فرق كبيره زي ميلان، لعب في نيوكاسل، كلنا شفنا حتى اسماء مثل مورجان

0: روجرز 130 مليون،
1: نعم
0: اليوت اندرسون، انزو فرنانديز، الارقام في الدوري الانجليزي كبيره جدا على الجميع، وبالتالي ساند تنالي هذا الرقم ربما مبالغ فيه، لكنه هذا اللاعب لاعب مميز ولاعب يستحق ولاعب ربما يكون راس حربه مشروع ديزيربي في خط الوسط.
1: نعم احمد مختار كنت معنا من القاهره الصحفي والناقد الرياضي، شكرا على كل هذه الاضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarataarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: كيف الوضع
4: اليوم؟ فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
1: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله، هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
13: free

0: 说不定被他给飞了。
1: ترامب يهدد بقصف جبل رأس الفأس في إيران ويؤكد خلو مضيق هرمز من الألغام، والجيش الإيراني يقول إنه سيتحول إلى الهجمات الاستباقية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، قتلى وجرحى بهجوم حوثي على المخا في اليمن، وأكثر من 80 قتيلا منذ الخميس باشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين. هجوم روسي على مقر الأمن الأوكراني في العاصمة كييف، ومبعوثات ترامب يزوران أوكرانيا للمرة الأولى الأحد المقبل.

0: لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال توجيه ضربات عسكرية وشيكة لموقع جبل رأس الفأس المحصن في إيران، مؤكدا أن واشنطن ترصد كامل التحركات الإيرانية. وقلل ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض من حجم المواجهة العسكرية الدائرة، واصفا إياها بالأمر البسيط بالنسبة للولايات المتحدة مقارنة بقدراتها العسكرية. وشدد الرئيس الأمريكي على أن القوات الأمريكية لا تخوض قتالا مباشرا في الوقت الراهن، مؤكدا فرض السيطرة الكاملة على حركة الملاحة في مضيق هرمز وخلو الممر المائي الاستراتيجي من أي ألغام بحرية. في المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينية أن بلاده تتجه تدريجيا نحو تبني عقيدة الهجوم الاستباقي لمواجهة التهديدات الخارجية، مؤكدا أن القانون الدولي يمنح طهران الحق في الدفاع الاستباقي عند مواجهة أي خطر أمريكي. وأوضح أكرمينية أن القوات الإيرانية استهدفت قواعد أمريكية تمتد من الأردن إلى الإمارات ودمرت أنظمة رادار ودفاع جوي داخلها، مشيرا إلى أن تحييد هذه المنظومات جعل استهداف المواقع الإسرائيلية والقواعد المرتبطة بها في المنطقة أكثر سهولة من السابق. في وقت سابق، أكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. تزامن ذلك مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة أمريكية تستهدف تشديد الضغوط المالية على إيران وقطع قنوات تمويلها.
1: تستمر الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المواقف تتبدل وشروط التسوية تتسع. ففي تطور جديد، تسعى واشنطن إلى اتفاق أشمل مع طهران يجمع مضيق هرمز والملف النووي، فيما تستخدم العقوبات والضغط العسكري لرفع كلفة الرفض قبل عودة محتملة إلى طاولة المفاوضات. صفقة لم تبدأ بعد، لكن ملامحها ترسم بالفعل. مصادر إعلامية تقول إن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء رغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة بمعزل عن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان، وبذلك توسع واشنطن ما تريد التفاوض عليه. نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس يقول لا مفاوضات حالياً مع إيران، لكنه يربط أي مسار مقبل بوقف استهداف السفن التجارية في هرمز، مؤكداً أن الخيارات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية وحتى غير المعلنة ما تزال مطروحة. هرمز إذن يتحول بممر ملاحي إلى أحد مفاتيح التسوية المحتملة. وفي المسار الآخر، يعيد الرئيس دونالد ترامب تثبيت الملف النووي باعتباره خطاً أحمر، مؤكداً استمرار المراقبة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية. أما الضغط الاقتصادي فيتقدم بدوره جزءاً من الحملة الأمريكية لرفع كلفة المواجهة وتعزيز موقع واشنطن قبل أي تفاوض. ويقول وزير الخزانة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي انضم إلى حملة الضغط التي تستهدف العقوبات الثانوية وقطع قنوات التمويل الإيراني. دبلوماسية عبر الوسطاء وضغط اقتصادي واستعداد عسكري، ثلاثة مسارات تتحرك بها واشنطن في وقت واحد بحثاً عن تسوية بشروط أوسع. وفي المقابل، تتمسك طهران بوقف الضغوط العسكرية والاقتصادية وتربط ترتيبات هرمز بالسيادة والعقوبات. وهكذا تتسع الطاولة قبل أن يجلس إليها الطرفان، فالوسطاء يبحثون عن مساحة مشتركة بينما يعمل كل طرف على تقوية أوراقه قبل أن تبدأ المفاوضات نفسها. عزيزة محمد نور، تيريت عربي.
0: سقط عدة قتلى وجرحى من المدنيين إثر قصف بصاروخ باليستي شنه الحوثيون على منطقة مفرق المخا غرب محافظة تعز اليمنية. وأفادت قناة سبأ الحكومية بأن الصاروخ أصاب مطعما شعبيا بشكل مباشر، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين دون توفر حصيلة نهائية فورية لعدد الضحايا وطبيعة إصابة.

0: باتهم. هذا وقتل أكثر من 80 شخصا باشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين. وتجددت المواجهات بين الجانبين منذ مطلع يوليو الماضي بعد هدنة استمرت نحو 4 سنوات. وتتزايد المخاوف من عودة اليمن إلى الصراع الذي طال لمدة 12 عاماً.
1: تصاعد في حدة المعارك بين الأطراف اليمنية المتنازعة خلال الأيام الأخيرة، اشتباكات عنيفة تسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. مصادر يمنية أفادت بسقوط عشرات القتلى في الاشتباكات كان لمحافظتي تعز وإب النصيب الأكبر من عدد الضحايا بعد معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين، فيما سقط قتلى خلال مواجهات أخرى قرب الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر. المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين في محافظة تعز عرفت قتالا عنيفا وفق شهود عيان. وفي مدينة المخا القريبة من مضيق باب المندب أفادت وسائل إعلام يمنية حكومية بسقوط ضحايا مدنيين جراء قصف الحوثيين مطعما بصاروخ باليستي. وسائل إعلام تابعة للحكومة اليمنية أكدت بأن القوات المشتركة أحبطت محاولات تسلل للحوثيين عبر المزارع والأودية المتاخمة لخطوط التماس الفاصلة بين جنوب محافظة الحديدة وأطراف محافظة تعز الشمالية الغربية. وفي محافظة الحديدة أعلنت قوات تابعة للحكومة اليمنية أنها تخوض معارك عنيفة مع جماعة الحوثيين جنوبي المحافظة، فيما أفادت مصادر يمنية بأن الطيران التابع للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن حلق بشكل مكثف فوق مناطق بمحافظة الحديدة. المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي عرفت تجددا منذ مطلع يوليو الماضي في عدة محافظات أبرزها مأرب وسط البلاد والجوف شمالا والضالع وتعز بعد تهدئة استمرت أكثر من 4 أعوام. ويخشى اليمنيون أن تعيد هذه المواجهات سيناريوهات 12 عاما من الحرب التي سقط خلالها آلاف القتلى والجرحى وتسببت بموجات نزوح كبيرة ناهيك عن انتشار الأمراض التي أزهقت أرواح آلاف آخرين في غياب أي أفق زمني للمواجهات أو حل سياسي ينهي الصراع.
0: لم تعد مخيمات مأرب المحطة الأخيرة للنازحين، بل باتت خيارا مؤقتا لتشرد ممتد، حيث ترتحل العائلات من مكان إلى آخر بحثا عن الأمان، فيما يدفع الأطفال ثمن هذا الشتات المتكرر من استقرارهم وفرص تعليمهم.
2: رانيا وأطفالها الثلاثة واحدة من آلاف الأسر النازحة في مخيمات مأرب شرقي اليمن، تقول إنها نزحت 7 مرات ومع كل نزوح تبدأ حكاية جديدة تحمل معها ما تيسر من مقتنيات وذكريات وتترك خلفها حياة لم تكتمل.
3: نحن نازحين وقد نزحنا أكثر من 7 مرات من مكان لمكان، والله تعبنا من النزوح، والمكان هذا حماء لا يوجد فيه لا كهرباء ولا ماء ولا حاجة، وهذه المروحة حقنا اللي نتبرد فيها.
2: مجاهد النشم، حالة أخرى لم يمضي على وصوله إلى هذا المخيم سوى 4 أشهر، وبينما يقلب أطفاله كتبهم تبدو الدراسة بالنسبة لهم جزءا من حياة تتأثر هي الأخرى بتكرار النزوح. مدارس تتغير وأصدقاء يتركون خلفهم وتعليم قد يتوقف أو يتعثر مع كل انتقال إلى مكان جديد.
4: قد 3 مرة من النزوح، وكل ما جاء من النزوح يعني انزحوا من هذا المكان خلاص، عاد احنا يعني ما قد صلحنا شيء حق ذي قال البيت ولا الحوش ولا هذا، ولو ضاع مدهوره. وعلى هذا الحال على ما ذي تشوفه كل شيء الجهال مغرق قدم بالخارج بالليل من شان الحماء، لا مكيفات لا ماء لا كهرباء، والمدارس كل ما نقلنا العيال من هذا المدارس

0: مدرسة لا مدرسة ثانية، عادم حيث يتثبتوا في المدرسة وجاءوا يقولوا لنا انزحوا.
1: هنا لا يقاس النزوح بعدد المرات التي غادرت فيها الأسر مساكنها فحسب، بل بما يتكرر كل مرة من ذكريات، وما تسببه من انقطاع في التعليم وتبدل في حياة الأطفال وتأجيل متكرر لمحاولة بناء حياة مستقرة.
2: بين مسكن وآخر وحقيبة وأخرى، تبقى أسئلة التعليم والمأوى والاستقرار مفتوحة أمام أسر وجدت نفسها تنزح مرات عديدة. خليل المليكي، تيرتي عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
3: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين، بينهم نساء وأطفال، في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على مناطق بجنوب البلاد وشرقها مساء الجمعة. وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة أن الغارة التي استهدفت الرمادية في قضاء صور أدت إلى مقتل شخص وإصابة 15 آخرين، بينهم مسعفون. كما أسفرت الغارات على أكفر رمان وميفدون في قضاء النبطية عن سقوط قتيلين وأربع إصابات، بينما سجلت 3 إصابات في النبطية الفوقى وإصابة واحدة في البقاع الغربي وفق نص البيان. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، ودعا عون إلى استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة، وقال إن الخطوة تؤكد أهمية استكمال ما نص عليه إطار العمل الثلاثي بما يضمن استعادة كامل الأراضي اللبنانية وعودة جميع المحتجزين. وجدد عون تمسكه بأن يكون السلاح على الأراضي اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية، وأن تكون السيادة للدولة وحدها.
4: من هذا المسار شق موكب الصليب الأحمر الدولي طريقه ذهابا وإيابا، بعد أن تسلم عند معبر الناقورة الحدودي جنوب لبنان 4 أسرى محررين من السجون الإسرائيلية، هم لبنانيان وسوريان.
5: وضع خي الصحي الحمد لله منيح، والأسر اللي طلعوا كمان منيح بخير وعافية. لا ما كنا عارفين أنه مأسور، عرفنا امبارح الساعة 10 الصبح اجاني اتصال انه خيي ضمن الاسرة اللي رح يتم الافراج عنهم.
4: اطلاق سراح دفعة من الاسرة كان مناسبة لاهالي الاسرة المعتقلين في السجون الاسرائيلية للحصول على اي معلومات تتعلق بمصير ابنائهم.
6: نشدنا الهيئات الانسانية، قلنا لحد هاللحظة هذه ما في ولا خبر عن ابني مليه بخير ولا مش بخير. نحن بنعرف انقصر من بلده عايث الشعب، ما انقصر من الجبهه، ما انقصر من من من من من غير بلده، وابني مدني، ابني ممرض ومسجل بنقابه الاطباء.
4: بالتوازي مع الشروع في معالجه ملف الاسرى، كانت اسرائيل تعلن سيطرتها العملياتيه على مرتفعات علي الطاهر، اعلان تخوف معه متابعون من ان يكون مقدمه لعمل عسكري اكبر خلال المرحله المقبله.
7: السيطرة الإسرائيلية أو احتلالها، هذا يعني أن إسرائيل ستتطلع إلى أهداف أخرى، يعني ستكون قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى مدينة النبطية ومن ثم مرتفعات أو جبل علي الطاهر ويعني إقليم التفاح، وربما هناك بحسب الخبراء الاستراتيجيين قد يكون هناك تغول إسرائيلي باتجاه البقاع.
4: وإزاء التطورات سواء المتعلقة بملف الأسرى أو بمحور علي الطاهر، تنصب الجهود الدولية لعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل في محاولة للوصول إلى التفاهمات المطلوبة لاستكمال تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي. ما بين معالجة ملف الأسرى وإعلان إسرائيل سيطرتها على مرتفعات علي الطاهر، ثمة فاصل ما بين الجهد الدبلوماسي والتصعيد العسكري، فإما أن تنجح الدولة بفرض مقاربتها للحل السلمي في جنوب لبنان، أو أن يعود التوتر العسكري إليه من بوابة علي الطاهر. أحمد شلحة، تريتي عربي، من مدينة صور جنوبية لبنان.
3: استشهد في

0: فلسطيني على الأقل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأصيب بالقصف 3 آخرون أحدهم إصابته حرجة. كما أطلقت آليات الاحتلال النيران بكثافة قرب منطقة المطاحن، واستهدفت غارة إسرائيلية محيط شارع مشتهى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إضافة إلى إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية في محيط منطقة السنافور شرق المدينة. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اشتباك عناصرها مع ميليشيا عميلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الاشتباك نفذ بمساندة جوية من مسيرات الاحتلال بمنطقة القرارة شمال خان يونس خلال محاولة اختطاف أحد عناصر المقاومة. وأوضحت السرايا أن عناصرها كشفوا القوة المتوغلة واشتبكوا معها من المسافة صفر، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصرها. كما أشارت إلى أن القوة المتوغلة قتلت المختطف وهو فادي علي العبادلة أحد عناصر سرايا القدس في كتيبة القرارة. فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حظر تجول ونفذ عمليات دهم وتحقيقات ميدانية خلال اقتحام واسع لمخيم عسكر القديم شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى أحياء المخيم، ودهمت عددا من منازل المواطنين وأخضعت ساكنيها لتحقيقات ميدانية، كما استولت على مركبتين دون تسجيل إصابات أو اعتقالات مباشرة حتى اللحظة. منع جيش الاحتلال الإسرائيلي متضامنين وصحفيين من إيصال المواد الغذائية والطبية إلى 3 منازل فلسطينية محاصرة في قرية قصرة جنوب نابلس. وقطعت قوات الاحتلال الطريق أمام وفد المتضامنين في منطقة رأس العين بعدما أعلنت الجبل منطقة عسكرية مغلقة، وثبتت بوابات حديدية وحواجز إسمنتية لعزل المنطقة وسط إصرار العائلات على البقاء في منازلها لمنع المستوطنين من الاستيلاء عليها.
1: احنا اليوم بدخل اليوم 27 على حصار 3 منازل اللي موجودات في محيط جبل راس العين. هذه العائلات اللي اصبحت معزوله بشكل كلي عن محيط بلده قصرة. احنا كثير بنرحب في النشطاء اللي بيجوا بتحلوا بالانسانيه وبأبناء الحريات في العالم، حتى انهم يحاولوا يكسروا هذا الحصار اللي مفروض على العائلات الثلاث اللي موجود في محيط جبل راس العين في بلده قصرة. وجودهم اليوم راح يكون معهم علب مي، علب عصير، علب حليب، يحاولوا انهم يدخلوا لهذه المنازل ووصلوها للعائلات الثلاث اللي موجوده في محيط جبل راس العين. يعني اول شيء تواجد الاحتلال على محيط جبل راس العين موجود دائم، اعلن المنطقه منطقه عسكريه مغلقه، أقاموا بوابات حديدية وإسمنتية بكل محيط الجبل، لكن وجود هذا الحاجز اللي قريب منا خلفنا ب 15 متر قد يحاول منع المتضامنين من الوصول. نتمنى إنهم ينجحوا إن شاء الله.
0: أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج رفضه لآلية تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، خاصة اعتماد التعيين والمجمعات الانتخابية بديلا عن الاقتراع المباشر. وطالب المؤتمر خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر هيئته في مدينة اسطنبول بإجراء انتخابات حرة وديمقراطية تتيح للفلسطينيين اختيار ممثليهم بأنفسهم.
2: كقوى ومؤسسات شعبية نرى في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني فرصة مهمة لتوحيد الشعب الفلسطيني على الأسس الوطنية التي تضمن حقوق شعبنا وتحقيق تطلعاته الوطنية، وحيث أن المجلس الوطني هو الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني نقول ما يلي: أولاً، رفضنا للمرسوم الرئاسي بشأن تعيين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من الداخل والخارج باعتباره تجاوزاً لإرادة ملايين الفلسطينيين في الداخل والخارج ومساساً بحقهم الأصيل في اختيار ممثليهم بصورة ديمقراطية وحرة. ثانياً، إن المجلس الوطني الفلسطيني هو الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني، ولا يجوز أن تكون عضويته في الداخل أو الخارج رهناً بالتعيين أو بقرار من جهة واحدة بعيدة عن إرادة أبناء شعبنا ومشاركتهم المباشرة.
0: شنت روسيا هجوماً بطائرة

0: مسيرة استهدف مكتب رئيس جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة الأوكرانية كييف، وأصابت المسيرة المبنى الواقع في شارع فولوديميرسكا قبالة كاتدرائية القديسة صوفيا التاريخية وسط العاصمة، فيما رصد انتشار مكثف لسيارات الإسعاف وفرق الطوارئ في محيط الموقع للتعامل مع تداعيات الاستهداف. هذا وقتل شخص وأصيب 5 آخرون بجروح جراء ضربة جوية روسية على منشأة تخزين في مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا الليلة الماضية. وأفادت هيئة خدمات الطوارئ الحكومية الأوكرانية بأن الهجوم تسبب في اندلاع حريق واسع ألحق أضرارا مادية بواجهة ونوافذ مستودع في المنطقة، فضلا عن تدمير 5 شاحنات احترقت بالكامل جراء اشتعال النيران، فيما باشرت فرق الإنقاذ إخماد الحريق ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة. من المقرر أن يبدأ ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولة محادثات تقودهما إلى موسكو وكييف في إطار مساعي واشنطن للدفع نحو تسوية سياسية وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. من المقرر أن يلتقي الموفدان الأمريكيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين يوم السبت قبل التوجه إلى كييف الأحد لعقد مباحثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي لبحث آليات استئناف المسار التفاوضي وتقريب وجهات النظر بين الطرفين. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مبعوثيه سيتوجهان إلى موسكو وكييف حاملين مقترحا أمريكيا لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وفي تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي، قلل ترامب من المخاوف بشأن احتمال توسع الصراع ليشمل حلف شمال الأطلسي، مؤكدا قناعته بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا ينوي مهاجمة دول الناتو، مؤكدا وجود فرصة جيدة للتوصل إلى تسوية ووقف النزاع. بدوره اقترح الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا يشمل تعليق الضربات الجوية المتبادلة، وأكد أن بلاده مستعدة للامتناع عن شن أي هجمات جوية شريطة التزام موسكو بالمثل طوال المدة الزمنية اللازمة لعقد المباحثات الدبلوماسية خلال الزيارة المرتقبة لستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى موسكو وكييف.
1: زيارة مرتقبة لفريق المفاوضين الأمريكيين لكل من موسكو وكييف خلال الأيام القادمة، يقول الرئيس الأوكراني، ويضيف أن مواعيد مبدئية حددت للاجتماعات الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.
2: عقدت للتو اجتماعا مع الفريق المكلف بالتفاوض مع مبعوثي الرئيس الأمريكي. نحن على تواصل دائم معهم على مدار الساعة ونحضر حاليا للاجتماعات، وقد حددت مواعيد مبدئية. نتوقع أن نرى مبعوثي الرئيس الأمريكي هنا في كييف، وقد أكدوا أنهم سيعقدون اجتماعا في موسكو وآخر في كييف. نتوقع أن يعقد الاجتماع الأخير خلال الأيام القادمة. هذا أمر بالغ الأهمية، من المهم أن تظل أمريكا منخرطة بفاعلية، ونحن على استعداد للقاء بهم في أوكرانيا.
1: الرئيس الروسي تحدث بدوره عن فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، وأشار إلى استعداد عدد من الدول بينها الولايات المتحدة والصين لدعم تسوية سلمية. بوتين قال أيضا إن الاتصالات مع أوكرانيا لا تزال جارية، غير أنه لا يمكن تحديد مدى جدواها في التوصل إلى اتفاق سلام نظرا للتصريحات التي صدرت في الآونة الأخيرة من القيادة الأوكرانية العليا على حد قوله. ومن واشنطن يطالب الرئيس الأمريكي الدول الأوروبية بسداد ثمن المساعدات العسكرية والذخائر التي سبق أن أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا خلال تولي إدارة الرئيس السابق جو بايدن. ويقول ترامب إن سلفه قدم لأوكرانيا وحلف الناتو مئات المليارات من الدولارات مجاناً، وهي أموال كان من المفترض أن تدفعها أوروبا، مؤكداً أنه سيطالب باستردادها وإن كان ذلك متأخراً بعض الشيء.

0: سناء المهداوي، تيراتي عربي.
1: نما الاقتصاد التركي بنسبة 2.3% في الربع الثاني من العام الحالي، لترتفع نسبة النمو خلال النصف الأول إلى 2.5% فيما تجاوز الدخل القومي 1.7 تريليون دولار، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال وزير التجارة التركي عمر بولات إن صافي صادرات السلع والخدمات أسهم ب16 نقطة مئوية في نمو الربع الثاني من هذا العام.
2: الدخل القومي لتركيا تجاوز 1.7 تريليون دولار، ولله الحمد وصلنا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وبما أننا معنيون بالتجارة الخارجية، فإن الأمر الإيجابي هو أن 16 نقطة مئوية من نمو الربع الثاني جاءت من صافي صادرات السلع والخدمات، وهذا أمر يسعدنا. إن الزخم المتصاعد في الصادرات منذ شهر أبريل يدعم النمو الاقتصادي كما يدعم التوظيف.
1: قبل أن أودعكم، هذا تذكير بالعناوين. ترامب يهدد بقصف جبل رأس الفأس في إيران ويؤكد خلو مضيق هرمز من الألغام، والجيش الإيراني يقول إنه سيتحول إلى الهجمات الاستباقية. قتلى وجرحى بهجوم حوثي على المخا في اليمن، وأكثر من 80 قتيلا منذ الخميس باشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين. هجوم روسي على مقر الأمن الأوكراني في العاصمة كييف، ومبعوثات ترامب يزوران أوكرانيا للمرة الأولى الأحد المقبل. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: الأطفال، الله بنتك من الأطفال مشان البلد، المرأة من الزوج.

0: مقتل 62 مسلحا على الأقل. فما هي دوافع هذا التصعيد العسكري بين الإخوة الأعداء؟ وما أهمية المناطق المتنازع عليها؟
1: تصاعد في حدة المعارك بين الأطراف اليمنية المتنازعة خلال الأيام الأخيرة، اشتباكات عنيفة تسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. مصادر يمنية أفادت بسقوط عشرات القتلى في الاشتباكات كان لمحافظتي تعز وإب النصيب الأكبر من عدد الضحايا بعد معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين، فيما سقط قتلى خلال مواجهات أخرى قرب الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر. المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين في محافظة تعز عرفت قتالاً عنيفاً وفق شهود عيان. وفي مدينة المخا القريبة من مضيق باب المندب أفادت وسائل إعلام يمنية حكومية بسقوط ضحايا مدنيين جراء قصف الحوثيين مطعماً بصاروخ باليستي. وسائل إعلام تابعة للحكومة اليمنية أكدت بأن القوات المشتركة أحبطت محاولات تسلل للحوثيين عبر المزارع والأودية المتاخمة لخطوط التماس الفاصلة بين جنوب محافظة الحديدة وأطراف محافظة تعز الشمالية الغربية. وفي محافظة الحديدة أعلنت قوات تابعة للحكومة اليمنية أنها تخوض معارك عنيفة مع جماعة الحوثيين جنوبي المحافظة، فيما أفادت مصادر يمنية بأن الطيران التابع للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن حلق بشكل مكثف فوق مناطق بمحافظة الحديدة. المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي عرفت تجدداً منذ مطلع يوليو الماضي في عدة محافظات، أبرزها مأرب وسط البلاد والجوف شمالاً والضالع وتعز، بعد تهدئة استمرت أكثر من 4 أعوام. ويخشى اليمنيون أن تعيد هذه المواجهات سيناريوهات 12 عاماً من الحرب التي سقط خلالها آلاف القتلى والجرحى وتسببت بموجات نزوح كبيرة، ناهيك عن انتشار الأمراض التي أزهقت أرواح آلاف آخرين، في غياب أي أفق زمني للمواجهات أو حل سياسي ينهي الصراع.
0: وللنقاش أرحب بضيفينا في الاستوديو، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي. مرحبا بكم أستاذ ياسين. ونرحب كذلك بضيفنا من العاصمة المصرية القاهرة، الباحث المختص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور علي الذهب. مرحبا بكم دكتور علي. أبدأ مباشرة مع أستاذ ياسين، وما الأسباب المباشرة التي أدت إلى تصاعد المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية والحوثيين خاصة على جبهات مأرب وتعز والساحل الغربي ليمن مؤخرا؟
2: تحية لك أستاذ عصام ولضيفك الكريم الدكتور علي الذهب وللمشاهدين الكرام. الأسباب بطبيعة الحال لا تنفصل عن التطورة الإقليمية بشكل عام. الحوثيون في هذه المرحلة رأوا أن هناك فرصة كبيرة جدا لتثبيت الواقع الذي أسسوه خلال الفترة الماضية، وهو واقع تضافرت عوامل كثيرة جعلته بهذه الصورة التي نراها اليوم، أن الحوثيين يسيطرون على الجزء الشمالي من البلاد بعد أن وضعت بأيديهم منذ 2014 إمكانية الدولة اليمنية التسليحية والمالية والخبراتية والإدارية والبشرية وكل شيء، بالإضافة للكتلة السكانية الكبرى. الحوثيون كانوا دائما يصعدون خلال السنوات الماضية من أجل حصولوا على مكاسب، وكانت هذه المكاسب تعزز دائما فرصتهم في الحصول على مكاسب إضافية من خلال ممارسة الضغط العسكري. ودائما كانت هذه الأمور تتم من خلال استجابات دولية سريعة من جانب الولايات المتحدة، المجتمع الغربي، المنظومة الإقليمية إلى آخره. هذه المرة وفي ظل الأجواء الحرب الإقليمية أو الحرب التي تدور بين الولايات المتحدة وإيران، يريد الحوثيون أن يربطوا الساحة اليمنية مباشرة بالمعركة الإيرانية الأمريكية، ولهذا الأمر أهدافه المتعلقة بتعزيز فرص إيران في الانتصار في هذه الحرب، أو على الأقل الخروج منها بدون خسائر استراتيجية كبرى. الهدف الثاني بطبيعة الحال هو الحصول على سقف مرتفع من المكاسب، وهذه المرة يريدون صلاحية كاملة يمارسونها كما لو كانت الدولة اليمنية غير موجودة والسلطة الشرعية غير موجودة على الأرض، وبالتالي هم يريدون أن يتصرفون كدولة لها كامل الصلاحيات، يسيرون رحلات جوية بين طهران وصنعاء دون حسيب أو رقيب بدون رقابة، يخرجون عن القيود والضوابط التي فرضها القرار 2216 وهو قرار حظي بإجماع المجتمع الدولي بكامله، وهو قرار أصلا

0: جدا من أجل إنهاء الحرب وإحقاق السلام أو إقرار السلام في اليمن. هذه المرة يريدون بصريح العبارة أن يتصرفوا بشكل مطلق بالأراضي التي يسيطرون عليها، لهذا مضوا في مسارين. المسار الأول إعلانهم فرض الحصار البحري على المملكة العربية السعودية. المسار الثاني هو إطلاق عملية عسكرية شاملة مع الجانب الحكومي ميدانيا. بطبيعة الحال منذ البداية الأولى استخدم الحوثيون كل ما لديهم من أسلحة. النتائج على الأرض متواضعة جدا ولا تكاد تذكر. في الحقيقة أظهرت هذه المعارك خلال الأسابيع الماضية أن جماعة الحوثي على المستوى الميداني ليس لديها القدرة على الحسم، لكن هي تحاول بشتى الوسائل أن تصل إلى أهدافها العسكرية. لماذا مثلا احتدمت المعارك في شمال غرب تعز على سبيل المثال في الساحل الغربي؟ لماذا يطلق الحوثيون صواريخهم باتجاه المخا؟ لماذا يتقدمون في بعض وينسحبون من بعض المناطق؟ لماذا؟ كل هذه الأسئلة لها جواب واحد، وهو يريدون فرض ضغط عسكري استراتيجي، وإن استطاعوا الحصول على مكاسب عسكرية استراتيجية مباشرة تمكنهم من الاقتراب جدا من البحر الأحمر من باب المندب. وهذه يعني هذه الطريقة تمكنهم أولا من التحرر من القيود المفروضة عليهم الآن. تعرف أن القوات البحرية التابعة للقوات الحكومية في المخا آخر عملية تمت يعني قبل يومين، وسيطروا أو صادروا من خلالها أجزاء من الطائرات والصواريخ إلى آخره، وهذا الأمر يخنق جماعة الحوثي، خصوصا أن الخطوط البرية أيضا أغلقت في وجوههم. لهذا هم يريدون تحقيق مكاسب استراتيجية في اتجاه البحر الأحمر. لكن العمليات العسكرية حتى هذه اللحظة تشير إلى أن قدرات الحوثيين ليست خارقة، وأنهم لم يستطيعوا حتى الآن تحقيق نتائج يعني بحجم السلاح الذي استخدم، بحجم المواجهات التي دارت في هذه المنطقة. وبالتالي نحن أمام يعني إما حالة يعني استمرار على هذا الرتم من المواجهات المسلحة، إن لم تتخذ القوات الحكومية قرارا بخوض معركة شاملة، وهذا الخيار أنا في تقديري هو أفضل الخيارات لإنهاء الحرب في اليمن بشكل تام وإحلال السلام في البلد.
1: طيب أنا ما زلت مع المناطق التي تدور فيها الصراع، والسؤال الآن للدكتور علي الذهب في القاهرة. دكتور علي، أستاذ ياسين ذهب إلى أن اختيار المناطق سواء في الساحل الغربي سواء في مأرب هدفها ربما محاولة من الحوثيين لكسر الحصار المفروض عليهم والذهاب نحو البحر لفتح طريق لهم لجلب الدعم أو الإمدادات من الجهة التي بطبيعة الحال تقدم لهم هذا الدعم. لكن برأيك هل من أهداف أخرى لاختيار تلك المناطق التي تجري فيها المواجهات العسكرية؟ ما أهمية تلك المناطق برأيك من الناحية الاستراتيجية والعسكرية؟
2: مساء الخير عليك أستاذ عصام وعلى ضيفك الكريم الأستاذ ياسين التميمي طبعا وعلى المشاهدين جميعا.
1: شكرا جزيلا.
2: أتفق كثيرا مع ما تفضل به الأستاذ ياسين، وهو تفسير واقعي سواء كان سياسي أو يعني له أبعاد أو صور عسكرية توضح ما يجري، لأنه لا يمكن الفصل بين السياسة وبين الشأن العسكري. وعلى كل حال يعني هذه المناطق تعز بشقها يعني الداخلي كالمدينة والريف، أو بشقها الساحلي المتمثل بمديريات المخا وذباب وصولا إلى باب المندب، هي يعني منطقة استراتيجية على مدار التاريخ اليمني، دارت فيها كثير من المعارك على مدار التاريخ، يعني مثلت محل أطماع الدول أو القوى العظمى وتنازعتها وتوارثتها يعني قوة بعد أخرى. والآن لا يمكن الفصل كما تفضل الأستاذ ياسين بينها، بين ما يجري في الداخل وما يجري الآن من عنف وما يدور من حيث الصراع الإقليمي الذي يدور في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. تعز تمثل نقطة الفصل والوصل بين باب المندب وبين بحر العرب والبحر الأحمر وبين الداخل اليمني والحوثي، وهي بطبيعة الحال مقسمة بين وحدات عسكرية، جزء منها يتبع المحور أو محور تعز والذي يتبع مباشرة قيادة وزير الدفاع، ومحور أو قطاع المخا وله محورين، محور الحديدة ومحور البرح، وهو أيضا انخرط مؤخرا في تحت قيادة وزير الدفاع، ولكن الفصل الجغرافي الموجود بينهما مثل نقطة ضعف للجانبين، وهي منطقة خطيرة جدا تمكن يعني يمكن السيطرة عليها من إخراج الطريق الواصل بين تعز والحديدة وبين تعز والمخا عن العمل، وبالتالي حصار تعز تماما، لأن الحوثيين يسيطرون على الجزء الشمالي والشرقي من تعز ويحكمون الحصار عليها، وبالتالي وصولهم إلى الجزء الغربي ومحاولة الالتفاف أو الإحاطة من هذا الجزء باتجاه موزع والوازعية، معناه أنه يضع تعز في إطار حلقة أو شبه حلقة من الحصار، وبالتالي يسهل أيضا لهم إنشاء جبهات أخرى أو تفعيل جبهات أخرى في الخوخة أو شمال الخوخة وفي أجزاء من مقبنة المتاخم لمديرية المخا، وبالتالي التفرغ بقوة هائلة للسيطرة على المخا، ومن ثم التحرك جنوبا باتجاه باب المندب. ولكن هذه المشهد يحتاج إلى كلفة عسكرية كبيرة، ولا يمكن للحوثيين الوصول إليها ولو بعد سنوات، وأنا أقول هذا من منطلق اطلاعي ووثوقي باستبسال المقاتلين وكثافتهم في هذه المناطق فضلا عن الميراث الذي تعودوا عليه، لأنهم نشأوا في هذه المناطق طوال السنوات العشرة الماضية، فضلا عن يعني خبرتهم العسكرية في مواجهة الحوثيين بوصفهم أبناء هذه المنطقة، ويعني بذلك منطقة يعني المحور تعز العسكري.
1: نعم.
2: ومجرد دخول الحوثيين في هذه المنطقة أنا أعتقد أنه هو دخول قد يكون الحوثيين تورطوا فيه، لأنهم دخلوا بين فكي كماشة، وأعتقد أن المعارك التي دارت بعد 24 ساعة الماضية إلى الآن أثبتت هذا التصور، وأن الحوثيين أخطأوا في حساباتهم، حتى أن الأرقام التي تشير إلى القتلى في صفوفهم ونوعية هؤلاء أو موطنهم يدل على أنهم غامروا بهم وادخروا قوات أخرى ربما لحسابات تنطلق من يعني تحسبهم بأن معركة ما ترصد لهم باتجاه الساحل منطلقا من مديرية المخا أو مركز المخا، وبالتالي هم استبقوا هذه المعركة وجاءوا من أضعف النقاط كما قلنا، نقطة الفصل بين المحور بين المحورين.
1: نعم.
2: وأيضا قد يكون لديهم تطوير لهذا الهجوم من جهة شمالية المخا، يعني بذلك الخوخة وميناء الحيمة.
1: نعم.
2: يعني في الاتجاه الشمالي منها.
1: نعم. طيب أستاذ ياسين، ربطت في حديثك ما بين المواجهة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وبما يحدث في اليمن، ومن ثم أسأل عن مدى تأثير الدعم الإيراني المقدم للحوثيين من جهة، وفي مقابله الغطاء الإقليمي المقدم للقوات الحكومية الشرعية من جهة أخرى على هذا الصراع، خصوصا وأن إيران يعني الآن يمكن القول بأنها ليست في موقف يجعلها تعطي الدعم الكافي للحوثيين في ظل الحصار المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مضيق باب المندب وفي ظل مواجهتها مع الولايات المتحدة. تأثير هذا الدعم وتأثير في المقابل الغطاء الإقليمي للقوات الشرعية على هذا الصراع.
0: طبعا الحديث عن الدعم الإيراني لا يمكن ربطه بالأيام الأخيرة من الحرب الأمريكية الإيرانية، وحتى في خلال الحرب الأمريكية الإيرانية أرسلت إيران وعنوة طائرتين تابعتين للحرس الثوري، طائرتين مدنيتين تحملان عناصر بشرية وخبراء إيرانيين وبعض الأسلحة، وهبطت في صنعاء يعني رغم أن هناك تحذيرات ومنع من جانب السلطة الشرعية. ثم عادت الطائرة نفسها مرة أخرى إلى اليمن وهبطت في مطار الحديدة عنوة وتحدي صارخ لسيادة الجمهورية اليمنية. هذا السلوك الإيراني في الحقيقة يمثل أبرز مثال على أن إيران تتدخل في اليمن بشكل سافر ووقح، وتستثمر في إطالة أمد الحرب في اليمن، وتعتقد أن اليمن ينبغي أن يبقى في عهدة الحوثيين. طبعا إيران ليست وحدها من أوصل الحوثيين إلى صنعاء، إيران استفادت من تواطؤ شامل تقريبا، حتى بعض هذا التواطؤ جاء من أطراف إقليمية ويمنية للأسف الشديد، لكن صحى الجميع فيما بعد على الكارثة، وأن إيران كما فعلت في لبنان كما فعلت في سوريا هي تدفع باليمن إلى نفس المستوى وقد دفعت به إلى نفس المستوى من الانحدار الأمني والعبث والفوضى والنزوح والخراب.

0: الاقتصادي وكل شيء تقريبا. اليمن اليوم يعني يعيش تحت وطأة الحرب، ولم يعد الشعب اليمني يتحمل أكثر من ذلك. لا، النقاش حول التدخل الإيراني واضح، والأدلة كثيرة على أن هناك تدخل إيراني. بطبيعة الحال أكثر الأطراف التي تعرضت للتهميش خلال الحروب، خلال السنوات الماضية من أيام من زمن الحرب، هي الأطراف التي تنادي بعودة الدولة وإنهاء الانقلاب، وسواء بما في ذلك حتى السلطة الشرعية، السلطة الشرعية التي جرى تكييفها بما يتفق مع ما تريده المنظومة الإقليمية، ومع ذلك هذه السلطة الشرعية جرى الفصل بينها وبين الجيش الذي يفترض أن يكون هو القوة المسلحة اليمنية، وجرى دعم تشكيلات عسكرية أخرى إلى آخره. اليوم الأمور أعتقد أنها تعود إلى نصابها، هناك تصحيح للمسار، هناك توحيد للقوات المسلحة، هناك دعم واضح من جانب قائدة التحالف المملكة العربية السعودية اللي هي قائدة تحالف دعم الشرعية، وتعمل بكل ما أتيت من قوة من أجل يعني تمكين السلطة الشرعية من القيام بدورها الدستوري والقانوني، لأن هذه السلطة الشرعية المعترف بها دوليا، وهي السلطة التي تسيطر على معظم الأجزاء الجغرافية من اليمن. والسعودية اليوم تشترك مع السلطة الشرعية في أنها تقع تحت التهديد نفسه، التهديد الحوثي الإيراني، بمعنى أن عندما يقدم الحوثيون على إعلان الحصار على المملكة العربية السعودية، هذا كان رد على مطالب إيرانية واضحة بإغلاق مضيق باب المندب. بطبيعة الحال إغلاق مضيق باب المندب ليسوا بحاجة إلى أن يمنعوا كل السفن بما في ذلك السفن الإسرائيلية. اليوم السفن الإسرائيلية تمر، لكن السفن السعودية لا تمر، يعني هكذا هناك هجمات منسقة تستهدف السفن السعودية، خصوصا ناقلات النفط. عندما تمنع أكبر مصدر للنفط في المنطقة من تصدير النفط عبر مضيق باب المندب، هذا يعني أن الأهداف الإيرانية تحققت، وأن الضغط على الاقتصاد العالمي تحقق، وأن خنق سوق الطاقة العالمي تحقق من خلال الدور الذي يقوم به الحوثيون. الارتباط العضوي بين ما يقوم به الحوثيون وبين الأهداف الاستراتيجية لإيران واضح ولا يحتاج إلى نقاش. تحت هذا الهدف الاستراتيجي الحوثيون يمررون أهدافهم الخاصة، وأنهم يريدوا أن يكرسوا أنفسهم كسلطة أمر واقع تتصرف في الجزء الجغرافي من اليمن بعيدا عن نفوذ وسيادة السلطة الشرعية، ولهذا هم صعدوا هذا الضغط. بطبيعة الحال لن يحصلوا على شيء. المواجهات العسكرية التي رأيناها خلال الأيام الماضية تكشف عوار الحوثيين وحدود قدرتهم العسكرية على الوصول إلى الأهداف عبر القوى العسكرية. أعتقد أنه فيما لا تطورت المواجهات واتحدت القوات التي تعمل تحت مظلة السلطة الشرعية يمكن حسم الموقف العسكري بسهولة. إذن نحن أمام استمرار للدعم الإيراني لجماعة الحوثي، وهذا الدعم متصل، وهناك خبراء متواجدون في صنعاء وفي الجبهات، وهناك تنسيق شبكي على مستوى الإقليم. اليوم الحوثيون وبرعاية إيرانية فتحوا الأفق أمام المنظمات ما دون الدولة والمنظمات المصنفة إرهابيا مثل منظمة الشباب، حركة الشباب في الصومال، وهناك حركة تهريب أسلحة نشطة جدا، وهذه الأمور كلها تكمل بعضها. الأهداف الإيرانية على مستوى الإقليم تتحقق عبر هذه الشبكة التي يعتبر الحوثيون جزءا أساسيا منها، والحوثيون بطبيعة الحال يستثمرون وجودهم وسيطرتهم على جزء حيوي من اليمن، ويستثمرون قدرتهم الحاكمة على الممر الملاحي في البحر الأحمر. بطبيعة الحال هذا ممر رخو جدا، يعني السفن تمر من هناك، وهم يستطيعون استهداف هذه السفن من أي موقع من الأراضي التي يسيطرون عليها. هذا ما تريده إيران، ولهذا تواصل إيران تقديم الدعم اللوجستي لهم والدعم المادي أيضا، لأن سلسلة التهريب لم تتوقف حتى هذه اللحظة، بدليل أنه قبل يومين تمت السيطرة على شحنة كانت متجهة إلى الحوثيين. وهناك أساليب مختلفة للتهريب تتم بطبيعة الحال، شبكة التهريب معقدة للغاية وتحتاج إلى يقظة وإمكانية هائلة. الحوثيون يريدون اليوم إرباك الآلية التي تقوم على فرض الرقابة في منطقة جنوب البحر الأحمر، وهذا الأمر لا يحقق هدفهم فقط، وإنما يحقق أيضا هدف إيران. إيران عندما تقول للعالم بأنها تمتلك السيطرة على التأثير في الملاحة الدولية في البحر الأحمر كما هي
1: في مضيق هرمز،
0: كما هي في مضيق هرمز، فهذا يعني أنه تقول للعالم أيضا بأنها قادرة على التحكم بهذه الحرب والتحكم بنتائج هذه الحرب وممارسة أقصى مستويات الضغط على الاقتصاد العالمي وعلى الطاقة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن تتخلص من الضغط العسكري الأمريكي.
1: طيب أعود إلى الدكتور علي مرة أخرى، وبالحديث عن القدرات العسكرية للجانبين دكتور، كيف يختلف التكتيك العسكري للطرفين برأيك حاليا مع استخدام الحوثيين سلاح المسيرات والصواريخ الموجهة في مقابل استراتيجية الرد وتثبيت القتالي للقوات الحكومية اليمنية؟
2: الواضح أنه هناك يعني

0: يمكن تقييم يعني ما لدى الحكومة في الوقت الراهن أو ما لدى الحوثيين بشكل دقيق، لكن في العموم الحوثيون لديهم إمكانية دولة، وقنوات التهريب البرية والبحرية كانت ولا تزال مستمرة، وإن تراجع يعني الإمداد البري نظرا إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه مصادر التهريب البرية التي تنطلق من مناطق الجوار، دول الجوار، وهذه المصادر كانت أحد أسباب لجوء الحوثيين إلى العنف، لأنهم وجدوا أنفسهم أمام تحدي كبير في وصول هذه الإمدادات إليهم، وحاولوا الاستعاضة عن المصادر البرية يعني بتفعيل القنوات التهريب البحرية. وفي هذا المقابل واجهت هذه المصادر اعتراضات بحرية للقوات البحرية وخفر السواحل في المنطقة، في منطقة الساحل الغربي الممتد من المخا عفوا من باب المندب وحتى شمالي الخوخة، والواقع تحت سلطة المقاومة الوطنية في هذا الشريط الساحلي. ولهذا يعني الآن حتى اللحظة هي كانت أحد الأسباب كما قلنا، أحد الأسباب لمعاودة الحوثيين يعني توجيه المعركة باتجاه تعز ومنطقة المخا. هذا أحد أهم الأسباب. ولكن ما هي القوة لدى الحوثيين الآن؟ هم يمتلكون قوة بشرية هائلة، هذا لا يمكن أن نخفي، في مقابل القوات الحكومية التي أرادت الاعتماد على الإمكانية البشرية الموجودة في المخا أو قطاع المخا بشكل عام والمحور في تعز. وبالتالي الحوثيون يحشدون في العادة في الهجوم، في أي هجوم يجري الحشد لثلاثة أضعاف المدافع، فإذا كان المدافع لديه 1000 فإن الحوثيين يحشدون 3000. ولذلك لاحظنا غزارات القتلى من صفوفهم، وكيف أن هناك كان أعداد تقترب من عددهم من القتلى في من قبل المدافعين في تعز وفي المخا. الحوثيون أبرزوا حتى اللحظة استخدام صواريخ باليستية، وأطلقوا نحو 14 صاروخ ليلة الجمعة ثم أو ليلة الخميس، وأيضا 100 قذيفة مدفعية عيار 120 قبيل اقتحامهم للمناطق في مقبنة وفي جبل حبشي وموزة، أو كما قلنا في الجيب الجغرافي الحساس الرابط بين هذه المديريات الأربع. وعلى كل حال نلحظ غيابا للطيران الحكومي في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أن هنالك طيران تقليدي نفاذ.
1: طيب دكتور علي
0: واعترفت بذلك ثم غاب.
1: هذه النقطة دعني أنقلها للأستاذ ياسين، ربما نختم بها هذه الحلقة. هل من دور إقليمي عسكري محتمل في هذه المواجهة الجارية حاليا، أو يكتفي التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بما تقوم به القوات الحكومية اليمنية في هذه المرحلة؟
2: أولا ينبغي التأكيد على أن القوات المسلحة اليمنية تستطيع في حال وجود معركة شاملة أن تواجه جماعة الحوثي وأن تنتصر عليها بالتأكيد، لكن الأمر يحتاج إلى قوة موقف، يحتاج إلى موارد عسكرية، يحتاج إلى وحدة قرار عسكرية، وهذه أمور كنا نفتقدها في السابق لأسباب لها علاقة بالنفوذ الإقليمي لا أقل ولا أكثر. كان هناك تنازع، وكان هناك بعض القوى الإقليمية لا ترغب أصلا في يعني وصول الأمور إلى هذا المستوى من وحدة القوة، وحدة القرار، تماسك السلطة الشرعية، توظيف مواردها بشكل جيد، إعادة تصدير النفط إلى آخره، أمور كثيرة كانت مؤجلة وأمامها خطوط حمر حتى تبقى السلطة الشرعية ضعيفة وتحت السيطرة. للأسف الأمور كما قلت تغيرت، لكن الذي يرصد المتغيرات في المجتمع الدولي بطبيعة الحال اليوم هناك أحاديث تتواتر في الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص. أولا القائم بالأعمال الأمريكي هو أقل من مستوى سفير، لكن جاء بخلفية عسكرية وأمنية، وواضح أنه لقاءاته وتصريحاته تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مع خيار المواجهة المسلحة مع جماعة الحوثي. هذا قرار أنا في تقديري أنه مثل أصبح قناعة أمريكية، وهذا شيء كان في السابق مفقود، بل أن الموقف الأمريكي كان تقريباً تقليديا يريد أن يحتوي الأطراف اليمنية تحت مظلة جماعة الحوثي. جون كيري على سبيل المثال في نهاية 2016 كانت مبادرته تقضي ذلك. الإدارة

0: الأمريكية كانت تمارس ضغوط كبيرة على تحالف دعم الشرعية من أجل حماية الموقف العسكري والسياسي للحوثيين. الأمر الموقف تغير. المناقشات التي دارت في الكونغرس الأمريكي يعني كشفت هذا التوجه.
1: ربما كل هذه المتغيرات
0: في تقديري تدفع باتجاه خيار المواجهة العسكرية الشاملة. ولكن أنا في تقديري أنه هذا مرتبط أيضا باستعدادات إقليمية خاصة لمواجهة تداعيات هذه المعركة.
1: شكرا جزيلا في نهاية هذه الحلقة لضيفينا الكريمين، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي، ومن القاهرة الباحث المختص بالشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور علي الذهب. شكرا جزيلا لكما. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

النظر الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العالم اليوم وتتابعون فيه الليلة. الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر في مسعى لتحقيق إنجاز ميداني بجنوب لبنان. استفحال الجريمة المنظمة في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني وسط فشل وتواطؤ شرطي وحكومي. واتفاق تركي سوري على إنشاء منطقة صناعية في محافظة الرقة ضمن مشروع إعادة إعمار سوريا.

0: في ملفنا الأول لهذه الحلقة نناقش إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر التي تحولت إلى واحدة من أهم عقد الصراع في جنوب لبنان، فموقعها المرتفع وما يعتقد أن حزب الله يخفيه بداخلها منحها ثقلا عسكريا وسياسيا كبيرا. تفاصيل أوفى عن هذه المرتفعات مع الزميل عبد الله الخطيب.
1: توسع إسرائيلي جديد، وهذه المرة على تلة علي الطاهر بقضاء النبطية جنوب لبنان، فما المكسب السياسي والعسكري لإسرائيل وجيشها من هذه الخطوة؟ رئيس